0: جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول بحسب وصفه، مشددا على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ولن تفكر حتى في بنائه بموجب التفاهمات الحالية كما قال. في ملف مضيق هرمز، ترامب شدد على أن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. أوضح بالمقابل أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية. كما أشار إلى أن عائدات النفط التي ستحصل عليها طهران لن تستخدم في بناء قدراتها العسكرية. ترامب كان قد أكد في منشور بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة في الوقت الذي أعلن فيه نائب الرئيس جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا في الوقت نفسه على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران على السلاح النووي. على وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران، بما في ذلك السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى إيران وكذلك التزام إيران بفتح مضيق هرمز. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا ومشجعا لمسار هذه المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست بحسبه أساسا جيدا للاتفاق النهائي وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام بما يسمح بضمان استمرار حركة الملاحة من المضيق. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة وهي حقيقة نقطة لا تزال شائكة، نفى فانس وجود أي إفراج غير مشروط عن هذه الأموال، مؤكدا عن أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية أمريكية مع الجانب القطري تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، أشار فانس لإحراز تقدم عبر آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك، داعيا إيران إلى كبح جماح حزب الله. في السياق نفسه، مسؤول أمريكي كشف أن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد صناع القرار في واشنطن بتقييمات دقيقة حول القتال في لبنان، في الوقت الذي أشار فيه أيضا إلى أن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات في وقت سابق مع كل من الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي للدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين وإنهاء دوامة العنف بشكل نهائي بين الطرفين، وفق ما ذكره هذا المسؤول الأمريكي مراد.
1: شكرا جزيلا لك يا محمد الأحمد، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثة سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: في الأثناء، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
3: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما، لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمهود مذكرة التفاهم وخاصة

0: البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: معنا لمناقشة هذا الموضوع من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن ميامي سيد كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كاتزمان. بداية، جي دي فانس تحدث عن أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين، مفتشي وكالة الطاقة الذرية، إلى إيران، بينما إيران نفت تقديمها أي التزامات في هذا الخصوص. وبالتالي لماذا تختلف الرواية الأمريكية عن تلك الإيرانية؟
2: شكرا لكم على استضافتي، وكالعادة أنا أمثل مركز صوفان للدراسات. حين كان يتم التفاوض على مذكرة التفاهم، فإن الجانب الإيراني نفى أيضا أنه قدم تنازلات معينة، ونفى أننا اقتربنا من إبرام اتفاقية، ونفى أيضا موافقته على أمور معينة، ولكن تبين أن كل ذلك كان صحيحا، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ كل التصاريح التي تصدر عن الجانب الإيراني على محمل الجد. بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي سوف تطلع بدور محوري في الإشراف على ومتابعة أي اتفاق يتم التوصل إليه فيما يتعلق بالبرنامج النووي. ما من طريقة لا تشمل مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنشطة إيران النووية، وبالتالي لابد من منح الوكالة الحق للقيام بزيارات تفتيشية على بعض المنشآت. طبعا سيكون هناك مناقشات ومفاوضات تتعلق بالمنشآت التي يمكن تفتيشها، بالإضافة إلى حقوق وامتيازات المفتشين، ولكن الوكالة سوف تطلع بدور دون أدنى شك. طبعا هناك عدة أسئلة: هل ستعود الوكالة فورا؟ هناك اتفاقية القاهرة التي كان من شأنها أن تسمح بعودة الوكالة إلى إيران منذ عملية مطرقة منتصف الليل العام الماضي. لا أعتقد أنه تم تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل. الأمين العام للوكالة رافائيل غروسي زار إيران وأجرى مناقشات مع المسؤولين الإيرانيين، ولكن لا أعتقد أن موظفيه دخلوا المنشآت التي تعرضت لهجوم في العام 2025.
1: أعلم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أو لم تؤكد أي رواية حتى الآن، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه من التصريحات الأمريكية وخاصة تصريحات جي دي فانس؟ هل هي متسرعة أو قد استبقت أي اتفاق؟
2: ليس بالضرورة، لا أعتقد بالضرورة أنه تسرع. خلال التفاوض على مذكرة التفاهم هناك مناسبات معينة ذكر فيها السيد ترامب أنه تم الاتفاق على أمور معينة، وتبين لاحقا أنه فعلا تم الاتفاق عليها، وبالتالي لا أعتقد أنه بالإمكان أن نحكم على ما قاله نائب الرئيس فانس في هذه المرحلة. علينا أن ننتظر بعض الوقت لكي تتأكد هذه الأمور.
1: سيد حداد، إيران تقول إن أي تفتيش سيتم وفق الآليات والإجراءات القائمة سابقا. هل تحاول إيران هنا أن تفرض سرديتها وشروطها على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات النووية؟
3: أحيي لكم المشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني حيث لا يجب أن نبني شيئا على تصريحات الجانب الأمريكي. يعني هو أمس تحدث عن كثير من الأمور وهي لم تحصل، وسابقا حتى الرئيس الأمريكي معروف بمثل هذه التصريحات. أساسا موضوع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبحاجة إلى اتفاق ومباحثات، لأنه أساسا الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة الأخيرة لم تقوم بمهامها القانونية، بمعنى أن هذه الوكالة صمتت بسبب يعني الدور السياسي الذي كان يقوم به مدير الوكالة بدلا من أن يلعب دورها التقني والقانوني، عندما هناك تم استهداف منشآت هي تحت إشراف وتحت تعمل تحت قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يندد هو يعني حتى مهد لمثل هذه العمليات من خلال قرار الوكالة يوم قبل العدوان على إيران في حرب 12 يوما، وهو أساسا كان متواطئ يعني جانب الأمريكي والدول.

0: الوكالة إلى إيران. يعني ممكن هذا كان حديث عن المستقبل، يعني بعد التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا هناك يسمح للوكالة أن تعود أو تقوم بتفعيل كاميراتها مرة أخرى. ولكن الآن يعني من السابق لأواني الحديث حول هذا الموضوع، خاصة أن الوكالة هي جهة متهمة بالتواطؤ مع أمريكا، بالتعاون مع أمريكا، ويعني لم تقوم بمسؤولياتها
1: طيب ما الذي
0: القانونية
1: سيد
0: عندما
1: حداد
0: يتم استهداف منشآت نووية.
1: سيد حداد ما الذي يجب أن تقدمه الوكالة في هذه الحالة حتى تعود وتكسب ثقة إيران من جديد للعمل على أراضيها؟
0: نعم، وأنا أضيف نقطة، حتى في هذه الحرب عندما تم عدة مرات استهداف محطة بوشهر وبقية منشآت إيران النووية، الوكالة اتخذت الصمت. يعني فلذلك يعني الأول الأمر يعود إلى الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعني هناك يجب إعداد اتفاقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نظرا للسلوك السابق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: طيب سيد سليمان أبشرت، في إسرائيل كيف يقرأ ما تم التوصل إليه إلى حد الآن من خلال التصريحات من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه المفاوضات النووية، علما أن الملف النووي ربما هو الهاجس الأكبر الذي يفزع الإسرائيليين؟
2: تحياتي استاذ مراد ولضيفيك والمشاهدين. اسرائيليا ينظر على انه حتى هذه اللحظه لا يمكن البناء على كل هذه الجزئيات التي تم التوافق عليها بامكانيه الوصول الى الاتفاق النهائي، وانما يبدو ان اسرائيل تقرا ما جرى وكانه نوع من خدمه المصالح الانيه او المرحليه بالدرجه الاولى. ولهذا السبب عندما تنظر اسرائيل وتقيم العمليه التفاوضيه هي تقيمها من حيث البعد الجوهري وجوهرها وليس من حيث البعد المرحلي في هذه النقطه، مع خشيتها بطبيعه الحال ان تفضي هذه المفاوضات في نهايتها الى اتفاق نهائي، ولكنها حتى هذه اللحظه تقول ان كل المعطيات والمؤشرات لا يمكن ان يتم اتمام هذه المفاوضات والوصول الى اتفاق نهائي، مستنده على امرين اثنين. الامر الاول ان اسرائيل ما زالت لديها مساحه التاثير على المسار التفاوضي، سواء كان ذلك من خلال امكانيه تصعيد الجبهات والعبث بالجبهات وبالتالي اعاده خلط الاوراق مره اخرى. والامر الثاني تقول ان اسرائيل ان الاندفاع لدى الرئيس الامريكي حتى هذه اللحظه هي محاوله، دعنا نقول، تسكين الحاله التصعيدية وحالة النزاع التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وأثرت على أسواق الطاقة، وبالتالي يبدو أن هناك محاولة تسكين لهذه النزاعات بهدف مرحلي يرتبط بحالة بالاحتياج السياسي الأمريكي الداخلي فيما يتعلق بالانتخابات وأسعار الطاقة، وكذلك الأمر ربما بحاجة إلى إعادة منهجة مرة أخرى إلى طبيعة الأدوات التي يمكن التعاطي والتعامل معها مع إيران. وربما إسرائيل تنظر إلى طبيعة المواقف التي يصدرها الرئيس الأمريكي بشكل متقلب ومتسارع كجزء من عملية إدارة المرحلة وليس من إمكانية أو بهدف الوصول فعليا إلى اتفاق حقيقي. دونالد ترامب ما زال حتى هذه اللحظة في كل مرحلة زمنية يطلق تهديدات وثم يعود مرة أخرى ليتحدث، وعندما تطال التهديدات إسرائيل أيضا في ظل القول أنه يمكن أن يكون هناك تغيرا في المنظور وفي الرؤية الأمريكية تجاه إسرائيل ومكانة إسرائيل والعلاقة التي ترتبط بها إسرائيل في كل ما يجري في المنطقة، هناك تأتي تصريحات أخرى أو مواقف أخرى أو ربما حتى غض الطرف عن السلوك الإسرائيلي الميداني.
1: طيب سيد بشارات،
2: يبدو أن إسرائيل،
1: عفوا على المقاطعة سيد بشارات، ما أشرت إليه مثير للاهتمام، وبالتالي من يفرض سرديته على الآخر؟ الرئيس الأمريكي اللي هو الذي يفرض سرديته على بنيامين نتنياهو، أم أن بنيامين نتنياهو هو الذي يقنع الجانب الأمريكي بالاحتياجات أو ما يسميه بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل، وبالتالي الجانب الأمريكي يتعاطى مع ذلك حتى في المسار التفاوضي مع الإيرانيين؟
2: هذه نقطة جوهرية ويعني الإشارة إليها بالغة الأهمية، لأنه يبدو أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي كل منهما يحاول إعادة بناء سردية جديدة حول مسألة الملف الإيراني بشكل أساس وحتى مسألة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وربما هاتين السرديتين الجديدتين هي مغايرة

0: تلك السرديه التي كانت تجمع ما بين الرؤيه الاسرائيليه والامريكيه والتي دفعت بالذهاب الى الحرب. بمعنى اخر، الان تريد اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه ان يتحللا من انهما هما السبب في اشعال هذه الحرب وحاله النزاع، ويقول انهما هما استجابا الى طبيعه الاحتياج الامني والاحتياج السياسي والاحتياج المرتبط في المصالح الكبرى في الشرق الاوسط ومحاوله تفكيك الخطر الإيراني. لهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل الآن تحاول إعادة بناء سردية جديدة، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعيد بناء سرديتها. وبالمناسبة يظهر وكأن هناك فجوة ما بين السردية الإسرائيلية وما بين السردية الأمريكية، ولكن أنا باعتقادي في جوهرهما يلتقيان على أنهما ما زالا ينظرا إلى أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية مقدمة على المصالح الإقليمية والدولية فيما يتعلق بمرحلة الاستقرار أو النزاع في منطقة الشرق الأوسط. الأمر الثاني أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تقول أن كل ما يتم العمل عليه في هذه المرحلة يمكن أن يتم نسفه في أي تحرك أو في أي جزئية ترغب إسرائيل بالذهاب إليها، سيما أن عوامل التصعيد ما زالت أكثر بكثير من عوامل التسكين في هذه المحطة.
1: سيد كاتسمان، ما أشار إليه سيد بشارات مهم جدا فيما يتعلق بأن إسرائيل لا تؤمن بأن هذا المسار التفاوضي سيفضي إلى اتفاق نهائي، وأن التصعيد قد يكون ربما لا مفر منه وقد يكون حتميا. الرئيس الأمريكي عاد ولوح بعصا التدخل العسكري فيما المفاوضات جارية هناك في سويسرا، وبالتالي ما الذي يمكن أن نفهمه هنا من التوجه الأمريكي الدبلوماسي الذي يصاحبه في المقابل تهديد بالتدخل العسكري إن لزم الأمر؟
2: أعتقد أن السيد ترامب يدرك أنه لكي يتمكن من تأكيد الالتزامات التي تعهدت بها إيران قبل توقيع المذكرة، ولكي يتمكن من استكمال الاتفاقية والتوصل إلى اتفاق نهائي مقبول من قبل الولايات المتحدة، فيتعين عليه أن يلمح إلى استعداده للعودة إلى النزاع المسلح. طبعا هو لا يريد برأيي العودة إلى النزاع المسلح، ولكن إذا لم يلوح باستعداده للعودة إلى النزاع المسلح فإن الإيرانيين سوف يواصلون الإدلاء بمطالب والإصرار على تنفيذ هذه المطالب، وإلا طبعا سيهددون بإعادة إغلاق مضيق هرمز أو سيهددون بإطلاق صواريخ على إسرائيل، سوف يواصلون تهديد دول الخليج العربية، وسوف يواصلون التهديد باتخاذ إجراءات معينة، وذلك لإلزام الجانب الأمريكي بتنفيذ مطالبهم على طاولة المفاوضات، إلا إذا لمح الرئيس ترامب إلى نيته أو استعداده للعودة إلى النزاع المسلح. هذه قراءتي للتصاريح التي أدلى بها الرئيس ترامب. هو يبدو واثقا أو مقتنعا بأن الهجمات التي تم شنها على أهداف إيرانية قبل يومين أو ثلاثة أيام من موافقة إيران على توقيع مذكرة تفاهم، هو على قناعة أن هذه الهجمات أثبتت أنه مستعد لاستئناف النزاع المسلح إذا اقتضى الأمر، وذلك لكي يدفع باتجاه استكمال هذه الاتفاقية.
1: سيد حداد، هل يمكن القول أننا لم نتجاوز إلى حد الآن رغم كل دخول الجانب الأمريكي والإيراني في المفاوضات في سويسرا، هل يمكن القول أننا لم نتجاوز منطقة المواجهة وكذلك الضغوط من الجانبين إلى إدارة الاختلافات؟
3: حقيقة يعني هذا الأمر يعود إلى السلوك الأمريكي، يعني ما زال الرئيس الأمريكي يظن بأنه من خلال التهديدات العسكرية يستطيع مثلا أن ينتزع شيئا من إيران، وهذا ما لم يستطيع أخذه خلال الحرب، لا أعتقد كذلك من خلال التهديدات يستطيع أخذه ويؤثر على الموقف الإيراني. فحقيقة يعني إيران تعودت على مثل هذه التصريحات الأمريكية، وهي لا تبني عندما تتخذ قراراتها على هذه التصريحات. يعني هناك إيران، نعم يعني الجانب الأمريكي يعني قام بالحرب وتعرف يعني ما هو حقيقة سلوك الرئيس الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف عندما تحضر في هذه المفاوضات يتبني على أساس ما تريده من هذه المفاوضات، ما تريد التوصل إليه من خلال المفاوضات. فباعتقادي على

0: أساس هذا المنطلق يعني إيران لا تتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي، تهديدات الرئيس الأمريكي، ولكن هي كذلك يعني في نفس الوقت عندما ترى في ذروة المفاوضات الرئيس الأمريكي يقوم بمثل هذه التصريحات ومثل هذه التهديدات، هي كذلك تتخذ الإجراءات اللازمة على غرار ما شاهدناها أمس، عندما أمس اعترضت على هذه التصريحات وخرجت من يعني المباحثات لعدة ساعات بسبب يعني تهديدات الرئيس الأمريكي. فلذلك باعتقادي يعني إيران في نهاية المطاف يعني هي تسعى للتوصل إلى اتفاق، ولكن في نهاية الأمر هي تواجه إدارة أمريكية ناكثة للعهود، لن تنفذ تعهداتها. فلذلك يعني هي تسعى كذلك من خلال أوراقها، من خلال يعني ما بيدها، هي كذلك تضغط على الجانب الأمريكي نظرا للتجارب السابقة واستمرار يعني الولايات المتحدة على نفس النهج الذي يعني هم لن ينفذوا تعهداتهم حتى عندما يقطعوا يعني تعهدا في مثل هذه المفاوضات، خاصة أن هناك تم التوصل إلى مذكرة تفاهم ونحن ما زلنا في بداية الطريق، لأن أمريكا لن تنفذ يعني عدة بنود من مذكرة التفاهم.
1: سيد سليمان بشارات، هناك محادثات أو جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تبدأ اليوم في واشنطن، وبالتالي إلى أي مدى ينجح الإسرائيليون هنا في فصل هذا المسار، المسار اللبناني على مسار المفاوضات في سويسرا من خلال هذا المسار لنقل البديل أو الموازي مسار واشنطن؟
2: أولا أستاذ مراد، يبدو أن إسرائيل فقدت عنصر القوة أو ورقة القوة العسكرية باعتبارها الورقة المؤثرة في فرض معادلة الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية بالتحديد على الملف اللبناني ونزعه عن الملف الرئيسي المرتبط بالمباحثات الإيرانية الأمريكية. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل تحاول أن تبدل في مقارباتها في هذا المسار وتذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول، تقدم أطروحات جديدة وهو الحديث عن طبيعة الأماكن الآمنة أو محاولة فصل الجغرافيا اللبنانية إلى مساحات معينة. وكذلك الأمر المقاربة الثانية أو الجزئية الثانية، وهو إمكانية أن يكون هناك ضغوطا تمارس على لبنان الرسمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانية تقبل الأطروحات الإسرائيلية، وبمعنى البقاء الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية مقابل تعهدات أمنية. وكأن إسرائيل تحاول أن تنتزع من لبنان الرسمي تعهدات أمنية دون أن تقدم ثمنا سياسيا للبنان الرسمي. هذا الأمر باعتقادي هو جزئية ضمن المنهجية والعقلية الإسرائيلية التي تعمل عليها وعملت عليها بشكل كبير جدا حتى في الملفات الفلسطينية قبل ذلك، تحاول ربما نقل ذات التجربة. السؤال دائما الآن، هل إسرائيل يمكن أن تنجح بذلك في ظل فشل المقاربة الأمنية والعسكرية؟ هل ستنجح في أيضا في تفعيل المسارات أو الخيارات الأخرى المرتبطة في المسار التفاوضي؟ هذا ما زال مرتبط أيضا بعاملين. العامل الأول، إن كان هناك فعلا خضوعا وتسليما من الطرف اللبناني الرسمي بهذه الأطروحات، أم أن لبنان الرسمي سيذهب إلى الارتكاز أكثر إلى طبيعة المباحثات التي تجري ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها كورقة تدعم الموقف اللبناني في مواجهة التمدد الإسرائيلي. والأمر الثاني الذي ما زالت تعول عليه أو تخشاه إسرائيل عفوا، وهو عنصر القوة التي تمتلكه المقاومة اللبنانية حزب الله، بمعنى إن كانت قوة الحزب يمكن أن تغير المعطيات على الأرض، وهذه ربما في الأسبوعين الماضيين مسألة الاستهدافات التي كانت تجري وعمليات القتل التي جرت للجنود والضباط الإسرائيليين هي كانت ضمن الحسابات الإسرائيلية، أن البقاء في لبنان يمكن أن يعيد الذاكرة للإسرائيليين ما قبل العام 2000 من حالة استنزاف كاملة لقدرات الجيش الإسرائيلي على البعد العسكري وعلى بعد الأفراد، وبالتالي هذا يعمل عملية إنهاك كاملة ويدفع بالجيش الإسرائيلي للمطالبة بضرورة الانسحاب حتى في ظل عدم القدرة على تحقيق الأهداف السياسية. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي تحاول أن تراقب نوعا ما تطورات المشهد السياسي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جانب

0: ومن جانب آخر تحاول أن تحدث اختراقات إنجاز التعبير في الموقف اللبناني الرسمي لمحاولة التقبل لما تريده إسرائيل من رؤية الذهاب إلى تفكيك الجغرافيا اللبنانية وشرعنة الوجود الإسرائيلي وتقبل الوجود الإسرائيلي ضمن تفاهمات أمنية بينية ما بين إسرائيل وما بين لبنان الرسمي.
1: سيد كاتسمان، الولايات المتحدة تنتقد سلوك إسرائيل في جنوب لبنان، لكنها ليس لديها مانع في أن يكون هناك رد إسرائيلي على أي تدخلات أو عدوان من حزب الله، وبالتالي هذا يترك المجال أو الباب مواربا بالنسبة لأي تدخل واجتهاد كذلك في تفسير هذا الخطاب الأمريكي لدى الجانب الإسرائيلي، ولا يردعه عن التصعيد. فكيف يمكن أن نفهم تشبث الولايات المتحدة بالمباحثات مع الإيرانيين وبين هذا الهامش الذي تتركه مفتوحا للتصعيد الإسرائيلي في لبنان؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. أنا أعتقد أن إيران أخطأت في الحسابات حين أصرت على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. أعتقد أن الإيرانيين شعروا أنهم يمتلكون اليد العليا في المفاوضات وأن بإمكانهم إلزام السيد ترامب على أن يصر على نتنياهو لكي ينسحب من جنوب لبنان ولكي يتوقف عن قصف العاصمة بيروت ولكي يتوقف عن عملياته ضد حزب الله. برأيي هذا كان خطأ في الحسابات من قبل طهران. أولا، الرئيس ترامب لا يود أن يصر على بنيامين نتنياهو ليوقف عملياته في لبنان. الحكومة الأمريكية تعتبر حزب الله منظمة إرهابية لأكثر من 40 عاما، والحكومة الأمريكية تتعاون مع الحكومة اللبنانية لكي تحاول نزع سلاح حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان الرئيس ترامب يريد أن يتفق مع طهران فيما يتعلق بذلك، فهو لا يمتلك القدرة على إلزام نتنياهو بفعل أي شيء مختلف عما يريد نتنياهو أن يفعله. ونتنياهو طبعا قال أنه واصل العمل كما يريد. إذن طهران أخطأت في حساباتها حين اعتبرت أنه بإمكان دونالد ترامب أن يلزم تل أبيب أو الحكومة الإسرائيلية على انتهاج سياسة مختلفة مع حزب الله. الرئيس ترامب بكل بساطة غير قادر على ذلك. نتنياهو متفق مع كبار القادة السياسيين والعسكريين فيما يتعلق بحزب الله وضرورة نزع سلاحه بالقوة إذا اقتضى الأمر، والرئيس ترامب برأيي لن يتمكن من إلزام الإسرائيليين على وقف عملياتهم أو لجمها في لبنان. وبالتالي فأنا أتوقع أن طهران سوف تصاب بخيبة أمل إزاء عجزها عن التحكم بمسار الأحداث في لبنان.
1: سيد كاتسمان، عندما تقول إن الرئيس الأمريكي لا يمكنه أن يفرض شيئا أو يفرض هذا أمورا على إسرائيل، لماذا أو على أي أساس؟ ألا تملك الولايات المتحدة آليات لتهذيب أو للتحكم في سلوك أو توجيه السلوك الإسرائيلي في ملف قد ينسف كل هذه المفاوضات وكل هذه الجهود التي أفضت إلى هذه المفاوضات في سويسرا؟
2: كل هذه الآليات لدى الإدارة الأمريكية تمت مناقشتها مطولا ولم يلجأ إليها أي رئيس أمريكي، وحتى حين لمح أي رئيس أمريكي للجوء إليها فإن أعضاء الكونغرس يعارضون ذلك ولا يتم تطبيقها. وبالتالي هذا ما يدفعني للقول إن الولايات المتحدة لا تمتلك القوة المطلوبة لتوجيه السلوك الإسرائيلي، لا سيما في وضع من هذا النوع حيث لدينا أغلبية واسعة في الكونغرس، لا سيما على جانب الحزب الجمهوري، ترى أن إسرائيل تمتلك الحق الكامل في مواصلة القتال ضد حزب الله. حزب الله انضم إلى الحرب مع حركة حماس بعد 7 أكتوبر، ومؤخرا انضم إلى الحرب مع إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل اعتبارا من شهر مارس الماضي. وبالتالي فليس هناك أي دعم سياسي في الولايات المتحدة لاتخاذ أي خطوات ملموسة ضد إسرائيل على خلفية سياستها ضد حزب الله.
1: هل يرتبط هذا بتأثير اللوبيات

0: الإسرائيلية هناك في واشنطن؟
1: أنا لن أعلق على ذلك. الجميع لديه لوبيات، هناك لوبيات مؤيدة لإسرائيل، هناك لوبيات مؤيدة لمختلف الدول والقضايا اليوم. لا أعرف مدى تأثير هذا الأمر أو مدى مساهمة هذا الأمر. ما من ضرورة لوجود لوبي. كما سبق وذكرت، فإن الجميع في الولايات المتحدة ينظر إلى حزب الله بمثابته حركة لابد من تفكيكها. حزب الله طبعا دمر ثكنة المارينز وخطف عددا من الطائرات وقتل مواطنين أمريكيين ودمر السفارة الأمريكية وخطف عددا من الرهائن وقام باغتيال عددا من هؤلاء الرهائن أو قتلهم في ثمانينيات القرن الماضي. هذه الحركة لا تحظى بأي دعم في الولايات المتحدة. حزب الله لا يحظى بأي دعم في الولايات المتحدة.
0: سيد حداد، سيد كاتزمان كان صريحا وواضحا عندما قال إن إيران أخطأت عندما ظنت أنها يمكن أن ترغم الولايات المتحدة على لجم إسرائيل وتحركاتها في جنوب لبنان. هل بالفعل أخطأت إيران في ذلك؟ وعلى ما بنت ثقتها في الجانب الأمريكي ودخولها في هذه المفاوضات إذن؟
2: يعني هذه كانت جبهة واحدة لمواجهة هذا العدوان الصهيوني والأمريكي والدفاع يعني عن سيادة المنطقة أمام هذا الكيان الإرهابي الذي يعني شكل خطرا كبيرا منذ تأسيسه على يعني ومنذ احتلاله للأراضي الفلسطينية على كل المنطقة. ونرى يعني هذا السلوك التوسعي الإرهابي الصهيوني، والآن لن يكتفي فقط في لبنان حتى يتوسع داخل الأراضي السورية. ورئيس وزراء الكيان الصهيوني يتحدث عن موضوع إسرائيل الكبرى، والسفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يتحدث بأن يقول هذا حق لهذا الكيان الاحتلالي. فلذلك يعني هناك إيران ترى من واجبها يعني لجم الكيان الصهيوني، وعندما الآن دخلت في هذه المفاوضات ونرى أن إسرائيل مستمرة في احتلال الأراضي اللبنانية في القصف اليومي للبنان واستشهاد العديد من أبناء الشعب اللبناني، يعني يجب وقف الحرب كذلك في هذه الجبهة. خاصة يعني هذه الحرب بدأت بالتزامن مع بعض، وإسرائيل أساسا يعني منذ نوفمبر عام 2024 هي كانت لم أصلا تحترم قرار وقف إطلاق النار واستمرت بتلك العمليات. وحتى قبل هذه الحرب وفي تلك الفترة استشهد 500 لبناني. فلذلك يعني إيران ترى بأنه أمريكا تستطيع أن تسيطر على الكيان الصهيوني، في نهاية المطاف الكيان الصهيوني، وهذه حقيقة، هي وكيل الولايات المتحدة في هذه المنطقة. الكيان الصهيوني يعيش على المساعدات الأمريكية،
0: لكن سيد حداد يعيش على مثلما أشار سيد كاتزمان، الولايات المتحدة تستطيع وهناك آليات، لكن هناك ربما لوبيات، جماعات ضغط أو قناعة لدى المشرعين الأمريكيين بضرورة أو بعدم أو ضرورة عدم لجم السلوك الإسرائيلي في لبنان.
2: شأن بإيران بهذا الموضوع لوبيات داخل أمريكا تضغط على الرئيس الأمريكي. إيران كذلك لديها أوراق لكي تضغط على الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا إيران ترى أن تريد أمريكا تستمر بهذا السلوك وتطلق يد إسرائيل بأن تستمر بالعمليات في المنطقة، كذلك إيران ليس فقط تغلق مضيق هرمز، تغلق كذلك مضايق أخرى مثل مضيق باب المندب، وهذا أمر سهل بالنسبة لإيران وليس صعبا. ورأينا يعني ماذا هو الذي فعله خلال هذه الفترة الرئيس الأمريكي لكي يتم فتح مضيق هرمز بالرغم من الدعاءات. نتذكر أيام الأولى كان يقول مضيق هرمز لا يهم أمريكا وأنا لا شأن لي، ولكن رأينا كل هذه المساعي والإجراءات الأمريكية لكي يفتح مضيق هرمز. في نهاية المطاف إيران لديها أوراق أقوى من اللوبيات إذا أرادت أن تستخدمها لكي تجعل الرئيس الأمريكي يتراجع. نعم. ويضغط على إسرائيل. أكثر من الآن.
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، وشكر كذلك لسيد كينيث كاتزمان في ميامي، وشكر لسيد سليمان بشارات كان معنا من نابلس. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحات في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بالتقرير التالي.
3: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات الـ 72

0: 70 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيقة يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريباً. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بعيد اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي مش عارف كتير يا أمي.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: والآن لزميل جلال شهدة والفقرة التحليلية وقراها في انعكاس جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة في سويسرا على الجولة 5 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء في واشنطن.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء حيث ستعقد الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل وتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في أبريل الماضي ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركناً أساسياً في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولاً إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءا من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف اطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت الجولة الرابعة خصوصا عن تفاهمات أولية بشأن مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها حصرا فيما لا تزال خلافات قائمة بين المطالبة اللبنانية بوقف شامل لإطلاق النار وتمسك إسرائيل بأولوية نزع سلاح حزب الله. وتنطلق غدا الجولة الخامسة من المفاوضات وسط تساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة وتصريحات إسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون ماكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
7: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية أمريكية كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب بعودة النازحين كما ذكر قريباً في اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع، لا يتطرق الموضوع بعد الى الاسرى الى موضوع عوده النازحين. سنرى الاجتماع غد اذا كانت كل هذه الاليات سيتم ترجمتها. هناك اليات موجوده، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجوده، لكن حتى الان لم يتم اعاده تفعيلها. كان الطرف الامريكي والاسرائيلي ينظرون الى بعض قرار 1901 بدون اليات بديله. يعني لا اعرف ما هي الاليه اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته باسرائيل بدون لبنان بدون حزب الله في مكان ما. يعني الامور لا تزال في العموميات حتى الان.
6: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القياده المركزيه الوسطى اشارت الى انشاء اليه مراقبه لبحث الأوضاع القتالية جنوب لبنان. باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
7: يعني ما سمعته أنا في الأيام الأخيرة أن هناك يعني عودة لبعض الموظفين في اليونيفيل الشهر المقبل. لا أعرف إذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن آلية سويسرا لا أعرف كيف سيتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل في المرحلة الأخيرة كان تعداد الانتهاكات وإيصال الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون آليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قناة تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات. كل هذه الأمور ليست موجودة الآن. لا أعرف يعني القرار في سويسرا عبر إيران وأمريكا قد يكون كافي، لأنه ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
6: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
7: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري بين ايران وامريكا وبين ما يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي ليتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر بصيغه الاتفاق الاخير، شرحه اكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبيه. ما فهمته حتى الان بان هناك حوار بين الرئيس بري والرئيس عون، وهناك اتفاق من الرئيس بري بأنه قبل بفكرة المناطق التشغيلية بشرط توسيعها إلى الأقضية وليس البلدات، كما تحدث سابقا عن زوطة الشرقية وغيرها. الآن يقترح الوفد اللبناني أن يكون قضاء هناك 4 أقضية في

0: موقف نهان، يتم
1: شكرا.
0: التعامل معها قضاء قضاء، انسحب الجيش الإسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني،
1: شكرا لك دكتور.
0: فلابد من
1: الدكتور
0: تفعيل.
1: عذرا المقاطعة، شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبل لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومستمرون معكم، وقد دخلنا ساعة جديدة من التغطية، مستمرون معكم في متابعة هذه المستجدات المتعلقة بالمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات كذلك في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وقد شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا، وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناء خلال لقائه قال إن المناقشات بناء خلال لقائه قاليباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف: أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. حول آخر التطورات في واشنطن، ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. تصريحات أمريكية إن كان من الرئيس الأمريكي أو نائبه جاي دي فانس كانت متفائلة حيال المسار التفاوضي في سويسرا مع الإيرانيين، كيف أو أجمل لنا أبرز التصريحات والمواقف في هذا الشأن؟
3: نعم مراد، في جديد المواقف الأمريكية وفي إطار دفاع الإدارة الأمريكية عن مسار التفاوض مع إيران والتسويق للاتفاق مع طهران، أشير بداية إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، حيث أشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات حققت أحد المطالب الرئيسية لواشنطن، مشيرا في هذا السياق إلى أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين، ومعتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي خلال إدارة أوباما كان السماح لطهران بتحديد توقيت ومكان عمليات التفتيش. شدد وولتز على أن الرئيس الأمريكي ظل متمسكا بهدف واحد طوال الأزمة، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية عفوا تواصل استخدام جميع أوراق الضغط المتاحة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن واشنطن ستتعامل مع أي تطورات مستقبلية داخل إيران وفق معطياتها، في إشارة إلى الجدل الدائر بشأن مستقبل النظام الإيراني. يأتي ذلك في ضوء التصريحات الأمريكية التي اتسمت بالإيجابية من جانب ترامب وفانس، والتي تعكس التقدم الذي تحقق في المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول. في ملف مضيق هرمز قال ترامب إن المضيق مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. ترامب كان قد أكد في منشور بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة، بينما أعلن جيري فانس من سويسرا عقب اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى هناك بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي. وعلى وقع ذلك، وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا مؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران. أيضا فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا لمسار هذه المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال إنها ستستمر طوال الأسبوع. أعلن كذلك التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة من المضيق. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، فانس أكد بأن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في المفاوضات، مع العمل على آلية أمريكية قطرية تتضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية لصالح إيران، ومنها احتمال شراء منتجات زراعية أمريكية، وكذلك منع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. في الملف اللبناني، فانس أشار لإحراز تقدم عبر آليات لخفض التصعيد وكذلك فض الاشتباك. وفي السياق نفسه، مسؤول أمريكي كان قد كشف بأن القيادة المركزية الأمريكية بدأت آلية مراقبة في لبنان لتزويد واشنطن بتقييمات دقيقة حول القتال هناك، فيما أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار والمسار الدبلوماسي في إطار الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. مراد،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثة سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة.

0: يبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولاً على ما سيناقش نووياً، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا. وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: لمناقشة مخرجات هذه المفاوضات في سويسرا بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بحضور قطري باكستاني، ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن القدس ينضم إلينا الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد دكتور جابرييل سوما. بداية، فيما يتعلق بما تم الإعلان عنه من قبول الجانب الإيراني بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترامب كان خرج من اتفاق أوباما في العام 2018، والآن يعود إلى ذات الآلية وهي آلية التفتيش، وبالتالي ما الذي يختلف أو سيختلف بين اتفاق أوباما في العام 2015 وما قد يتم التوصل إليه في سويسرا هذه المرة؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأن الاتفاقية التي عقدت في عهد أوباما عام 2015 لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. الاتفاقية ينتهي المفعول بها عام 2030. فإذا ماذا يحصل بعد عام 2030؟ بإمكان إيران أن تبدأ بإنتاج السلاح النووي، لأن الاتفاقية لا تمنعها من إنتاج سلاح نووي، في حين ما يطلبه الرئيس ترامب. وهذا هو السبب الرئيسي الذي حدا بالرئيس ترامب الانسحاب من هذه الاتفاقية، لأنه كان يريد أن يوقف إيران من إنتاج السلاح النووي. لذلك أصر على أن يكون هناك اتفاقية جديدة بموجبها تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتوقع على أنها لن تنتج السلاح النووي في المستقبل، وهذا ما حصل. في الوقت الحاضر هناك اتفاقية تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: دكتور، هل كان خوض حربين على إيران لإلزامها بهذا الشرط الذي أشرت إليه

0: أقل تكلفة من العودة أو عودة التفاوض أو إحياء المسار التفاوضي مع إيران، والذي بنهاية المطاف هذا ما أفضت إليه حربان أمريكيتان إسرائيليتان على إيران.
1: والإيران كانت تريد أن لا تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة. إيران كانت تسعى لإنتاج السلاح النووي، ولذلك الاتفاقية التي عقدت عام 2015 لم تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، وهذا ما كانت تتبناه إيران بشكل كبير، إلى أن فرض الرئيس ترامب على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاق بموجبها تتعهد بأنها لن تنتج السلاح النووي، وهذا ما حصل.
0: سيد مختار حداد، ما الذي سيختلف في هذا الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله مقارنة بما تم التوصل إليه في العام 2015 أيام الرئيس أوباما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. الحقيقة تلك الاتفاقية إذا نعود إليها هي حتما تكون يعني اتفاقية واسعة، وكانت يعني تعطي حقوق لجميع الأطراف، وكانت يعني اتفاقية فيها ضمانات قوية للغاية. يعني فقط 148 صفحة كانت ملحقات تلك الاتفاقية. الحديث بأنه تلك الاتفاقية كان ليس لها تأثير، أو الرئيس الأمريكي الحالي جاء من أجل منع إيران من صنع قنبلة نووية، يعني هذه فزاعة أمريكية وإسرائيلية. يعني إيران كان لديها فتوى أصدرها يعني أكبر مرجعية دينية في إيران. إيران لم تتجه إلى صنع القنبلة النووية أبدا. التقارير الاستخباراتية الأمريكية هي التي كانت دائما تؤكد هذا الموضوع، ولكن الرئيس الأمريكي كان يبحث عن ذرائع خلق هذه القصة، وفي الوقت الذي يعرف أن إيران لم تقوم أبدا بالنشاط النووي العسكري، وكانت لا تريد أبدا صنع قنبلة نووية. إذا إيران كانت تريد صنع قنبلة نووية كانت تستطيع القيام بذلك، وكان لا يهمها في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي أساسا كان ليس لديها مثل هذه النية، فلذلك وقبلت بذلك الاتفاق. الاتفاق الذي الآن نسمع عنه، هذه مذكرة تفاهم من صفحتين، وهو يريد أن يقول بأنه نعم حقق شيئا في هذا المجال، ولكن واضح أهداف في الولايات المتحدة. هدف الولايات المتحدة لم يكن منع إيران مثلا من امتلاك قنبلة نووية، وهذه مزاعم أمريكية وقصص أمريكية. لماذا؟ هو بيّن هدف الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي، قال أنا هدفي من هذه الحرب إسقاط النظام في إيران، وقال أن هذا سيحدث خلال ساعات، من ثم 3 أيام، من ثم أسبوع، ومن ثم شهر، والآن هو مجبر بأن يجلس على طاولة المفاوضات مع إيران، بل يتراجع أمام إيران. وهذه الحقيقة، يعني الآن من يقرأ مذكرة التفاهم ويقارنها مع المطالب التي أرسلتها إيران، والجميع يعرف يعني أساس هذه الاتفاقية على أساس مقترحات إيران 14 بندا الذي قدمتها إيران، فلذلك يعني هو الآن مجبر. ولكن هو دائما يعني يتحدث أن جميع اتفاقيات الرؤساء السابقين سيئة، والذي هو يقوم به هو جيد وهو الصحيح وهو على طريق الصواب، في الوقت الذي يعني هو معروف يعني ما هو كان هدفه، فشل في هذا الهدف. وعندما إيران استخدمت ورقة مضيق هرمز بدأت عليه الضغوطات تتصاعد، سواء داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي، حتى نرى يعني حلفائي من الدول الأوروبية وحلف الناتو لم تتجاوب معه، والجميع رأى يعني من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل دخل في هذه الحرب وبيّن حقيقته. ويعني هذه نقطة مهمة، هذا أعتقد أول رئيس أمريكي يعني يكشف عن حقيقة الولايات المتحدة بشكل علني. قال أنا أدخل في هذه الحرب من أجل إسقاط النظام، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي هو يعني فشل في تحقيق الهدف، ومن يفشل في تحقيق الهدف هو يكون الخاسر في هذه الحرب، وهي كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
0: دكتور محمد هلسة، هناك مسار تفاوضي سينطلق اليوم، سياسي أمني في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، فأين يتداخل هذا المسار مع مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا؟
3: التحية لك وللضيفين وللسادة المشاهدين. وإن كان على المستوى الرسمي الإسرائيلي وحتى من طرف الولايات المتحدة

0: فعل حرج عن إسرائيل وعن الدولة اللبنانية وعن الولايات المتحدة، ولا يقال عمليا بأن هذا الذي يجري التفاهم عليه في الولايات المتحدة في واشنطن هو مفروض من الطرف الإيراني. لاحظ اليوم بأن الحديث عن المناطق التجريبية يسوق في إسرائيل على أنه يعني صورة استجابة الدولة اللبنانية مطالب إسرائيل بمنع عودة حزب الله إلى هذه المناطق، بحيث يخفف من وطأة هذه الانسحابات على نتنياهو الذي لطالما وعد المجتمع الإسرائيلي بأنه لا انسحاب من الأراضي اللبنانية ومن المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل. وكذلك يقدم على أنه محاولة لفكفكة الأزمة مع رئيس الولايات المتحدة التي وصلت ذروتها في الأيام القليلة الماضية عبر تراشق الاتهامات والمواقف والتصريحات من كلا الطرفين. نتنياهو بحاجة إلى أن يحافظ على هذا التوازن بينما يقول عنه مصلحة إسرائيل في البقاء في المناطق الأمنية وانتقادات الداخل الإسرائيلي، والشعرة الدقيقة في العلاقة القائمة مع الولايات المتحدة ألا يقطعها. وأعتقد بأن فكرة المناطق التجريبية تأتي استجابة لهذه التوازنات الدقيقة في العلاقة، وإسرائيل يعني ربما تبتلعها على مضض وإن كانت تفضل البقاء في المنطقة الأمنية، لكنها تعلم اليوم بأن رئيس الولايات المتحدة في المسار الإيراني الأمريكي بحاجة إلى التزام إسرائيلي يسوقه للطرف الإيراني في محاولة للمضي قدما في المفاوضات التي بدأ في بداية الأمر بأنها تتعثر بسبب تمنع إسرائيل في موقفها في البقاء بشكل كامل في الأراضي اللبنانية. صحيح أن قصة المناطق التجريبية ستأخذ وقتا وستجرها إسرائيل ربما لما بعد صندوق الاقتراع بعد شهر أكتوبر القادم، لكن عمليا هذا ربما يقدم بداية مسار يرضي الجميع فيما يعني يقبله حزب الله وتقبله إيران في محاولة لإنهاء حالة الاستعصاء لفرض وقف إطلاق نار يقبل الجميع، أو على قاعدة أنه الجميع يرضى بهذه الصورة وتقدم ما يرضي الجميع من صيغ مرتبطة بانسحاب تدريجي، لكن عمليا
1: نعم.
0: هنالك قبول إسرائيلي بفكرة انسحاب من حيث المبدأ.
1: دكتور جابرييل سوما، بالنسبة للجانب الأمريكي الراعي لهذا المسار التفاوضي وهذه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، كيف يمكن أن أو هل تعتقد أنه سيفرض إرادته على الجانب الإسرائيلي في ظل ما يتعرض له من ضغوط كذلك من الجانب الإيراني في مفاوضات سويسرا؟
2: صحيح، يعني نسبة نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعتمد على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والعلاقات الإيرانية اللبنانية. النفوذ الإيراني موجود في لبنان من خلال حزب الله. إسرائيل تعتبر بأن حزب الله يهدد أمنها، ولذلك تعمل على إبعاده من الحدود اللبنانية إلى مكان يعني بعيد عنها. ولكن في جميع الأحوال يعني الوضع في المنطقة غير سليم في الوقت الحاضر. هناك توترات كبيرة والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، ولهذه الأسباب تراه يريد أن يجد حلا توافق عليه الأطراف لحل هذا النزاع في المنطقة. لا أعتقد بأن هناك سهولة في حل هذا النزاع بالكامل، ولكن بالإمكان في الوقت الحاضر تهدئة الوضع، وهذا ما يريده الرئيس ترامب.
1: تهدئة الوضع، لكن إلى أي مدى يمكن أن يوفق هنا الرئيس الأمريكي بين المطالب الإيرانية المتعلقة بوقف الحرب في جميع الساحات وكذلك الرغبة الإسرائيلية في الحفاظ على ما تسميه بالعوامل أو التدخل لحماية أمنها في جنوب لبنان؟
2: وما يريده الرئيس ترامب بالدرجة الأولى هو الامتثال للاتفاقيات الإبراهيمية التي كان قد عرضها في ولايته الأولى. يبدو بأن هناك عدد من الدول العربية تريد أن تكون جزء من هذه الاتفاقيات، ولكن هناك معارضة إيرانية شديدة. الرئيس ترامب لا يريد أن يفرض على أي دولة حلا، ولكن يقترح على أنه بإمكان تهدئة الوضع من خلال هذه الاتفاقية.

0: إذا وافقت إيران، هناك عدد من الدول العربية وافقت أوريدي على التوقيع على هذه الاتفاقية،
1: ما هي هذه الدول
0: ولكن
1: يا دكتور؟
0: والمصر عقدت اتفاقية مع إسرائيل في السبعينات، ما عندها ممانعة من هذه الاتفاقيات. الأردن نفس الشيء عقد اتفاقية صلح
1: اتفاقية عربة،
0: مع
1: وادي عربة.
0: إسرائيل. ما يريده الرئيس ترامب هو زيادة عدد، أكبر عدد من
1: نعم
0: الدول
1: نعم
0: العربية
1: دكتور، أنت
0: للالتحاق
1: ذكرت
0: في
1: أن
0: هذا.
1: هناك دول عربية أخرى تريد الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. نعرف ما حصل، بالنسبة كانت هناك 4 دول إلى جانب الإمارات والبحرين، هناك السودان والمغرب. لا نتحدث عن الاتفاقيات السابقة بين الأردن ومصر، ماذا عن الدول الأخرى التي قلت إنها دول عربية أخرى تريد الانضمام إلى هذه الاتفاقيات وإيران تعارض؟
0: الأمير محمد بن سلمان كان على وشك توقيع اتفاقية سلم مع إسرائيل لولا حدوث ما حصل في 7 أكتوبر 2023. تصور أنه إذا وقع الأمير على هذه الاتفاقية، عندئذ بقية الدول العربية سوف توقع عليها.
1: إذا هذه هي رغبة الولايات المتحدة، وهي توسيع الاتفاقية الإبراهيمية في العالم العربي أو بين إسرائيل والدول العربية الأخرى.
0: صحيح صحيح، وقد سميت بالاتفاقيات الإبراهيمية لأنه الأب الأعلى للمسيحية والإسلام واليهودية هو إبراهيم،
1: أبو
0: لذلك
1: الأنبياء.
0: سميت بالاتفاقيات الإبراهيمية.
1: أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. طيب
0: Exactly.
1: نعم سيد مختار حداد، بالنسبة لزيارة الرئيس الإيراني اليوم أو المزمع إلى باكستان، ما أهميتها في هذا التوقيت بالذات؟
2: هذه الزيارة هو جانبين تعرفون، يعني هناك تربط بين إيران وباكستان إلى جانب الحدود الطويلة علاقات عميقة، خاصة علاقات شعبية وتقارب كبير من هذه الناحية، وكذلك علاقات سياسية، يعني معروف هذه العلاقات هي علاقات عميقة واسعة في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية، هذا في هذا الجانب، يعني هذا معروف، وهذه العلاقات تاريخية يعني بين إيران وإسلام أباد. وهناك توجد نقطة أخرى، الآن الدور الذي تلعبه باكستان في موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني هو أعلنت رئاسة الجمهورية أن إحدى أهداف الزيارة هو أن الرئيس بزشكيان سيذهب كذلك إلى باكستان ليشكر باكستان على دورها الإيجابي في هذه المفاوضات، وكذلك يعني في دورها عندما قامت بهذه الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حتما يعني سيتم بحث تطورات هذه المفاوضات وهذه الوساطة، يعني خاصة أن الآن هناك دولتان تلعبان الدور الرئيسي في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، وفي يعني استمرارية هذه المباحثات واستمرارية يعني مذكرة التفاهم، وهي يعني باكستان وكذلك دولة قطر. فلذلك باعتقادي يعني الرئيس بيزشكيان هناك سيكون يعني على رأس جدول أعمال زيارته هو يعني بحث هذا الملف واستمرار المباحثات بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك يعني نقد العهود الأمريكي المستمر الذي رأينا يعني هناك أثر بشكل سلبي في بداية يعني هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي كان من المفترض أن تكون انطلاقة لمرحلة 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي، ولكن أصبحت يعني مباحثات من أجل متابعة ما كان على أمريكا أن تنفذه وفق مذكرة التفاهم، وبعد مرور 5 أيام هي لم تنفذ ذلك،
1: وفي هذه
2: بل يعني كان
1: نعم سيد حداد عفوا عن المقاطعة، بالنسبة لهذه النقطة بالذات، بالنسبة للمذكرة التفاهم، كانت تشير إلى موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن واشنطن الآن تتحدث عن شروط جديدة للإفراج عنها وتوجيه لهذه الأموال إلى المنتجات الزراعية الأمريكية تحديدا. ما قول إيران في هذا الموضوع؟

0: تصريحات أمريكية ولا نبني عليها كثيرا. في نهاية المطاف إيران توصلت إلى اتفاق في هذا المجال، وفي هذا الموضوع بالذات يعني قطر لعبت الدور الأساسي لكي يتم رفع التجميد عن أموال إيرانية مجملة. تذكر أصلا زيارة السيد قاليباف والسيد عراقچي إلى قطر يعني قبل أسبوعين. فلذلك يعني مهما تحدث الأمريكان، إيران ليست بحاجة إلى المنتجات الزراعية الأمريكية ولا تريد أساسا شراء مثل هذه المنتجات الزراعية. إيران يعني ستستخدم تلك الأموال لشراء الأمور التي تريدها من أي دولة يعني، ولا يمكن لأمريكا أن تحدد لإيران مثلا اشتري القمح الأمريكي أو هذه المواد الزراعية أو هذه السلع الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي هذا ترويج إعلامي أمريكي من أجل الداخل
1: لكن سيد
0: الأمريكي
1: حداد،
0: وليس مبني على حقيقة على أساس المعلومات.
1: هناك حديث عن أن أمريكا وقطر ستشرفان على هذه الآلية وآلية الإنفاق، إنفاق هذه الأموال.
0: هناك الأمريكان يتحدثون بأمور كثيرة، ولكن واضح أن هذه الأموال كيف ستصرف. وهناك تم التوصل إلى اتفاق خلال زيارة السيد قاليباف إلى قطر، وكذلك يعني تم التأكيد على تلك الآلية. وإيران واضح يعني أين ستقوم بصرف هذه الأموال. قلت لكم يعني هذه تصريحات أمريكية من أجل الاستهلاك الداخلي الأمريكي، من أجل أن يقول نحن مثلا سنجبر إيران بأن تصرف الأموال على السلع الأمريكية، ولكن حقيقة الأمر على أساس المعلومات الدقيقة لا تختلف عن مثل هذه التصريحات الذي يطلقها وانس، الذي هو كذلك يعني أصبح شبيها بتصريحاته بالرئيس الأمريكي.
1: دكتور محمد، هلس بالعودة إلى المحادثات المرتقبة اليوم في واشنطن بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. أنت أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، وما يتعلق بتركيز الإسرائيليين على ما يسمونه بالمناطق التجريبية في لبنان، ومنح الحكومة أو الجيش اللبناني مهام كان يطلع بها الجيش الإسرائيلي بين قوسين من خلال عملياته الأمنية أو ما يسمى بالعمليات الأمنية أو العسكرية في جنوب لبنان. وبالتالي ما مدى استجابة الجانب اللبناني لهذا الطرح في من منظور إسرائيل؟
2: أولا يعني هنالك خلاف يطرحه الإعلام الإسرائيلي بين ما تريد إسرائيل من هذه المناطق، حجمها، طبيعتها، موقعها، أقصد المناطق التجريبية التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويحل محله الجيش اللبناني. وهنالك يعني أيضا رغبة لبنانية في أن تكون المناطق مثلا داخل حدود المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي فعليا، في بخلاف ما تريد إسرائيل أن يكون في المناطق التي لا تسيطر عليها. هذه قضايا ربما تحل خلال ال3 جلسات المتوقعة في اليومين القادمين. لكن اللافت من الجانب الإسرائيلي بأنه لم يشر بأن تمديد هذه المناطق التجريبية أو توسعة الانسحابات الإسرائيلية مرهون بنزع سلاح الحزب. وأنت تذكر بأن كل هذه الحرب بدأت تحت ستار وشعار نزع سلاح الحزب وتفكيك قدراته، إنما جرى الإشارة إلى مقدرة الجيش اللبناني على أن يمنع حزب الله من العودة إلى هذه المناطق. وهذا يعني تغير لافت في السردية الإسرائيلية، وأعتقد بأن هذا الأمر يأتي استجابة لضغط رئيس الولايات المتحدة، وهو يأتي أيضا ربما تمهيد لأن يتقبل المجتمع الإسرائيلي مستقبلا فكرة أن الدولة اللبنانية وفت بالتزاماتها في بعض هذه المناطق التجريبية، ولذلك إسرائيل تنسحب من مناطق أخرى يعني التزاما بتعهد الدولة اللبنانية بالتزاماتها أو بوفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها والجيش اللبناني. يعني ليس المطلوب اليوم وفق المقاربة الإسرائيلية أن يدخل الجيش اللبناني في صدام مع الحزب، إنما فكرة أن يسوق وجود الجيش اللبناني كمانع أو كعائق أمام عودة مقاتلي حزب الله إلى هذه البلدات أو إلى هذه المناطق التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، حتى يسوق هذا للداخل الإسرائيلي على أنه استجابة للحاجات الأمنية الإسرائيلية. وربما في جزء من أهداف هذه الحرب التي طرحت على المجتمع الإسرائيلي هي منع إطلاق الصواريخ وإبعاد الحزب عميقا إلى الداخل.

0: اللبناني بحيث لا يستطيع لا إطلاق الصواريخ ولا المسيرات ولا
1: لا،
0: التسلل
1: لكن
0: مستقبلا
1: دكتور،
0: إلى مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل.
1: دكتور محمد، الجانب اللبناني أبدى مقاومة لهذا الطرح، وهو لا يتفاعل بشكل سلس مثل ما تريد إسرائيل، وبالتالي ما هي الآليات أو الوسائل التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل هنا على فرض هذه الإرادة على الجانب اللبناني؟
0: أولا ربما نختلف في موضوع أن الجانب اللبناني الرسمي يبدي ممانعة لتطبيق هذه الفكرة من حيث المبدأ. هذه الفكرة كما تذكر كانت نتاج ومخرج للقاءات السابقة أو للاتفاق السابق الذي لم يتبلور بسبب رفض الحزب أو لم يوقع عليه رسميا من الطرفين بسبب رفض الحزب. جرى الحديث عن مناطق تجريبية، وأعتقد بأن الفهم الإسرائيلي أن الدولة اللبنانية لا تملك من أمرها شيئا وليست لديها أوراق لتفرض إرادتها على إسرائيل على طاولة المفاوضات. إنما أنا أشرت في المداخلة السابقة إن ما يجري اليوم من تفاهمات سواء في خلية منع الاحتكاك أو في فرض المناطق التجريبية أو البدء بتطبيقها هو يأتي استجابة للضغط الإيراني ثم الضغط الأمريكي على إسرائيل بشكل مباشر. اليوم الخلاف الذي سيكون ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل هو على شكل هذه المناطق، حجم هذه المناطق، وموقع هذه المناطق. لبنان تريد أن يبدأ الانسحاب من المناطق التي تحتلها أو يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. إسرائيل تقول لا، هنالك بعض المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أو تمنع عودة النازحين إليها اللبنانيين إليها، لكنها لا تتواجد فيها عسكريا وتريد أن تبدأ من هذه المنطقة بشكل أساسي. أي عمليا نحن نتحدث عن ربما مناطق خارج العشرة كيلومتر المنطقة الأمنية الصفراء التي تريدها إسرائيل، وهذا في محاولة للتخفيف من أثر مثل هذه الانسحابات المبدئية على صورة نتنياهو وصورة الائتلاف أمام الداخل الإسرائيلي الذي لا يعني يحبب فكرة الانسحابات الإسرائيلية، وقد وعده نتنياهو مرارا وتكرارا بأنه لن ينسحب. ثم أشير أخيرا إلى أن
1: نعم،
0: فكرة الانسحاب من المناطق التجريبية ستأخذ وقتا سيجرها الإسرائيلي أشهر حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا ما يهم نتنياهو في هذه المرحلة، أن يحافظ على فكرة الوجود العسكري حتى لا يخسر هذه الورقة أمام الداخل الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات.
1: وتوظيف سياسي لهذه الورقة. دكتور جابرييل سومان، لدي سؤال أخير لك. بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، كيف تنظر الولايات المتحدة إلى ما تحقق إلى حد الآن وعودة إعادة فتحه من الجانب الإيراني؟
2: هذا من جملة الشروط التي تضعها الولايات المتحدة على إيران لحل هذا النزاع، هو أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا للسفن من كافة دول العالم. الملاحة البحرية في تلك المنطقة مهمة جدا. الاقتصاد يعني اقتصاد المنطقة يمثل حوالي 20% من اقتصاد العالم، ولذلك يجد الرئيس ترامب أنه من الضروري جدا أن يكون هذا المضيق مفتوحا لكافة سفن دول العالم بدون استثناء. طبعا إيران لها تحفظات على هذا الأمر، تمنع مثلا السفن الإسرائيلية، السفن التي تعتبرها لدول معادية لها، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب يجد بأن هذا الممر مثل بقية الممرات في كافة أنحاء العالم. هذه الممرات يجب أن تكون مفتوحة لكافة سفن دول العالم بدون استثناء.
1: دكتور جابرييل سومة، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، كنت معنا من نيوجيرسي، شكرا جزيلا لك. وشكرا للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كان معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من القدس. نتحول الآن مشاهدينا إلى متابعة لهذه المقابلة الخاصة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتي أجرتها زميلة وسيلة علمي على هامش قمة بحيرة لوسيران في بورغنشتوك بسويسرا.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة التي نستضيف فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في منتجع بورغنشتوك. هذا المنتجع الذي استضاف المحادثات الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوساطة القطرية الباكستانية. أهلا بك معالي رئيس الوزراء، ليس بالأمر الهين الوصول إلى هذه المرحلة من التفاوض شكلا

0: ومضمونا. ما تقييمكم لما تحقق في هذه الجولة الأولى من المحادثات وما نتج عنها؟
1: شكرا أولا أخت وسيلة على تواجدكم هنا معنا في هذه الأيام الهامة. طبعا في البداية يعني الحمد لله أن احنا وصلنا لوضع وقف الحرب بمذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من الرئيس ترامب والرئيس بازشكيان. طبعا هذه المذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني احنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور، الأمور التي يتم مناقشتها بين الطرف الإيراني والأمريكي هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
0: وواضح أنه تم التوصل إلى خطوات عملية من بينها إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات. إلى أي مدى يساعد كل ذلك على ربما سد الثغرات التي لم تتضمنها مذكرة التفاهم؟
1: طبعا هو إحنا مثل ما قلت المذكرة هي تؤسس لإطار عمل. إطار العمل احنا وضعنا هذه المره يعني حاولنا نحن نتعلم من كل التجارب السابقه، وضعنا اطار مؤسسي واضح للعمليه التفاوضيه بحيث ان تستمر ويكون هناك يعني جهد مركز لان تحتوي على عناصر فنيه كبيره بالاضافه الى العناصر السياسيه، ويكون هناك التزام واضح من المسؤولين السياسيين طبعا بالاجتماع بشكل دوري لحل أي معضلات تواجه الفرق الفنية أو الوصول لاتفاقات حول أمور مرحلية. الآن الإطار المؤسسي للأمانة يعني اللي تم عرضه أمس في الاجتماع تم مناقشته هو إطار جيد جدا، وإن شاء الله يعني نتمنى احنا طبعا المناقشات الفنية راح تستمر بين الأطراف، ونتمنى أن يكون في مخرجات بشكل دائم منهم. المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصاً يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق.
0: يعني يمكن القول أن الأرضية الآن أصبحت يعني صلبة إلى حد ما تسمح للانطلاق في هذه التفاصيل والخوض في تفاصيل فنية.
1: والله إن شاء الله يعني احنا طبعا لازم المسألة يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها. بإذن الله يعني احنا قاعدين نشوف في إرادة سياسية من الأطراف كلها للانخراط في المفاوضات، في ظروف ومؤثرات خارجية كثيرة على هذه بيئة المفاوضات هذه. نتمنى ان احنا يعني اجتهدنا قدر الإمكان مع شركائنا في باكستان لوضع يعني إطار يحمي العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة بحيث أن تكون يعني أكثر صلابة وأكثر أيضا توقعا للناس.
0: وبالدخول في مرحلة التفاوض في التفاصيل الأمور الفنية كذلك، كيف سيكون دور الوسيط القطري وشكله في المرحلة المقبلة؟
1: احنا طبعا راح نستمر في لعب دور الوساطة بالشراكة مع الأشقاء في باكستان. هناك يعني الأعضاء من في كل فرق العمل وفي كل جان من دولة قطر وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الباكستانية أيضا، وسيستمر الدور في تقريب وجهات النظر، محاولة إيجاد حلول لجسر الهوة بين الأطراف. طبعا

0: المسألة راح تتطلب مثل ما قلت يعني عمل كثير، ما راح يعني ما راح أقدر أخوض فيها الآن لأن في مسائل كثير فيها تفاصيل فنية، ولكن نتمنى يعني إحنا الرسالة الرئيسية اللي أنا أحب أوجهها أن قدر الإمكان اجتهدنا لوضع إطار يحمي هذه العملية. أخت وسيلة، المنطقة كلها على صفيح ساخن، دولة قطر، سمو الأمير أولويته، وأنا متأكد أن هذه أولوية إخوان القادة في المنطقة، هي إخماد هذه النيران ويعني وصول لمرحلة هدوء في المنطقة، وتحركنا وفق هذه الرؤية. جميعنا عندنا مشاكل وجميعنا عندنا أكيد خلافات، خصوصا يعني مع إيران بعد هذه الحرب وبعد الاعتداءات اللي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حل دبلوماسي. بدون القيام بخطوة مثل هذه تضع حد لتصاعد الأزمة وخروجها خارج السيطرة، وأيضا تؤثر ليس فقط على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، كنا سنكون في وضع آخر. يعني هذا لطف من الله أن احنا يعني قدرنا، أن الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه يجب أن نكون كلنا يعني نركز جهودنا كلها بحيث أن احنا نحمي هذه العملية ونخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تخرج من المنطقة من هذا.
1: وبعد الوصول إلى هذه المرحلة المهمة كما تقول، لكن أنتم كوسيط تعلمون خبايا كثير من عن هذا المسار التفاوضي، ما هي هواجسكم في المرحلة المقبلة؟
0: والله طبعا أكيد أن في العملية التفاوضية راح يكون فيها كثير يعني من النقاط الخلافية، كثير من طبعا الأطراف اللي تريد تخريب المفاوضات، وقد تكون هذه الأطراف من ضمن الدول الطرف، وقد تكون أطراف خارجية تؤثر على هذه العملية. لكن احنا ما لمسناه من أمانة من الممثلين السياسيين للبلدين هو إصرار وعزيمة على الوصول لحلول. يجب أن احنا نوفر كل الظروف الموائمة بحيث أن هذه البيئة تستمر بهذا الشكل. أي تصعيد في أي مكان في المنطقة، سواء كان التصعيد في لبنان أو غيره، هذا يؤثر على المفاوضات بشكل مباشر، ويؤثر على الجو العام في المنطقة بشكل مباشر. لذلك الآليات اللي وضعناها يوم أمس هي آليات لتجنب التصعيد في هذه المناطق.
1: هل هناك خشية صراحة من إسرائيل وبالتحديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على هذا المسار التفاوضي؟
0: طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني هو للأسف هذه ليست يعني المرة الأولى التي يخلق فيها مثل هذه الحالة. الاحتلال واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية هذا أمر يعني يجب إنهاءه بشكل فوري، يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية إلى اليوم. يعني هو من سنة 24 وهو ما زال يعني محتل جزء وقام يتوسع في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد الغير شرعي في سوريا والزحف داخل سوريا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة وعدم استيفاء الالتزامات في الاتفاقية. ف هناك للأسف يعني تصرفات يعني تزيد حالة التصعيد في المنطقة، وإحنا قدر الإمكان قاعدين نحاول إحنا نطفي هذه الحرائق على أساس أن المنطقة ترجع تستقر.
1: ومن بين ما تم اتخاذه بخصوص لبنان إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، ما أهمية هذه الخطوة باعتقادك؟
0: طبعا هذه مثل ما ذكرت هي آلية لتجنب التصعيد، بحيث أن لا قدر الله صار أي حدث في لبنان أو هناك توقع لأي حدث يتم معالجته قبل حدوثه، يعني ويتم يعني يكون وقف إطلاق النار يتم تنفيذه بشكل واضح وبشكل صحيح. هي آلية فقط يعني لتجنب ما تعرضنا له في الثلاث أيام الماضية، يعني هو من غير المقبول في ظل وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث أيام واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح.
1: وفي الحقيقة ليس فقط في 3 أيام، وإنما كل هذه المرحلة الماضية كانت هناك تصعيد، ويعني المسار التفاوضي وهذا المسار شهد العديد من العقبات. حتى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك شبه انهيار لهذه العملية. الوسيط القطري كان متواجد هناك في إيران. لو تحدثنا عن هذه اللحظات التي وصفت بالفاصلة والحاسمة.
0: والله أخت وسيلة، يعني لو إحنا بنروح في الأزمات اللي مرينا فيها خلال فترة المفاوضات، هي أزمات كثيرة تطلبت يعني جهد كبير. يعني يجب أن إحنا أيضا نقدر حجم الحرب هذه وحجم الضرر اللي صار منها على المنطقة، وبشكل عام الضرر اللي صار على العالم بشكل كبير، وإضافة إلى تعقيدات المشهد اللي موجود وصعوبة بعض الأحيان يعني التفاوض في وقت مناسب وفي إطار زمني مناسب، يعني تأخذ كانت كثير من الوقت بسبب إجراءات أمنية وغيرها. فكانت الظروف يعني غير داعمة لنا بشكل كبير، ولكن كان هناك إصرار. يعني وأنا الحمد لله يعني بكل فخر زملائي في يعني من الدولة، سواء كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني أو من الجهات المختلفة في الدولة، يعني مثلوا لنا أفضل تمثيل هناك لأن قدرنا نوصل لهذه المرحلة، وهذا يعني فخر بالنسبة لنا أن احنا قدرنا نبني هذه الطاقة المؤسسية في دولة قطر لفض النزاعات وللوساطة.
1: خاصة النزاع الأخير يعني أدخل المنطقة كلها في مرحلة شديدة الصعوبة، تبدلت فيها مفاهيم عديدة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخليجي الإقليمي كذلك. كيف ترتب الدوحة أولوياتها فيما يتعلق بالشق الأمني بعد هذه الحرب؟
0: احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت في البداية، إيران هي دولة جوار، يجب أن يكون هناك تفاهمات بيننا وبينها. طبعا ما حدث غير مقبول، سواء كان علينا وعلى باقي الأشقاء في دول الخليج. نحن على التواصل مباشر ومستمر وفي تنسيق مستمر، وهناك توافق على الرؤية حول الدخول في حوار مع إيران لحل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. في النهاية نحن نريد أن نرى منطقة مزدهرة، نريد أن نرى خليج مزدهر وإيران مزدهرة أيضا، وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، ويكون هناك مستوى عالي من الثقة والتعاون بدل من ما خلفت هذه الحروب. الأشقاء في مجلس التعاون يعني نعمل معهم بشكل مكثف، هناك تبادل الأفكار في الوقت الحالي، وهناك تحضيرات لاجتماعات الأمن الإقليمي إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة من قبل دول المجلس،
1: وبالتالي سنشهد انخراطا لدول الخليجية في هذه العملية المستمرة في المرحلة المقبلة.
0: صحيح، نعم، مسار الأمن الإقليمي أصلا يحدد من دول الخليج وإيران، يعني هناك ينطلق.
1: فيما يتعلق فقط بمضيق هرمز، ما الذي تم التوافق بشأنه في ضوء هذا الجدل بخصوص آليات الرسوم، فرض الرسوم، وحتى التفسيرات العديدة للقانون الدولي؟
0: طبعا احنا بالنسبة لنا في دولة قطر الموقف مبدئي وهو رفض تغيير حالة مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب. وفق ما وصلنا إليه في إطار العمل الحالي، أن خلال فترة 60 يوم إيران تلتزم بتوفير المرور الآمن الحر لكافة السفن التجارية. طبعا في 30 يوم الأولى راح يكون في عملية إزالة الألغام، فيجب أن يكون هناك ترتيبات معينة، والخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس هو أيضا لفض أي نزاع قد يحدث لا قدر الله في مضيق هرمز في المستقبل. هناك طبعا وفق الاتفاقية أن إيران وسلطنة عمان سيدخلون في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق. نحن بالنسبة لنا مبدأ المضيق هو مياه ممر دولي، وطريقة إدارته كما كانت في السابق. المضيق طول عمره كان مفتوح ومسار حر للسفن، ولا أعتقد أن من المناسب يتم تغيير هذه الحالة. إحنا في مشاورات مستمرة مع دول المجلس، أنا إن شاء الله أيضا متوجه لسلطنة عمان بعد هذه الجولة، ومن المؤكد يعني احنا في النهايه اكيد ان موقفنا راح يكون موقف مشترك. كل الدول اللي تطل على الخليج العربي لها الحق في ان يكون لها هذا الممر الامن، الممر الحر، وطبعا دوله قطر من اكثر الدول المتاثره بحكم انه الممر الوحيد لنا، وشهدنا يعني الاثر الذي تم علينا في خلال فتره الاربعه اشهر تقريبا اللي مغلق فيها.
1: وكانت اربعه اشهر شهدت العديد من المجهودات انت شخصيا قمت بها، الجميع يثني ويشيد بالدور الحاسم الذي قمت به خلال هذه المرحله. هل يمكنك توجيه رساله للطرفين الامريكي والايراني في خضم هذه المحادثات التي انطلقت؟
0: والله شوفي اخت وسيا، طبعا احنا الحدث كان كبير والتداعيات اللي عليه كبيرة، وأخذ منا يعني سواء من ناحية أضرار مادية أو أضرار نفسية، أو بعد أيضا في هناك ضحايا يعني في كل مكان، في سواء كان في دول المجلس أو حتى ضحايا المدنيين في إيران. سمو الأمير كان من اليوم الأول يعني هذا كان يشكل بالنسبة له الهاجس الأول. إحنا كنا دولة يعني من دول اللي تم الاعتداء عليها، ومن الصعوبة جدا إن إحنا ندخل في دور وساطة بسبب هذه الاعتداءات، ولكن يعني بحكم المسؤولية اللي وجدت علينا، وإحنا مثل ما قلنا يعني إيران دولة المنطقة، تعاوننا مع الأشقاء في باكستان للوصول إلى هذه الحلول. رسالتنا للأطراف أن ما يتعلق بهذه المفاوضات ومخرجات هذه المفاوضات لا يؤثر فقط على الدولتين، وإنما يؤثر على أمن المنطقة وأمن شعوب في هذه المنطقة، ونتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بالمسؤولية وبشكل بناء، وتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.
1: وفي الختام معالي الرئيس الوزراء، هذه الحرب الأخيرة باعتقادك هل أفرزت محددات لشرق أوسط جديد؟ وأين تقف الدول الخليجية بالتحديد والعربية من هذا المشهد الأمني الجديد؟
0: طبعا من المؤكد أن المنطقة أصلا كانت تمر في عملية تحولات الآن، يعني من 7 أكتوبر وطالع في مرحلة جديدة قاعد تدخل فيها المنطقة، و للأسف صراعات فتحت، إسرائيل فتحت جبهات متعددة في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، يعني الحرب الإيرانية الخليجية اللي حدثت، هذه كلها عوامل ستغير من المؤكد مشهد الشرق الأوسط. نحن في دولة قطر يعني أولا طبعا أولويتنا أمننا الوطني وخلق منظومة دفاع قوية، كما يعني الحمد لله شهدنا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة من حيث نسبة صد الصواريخ، من حيث حتى بشكل عام يعني التعامل مع التهديدات العسكرية، وأثبتت يعني القوات المسلحة القطرية أثبتت مهنية عالية، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير. وأيضا التأكد بشكل دائم أن قوتنا جاهزة للدفاع عن وطننا، وأن لا تكون دولة قطر هدف لأي طرف من الأطراف. وفي الإطار الأوسع، في إطار الإقليمي، في إطار المنطقة، نحن طبعا نتطلع أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون وإطار أمن إقليمي جديد قد تنتج عن هذه الأحداث للأسف يعني الصعبة اللي مرت فيها المنطقة، إطار أمن إقليمي جديد يجعلنا نعيش في استقرار. طبعا هذا لن يتم تحقيقه بشكل كامل بدون إيجاد حل عادل للأشقاء في فلسطين، وهذا يتطلب جهود دولية. يعني نتمنى أن هذا الزخم اللي الآن يخلق بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة أن أيضا يكون يعني يشمل موضوع أشقائنا في فلسطين وينهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم، وهنا قد يتم الاستقرار بشكل كامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزء من المنطقة، وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.
1: شكرا جزيلا لك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. في آخر المسجدات قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. أضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. أضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيران مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. قاليباف أضاف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة وذلك لمتابعة بنود مذكرات التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقچي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن مناقشات بناءة خلال لقائه قاليباف وعراقچي حول مذكرة التفاهم خاصة في ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف بالتزام بلاده بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. بشأن لبنان أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجاي دي فانس إضافة إلى مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان جوزيف عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا أصدر نتنياهو وكاتس وزامير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. مشاهدينا الكرام كل هذه التفاصيل نتوقف عندها بمزيد التحديثات من واشنطن. مراسل والجزيرة محمد الأحمد، مرحبا محمد، نتابع معك تفاصيل أكثر تحديثات أيضا عن كل هذه التصريحات الأمريكية وننطلق مما قاله دونالد ترامب.
3: وقبل ذلك في جديد المواقف الأمريكية محمد، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أكد في مقابلة مع فوكس نيوز بأن الجولة الأولى من المحادثات حققت أحد مطالب واشنطن، مشيرا في هذا السياق إلى أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين ومعتبرا أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي الذي وقع خلال إدارة أوباما كان السماح لطهران بتحديد توقيت ومكان عمليات التفتيش. شدد والتز على أن الرئيس دونالد ترامب ظل متمسكا بهدف واحد طوال الأزمة ألا وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تواصل استخدام جميع أوراق الضغط المتاحة لتحقيق هذا الهدف. من جهتها أيضا أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة أيضا مع فوكس نيوز بأن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم أمن الولايات المتحدة القومي. يأتي ذلك في ضوء تصريحات وصفت بالتفاؤلية من جانب ترامب وكذلك نائبه فانس عكست التقدم الذي تحقق في المفاوضات مع إيران بالتوازي مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما جيدا للتوصل لاتفاق عادل ومعقول بحسب وصفه ترامب. قال إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل.

0: وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف. كان قد أكد ترامب في منشور سابق أن إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة في الوقت الذي أعلن نائبه جيري فانس من سويسرا عقب اختتام جولة المحادثات رفيعة المستوى بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين، مشددا على أنه سيتم كذلك تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي. في ضوء ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا مؤقتا وعاما لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني استنادا إلى هذه الالتزامات من جانب طهران. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما متفائلا لمسار المفاوضات، حيث أكد أن محادثات سويسرا أرست أساسا جيدا للاتفاق النهائي، وبأن تقدما كبيرا تحقق في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي ستستمر طوال هذا الأسبوع. كما أعلن التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة. أما في ملف الأصول الإيرانية المجمدة، فانس أكد بأن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل على آلية أمريكية قطرية تضمن توجيه هذه الأموال لأغراض اقتصادية ومنع استخدامها في تمويل أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. كما أشار نائب الرئيس الأمريكي كذلك لإحراز تقدم في الملف اللبناني عبر آليات لخفض التصعيد وفض الاشتباك. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذاكرات التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خارطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضا مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضا واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسة من القدس، الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن طهران الدكتور حسين روي وراء الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بضيوفنا الكرام. أستاذ ماركو، بناء على التصريحات الأحدث لجي دي فانس وأيضا تلك التي صدرت عن دونالد ترامب، في أي مرحلة نحن من عملية المباحثات، وما الرؤية الأمريكية في تقديرك لباقي الأيام من المباحثات التي ستكون مثل ما هو معروف تقنية؟
3: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. يعني في اعتقادي الآن نحن في مرحلة من وجهة نظر الأمريكية محاولة تثبيت ما هو يعني ما يتم العمل عليه، وبكل تأكيد محاولة لإثبات بأن هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم تخدم المصالح الأمريكية بشكل كبير. ولكن هناك تساؤلات كبيرة عن ما هي جدوى هذه مذكرة التفاهم في خدمة المصالح الأمريكية، وخاصة عندما يتحدث دونالد ترامب اليوم بأن هذه الأموال المفرج عنها أمريكيا، هذه الأموال سوف تخدم الاقتصاد الامريكي وتخدم المزارعين بشكل مباشر. ولكن دونالد ترامب الان هو قدم، يعني دعنا نقول، ما يريده الجانب الايراني من فك الحصار او فك التجميد عن الاموال الايرانيه، حتى لو مبلغ قليل من اجمالي المبالغ المجمده الايرانيه، سواء كان في الولايات المتحده الامريكيه او في العالم. ولكن ما هو المقابل؟ في اعتقاد دونالد ترامب مطالب بان يصل الى المقابل من وجهه الطرف الايرانيه. نتحدث عن الملف النووي، بكل تاكيد دونالد ترامب مطالب إثبات بأن هذه التنازلات الأمريكية أو على الأقل هذه التفاهمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل الآن يعني توازي أو من الممكن أن تكون أقل من التنازلات التي يقدمها الجانب الأمريكي. عندما نتحدث عن التجميد الأورانيوم تخصيب الأورانيوم في الداخل، وأيضا الحديث عن تدمير هذه الشحنة من الأورانيوم على التخصيب سواء في الداخل الأمريكي أو نقلها إلى جهة أخرى أو على الأقل تحقيقها في الداخل الإيراني، فإذا الولايات المتحدة الأمريكية أخذت خطوة إلى الأمام، وبكل تأكيد الآن كرة في ملعب الطرف الإيراني. طب هل دونالد ترامب يعني مرتاح لهذه الفكرة؟ طالما أنه اتخذ هذا القرار، وطالما أنه اتخذ أصلا القرار بالتوقيع على مذكرة التفاهم وأخذ هذه المبادرة بإفراج عن 12 مليار دولار، ففي اعتقادي هناك تفاهمات ما بينه وما بين الجانب الطرف الإيراني. ولكن
1: طيب أشرت
3: هو مطالب بأن يصل.
1: نعم، أشرت إلى ربما هذه المحاولة الواضحة لتبرير تلك المواقف التي اتخذها ترامب عندما وقع على مذكرة التفاهم. في هذا الإطار كان هناك تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت فيه بأن الرئيس ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم البلاد وأمنها القومي. تصريحاته أيضا كانت في هذا الصدد. إلى أي مدى تصريحات مثل هذه يمكن أن تبدد ذلك الجدل في الولايات المتحدة؟
3: دعنا نقول بان يعني انا ركزت بان دونالد ترامب قدم شيء في الاول قبل ان ياخذ اي شيء، لان هناك احراج الان من الرئيس دونالد ترامب او على الاقل من الاداره الامريكيه، لان اصلا دونالد ترامب كان انتقد بشكل كبير الرئيس السابق جو بايدن، ولانه قال بان الرئيس السابق جو بايدن اعطى 6 مليار دولار للنظام الايراني، وهذا ساهم بشكل كبير يعني ازدهار صناعه السلاح والمسيرات ودعم الميليشيات بشكل مبالغ فيه. ولكن دونالد ترامب الان هو اعطى هذه الاموال او على الاقل فك التجميد عن الاموال الايرانيه أصلاً، ولكن هو مطالب بأن يضمن بأن

0: هذه الاموال لا تذهب لصناعه السلاح والمسيرات كما كان الحال في مع جو بايدن، ولا تذهب ايضا لدعم الميليشيات ودعم الحلفاء في المنطقه، لان هذا ايضا ينفي بشكل كبير الاهداف
1: طيب
0: الامريكيه. وايضا مطالب بناء على تفضل
1: نعم، يمكن أن تواصل الفكرة دكتور.
0: فإذا هو الآن مطالب بتوضيح الفكرة الأمريكية بكل تأكيد الآن عليها علامات استفهام، وهو دونالد ترامب وإدارته مطالبين بإيضاح الفكرة بأن هذه الأموال لن تذهب للأغراض الشريرة ولكن تذهب فقط للأغراض الإنسانية، والأهم ما هو المقابل الذي سوف يقدمه الجانب الإيراني، لأن في اعتقادي إن أعطى أو أظهر بشكل واضح وصريح للجانب الأمريكي سواء للداخل أو للخارج حجم التنازل الإيراني الذي سوف يقدمه الطرف الإيراني بكل تأكيد، فهذا من الممكن أن يعني يزيح كل هذا الإحراج وهذا الغموض حول القرار الأمريكي وحول الامتياز بأنه قدم شيء ولكن لم يأخذ في المقابل. فاعتقادي هناك هذه الجهود الحثيثة سواء كان من المتحدثة باسم البيت الأبيض أو من الرئيس دونالد ترامب أو من جيني بانس يريدون أن يقولوا نحن الآن نقدم شيء في المقابل، ننتظر أشياء أخرى، ولكن في النهاية لن نوقع على أي شيء نهائي إلا إذا توصلنا إلى الأهداف الأمريكية. هذه هي الفكرة الأمريكية وهذا ما يحاول المسؤولون الأمريكيين فعله يوميا خلال الساعات الماضية بكل تأكيد.
1: دكتور حساني، إذا كانت هذه هي الفكرة الأمريكية والتي تقتضي بحسب الأستاذ ماركو على تثبيت ما ورد من بنود في مذكرات التفاهم، إضافة إلى محاولة تبرير القرارات المتخذة، ماذا عن إيران؟ كيف تنظر لهذه المرحلة وكيف تستشرف باقي الأيام المتبقية من عملية مباحثات تقنية ولكن توصف بالصعبة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أحد أهم مخرجات لقاء السيد قاليباف وفانس هو الاتفاق على إيجاد يعني مجموعات من الخبراء في المجالات المختلفة، يعني في المجال المالي والمصرفي، في المجال النووي، في المجال القانوني، يعني المجالات المختلف بين البلدين عليها. وهذه اللجان ستقوم بدراسة كل الأمور يعني لاجتراح حلول بين البلدين ليتخذ رؤساء الوفود القرار المناسب في هذه الأطر. وفي تصوري أن إيجاد هذه المجاميع واستمرار عمل هذه المجاميع الآن رغم عودة رؤساء الوفود هو عامل مساعد جدا في يعني الذهاب بشكل جيد يعني لإيجاد الحلول للبنود 14 المتفق عليها في ورقة التفاهم. يعني مثلا على سبيل المثال الموضوع النووي، دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه وامور كثيرة يجب ان تناقش في هذا الإطار مثلا على سبيل المثال، أو في مثلا موضوعات أو موضوع الأموال المجمدة، يعني مقدار الأموال المجمدة الإيرانية في أي بنوك في أي دول، أنه كيف يمكن الاتفاق على يعني تحرير هذه الأموال ضمن إطار الورقة التفاهم. كل هذه الأمور هي الآن هي مطروحة وبقوة والطرفان يعملان عليها.
1: يعني أفهم من كل كلامك بأن هناك تفاؤلا إيرانيا حتى اللحظة؟
2: نعم، هذا التفاؤل موجود والمجيء بعشرات الخبراء في المجالات المختلفة لدراسة المواضيع هو يعكس أن هناك ليس فقط تفاؤلا، هناك إرادة للعمل سوية بين الخبراء لتقديم اقتراحات حول الحلول المتوقعة في المجالات المختلفة.
1: هل جسرت ولو قليلا هوة الثقة بين إيران والولايات

0: الثقة يستغرق وقتا ويستوجب سلوكا إيجابيا يؤسس ويراكم عملية الثقة.
1: دكتور محمد، في الوقت الذي يظهر من الجانب الأمريكي بأنه يريد أن يمضي قدما في هذه التفاهمات، ظهرت عقدة لبنان بكل قوة. يبدو أن هناك ضغطا مورس على الجانب الإسرائيلي، ولكن في المقابل صدر ذلك البيان الثلاثي المشترك نتنياهو كاتس وزمير يتعلق بلبنان، والحديث عن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم هناك. كيف يمكن فهم هذا التصريح وهذا البيان المشترك؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين وللسادة المشاهدين. في المستوى النظري، في مستوى التصريحات، في مستوى المواقف السياسية الكلامية، ما زال نتنياهو ووزير حربه ورئيس الأركان يحتفظون بسردية الانسحاب من المنطقة الأمنية ويرفعون السقوف، لكنهم أيضا بالتوازي يفهمون بأن هذا الأمر لن يستوي في إطار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وبأن نزع فتيل هذا الاحتقان وهذا التوتر القائم في العلاقة ما بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقتضي تقديم تنازل ما في موضوع الانسحاب، ولذلك أو في موضوع لبنان ككل. ولذلك أتت يعني قضية المناطق التجريبية، وأتت أيضا قضية خلية منع الاحتكاك، والحديث الإسرائيلي بدأ اليوم يمهد الطريق إلى أن هذه الخطوة، خطوة المناطق التجريبية، ربما يعني تأتي استجابة لأيضا حاجات إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل اليوم تطرح فكرة الانسحاب من بعض المناطق اللبنانية وإدخال الجيش اللبناني مكانها برقابة أمريكية. واللافت هنا أخي محمد بأن الحديث الإسرائيلي اليوم يربط تمديد المناطق التجريبية أو توسعتها وانسحابات إسرائيلية متتالية ليس نزع سلاح الحزب، إنما بمدى مقدرة الجيش اللبناني على الوفاء بفكرة منع عودة مقاتلي الحزب إلى هذه المناطق، وهذا ربما يمهد الطريق إلى فعلا يعني أن يسوق هذا الأمر في الداخل الإسرائيلي على أنه إنجاز، دون أن يضر بصورة نتنياهو وبعود نتنياهو التي أطلقها مرارا وتكرارا من فكرة الانسحاب. ثم هو أيضا يمهد الطريق إلى أن يجر هذه الانسحابات ويطيل أمدها ربما إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية، وربما إلى أبعد من ذلك، لأن نتنياهو يريد ورقة ما بحاجة إليها سياسيا في الداخل الإسرائيلي في موسم الانتخابات، ولا يستطيع أن يفرط في موضوع البقاء في لبنان وفكرة المنطقة الأمنية العازلة. ولذلك حينما
1: حتى إذا كان ذلك يهدد، حتى إذا كان ذلك يهدد مستقبل علاقته بدونالد ترامب ومستقبل علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة.
2: ولذلك أنا أشرت في مطلع المداخلة بأن هذا الأمر هو في محاولة توفيقية من طرف نتنياهو بين حاجاته السياسية ومطالبة المجتمع الإسرائيلي وضغط الولايات المتحدة. وأعتقد بأن حديث الرئيس ترامب بأنه يحل المشاكل، حينما سأله أحد الصحفيين كيف سيقنع نتنياهو بالانسحاب، قال نحن نعمل على حل المشاكل حتى مع نتنياهو، فيه رمز أو إشارة إلى هذه الآليات التي يبدو بأنها يعني تقدم للطرف الأمريكي على أنها بداية تنازل في الموقف الإسرائيلي، ثم ربما يعني تقدم من الطرف الأمريكي إلى الطرف الإيراني على أنها بداية استجابة من طرف إسرائيل لفكرة الانسحاب ورسم صورة لموضوع وقف إطلاق النار تحظى بموافقة الجميع. وربما تذكر معي بأن الخلاف كان منذ وقع هذه المذكرة على مفهوم وقف إطلاق النار، في حين أرادت إيران وقف إطلاق النار، منع حرية العمل العسكري وانسحاب إسرائيلي، إسرائيل أصرت على استمرار السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري. ربما هذا التنفيس في هذا المشهد المحتقن عبر الإشارة من طرف الولايات المتحدة ومن طرف إسرائيل الولايات المتحدة بأنها على استعداد للبدء بتنفيذ هذا الأمر، وربطه بأن تلتزم الدولة اللبنانية بعدم إعادة حزب الله إلى هذه المناطق، ربما يكون فعلا التمهيد لفكفكة هذا الاستعصاء وحل هذا الاحتقان، وتحديداً مع رئيس الولايات المتحدة، والتي أعتقد بأنه ربما يعني يقبل بهذه الفكرة طالما أن إيران يعني ارتضت

0: بها وقبلتها واستطاعت أن تفرضها على حزب الله كمقدمة يعني تمهد الطريق مع نهاية الستين يوم، ربما الانسحاب الإسرائيلي أعمق وربما لاستمرار الانسحاب الإسرائيلي إذا ما جرى تمديد هذه المدة، مدة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية أكثر من 60 يوم.
1: طيب دكتور حسين، فيما يتعلق بمضيق هرمز، كانت هناك زيارة مهمة لقليباف وأيضا عراقجي إلى سلطنة عمان، الموضوع الرئيسي هو مضيق هرمز. بعده جاءت تلك التصريحات من وزير الخارجية العمانية الذي يقول فيها بأن عمان التزمت بالقانون الدولي المتعلق بضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. هل هذا يتماشى مع رؤيتها الإيرانية؟
2: يعني أولا في مذكرة التفاهم يعني هناك إشارة إلى هذا الموضوع، أن يكون العبور من دون رسوم لمدة 60 يوما، وبعد ذلك يعني أن يكون هناك تفاهم إيراني عماني ضمن إطار القانون الدولي.
1: تفاهم إيراني عماني خليجي.
2: نعم، إيراني عماني بالتشاور مع كل الدول المتشاطئة. هذا هو مطروح ضمن إطار ورقة التفاهم. وإيران أيضا لا تقول أنها تريد نظاما في مضيق هرمز خارج إطار القانون الدولي، لا، ضمن هذا الإطار ليس هناك من رسوم. العبور الآمن هو مطلب إيراني مهم يستند إلى قانون البحار 1958 وليس 1982، وعمان هي متفقة مع إيران في موضوع العبور الآمن، أي أن الأعداء لا يستطيعون أن يعبروا، هذا معنى العبور الآمن. وموضوع البيئة في المنطقة يعني ورسوم بيئية لخدمات بيئية أنه لا زال مطروح إيرانيا وعمانيا بالمناسبة، وهناك اتفاق في وجهات النظر في هذا الإطار، وقد يكون هناك يعني من خلال الاستشارة التي ستتم مع كل الدول المتشاطئة إلى الوصول إلى يعني قاعدة جديدة، خاصة أن يعني البيئة تتضرر بشكل كبير بسبب واضح، وهو أن هذه منطقة نفطية وحاملات النفط أو ناقلات النفط هي تذهب بالنفط من المنطقة إلى الخارج خارج مضيق هرمز، ولكن عندما تعود تبدأ من مضيق هرمز.
1: ولكن اسمح لي دكتور حسين، ربما ليست كل دول المتشاطئة كما وصفتها أو تلك المعنية بالمضيق مباشرة، نتحدث هنا عن دول الخليج المعروفة، ليست كلها تريد أن يكون هناك رسوم حتى وإن كانت بيئية أو لتأمين عبور السفن كما أشرت. كلها ربما وفي غالبيتها تطالب بأن يعود وضع مضيق هرمز لما كان عليه قبل بداية الحرب.
2: يعني لحد الآن ليس هناك اتفاق، ولكن إيران تطرح الموضوع كضرورة. لماذا؟ لأن الناقلات تذهب بالنفط إلى خارج المضيق، ولكن عندما تعود تبدأ بالتفريغ وهو يطول يعني لمدة ساعات، يعني قد يكون 10 أو 20 ساعة حسب حجم ناقلات النفط، بتفريغ المياه التي عادة ما تكون فيها لحفظ التوازن في طريق العودة إلى المنطقة، وهذا ما يؤدي إلى أضرار بيئية كثيرة على الشعب المرجانية إلى آخره في المنطقة. وإيران تطرح الآن هذا الموضوع كضرورة يمكن الاتفاق عليها، يمكن تعديلها، يمكن الوصول إلى قرارات في هذا الإطار.
1: أستاذ ماركو، هل ما يحدث حالياً، وكان لافتا أن الوفد الإيراني على الأقل ممثلا برئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيراني ذهب مباشرة إلى عمان بشأن موضوع هرمز تحديدا بعد الاجتماعات على مستوى القمة التي احتضنتها بورغنشتوك السويسرية، كيف تفهم الولايات المتحدة هذه الرسالة الإيرانية، وهل تتفق

0: رؤيتها؟
1: يعني الرؤية الأمريكية كانت واضحة فيما يخص المضيق هرمز، وبكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب يعني من ضمن الأسباب التي دفعته للقيام بهذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بأن يعني أن يأخذ هذه الورقة من يد النظام الإيراني، وأن لا يكون هناك فرضا من الرسوم، أو على الأقل أن لا يتم استخدام ورقة مضيق هرمز لا حتى في المفاوضات السياسية ولا حتى إن كان هناك حرب في المستقبل. فإذا عندما نتحدث عن دعنا نقول الاعتبارات البيئية، الاعتبارات البيئية لم تكن موجودة قبل الحرب، وإن كان هناك فرض رسوم تحت مسميات أخرى وهذا ما يفعله النظام الإيراني الآن، فهذا أمر مرفوض تماما من وجهة النظر الأمريكية. لماذا؟ لأن كما قلت، إن حدث ذلك في هذا المضيق الآن، ماذا عن المضايق الأخرى؟ ماذا عن أصلا ما يحدث وإن تم هناك اختلافات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني؟ هل سوف تقوم إيران بغلق مضيق هرمز مجددا أم لا؟ فإذا إيران كانت تطالب بالالتزام بالقانون الدولي، ولكن عندما يكون القانون الدولي فقط يخدم مصالح إيران، ولكن عندما يعني لا يكون هناك عندما لا يكون القانون الدولي يخدم مصالح ايران، فاذا من الممكن الالتواء على ذلك باعطاء مسميات لهذه الرسوم، وهذا امر مرفوض تماما كما رفضت عمان. فاعتقادي هناك رفض للدول الخارجيه المتشاطئه. نعم، لم يجد اتفاق حتى الان، ولكن لا يوجد احد يتحدث بهذه اللغه هو فرض الرسوم البيئيه او فرض رسوم بشكل عام على مضيق هرمز سوى ايران، وهذا امر مرفوض تماما ليس فقط من قبل الولايات المتحده الامريكيه، ولكن في اعتقادي من قبل الدول التي تريد حلا شامل وعادل ويستمر لفترة طويلة في المنطقة.
0: بالنسبة لعمان تحديدا، يقول الدكتور حسين ريوران أن هناك توافقا عمانيا إيرانيا في هذا الإطار.
1: الجانب العماني تحدث وقال نحن نلتزم بالقانون الدولي، واي شيء يكون في القانون الدولي عمان ملتزمه به، ولكن ايران تقول بان الجانب العماني متوافق معها في الرؤى، ولكن العمانيين انفسهم يقولون نحن ملتزمين بالقانون الدولي. فاذا من نصدق؟ نصدق الجانب العماني الذي يتحدث عن نفسه وعن موقفه، ام نصدق الجانب الايراني الذي يتحدث عن الجانب العماني او يتحدث بالنيابه عنه؟ فهو اعتقادي الجانب العماني اصلا كان موقفه معروفا منذ البدايه بالالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي يرفض مثل كذا فرض للرسوم. وان كانت ايران تريد فرض رسوم للاعتبارات البيئيه، لماذا لم تقم بذلك او لم تقم بالمطالبه بفرض الرسوم عندما نتحدث عن هذه النقلات التي تسبب كوارث بيئيه قبل الحرب؟ فاذا ايران تريد او دعنا نقول تحاول استخدام ورقه مضيق هرمز حتى في الاعتبارات الاقتصاديه والاعتبارات في التفاوض، وهذا في اعتقادي امر خطير. لان لماذا؟ لاننا عندما نتحدث عن التفاوض بحسن نيه والتفاوض خطوه بخطوه، فاعتقادي هذا ينفي اصلا يعني شروط التفاوض ومذكره التفاهم. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، اصلا الاطراف كلها متفقه بان مضيق هرمز يجب ان يكون خارج المعادله. ايران مصره بان يكون هذا قلب في قلب المعادله، وامر يكون مرفوض تماما بالنسبه للطرف الامريكي. ولكن استخدام هذه السياسه ينم على ان هناك محاوله للالتواء ايرانيه على مذكره التفاهم، ومحاوله للخروج باكبر قدر ممكن من المكاسب. يعني الخروج باكبر قدر من المكاسب هذا امر طبيعي في التفاوض، كل طرف يحاول ان يخرج كاسبا، وهذا امر لا ضرر فيه في العلاقات الدوليه. ولكن عندما نتحدث عن مضيق هرمز واستخدامه ضد القانون الدولي في هذه المفاوضات، يكون أمر من الممكن أن يكون خطر أصلاً على المفاوضات ويهدد بالعودة للعمل العسكري.
0: دكتور محمد، بالنسبة للقاءات المرتقبة وجولة التفاوض المباشرة مع الجانب اللبناني في واشنطن، بالتأكيد تحدث عن مفاوضات لبنان وإسرائيل، إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل أصبحت الآن مهتمة بها أكثر من أي وقت سابق بناء على الواقع الجديد الذي طرحته مذكرة التفاهم؟
2: هي إسرائيل لا نقول مهتمة بقدر هي مضطرة بحكم الأمر الواقع للتعاطي مع هذه المخرجات لاعتبارات. أولها، هي كما تعلم تركز على الفصل ما بين المسارات وما بين الجبهات، وبالتأكيد أن تخرج الترتيبات تحت مظلة وسقف المسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي سيكون وقعها يعني مقبولا في الداخل الإسرائيلي، ويعني محاولة التخفيف من أثر الضغوط الإيرانية على الولايات المتحدة التي تضغط على إسرائيل. ثم إسرائيل أيضا في محاولة لفكفكة هذا الاستعصاء في العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم الدخول في صدام مباشر ما بين رغبات نتنياهو ورغبات رئيس الولايات المتحدة، بما يفضي ربما إلى يعني التشويش على هذه العلاقة وتوتيرها أكثر، تأتي مخرجات أو الحديث الإسرائيلي عن مخرجات وترتيبات مع الطرف اللبناني ضمن مظلة اللجان العسكرية.

0: سياسية أيضا لينفذ هذا الاحتقان،
1: وبالتالي
0: ويعني إسرائيل تمتنع
1: وبالتالي
0: هذا
1: ربما
0: الأمر.
1: أضحت إسرائيل مهتمة أكثر بهذه المفاوضات، يعني بعدما كانت ربما تشكل عبئا بطريقة أو بأخرى، حاليا ربما قد تشكل متنفسا أو تشكل أرضية ترى إسرائيل بأنها تخدمها أكثر من أي وقت مضى.
0: هي إن شئت أخف الضررين، نعم، يعني بدل الذهاب إلى صدام وإدارة الظهر وترك المفاوضات بما يرتب على إسرائيل من مسؤوليات ومن أعباء ومن توتير في العلاقة مع الولايات المتحدة، أو الارتهان الكامل للطلبات الإيرانية بالانسحاب الكامل، تأتي هذه المفاوضات كحل وسط توافقي ربما يخرج الجميع من دائرة هذه الأزمة التي كادت أن تعصف كما تذكر في الأيام القليلة الماضية. وما زال طبعا نحن لا نقول بأن هذا الحل سيأتي على هذا المشهد المتوتر في لبنان بشكل كامل وسينهيه بشكل كامل، لكنه يبدو على الأقل بأنه مخرج للجميع، مخرج لإسرائيل تحافظ فيه على فكرة استمرار السيطرة العسكرية على جزء كبير من الأرض التي احتلتها في لبنان مع ما تسميه حرية العمل العسكري. وبالمناسبة فكرة حرية العمل العسكري هي إسرائيل لن تستخدمها إلا إذا يعني وفق ما تقول أطلق حزب الله النار على
1: طيب،
0: جنودها وعلى مستوطناتها،
1: هذه
0: ولذلك
1: الجولة
0: يعني
1: دكتور
0: تبقى
1: محمد،
0: فكرة السيطرة العسكرية.
1: نعم دكتور محمد، هذه الجولة إذا كانت بالفعل تحمل ربما ما تراه إسرائيل إيجابيا، هل هذا يعني أنها ستقدم بعض التنازلات، ستكون أكثر لينا مع الجانب اللبناني إذا قورنت بالمرات السابقة؟
0: أنا قلت في المداخلة السابقة بأن إسرائيل يعني تقدم هذا الأمر على أنه تنازل من طرفها، والآن تفترض من الطرف الأمريكي أن يفرضه وأن تقبل به إيران وأن يقبل به حزب الله، وأن يعني يشكل مقدمة ل يعني التزام إسرائيلي، لكنه التزام مشروط ومؤجل ومرحل. وأعتقد بأن إسرائيل يعني ذهبت كما قلت على مضض إلى
1: شكرا.
0: القبول بهذه الفكرة على أمل أن هذا سيأخذ وقتا طويلا، ربما حتى يعني تحصل الانتخابات ويتجاوز نتنياهو هذه الأزمة.
1: شكرا دكتور محمد ولضيفي الكريمين. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، ولكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان، وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بهذا التقرير.
2: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسنا واضحا مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية و73 ناقلة للغاز و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال،

0: و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: في لبنان بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء سور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثر الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى لي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت، يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت، يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي وجع لي قلبي كتير يا أمي.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: الآن إلى إلسي أبي عاصي التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في الانعكاس الميداني لاقتراح المناطق التجريبية في جنوب لبنان على المسار السياسي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وبعد جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران في سويسرا.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتب

0: نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة فكرة المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تتصدر جدول النقاشات خلال الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وبينما تراها الولايات المتحدة مدخلا عمليا لتثبيت وقف إطلاق النار، يرفض حزب الله بشكل قاطع فكرة المناطق التجريبية باعتبارها مقدمة لفرض شروط تتعلق بسلاحه وانتشاره في الجنوب. وعشية الجولة الخامسة جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعهده بالبقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وسط كل هذه الأحوال، أي موقع لهذه الفكرة في سياق التعقيدات الميدانية في لبنان ومدى واقعيتها؟ وأي أثر لها على السجالات الداخلية في لبنان؟ وأي خيارات وأوراق قوة تبقى للبنان وهو محاصر بين مظاهر الأمر الواقع العسكري الإسرائيلي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، إسرائيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في الشأن اللبناني، أنه تم وضع آلية في المحادثات لفض الاشتباك لوقف التصعيد بهدف الحد من التوترات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية. أضاف فانس أن إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها، وعلى إيران أن تمارس نفوذها من أجل الحد من أي تصعيد قد تشهده الساحة اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن الاتصال بحث إمكانية إنشاء خلية تنسيق للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، ورحب عون بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، وبأن لبنان دولة ذات سيادة وأنه لا أحد يفاوض عنه. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفي أول تعليق له قال إنه لن تكون هناك أي قيود على حرية عمل قوات الجيش في لبنان. أضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر حماية سكان الشمال. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد جدد رفضه لفكرة إنشاء المناطق التجريبية في لبنان، قائلا إن الحد الأقصى الذي يمكن التوصل إليه في أي مفاوضات مع إسرائيل يتمثل في تحقيق الأمن المتبادل بين الطرفين. إذن تقوم فكرة المناطق التجريبية على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفا النزاع إسرائيل وحزب الله تدريجيا على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها. ملخص هذه الفكرة نتابعه مع الزميلة سلام خضر. سلام، ماذا في التفاصيل؟
1: ألسي، لا تزال التفاصيل غير واضحة إلى حد كبير، والفكرة أيضا لا تزال هلامية لناحية المناطق التي يتم البدء فيها فيما يعرف بالمناطق التجريبية، لأنه بكل بساطة إسرائيل قبل بدء مفاوضات جنيف قامت بتوسعة ما تسميه خط الدفاع المتقدم، وبالتالي ضمت إليه مناطق لم تكن جغرافيا تقع داخل هذا الخط، الخط الأصفر، أهمها المناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف، وأيضا مرتفعات علي الطاهر. في المناطق الوسطى هناك ثلاث نقاط على الأقل، واحدة في دير سريان بالمنطقة بالقطاع الأوسط، وواحدة في الجانب الأقصى الغرب قرب المتوسط غير بعيد عن مدينة سور. ما طرح قبل أن كان طرح رئيس الجمهورية في الحقيقة جوزيف عون، عندما قال قبل البدء بمفاوضات جنيف أنه يجدر البدء بهذه العملية في مناطق أصلا تقع شمال نهر الليطاني، أي في المناطق التي لا يفترض فيها أصلا أن تكون ضمن ما كنا نتحدث عنه قبل هذه المواجهة من نقاط جنوب نهر الليطاني، حيث كان الجيش اللبناني يعمل قبل اندلاع هذه المواجهة على حصر السلاح بيده. هذه المناطق ستقوم وفق طرح جوزيف عون المبدئي، تكون في هذه المناطق شمال نهر الليطاني في زوتر الشرقية الغربية، قلعة شقيف

0: التي تحتلها حاليا إسرائيل، بلدة صحمر وكل ذلك شمال مجرى نهر الليطاني. وكان هناك تجربة بسيطة جدا قبل هذه التطورات الأخيرة وتوسعة الخط، كان هناك تجربة في بلدة دبين شمال الخيام عندما انسحبت إسرائيل، دخل الجيش اللبناني ولكن سرعان ما انهار هذا التدبير. المناطق التي يتحدث عنها جوزيف عون مبدئيا تقع في المناطق شمال نهر الليطاني، لكن هذا أيضا ألسي يفرض تحديات. كيف ستنسحب إسرائيل وإلى أين ستنسحب إسرائيل؟ لأن هذا يعني وفق إن تم السير بالمخطط الذي يتحدث عنه جوزيف عون، على إسرائيل أن تتراجع من كامل المنطقة شمال النهر الليطاني، ولن يقبل لبنان على الأقل وفق ما هو معلن أن يدخل الجيش اللبناني إلى أماكن تنتشر فيها قوات الاحتلال وأيضا تحتلها القوات الإسرائيلية. ونحن أمام موقف متصلب على الأقل من بنيامين نتنياهو يكرر بأن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان.
1: أشكرك جزيل الشكر سلام خضر. إذن هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين حسب تطورات المشهد الميداني في لبنان. فحزب الله لديه نقاط قوة تتمثل بالزخم العملياتي الذي استمر خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المعرفة بالبيئة القتالية في جنوب لبنان، فضلا عن الدعم الإيراني على مختلف المستويات. أما أبرز نقاط ضعف الحزب فتتمثل بغياب الإجماع السياسي اللبناني بشأن دوره العسكري. أما إسرائيل التي تعمق من تثبيت سيطرتها في جنوب لبنان فتمتلك تفوقا عسكريا وتوغلا ميدانيا وغطاء أمريكيا على المستوى السياسي رغم انتقادات الرئيس ترامب ونائبه لسياساتها، لكنها على الصعيد العملياتي واجهت عجزا في مواجهات مسيرات وصواريخ حزب الله. أعود إليك دكتور محجوب زويري، كيف باعتقادك يمكن أن تتطور مسألة المناطق التجريبية المطروحة بالنظر إلى أننا أمام جلسة جديدة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتطورات على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: هناك مسار واضح يتجه نحو ما يسمى توحيد المسارات. بعبارة أخرى، ما جرى أمس في سويسرا والمكالمة الهاتفية مع الرئيس اللبناني بات واضحا أن الاجتماع القادم في واشنطن سيبني عليها في مسارين أساسيين. المسار الأول ما يعرف بالمناطق الاختبارية التي يتم الانسحاب منها، ثم المسألة الثانية منح الحكومة اللبنانية دعما سياسيا كبيرا في مواجهة إسرائيل بشكل أساسي. نحن أمام تغير استراتيجي مهم. هنالك محاولة إلى تفكيك الصراع، بعبارة أخرى من أن يكون لبناني لبناني إلى أن يكون لبناني إسرائيلي، والإصرار على مسألة الانسحاب أولا ثم ترتيب البيت اللبناني، بمعنى آخر نزع الذرائع ثم ترتيب البيت اللبناني. إسرائيل تريد العكس. الآن السردية التي تقدمها الدول الوساطة مختلفة تماما، وهذا في اعتقادي سيؤثر على الاجتماع القادم في واشنطن.
1: ولكن أيضا يعني علينا أن نتذكر أن مسألة المناطق التجريبية التي خرجت من مسار واشنطن تدعمها بشدة الولايات المتحدة. كيف باعتقادك يمكن أن يؤثر ذلك على إمكانية وضعها حيز التنفيذ؟
2: هذه المناطق أقيمت على أساس أولويات إسرائيل الأمنية. هنالك اليوم تقارير جديدة تتحدث عن رؤية جديدة قدمت في سويسرا إلى الطرف الأمريكي بأن هذه قد لا تحل المشكلة بقدر ما تخلق مبرر لعدم الاستقرار. لذلك هنالك رغبة أمريكية في الضغوط ربما في التوسع بهذه المناطق، منطقة شمال الليطاني وإجبار إسرائيل على الذهاب إلى الجنوب، محاولة نزع الورقة الأساسية من الطرف الإسرائيلي في فرض إرادته على الجنوب اللبناني.
1: لكن ماذا سيعطى في المقابل الإسرائيلي وهو الآن يقول أنا لن أنسحب يعني ويزعم أن لديه حرية حركة؟
2: الشيء الوحيد الذي شفناه وهو هذا إيران ملتزمة فيه هي بالضبط أي أعمال عسكرية يقوم فيها حزب الله. بمعنى آخر المفترض أن حزب الله خلال هذه العملية سينضبط 100% لقطع الطريق على إسرائيل لإثارة التوترات وإرغامها على الانسحاب. بمعنى آخر إيران تريد تقول للولايات المتحدة
1: ومسألة الأمن الطويل الأمد لإسرائيل.
2: الآن الترتيبات القادمة المفروض أنها تأتي مع الاتفاق الشامل الذي سيكون بين الولايات المتحدة وإيران. وهنا الحديث عن حضور لبناني في هذا الترتيب فيما يتعلق بصورة المشهد في الجنوب اللبناني بعيدا عن الوجود الإيراني.
1: بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في لبنان. السيناريو الأول يتمثل في ترجمة فكرة المناطق التجريبية في شكل انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من جنوب لبنان كما فعلت في مراحل سابقة قبل العام 2000. أما السيناريو الثاني فيتجسد في استمرار الوضع الحالي في جنوب لبنان وليس انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة مع عدم وجود أعمال عسكرية وحالة اختبار يومي من خلال تقدم محدود في تطبيق المناطق التجريبية. أما السيناريو الثالث يقوم على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بشكل تدريجي بسبب الضغوط الدولية والعربية، خصوصا عبر لجنة تنسيق جرى تشكيلها في مفاوضات سويسرا، وهذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا بين كل هذه السيناريوهات. لماذا باعتقادك؟
2: لأنه هنالك ضغوط إقليمية من 7 دول للوقوف أمام مسار نتنياهو الذي يريد أن يفرضه 7 أكتوبر. إذا ذكرتي أمس كان في اجتماع ل4 دول في القاهرة متزامنا مع اجتماع سويسرا، وهذا الاجتماع كان الهدف منه بشكل أساسي توفير الدعم الأساسي لاجتماع سويسرا فيما يتعلق في الملف اللبناني، وبعبارة أخرى وقف السياسة الإسرائيلية والحد مما تفعل إسرائيل في جنوب لبنان. لأنه ببساطة إذا تم النجاح في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وتغيير المشهد في جنوب لبنان، هذا سيكون سابقة للذهاب إلى غزة وإجبار إسرائيل على فعل ذلك، ولذلك تجد كل الضغوط الآن باتجاه إعادة ترتيب جنوب لبنان.
1: لكن هل ترى أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل كل ذلك من دون أن تعطي أي أثمان لإسرائيل مقابل هذه الانسحابات؟
2: الثمن الذي سيقدم لإسرائيل يتعلق في أمن شمال السكان، وهذا الأمر الآن بالتزام الذي تقدمه إيران كشريك في هذه المفاوضات للولايات المتحدة بالضبط العمل العسكري لحزب الله. الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تقول الرأي العام أننا استطعنا تأمين هذه المدن وبالتالي يمكن للسكان العودة، وهذا الأمر سيساعد في تخفيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية. عمليا نتنياهو يخشى الضغوط الداخلية أكثر من شيء آخر، ما أي شيء آخر الآن.
1: هذا الأمن هل هو مرتبط بسلاح حزب الله؟ كيف سيتم التعامل مع مسألة سلاح حزب الله، وأيضا إن يعني أردت الذهاب إلى غزة مسألة سلاح حركة حماس الذي هي أيضا من ضمن الاتفاق الذي لم يطبق بكامله؟
2: هناك تغيير لوجه اللعبة. إسرائيل تقول نزع السلاح أولا ثم أفعل أي شيء ثاني. الأطراف الإقليمية الآن وأعتقد أن واشنطن بدأت تقتنع بذلك، لنرتب الأمور إقليميا ثم نذهب إلى نزع السلاح. بعبارة أخرى، لماذا يتم وضع نزع السلاح كعائق أمام تحقيق أي تقدم؟ إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم ثم مسألة السلاح يتم نزعه بطريقة دون على سبيل المثال دون انهيار في لبنان أو دون مشكلة في غزة، لماذا يكون هذا السيناريو هو الأنجح والأفضل من السيناريو الآخر الذي يخلق صدام وتفتيت في الوحدة الداخلية؟
1: وكيف يمكن تتم مسألة نزع السلاح في ظل رفض الأطراف التي تحمل السلاح، يعني حزب الله وحركة حماس بتسليمه؟
2: الأطراف الإقليمية الآن قناعاتها بأنه إذا أجبرنا إسرائيل على الانسحاب هذا سيخلق واقع سياسي داخلي ينزع من الأوراق التي تريد أو تصر على مسألة السلاح من أن تمسك بالسلاح، وبالتالي خلق ترتيبات جديدة بعيدا عن نزعه في سياق إرضاء إسرائيل بقدر ما هو نزعه في سياق ترتيب البيت الداخلي والمحافظة على بنية الدولة أو حتى على الوضع الفلسطيني بشكل أو بآخر في غزة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في الشؤون الاستراتيجية. بعد أن نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة، قال إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شرائها. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج على أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني قال إن المناقشات كانت بناءة وتمت خلال لقائه قاليباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف بقوله أكدنا التزامنا بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. حول آخر التطورات في المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد مرحبا بك، ماذا في آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بشأن المسار التفاوضي في سويسرا؟
4: نعم مراد، في جديد المواقف الأمريكية، لو بدأت بداية بتصريحات السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولت الذي أشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات حققت واحدة من المطالب الرئيسية لواشنطن، وهي أن إيران وافقت على عودة المفتشين الدوليين، ومعتبرا بأن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق الذي أبرمته إدارة أوباما كان السماح لطهران بتحديد توقيت ومكان عمليات التفتيش. شدد وولتس على أن ترامب ظل متمسكا بهدف واحد طوال الأزمة، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تواصل استخدام جميع أوراق الضغط المتاحة لتحقيق هذا الهدف. من جهتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت وفي تصريحات لفوكس نيوز أشارت إلى أن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، في إشارة إلى التسوية النهائية التي ستمتد خلال المفاوضات الجارية والتي ستستغرق 60 يوما في إطار التوصل إلى اتفاق نهائي. يأتي ذلك في ظل أجواء من الإيجابية وفق تصريحات ترامب وفانس اليوم، والتي عكست التقدم الذي تحقق في المفاوضات مع إيران، بالتوازي أيضا مع بدء تنفيذ أولى بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين، سواء نتحدث عن التزام إيران بفتح مضيق هرمز أو الإعفاءات التي تم إعلانها من الجانب الأمريكي لمبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد جدا، وبأن واشنطن تحقق بحسبه تقدما للتوصل لاتفاق، وصفه ب العادل والمعقول. ترامب قال أيضا أن المضيق مضيق هرمز مفتوح بالكامل وبأن إيران تتصرف بشكل إيجابي في هذا الملف، وكان قد أكد بأن إيران ستوافق على عمليات تفتيش نووية شاملة في الوقت الذي أعلن فيه جيري فانس من سويسرا عقب اختتام المحادثات رفيعة المستوى بأن طهران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين إلى أراضيها، مشددا على أنه سيتم تعزيز نظام التفتيش لضمان عدم حيازة إيران للسلاح النووي، وهو واحد من المطالب الأمريكية الرئيسية مراد. في ضوء ذلك وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما ومؤقتا لمدة 60 يوم يسمح ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات استنادا إلى الالتزامات التي قدمتها طهران خلال هذه المحادثات. فانس كان قد قدم من سويسرا تقييما إيجابيا لمسار المفاوضات، حيث أكد بأن محادثات سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي بحسبه، وبأن تقدما كبيرا تحقق أيضا في الملف النووي وفي المفاوضات الفنية التي قال فانس إنها ستستمر طوال الأسبوع. كما أعلن التوصل إلى آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا بما في ذلك ترتيبات لنزع الألغام وضمان استمرار حركة الملاحة في المضيق. في ملف الأصول الإيرانية المجمدة أكد فانس أن أي رفع للتجميد سيبقى مرتبطا بالتقدم في مسار المفاوضات، مع العمل كذلك على آلية تضمن توجيه هذه الأموال في حال رفعها لأغراض مدنية واقتصادية لصالح إيران، ومن بينها احتمال شراء منتجات زراعية أمريكية، ولكن أيضا منع استخدامها في تمويل أي أنشطة تصنفها واشنطن بالإرهابية. أشار فانس كذلك إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني عبر الاتفاق على آليات لخفض التصعيد وأيضا فض الاشتباك. وبالتالي نحن نتحدث مراد عن تسويق من جانب الإدارة الأمريكية لهذا الاتفاق كإنجاز اقتصادي يخفف التداعيات الاقتصادية العالمية خاصة في الداخل الأمريكي، لسيما أن الاتفاق الحالي أدى إلى تراجع أسعار النفط بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا تسويق الاتفاق على أنه إنجاز استراتيجي يستند على الخط الأحمر الأمريكي وهو منع إيران من امتلاك السلاح النووي مراد.
3: محمد، بالنسبة للمسار التفاوضي الآخر الذي ترعاه الولايات المتحدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في شقيه السياسي والأمني، كيف ينظر إليه هناك في واشنطن خاصة في هذا الوقت بالذات المتزامن مع المسار التفاوضي مع إيران في سويسرا؟
4: مراد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول في تصريحاته في البيت الأبيض اليوم إظهار ثقته بقدرته على حسم هذا الملف سريعا، قائلا إنه قادر على إنهاء الأزمة في لبنان وتسوية الخلافات بما في ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الملف اللبناني بات أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات سويسرا، ويبدو أن التفاهمات التي تعمل واشنطن على بلورتها بالتوازي مع المسار النووي مع إيران تثير أيضا قلقا متزايدا في إسرائيل. بحسب الأكسيوس تخشى تل أبيب أن تؤدي هذه الترتيبات الجديدة إلى جانب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي إلى إضفاء شرعية على النفوذ الإيراني في لبنان، وكذلك تقليص هامش حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي وصفه بأن نتنياهو في حالة قلق شديد حيال ما يجري بحثه خشية أن تقوض الآلية الجديدة الترتيبات التي تم التوصل إليها عام 2024 في محاولة للتأثير على مسار التفاوض. أيضا أفادت أكسيوس بأن رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية السابق الإسرائيلي كان على تواصل متكرر مع المفاوضين الأمريكيين في سويسرا، فيما تؤكد واشنطن أنها أبقت الإسرائيليين كذلك على اطلاع كامل، وبأن إسرائيل ليست خارج الآلية الجديدة. بل يقول مسؤول أمريكي وفق الأكسيوس إن وجود قناة تواصل مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن لبنان قد يخدم المصالح الإسرائيلية ولن يضر بها وفق هذا المسؤول. في المقابل تحاول الإدارة الأمريكية طمأنة إسرائيل ولبنان معا. مسؤول أمريكي أكد بأن القيادة المركزية بدأت تشغيل آلية مراقبة ميدانية في لبنان لتزويد واشنطن بتقييمات مباشرة حول الوضع الأمني، بينما أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالات مع كل من الرئيس اللبناني وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي لدعم وقف إطلاق النار والدفع

0: نحو مسار التفاوضي وخطة سلام بين الجانبين. لكن كل هذه التطورات في الواقع مراد تأتي عشية استضافة وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية وزير الخارجية ماركو روبيو ضمن هذا المسار الذي تقوده واشنطن لمعالجة الملفات العالقة بين الجانبين والدفع نحو اتفاق سلام وأمن شامل بين الجانبين. وهذه الاجتماعات ستنطلق كما في الجولات السابقة في مقر الخارجية الأمريكية بمشاركة الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما يترأس الجانب الأمريكي رئيس موظفي الوزارة دان هارمر إلى جانب مساعد وزير الحرب للشؤون الأمنية دانييل زيمرمان، باعتبار أن هذه المباحثات أيضا تشمل في جانب منها المباحثات العسكرية بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. استطاعت مباحثة سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضا مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضا واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل

0: قابل الخطوة. فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
2: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت إن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمخرجات المفاوضات في سويسرا بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بحضور أو بوساطة باكستانية قطرية، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ينضم إلينا سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كما ينضم إلينا من الخليل سيد عادل شديد وهو الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسين رويران، ما تقييمك لما تم التوصل إليه إلى حد الآن في مفاوضات سويسرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن لحد الآن يعني عقدة لبنان إن صح التعبير يعني أصبحت تحت السيطرة، وهناك أمل إيراني في أن يعقب وقف إطلاق النار انسحابا إسرائيليا لتجاوز هذا الموضوع المتضمن في المادة الأولى من مذكرة التفاهم. الموضوع الآخر هو تشكيل لجان مشتركة في المجال المالي النووي القانوني بين إيران وبين أمريكا، وهذه اللجان لا زالت موجودة في سويسرا وتقوم بدراسة الملفات واشتراح الحلول لها، رغم أن رئاسة الوفد الإيراني والأمريكي عادا من سويسرا. من هنا وجود هذه اللجان في تصوري، وهي لجان متخصصة طبيعي مهمة جدا باعتبار أنها أعرف بدقة المواضيع واقتراح الحلول إلى آخره، وأتصور أنها يمكن أن تؤدي دورا مهما، خاصة أن المجالات المختلف عليها بين إيران وأمريكا هي مختلفة، بعضها نووي بعضها حول

0: وتهديدات كذلك الرئيس الأمريكي الأخيرة، تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، كلها تشير إلى وجود عدم ثقة بين الجانبين. وبالتالي هل يمكن القول إن هذه الهوة قد تم جسرها في الثقة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي؟
1: طبيعي، لا يعني لا زال عنصر عدم الثقة يحكم العلاقة بين إيران وأمريكا، و جسر هذه الهوة بحاجة إلى عمل تراكمي وحسن نية وأمور كثيرة يعني حتى نصل إلى هذا المستوى. ولكن نحن في البداية، وقد يكون من المبكر الكلام عن هذا الموضوع، ولكن لحد الآن ما تم الاتفاق عليه وما طرح وتم التصريح عنه من الطرفين بأن هناك جدية وإيجابية، هو يعكس أن الإرادة قائمة والعمل يعني بدايات العمل على حل المشاكل بين الطرفين أيضا قائمة، ولكن يعني الوصول إلى النتيجة المطلوبة سيكون في المستقبل وليس في الوقت الحاضر.
0: سيد محمد المنشاوي، ما أهمية قبول إيران بالتفتيش النووي؟
2: تحية طيبة لك والضيوف المشاهدين. هذه نقطة مهمة جدا للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب، وأعتقد أنهم يدعون أن الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما في الاتفاق السابق الذي ألغاه الرئيس ترامب عندما جاء للحكم المرة الأولى لم يتضمن هذه الآلية، فهم يرون هذا تنازلا إيرانيا جديدا غير مسبوق في علاقة إيران بالملف النووي وعلاقة واشنطن بهذا الملف، ويحتفون به ويرونه خطوة مؤكدة للهدف الامريكي الاسمى، وهو منع ايران من الحصول على السلاح النووي او التكنولوجيا العسكريه النوويه. واعتقد ان هذا هو يروج له في واشنطن على الانجاز الاكبر في هذه الخطوه المبكره من ملف التفاوض الذي سيستغرق 60 يوما. اضافه الى ذلك، هناك نغمه متفائله في العاصمه الامريكيه نتاج هذه المفاوضات ونتاج مخرجات اليومين الاولين في هذه المفاوضات، والتي ستستكمل مع فرق متخصصه فنيه على مستويات اقل او مستويات فنيه لمناقشه مختلف القضايا. لكن هناك تفاؤل كبير في العاصمه الامريكيه عكس الحذر الموجود في العاصمه الايرانيه. الإدارة الأمريكية وأكبر شخصين فيها الرئيس الأمريكي وقع هذا الاتفاق باسمه، ونائبه الذي له طموح رئاسي لخلافة الرئيس ترامب جي دي فانس ذهب إلى سويسرا وقابل المفاوضون والفريق الآخر ووضع اسمه أيضا على هذه القضية الهامة هنا في العاصمة الأمريكية. فأعتقد أن هذا الوزن، هذا يعطي وزن كبير لهذا الاتفاق وللخطوات الأمريكية حتى الآن، واعتقد انه يعكس ايضا جديه البيت الابيض في استكمال هذا الملف بنجاح. الرئيس ترامب ونائبه وضع اسمهما وارثهما وراس مالهما السياسي في هذه الصفقه، واعتقد انه على ايران استغلال ذلك وان تدرك ان واشنطن جاده في التوصل للاتفاق وعليه ان تحسم هذه الملفات. النغمه في واشنطن متفائله للغايه حتى تبشر بشرق اوسط جديد تكون فيه ايران دوله فاعله، دوله محوريه، دوله لها علاقات طبيعيه بالولايات المتحده، وهذا نهج غير مسبوق في علاقة واشنطن بطهران خلال ال 47 عاما الأخيرة.
0: سيد عادل شديد، سمعت لما ذكره السيد محمد المنشاوي، هناك نبرة متفائلة في واشنطن بشأن شرق أوسط جديد يكون لإيران دور ربما بنى على ما أو يتناغم مع الإدارة أو الإرادة الأمريكية. لكن هل ستسمح إسرائيل أو إسرائيل مستعدة لدور إيراني في هذا الشرق الأوسط الذي لطالما تغنى به مسؤولوها على رأسهم نتنياهو من خلال نفوذ أو يصور إسرائيل على أنها من ستحدد توجهات ومعالم هذا العالم الجديد أو هذا الشرق الأوسط الجديد؟
3: تحياتي لك أستاذ مراد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا أرى بالأفق إمكانية اعتراف بنيامين نتنياهو.

0: بهذا الواقع، إنما هنالك قناعة شبه جماعية في إسرائيل إنه يعني نتائج الحرب الحالية أتت بشكل عكسي تماما لما أريد، سواء من نتنياهو وإسرائيل أو من الولايات المتحدة، وأنه هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدث عنه الأمريكي لم يكن نتاج تحول بالموقف الأمريكي بناء على فهم دقيق لموازين القوى وللمعطيات، بقدر ما أنه اضطر رغما عنه للقبول، وكان هذا من أهم نتائج الحرب بعد الإخفاق، بمعنى أننا أمام نتاج طبيعي لهذا الفشل الأمريكي الإسرائيلي الكبير. ولكن نتنياهو لا يمكن له أن يقر بذلك، ويقول أن الأمريكي والرئيس ترامب رضخ على الإملاءات والشروط والضغوط الإيرانية، وكان بالإمكان الاستمرار بالحرب وتحقيق كل الأهداف التي أريد تحقيقها. لذلك إسرائيل يعني فعليا، يعني ليس الموضوع شعارات بقدر ما هو واقع، إنه إسرائيل ترى أنها خاسرة على كل الأصعدة، ليس فقط أنها أخفقت بتحقيق الأهداف، إنما أيضا أنها تحمل مسؤولية الإخفاق لطالما وضعت أهداف لم يكن بالإمكان تحقيقها، وقدمت صورة مضللة للأمريكي، وهذه هي النتيجة. ولكن الآن بات الإيراني يعني محيط بإسرائيل، حين تكون اللجنة المكلفة بمتابعة وقف إطلاق النار وضبط الشروك الإسرائيلي في لبنان إيران جزءا منها، وكان المقصود محاصرة إيران هناك في الجغرافيا الإيرانية، لا أن تجد إسرائيل نفسها أن إيران موجودة، بعكس إسرائيل التي كانت جزءا من كل اللجان الميكانيزم التي كانت قائمة حتى أسابيع ماضية، بمعنى أنه لا الإسرائيلي حقق ما يريد لا في إيران ولا في لبنان. حتى في لبنان بعد أن اقتنع الإسرائيلي بفترة ما قبل شهور أنه ذاهب باتجاه الإعلان عن وفاة ما تبقى من حزب الله، بات مقتنعا أن لبنان الآن سيكون النفوذ والحضور لإيران وحلفائها فيه أكثر بكثير من الآخرين الذين راهنت إسرائيل أنه من الممكن من خلالهم أن تشرعن وجودها وأن تكرس المفهوم أنه المشكلة في حزب الله، لطالما أنه العالم بدأ يتعاطى بشكل واقعي مع نتائج الحرب، أنه المنطقة الجديدة الآن هذا الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو كثيرا، بات بوجود إيران أقوى مما كانت عليه وإسرائيل أضعف مما كانت عليه.
1: طيب، بالنسبة لموضوع الأموال الإيرانية، دكتور حسين رويران رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، مذكرة التفاهم كانت أشارت أو لا أو أشارت إلى هذه النقطة بالذات، لكن ما سمعناه في الساعات الماضية هو أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتسلم هذه الأموال، وإنما هذه الأموال سيتم إنفاقها على منتجات زراعية أمريكية. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض فيما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وثم هذا التشدد وهذا التقييد لإنفاق الأموال الإيرانية في منتجات أمريكية زراعية بعينه؟
2: يعني من ضمن الوفد الإيراني الذي ذهب إلى سويسرا كان رئيس البنك المركزي الإيراني الدكتور همتي، ووجود يعني الطرف هذا الطرف وحول موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، يعني مقدار الأموال المجمدة، كيفية الإفراج عنها. أحد المقترحات الأمريكية هو أن تقدم أمريكا فول الصويا والذرة التي عادة ما تستوردها إيران إلى يعني موضوع الدواجن وموضوع تربية الأبقار والخرفان إلى آخره. يعني هذا هو اقتراح، ليس إلا موضوع أن أمريكا هي

0: تفرض على إيران أن تشتري من أمريكا، هذا خارج إطار يعني
1: دكتور،
0: الاتفاق.
1: جرى الحديث
0: ولكن
1: كذلك عن وجود آلية أمريكية قطرية لمتابعة هذا الإنفاق، أنفاق هذه الأموال الإيرانية.
0: يعني لا زال هذا الموضوع، أولا موضوع الأموال يعني هو في جزء منه يجب أن يفرج عنه في البداية يعني حسب مذكرة التفاهم، وجزء منه في تقريبا نهاية مذكرة التفاهم. ما لحد الآن ما هو مطروح هو أفكار، ولكن إيران تقول أن موضوع الأموال يجب أن تراعى فيها السيادة الإيرانية، يعني الحكومة الإيرانية هي التي يعني الأموال الموجودة في قطر على سبيل المثال. يعني إيران قد تريد أن تشتري أشياء كثيرة أنه من الخارج، فتح الألسيات إلى آخره يتم عبر قطر، أنه وليس أن تحدد أمريكا أنه هذه الأموال فقط محصورة بكذا وكذا وكذا. أنه من هنا الموضوع لا زال ضمن إطار الاقتراحات، وموضوع الإفراج عن الأموال هو جزء من الاتفاق ويجب أن يتم ويحترم، ولكن مصارف هذا لا زال هو قيد الدراسة.
1: سيد المشاوي، هل تعتقد أن هذا الموضوع، موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، يمكن أن يتحول إلى عقدة وربما حجر عثرة أمام تقدم هذه المفاوضات في حال رفضت إيران أي توجيه لطريقة إنفاق هذه الأموال أو التحكم فيها؟
2: لا أتصور ذلك. هذه القضية ليست جديدة على المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، هي أحد القضايا المعلقة في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني منذ الاتفاق الأول في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فهناك يعني معرفة وخبرة تراكمية من الطرفين في تفاصيل هذه النقطة الحساسة والحرجة. ما أرى أن الولايات المتحدة لديها خط أحمر فيما يتعلق بهذه الأموال، وهي ألا تنفق في دعم وكلاء إيران الإقليميين كما تراه واشنطن، أو في دعم أي أنشطة تعتبرها واشنطن داعمة للإرهاب. عكس عدا ذلك، أعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة وتتفهم الرغبة الإيرانية في أن يتم إنفاق هذه الأموال طبقا لرغبات القيادة الإيرانية، وإذا كان هناك طلبات شراء مواد غذائية أو غيرها أو محاصيل زراعية سيكون الأفضل لسعر السوق الأفضل. وأعتقد أن بالطبع كل السياسة في العالم يحاولون خدمة مزارعيهم ومنتجيهم المحليين، والرئيس ترامب ليس استثناء إذا كان هذا سيخدم قاعدته الانتخابية، خاصة المزارعون وهم من كبار داعمي الرئيس ترامب، وأن يغري إيران بشراء منهم، هذا سيكون أحد النقاط الإيجابية له من الاتفاق. وعمل فعل نفس الشيء مع الجانب الصيني أيضا عندما كان هناك زيارة في الصين، وقال انهم سيشترون فول الصويا من المزارعين الامريكيين الذين يصوتون في الاغلب للحزب الجمهوري للرئيس ترامب. فاعتقد ان هذه ليست نقطه خلافيه حاده طالما التزمت ايران بالخط الاحمر الامريكي، واعتقد ان الوسطاء سواء كانت باكستان او قطر يدركون ذلك، وهناك كما ذكرت خبره تراكميه بين الطرفين في التعامل مع هذه النقطه الهامه، واعتقد انها ليست نقطه تبشر بنهايه الصفقه، بل على العكس هي احد النقاط السهله التي يمكن أن تمهد الطريق لبناء المزيد من الثقة المتبادلة بين الطرفين. الثقة النسبية، هناك طبعا كان هناك حرب واغتيالات سياسية وتدمير، فمن الصعب تصور وجود ثقة كاملة بين الطرفين، وهذا لن يحدث على أرض الواقع، لكنها ستكون بداية مبشرة للتنسيق والتعاون في خدمة هذا الاتفاق، وفي أحد النقاط الهامة جدا للجانب الإيراني. وأعتقد أن الولايات المتحدة ترى أن هذا ثمن مقبول دفعه للجانب الايراني في هذه المرحله المبكره من التفاوض، حيث انها تكترث اكثر بالملف النووي كما ذكرنا وبالملاحه في مضيق هرمز، وهي نقطتان لا يوجد خلافات حاده حولهما على الاقل حتى الان.
1: سيد عادل شديد، بالنسبه لما اشرت اليه قبل قليل من ان اسرائيل وجدت نفسها محاطة ربما بنفوذ إيراني أو تأثير إيراني من خلال لجنة تخفيف التصعيد بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، والتي تم الحديث عنها في مفاوضات سويسرا، وهي الآن تدخل

0: في جولة جديدة من المحادثات مع الجانب اللبناني سياسيا وأمنيا. كيف يرى الإسرائيليون أنفسهم داخل هذه المحادثات واستغلالها ربما للخروج من هذا الضغط الإيراني الذي فرض عليهم بوجود هذه المفاوضات في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة؟
1: يعني أستاذ مراد، التفسير في إسرائيل لهذا الواقع المعقد لإسرائيل أمنيا وميدانيا وسياسيا، وأنه هذا الإخفاق في الحرب أدى إلى خلق وتعميق تباينات ما بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حول الأولويات وحول رؤية كل طرف لقضايا المنطقة، بحيث أنه لم يعد اليوم تطابق ما بين وجهتي النظر الأمريكية والإسرائيلية اتجاه إيران وحزب الله، وهذا من التداعيات السلبية جدا. الآن موضوع الحضور والنفوذ والتأثير الإيراني في لبنان من خلال حزب الله هذا ليس جديدا، هذا موجود منذ عقود في لبنان، ولكن الجديد المقلق المزعج بالنسبة إلى إسرائيل أنه حصل على شرعيته الآن. إيران جزءا من لجنة فيها الأمريكي موجود للتحقق من عدم الاحتكاك والحفاظ على أن تكون لبنان جزءا من هذا المسار. بالتالي مسألة فكفكة المسارات وإخراج لبنان وإعاده ليكون تحت رحمة الإسرائيلي وأن يكون شأنا إسرائيليا داخليا يقرر به بنيامين نتنياهو، لم تعد الأمور كذلك، أصبح المسار اللبناني جزءا رسميا بالمسار الأمريكي الإيراني، والدليل هذه اللجنة وأن إيران أن تكون جزءا فاعلا فيها ومن الضامنين، وأن تكون إسرائيل التي ترى نفسها صاحبة الشأن خارج هذا الموضوع. هذا يعني أنه تم تكريس الواقعين، إيران حاضرة بقوة في لبنان وإسرائيل خارج الحسابات، لا بل أكثر من ذلك أنه الذي يقرر نيابة عن إسرائيل هي الولايات المتحدة وليس إسرائيل، وأن الذي يقرر بخصوص إسرائيل هو ترامب وليس بنيامين نتنياهو، مما يعيد طرح مسألة أنه إسرائيل باتت محمية لدى الأمريكي وليست دولة مستقلة، وهذا أحد المؤشرات السوداوية في إسرائيل التي يستاء الكثيرون في إسرائيل من الولايات المتحدة جراء هذه السياسة التي تقود إلى هذه الخلاصة. ثم هنالك شريحة لا بأس بها من الرأي العام بإسرائيل تحمل بنيامين نتنياهو مسؤولية ما آلت إليه صورة إسرائيل أمام مجتمعها وصورة إسرائيل أمام المنطقة والعالم، وأنه نتنياهو يحمل مسؤولية الاعتبارين، الأول فساد وضعف أمام القضاء الإسرائيلي دافع الرئيس ترامب ليتدخل لصالحه مما أضعف نتنياهو أكثر أمام الرئيس ترامب، ثانيا أنه ترامب يعي تماما أنه هذا الإخفاق ما كان له ليحدث أمام إيران دون الاعتماد على توصيات واستشارات بنيامين نتنياهو التي ثبت إما أنها كاذبة أو أنها كانت مضللة، وعلى كلا الحالتين هذا أضعف إسرائيل أمام الرأي العام الأمريكي، كما أضعف بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي كما أمام ترامب. والدليل هذه التنفيسات في كل ساعتين نسمع تنفيسة سواء من ترامب أو من نائب فانس ضد بنيامين نتنياهو هي إقرارا بأنه نتنياهو لم يتصرف بشكل مسؤول، والدليل حين نسمع ترامب يقول أنه على بنيامين نتنياهو أن يتصرف كمسؤول وكرئيس، وحين يقول فانس يخاطب الإسرائيليين نحن الذين نحميكم، بمعنى بدوننا ما كان لكم أن تبقوا بالمنطقة. هذا يؤكد أن الموضوع ليس كما يتوقع البعض أنه توزيع أدوار العلاقة ما بين الحليفين، الحليف الوحيد بالمنطقة للولايات المتحدة، أن يصل هذا المستوى من المشادات إلى هذا المستوى من استخدام مفردات لم تكن حاضرة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هذا يؤكد أنه تداعيات الحرب الحالية لم تكن فقط على مستوى العلاقة الأمريكية الإيرانية من جهة مع إيران، إنما على العلاقة الداخلية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: وبالتالي سيد محمد المنشاوي، ما مدى تأثر هنا هذه العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب بما حصل أو بمخرجات الحرب الأخيرة على إيران؟
2: أعتقد الحرب الأخيرة على إيران ومن قبلها الحرب على غزة والتي شاركت فيها بصورة غير مباشرة الولايات المتحدة تغير المزاج الشعبي الأمريكي وعليه تغير المزاج السياسي الأمريكي. المزاج الشعبي بيتغير بسرعة كبيرة تجاه إسرائيل. لم يعد هناك تعاطف أمريكي تقليدي كان موجود لدى إسرائيل، خاصة بين الفئات الشابة الأمريكية سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. السياسات ما زالت حتى الآن لم تتغير، بمعنى هناك تحالف قائم مع إسرائيل، لكن أصبحت إسرائيل أكثر عبئاً على صنع السياسي الأمريكي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، أدركنا الوقت، شكرا لك وشكرا لضيوفنا الكرام. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت إلى التقرير التالي.
3: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية و73 ناقلة للغاز و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريباً. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
0: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
4: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها. كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت

0: بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
1: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرها، قررت انه اعملها وكبرها اكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت اني عليه، بس للاسف بسبب العدوان دمرت الصيدليه وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها احسن ما كانت.
0: عدد كبير من اهالي البلده عزفوا مثل احمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عوده الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
2: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى لي إجا هذا الغدر. هني وامنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
0: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد، الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
3: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت، يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت، يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي.
0: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
4: ننتقل الآن إلى نافذة تحليلية مع زميلة غنوة إبراهيم حول الوضع الميداني في جنوب لبنان في ظل وقف إطلاق النار المعلن هناك.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع في جنوب لبنان، على وقع التطورات السياسية المتمثلة في إنشاء الأطراف المتفاوضة بسويسرا خلية لتفادي الصدام بشأن لبنان، وقبل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن ينضم إلينا على الشاشة التفاعلية الزميل عبد القادر عرادة لنستعرض ما هو الواقع في جنوب لبنان وفق ما تم التواصل إليه حتى الآن.
6: نعم غنوة، وبالإشارة إلى جنوب لبنان، نحن سننطلق من هذه التصريحات المتعلقة بتصريحات إسرائيلية نقلتها CNN حول اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب بشكل رمزي من عدد من المناطق التي يحتلها قبيل جولة محادثات أو مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. لو ذهبنا إلى هذه الخريطة، هي الأحدث الخرائط التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة بمساحات التوغل، يسميها الخط الأصفر، تظهر هنا ربما عندنا باللون الأحمر. اللافت أنه حينما تم نشر هذه الخريطة الجديدة مقارنة بخريطة سابقة، كان هناك ملاحظة لإضافة مناطق جديدة تعد من المناطق المهمة جدا، خصوصا في قضاء النبطية، ولكن أيضا في المناطق الجنوبية الغربية. لو ذهبنا إلى الخريطة، نحن نتحدث بالأساس عن محور رئيسي تابعنا خلال الأسبوعين الأخيرين تطوراته المتلاحقة، وهو المحور الشمالي من شمال الليطاني. وحينما يتحدث جيش

0: الاحتلال الإسرائيلي عن انسحاب رمزي من مناطق. يأتي أيضا الحديث عن مناطق تجريبية يتم الحديث بشأنها، ولا يمكن فصل الحديث عن المناطق التجريبية، ولكن أيضا لا يمكن أيضا فصل هذه التطورات عن تحركات لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في المناطق الشمالية من نهر أليطاني. نتحدث عن تحديدا عن قلعة شقيف التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعد منطقة حاكمة ومطلة تقريبا على المناطق المختلفة، وبالتالي سيطرته عليها كان لدواعي أكيد عملياتية، ولكن أيضا كان تحركه نحو كفر تبنيت وأيضا مرتفعات علي الطاهر ومثارة بما يتعلق بعلي الطاهر والاشتباكات التي خاضها حزب الله على مستوى هذه المحاور. إذن السؤال المطروح، بعد أن كان في السابق أعلن عن منطقة أولية تداولتها وسائل الإعلام حينها عن منطقة تجريبية أولى يتعلق الأمر بهذه المنطقة، منطقة زوتر الشرقية زوتر الغربية الشقيف، ولكن لم يتم التنفيذ لاحقا، السؤال ما هي هذه المناطق الإضافية؟ لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية لليطاني سنتحدث أيضا عن مناطق اشتباك ومناطق أيضا توغل وتقدم إسرائيلي على مستوى خصوصا هذين المحورين، محور حداثة رشاف وهو أيضا من المحاور المهمة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تقدم على مستواه لكنه تعرض أيضا إلى اشتباكات وأيضا مواجهات من حزب الله. أما المحور الثالث الذي يحتاج فعلا أيضا إلى تفكيك هو المحور الجنوبي الغربي، تحديدا مجدل زون ولكن أيضا النقرة. إذا نتحدث عن ثلاث محاور غنوة في الجنوب الغربي في الوسط ولكن أيضا في الشمال في النبطية، السؤال حول هذه المناطق التجريبية ولكن أيضا حول التصريحات الإسرائيلية بانسحابات جزئية رمزية إن صح القول قبيل مفاوضات في واشنطن.
1: شكرا لك زميل عبد القادر عرادة. إذا نكمل المشهد مع العميد المتقاعد خليل جميل. هذه الخارطة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي والتي يظهر فيها منطقة عملياته ضمن إطار منطقة أمنية، هل هي فعلا تعكس سيطرة برية كما هو يظهر باللون أو يظهر باللون الأحمر للقوات الإسرائيلية، أم أنها تتفاوت بين سيطرة نارية وسيطرة برية؟
2: طبعا الجيش الإسرائيلي نشر هذه الخريطة، ولكن في ثلاثة أماكن هناك فرق بين الواقع الميداني وبين ما يحدث وبين الخريطة التي نشرها. أولا في هذه المنطقة، منطقة مجدل زون، هو يقول أنه سيطر عليها، ولكن هو يسيطر فقط على الجزء الشرقي من مجدل زون. حزب الله متواجد هنا في هذه المنطقة ولم يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المنصورة، وجيش اللبناني متواجد في منطقة الإليلي. المنطقة الثانية التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه قد سيطر عليها هي منطقة حداتة ومنطقة بيت يحون هنا الذي يسميها تلال سيلفستر، بينما هو في الحقيقة يسيطر على الجزء الجنوبي من حداتة وعلى الجزء الجنوبي من بيت يحون، وحزب الله يتمركز هنا وفي هذه القرى، والجيش اللبناني يتمركز في تبنين. المحور الذي يقول كذلك أنه قد سيطر عليه هو هذه المنطقة علي الطاهر. في الحقيقة أنه لم يسيطر علي الطاهر إلا بالخارطة، هو موجود الجيش الإسرائيلي، الجيش الاحتلال الإسرائيلي موجود في كفر تبنيت، الجيش حزب الله موجود في هذه المنطقة على بعد عشرات الأمتار، والجيش اللبناني في النبطية الفوقة. هذه الخارطة تعكس واقع غير صحيح ميدانيا وخاصة في الأماكن الساخنة.
1: الفروقات بالنسبة للوجود عندما نتحدث عن الجيش اللبناني معروف بمراكزه، الجيش الإسرائيلي بآلياته، ولكن حزب الله الذي يعمل وفق بياناته بمجموعات صغيرة وفق مراقبين مجموعات فسيفسائية، كيف يمكن أيضا تحديد هذه التحركات التي أشرت إليها بناء على ماذا؟
2: في هذه المنطقة بناء حزب الله لم يعد يدافع في بطريقة الكر والفر، هذه المنطقة حزب الله يدافع فيها على خط لأنه يستميت في الدفاع عن منطقة علي الطاهر. هنا تعرف في المنطقة الأخرى التي هي في بيت يحون، في هذه المنطقة نعرف طبيعة أين يتمركز حزب الله من الاشتباكات التي تحصل. في هذه المنطقة في بيت يحون وفي حداتة لم يتمكن من تجاوز وسط القرية، فإذا حزب الله يتمركز هناك، وكذلك في منطقة المنصوري لم يستطع الوصول إلى منطقة المنصوري. حزب الله ما زال هناك اشتباكات هنا في هذه المنطقة حتى بالأسلحة الخفيفة.
1: طيب نحاول أن نقرأ ما هو مرتقب والحديث عن انسحابات من مناطق تجريبية خلية تم التوصل إليها عبر مفاوضات برغنشتوك، وأيضا ستستكمل في مسار واشنطن. مقارنة مع ما جرى عام 2024 وما تسلمه الجيش اللبناني من مهام، كيف ستسير هذه التجربة وهذا النموذج بما يعرف بمناطق تجريبية؟
2: أولا يجب أن نعرف ماذا يريد الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل من المناطق التجريبية، ماذا يريد لبنان وما هو الواقع. الجيش الإسرائيلي يريد أو إسرائيل تريد أن يكون المناطق التجريبية خارج المنطقة الصفراء، أي في المناطق التي لم يتمكن من الوصول إليها، كمنطقة المنصوري أو حداتة أو منطقة علي الطاهر. بينما لبنان يريد أن تكون المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر، ولكن الاحتمال أن تقول إسرائيل أنها ستنسحب من بعض الأماكن الرمزية. الاحتمالات الواقعية والمنطقية هي على الشكل التالي. الاحتمال الأول هو القطاع الغربي. لماذا القطاع الغربي؟ القطاع الغربي لأنه سهل للوصول إليه من إسرائيل، وهي لم تمكنت من الوصول إلى هذه المنطقة الطير البياضة بسرعة، وكذلك هنا في هذه المنطقة توجد قوات الطوارئ الدولية، وبالتالي الانسحاب من هذه المنطقة سيكون أقل خطرا على إسرائيل لوجود قوات الطوارئ، وهي رسالة إعلامية إلى العالم أنه نحن قد انسحبنا من هذه المنطقة، وحيث يتواجد 47 دولة ومنشآت لليونيفيل،
1: وقرب انتهاء عمل قوات اليونيفيل. هل يشكل تعقيدا؟
2: هذا الأمر قد يشكل تعقيدا، ولكن في الوقت الحاضر اليونيفيل ستنسحب بعد 6 أشهر، ولذلك هذه رسالة أنه تركنا هذه المنطقة. أنا أعتقد هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنا برأيي هي في المنطقة شبعة. في هذه المنطقة الجيش الإسرائيلي تقدم في هذه المنطقة حوالي 700 متر فقط من هنا. هذه المنطقة سهلا على الإسرائيلي الوصول إليها مرة ثانية، إذا تركها من عند تلة الصحراء وعاد إلى هذه المنطقة التي قال لها عزرائيل، هذه المنطقة داخل إسرائيل يمكنه العودة إليها، وفي هذه المنطقة لا يوجد مقاومة هنا. لذلك هذه هي على رأيي المنطقة الاحتمال الثاني للانسحاب. الاحتمال الثالث هو في هذه المنطقة، في منطقة حداتة. لماذا في منطقة حداتة؟ في منطقة حداتة لأنه لم يتمكن من احتلال هذه المنطقة.
1: نعم.
2: وكذلك هنا لا يزال هناك 3 قرى سكانها فيها محاصرون. فإذا ترك هذه المنطقة يكون قد أرسل رسالة للعالم أنه أنا إنسانيا قد فتحت. الاحتمال الأصعب هو ترك منطقة علي الطاهر، أنا أعتقد أنه احتمال صعب جدا
1: وهو يتمسك فيها. على كل حال
2: فيها.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأصحابكم من جديد في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس والوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى جوانب سياسية. أضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا، وأضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. أضاف قاليباف أنه تم التنسيق لاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذاكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان. إلى ذلك قال وزير الخارجية العماني إن مناقشات بناءة تمت خلال لقائه قاليباف وعراقشي حول مذاكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف بأن سلطنة عمان أكدت التزامها بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. فيما يتعلق بلبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجاي دي فانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات مشتركة مع الرئيس اللبناني. استعرضت تلك الاتصالات والجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. كان الرئيس اللبناني قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا أصدر نتنياهو وكاتس وزامير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. مرحبا إيهاب، نتابع معك مزيدا من التفاصيل والتحديثات فيما يتعلق بالتصريحات والمواقف الأمريكية.
4: نعم محمد، هناك ترحيب كبير في الولايات المتحدة على الصعيد الرسمي بعد هذه الجولة من المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت في سويسرا بين الوفدين الإيراني والأمريكي وبواسطة قطرية باكستانية. الترحيب على مستوى الرئيس الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس المسؤولون في الإدارة بشكل عام. الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك تقدما يحدث في مسار التفاوض للوصول إلى اتفاق عادل وجيد، ووصف تلك المحادثات التي عقدت في سويسرا بأنها جيدة للغاية. كذلك الرئيس دونالد ترامب أكد مرة أخرى في مؤتمر أو في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض بالأمس بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وقال إن الحصار البحري الذي فرضه على إيران كان أكثر نجاعة من إسقاط القنابل على إيران، وقال إن إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق فإنه يمكن أن يعيد هذا الحصار مرة أخرى. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، دونالد ترامب أكد مرة أخرى بأن هذه الأصول سيفرج عنها في صورة سلع غذائية مقابل الأموال الإيرانية تباع من الولايات المتحدة مثل الذرة وفول الصويا من هنا من الولايات المتحدة إلى الشعب الإيراني. قال أن المزارعين الإيرانيين الأمريكيين سيستفيدون بالتأكيد من هذه الصفقة، وأكد أن إيران لن تحصل على أموال نقدية أبدا. الرئيس دونالد ترامب أيضا انتقد الرؤساء الأمريكيين السابقين كما كان يفعل دوما، وقال إنه كان عليهم أن يقضوا على الطموحات النووية من قبل، وقال إنه قضى على الطموحات النووية لإيران بشكل كبير بسبب الضربات العسكرية التي ألحقتها الولايات المتحدة بإيران خلال الفترة الماضية، وأكد أن العملية العسكرية التي شنها ضد إيران كانت ناجحة للغاية، وقال إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لن يغير أي شيء مما فعله مع الجانب الإيراني. فيما يتعلق بلبنان محمد، أيضا الرئيس دونالد ترامب قال إنه قادر على تسوية هذه الأزمة في لبنان، وأنه قادر على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بحل كل هذه النقاط. وكذلك هذه التصريحات توافقت مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وهو الذي رأس الوفد الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات في سويسرا. جي دي فانس كان قد قال إن هذه الجولة كانت جيدة للغاية، وقال إن الجانب الإيراني سيلتزم بموجب المحادثات التي عقدت في سويسرا بدعوة المفتشين الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وقال عموما إن هذه الجولة تؤسس ربما لتوقيع اتفاق نهائي، وأعرب عن أمله في التزام الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذا الالتزام. أكد أيضا أن الوضع في لبنان أهدأ بكثير مما كان عليه من قبل، وأنه تم إنشاء آلية لمراقبة الوضع في لبنان والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وأيضا الردود من الولايات المتحدة لم تقتصر فقط على التصريحات، وإنما كانت هناك بالفعل خطوات تم اتخاذها بالأمس من جانب الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات عن بيع النفط الإيراني لمدة شهرين بموجب تلك المحادثات التي عقدت في سويسرا، وبالتالي هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالتعامل مع إيران في هذه الخطوة، وهو ما كانت أكدته إدارة دونالد ترامب من قبل بأنه ستقابل خطوة بخطوة. إذا ما قدمت إيران خطوة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو أبدت مرونة وتعاملا بشكل جيد، ستقوم أيضا الإدارة الأمريكية ربما بتقديم خطوات إيجابية للجانب الإيراني. كذلك كل هذه الأمور كانت فيما يتعلق أيضا فيما يتعلق بالوضع في لبنان. من المفترض اليوم أن تجرى جولة من المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على أمل أن يصمد هذا الاتفاق. هذه الجولة ستعقد، ستكون هناك جلسة عسكرية وجلسة سياسية أيضا في تلك المحادثات التي ستعقد في مقر وزارة الخارجية. سيرأس هذه الجلسة مستشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيكون في جولة هذا اليوم في المنطقة، سيزور البحرين والكويت والإمارات لعقد أيضا محادثات تتعلق بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني وتحقيق الاستقرار في المنطقة بوجه عام. لكن محمد بشكل عام هناك ترحيب في الولايات المتحدة بنتائج هذه الجولة من المحادثات في سويسرا.
3: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. استطاعت مباحثات سويسرا الأخيرة أن تؤسس لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لفرح الزمان شوقي.
5: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية فيبقى ملف لبنان محددا رئيسيا لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا. وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل

0: مسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
2: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت إن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما، لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمرور مذكرة التفاهم وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراساتها الاستراتيجية، من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن دكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. مرحبا بكم. أستاذ عباس أصلاني، قليباف وعراقتي في سلطنة عمان لمناقشة الوضع المتعلق بمضيق هرمز بعد مباحثات سويسرا، هل من رسالة إيرانية في ذلك، وما مغزى تلك الزيارة في تقديرك؟
3: بالنسبة لسلطنة عمان فهي كانت من الوسطاء التقليديين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الماضي، وهناك عدة أمثلة عن الدور الذي طلعت به السلطنة، وذلك من أجل تيسير الحوار والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. في الجولات السابقة لاحظنا أيضا أن آلية الحوار انطلقت من مسقط، وبالتالي فإن هذا الجانب مهم جدا، ولكن الجانب الأهم برأيي يتعلق بمحط تركيز هذه الزيارة، ألا وهو مضيق هرمز. بحسب نص مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كان من المفترض أن تجري إيران محادثات مع سلطنة عمان بشأن الترتيبات الجديدة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، على أن تجري طهران في وقت لاحق مشاورات أيضا مع عدد من الدول الأخرى في الخليج الفارسي، وذلك

0: أيضا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، وبالتالي فهذه من القضايا الرئيسية التي سيتم طرحها خلال الزيارة. عمان طبعا هي من الدول المشاطئة للمضيق، وبالتالي فلا بد من إجراء هذه المحادثات للتشاور في السبل المتاحة لإدارة المضيق ولإدارة حركة مرور السفن والناقلات، وذلك خلال الإطار الزمني الأولي من 60 يوما والفترة اللاحقة. هذا دون شك سيكون أحد الجوانب المهمة لهذه الزيارة. وطبعا هذه الزيارة تأتي مباشرة في أعقاب المحادثات التي جرت في سويسرا، وهذا برأيي دليل على التوقيت المهم للزيارة، لا سيما وأن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية يمكنهما أن يطلعا الجانب العماني على مستجدات المفاوضات في سويسرا، وذلك لكي يحافظا على الزخم الذي تم حشده من أجل المضي قدما في قضايا تفاوضية أخرى إلى جانب قضية مضيق هرمز.
1: عندما يقول الجانب العماني ممثلا بوزير الخارجية بأن سلطنة عمان أكدت التزامها بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور، كيف تفهم إيران هذا التصريح؟
0: في الواقع في وقت سابق هناك جولة مشاورات جرت بين إيران وعمان بشأن هذه المسألة، وطهران تشدد هي الأخرى على ضرورة إدارة شؤون المضيق بالتماشي مع أحكام القانون الدولي، ولهذا السبب فإن الجانبين سوف يتناقشان بشكل إضافي في هذه القضايا. رئيس البرلمان الإيراني سوف يلتقي بجلالة السلطان العماني، وفي الواقع إن الجانبين يتفقان على الالتزام بأحكام القانون الدولي، وهذا يعني أنه ستتم إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن الجانب الإيراني والجانب العماني يقولان إن هذه البروتوكولات والترتيبات الجديدة ستتماشى مع القانون الدولي ولن تنتهك القانون الدولي، وبالتالي فإن هذه رسالة لدول المنطقة والدول الواقعة خارج المنطقة، مفادها أن أي مشاورات أو قرارات تتعلق بمرور السفن سواء السفن التجارية أو الناقلات عبر هذا الممر البحري سيكون بحسب القانون الدولي، ولن يتم اتخاذ أي ترتيبات تنتهك هذه القوانين.
1: دكتور حسن، ما تراه إيران تماشيا مع القانون الدولي، هل كذلك تراه الولايات المتحدة؟
2: طبعا لا، فيما يتعلق بالمضيق تحديدا، رغم أن المضيق يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، إلا أن القانون الدولي على الأقل في بعض أوجهه، وهي الأوجه التي تقلها الولايات المتحدة والتي دفعت باتجاهها الولايات المتحدة، المرور الآمن غير المشروط غير المقيد لا برسوم ولا بعراقيل من جانب الدول المشاطئة للمضيق هو الأمر الذي تصر عليه الولايات المتحدة بشكل مطلق. محاولة تكرار الواقع القائم مثلا في البوسفور والدردنال، حيث تركيا تفرض ليس رسوم مرور ولكن رسوم تتعلق بخدمات ولا سيما منها بيئية، لا ينطبق هنا، لأن هذا المضيق أولا ليس بالكامل ضمن أراضي دولة معينة، لأن هذا المضيق لا يحتاج إلى هذا الإشراف، هو مضيق طبيعي وليس معرضا كما هو واقع البوسفور أو قناة السويس مثلا أو قناة بنما لاعتبارات إدارة ولاعتبارات استثمار. أنه بعبارات أخرى تعتبر الولايات المتحدة المعركة هنا التي تحاول إيران القيام بها هي معركة رمزية من جانب إيران لزعم السيادة على المضيق، ولكن هذه مسألة جزئية، المضيق مسألة جزئية ليست فيما يتعلق بالرسوم. طبعا فتح المضيق هو الأساس هنا، والاشتراط الأمريكي كان وليس قائما على أنه خلال 60 يوما التي هي مضمونة، هي الهدنة المتواصلة، ليس هناك من رسوم، وبالتالي هذه المسألة المؤجلة إلى حد ما هي المسألة الجزئية. المسألة الأساسية الكبرى التي تبقى من وجهة نظر الولايات المتحدة هي بأنه ليس داخل طاقم الرئيس ترامب إجماع بشأن هذه العملية التفاوضية. هذه مسألة أكبر بكثير.

0: الشروط الأفضل فيما يتعلق بهذه المفاوضات التي هي في بدايتها، ومواجهة أخرى ضمن إدارة الرئيس ترامب، والرئيس ترامب هو الحكم هنا وليس طرفا فيها. لذلك نرى ساعة يثني على جيدي فانس، وساعة يهدد جيدي فانس، وساعة يهدد إيران بالتأكيد. إذا نحن هنا أمام حالة لا تزال معقدة في مراحلها الأولى، والمرحلة الأساس هنا هي تأسيس ثقة فيما الثقل في واشنطن وفي تل أبيب يعملون بشكل علني وصريح على التأكيد بأن هذه الثقة لا مبرر لها، وبالتالي الهدنة هي الهدنة، فليستفد منها دونالد ترامب، ولكن بعد الهدنة لكل حساب شأنه.
1: ولكن على الأقل من خلال تصريحات دونالد ترامب عندما يشير مثلا إلى أن هذه الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها سيتم من خلالها شراء منتجات من المزارعين الأمريكيين، أو عندما المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول بأن ترامب لن يوقع على أي اتفاق لا يخدم الأمريكيين، إضافة إلى تصريحات أيضا مشابهة من جيدي فانس، هل تعتقد بأن هذا قد يؤثر بطريقة أو بأخرى على، لن أقول على الصقور الذين تحدثت عنهم، ولكن على الأقل على السوادي الأعظم من الأمريكيين سياسيين ورأي عام، وبالتالي سيمضي قدما في الطريقة التي اختارها ترامب؟
0: الرأي العام الأمريكي بغالبيته العظمى يريد الانتهاء من هذه الحرب بالتأكيد، وهذا الرأي العام لا يرى مبررا لهذه الحرب ابتداء، حتى إذا انتهت كما انتهت اليوم مع زعم النصر الأمريكي، أي أنه لا يفهم لماذا كانت هذه الحرب أساسا. أما الطاقم السياسي، الجسم السياسي الأمريكي، فلا، هو على الغالب مؤيد لهذه الحرب نتيجة التماهي مع إسرائيل، نتيجة تأييد المصالح الإسرائيلية على أكثر من مستوى. أما فيما يتعلق بدونالد ترامب، علينا هنا أن نصغي تماما لما يقوله دونالد ترامب. هو منح جي دي فانس فرصة الاستثمار الهدنة القائمة والتي كان لابد منها، لأن الفشل حصل ميدانيا، والفشل حتى حصل على مستوى الحصار الاقتصادي، والتعويل من جانب الصقور اليوم هو على انشقاقات سياسية داخل إيران، ولكن دونالد ترامب قالها صراحة، أعطي جي دي فانس فرصة المضي قدما، إن هو نجح سوف أدعي الفضل، سوف أزعم الفضل، أقول أنا من أنجز، أما إذا فشل فسوف أحمله مسؤولية بالكامل. هذا لم يكن مجرد كلام، هذا هو الموقف الفعلي، ولكن التحذيرات التي قد يصدرها جي دي فانس بنفسه هي محاولة طمأنة دونالد ترامب على أنه يبقى منحازا للعملية التفاوضية، ولكنه بالتأكيد يريد تحقيق الانتصار لدونالد ترامب. فيما المبالغات التي يأتي بها دونالد ترامب، علينا أن نفهمها تماما على أنها على الغالب نفخ من جانب
1: طيب
0: الصقور، أي عندما يتحدث الجانب الإيراني وجي دي فانس بالقول بأنه مثلا هذه الأموال قد تستعمل من أجل شراء منتجات أمريكية في مسعى لتلطيف المسألة ولجعلها أكثر إيجابية، يصدر من الصقور موقف بأنه لابد أن تستعمل بأكملها لصالح المزارعين الأمريكيين، ويصبح موقف دونالد ترامب اشتراطا جديدا لصالح الصقور، لأنهم يدركون بأن إيران لن توافق عليه، وبالتالي إيران سوف تكون هي الرافضة للمسعى التفاوضي. ما أشدد عليه
1: طيب
0: هنا، علينا أن نتنبه للفارق بين كلام جي دي فانس الهادف إلى دفع المفاوضات قدما من خلال التأسيس لثقة متبادلة، وبين موقف دونالد ترامب الذي يعبر عن المزيج بين آراء الصقور وآراء الواقعيين، والهدف من هذا التعبير هو اقتناص الانتصار حيث الفرصة
1: واضح، اسمح
0: تكون،
1: لي على المقاطعة دكتور
0: والتحضير
1: حسن.
0: لضربة ممكنة إن لم يكن هناك فرصة.
1: نعم، أشرت إلى موضوع الصقور وما تحدث عنه دونالد ترامب، في المقابل جاء الرد سريعا من إيران على لسان المحافظ للبنك المركزي الإيراني الذي قال بأن الوثائق التي وقعت لا تلزم فعليا طهران بشراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، وترك هامشا عندما قال بأن ذلك قد يحدث إذا توفرت جودة وأسعار مناسبة. أستاذ عادل شديد، لبنان هو من الواضح عقدة من العقد التفاوضية الكبرى في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كان هناك ربما طلب أمريكي واضح من إسرائيل وانعكس

0: ذلك ميدانيا على الأقل خلال اليومين الماضيين، ولكن البيان الثلاثي الذي صدر عن في إسرائيل وترأسه بنيامين نتنياهو، هل يحمل أي مستجد، أي تهديد في هذا الإطار؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني أغلبية ما يصدر اليوم من بنيامين نتنياهو أحيانا بدأ يتحدث باسمه وباسم وزير الجيش كاتس لكي يظهر أم لا يظهر أمام المجتمع الإسرائيلي وكأنه هو الذي يأخذ القرار لوحده لكي لا يتحمل مسؤولية الإخفاق، كما أنه هاي موجهة أيضا للإدارة الأمريكية. بكل الأحوال أغلبية ما يصدر عنه هي للرد على حملة الاستياء في إسرائيل اتجاه بنيامين نتنياهو. أغلبية الرأي العام في إسرائيل اليوم ترى بأن بنيامين نتنياهو هو المسؤول عما آلت إليه الأمور، ليس فقط في لبنان، إنما بمجمل الحروب التي يعني خاضتها إسرائيل بالعامين والنصف الماضي، وحتى اللحظة لم تنتهي هذه الحروب ولم تحقق إسرائيل أهدافها. أريد منها تفكيك الساحات وأريد منها استنزاف كل هذه الساحات، لتجد إسرائيل نفسها أمام واقع إنه هذه الساحات تم توحيدها وبشرعية دولية، يعني حين تكون إيران جزءا من هذه اللجنة التي تتحقق من عدم الاحتكاك بين إسرائيل وحزب الله، وإنه إسرائيل ملتزمة وقف إطلاق النار، وإنه إيران جزءا منها، بينما إسرائيل التي ترى بنفسها أنها هي صاحبة السلطة على لبنان خارج الموضوع. هذا إخفاقا سياسيا كبيرا، ليس فقط إخفاق ميداني، وخاصة يعني اليوم بالصحف الإسرائيلية بعض الجنود الذين يقولون أنه ذهبنا للبنان لنحقق هدفين، تدمير حزب الله من جهة وتأمين حماية لمستوطنات الشمال من جهة أخرى. وجدنا أنفسنا لسنا قادرين لا على تدمير حزب الله ولا حماية مستوطنات الشمال، بل أننا كنا نحاول فقط أن ندافع عن أنفسنا من حزب الله، وفشلنا وقدمنا الكثير وفرض علينا وقف إطلاق النار دون أن نحقق أي هدف، وبات وجودنا أصلا عبئا، يعني لا قيمة لوجودنا الآن هناك. هذا الواقع بتقديري. نتنياهو مدرك أنه هو الذي سيتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام الإسرائيلي، وخاصة أنه الإخفاق ليس في لبنان، لبنان كان بمثابة الملف المغلق إسرائيليا.
0: طيب، ولكن إسرائيلياً هل تعتقد بأن الموضوع سيبقى حبيس هذه التصريحات التي أشرت إلى أنها تخدم الداخل الإسرائيلي، ولكن ربما لن يقتنع هذا الداخل إذا لم يكن هناك شيء ميداني ملموس؟ هل تتوقع بأن نتنياهو قد يفعلها و يتجاوز ما فرض عليه أمريكيا؟
1: يعني بتقديري بسبب اقتراب الانتخابات، وحتى اللحظة يبدو أن مشروع بنيامين نتنياهو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات يبدو احتمال ضعيف، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا الواقع الذي وجد بنيامين نتنياهو، ليس فقط نتنياهو إنما كل ائتلافه الحاكم، من الممكن أن يذهب باتجاه يعني خطوات غير محسوبة. لذلك حين يقول الرئيس ترامب قبل أيام أنه على نتنياهو أن يتصرف بشكل مسؤول، هذا وصف دقيق. نتنياهو بدأ يفقد السيطرة بالداخل، بدأ يفقد السيطرة حتى داخل الحكومة والليكود نتيجة تحمل مسؤولية كل الإخفاقات الخارجية. لذلك من الممكن أن يذهب باتجاه خطوة، ولكن أنا أعتقد أنه هذا مرتبط بمدى جدية الرئيس ترامب لضبط سلوك بنيامين نتنياهو. حديث ترامب بالأمس أنه نتنياهو قال أنه سيبقى في لبنان وهو الذي سيعالج الموضوع، يعكس تماما قناعة لدى الرئيس ترامب مدعومة بتوصيات استخباراته الأمريكية أنه نتنياهو في وضع صعب جدا ولا مفر أمامه سوى التخريب. ولكن تبقى ساحة لبنان معرضة لذلك، ولكن اليوم لم يعد بنيامين نتنياهو طليق اليدين لكي يقوم بما يريد. أكثر ساحة من الممكن أن يعبث بها بنيامين نتنياهو الساحة الفلسطينية، سواء غزة أو الضفة. غزة يقال إن هنالك أيضا بعض القيود وفي تسريبات من

0: قبل ضباط الجيش الإسرائيلي أنه ما كان لن يكون مستقبلا في غزة. وهذا يعيد إلى النقاش أنه هل بالفعل غزة كانت جزءا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية أم لا. تبقى الضفة الغربية، ولكن بكل الأحوال اليوم في إسرائيل هنالك إجماع على أنه نتيجة الحرب عكس تماما ما كان مأمولا. ولكن كما تحدثنا الانقسام حول من المسؤول، شريحة كبرى في إسرائيل تحمل بنيامين نتنياهو مسؤولية كل ما آلت إليه الأمور، بينما شريحة أخرى تحمل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب أنهم تخلوا عن إسرائيل. بينما نتنياهو بجلساته ماذا يقول نتنياهو؟ يقول أنه
1: طيب
0: نحن الوحيدين الذين قمنا بما كان يجب أن نقوم، بينما الأمريكي لم يستخدم القوة المطلوبة، يعني 30,000 هدف تم استهدافه أمريكيا، هذا غير مقنع لبنيامين نتنياهو. ثانيا الشارع الإيراني الذي وعد بنيامين نتنياهو ينزل لإسقاط النظام عنده ونزلش أحبط بنيامين نتنياهو. دول عربية، نتنياهو بيقول لك راهن أن الدول العربية وتحديدا الخليجية ستنضم إلينا في الحرب على إيران، وخذلونا وأحبطونا ولم يتدخلوا، لا بل أن جزءا منهم بقي على تواصل مع إيران وعمل لإنقاذ إيران. ثم بمعنى أن نتنياهو يحمل كل الكون مسؤولية هذا الفشل، بينما لا يمكن له أن يعترف أنه هو جذر المشكلة التي أدت إلى ما وصلت إليه الأمور.
1: أستاذ عباس، بالنسبة للقادم 60 يوما من المفاوضات، تابعنا في تلك التصريحات الحصرية لرئيس الوزراء رئيس الخارجية أو وزير الخارجية القطري الذي تحدث عن الوصول إلى نقطة نهاية الحرب والتأسيس للمفاوضات، وبأن تلك المفاوضات ستحمل ما هو تقني، ما وصف بالعناصر الفنية إضافة إلى الجوانب السياسية. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران خلال هذه المدة جاهزة لمتابعة كل تلك النقاط المتعلقة بالنظر لمن يمثل إيران في تلك المباحثات؟
2: في الواقع يبدو أن إيران تركز على محاولة التوصل إلى اتفاق ذات صيغة نهائية مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي ورفع العقوبات، وحاليا بات هناك خارطة طريق لإطار 60 يوما، وسيعمل الجانبان على المضي قدما من أجل معالجة المخاوف لدى الجانبين والاتفاق طبعا على التسلسل المطلوب للخطوات والمراقبة والمتابعة. ولكن مع بداية المفاوضات المفصلة سوف يتم التركيز بشكل أكبر على الجوانب الفنية، سواء فيما يتعلق بالمواد النووية والتخصيب، بالإضافة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحربين الأخيرتين. هناك مواضيع لابد من التطرق إليها واتخاذ قرارات بشأنها، ولهذا السبب سيتم التطرق لكثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذه المواضيع، إلى جانب العقوبات التي سيتم رفعها، توقيت رفع هذه العقوبات، وهذا أمر أيضا يتطلب مناقشة الكثير من التفاصيل. هذه الآلية سوف تستغرق وقتا طويلا برأيي، ولكن علينا ألا ننسى أيضا أن الأجواء العامة للمحادثات كانت متقلبة. لقد شهدنا تقلبات في أجواء المحادثات والمحادثات نفسها، وبالتالي فهناك عناصر أخرى قد تؤثر على الوضع، وهذا طبعا يرتبط ارتباطا مباشرا بجودة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. لهذا السبب لاحظنا أنه تم تأسيس لجنة سياسية رفيعة المستوى من أجل الإشراف على تنفيذ ومتابعة تنفيذ المواد المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. طبعا إحدى هذه المواد تتعلق بإرساء السلام في لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية. هذا أحد التحديات الأساسية التي تتهدد الآلية الجارية بين إيران والولايات المتحدة. بالنسبة للجانب الإيراني يتعين على الجانب الأمريكي أن يفي بالتزاماته في هذا الصدد، وبالتالي إذا شهدنا أي هجمات أو اعتداءات إسرائيلية جديدة جديدة على لبنان، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقويض أو تهديد المفاوضات اللاحقة والمحادثات اللاحقة بين طهران وواشنطن. بالإضافة إلى ذلك لدينا موضوع الأموال المجمدة، هناك الكثير من التقارير التي صدرت حول هذا الموضوع، وسنرى إذا كان هناك مشكلة ستحصل في هذا الصدد. إذا سارت هذه الجوانب بشكل سلس سوف تساهم في إرساء الأجواء الملائمة وبناء الثقة من أجل متابعة المفاوضات، ولكن إذا سارت الأمور بالاتجاه المعاكس وواجهت إيران مشاكل على سبيل المثال في الوصول إلى أصولها وأموالها المجمدة، فقد يؤدي ذلك إلى إرساء أجواء سلبية، وهذه الأجواء السلبية قد تؤثر بشكل بالغ على المفاوضات النووية. لهذا السبب فإن اتفاقية السلام أو هذه المرحلة الأولى من المفاوضات والتوافق بين الجانبين هي تساهم في الواقع في بناء الثقة بين الجانبين، ويتعين طبعا على إيران أن تبني ثقتها بالجانب الأمريكي لكي تتمكن من الانخراط بشكل فعال في المفاوضات، والمرحلة الثانية سوف تكون مرهونة بشكل مباشر بتطبيق بنود وشروط المرحلة الأولى التي هي مذكرة التفاهم. بالإضافة إلى ذلك هناك سلسلة من التطورات الخارجية التي قد تؤثر على هذه الآلية. طهران وواشنطن تحاولان الحفاظ على الزخم الذي تم حشده لتحقيق تقدم، لكن هذا لا يعني أن الطريق في المستقبل لن يكون محفوفا بالتحديات.
1: دكتور حسن، الطريق لن يكون سهلا، سيكون محفوفا بالتحديات. أشار الأستاذ عباس إلى موضوع الثقة بين الطرفين. عندما يقول دونالد ترامب بأن بلاده تحقق تقدما جيدا للوصول إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران، استخدم هذا التوصيف، هل توصيف مثل هذا، تصريح مثل هذا يعطي نكهة ربما على طريقة التفاوض من الجانب الأمريكي مع إيران هذه المرة؟
3: نعم، إذا استخرجناه من جملة توصيفات أخرى لا تشبهه على الإطلاق، واخترنا بأن وقررنا بأن هذا التوصيف هو الحقيقي في ذهن دونالد ترامب، والتوصيفات الأخرى هي لأغراض انتخابية سياسية، رغم أنه هو حقيقة مستفيد من التوصيف الإيجابي سياسيا وانتخابيا. لا، المسألة هي بأن دونالد ترامب يريد انتصار، كان ولا يزال يريد انتصار. نعم، ثمة إطار تفاوضي تم التوافق عليه بين الولايات المتحدة، بين مزدوجين، وإيران، وهو الذي يدفع من أجله جي دي فانس، ولكن الرئيس الأمريكي أعلنها صراحة قبيل توقيع الاتفاق بأنه غير معني بالمضمون. عندما سئل كيف وافقت على هذه مذكرة التفاهم هذه وهي لا تتطرق على الإطلاق إلى موضوع القدرات الصاروخية والعلاقة مع الفصائل أو الأذرع في المنطقة، قالها نضيفها وإن لم يوافقوا أعود للضرب، أي أنه من وجهة نظره هذا الاتفاق وكل الآليات التي تبنى حول هذا الاتفاق يمكن أن ينظر إليها على أنها مطاطة قابلة للتبديل، لأنه ما يريده في نهاية المطاف هو الانتصار. ولكن هو اليوم واقعي ومصلح، ولا له مصلحة كذلك بأن تستمر الهدنة إلى فترة معينة لاعتبارات جمة أشرنا إليها مرات كثيرة، أهمها الذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، ويريدها احتفالا بشخصه وإنجازاته.
1: ولكن أن يقول عادل ومعقول، في هذا ربما تغير في الخطاب، أليس كذلك؟
3: لا، ليس هناك تغير، لأنني مجددا أشدد على أن هذه الجزئية، هذه الكلمة تأتي في إطار جملة واسعة من التصريحات التي تتحدث خلاف ذلك، بأننا سوف ننتصر وإن لم أكن راض عن الاتفاق الذي ينجز أعود للضرب، أي أنه ينسف مضمون الاتفاق القائل بأنه لا عودة للحرب، ينسفه جملة وتفصيلة. المسألة هي عندما يقول دونالد ترامب هذا الكلام يعني بأنه كان على كلامه بحديث مع جي دي فانس الذي قال له بأن الأمور تسير على ما يرام، ولكن جي دي فانس ليس المؤثر الوحيد هنا، والصف الواقعي ليس من ما عدا جي دي فانس ممن يمكن
1: نعم
3: الاعتماد عليه، ويتكوف وكوشنر هما اليوم في الصف الواقعي، ولكن هما من دفعا باتجاه الحرب يمكن أن ينقلبا. والصقور كثر ضمن الإدارة، لا أتحدث خارج الإدارة، وهؤلاء يعولون على أن هذه المفاوضات سوف تفشل، ويعملون جهدا، يجهدون الجهد الكبير لكي

0: أضمن
1: نعم
0: بأن المفاوضات سوف تفشل اعتمادا على الانشقاقات السياسية من وجهة نظرهم القائمة في الصف الإيراني نتيجة انعدام الثقة. لن يسمحوا،
1: واضح. طيب
0: سوف يعملون جاهدين لعدم السماح بتأسيس الثقة.
1: أها أستاذ عادل شديد، ساعات تفسرنا عن اجتماع مباشر بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، هل تعتقد بأن إسرائيل وبناء على هذا الوضع الذي أشرت إليه خاصة ذلك المتعلق بنتنياهو ستذهب بنفس مختلف هذه المرة في هذه الجولة؟
2: يعني بتقديري أستاذ محمد أنه هذا المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر والاتفاق الذي أعلن عنه قبل أسبوعين يبقى أحد الأدوات التي من الممكن من خلالها أن ينسف بنيامين نتنياهو مذكرة التفاهم، لأنها تتناقض بشكل جوهري. الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يرى بالاحتلال الإسرائيلي في لبنان مشكلة، بل يرى بحزب الله أن هنالك احتلالا لإيران وحزب الله في لبنان، وعلى الحكومة وإسرائيل المساعدة بمواجهة والقضاء على حزب الله وتجريده لتمكين الدولة من فرض سلطتها. بينما في مذكرة التفاهم المشكلة في إسرائيل وفي الحرب وفي البقاء الإسرائيلي، وحزب الله خارج هاي المسألة. بالتالي تبقى هذا المسار، وخاصة أنه هنالك أيضا مصلحة لطرف في لبنان بإخراج لبنان من هذا المسار الدولي، مع أنه هنالك يعني شبه استحالة بإخراجه. بالتالي إما أنه نتنياهو سيوظف هذا المسار للإفشال والتخريب، وأعتقد أنه لن يتمكن، وبالتالي يبقى الخيار الآخر هو أنه يحاول أن يذهب باتجاه خطوات وكأن وقف إطلاق النار والتزام الإسرائيلي وبدء الانسحابات، ما يسمى بالمناطق التجريبية، أنه تم بفعل المفاوضات المباشرة مع الحكومة اللبنانية وليس نتاج ضغط من قبل الأمريكي وما يتم التوصل إليه بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. بكل الأحوال نتنياهو سواء ذهب باتجاه هذا المسار أو هذا، ستفهم بالرأي العام الإسرائيلي، ستفهم بالمنطقة أنه رضوخا ولم يكن نتاج تحول بالموقف الإسرائيلي.
1: شكرا أستاذ عادل. ولضيفي الكريمين، بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، ولكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان، وما حجم النفط المحمل في تلك الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت إلى هذا التقرير.
3: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسنا واضحا مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يوميا، فإنها لا تزال بعيدة جدا عن مستويات ما قبل الحرب حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 750 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية و73 ناقلة للغاز و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان. وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26

0: قرون ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريبا. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء سور جنوبي لبنان، وذلك مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه اعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أن عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بقى نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهيدي اللحظة شو حسيت، يا أمي شو أنت صار عندك وشو قلت وشو عملت وكيف صرخت، يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي. مش عارف كثير يعني
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: جلال شهد يصحبنا في فقرة تحليلية لانعكاس المحادثات الأمريكية الإيرانية الأخيرة في سويسرا على المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم في واشنطن.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مع اقتراب موعد جولة المفاوضات المقررة في وزارة الخارجية الأمريكية في 23 من يونيو الجاري. وفيما انصبت الأنظار على سويسرا حيث جرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، ومن ضمنها إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة لا سيما لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن الثلاثاء، حيث ستعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وسيتصدرها بحث الانسحاب الإسرائيلي وفكرة المناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على إسرائيل. وعشية جولة التفاوض الجديدة تسارعت التصريحات السياسية من بيروت إلى طهران، وأعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بيروت تميز بين المساعدة والتدخل في الشؤون الداخلية لأن لبنان ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي تجريها إيران ستتوصل إلى النتيجة النهائية بشأن بسط لبنان سيادته على كامل أراضيه، وأن طهران لن تتخلى عن هذا المطلب أبدا حتى تصل إلى النتيجة النهائية بشأن ذلك وفق تعبيره. بين مسار تفاوضي تقوده واشنطن بين لبنان وإسرائيل وتمسك إيراني بإبقاء الملف اللبناني ضمن حساباتها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتموقع لبنان اليوم عند تقاطع طاولتين تفاوضيتين في سويسرا وواشنطن. فمن جهة لم يغب الملف اللبناني عن مسار التفاوض الإيراني مع واشنطن منذ محادثات إسلام أباد في إبريل الماضي ولا خلال الجهود اللاحقة لاستئنافها، إذ أكدت طهران أن استقرار لبنان يمثل ركناً أساسياً في أي ترتيبات أمنية إقليمية، معتبرة أن مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي يجب أن تشمل الوضع اللبناني. وصولاً إلى مواقفها قبيل جولة سويسرا، عندما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن بدء التفاوض بشأن الاتفاق النهائي غير ممكن قبل تنفيذ بند إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان. كما طالبت إيران بضمانات واضحة لوقف الأعمال القتالية جنوب لبنان قبل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما يعكس إصرارها على أبقاء الملف اللبناني جزءاً من معادلة التفاوض الإقليمي. ويرى مراقبون أن إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز عشية المفاوضات في سويسرا هي خطوة تعكس الأهمية التي توليها طهران للملف اللبناني ضمن استراتيجيتها التفاوضية الأوسع. في المقابل تتواصل في واشنطن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة التي قطعت 4 جولات تناولت تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وأسفرت الجولة الرابعة خصوصا عن تفاهمات أولية بشأن مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها حصرا، فيما لا تزال خلافات قائمة بين المطالبة اللبنانية بوقف شامل لإطلاق النار وتمسك إسرائيل بأولوية نزع سلاح حزب الله. وتنطلق غدا الجولة الخامسة من المفاوضات وسط تساؤلات عن موقعها في مرحلة ما بعد التفاهم الأمريكي الإيراني، خاصة في ظل هدنة هشة والتصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب حتى الساعة على الأقل الانسحاب من جنوب لبنان. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا من جبل لبنان الدكتور جون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. دكتور، على ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي برزت في تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قبل قليل، كيف يمكن أن تنعكس هذه التفاهمات في سويسرا على جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل غدا؟
7: يعني هذا السؤال ليس واضح، يعني سؤال مهم، لكن يعني دخلنا رسميا في مرحلة وصاية إيرانية أمريكية كانت هي موجودة في لبنان منذ عام 2005، لكن الآن بدأت تترجم لآليات متعلقة بالانسحاب بعودة النازحين كما ذكر قريباً في اليوم، لكن كيف سيتم ترجمتها ليس واضحا بعد. يعني المفاوضات تتعلق بموضوع انسحابات، ليس في موضوع ليس تطرق الموضوع بعد إلى الأسرى إلى موضوع عودة النازحين. سنرى الاجتماع غد إذا كانت كل هذه الآليات سيتم ترجمتها. هناك آليات موجودة، الميكانيزم اليونيفيل كلها موجودة، لكن حتى الآن لم يتم إعادة تفعيلها. كأن الطرف الأمريكي والإسرائيلي ينظرون إلى ما بعد قرار 1901 بدون آليات بديلة. يعني لا أعرف ما هي آلية اجتماع سويسرا، كيف سيتم ترجمته بإسرائيل بدون لبنان، بدون حزب الله في مكان ما.

0: يعني الأمور لا تزال في العموميات حتى الآن.
1: ذكرت ما تسمى بالميكانيزم، القيادة المركزية الوسطى أشارت إلى إنشاء آلية مراقبة لبحث الأوضاع القتالية جنوب لبنان، باعتقادك هذا يعطي زخم أكبر للميكانيزم أو هي آلية بديلة له؟
0: يعني ما سمعته انا في الايام الاخيره ان هناك يعني ان عوده لبعض الموظفين في اليونيفيل الشهر المقبل. لا اعرف اذا كانت هذا مؤشر لتحرك ما، لكن اليه سويسرا لا اعرف كيف يتم تفعيلها بدون اليونيفيل. يعني لابد من دور اليونيفيل في المرحله الاخيره، كانت تعداد الانتهاكات وصل الرسائل بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. الآن هناك تواصل مباشر بينهما عبر الوسيط الأمريكي. يعني لابد من الخروج من العموميات في الموضوع لوضع آليات على الأرض. الإيراني والأمريكي لا يضعون آليات على الأرض، يعطونا المظلة بشكل عام، لكن لابد من إيجاد قناة تواصل عبر اليونيفيل، إعادة تفعيل الميكانيزم، فض الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في بعض المناطق في النبطية وغيرها، تمهيد الانسحابات. كل هذه الأمور ليست موجودة الآن. لا أعرف يعني القرار في سويسرا عبر إيران وأمريكا قد يكون كافي، لأنه ليس في الميدان، ليس في إدارة الميدان بشكل مباشر.
1: طيب، الوفد اللبناني المفاوض السياسي والعسكري أجندته واضحة، على رأسها طبعا تثبيت وقف إطلاق النار، الانسحاب، عودة اللاجئين، وعودة أيضا الأسرى من إسرائيل. ولكن الآن يبرز أيضا انفتاح إسرائيلي على ما تسمى بالمناطق التجريبية. ما المتوقع في هذا السياق باعتقادك، وهل يؤدي بالتالي إلى انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق؟
0: يعني اولا لابد من رفع سقف الدوله اللبنانيه. هناك الان فجوه كبيره بين ما يجري في بين ايران وامريكا وبين يجري بين لبنان واسرائيل. لابد من رفع سقف التفاوض اللبناني الامريكي ليتماشى مع مستوى ما يجري بين ايران وامريكا، يعني اعاده النظر بصيغه الاتفاق الاخير، شرحه اكثر، تحديد ما هي المناطق التجريبيه. ما فهمته حتى الان بان هناك حوار بين رئيس بري ورئيس عون، وهناك اتفاق من رئيس بري بانه قبل بفكره المناطق التجريبيه، شرط توسيعها الى الاقضيه وليس البلدات كما تحدثوا سابقا عن الضوطه الشرقيه وغيرها. الان يقترح الوفد اللبناني ان يكون قضاء، هناك 4 اقضيه في جنوب لبنان يتم
1: شكرا.
0: التعامل معها قضاء، يسحب الجيش الاسرائيلي وحزب الله ويدخل الجيش اللبناني.
1: شكرا لك دكتور.
0: فلابد من تفعيل.
1: عذرا المقاطعة، شكرا الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية في جبال لبنان. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة من الجزيرة لتغطيتنا المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافة إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين الإصرار على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وأضاف أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الوثائق الموقعة لا تلزم طهران بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا. أضاف أنه إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها. من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمقدار 12 مليار دولار. وأضاف قاليباف أنه تم تنسيق الاجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. كما قال إنه يعمل على تعزيز الإدارة

0: الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقچي إلى سلطنة عمان. وزير الخارجية العماني من جانبه قال إن مناقشات بناءة تمت خلال لقائه قلب فعراقجي بشأن مذكرات التفاهم، خصوصا ما تعلق منها بمضيق هرمز. وأضاف أنهم أكدوا الالتزام بالقانون الدولي وبضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. بشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجاي دي فانس إضافة إلى مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان جوزيف عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزامير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. كل هذه التطورات نتابعها بمزيد التفاصيل والتحديثات. تنضم إلينا شبكة مراسلية الجزيرة في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية بالتفاصيل التي يجب التوقف عندها.
1: نعم محمد، في الواقع هناك ترحيب على الصعيد الرسمي في الولايات المتحدة بمخرجات الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في سويسرا بين الإيرانيين والأمريكيين وبواسطة قطرية باكستانية. الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك تقدما على مسار التفاوض مع إيران يمهد لاتفاق عادل ومعقول، وقال إن إيران عليها الالتزام بما بالاتفاق المأمول معها. وأيضا دونالد ترامب تعهد بأنه سيفعل ما يتوجب عليه فعله إذا لم تلتزم إيران بأي بنود، وقال إن الأصول الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها في صورة سلع غذائية تقوم الولايات المتحدة ببيعها إلى الجانب الإيراني أو الشعب الإيراني تحديدا، ويحقق استفادة أيضا للمزارعين الأمريكيين. دونالد ترامب دافع عن الحملة العسكرية التي شنها ضد إيران، وقال إن الحصار البحري الذي كان مفروضا على إيران حقق أيضا نجاح أكبر ربما من إسقاط القنابل على الجانب الإيراني، وقال إنه يتعامل مع قضية كان من المفروض على الرؤساء الأمريكيين أن يتعاملوا معها سابقا بشكل حاسم فيما يتعلق بالقضاء على الطموحات النووية الإيرانية. هذه التصريحات بالتأكيد جاءت أيضا بعد ترحيب رسمي من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قاد هذه المفاوضات مع الجانب الإيراني في سويسرا، وقال إن المحادثات كانت جيدة للغاية وأنه تم التوصل إلى عدة تفاهمات فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وقال إن إيران تلتزم بدعوة المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية في إيران وتفتيش هذه المواقع. وقال أيضا أنه تم إنشاء آلية فيما يتعلق بخفض التصعيد في لبنان وآلية قناة اتصال أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز وتسيير حركة الملاحة في المضيق وإبقاء المضيق بشكل مفتوح بشكل دائم. هنا أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع أي اتفاق مع إيران لا يحقق الأمن القومي ومصلحة الولايات المتحدة أولا. كذلك هناك محمد تحركات من الولايات المتحدة بشكل إيجابي في التعامل مع الملف الإيراني تحديدا فيما يتعلق برفع العقوبات على النفط الإيراني. وزارة الخزانة الأمريكية قررت رفع العقوبات عن النفط الإيراني لمدة شهرين باستجابة أو بما يتوافق مع مخرجات هذه الجولة من المحادثات في سويسرا، وقالت أنه يمكن بيع هذا النفط بشكل دائم خلال هذه الفترة خلال فترة 60 يوما. في أيضا سياق ما أعلنته الولايات المتحدة خطوة بخطوة، أي أن الولايات المتحدة تقدم خطوة إيجابية مقابل أيضا خطوة من الجانب الإيراني. على صعيد آخر، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يزور المنطقة هذا اليوم في زيارة إلى كل من الإمارات والبحرين البحرين والكويت في أيضا لعقد التفاهمات بشأن التطورات في المنطقة ومذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وفي سياق موازن تعقد هنا أيضا اليوم جولة أخرى من المحادثات تتعلق بلبنان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وهذه الجولة ستبحث الملف العسكري والسياسي في لبنان. هذه الجولة سيحضرها مستشار

0: وزارة أو وزير الخارجية الأمريكي وأيضا مساعد وزير الحرب الأمريكي، وسيتم التطرق إلى ملفات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة بأن هذه الجولة سيكون الغرض منها تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق السلام بشكل دائم في لبنان. الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال أنه قادر على تحقيق أو حل هذه المشكلة في لبنان وإقناع رئيس الوزراء نتنياهو على تسوية هذا الأمر. أيضا وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس اللبناني لإنشاء آلية تشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان وإخبار المسؤولين الأمريكيين بأي اختراق يحدث في وقف إطلاق النار. وبالتالي محمد هناك التحرك في أكثر من ملف فيما يتعلق بالمنطقة بشكل عام، سواء على الصعيد مع إيران أو رفع العقوبات على النفط الإيراني وأيضا التطورات في لبنان. محمد،
1: شكرا. إيهاب العبسي من واشنطن كنت معنا. ينضم إلينا أيضا ضمن شبكة مراسلي الجزيرة لمتابعة كل التطورات من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. ومعك نور الدين نتابع أبرز المواقف والتصريحات الإيرانية، خاصة في ظل زيارة قليباف وعراقچي إلى سلطنة عمان.
2: نعم محمد، بكل تأكيد ما يمكن قوله أن المرحلة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بالوساطة الباكستانية القطرية تمت بسلام وحققت كل أهدافها المرجوة، وبالتالي بدأنا جولة المفاوضات النووية لمدة 60 يوما. هذا ما تم الكشف عنه بعد انتهاء اللقاء التقني الذي كان على الأقل من الجانب الإيراني يشرف عليه كاظم غريب أبادي نائب الرئيس وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية. تحدث عن التفاصيل المقبلة وهي تفاصيل مهمة، خاصة إذا ما تحدثنا عن تفعيل مذكرة التفاهم. ما كان يأمله الإيرانيون هو أن يتم تفعيل البنود المهمة التي ترتبط بالشق الإيراني ومطالب إيران، خاصة بالبند الأول بوقف الحرب في جميع الجبهات وبالتحديد في الجبهة اللبنانية. حتى قاليباف خلال تصريح صحفي هنا للتلفزيون الإيراني حينما سئل عن سبب الذهاب إلى سويسرا، لماذا ذهب في ظل هذه الظروف، قال بشكل واضح: لو لم نذهب إلى سويسرا لأزهقت أرواح كثيرة في لبنان، لذلك كان ضرورة الذهاب إلى سويسرا ومواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا البند تحقق بالنسبة للجانب الإيراني، وكذلك مجموعة من البنود المرتبطة برفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، وقد أصدرت الخزانة الأمريكية قرارا بذلك، بمعنى أن الجانب الإيراني يمكنه لمدة 60 يوما من بيع نفطه وكذلك المنتجات البتروكيماوية، فضلا عن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع دولة قطر فيما يخص حصولها على الأموال المجمدة وتفعيل الخط الائتماني الذي من المقرر أن تستفيد منه إيران، ويبلغ تقريبا حوالي 24 مليار دولار ستستفيد منها إيران على دفعات بشراء وتأمين احتياجاتها. إذن هذا المستوى انتهى، وهناك لجنة تم تشكيلها لمراقبة هذه البنود وتفعيل هذه البنود، لكن الأهم من ذلك محمد وهو تشكيل اللجان المختصة لبحث الملفات خلال المرحلة المقبلة. تم تشكيل 4 لجان مهمة، اللجنة الأولى وهي لجنة الملف النووي، وبالتالي منوط لها مناقشة التزامات إيران النووية وماذا ستقدم طهران على المستوى النووي كتنازلات، وهذا أمر أساسي ومهم من أجل إنجاح هذه المفاوضات. هناك لجنة العقوبات وهي المعنية بشكل كبير لدراسة آليات رفع الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبتها على إيران، وهناك عقوبات معقدة في إيران في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وتحتاج إلى آلية دقيقة تتناسب مع آليات تنازلات طهران في برنامجها النووي. كذلك هناك آليات المراقبة والتنفيذ وهي المشرفة على كيفية تنفيذ هذه الإجراءات، وهناك آلية إعادة الإعمار، وهذه المسألة لا ترتبط فقط بإيران بحد ذاتها ولكن ترتبط بإعادة الإعمار في دول المنطقة وخاصة تلك التي تضررت بالهجمات الإيرانية والتي يقدر صندوقها بحوالي 300 مليار دولار. إذن نحن الآن أمام مرحلة تقريبا يمكن القول بأنها اتضحت معالمها بشكل كبير جدا، وسندخل في مفاوضات مهمة بشكل كبير ومعقدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. ما هو معروف على أن الإشراف على هذه المفاوضات بشكل مباشر ستكون بيد رؤساء الوفود على المستوى الإيراني محمد باقر قاليبوف، على المستوى الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، بالإضافة إلى المسؤولين في الدول الوسيطة قطر وباكستان. هذا أمر أساسي ومهم. بالنسبة لزيارة محمد باقر قاليبوف وعباس عراقشي إلى سلطنة عمان، هذا أمر أساسي، وهي محاولة تأكيد الرواية الإيرانية في قضية أنه بعد نهاية الحرب سيكون هناك وضع جديد لمضيق هرمز وإشراف لمضيق هرمز. لكن بما أن مذكرة التفاهم محمد تقول بأن أي تحرك بمضيق هرمز أو إشراف أو ترتيبات بمضيق هرمز يجب أن يكون بموافقة الدول المشاطئة، المعني بهذا أن تكون هناك موافقة كذلك من دولة سلطنة عمان. إذن الآن قاليبوف حينما كان هناك يحاول أن ينسق مع سلطنة عمان وإيجاد آلية، لكن هذه هي الآلية إلى آلية الإدارة إذا تم التوافق عليها بين الدولتين لن تكون ضمن جولة 60 يوما. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تقول بأنه خلال 60 يوما سيكون هناك ممر سلس وعادي ووفق ما كان عليه المضيق قبل الحرب دون تقديم أو إعطاء أي رسوم.
1: شكرا نور الدين دغير، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا أيضا لمتابعة كل التحديثات من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. قبل أن ننتقل إليك أدهم، نجوان سمري، نتابع معك أبرز ما تقوله إسرائيل، التصريحات المتعلقة خاصة بجبهة لبنان في ظل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمحادثات التي عقبتها، وقبل ساعات من انطلاق جولة محادثات مباشرة مع لبنان في واشنطن.
3: أولا، هناك انزعاج كبير في الجانب الإسرائيلي مما تم التوصل إليه في سويسرا ضمن هذه المحادثات. أولا، لأن لبنان ظل جزءا من المعادلة وجزءا من هذه المفاوضات ما بين واشنطن وطهران في وقت سعت فيه إسرائيل في الآونة الأخيرة بشكل حثيث من أجل فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية، لكن مجرد أن ظل لبنان جزءا من هذه المفاوضات حتى هذا يزعج إسرائيل إلى حد كبير، ويوصف أيضا من قبل الكثير من المحللين والمراقبين بأنه فشل استراتيجي كبير بالنسبة للجانب الإسرائيلي. من جهة أخرى، إسرائيل تشعر بضغط كبير من قبل الولايات المتحدة، وهناك خشية بأن ما تطالب به في هذه المرحلة من تثبيت لوقف إطلاق النار وتنفيذ انسحابات تدريجية أو انسحابات جزئية من مناطق محدودة أن يتحول مع استمرار المفاوضات ما بين إيران وواشنطن إلى مطالب بانسحاب شامل من جنوب لبنان. لذلك رأينا الليلة الماضية عند 11 قبل منتصف الليل بقليل يصدر بيان ثلاثي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير بعد مشاورات أمنية بأن أولا إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، وهناك تركيز على هذه العبارة ربما من جهة للقول بأنه هناك تحديد للبقاء في لبنان، تحديد زمني ما دون يعني
1: ذكره بالتاريخ ولكن ربطه بواقع معين.
3: هذا الواقع قد يستغرق سنوات كما قال سموتريتش يوم أمس، وقد يستغرق ربما أقل من ذلك. وفي ذلك أيضا محاولة لإرسال رسائل أيضا للإدارة الأمريكية ولكن أيضا للداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل تعمل من أجل الانسحاب، والبيان يشمل أيضا قضية حرية العمل العسكري لقوات الجيش الإسرائيلي، وهذا بسبب البيان الذي ذكر قضية اللجنة أو الخلية كما سميت مجموعة العمل من أجل تفادي الصدام في جنوب لبنان. هذا قرأته إسرائيل بأنه تقييد لحرية عملها العسكري في داخل لبنان. لذلك هذا البيان الثلاثي يتطرق إلى قضية عدم الانسحاب وأيضا حرية عمل للجيش الإسرائيلي.
1: إلى أي مدى هذا البيان له علاقة بما ستشهده واشنطن بعد ساعات؟
3: من الواضح بأن نتنياهو أراد أن يرسم ربما ملامح لهذه المفاوضات؟ كانت هناك الكثير من الأنباء ذكرتها وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل ستصل اليوم إلى هذه المفاوضات، وهي تعول كثيرا على محاولة قطع الطريق على المسار الإيراني اللبناني، وأن تقوم بتنفيذ انسحابات محدودة مقابل إدخال الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. البعض يقول بأنها شمال الخط الأصفر الذي احتلت المنطقة التي احتلتها إسرائيل مع بداية الحرب وبداية العمليات، وفي الأسابيع الأخيرة توسعت إلى ما هو أبعد أعمق من ذلك في الجنوب اللبناني، وهذا تحديدا في منطقة القطاع الشرقي. لكن كاتس أيضا أعلن بأن إسرائيل لن تنسحب من قلعة شقيف التي توسعت إليها أو توسع نحوها واحتلها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة الماضية. هناك من يشير أن هذه الانسحابات قد تبدأ تحديدا في القطاع الغربي، حيث لا تدور معارك دارية مثل ما يحدث في القطاع الشرقي من الحدود، غير واضح. لكن الوفد الإسرائيلي اليوم برئاسة السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر في واشنطن، وأيضا ممثل عن الجيش الإسرائيلي رئيس شعبة الاستراتيجية عميخائيل ليفين، سيحضرون إلى هذه الجولة الخامسة من المفاوضات مع خرائط بعينها للحديث عن هذه المواقع التي تريد إسرائيل الانسحاب منها حاليا بتوصية من الأجهزة الأمنية، لتبدو وأنها هي من تنفذ هذه الانسحابات بشكل مدروس بشكل يخدم مصالحها الأمنية دون إملاءات أمريكية، وخشية أن تملي عليها الإدارة الأمريكية انسحابات أوسع، لتقول للرئيس الأمريكي بأنه لدينا خطة لهذه الانسحابات لكنها تدريجية، وأيضا لعدم ربط المفاوضات مع إيران بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في داخل لبنان. إذن هناك تعويل على هذه المفاوضات من جهة، لكن من الواضح بأن في إسرائيل ضغط كبير من أي إملاءات من قبل الإدارة الأمريكية، لذلك نرى هذه التصريحات المتتالية من المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو كاتس زمير عن قضية عدم الانسحاب من لبنان وحرية عمل للجيش الإسرائيلي التي ستتواصل.
1: شكرا نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أدهم أبو الحسام، نتابع معك أيضا ما الذي يقوله لبنان قبل ساعات من بداية جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن.
4: اللبنان الرسمي لطالما أكد مرارا وتكرارا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل دون خروقات. الرئيس جوزيف عون ذكر يوم أمس بأنه يرحب بأي مساعدة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن يعني دون التدخل في شؤونه الداخلية. فلبنان كما ذكر الرئيس عون ذات سيادة، وهو يستطيع أن يفاوض عن نفسه. هو تأكيد يعني للمؤكد، تأكيد لموقف الثابت للبنان. أيضا الرئاسة تحدثت أن الرئيس عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وأيضا كبير مستشاريه كوشنر، إضافة إلى تلقيه أيضا اتصالا من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاثم آل ثاني. كل هذه الاتصالات يعني صب فيها النقاش وركز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، ويعني السعي لدون الانزلاق مرة أخرى لحرب وحصول خروقات تؤدي يعني إلى تغير في هذا المسار. أيضا يعني تحدث الأطراف جميعها عن إمكانية ربما تشكيل خلية لأجل ذلك، خلية عدم احتكاك أو يعني بالتنسيق مع باقي ربما المسارات. كل الأنظار محمد الآن تترقب ما سيرشح عن هذه الجلسات خلال اليوم وغد وبعد غد في مسار واشنطن. كان الرئيس جوزيف عون التقى الوفد المفاوض برئاسة سيمو كرم وزودهم بكافة التوصيات التي يعني تتركز على الثوابت اللبنانية، ثوابت الموقف اللبناني، انسحاب القوات الإسرائيلية وأيضا انتشار الجيش اللبناني واستعادة الأسرى وعودة النازحين، والحديث أيضا عن إعادة الإعمار. موقف حزب الله أيضا ثابت لم يتغير، هو مع يعني وقف إطلاق النار، ولكن يريد من السلطة البناء على ما توصل إليه الطرفين الأمريكي والإيراني في سويسرا، وأيضا يقول يعني

0: طرقات، غارات لطائرات أو حتى قصف مدفعي، فيما عدا بعض القنابل التحذيرية أو القذائف التحذيرية التي ترميها المسيرات الإسرائيلية على ربما العائلات النازحة التي تود الدخول إلى بعض القرى والبلدات في جنوبي لبنان. هذا ما حدث البارحة في عدة مناطق. فيما عدا ذلك ما زالت عودة النازحين خجولة إلى تلك المناطق في جو يسوده شيء من التوتر، والكل كما تحدثنا يترقب ما ستؤول إليه المفاوضات خلال اليوم وغد وبعد غد، ربما ليكونوا أكثر اطمئنانا ولتكون ربما عودة دائمة باتجاه بلدات الجنوب. الدفاع المدني في هذه الأثناء وفي هذا التوقيت يعمل على فتح الطرقات، ربما تأهيل بعض البنى التحتية في بعض البلدات وأيضا في قضاء صور ومرج عيون. أيضا الجيش يعمل على إزالة القنابل والذخائر الغير منفجرة، كما أن الجيش ما زال يحذر النازحين من العودة إلى بعض المناطق التي يراها خطرة خوفا من الخروقات الإسرائيلية. نعم محمد،
1: أشكرك أدهم أبو الحسام مراسل جزيرة، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا ننوه بهذا الخبر العاجل، وهو في الحقيقة تصريح للرئيس الإيراني مسعود بيزشكان الذي يقول بأن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. يقول أيضا مسعود بيزشكان في تصريحاته الأحدث بأن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وعلى تنفيذها بدقة. أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خارطة للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. مزيد من التفاصيل عن كل تلك عن تلك الخارطة التي تم إقرارها في هذا التقرير لفرح زمن شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديدا استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوما القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضا. ودرءا لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسيا على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية تركز واشنطن كثيرا على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحا ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا.

0: وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
2: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت أن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما، لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمرور مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من واشنطن، أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد عباس، مضيق هرمز مفتوح، سيبقى بهذه الطريقة وبهذه الآلية المتفق عليها خلال 60 يوما، هل زيارة قليباف وعراقتشي إلى عمان تبحث تغييرا في تلك الآلية بعد انقضاء 60 يوما؟
3: في الواقع، وتماشيا مع مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى المفاوضات الأخيرة التي جرت في سويسرا، فإن السيد قليباف والسيد عراقجي زارا سلطنة عمان لمناقشة الترتيبات الجديدة في مضيق هرمز، والتي تتطرق إلى الإدارة المستقبلية لهذا الممر البحري، بالإضافة إلى الخدمات البحرية التي سوف يتم تقديمها والمنصوص عليها.

0: في مذكرة التفاهم. بالإضافة إلى ذلك، سوف تلي هذه المحادثات محادثات ومشاورات إضافية مع دول المنطقة. في الواقع لقد قالت إيران إنها لن تتلقى أو تفرض أي رسوم على أي دولة خلال فترة الأيام الستين الأولية، ولكنها ذكرت أيضا أن هناك مشاورات ومحادثات سوف يتم إجراؤها في هذا الموضوع. بالنسبة لمرور السفن والناقلات فهو سيتم بشكل طبيعي، وهناك طبعا تنسيق مع الجهات المعنية بالنسبة للسفن التجارية التي تريد أن تعبر المضيق، وبعد ذلك قد يكون هناك رسوم سوف تفرضها إيران على السفن التي تمر في تلك السفن مقابل الخدمات البيئية، ليس خلال الأيام الستين الأولى بل في الفترة التي تليها. إذن هذا أحد أسباب الزيارة. بالإضافة إلى ذلك فأن سلطنة عمان كانت دولة وسيطة بين إيران والولايات المتحدة في الماضي، ولا شك أن المفاوضين سوف يطلعون مسقط على آخر التطورات التي شهدتها سويسرا، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فأن الرئيس الإيراني سوف يزور باكستان اليوم، وباكستان طبعا كانت من أهم الوسطاء في هذه الجولة من المحادثات إلى جانب دولة قطر، وذلك من أجل مناقشة القضايا وآخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. فإلى جانب ما جرى على طاولة المفاوضات فهناك تطورات في المنطقة قد تؤثر على كل هذه الزيارات، وبالتالي هذه المحادثات من وجهة نظر إيران ضرورية وقد تكون مفيدة بالفعل.
1: طيب، في عجالة لو سمحت أستاذ عباس، في غضون تلك الزيارة لقليباف وعراقجي إلى سلطنة عمان، قال وزير الخارجية العماني بأن سلطنة عمان ستلتزم بالقانون الدولي وبضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور. هل هذا التصريح يتماشى مع ما تريده إيران أم يفهم عكس ذلك إلى حد ما؟
0: في الواقع إن إيران شددت أيضا على أن هذه الترتيبات الجديدة سوف تتماشى مع القانون الدولي، هذا ما قالته إيران. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجانب العماني طبعا أعرب عن التزامه بهذا الموضوع، ولكن من وجهة النظر الإيرانية فهناك عبارة أتت مذكرة التفاهم على ذكرها، ألا وهي الخدمات البحرية. وحين نتحدث عن الخدمات البحرية فهذا غالبا ما يعني أن هناك رسوما معينة ربما قد يتم فرضها على عبور هذه السفن وهذه الناقلات عبر المضيق، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا البند بالتحديد يمثل انتهاكا للقانون الدولي. أذكر أن إيران ذكرت بشكل علني أن الترتيبات الجديدة ستكون متماشية مع القانون الدولي، علما أن طهران تعتبر أن المضيق يقع ضمن مياهها الإقليمية، ولهذا السبب سوف تحرص على تطبيق القانون الدولي.
1: ولكن جاء في مذكرة التفاهم مثل ما أنت تعلم بأن ذلك يجب أن يكون مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج المشاطئة أو المعنية بطريقة مباشرة بمضيق هرمز. سيد أدولفو فرانكو، هل الرؤية الأمريكية لمستقبل هرمز تتفق مع ما تريده إيران؟ نتحدث هنا عن بعد 60 يوما.
0: صباح الخير. لا أعتقد أن الرؤية الأمريكية تتماشى مع هذا المنطق الدائري الذي سمعناه قبل قليل. هناك كلمات كثيرة استخدمت، واسمحوا لي أن أعطيكم الترجمة. ما يقوله الضيف الإيراني ببساطة هو أن إيران تخطط لفرض رسوم على خدمات معينة. لدينا عبارة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، ألا وهي إذا كان الشيء يمشي كبطة ويصدر صوتا شبيها بصوت البطة فهو على الأرجح بطة. يمكن أن نطلق أي مسمى على هذه الرسوم وأن نتذرع بأي حجة، ولكنها غير مقبولة بتاتا بموجب القانون الدولي وموجب روحية هذا الاتفاق كما أشارت الولايات المتحدة. أولا فإن الأمم المتحدة أصدرت رأيها بشأن هذه القضية ووصفت المضيق بممر بحري دولي لا يستوجب فرض أي رسوم.

0: هذا ما اتفقت عليه جميع دول العالم، لا رسوم إطلاقا. ثانيا، الضيف الإيراني في معرض حديثه ذكر أن إيران تعتبر هذا المضيق أنه يقع عفوا ضمن مياهها الإقليمية. هذا ليس صحيحا. نعتذر لك أن الصوت متقطع قليلا من المصدر. ما من دولة تصدق هذا الأمر وما من دولة مستعدة للالتزام بهذا الأمر. المياه الإقليمية الإيرانية في الواقع لا تشمل المضيق بكامله. هناك قضية أخرى لابد من التطرق إليها، لا تتعلق فقط بالمضيق بل برفع العقوبات أو تخفيف العقوبات وتراخيص بيع النفط. وكل هذه البنود لا يبدأ تطبيقها إلا بعد انتهاء فترة 60 يوما، ويمكن تجميدها في أي لحظة. إذن هذا دليل إضافي على التناقضات من قبل إيران. قبل 28 فبراير لم يكن هناك رسوم، لم يكن هناك إدارة، ولم يكن هناك تنسيق. والأمر الوحيد الذي يبرر فرض هذه الإجراءات هو في الواقع السيطرة على المضيق وفرض السيطرة العسكرية عليه وفرض الرسوم. وهذا يبين مجددا سوء النية والأجندة الحقيقية للنظام الدكتاتوري الإيراني. والولايات المتحدة سوف ترفض هذه الأمور. في الواقع أن الرئيس ترامب قال إنه إذا كانت أي جهة ستفرض رسوما على المضيق فهي الولايات المتحدة، لكننا لن نفعل ذلك. أراد الرئيس ترامب أن يوجه رسالة قوية لإيران، مفادها أنه ما من دولة سوف تفرض رسوما. لقد تفضلت وذكرت دول الخليج العربية، ولكن الضيف الإيراني لم يتطرق إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. الوزير روبيو سيزور هذه الدول لأن لديها نظرة مختلفة تماما لإيران ولإدارتها المزعومة لمضيق هرمز. ولكن طبعا إذا حاولت إيران أن تفرض سيطرتها على المضيق أو أن تفرض عليه رسوما فهذا الأمر قد يؤدي إلى عودة الحرب. هذا هو الموقف المؤكد للولايات المتحدة، ما من شك في ذلك. أود أن أذكر أن إيران هاجمت عمان خلال الحرب، وهذا يبين لنا أن إيران بذلت جهودا لمحاولة ترهيب عمان ودول المنطقة الأخرى، والولايات المتحدة سوف ترفض هذا الأمر.
1: أستاذ نهاد أبو غوش، بات من المعروف بأن لبنان عقدة تفاوضية ظهرت على السطح وكانت ستفجر مذكرة التفاهم والاتفاق والمحادثات إلى غير ذلك، ولكن هناك التزام إسرائيلي حتى اللحظة منذ 4 أيام تقريبا. لم يشهد جنوب لبنان انتهاكات في هذا الإطار، ولكن لا تزال إسرائيل تحتل تلك الأراضي مثل ما هو معروف. كان لافتا أن أمس ليلا أصدر نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان جيشه بيانا مشتركا فيما يتعلق بلبنان وإمكانية التدخل إذا أحست إسرائيل بتهديدات معينة. هل يفهم ذلك بأن نتنياهو يمهد لشيء ما؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. الحقيقة أنه طبعا يعني كما تفضلتم منذ مساء السبت وحتى الآن هي الفترة الأطول هدوءا منذ 2 آذار الماضي، وبالتالي هناك التزام كامل بوقف إطلاق النار من كل الأطراف. لكن وسط ذلك نتنياهو ما زال يصر على تكرار نفس الرواية ونفس الادعاءات بأن جيشه يمتلك حرية عمل كاملة، وأنه سيحتفظ بالمنطقة الأمنية، وأن لا قيود على حركة الجيش الإسرائيلي وعلى الجنود على الإطلاق. من رد عليه طرفان رئيسيان هما تقرير موسع لنيويورك تايمز، وبالمناسبة ما تذكره نيويورك تايمز هو يعني صحفي إسرائيلي اسمه رونين بريغمان، أيضا يعني يعرض أعماله في يدعوت أحرنوت ووسائل أخرى، وبالتالي هو يستند لشهادات كثير من الجنود الإسرائيليين يؤكدون أن كل التعليمات المعطاة للجيش والجنود تغيرت تماما، لم يعد مع الجنود ولا مع الضباط صلاحيات لإطلاق النار. بعض العمليات البسيطة أصبحت بحاجة إلى مصادقة رتب عسكرية عليا مثل اللواء، وبعضها الآخر بحاجة إلى مصادقة رئيس الأركان نفسه. هذا الأمر أيضا كرره نفتالي بنت وهو المنافس الرئيسي لنتنياهو، الذي قال أنه اتصل في الليل بعدد كبير من الضباط والجنود، وأنه تأكد تماما

0: أن نتنياهو يكذب على الجمهور الإسرائيلي وأن كل التعليمات بشأن إطلاق النار تغيرت. هذه
1: يعني
0: الإشكالية
1: البيان
0: لا
1: وفق
0: تنطبق.
1: ما تقول هو
0: نعم
1: عبارة عن رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي.
0: هذا صحيح، وهذا يعكس المفارقة الكبرى التي علق بها الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، أن الخطاب الحكومي هو يتحدث عن إقامة مناطق أمنية والسيطرة على مساحات بهدف حماية أمن إسرائيل، بينما التعليمات التي تأتي من الولايات المتحدة تؤكد أن الأمر لم يعد القرار بيد إسرائيل بل بيد الإدارة الأمريكية. هذا بدأ في إيران ثم امتد إلى لبنان، وها هو بالمناسبة يمتد إلى غزة والضفة حسب تقارير للصحف الإسرائيلية التي صدرت صباح اليوم. هذا الأمر بلا شك أنه يمثل تحولا نوعيا في حدود حرية التصرف التي تملكها إسرائيل تجاه مختلف الجبهات، وهذا أيضا يكشف أن إسرائيل فعلا انكفأت على نفسها بالنسبة لهذه الجبهات، ولم يعد بإمكانها الاحتفاظ بمناطق أمنية، مع أنه استطلاعات الرأي التي صدرت اليوم أيضا تشير إلى أن أغلبية كبيرة في الجمهور الإسرائيلي حوالي 70% يريدون الاحتفاظ بكل المناطق العازلة والمناطق الأمنية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في سوريا وفي لبنان وفي غزة وفي الضفة.
1: طيب
0: طبعا
1: هذا
0: الضفة
1: الواقع أستاذ
0: المقصود
1: نهاد،
0: بذلك مناطق جنين.
1: نعم هذا
0: نعم
1: الواقع يعضد ما يشار إليه من غضب إسرائيلي تجاه نتنياهو، ومن تحميله مسؤولية ما يعتبرونها إخفاقات لإسرائيل خلال الفترة الماضية. وبالتالي هل تعتقد بأن نتنياهو سيلتزم بما طلبه منه ترامب وسيجازف بنفسه، وقد يتعرض للمحاكمات مثل ما هو معروف، لمجرد الالتزام بما يطلب منه أمريكياً؟
0: هي حسب كثير من المحللين الإسرائيليين معضلة لنتنياهو ومعضلة أكبر لإسرائيل نفسها. صحيح أن نتنياهو يتحمل الجزء الأكبر بحكم كونه بالسلطة، لكن المشكلة هي لإسرائيل. الجمهور الإسرائيلي عبئ وتربى وصنع وعيه خلال السنوات الماضية على أنه يملك حق إقامة مناطق أمنية لحماية إسرائيل في أراضي الغير، وابتكر نظرية أمنية جديدة اسمها الدفاع عن إسرائيل يتطلب إقامة مناطق أمنية. لكن بلا شك نتنياهو لا يملك الحرية لمعارضة التعليمات الأمريكية، يعني هو وضع كل رهاناته مع الرئيس ترامب، وبالتالي لا يملك سوى الالتزام بما يقوله ترامب. لكن هناك تحذيرات من بعض الأوساط، أبرزها ما قاله إيهود براك رئيس الوزراء السابق بأن نتنياهو يمكن أن يتصرف كوحش جريح، وبالتالي يمكن أن يقدم على أي مغامرة أو مخاطرة من بينها خرق هذه الاتفاقيات، ويعني ربما يعني يلجأ إلى مغامرة عسكرية ويتحمل النقد والتقريع الذي يمكن أن يناله بعد ذلك. يعني موسم الانتخابات في إسرائيل هو موسم استثنائي، وبالتالي قد يقدم نتنياهو على أي مجازفة
1: طيب
0: بما في ذلك التصعيد في لبنان أو في غزة أو في الضفة أو حتى قرار بضم الضفة الغربية، وهذا الأمر طبعا يعني يمكن أن يثري أيضا على الأوضاع الداخلية في إسرائيل بما في ذلك سرقة الانتخابات
1: نعم
0: وتكليف حليفه بن غفير لكي يزور الانتخابات لكونه يسيطر على جهاز الشرطة.
1: سيد أدولفو، من ضمن التصريحات الأحدث لدونالد ترامب قال فيه بأن الولايات المتحدة تحقق تقدما في الاتفاق مع إيران، وصفه بالتقدم الجيد، ولكنه وصف ما يريد التوصل إليه باتفاق عادل ومعقول مع إيران. كيف يمكن فهم هذا التصريح؟ كيف تفهمه أنت عندما يقول ترامب اتفاق عادل ومعقول مع إيران؟
2: بالنسبة لي رأيي فهناك نقطتان. أولاً، الرئيس لديه الحدس الذي يركز على الصفقات والمفاوضات والقائل إنه بإمكان أي جهتين أن تتوصل إلى اتفاق بغض النظر عن القضية. هذه كانت حياته قبل أن يتبوأ منصب الرئيس، كان يعمل في القطاع الخاص وكان منخرطاً في التفاوض وإبرام الصفقات، وقد ألف كتاباً عن هذا الموضوع. هذه طريقة عمله. إذن هذا رأيي الأول. ثانياً، بالنسبة لإبرام الصفقة الجديدة، فإن الصفقة الجديدة

0: تعتمد على المنظور. من منظور الرئيس ترامب فإن الصفقة الجيدة تتمثل في تقييد تخصيب اليورانيوم وإخراج أو تدمير اليورانيوم عالي التخصيب. وبالإضافة إلى ذلك طبعا تحدث الرئيس ترامب عن عودة المفتشين مفتشي الطاقة النووية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وغيرها من الأمور. وبالتالي هناك إجراءات وبروتوكولات تحقق صارمة لابد من فرضها على إيران، وسيكون علينا أن نرى ما إذا كان هذا الأمر سيحصل. طبعا إجراءات أكثر صرامة مقارنة بصفقة العام 2015، وهذا لم يحصل حتى هذه اللحظة. ولكن لا إيران ولا الولايات المتحدة يريدان أن يتم اتهامهما بإبرام صفقة وخرق هذه الصفقة بعد بضعة أيام. وعلى فكرة حاليا هناك مذكرة تفاهم فقط وليس اتفاق، وما من جهة بما فيها إسرائيل تريد أن تتحمل مسؤولية تفجير هذه المذكرة وهذا الاتفاق. إذن هذه مجرد كلمات، وهذا الكلام الإيجابي صدر عن الجانبين، ولكن هذه مجرد بداية. ومع انطلاق المفاوضات الجدية والصعبة سيكون علينا أن نرى ما هي نظرة الإدارة الأمريكية للصفقة الجيدة وما هو تعريفها للصفقة الجيدة بما في ذلك الرئيس ترامب. طبعا الرئيس ترامب يريد صفقة جيدة للولايات المتحدة والعالم، وإلا لما كان دخل في هذه المفاوضات. هل هذه رؤية إيران أيضا؟ هذه قصة مختلفة. بالنسبة لنائب الرئيس فانس فهو يأمل أن تتغير إيران وأن تصبح دولة مختلفة. ربما يمكن للضيف الإيراني أن يخبرنا اليوم عما إذا كانت إيران قد تخلت عن الهتاف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وتخلت عن دعمها لحركات الجهاد العالمية وأذرعها في المنطقة. أنا طبعا لدي شكوك كبيرة في حصول ذلك، ولكن هذه ستكون صفقة جيدة. كما سبق وذكرت ما زلنا في البداية، وأعتقد أننا بعد 30 أو 60 أو 90 يوما سوف نتحدث عن مواضيع مختلفة تماما، ولكن في المراحل الأولى فهذا سلوك متوقع بما في ذلك السلوك الإسرائيلي. لكن إسرائيل لن تتخلى عن أمنها، لن تنسحب من مناطقها الأمنية، لكنها لا تريد أن تتهم من قبل الولايات المتحدة أو إيران بأنها سبب عدم مضي هذه الصفقة قدما في هذه المرحلة. هذا ما هو واضح برأيي.
1: سيد عباس، بالنسبة لإيران عندما تسمع دونالد ترامب يقول اتفاق عادل ومعقول مع الجانب الإيراني، هذا ما يريد التوصل إليه، هل هذا يساهم في جسر هوة أزمة الثقة التي تحدثت عنها مرارا وتكرارا إيران مع الولايات المتحدة؟
0: في الواقع بالنسبة لهذه الملاحظات وهذه التعبير فهي قد تساهم في إرساء أجواء إيجابية للمفاوضات، وذلك لأن لا سيما وأنها تأتي على أعقاب تهديدات تقدم بها الرئيس ترامب وتحدث فيها عن احتمال اغتيال أعضاء فريق التفاوض المتواجدين في سويسرا. وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين قرروا أن يعتمدوا خطابا مختلفا. ولكن كما ذكر الضيف الأمريكي فإن هذه مجرد كلمات، والأمر المهم طبعا هو الأفعال أو الممارسة. ويمكن طبعا لتطبيق بنود مذكرة التفاهم أن تمثل إجراء أهم بكثير للمساهمة في دفع المفاوضات قدما والتفاوض بشأن المسائل والقضايا الأخرى. بالإضافة إلى ذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نتابع كيف تتطور الأمور في لبنان. إن إسرائيل وصلت توجيه ضربات لبنان، وهذا قد يستمر في المستقبل.
1: فقط أتوجه للنهاد أبو غوش في دقيقة واحدة. الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، هل تعتقد بأن إسرائيل ستذهب بنفس مختلف بناء على هذا الواقع؟
2: ولا شك أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية خلقت واقعا جديدا، يعني ليس فقط على مستوى إيران وهرمز وما إلى ذلك، بل أيضا بالتحديد لبنان، وبالأخص إيجاد آلية للتحقق من عدم الاحتكاك من مشاركة كل الأطراف إلا إسرائيل. قارن بين هذه الآلية وبين آلية الميكانيزم التي كانت تضم إسرائيل وفرنسا، بينما هذه تضم إيران وقطر وباكستان. وبالتالي واضح أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني أصبح مسألة إشكالية.

0: حتى في نظر الأمريكيين. وأعتقد أن هذا يعطي الحكومة اللبنانية نقطة قوة تمكنها من التمسك بمطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل ودون شروط، حتى فكرة المناطق التجريبية يمكن
1: شكرا
0: تجاوزها، لأن كل شيء تجاوز الاتفاقات السابقة.
1: شكرا أستاذ نهاد، ولضيفي الكريمين أيضا. بعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في مضيق هرمز تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، ولكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في تلك الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا.
2: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريباً. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء سور جنوبي لبنان، وذلك مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم أثار الحرب الواضحة في المكان. السكان هناك يعملون على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
3: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
4: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أنقل عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت دمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
3: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا، إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
5: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين، لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
3: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد، الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
6: أنا بقول له يا أمي أنت بهيدي اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك؟ وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي. مش عملت كتير يا أمي.
3: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار 3 سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
7: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية، وتحتوي على عناصر فنية إضافية إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين إصرارا على الحل. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة قيمتها 12 مليار دولار. وقال قاليباف إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عرقجي إلى سلطنة عمان. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. وإلى مراسلين من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك إيهاب من واشنطن. إذن ترحيب رسمي بمخرجات المفاوضات في سويسرا، نرصد معك المواقف للرئيس ونائبه والتصريحات التي ترشح من كلا الحزبين حول مخرجات مسار التفاوض في سويسرا.
8: نعم بالفعل، هناك ارتياح أمريكي لمخرجات هذه الجولة من المحادثات التي عقدت في سويسرا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك تقدم بالفعل على مسار التفاوض قد يفضي إلى اتفاق عادل ومعقول مع الجانب الإيراني، وأعرب أيضا عن ارتياحه للتصرفات الإيرانية في مضيق هرمز، وقال إن إيران تتصرف بشكل جيد في إشارة إلى إبقاء المضيق مفتوح. الرئيس دونالد ترامب قال إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق وأن تلتزم إيران بالاتفاق، وأكد مرة أخرى أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتحدث الرئيس دونالد ترامب عن نقطة الأصول الإيرانية المجمدة، قال إن مسألة الإفراج عن هذه الأصول ستأتي في صورة سلع غذائية تقوم الولايات المتحدة ببيعها إلى الشعب الإيراني، وأن المزارعين الأمريكيين سيستفيدون من بيع هذه السلع مثل الذرة وفول الصويا. والرئيس دونالد ترامب أكد أن إيران لن تحصل على أموال نقدية، لكن أيضا هناك خطوات إيجابية تحركت بها وزارة الخزانة الأمريكية بتخفيف أو بالإفراج عن العقوبات عن النفط الإيراني، وسمح لإيران ببيع هذا النفط لمدة شهرين، في إشارة إلى ما النتائج الإيجابية التي خرجت بها جولة المحادثات رفيعة المستوى في سويسرا. كذلك نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس قال إن هذه المحادثات كانت جيدة للغاية، وقال إن إيران تتعهد بدعوة المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زيارة المواقع النووية في إيران وتفتيش هذه المواقع. وقال أيضا إن هناك قناة اتصال فيما يتعلق بمضيق هرمز لضمان الإبقاء المضيق مفتوح والتنسيق مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بتسيير حركة الملاحة. وفي ملف آخر، ملف لبنان الذي هو أكثر أهمية وحساسية ربما بجانب الملف النووي، هناك أيضا تصريحات أمريكية بأن هناك تحرك إيجابي فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار. نائب الرئيس الأمريكي قال إن هناك آلية لخفض التصعيد في لبنان وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. كذلك الرئيس الأمريكي قال إنه قادر على حل هذه المسألة في لبنان بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووزارة الخارجية الأمريكية ستعقد هذا اليوم محادثات أيضا هنا في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار.
7: فيما يتعلق أيضا بزيارة ماركو روبيو إلى المنطقة، إيهاب، ماذا نعرف عنها وعن أهدافها؟
8: بالفعل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يزور المنطقة هذا اليوم في زيارة إلى كل من البحرين والإمارات والكويت، في أيضا إجراء مناقشات حول التطورات في المنطقة تحديدا فيما يتعلق بالمباحثات مع الجانب الإيراني ومذكرة التفاهم، خاصة وأن الولايات المتحدة تقول أنها تريد من هذه الجولة من المناقشات تحقيق استقرار إقليمي أوسع في المنطقة وتحسين ربما تغيير سلوك الجانب الإيراني فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار. وكل هذه الأمور خاصة وأن دول المنطقة منخرطة في هذه المحادثات بشكل أكبر، وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز وإبقاء حركة الملاحة في المضيق بشكل مفتوح. أيضا الملف اللبناني هو سيكون على طاولة النقاش بالتوازي مع ما يحدث هنا في واشنطن، خاصة ورغم كل هذه الجهود الدبلوماسية، لكن هناك مؤشرات ربما على تزايد التوتر ما بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، فيما نشره موقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن نتنياهو في حالة هستيرية بسبب إدراج ملف لبنان على جدول المناقشات مع الجانب الإيراني، وأن نتنياهو على الرغم من شواغله من البرنامج النووي الإيراني، لكن موضوع لبنان أصبح أكثر قلقا بالنسبة له، خاصة مع المطالب
7: فيما
8: الأمريكية
7: يتعلق بموضوع لبنان. إيهاب، أيضا
8: في لبنان
7: القيادة المركزية تنشئ آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، ما الذي نعرفه عن طريقة عملها؟
8: صحيح، وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن روبيو أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي، وبموجب هذه الاتصالات تم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء آلية مراقبة تشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. وبموجب هذه الآلية ستكون لدى القيادة المركزية الأمريكية القدرة على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وإبلاغ المركزية المسؤولين الأمريكيين بأي اختراق أو خرق لهذا الاتفاق، خاصة وأن جيني فانس نائب الرئيس الأمريكي كان يقول دوما أن المشكلة أن الولايات المتحدة دوما تتساءل من الذي بدأ بإطلاق النار أولا في لبنان. وهناك اتصالات في هذا الصدد في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، أيضا بالإضافة إلى النقاط المتعلقة بالمطالب بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكن الولايات المتحدة

0: المتحدة لم تحسم هذه النقطة حتى اللحظة على الرغم من المطالب بالانسحاب الإسرائيلي.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى طهران نور الدين، كيف توصف طهران المرحلة الحالية من التفاوض، وهل تعتبر ما حدث في سويسرا هو حل للبنود التي كانت تعتبرها عالقة فيما يتعلق بالعقوبات على النفط، الأرصدة المجمدة، وحتى ملف لبنان؟
2: منى، بكل تأكيد المرحلة مرحلة مهمة وإيجابية وأخذت صدى جيد هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لماذا؟ لأن طهران كانت تريد تحقيق العديد، يمكن القول طهران كانت تريد تفعيل مذكرة التفاهم أكثر من أي شيء آخر بالنسبة لها، لأن البند 13 يقول الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية لابد من تحقيق جميع البنود الخمسة التي تتحدث عن لبنان، عن الحصار، عن مضيق هرمز، عن العقوبات النفطية والبتروكيماوية، وعن الأرصدة المجمدة. وبالتالي لقاء سويسرا كان محطة مهمة بتفعيل هذه البنود. سمعنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن هذه البنود عمليا تم تفعيلها، تم وقف إطلاق النار في لبنان وتثبيته وإيجاد لجنة خاصة لمتابعة وقف إطلاق النار والتنسيق بين الدول المعنية. نتحدث عن لبنان، عن أمن الولايات المتحدة الأمريكية، وعن قطر وإيران. تم تشكيل هذه اللجنة لمتابعة ما يحدث في لبنان، بل أكثر من هذا أن هناك حديث على أن ضغوطنا الآن ستمارس على إسرائيل من أجل الانسحاب على الأقل من خارج الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. كذلك الإدارة الأمريكية رفعت العقوبات لمدة 60 يوما عن المبيعات النفطية والبتروكيماوية. كذلك هناك مذكرة تفاهم إيرانية قطرية بشأن الأموال والأرصدة المجمدة الإيرانية، مجموعها 24 مليار دولار، لكن ستحصل إيران على دفعات خلال المرحلة الأولى على 12 مليار دولار، وهذا أمر أصبح حتميا. بمعنى آخر أن كل ما كانت تريده طهران تحقق. الآن الأهم في كل هذا وهو أنه تشكلت لجنة لمتابعة تنفيذ هذه البنود، وهذا أمر مهم بالنسبة لإيران. الأهم من ذلك وهو الحديث عن تشكيل لجان للمرحلة المقبلة، مرحلة 60 يوما، وهي مرحلة المفاوضات النووية. 4 لجان مهمة منى: اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المراقبة والمتابعة، ولجنة إعادة الإعمار، وهذا يهم إيران بالدرجة الأولى.
1: فيما يتعلق بمضيق هرمز وبالنسبة للوضع الذي يجب أن يكون بموافقة الدول المشاطئة بحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم نور، تأتي زيارة رئيس الوفد المفاوض قاليباف ووزير الخارجية عرقجي إلى عمان، نرصد معك الآلية المقترحة إيرانيا.
2: منى، هناك مشهدين بالنسبة لمضيق هرمز. المشهد الأول هو مشهد 60 يوما، وهو توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كما نصت عليه مذكرة التفاهم بأن المرور سيكون بدون رسوم، ممر آمن مثلما كان قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. لكن إيران تصر على أن هذه المرحلة هي مرحلة استثنائية وعابرة، وأنه بعد 60 يوما ستكون هناك آليات. لكن إيران ترى نفسها مقيدة بمذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تقول بأن أي إجراء لمضيق هرمز أو أي ترتيبات يجب أن تكون بالتنسيق وبالموافقة مع الدول المشاطئة. ومن هنا جاءت الزيارة التي قام بها محمد باقر قاليباف وعراقشي إلى سلطنة عمان، حيث التقيا سلطان سلطنة عمان وبحث معه المستجدات والتطورات الخاص بهذه النقطة، نقطة مضيق هرمز. لكن بكل تأكيد المسألة ليست منوطة بإيران لحالها، هي منوطة بسلطنة عمان وماذا تجاوب عمان مع هذا الطرح، وكذلك بالرؤية الأمريكية. الرؤية الأمريكية ترى بأنه لا يمكن العودة بأي شكل من الأشكال إلى حالة فرض أي رسوم أو أخذ أي من الأموال والمستحقات المالية على المضيق. إيران ترى غير ذلك. لماذا؟ إيران متابعة بضغط داخلي عسكري وبضغط داخلي سياسي، ترى بأن نقطة مضيق هرمز لا يمكن التخلي عنها والتفريط فيها كمكسب من مكاسب الحرب، لكن الجانب الأمريكي يرى غير ذلك. هناك نوعا ما توافق ما بالحديث عن آلية تكون مقبولة أمريكيا، مقبولة أمريكية إيرانيا، لكن بالتنسيق مع سلطنة عمان، وهي إيجاد مجموعة من الإجراءات التي تعني برعاية والاهتمام وتقديم خدمات ترتبط بالبيئة، ترتبط بتأمين الأمن، ترتبط بتأمين الخدمات للسفن. هذه مجموعة من النقاط الآن يبحثها الجانب الإيراني مع نظيره العماني على أساس أن تطرح بعد مرحلة 60 يوما.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. وقد أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها بين الطرفين.

0: الإيراني والأمريكي فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوماً القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضاً. ودرءاً لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسياً على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولاً على ما سيناقش نووياً، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات، مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
0: والآن إلى مساحة النقاش. معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما دكتور عباس خميار. أبدأ معك، يعني ذهبت إيران إلى سويسرا بكثير من التشكك وقلة الثقة بالطرف الآخر، الآن بعدما رشح عن مسار سويسرا وما جاء في اليومين الماضيين، كيف تقيم طهران ما نتج عن هذا المسار في ظل خارطة طريق تنهي الحرب؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. بالفعل كان هناك تشكيك كبير وما زال، لأنه جدار عدم الثقة قلناها دائما هي السميكة

0: وترجع إلى يعني أعوام وعقود من الزمن. ولكن في نفس الوقت أتصور بأن الخطوة الأولى في جنيف كانت خطوة، أو في سويسرا كانت خطوة مقبولة إيرانيا. استطاعت إيران أن تحصل على كل ما طرحتها في المرحلة الأولى، ومهد الطريق البند الثالث عشر. من خلال البند الثالث عشر هناك حصلت إيران على نوع من الطمأنة للخطوة الثانية. ولكن يجب أن نعرف بأن البيت القصيد هو ما يتعلق ب اليوراني، المشروع النووي الإيراني، كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية، وما هي المطالب التي ستصر عليها في المرحلة الثانية من المفاوضات على المستوى القمة إن صح التعبير. هذه نقطة ستكون هامة، من خلالها ستستمر المفاوضات أو ستتوقف أو ستقصف أحيانا. ولكن النقطة الأخرى هو اللعبة التي سيكررها أو سيبدأها مرة أخرى بشكل أو بشكل آخر رئيس وزراء العدو. هل سيأتي بشيء جديد لخربطة هذه الاتفاقية من خلال البند الأول، وأقصد الموضوع اللبناني؟ هذه نقطة ربما ستكون مصيرية أيضا
1: فيما يتعلق
0: لاستمرار.
1: سيد خميار في البند الأول، بما أنك ذكرته، هل إيران راضية عما آلت إليه الأمور بالخروج بهذه اللجنة التي ستراقب وقف إطلاق النار في لبنان من قبل إيران ولبنان وقطر وأيضا باكستان؟ هل هذا مقبول حتى اللحظة بالنسبة لإيران، ويلبي ما جاء في مذكرة التفاهم بالنسبة لها؟
0: نسبيا، لانه وقف اطلاق النار اصبح يعني لحد الان بشكل مقبول، ولكن موضوع الانسحاب هذا ما اللجنه ستتطرق اليه او ما زالت تتطرق اليه، الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي احتلتها خلال هذه الحرب دامت 40 يوما. اذا ما أنجزت هذه المهمة، أتصور هناك سيكون رضا كامل.
1: يعني
0: ولكن أنا
1: نفهم من
0: أريد أن
1: كلامك أن،
0: أتحدث
1: عفوا،
0: بشكل أشمل، يعني ما يحدث
1: لكن قبل ذلك هذه نقطة هامة، نفهم من كلامك أن إيران تنظر لعمل هذه اللجنة كما لو أنها من المفترض أن توصل المشهد لانسحاب إسرائيلي وليس للرقابة على وقف إطلاق النار فقط؟
0: نعم بالتأكيد، هو الموضوع الانسحاب إحدى النقاط المهمة التي تفاوضت مع طهران مع واشنطن، وحتى قبلها مع الأخوة القطريين في الساعات الأخيرة قبل توقيع المسودة. هذا أمر مهم جدا، لأنه حتى لا يعطي مبرر للآخرين للدفاع عن أراضيهم وللبدء لاستهداف البعض فيما بعضهم. هذه النقطة أتصور بأنها
1: نعم.
0: مهمة، ولكن كما قلت ربما هذه النقطة هي التي تستطيع من خلالها إسرائيل أن تدخل لإنهاء هذه المسودة أو المفاوضات المستقبلية أيضا.
1: نعم. دكتور ريتشارد وايت نائب الرئيس الأمريكي جودي فانز قال أرسينا أساسا جيدا للتوصل لاتفاق يضع حدا نهائيا للحرب. التصريحات تبدو إيجابية ومتفائلة من وجهة نظرك، ما الذي حققته الولايات المتحدة من هذه المفاوضات وأين تنازلت؟
2: تحياتي لكم ولضيفكم وللمشاهدين. الأمر فيه التباس هنا، لأن الرئيس ترامب

0: الفريق، ولكن يبدو أن هناك توافق حول هذا الموضوع، وهناك موافقة على إفراج الجانب الأمريكي عن الأصول الإيرانية أو جزء من الأصول الإيرانية وتخفيف العقوبات على صادرات النفط الإيراني، ولكن ما زال هناك خلافات حول ما يمكن لإيران أن تفعل بهذه الأموال. الرئيس ترامب قال الإيرانيون سيستخدمون هذه الأموال لشراء منتجات زراعية أمريكية. لست متأكداً أن ذلك هو الأمر الدقيق، بالتأكيد سيرحب به المزارعون الأمريكيون، ولكنني لست متأكداً أن الإيرانيين سيفعلون ذلك. ما زال هناك التباس حول ما يحصل في المضيق بعد 60 يوماً، ونقاط التباس أخرى حول ما تم التوافق عليه والتنازل عنه، ولكن لهذا السبب عندنا فترة 60 يوم.
1: بما أنك تذكر نقاط الالتباس، دعنا أيضا نذهب إلى نقطة هامة من خطاب يقول لن تحصل إيران على 10 سنت من أموالها كما كان يقول الرئيس ترامب، إلى اتفاق يفضي إلى رفع العقوبات عن النفط الإيراني وتتمكن إيران من بيع نفطها أي نعم بشكل مؤقت، وأيضا من المحتمل أن يكون هنالك بيع للسلع الإيرانية في الأسواق الأمريكية. كيف يترجم الآن هذا الخطاب من النقيض إلى النقيض في الداخل الأمريكي؟
0: الخزانة وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أصدرت ترخيصا بتصدير النفط الإيراني ليس فقط في أي مكان ولكن أيضا إلى الداخل الأمريكي. لا أظن أننا سنشتري منه، ولكن من حيث المبدأ هم يحاولون أن يتعاونوا قدر الإمكان مع إيران، وبالتأكيد كما تتصورون ليس مرحبا بهذه الخطوة بين الجميع. هناك انتقاد كبير من اليمين فيما يخص السياسات المعتمدة، حيث يقول البعض أن الإدارة الأمريكية قدمت تنازلات كثيرة. اليسار يلومه على شن الحرب ويقولون أنه الآن جاهز لفعل أي شيء للخروج منها. سيكون إذن صعبا تطبيق ذلك.
1: دكتور عباس خميار، العنوان العريض يتحدث عن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، والحديث مبدئيا عن 12 مليار دولار، لكن في التفاصيل هنالك تقييد للشراء من منتجات أمريكية من السوق الأمريكية. ألا تعتبر طهران هذا لغة فرض وتحكم وتقييد لأموالها؟
2: طبعا هناك من غير الممكن التعول على ما على التغريدات الرئيس الأمريكي ترامب، لأنه تعرف طهران بأن جزء من هذه التغريدات وهذه التصريحات هي للاستهلاك المحلي ولرضاء المعارضة أو الرأي العام الداخلي الأمريكي، لذلك لا تعول على هذه الأمور بشكل كامل. وفي نفس الوقت أنا أتصور حسم الأمر قبل قليل ناصر همتي رئيس المصرف المركزي في إيران عندما قال ليست هناك لم تكون أي إشارة في هذه الاتفاقية حول كيفية الشراء أو استهلاك هذه الأموال التي ستدفع إلى إيران أو سترجع إلى إيران بدفعتين. قال بأن المشتريات كانت سابقا جزء منها من أمريكا بما يتعلق بالمواد الغذائية، والآن يستطيع الأمر يكون كذلك، ولكن هذا لا يفرض على إيران هذا الالتزام، وإنما هي الأسعار والمنافسة هي التي ربما تحكم على كيفية الشراء. لذلك لا أتصور الأمر مهم، هو كما قلت يأتي في سياق ما كان يرفضه بشكل كبير الرئيس ترامب، إعادة الأموال الإيرانية المحتجزة سابقا وما حصل بالفعل هناك، لأنه سيكون تساؤل كبير ماذا جنت أمريكا من خلال هذه الحرب على إيران، وماذا كانت كيف كانت الأهداف وكيف وصلت الأمور.

0: الأمور إلى هذه تلبية لهذه المطالب الإيرانية. أتصور هذا كما قلت موضوع داخلي، لن يحصل الرئيس ترامب من خلال هذه المفاوضات المرحلة الأولى أقل شيء إلى أي نتيجة وإلى أي مكسب. المكاسب لحد الآن كانت مكاسب إيرانية بامتياز، وهذا ما يعرفه الجميع.
1: نعم سيد
0: يحكم
1: عباس،
0: عليه الرأي العام.
1: نعم يبدو أن الصوت تقطع سيد عباس خمياري، تقطع
0: نعم
1: من المصدر.
0: نعم
1: نعود إلى ضيفنا من الولايات المتحدة ريتشارد وايت. يعني الآن مباحثات تقنية وفرق متخصصة، برأيك ما هي آلية العمل والأرضية التي سيبني عليها كل فريق نقاشاته، خاصة أنهم أمام أقل من 60 يوما؟
2: الميزة التي عندهم هي الدراسات التي أجريت على كل هذه المواضيع خلال عقود والاجتماعات مع الخبراء الإيرانيين وخبراء ومسؤولين رسميين أو غير رسميين. هناك إذن أفكار كثيرة، العمل قد أجري وقد يحتاج الخبراء إلى تحديث بعض المواضيع وأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة، والتحدي سيكمن بالوصول إلى توافق بين الجانبين كي تنظر الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير نشر منذ سنوات حول مثلا يفسر لماذا على إيران أن تسمح بدخول المفتشين إلى هذا الموقع أو ذاك، والإيرانيون من جانبهم سوف يبررون لماذا يركزون على موقع دون آخر. هذه ستكون المسألة، أن يتم التوافق على التفاصيل. تذكروا أن اتفاق عام 2015 كان اتفاقا من مئات الصفحات.
1: طيب فيما يتعلق بهذه النقطة أيضا، دخول مفتشين اللجنة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، هل يلبي هذا مطالب الشعب الأمريكي فيما يتعلق بمخرجات مذكرة التفاهم، خاصة وأن هنالك حديث حتى في الولايات المتحدة أن هنالك عدم توازن بين ما أخذته إيران وقدمته بالمقابل؟
2: هذا الأمر لوحده لن يحظى بدعم كبير ولن يؤدي إلى تقديم تنازلات كبيرة. لطالما قبل الإيرانيون من حيث المبدأ بالتفتيش، المشكلة هي أنهم عرقلوا ذلك من حيث التفتيش الفعلي، منعوا دخول المفتشين إلى مواقع معينة أو منعوا مفتشين محددين من الدخول، علقوا أنشطة الوكالة حيث صدر تقرير يشكك في امتثالهم في الماضي. إذن من حيث المبدأ هم موافقون، المشكلة تكمن في التفاصيل، وسيكون ذلك حال كل هذه النقاط. تنظيم المرور عبر مضيق هرمز يتطلب تحديد من ينظم المرور، من الذي يحدد كم يسمح للسفن بالعبور، الأمر ذاته ينطبق على تخفيف العقوبات وغيره. هناك تفاصيل كثيرة ينبغي العمل عليها، ولما تفاجأت لو أنهم مددوا فترة 60 يوم بفترة إضافية من 60 يوم.
1: أيضاً دكتور ريتشارد وايت، من يقرأ بنود مذكرة التفاهم، يعني تبدو وكأن إيران هي من وضعت الخطة وحصلت على الكثير مقابل التعهد بعدم تطويرها أو شراء السلاح النووي. اتفاق العام 2015 الذي يصفه الرئيس ترامب دائماً بالأسوأ ضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، لكنه كان أقل سخاء معها بحسب ما تتحدث الكثير من الأصوات الأمريكية. هل يدفع ترامب أكثر بكثير مقابل أقل بكثير في هذا الاتفاق برأيك؟
3: yes.
2: نعم، ولكن هناك سبب لذلك، وهو أن البرنامج الإيراني الآن أكثر تقدماً وتطوراً، واتفاق عام 2015 كان لينتهي صلاحية الآن، وعلى أي اتفاق آخر أن يكون أكثر سخاء مع الإيرانيين. ما لم يتوقعه أي منا هو الربط بين الملف النووي والعقوبات، وهذا ما تعامل معه اتفاق عام 2015 مع المسائل الأخرى والملفات الأخرى، ولا سيما لبنان ومضيق هرمز. هذا ما يمكن وصفه بحبة السم التي يتم وضعها في كوب المفاوض، والتي قد تقضي على الاتفاق، لأنها قضايا صعبة جدا و ليس بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران أن تقرر بشأنهما منفردتين. لو كنا نتحدث فقط عن الملف النووي والعقوبات لكان الاتفاق أكثر إنصافا أو توازنا، ولكن الملفات الأخرى تعقد المحادثات.
1: نعم، جزيل الشكر لك دكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن. والشكر أيضا موصول لدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، الذي انقطع الاتصال معه مع الأسف طبعا نظرا للمصدر. شكرا لكما. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه جرى الاتفاق في مفاوضات سويسرا على وضع آلية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض أن فتح المضيق مرتبط بتنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد الوضع في مضيق هرمز تزامنا مع التقدم في مفاوضات سويسرا.
3: نحن الآن في مضيق هرمز لرصد حركة السفن في المضيق. هذه هي المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في إطار مضيق هرمز. هناك بعض السفن التي لا تزال متوقفة ربما بانتظار إذن العبور من هيئة الملاحة البحرية للمضيق. أعلنت إيران منذ يوم السبت الماضي عن إغلاق المضيق عبر بيان للحرس الثوري، وقالت إن ذلك لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. بعد ذلك لم يصدر أي بيان جديد بشأن إما استمرار إغلاق المضيق أو إعادة فتحه. ورصدنا سفنا إيرانية قد كانت قادرة على العبور من المضيق، وبالتالي مضيق هرمز هو نقطة هامة في مذكرة التفاهم تم نقاشه في مفاوضات سويسرا يوم أمس، وكان هناك اتفاق على آلية للعبور الآمن من المضيق، كما أن المفاوضات حققت تقدما وفق ما تقول الخارجية الإيرانية، حيث تم بحث آلية لرفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط، أيضا تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفق آلية جديدة. مضيق هرمز أيضا تم نقاشه، والإيرانيون يقولون إنهم مستعدون لتنفيذ بنود التفاهم، مذكرة التفاهم بشكل كامل، بما في ذلك فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وعدم الحصول على رسوم طيلة 60 يوما. لكنهم يطالبون الطرف الأمريكي أيضا بالالتزام بمهود مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول المتعلق بلبنان. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: والآن إلى ملف لبنان. من بيروت معنا مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وتنضم إلينا أيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا ومرحبا بكما. أدهم، أبدأ معك، إذن جولة مفاوضات خامسة بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم، كيف يترقب لبنان بعد مخرجات مسار سويسرا؟
4: يعني لبنان الرسمي يعني غداة أو عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، كانت الرئاسة اللبنانية قد تحدثت عن اتصال جرى ما بين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والرئيس عون، وأيضا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر مع الرئيس عون، واتصال أيضا ثالث ما بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاثم آل ثاني. كل هذه الاتصالات يعني صبت في ما يخص تثبيت وقف اطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية او اي

0: أيضا ما سمي بخلية أو مجموعة لتفادي التصعيد. الرئيس عون أكد قبل أيام أيضا بأنه زود الوفد المفاوض برئاسته سيمو كرم الذي سيكون بمقر وزارة الخارجية الأمريكية لحضور هذه الجلسة ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بكافة التوصيات التي تركزت على الثوابت اللبنانية، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق واستعادة الأسرى وعودة النازحين وأيضا الحديث عن إعادة الإعمار. حتى هذه اللحظة لم يتم يعني تحديد موعد الجلسة بالضبط، ولكن من المفترض أن يكون تمام الساعة الرابعة أسوة بالجلسات السابقة، الساعة الرابعة بتوقيت بيروت أسوة بالجلسات السابقة كما تحدثنا. موقف حزب الله أيضا هو ثابت من هذه المفاوضات المباشرة، كان قد نصح السلطة اللبنانية وأيضا الدولة اللبنانية سابقا على لسان أمينه العام نعيم قاسم بالبناء على ما توصل إليه الطرفان الأمريكي والإيراني في سياق مفاوضات سويسرا. الآن يعني الشارع اللبناني يترقب ما ستؤول إليه الجولة الخامسة اليوم ولثلاثة أيام مقبلة. في ضمن هذا المسار هناك الكثير من الأسئلة تجول في أذهان الناس، هل مجموعة العمل لتفادي التصعيد أو ما يسمى بالخلية ستحل محل لجنة الميكانيزم؟ ما هي دور هذه مجموعة العمل؟ ما هي الدول التي ستضمها؟ كيف يعني هل سيكون ما ينتج عن مفاوضات واشنطن هو متمم لما تم التوصل إليه في سويسرا؟ كل هذه الأسئلة صراحة تأتي وتتزامن مع هدوء تام يشوبه بعض التوتر، هدوء في كافة قطاعات جنوبي لبنان، لم يتم رصد أي غارة أو تصعيد خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع استمرار الدفاع المدني بفتح الشوارع وأيضا الجيش اللبناني بإزالة القنابل غير المنفجرة، مع بقاء التحذيرات للأهالي بعدم العودة إلى المناطق التي تتمركز بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خوفا على العائلات والمدنيين.
1: جزيل الشكر لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. نجوان، إسرائيل تترقب بقلق، هكذا تعنون يدعوت أحرنوت هذا الصباح. لبنان في عين كانت في عين النقاش في مفاوضات سويسرا، وبالتالي لجم إسرائيل. كيف تلقت إسرائيل وضع كهذا، سواء من هم في المعارضة أو في الائتلاف الحاكم؟
2: بكثير من الانزعاج، لكن تماما الائتلاف الحاكم يحاول التركيز على الرواية والبيان الثلاثي الذي أصدره نتنياهو الليلة الماضية، وكان بيانا مشتركا بينه وبين وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زمير، والتركيز على أن الجيش لن ينسحب من لبنان من جهة، وأنه غير مقيد ولديه حرية كاملة للتحرك العسكري في لبنان. سموتريتش قبل قليل في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال بأن إسرائيل ليست جزءا من هذه المفاوضات ولا تعني لها شيئا، يعني محاولة لتقليل إلى حد كبير من أهمية هذه المفاوضات وهذه التفاهمات، وتحدي أيضا للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب، وقال بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على تقويض سلاح حزب الله وقدرات حزب الله، وهي تماما الرسالة التي يكررها نتنياهو وكاتس في الأيام الأخيرة الماضية. لكن المعارضة في إسرائيل توجه انتقادات متواصلة، تصف ما حدث من منتجات لهذه التفاهمات بأنه أكبر فشل استراتيجي وسياسي بالنسبة لإسرائيل. قبل قليل ليبرمان أيضا كان يتحدث هو الآخر مع الإذاعة الإسرائيلية وهو رئيس حزب إسرائيل بيتينو المعارض، قال بأن هذه التفاهمات تحقق تماما عكس الأهداف الثلاثة التي سعت إليها إسرائيل منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها عن بداية الحرب مع إيران، تحقق أن تكون إيران دولة نووية وهناك شرعية كاملة تمنحها الإدارة الأمريكية لإيران بمواصلة إنتاج واستخدام الصواريخ البالستية، والأمر الآخر هو قضية مواصلة دعم إيران لمن تسميهم إسرائيل بوكلائها في المنطقة. إذن هي رواية إسرائيلية يحاول التأكيد عليها الائتلاف الحاكم بأنه لا تغيير

0: في لبنان، عدم انسحاب ومواصلة عمل عسكري، والمعارضة طبعا تواصل توجيه الانتقادات بشكل متواصل ضد نتنياهو على ما يوصف بهذا الفشل الاستراتيجي. لكن من الواضح منى بأن هذه المفاوضات اليوم التي ستنطلق في واشنطن تعول عليها إسرائيل، لكن تعول عليها أكثر ليس في سياق التوصل إلى أي تفاهمات مع لبنان أو التقدم في إطار حل الصراع، وإنما فقط من أجل قطع المسار الإيراني اللبناني ومحاولة تنفيذ إجراءات معينة ضمن ما تقوله إسرائيل تقدم في المفاوضات مع لبنان، وليس إملاءات أمريكية بضغط إيراني.
1: وبالنسبة لهذه المفاوضات التي تنطلق اليوم من أجوان الجلسة الخامسة بين إسرائيل ولبنان، من المتوقع كما يرشح أن يكون هناك عرض خرائط أيضا للمناطق التي تسمى بالمناطق التجريبية و انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، كيف يسوق ذلك سياسيا في داخل إسرائيل؟
0: أولا النقطة الرئيسية بأن هذا الانسحاب سيكون بقرار إسرائيلي محض وليس إملاءات أمريكية بضغط إيراني، ولعل هذا هو السبب الذي ستقدم إسرائيل من أجله على تنفيذ هذه الانسحابات، ولتخفيف الضغط الأمريكي وعدم فرض انسحاب كامل أيضا من لبنان. من جهة أخرى، وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت عن أن الوفد الإسرائيلي سيصل اليوم مع هذه الخرائط تقول إن الاحتمال الأكبر هو انسحاب من مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في الآونة الأخيرة شمال نهر الليطاني، وليس في جنوب شهر نهر الليطاني، المنطقة المعروفة بالخط الأصفر التي يصر الجانب الإسرائيلي على البقاء فيها في هذه المرحلة. وإن كانت هناك تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس تنفي ذلك، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة قلعة البوفور أو قلعة شقيف في القطاع الشرقي. بعض المحللين يقولون بأن الاحتمال هو انسحابات تحديدا في القطاع الغربي من الحدود، حيث لا تدور معارك كبيرة هناك. لكن الآخرين يقولون إن الانسحاب سيكون من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني. بكل الأحوال هناك انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية لكل ما يجري. إسرائيل تعتبر مغيبة من هذا الاتفاق، وهناك قلق إسرائيلي كبير من المنظومة الجديدة لتفادي الصدام في لبنان، لأن إسرائيل تنظر إليها بأنها تفرض عليها وقف لإطلاق النار، تثبيت عمليا هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار. ومن جهة أخرى هناك دول أخرى ضمن هذه المنظومة، من الواضح بأن إسرائيل مستاءة جدا، إيران، قطر، باكستان، إلى جانب الولايات المتحدة، مع تغييب الدور الإسرائيلي بالكامل وكذلك فرنسا واليونيفل، وهو ما يراه المحللون والخبراء الإسرائيليون بأنه تراجع كبير للوضع السابق لإسرائيل في المعادلة اللبنانية.
1: فيما يتعلق بالجيش نجوان على المستوى العسكري، ما الذي تتضمنه القيود التي فرضت الآن في ظل هذا الوضع على الأداء العسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
0: ما تنشره هآرت صباح هذا اليوم منى يشير إلى عدة إجراءات فعلية، وكان العنوان هو بأنه رغم البيان الثلاثي الحربجي لنتنياهو وكاتس وزمير بشأن عدم الانسحاب وعدم فرض أي قيود على الجيش الإسرائيلي، لكنهم يذرون كما قال عاموس هرئيل الرمل في عيون الإسرائيليين ويكذبون عليهم. لكن فعليا يقول هناك إجراءات اتخذت على الأرض، منها وقف لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية ووقف التقدم أيضا في منطقة تبنيت، منطقة تلة علي الطاهر، وفقط إطلاق النار إذا كان هناك تهديد مباشر على القوات من قبل عناصر لحزب الله. بالإضافة إلى ذلك تقريبا أزيلت كافة القيود على الجبهة الداخلية التي كانت مفروضة على البلدات الحدودية والبلدات الشمالية. والقرار الأخير الذي أعلن عنه الليلة الماضية أيضا هو إلغاء ما يعرف بفرق الاستنفار أو فرق الحراسة التي يتم استنفارها مع كل مواجهة، وهي فرق من البلدات الحدودية للعمل على حماية السكان في وقت الحرب. وبالتالي هناك إجراءات، لكن نتنياهو وكات يتحدثون عن واقع مختلف ربما.
1: يعني واقع مختلف بطبيعة الحال، وإلغاء هذه الفرق له معنى أيضا. جزيل الشكر لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. وقد بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء سور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات رغم آثار الحرب الواضحة في المكان. ويعمل السكان الذين فضلوا البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف الإسرائيلي.
2: تزيل بلدة معركة جنوبية لبنان شيئا فشيئا آثار الحرب الإسرائيلية عنها. تتشابك مشاهد الدمار هنا مع استمرار الحياة اليومية بكل تفاصيلها، كحال أحمد الذي لم يتخلى عن العمل في صيدليته طوال مرحلة التصعيد الإسرائيلي رغم الأضرار التي لحقت بالمكان بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء البلدة من سكانها.
3: هذه صيدليتي سنة 27 سنة معمرة، قررت أنه أعملها وكبرها أكثر من هيك، فعمرت مبنى جديد وحاولت أن عليه، بس للأسف بسبب العدوان دمرت الصيدلية وبنفس الوقت تدمر مبنى جديد، ورغم كل هالظروف بدنا نرجع نبنيها أحسن ما كانت.
2: عدد كبير من أهالي البلدة عزفوا مثل أحمد عن النزوح، فهذا الخباز بقي في انتظار عودة الزبائن رغم نيران الحرب وويلاتها. لم يكن قرار البقاء في القرية سهلا. عائلة طالب مثلا دفعت ثمنا باهظا إذ فقدت ثمانية من أفرادها في غارة إسرائيلية على منزل لأحد أفراد العائلة قبل أقل من شهر. رغم ذلك لم يتخذ قرار المغادرة، وواظب أقارب الضحايا على الصمود وفق تعبيرهم.
4: قرروا يصمدوا ويقعدوا ينطروا يشوفوا لوين وصلين لحتى اللي إجا هذا الغدر. هني وإمنين عندك ولد صغير قاعد عم يسبح، كان بالمسبح، يعني قاعد بأمان الله عم يسبح بالمسبح، لما شالوا من المسبح الشباب.
2: أما النازحون العائدون فيحملون مع أمتعتهم قصص وجع وذكريات أليمة. فاطمة عادت من محيط العاصمة إلى قريتها لتستقبل المعزين في فقدان نجلها الوحيد محمد الذي امتنع عن مرافقة باقي أفراد العائلة في رحلة النزوح.
5: أنا بقول له يا أمي أنت بهذه اللحظة شو حسيت يا أمي؟ شو أنت صار عندك وشو قلت؟ شو عملت وكيف صرخت؟ يعني هيدا الشيء اللي وجع لي قلبي. وجع لي قلبي كتير يا أمي.
2: المنازل المدمرة والدموع والوجوه الحائرة تخبر الكثير عن القرى والبلدات في جنوب لبنان وحال الأهالي فيها، وعن مسار ثلاث سنوات من الحرب والهدن المتتالية دون حلول جذرية حتى الآن. بين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة سكان جنوب لبنان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما في انتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. جوني تانيوس، الجزيرة، بلدة معركة، جنوب لبنان.
1: ونتابع الآن المستجدات على الصعيد السياسي، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الهدف المشترك هو إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة إن الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجرى اليوم في واشنطن ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. وينضم إلينا من الجليل وديع عودة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد وديع، أهلا ومرحبا بك. بداية، إلى أي مدى ستذهب إسرائيل بالاستجابة أو عدم الاستجابة لمخرجات المسار التفاوضي الذي كان في سويسرا، خاصة في ظل الإعلان عن اللجنة المكونة بين إيران، لبنان، قطر وباكستان أيضا لمراقبة وقف إطلاق النار؟
6: لكن هذه حلت أن كنت قريب جدا لخ الموقف
1: إذن يبدو أن الاتصال يتقطع مع السيد وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الجليل، ونتحدث طبعا عن الموقف الإسرائيلي من مخرجات المسار التفاوضي في سويسرا وما آلت إليه النتائج بتشكيل هذه اللجنة التي ستراقب وقف إطلاق النار في لبنان، أيضا الوضع الداخلي الإسرائيلي الذي طبعا يعني ترشح منه تجاذبات في ظل هذه المخرجات التي نتجت عن مسار مفاوضات سويسرا. إلى الأوضاع في مضيق هرمز، فبعد تعطل بلغ نحو 92% خلال الحرب، بدأت حركة الملاحة في المضيق تستجيب لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني، لكن ما عدد السفن المتبقية في مياه الخليج وخليج عمان؟ وما حجم النفط المحمل في الناقلات؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا ومكانيا وخلصت بالتقرير التالي.
7: بعد أسابيع طويلة من التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأ المضيق يستعيد شيئا من نشاطه خلال الساعات 72 الماضية في ترجمة لرفع الحصار الأمريكي وإنهاء الإغلاق الإيراني. عبرت المضيق يوم الخميس 18 من يونيو حزيران 23 سفينة، بينما عبر يومي الجمعة والسبت ما مجموعه 37 سفينة. ورغم أن هذه الأرقام تظهر تحسناً واضحاً مقارنة بمتوسط العبور خلال الأيام 110 الأولى من الحرب، والذي لم يتجاوز نحو 10 سفن يومياً، فإنها لا تزال بعيدة جداً عن مستويات ما قبل الحرب، حين كان يعبر المضيق ما يقارب 120 سفينة كل يوم. ومع الدخول في مسار التفاوض بناء على مذكرة التفاهم بالتزامن مع فتح الباب أمام عودة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يبقى السؤال الأهم: ماذا بقي حتى الآن في مياه الخليج وخليج عمان؟ وكم سفينة وناقلة ما زالت منتظرة حتى تستكمل إجراءات المرور؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً ومكانياً لبيانات منصة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، وأظهر التحليل أنه حتى 21 من يونيو حزيران يوجد في مياه الخليج وخليج عمان 1566 سفينة شحن، إضافة إلى 705 ناقلات. وتتوزع هذه الناقلات بين 531 ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية، و73 ناقلة للغاز، و100 ناقلة واحدة كيميائية ولوجستية. وتكشف البيانات أن 255 ناقلة نفط محملة لا تزال متمركزة في المنطقة، منها 168 ناقلة داخل مياه الخليج، بينما تتموضع الناقلات المتبقية في خليج عمان، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الناقلات نحو 130 مليون برميل من النفط ومشتقاته. أما ناقلات الغاز فتتوزع بين 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، 8 ناقلات منها محملة بنحو 1,400,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، و61 ناقلة للغاز البترولي المسال، بينها 26 ناقلة محملة بما يقارب 1,150,000 متر مكعب من الغاز البترولي المسال. ومن إجمالي السفن والناقلات الموجودة في مياه الخليج وخليج عمان، يظهر التحليل أن 530 سفينة تتمركز داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران، أي ما يعادل 23% تقريباً. وبين ناقلات تنتظر في المياه وحركة عبور تتحسن ببطء واتفاق يقترب من لحظة الحسم، تبدو الأسواق العالمية أول من يقرأ إشارات التهدئة. فقد تراجعت أسعار النفط والغاز والأسمدة ولو بشكل طفيف عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم، في انتظار اتفاق كامل لا يوقف الحرب فحسب، بل يعيد الثقة إلى واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
1: عودة إلى ضيفنا من الجليل وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد وديع، أهلا ومرحبا بك. نسأل عن الموقف الإسرائيلي وإلى أي مدى ستذهب إسرائيل بالاستجابة لمخرجات ما جاء في مسار سويسرا، خاصة في ظل وجود هذه اللجنة التي تراقب وقف إطلاق النار، وأيضا القيادة المركزية التي بدأت بتشغيل آلية لمراقبة أيضا وقف إطلاق النار في لبنان.
8: نعم، بالتأكيد إسرائيل تتابع هذا الملف بكثير من الغضب والعتب والاستياء والقلق، سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي، لا فرق بين ائتلاف ومعارضة، وإن كانت أصابع الاتهام توجه أيضا الاتهام إلى حكومة نتنياهو، وبدليل أن هناك خطة سياسية مفقودة والرهان المفرط على القوى المفرطة، ومما زاد طينة إسرائيل بلة وحكومتها بالذات ورئيس حكومة نتنياهو أن هناك حديث عن آلية جديدة لمنع وتحاشي الصدمات في لبنان وبدون وجود أي مشاركة لإسرائيل. هذا يعني أن إسرائيل عمليا ستجد نفسها الآن أمام خيارين حلوها مر، إما أن تعاند أمريكا وترامب وإما تقبل بهذا الإملاء الآن بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بخلاف ما كان في اتفاق نوفمبر 2024، بمعنى أن إيران تريد هذه المرة وقف إطلاق النار بالكامل، بمعنى وقف حالة الحرب، وهذا بخلاف ما كانت تتمناها إسرائيل. كما قلنا رياح طهران وتل أبيب تهب بما لا تشتهي سفن تل أبيب، لكن نتنياهو يحاول أن يعوض على ذلك من خلال تصريحات عالية يقول فيها أنه لا يوجد تقييد للجيش وأننا لن ننسحب.
1: نعم.
8: على ما يبدو نتنياهو سيواصل سياسة الاحتواء، ولكن
1: سيواصل سياسة الاحتواء نتنياهو، يعني يواصل معركته على وعي الإسرائيليين، لكن سردية نتنياهو الحالية تقنع من؟
8: هذه رحلة صعبة جدا، مهامش المناورة يضيق، لأن الإسرائيليين ببساطة كغيرهم يرون بعيونهم ويسمعون بأذانهم ويرون أن الحرب الآن تتوقف في هذه الساعات أو في الأيام الأخيرة بالكامل، وأن التسريبات تفيد بأن هناك وقف إطلاق النار وأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ذاهبتان إلى ما هو أوسع وأكبر، بخلاف التصريحات الإسرائيلية. تصريحات كاليباف في الليلة الفائتة لا تترك مجالا للشك بأن إيران هذه المرة تعتبر الملف النووي اللبناني لا يقل عن الملف النووي بالنسبة لها في صدارة أولوياتها لأسباب تتعلق بها وليس في حليفة حزب الله. هذا موضوع يرتبط
1: جزيل الشكر لك وديع عواودة المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الجليل، شكرا لك. رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا وتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن مذكرة التفاهم تؤسس لإطار عمل مؤسسي للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية إضافية إلى الجوانب السياسية. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين إصرارا على الحل. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وكان رئيس البرلمان الإيراني أكد الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة قيمتها 12 مليار دولار، وقال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته وزير الخارجية عباس عراقجي إلى سلطنة عمان. وبشأن لبنان، أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني استعرض الجهود السياسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار. وكان عون قد رحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن لبنان يميز بين المساعدة وبين التدخل في شؤونه الداخلية. إسرائيليا، أصدر نتنياهو وكاتس وزمير بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات. إلى مراسلينا من طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا ومرحبا بكم جميعا. إذن بداية فيما يتعلق نور، نبدأ معك طبعا في مخرجات مسار سويسرا، نفصل معك في اللجان المختصة والملفات التي ستبحثها خلال فترة 60 يوما وآلية الإشراف على هذه اللجان.
9: منى، بكل تأكيد أهم خطوة يمكن الحديث عنها بعد تنفيذ بنود الاتفاق الموقع أو مذكرة التفاهم هي خطوة التأسيس للمرحلة المقبلة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتشكيل اللجان المختصة. هناك 4 لجان أساسية ومهمة تم تشكيلها. اللجنة الأولى هي اللجنة النووية، أي لجنة الملف النووي، لجنة العقوبات، لجنة المراقبة والمتابعة ولجنة إعادة الإعمار. هذه اللجان هي التي ستشرف على هذا المسار الذي سيستمر إلى 60

0: يوما، وهناك أنباء أنه يمكن تمديد هذه المهلة إلى 60 يوما أخرى. لماذا؟ لأن المفاوضات هي مفاوضات معقدة. اللجنة النووية ستبحث الملفات النووية بطهران والتزام طهران في الملف النووي، وهذا يمكن العودة إليه في مذكرة التفاهم التي حددت ما هو المطلوب من طهران. مطلوب من طهران هو التخلص من اليورانيوم العالي التخصيب، وكذلك أن تبحث مع طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية ما يعرف بالغروب النووي تقنيا، وهي المرحلة التي يمكن لإيران أن توقف فيها عملية تخصيب اليورانيوم، وعدد السنوات التي ستوقف فيها تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى مسألة المنشآت النووية. الأمر تقريبا أصبح مجمع عليه على المستوى النووي في الخطوط العريضة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق إيراني أمريكي على أن طهران لا يجب أن يكون لديها يورانيوم عالي التخصيب، لكن السؤال كيف يتم التخلص منه. بكل تأكيد ما يتم التوافق عليه الآن هو ترقيق اليورانيوم العالي التخصيب المخصب بنسبة 60% إلى نسبة 20%. لماذا 20%؟ لأنه تحتاجه إلى الوقود النووي في مفاعل طهران للأبحاث، وإلى 3.6%. لماذا؟ لأنه تحتاجه إلى الوقود في مفاعل بوشهر النووي. إذن الاتفاق على ترقيقه سيتم ترقيقه ربما على الأراضي الإيرانية، لكن بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهناك أنباء على أن الوكالة بناء على اجتماع سويسرا يمكنها القدوم إلى العاصمة الإيرانية طهران خلال الأسبوع المقبل، أو على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة، كأول إجراء انتقال بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. مسألة العقوبات مسألة أساسية ومهمة، تعلمين منى على أن العقوبات الأمريكية على طهران عقوبات معقدة أمريكية بشكل كبير جدا، أمريكية من البيت الأبيض، من الكونغرس، وزارة الخزانة، عقوبات دولية. إذن النقاش تقني بالمئة من أجل رفع هذه العقوبات.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى واشنطن. إيهاب، دونالد ترامب يقول أن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. نرصد معك أبرز التصريحات الأمريكية ما بعد مسار سويسرا وبداية 60 يوما.
2: بالفعل هناك مردود إيجابي هنا في واشنطن لهذه الجولة من المحادثات التي عقدت في سويسرا. على صعيد التصريحات، الرئيس الأمريكي قال إن المحادثات سارت بشكل جيد، وإن هناك تقدم على مسار المفاوضات قد يفضي إلى اتفاق عادل ومعقول. الرئيس دونالد ترامب قال أيضا رحب بالتصرفات الإيرانية في مضيق هرمز فيما يتعلق بإبقاء المضيق مفتوحا، وأيضا كانت هناك تحركات إيجابية من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الجولة من المحادثات، أو كنتيجة لهذه الجولة من المحادثات. أولا تحدث دونالد ترامب عن أن هناك إفراج سيتم عن أصول إيرانية مجمدة، لكنه قال إن هذا الإفراج سيكون في صورة سلع غذائية تبيعها الولايات المتحدة للشعب الإيراني، وأن إيران لن تحصل على أموال نقدية. لكن في كل الأحوال هذه نقطة إيجابية فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول حتى وإن كان في صورة سلع غذائية. قال ترامب إن المزارعين الأمريكيين سيستفيدون من بيع الذرة فول الصويا إلى الشعب الإيراني. وأيضا النقطة الثانية أن وزارة الخزانة الأمريكية أيضا قالت أنها في ضوء أو كنتيجة للمحادثات التي عقدت في سويسرا، فإنه تم إصدار ترخيص ببيع النفط الإيراني لمدة 2 شهر، وكانت هناك عقوبات على بيع النفط الإيراني، وسمحت الإدارة الأمريكية أو وزارة الخزانة ببيع النفط حتى للولايات المتحدة وبحرية تامة في الأسواق. وبالتالي هذه نقاط إيجابية تتعلق بكل هذه الملفات بعد إجراء هذه الجولة من المحادثات في سويسرا التي استطاعت أن تحدث اختراقا كبيرا وتجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وأيضا هنا كان نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس قال أيضا إن هذه الجولة من المحادثات سارت بشكل جيد للغاية، وأعلن عن التوصل لعدة تفاهمات فيما يتعلق بمضيق هرمز بإنشاء قناة اتصال مع الجانب الإيراني وأيضا الوسطاء للتأكد من الإبقاء على حركة الملاحة في المضيق مستمرة، وأن يبقى المضيق مفتوحا، وكذلك فيما يتعلق بالوضع في لبنان بإنشاء آلية لخفض التصعيد الوضع في لبنان. نائب الرئيس جيلي فانس أعلن أو قال إن هذه الآلية ستعمل على تثبيت وقف إطلاق النار. ودونالد ترامب بالأمس في تصريحات بالبيت الأبيض قال إنه يستطيع أن يحل المشكلة في لبنان بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبالتالي هناك مردود إيجابي للغاية هنا في واشنطن فيما يتعلق بهذه المحادثات. والبيت الأبيض قال إن هناك تحسنا في أسعار النفط أيضا. منى،
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن.

0: نترقب إذن لوصول الرئيس الإيراني إلى إسلام أباد على رأس وفد حكومي، وما المتوقع من اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستاني؟
1: نعم، بالتأكيد هذه الزيارة تعتبر هامة هنا في باكستان، لا سيما وأنه يتم التحضير لها منذ يوم الأمس عندما أعلنت وزارة الخارجية أنه وبدعوة رسمية من باكستان فإن الرئيس الإيراني سيقوم اليوم بزيارة رسمية لباكستان تستمر ليوم واحد على الأقل. خلال هذه الزيارة سيلتقي كل من نظيره الباكستاني رئيس الجمهورية آصف زرداري وأيضا رئيس الوزراء، ولاحقا سيلتقي برئيس البرلمان الباكستاني، وبعد ذلك سيلتقي برئيس مجلس الشيوخ هنا في إسلام أباد. كل هذه اللقاءات ستكون خلال بضع ساعات، من المتوقع أن يصل الرئيس خلال الساعة أو الساعة والنصف القادمة بحسب ما علمنا أيضا من مصادر هنا في إسلام أباد. وبالتأكيد بحسب بيان الخارجية الباكستانية في أن هذه الزيارة ستتركز في حواراتها ونقاشاتها على مخرجات مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي، وأيضا في ظل المحادثات التي استضافتها سويسرا بوساطة باكستانية قطرية مشتركة. كان هناك إشادة باكستانية على أعلى المستوى بالجهود التي بذلتها دولة قطر، والتي هيئت كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني، هيئت بدعمها لجهود الوساطة الباكستانية الظروف لانعقاد المفاوضات في سويسرا. إذن هناك تأكيد باكستاني على أعلى المستوى بالدور القطري الهام. تأتي هذه الزيارة اليوم وهي بالمناسبة الزيارة الأولى للرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، تأتي حقيقة في ظل ظرف هام جدا، لا سيما وأن الحديث الآن هو عن ماذا سيأتي، ما هو القادم، ما المستقبل، كيف سيتم إدارة الأمور بين الولايات المتحدة وإيران في ظل وجود باكستاني قطري لدعم هذه المفاوضات، وأيضا لممارسة دور الوساطة بشكل مشترك الآن بين أمريكا وإيران.
0: جزيل الشكر لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. وقد أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها بين الطرفين الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلا من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوماً القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضاً. ودرءاً لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسياً على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولا على ما سيناقش نوويا، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي

0: أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبة بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضا بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضا آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: إلى مساحة النقاش معنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في الاستوديو أيضا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد السفير جوي هود، أبدأ معك. من يقرأ بنود مذكرة التفاهم، تبدو وكأن إيران هي من وضعت الخطة وحصلت على أكثر بكثير، على الأقل هذا يقال في الولايات المتحدة، مقابل التعهد بعدم امتلاكها أو شرائها لسلاح نووي. اتفاق العام 2015 الذي طالما وصفه ويصفه الرئيس ترامب بالأسوأ ينص على ذلك أيضا، وبالتالي يعني هل كان هذا، طبعا اتفاق العام 2015 كان أقل سخاء مع طهران، فالسؤال هل يدفع ترامب أكثر بكثير مقابل أقل بكثير مما كان عليه الوضع في عام 2015؟
2: السلام عليكم، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، صباح النور
2: لكم ولكل المشاهدين. I think first of all this agreement is
3: أولا هذه الاتفاقية لم تتم إلى الآن، وما أمامنا الآن هو إطار يفضي إلى نقاشات متعلقة باتفاقية شاملة. الرئيس ترامب يتطلع إلى اتفاقية يكون من شأنها تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، ومكانة إيران في المنطقة، وهي تتجاوز ما وضعته خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015. لذلك إنها جريئة وآملة ولكنها مفرطة بالتفاؤل. الآن الأمور لم تبدأ كما يصفها الأمريكان. إذا ما نظرنا إليها من ناحية محاسبة من الجانبين الأمريكي والإيراني، الأمريكان يقولون إن مضيق هرمز مفتوح، الإيرانيون يقولون كلا إنه مغلق. الأمريكان يقولون إن المفتشين النوويين سوف يعودون، الإيرانيون يقولون لن يعودوا. من الجانب الأمريكي يقولون إن الأصول المجمدة سوف تستخدم من أجل شراء منتجات زراعية أمريكية. من الجانب الإيرانيين يقولون كلا ولن يحدث هذا. لذلك لا أرى أي اتفاق هنا على الإطلاق باستثناء الهدنة في لبنان، والذي بحد ذاته أمر جيد رغم ذلك.
1: حتى اللحظة هل ترى بأن ما رشح عن مذكرة التفاهم، وهي ليست اتفاق كما نوهت وذكرت، تلبي مطالب الشعب الأمريكي؟
3: أعتقد أنها ربما تبسط الاستقرار في سوق النفط وتقلص أسعار البنزين، لذا فهي تفي ببعض الأغراض والأهداف الأمريكية، وأن العمل العسكري لم يعد محتملا، ولكنها تقوي النظام الإيراني الذي ما زال يهتف الموت لأمريكا. إذن على المدى البعيد فهي ضارة لنا.

0: كأمريكيين.
1: نوه إلى هذا الخبر العاجل، تصريح عن الرئيس الإيراني يقول نسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم في إطار القوانين الدولية وحقوق شعبنا. وأيضا في عاجل آخر، الرئيس الإيراني يقول العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع وسيكبح جماح المعتدين إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم. سيد صالح صدقيان، يرى البعض أن هنالك لربما عدم توازن فيما حصلت عليه طهران وما قدمته مقابل الولايات المتحدة، وبأن إيران حصلت على أكثر مقابل فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أصلا، والأهم هو قبول طهران دخول المفتشين من اللجنة الدولية للطاقة الذرية. ألا يعني ذلك بنهاية المطاف حصول الولايات المتحدة على معلومات واضحة ودقيقة حول حجم الضرر الذي طال المنشآت الإيرانية، وبالتالي إن كان هذا الحجم أو الضرر كبيرا ألا يعني إضعاف موقف إيران التفاوضي في المرحلة المقبلة؟
2: تحية لك وإلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. أنا أعتقد بأننا يجب أن لا ننظر في هذه المرحلة تحديدا، لا ننظر إلى المفاوضات من زاوية الربح والخسارة، من ربح ومن خسر. يجب علينا أن ننظر بكون هذه المفاوضات تسير باتجاه رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل. هذا ما لمسناه خلال الاجتماع الأخير في جنيف والاجتماع الذي أدى إلى مذكرة التفاهم. الآن فيما يخص مشاكل متعددة موجودة في هذه المفاوضات، ولذلك تم وضع 60 يوما لمعالجة كل هذه المشاكل. العلاقة بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنا أعتقد بأنه إذا ما تم التفاهم حول القضايا الفنية والكمية من اليورانيوم المخصب، تم التفاهم بينها بين طهران وواشنطن، يبدو لي كما كان في العام 2015. العلاقة بين إيران والوكالة الدولية هي الآن سياسية وليست فنية. إذا ما تم التفاهم بين طهران وواشنطن، عندها تصبح العلاقة بين إيران والوكالة الدولية علاقة فنية. عندما تكون علاقة فنية، الإيرانيون لا يخشون ذلك، لأنه لا يوجد لديهم ما يتعارض مع ما تريده الوكالة الدولية، والوكالة الدولية في تلك الحالة تسير بشكل مهني فني بدون دوافع سياسية. هذه نقطة مهمة. أنا أعتقد بأن التقدم في هذه المفاوضات يسهل عمل الوكالة الدولية، عمل المفتشين التابعين للوكالة الدولية في إيران، وبالتالي سوف تصل الوكالة إلى ما تريده من أهداف في داخل إيران، داخل المنشآت النووية الإيرانية.
1: فنيا أو سياسيا؟
2: أصلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ليست منظمة سياسية،
1: لكن أنت قلت أن العلاقة بينها وبين إيران هي علاقة سياسية وليست.
2: لا، أنا يبدو يعني اشتبهت بالترتيب. العلاقة بين إيران والوكالة الدولية هي علاقة فنية، لكن بعض الأحيان تأخذ طابعا سياسيا عندما تتوتر العلاقة بين إيران والولايات المتحدة. عندها تأخذ طابع سياسي. المفترض أنه الوكالة الدولية لا تأخذ هذا الطابع السياسي. الوكالة الدولية هي منظمة مهنية فنية تعمل في المجال السلمي للبرامج النووية لكل الدول.
1: ذكرت نقطة هامة سيد صدقيان، قلت فلننظر إلى الأمور من منطلق رابح، وننظر إلى هذه المرحلة. والمصالح المشتركة. ولنعود إلى تصريح الرئيس الإيراني، يقول العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع وسيكبح جماح المعتدين في حال تم يعني تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هل هذا يقول أن إيران مطمئنة لهذه الدرجة لتنفيذ البنود وآلية التنفيذ التي وضعت في سويسرا؟
2: لحد الآن إيران لا تمتلك هذه الثقة التي تستطيع أن تقول فيها بأنها مطمئنة للتنفيذ. لكن تعدد هذه الوثائق، يعني لدينا الآن وثيقتين مهمتين بالإضافة إلى الوثائق الأخرى. الوثيقة الأولى المهمة هي مذكرة التفاهم، المذكرة الثانية هو البيان الذي صدر بعد انتهاء اجتماعات سويسرا. هذا الآن لدينا وثيقتين. هناك وثائق أخرى في اللجان الفرعية التي اجتمعت في المنتجع السويسري. بالتالي أنا أعتقد الإيرانيون لحد الآن هم مرتاحين لما حدث من نتائج، ويبدو لي من خلال التصريحات التي تصدر من واشنطن، سواء كان من الرئيس ترامب أو من نائبه جي دي فانس، أعتقد بأنها مشجعة أيضا إذا سارت الأمور.

0: سياسيا، بمعنى أن هذا التقارب بين الأمريكيين والإيرانيين غير مسبوق، ويمكن البناء عليه في حالة واحدة، إذا استطاع ترامب أن يحمي مسار المفاوضات من مسألتين أساسيتين: مسألة الجموح الإسرائيلي ومشروع نتنياهو في لبنان، لأن هذا يعود مباشرة على إمكانية أن ينفر الإيرانيون من مواصلة التفاوض، وأيضا أن يستطيع ترامب أن يحمي مشروع المفاوضات من المنتقدين، من ممثلي اليمين وأيضا بعض غلاة الجمهوريين الذين لا يقبلون إلى أين تسير الأمور، بمعنى يعتقدون أن ترامب بعد كل هذه الحرب والإنفاق العسكري فوق 30 مليار دولار واضطرابات أسواق الطاقة والتضخم وماذا، لم يأتي ولن يأتي باتفاق يكون في مستوى أو أكثر صرامة إزاء الإيرانيين مقارنة مع اتفاق أوباما عام 2015. لكن وإن قلت هذا، هناك أيضا ثلاثة متغيرات تكتمل للتعويل على مسار هذه المفاوضات. أولا، أنه بدل أن تتدرج الموضوعات كما كان مخططا لها قبل المفاوضات، أصبح كل ملف يأخذ حيزه ويتم التوافق عليه، بمعنى هناك طرح تفاوضي براغماتي أكثر مما كان يعول عليه الطرفان. ثانيا، هناك ارتفاع في منسوب دور الوساطة، سواء الوساطة الباكستانية أو القطرية، خاصة من حيث إيجاد آلية لحماية مسار المفاوضات من التعثر. والمتغير الثالث والمهم، أو ربما الأكثر أهمية، وإن كان ترامب يتحدث عن خيار العودة إلى الوعيد العسكري وما هذا، هذا ليهدئ من روع المنتقدين، ولكن في حقيقة الأمر أصبح هو كما قلت بالأمس بمثابة عراب هذا الاتفاق أو هذه المفاوضة. أصبح ترامب هو الذي يبرر أن أمريكا ستدفع الأرصدة المجمدة إلى الإيرانيين، وكان هذا من سابع المستحيلات
1: بعد أن قال لن تحصل إلى على 10 سنت من أموالها المجمدة. جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجرى اليوم في واشنطن ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. هذا المسعى الدبلوماسي تزامن مع هدوء على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. ومن مدينة صور ينضم إلينا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، بداية، كيف يترقب لبنان انطلاق هذه الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في ظل ما جاء في مسار سويسرا؟
2: هناك ترقب كبير منى لمسار هذه الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، خصوصا أن هذه الجولة الجديدة تأتي في ظل معطيات ثابتة ومعطيات أخرى جديدة من شأنها أن ترسم المشهد بشكل عام. المعطيات الثابتة التي باتت معروفة هي الموقف اللبناني الرسمي، لأن لبنان الرسمي يتمسك بهذه المفاوضات غير المباشرة من أجل تحقيق هدوء كامل، من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، وأيضا حل المعضلات الأخرى كالأسرى وإعادة النازحين وإعادة الأعمار. ولبنان أيضا يتمسك بسيادته، وتحديدا عندما قال الرئيس اللبناني يوم أمس إن لبنان دولة ذو سيادة وهو يفاوض عن نفسه. الثابت أيضا بشأن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات هو موقف حزب الله، الذي أكده الأمين العام للحزب قبل يومين تقريبا عندما جدد رفض مسار المفاوضات المباشرة وأي نتائج جديدة تصدر عنها. أما المعطيات الجديدة التي تفرض نفسها بشكل كبير فهي تلك المتعلقة أولا بمسار سويسرا ومسار المفاوضات التي حصلت في منطقة بيرغنشتوك، وكيف انعكس ذلك على الواقع اللبناني، خصوصا أن الرئيس اللبناني يوم أمس أبلغ بشكل رسمي بأن جزء كبير من هذه المفاوضات تركز على تثبيت وقف إطلاق النار، وأن هناك فكرة لإنشاء خلية لتثبيت وقف إطلاق النار هذا. وأيضا المعطيات الجديدة هي الوقائع الميدانية التي نحن إزاءها هنا في الجنوب اللبناني لليوم الرابع تقريبا. الهدوء هو سيد الموقف في كافة مناطق الجنوب اللبناني. وبما أننا نتحدث عن الواقع الميداني، دعينا سويا ننتقل إلى هذا المشهد هنا في أحد شوارع مدينة صور. هذه المنطقة هنا في مدينة صور تعرضت لدمار كبير بنتيجة الغارات التي حصلت. هناك نحو 6 مباني تقريبا قد تدمرت. التعامل مع هذا الحجم الكبير من الركام ومن الدمار هو صعب.

0: وطبعا كنا رصدنا خلال الساعات الماضية وتحدثنا مع مواطنين كانت منازلهم هنا، قال لنا بعضهم أنهم يأتون إلى هنا للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، وهم جاءوا ليتفقدوا ما حل بمنازلهم فوجدوا أنه لم يتبقى منها إلا القليل من الحجارة والقطع الحديدية، وهناك بعض أعمال التصليحات التي تحصل في هذا الشارع أيضا. وبالتالي هذا المشهد هنا يعكس واقع الحال تقريبا في عموم الجنوب اللبناني. الهدوء هو سيء الموقف، لا اعتداءات إسرائيلية جديدة، ترقب لمسار الأمور السياسية وأيضا تعامل مع تداعيات الغارات التي حصلت خلال المرحلة الماضية.
1: نعم، جزيل الشكر لك جوني تونيس مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. وفي الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان أهلا ومرحبا بك. إذن أيضا ترقب في إسرائيل لمسار المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، الجولة الخامسة في واشنطن. لكن نجوان أريد أن أعرج معك على كلمة كانت بالأمس في إطار ما قاله بنيامين نتنياهو، الذي قال أنه يؤكد التزامه بالبقاء بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا. برأيك كيف يعني تم تفسير كلمة ما دام ذلك ضروريا في إسرائيل لحماية الجنود داخل لبنان وأيضا سكان منطقة الشمال؟
2: بالفعل، وهذه العبارة تتكرر في الأيام الأخيرة الماضية ضمن رواية من الواضح بأنه تم تعميمها على الأقل على وزراء الحكومة والكابينت، يقولون إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة وطالما كان ذلك ضروريا. وهذا يفهم بطبيعة الحال منى على أن البقاء في جنوب لبنان ليس أبديا، هناك سقف زمني يتعلق بتطورات الوضع المتعلقة بتجريد حزب الله من سلاحه، ولكن من جهة أخرى هي رسائل مزدوجة للإدارة الأمريكية من جهة لتخفيف الضغط الأمريكي على إسرائيل بشأن إمكانية فرض انسحاب كامل من جنوب لبنان. نتنياهو يريد أن يقول أن إسرائيل ستنسحب إذا ما تحقق هذا الشرط،
1: وتحمل أيضا الخيار الآخر،
2: ولكن أيضا الخيار الآخر، ولكن أيضا للداخل الإسرائيلي لتهيئته ربما لانسحابات محتملة من جنوب لبنان وإن كانت محدودة في مرحلة ما. لكن نتنياهو ليس وحده في هذه الحكومة. قبل قليل فقط وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي يقول لن ننسحب من لبنان، من جنوب لبنان، يشمل ذلك منطقة البوفور أو قلعة شقيف، إلى أن يتم تفكيك حزب الله بالكامل. وسأله المذيع هل تقصد تفكيك سلاح حزب الله، وقال لا، حتى يتم تفكيك حزب الله بالكامل، ألا يبقى هناك شيء اسمه حزب الله. هذه التصريحات أيضا لجزء من الحكومة عمليا، سموتريتش وزير في هذه الحكومة، لكن لا يمكن قراءته دون ربطه بالوضع الداخلي الإسرائيلي
1: والانتخابات.
2: تماما، الانتخابات القريبة في إسرائيل. لذلك نسمع طيلة الوقت هذه التصريحات من هذا التيار في الحكومة، كذلك من نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، قالها أيضا قبل أيام قليلة بأن إسرائيل لن تنسحب من منطقة شقيف، في رد على تسريبات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية وقالت إن الجيش قد ينسحب تحديدا من هذه المنطقة، تحديدا من المناطق التي احتلها في الآونة الأخيرة شمال منطقة نهر الليطاني.
1: جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. وإلى النقاش من نابلس ينضم إلينا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت دكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا ومرحبا بكما. سيد بشارات، أبدأ معك، إلى أي مدى برأيك من الممكن أن تذهب إسرائيل إلى تحقيق ما جاء في مسار التفاوض في سويسرا، خاصة انبثاق هذه اللجنة التي ستراقب وقف إطلاق النار في لبنان، وإلى أي مدى من الجانب الآخر ستذهب بعكس ما جاء في مسار سويسرا؟
3: تحياتي أستاذة منى ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي إسرائيل ستذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو المراوغة في كيفية التعاطي والتعامل مع أي مخرجات فيما يتعلق بالمسار التفاوضي في سويسرا، لأنها تعتبر إسرائيل المسار التفاوضي في واشنطن فيما يتعلق بلبنان هو الأساس، وبالتالي هي أي معطيات تخرج من هذا الإطار أو من المسار الثاني لا تمثل حالة إلزام بالنسبة لإسرائيل ولا تمثل حالة احتياج ورؤية إسرائيلية. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية، يبدو أن إسرائيل فعليا هي تتهيأ إلى إمكانية الذهاب من خلال الخرائط التي ستعرض والمفاوضات التي ستنطلق في هذا اليوم الأيام المقبلة إلى إلى إلى مسألة تفكيك الجغرافيا اللبنانية وتحويلها إلى مساحات وإلى وحدات مساحية ضمن نطاقات سياسية وأمنية. وهذا الأمر بالنسبة لإسرائيل مهم. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل تستطيع أن تسوق ذلك للشارع الإسرائيلي الداخلي، للجمهور الإسرائيلي الداخلي. بنيامين نتنياهو ربما يلمح إلى ذلك بشكل أو بآخر. والأمر الثاني، يعطي لإسرائيل البقاء أطول فترة زمنية ممكنة على الأراضي اللبنانية تحت معادلة أساسية، وهي متمثلة أن المناطق التي يمكن أن تشكل خطرا مستقبليا لإسرائيل ولا يستطيع الجيش اللبناني أن يسيطر عليها ضمن المعادلة الأمنية، فإن إسرائيل هي ستبقى فيها تحت مبرر الدفاع عن النفس أو توفير مساحة آمنة بالنسبة لإسرائيل. ولهذا السبب إذا ما جمعنا هذين المسارين وهاتين الرؤيتين بالمنظور الإسرائيلي، هذا واضح جدا أنها لن تقبل إسرائيل بمسار سويسرا على اعتباره مسارا رئيسيا، بل هي ستحاول بشكل أو بآخر شراء الوقت ومحاولة الذهاب إلى تعزيز رؤيتها من خلال الحديث عن أطروحات أخرى إلى جانب الأطروحة التي تقدم في المسار السويسري.
1: هذا مهم. دكتور عماد سلامي، كيف سيتم برأيك دمج عمل اللجنة التي انبثقت عن مفاوضات برغنشتوك في سويسرا والتي ستراقب وقف إطلاق النار في لبنان ومنع أي اصطدام مع مخرجات مسار واشنطن؟
4: نعم، لبنان بحاجة ماسة إلى هذه الخلية، لأن أي خروقات أمنية إن أتت من قبل حزب الله أو من قبل إسرائيل ليس هناك ضمان لمن يتحمل المسؤولية، فهذه اللجنة ستعطي ضمانات أكثر لتثبيت وقف إطلاق النار وستساعد في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنعقدة ابتداء من اليوم. الموضوع الآخر، أكيد هذه اللجنة يمكن أن يتوسع دورها فتكون بمراقبة جدول زمني الانسحاب الإسرائيلي، وأنا أعتقد أن إسرائيل ستكون في مأزق حتى إذا يعني استمرت في الاحتلال للجنوب اللبناني، خاصة أنها ستعطي كل المبررات لعودة المقاومة ولعودة القتال في جنوب لبنان. وأعتقد أن هذا لن يسرد واشنطن في هذه المرحلة، خاصة إذا أدى ذلك إلى يعني خرق بالتفاهمات المبنية بين واشنطن وطهران. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل أيضا بحاجة ماسة لنوع من التفاهم اللبناني الإسرائيلي في هذا الموضوع لترتيبات أمنية تضمن لها الانسحاب المشرف، يعني إذا صح القول، من دون أن تكون هذا الانسحاب يأتي ضمن إطار هزيمة. ويمكن أن يترتب فيما بعد عن ذلك قوى دولية توجد في المنطقة وتحاول يعني تثبيت وقف إطلاق النار وعدم قيام هجمات. وأيضا يعني من هناك في ضرورة من قبل الدولة اللبنانية أن تخرج من هذه المفاوضات كأنها هي صاحبة قراري السلم والحرب، مما يعني أن بس سيادتها كما أتى في البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هو أن لا يكون هناك سلاح آخر غير سلاح الدولة اللبنانية. فيعني أن حزب الله يريد يجب أن يتعامل مع هذا الموضوع أيضا في موضوعية لكي لا يكون هو أيضا السبب في يعني خرق التفاهمات الإقليمية التي تعني إيران أيضا، وخاصة تعني رفع العقوبات عنها وبدء صفحة جديدة مع واشنطن. أنا أعتقد أن
1: برأيك عند هذه النقطة هل الأطراف المعارضة للتفاوض مع إسرائيل باتت أكثر قبولا لمبدأ التفاوض بعد ما جاء في مسار سويسرا؟
4: أعتقد أن المعارضة الشيعية في لبنان لهذه المفاوضات والمرتبطة بشكل أساسي حزب الله وإيران دخلت بمفاوضات، يعني قبلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية على لبنان، واليوم يعني ليس باستطاعتها أن تكون في معارضة قوية إذا كانت الدولة اللبنانية تقول أنا أريد أن أفاوض عن لبنان. لذلك هي ستكون بشكل غير مباشر موجودة على الطاولة بالمفاوضات، ولن تبدي معارضة قوية لهذا الموضوع، خاصة إذا كانت المفاوضات هي حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وفيما بعد يعني إيجاد قوى دولية لمراقبة هذا الانسحاب وخلية سويسرية.

0: سوريا أيضا تأتي من دول صديقة للبنان وعلى قرب من إيران وليس معارضا لإيران، أيضا تراقب كل هذه المسارات. فلذلك ليس هناك يعني حقيقة رغبة قوية للمعارضة
1: نعم،
0: الشيعية
1: شكرا
0: أن تقوم بمعارضة هذه
1: جزيل
0: المفاوضات.
1: الشكر لكما ضيوفنا الكرام. نتحول الآن لمتابعة هذه المقابلة الخاصة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي أجرتها الزميلة وسيلة عولمي على هامش قمة بحيرة لوسيرن في بورغنشتوك.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة التي نستضيف فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في منتجع برغنشتوك. هذا المنتجع الذي استضاف المحادثات الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوساطة القطرية الباكستانية. أهلا بك معالي رئيس الوزراء. ليس بالأمر الهين الوصول إلى هذه المرحلة من التفاوض شكلا ومضمونا. ما تقييمكم لما تحقق في هذه الجولة الأولى من المحادثات وما نتج عنها؟
3: شكرا أولا أخت وسيلة على تواجدكم هنا معنا في هذه الأيام الهامة. طبعا في البداية يعني الحمد لله أن احنا وصلنا لوضع وقف الحرب بمذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها من الرئيس ترامب والرئيس بشخيان. طبعا هذه مذكرة يعني أخذت جهود كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل المتواصل مع شركائنا في باكستان وبدعم الدول الإقليمية وشركائنا الدوليين للوصول لخلق بيئة مناسبة للمفاوضات. يعني إحنا بس يعني على أساس تكون الصورة واضحة، المذكرة غرضها هو وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات نتمنى أنها تكون ناجحة تصل للاتفاق النهائي. هناك عدة أمور التي يتم مناقشتها بين الطرف الإيراني والأمريكي، هي أمور تخص الملف النووي، ولكن هناك ملفات أخرى إيران ستتناقش فيها مع الإقليم وستتم تناولها في الإطار الإقليمي، سواء كان من موضوع الأمن الإقليمي، وهناك تنسيق بين الزملاء في مجلس التعاون في الدول العربية والإقليمية، إضافة إلى مسألة المضيق التي يجب إيجاد حل دائم لها وفق رؤية دول مجلس التعاون أيضا.
2: وواضح أنه تم التوصل إلى خطوات عملية من بينها إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، إنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات. إلى أي مدى يساعد كل ذلك على ربما سد الثغرات التي لم تتضمنها مذكرة التفاهم؟
3: طبعا هو احنا مثل ما قلت المذكرة هي تؤسس لإطار عمل، إطار العمل احنا وضعنا هذه المرة يعني حاولنا احنا نتعلم من كل التجارب السابقة، وضعنا إطار مؤسسي واضح للعملية التفاوضية بحيث انها تستمر ويكون هناك يعني جهد مركز لأنها تحتوي على عناصر فنية كبيرة بالإضافة إلى العناصر السياسية، ويكون هناك التزام واضح من المسؤولين السياسيين طبعا بالاجتماع بشكل دوري لحل أي معضلات تواجه الفرق الفنية أو الوصول لاتفاقات حول أمور مرحلية. الآن الإطار المؤسسي للأمانة يعني اللي تم عرضه أمس في الاجتماع تم مناقشته هو إطار جيد جداً، وإن شاء الله يعني نتمنى احنا طبعا المناقشات الفنية راح تستمر بين الأطراف، ونتمنى أن يكون في مخرجات بشكل دائم منهم. المسألة مثل ما قلت تحتاج لها تفاصيل كثيرة، وما زالت يعني الآن احنا وضعنا الأساس، الآن هي فترة البناء للاتفاق النهائي. إضافة إلى ذلك واجهنا مشاكل في الأيام الماضية من توقيع مذكرة التفاهم إلى بدء الجولة التفاوضية الأولى، في هذه المشاكل يعني كانت خصوصا يعني تختص في لبنان وفي مضيق هرمز، ووضعنا آليات لتجنب مثل هذه المشاكل بحيث يكون التركيز على المفاوضات والوصول للاتفاق.
2: يعني يمكن القول أن الأرضية الآن أصبحت يعني صلبة إلى حد ما تسمح للانطلاق في هذه التفاصيل والخوض في تفاصيل فنية.
3: والله إن شاء الله يعني احنا طبعا لازم المسألة يعني بعد شوي احنا نكون حذرين فيها بإذن الله، يعني احنا قاعدين نشوف في إرادة سياسية من

0: الأطراف كلها لانخراط المفاوضات. في ظروف ومؤثرات خارجية كثيرة على هذه بيئة المفاوضات هذه. نتمنى أن احنا يعني اجتهدنا قدر الإمكان مع شركائنا في باكستان لوضع يعني إطار يحمي العملية التفاوضية خلال الفترة القادمة، بحيث أن تكون يعني أكثر صلابة وأكثر أيضا توقعا للناس.
1: وبالدخول في مرحلة التفاوض في التفاصيل الأمور الفنية كذلك، كيف سيكون دور الوسيط القطري وشكله في المرحلة المقبلة؟
0: احنا طبعا راح نستمر في لعب دور الوساطة بالشراكة مع الأشقاء في باكستان. هناك يعني الأعضاء من في كل فرق العمل وفي كل جان من دولة قطر وممثلين عن الجمهورية الإسلامية الباكستانية أيضا، وسيستمر الدور في تقريب وجهات النظر، محاولة إيجاد حلول لجسر الهوة بين الأطراف. طبعا المسألة راح تتطلب مثل ما قلت يعني عمل كثير، ما راح أقدر أخوض فيها الآن لأن في مسائل كثير فيها تفاصيل فنية، ولكن نتمنى يعني احنا الرساله الرئيسيه اللي انا احب اوجهها ان قدر الامكان اجتهدنا لوضع اطار يحمي هذه العمليه. اخت وسيله، المنطقه كلها على صفيح ساخن، دوله قطر، سمو الامير اولويته، وانا متاكد ان هذه اولويه اخواننا القاده في المنطقه، هي اخماد هذه النيران و يعني وصول لمرحله هدوء في المنطقة. وتحركنا وفق هذه الرؤية. جميعنا عندنا مشاكل وجميعنا عندنا أكيد خلافات، خصوصا يعني مع إيران بعد هذه الحرب وبعد الاعتداءات اللي تمت علينا، ولكن في النهاية نحن كلنا جزء من منطقة واحدة، ويجب أن يكون الحل حل دبلوماسي. بدون القيام بخطوة مثل هذه تضع حد لتصاعد الأزمة وخروجها خارج السيطرة، وأيضا تؤثر ليس فقط على المنطقة بل على الاقتصاد العالمي بشكل كامل، كنا سنكون في وضع آخر. يعني هذا لطف من الله أن احنا يعني قدرنا، أن الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذه المرحلة. وأعتقد أن هذه يجب أن نكون كلنا يعني نركز جهودنا كلها بحيث أن احنا نحمي هذه العملية ونخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تخرج من المنطقة من هذا.
1: وبعد الوصول إلى هذه المرحلة المهمة كما تقول، لكن أنتم كوسيط تعلمون خبايا كثير من عن هذا المسار التفاوضي، ما هي هواجسكم في المرحلة المقبلة؟
0: والله طبعا أكيد أن في العملية التفاوضية راح يكون فيها كثير يعني من النقاط الخلافية، كثير من طبعا الأطراف اللي تريد تخريب المفاوضات، وقد تكون هذه الأطراف من ضمن الدول الطرف، وقد تكون أطراف خارجية تؤثر على هذه العملية. لكن احنا ما لمسناه من أمانة من الممثلين السياسيين للبلدين هو إصرار وعزيمة على الوصول لحلول. يجب أن احنا نوفر كل الظروف الموائمة بحيث أن هذه البيئة تستمر بهذا الشكل. أي تصعيد في أي مكان في المنطقة، سواء كان التصعيد في لبنان أو غيره، هذا يؤثر على المفاوضات بشكل مباشر ويؤثر على الجو العام في المنطقة بشكل مباشر. لذلك الآليات اللي وضعناها يوم أمس هي آليات لتجنب التصعيد في هذه المناطق.
1: هل هناك خشية صراحة من إسرائيل وبالتحديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على هذا المسار التفاوض؟
0: طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني هو للأسف هذه ليست يعني المرة الأولى التي يخلق فيها مثل هذه الحالة. الاحتلال واستمرار احتلال الأراضي اللبنانية هذا أمر يعني يجب إنهائه بشكل فوري. يجب احترام سيادة الدولة اللبنانية إلى اليوم. يعني هو من سنة 24 وهو ما زال يعني محتل جزء وقام يتوسع في هذه الأراضي، بالإضافة إلى التواجد الغير شرعي في سوريا والزحف داخل سوريا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالانسحاب من قطاع غزة وعدم استيفاء الالتزامات في الاتفاقية. فهناك للأسف يعني تصرفات يعني تزيد حالة التصعيد في المنطقة، وإحنا قدر الإمكان قاعدين نحاول إحنا نطفي هذه الحرائق على أساس أن المنطقة ترجع تستقر.
1: ومن تم من بين ما تم اتخاذه بخصوص لبنان إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين بالإضافة إلى الجمهورية اللبنانية، ما أهمية هذه الخطوة باعتقادك؟
0: طبعا هذه هي مثل ما ذكرت هي آلية لتجنب التصعيد، بحيث أن لا قدر الله صار أي حدث في لبنان أو هناك توقع لأي حدث يتم معالجته قبل حدوثه، يعني ويتم يعني يكون وقف إطلاق النار يتم تنفيذه بشكل واضح وبشكل صحيح. هي آلية فقط يعني لتجنب ما تعرضنا له في الثلاث أيام الماضية، يعني هو من غير المقبول في ظل وقف إطلاق نار يكون هناك يعني 100 شهيد في لبنان في هذه الثلاث أيام واستمرار الاعتداءات من قبل إسرائيل. يجب أن يكون هناك احترام للاتفاق ويتم معالجة الأمور بشكل دبلوماسي، والولايات المتحدة تقوم بجهد كبير الآن في المسار الدبلوماسي، ونتمنى يعني أن تسفر هذه الجهود بالنجاح.
1: وفي الحقيقة ليس فقط في ثلاثة أيام، وإنما كل هذه المرحلة الماضية كانت هناك تصعيد، ويعني المسار التفاوضي وهذا المسار شهد العديد من العقبات. حتى قبل التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك شبه انهيار لهذه العملية، الوسيط القطري كان متواجد هناك في إيران. لو تحدثنا عن هذه اللحظات التي وصفت بالفاصلة والحاسمة.
0: والله أخت وسيلة، يعني لو إحنا بنروح في الأزمات اللي مرينا فيها خلال فترة المفاوضات، هي أزمات كثيرة تطلبت يعني جهد كبير، يعني يجب أن إحنا أيضا نقدر حجم الحرب هذه وحجم الضرر اللي صار منها على المنطقة، وبشكل عام الضرر اللي صار على العالم بشكل كبير، إضافة إلى تعقيدات المشهد اللي موجود وصعوبة بعض الأحيان يعني التفاوض في وقت مناسب وفي إطار زمني مناسب، يعني تأخذ كانت كثير من الوقت بسبب إجراءات أمنية وغيرها، فكانت الظروف يعني غير داعمة لنا بشكل كبير، ولكن كان هناك إصرار يعني، وأنا الحمد لله يعني بكل فخر زملائي في يعني من الدولة، سواء كان وزارة الخارجية أو مجلس الأمن الوطني ومن الجهات المختلفة في الدولة، يعني مثلوا لنا أفضل تمثيل هناك لأن قدرنا نوصل لهذه المرحلة، وهذا يعني فخر بالنسبة لنا أن احنا قدرنا نبني هذه الطاقة المؤسسية في دولة قطر لفض النزاعات وللوساطة.
1: خاصة النزاع الأخير يعني أدخل المنطقة كلها في مرحلة شديدة الصعوبة، تبدلت فيها مفاهيم عديدة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الخليجي الإقليمي كذلك. كيف ترتب الدوحة أولوياتها فيما يتعلق بالشق الأمني بعد هذه الحرب؟
0: احنا طبعا يعني مثل ما ذكرت في البداية، إيران هي دولة جوار، يجب أن يكون هناك تفاهمات بيننا وبينها. طبعا ما حدث غير مقبول سواء كان علينا وعلى باقي الأشقاء في دول الخليج. نحن على التواصل مباشر ومستمر وفي تنسيق مستمر، وهناك توافق على الرؤية حول الدخول في حوار مع إيران لحل هذه المشاكل بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. في النهاية نحن نريد أن نرى منطقة مزدهرة، نريد أن نرى خليج مزدهر وإيران مزدهرة أيضا، وتتعاون مع دول الخليج بشكل بناء، ويكون هناك مستوى عالي من الثقة والتعاون بدل من ما خلفت هذه الحروب. الأشقاء في مجلس التعاون يعني نعمل معهم بشكل مكثف، هناك تبادل الأفكار في الوقت الحالي، وهناك تحضيرات لاجتماعات الأمن الإقليمي إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة من قبل دول المجلس،
1: وبالتالي سنشهد انخراطا لدول الخليجية في هذه العملية المستمرة في المرحلة المقبلة.
0: صحيح، نعم، مسار الأمن الإقليمي أصلا يحدد من دول الخليج وإيران، يعني هناك ينطلق.
1: فيما يتعلق فقط بمضيق هرمز، ما الذي تم التوافق بشأنه في ضوء هذا الجدل بخصوص آليات الرسوم، فرض الرسوم وحتى التفسيرات العديدة للقانون الدولي؟
0: طبعا احنا بالنسبة لنا في دولة قطر الموقف مبدئي وهو رفض تغيير حالة مضيق هرمز لما كان عليه قبل الحرب. وفق ما وصلنا إليه في

0: إطار العمل الحالي أن خلال فترة 60 يوم إيران تلتزم بتوفير المرور الآمن الحر لكافة السفن التجارية. طبعاً 30 يوم الأولى راح يكون في عملية إزالة الألغام، فيجب أن يكون هناك ترتيبات معينة، والخط الساخن الذي تم الاتفاق عليه يوم أمس هو أيضاً لفض أي نزاع قد يحدث لا قدر الله في مضيق هرمز في المستقبل. هناك طبعا وفق الاتفاقية أن إيران وسلطنة عمان سيدخلون في حوار مع دول المنطقة لإيجاد طريقة لإدارة المضيق. نحن بالنسبة لنا مبدأ المضيق هو مياه ممر دولي، وطريقة إدارته كما كانت في السابق. المضيق طول عمره كان مفتوح ومسار حر للسفن، ولا أعتقد أن من المناسب يتم تغيير هذه الحالة. إحنا في مشاورات مستمرة مع دول المجلس، أنا إن شاء الله أيضا متوجه لسلطنة عمان بعد هذه الجولة، ومن المؤكد يعني إحنا في النهاية أكيد أن موقفنا راح يكون موقف مشترك. كل الدول اللي تطل على الخليج العربي لها الحق في أن يكون لها هذا الممر الآمن، الممر الحر، وطبعا دولة قطر من أكثر الدول المتأثرة بحكم أنه الممر الوحيد لنا، وشهدنا يعني الأثر الذي تم علينا في خلال فترة الأربعة أشهر تقريبا اللي مغلق فيها.
1: وكانت أربعة أشهر شهدت العديد من المجهودات أنت شخصيا قمت بها، الجميع يثني ويشيد بالدور الحاسم الذي قمت به خلال هذه المرحلة. هل يمكنك توجيه رسالة للطرفين الأمريكي والإيراني في خضم هذه المحادثات التي انطلقت؟
0: والله شوف يا أخت وسيرة، طبعا إحنا الحدث كان كبير والتداعيات اللي عليه كبيرة، وأخذ منا يعني سواء من ناحية أضرار مادية أو أضرار نفسية، أو بعد أيضا في هناك ضحايا يعني في كل مكان، في سواء كان في دول المجلس أو حتى ضحايا المدنيين في إيران. سمو الأمير كان من اليوم الأول يعني هذا كان يشكل بالنسبة له الهاجس الأول. إحنا كنا دولة يعني من دول اللي تم الاعتداء عليها، ومن الصعوبة جدا إن إحنا ندخل في دور وساطة بسبب هذه الاعتداءات، ولكن يعني بحكم المسؤولية اللي وجدت علينا، وإحنا مثل ما قلنا يعني إيران دولة المنطقة، تعاوننا مع الأشقاء في باكستان للوصول إلى هذه الحلول. رسالتنا للأطراف أن ما يتعلق بهذه المفاوضات ومخرجات هذه المفاوضات لا يؤثر فقط على الدولتين، وإنما يؤثر على أمن المنطقة وأمن شعوب في هذه المنطقة، ونتمنى أن يتم التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية وبشكل بناء، وتجنيب شعوب المنطقة مزيد من الصراعات.
1: وفي الختام معالي رئيس الوزراء، هذه الحرب الأخيرة باعتقادك هل أفرزت محددات لشرق أوسط جديد؟ وأين تقف الدول الخليجية بالتحديد والعربية من هذا المشهد الأمني الجديد؟
0: طبعا من المؤكد أن المنطقة أصلا كانت تمر في عملية تحولات الآن، يعني من 7 أكتوبر وطالع في مرحلة جديدة قاعد تدخل فيها المنطقة، و للأسف صراعات فتحت، إسرائيل فتحت جبهات متعددة في المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، يعني الحرب الإيرانية الخليجية اللي حدثت، هذه كلها عوامل ستغير من المؤكد مشهد الشرق الأوسط. نحن في دولة قطر يعني أولا طبعا أولويتنا أمننا الوطني وخلق منظومة دفاع قوية، كما يعني الحمد لله شهدنا أن منظومة الدفاع القطرية كانت من أقوى المنظومات في المنطقة من حيث نسبة صد الصواريخ، من حيث حتى بشكل عام يعني التعامل مع التهديدات العسكرية، وأثبتت يعني القوات المسلحة القطرية أثبتت مهنية عالية، ولكن هذا يحتاج إلى تطوير. وأيضا التأكد بشكل دائم أن قوتنا جاهزة للدفاع عن وطننا، وأن لا تكون دولة قطر هدف لأي طرف من الأطراف. وفي الإطار الأوسع، في إطار الإقليمي، في إطار المنطقة، نحن طبعا نتطلع أن يكون هناك رؤية موحدة من دول مجلس التعاون وإطار أمن إقليمي جديد قد تنتج عن هذه الأحداث للأسف يعني الصعبة اللي مرت فيها المنطقة.

0: إطار أمن إقليمي جديد يجعلنا نعيش في استقرار. طبعا هذا لن يتم تحقيقه بشكل كامل بدون إيجاد حل عادل للأشقاء في فلسطين، وهذا يتطلب جهود دولية. يعني نتمنى أن هذا الزخم الآن يخلق بين الولايات المتحدة وإيران وبين إيران والمنطقة أن أيضا يكون يعني يشمل موضوع أشقائنا في فلسطين وإنهاء معاناتهم ومنحهم دولتهم، وهنا قد يتم الاستقرار بشكل كامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزء من المنطقة وفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة.
1: شكرا جزيلا لك معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
2: وشكرا للزميلة وسيلة علمي على هذا اللقاء. إذن مشاهدينا الآن لقد نصل بكم إلى رأس الساعة في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. إذن في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مقابلة مع الجزيرة إنه بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إلى وقف الحرب والتأسيس للمفاوضات. أضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن هناك أطرافا تريد تخريب التفاوض، لكنه لمس من الطرفين إصرارا على الحل. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، وأضاف بزشكيان أن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم. كان رئيس البرلمان الإيراني قد أكد الاتفاق مع واشنطن على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة قيمتها 12 مليار دولار، وقال إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان. هذا وقالت الخارجية الإيرانية أنه لم يجري أي لقاء للوفد الإيراني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، مؤكدة أنه ليس هناك خطط لتفتيش المنشآت الإيرانية التي جرى قصفها. في الملف اللبناني الإسرائيلي من المرتقب انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الجولة الجديدة من المحادثات ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. لمزيد من المتابعة معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير من طهران، نتابع معك إذن أبرز البيانات الإيرانية المتعلقة بربما وصف حالة التفاوض مع واشنطن، لا سيما تلك التي صدرت من قاليباف ومن الرئيس الإيراني بزشكيان.
3: نشوان، بكل تأكيد ما يمكن الحديث عنه هو التحرك الدبلوماسي الذي بشرته طهران مباشرة بعد اجتماع سويسرا، وهذا يعطي رؤية عامة على أن الاجتماع بالمعنى السياسي وبالمعنى الدبلوماسي كان ناجحا بالرؤية الإيرانية. الآن وقبل قليل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان غادر العاصمة الإيرانية طهران باتجاه إسلام أباد في زيارة رسمية هي الأولى للرئيس الإيراني بعد نهاية الحرب، وهذا مؤشر أساسي ومهم لماذا باكستان كانت الوجهة الأولى بكل تأكيد للدور الكبير الذي لعبته باكستان في المفاوضات، سواء في مفاوضات وقف إطلاق النار وكذلك في إطلاق هذه المفاوضات المهمة ذات البعد العسكري وكذلك ذات البعد النووي. الرئيس الإيراني بكل تأكيد سيبحث كل هذه التفاصيل هناك في إسلام أباد مع المسؤولين الإيرانيين. إذن هذه الزيارة هي زيارة مهمة بالمفهوم الدبلوماسي، بالمفهوم السياسي، وبمفهوم توطيد دور باكستان في الوساطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك كان هناك تحرك دبلوماسي قاده رئيس البرلمان رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف إلى سلطنة عمان، ودائما ضمن سياق التحرك المرتبط بالتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الحديث في مسقط كان حول مضيق هرمز، لكن كما نعلم على أن مضيق هرمز عنصر أساسي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هناك عنصر أساسي ومهم وهو مهلة 60 يوما بدون رسوم. الآن ما يبحث عنه الإيرانيون هو تفعيل البند الموجود ضمن مذكرة التفاهم والقائل بأن أي ترتيبات يجب أن تكون بتنسيق وموافقة الدول المشاطئة. هذا الحراك هو جزء من تفعيل هذه المذكرة، وإيران تريد بشكل أو بآخر ألا يعود المضيق إلى حالته ما قبل الحرب لوجود ضغوط داخلية هنا كذلك، وإشارات من القيادة العليا على أن المضيق يجب أن يأخذ صبغة أخرى غير الصبغة القديمة حتى ولم تكن رسوم للعبور، لكن صبغة على الأقل تؤكد نوعا ما حضور إيران بمضيق هرمز. أما إذا أخذنا الشكل النهائي لمفاوضة سويسرا، يمكن الإشارة على أن كل ما تم بتفعيل مذكرة التفاهم يعتبر حالة تأسيسية للمرحلة المقبلة. سمعنا بأن الأطراف تقريبا عملت على تفعيل البند 13 بتفعيل البنود الخمسة، بند لبنان، بند رفع الحصار، مضيق هرمز، العقوبات النفطية بالإضافة إلى الأموال المجمدة. كل هذه البنود يبدو أنها تم تفعيلها عبر تدخل الوسطاء وتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ذلك، وهذا نشوان يؤسس إلى المرحلة المقبلة وهي مرحلة اللجان الأربعة التي تم الإعلان عنها، مرحلة اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المتابعة والرصد، بالإضافة إلى لجنة الإعمار.
2: شكرا لك نور الدين دغير. الآن إلى مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من واشنطن. ترامب تحدث وأقر بمسألة الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها، لكنه قال إنها ستستعمل حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. هل هو يحاول هنا تسويق الاتفاق أيضا؟
4: نعم هذا صحيح، هذه محاولة من الرئيس دونالد ترامب لتسويق الاتفاق داخليا بالتأكيد، بعد تشكيك ربما وانتقادات واجه دونالد ترامب هنا فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم والقول بأنه سيمنح الإيرانيين امتيازات بمجرد فتح مضيق هرمز. لكن الرئيس دونالد ترامب يقول للأمريكيين أن إيران لن تحصل على أموال نقدية، وأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيأتي في صورة سلع غذائية ستقوم الولايات المتحدة ببيعها إلى الشعب الإيراني، وأن المزارعين الأمريكيين سيستفيدون من هذه الأموال وهذه المبيعات لإيران أو للشعب الإيراني. وبالتأكيد نشوان بعد الترحيب الأمريكي بنتائج أو بمخرجات هذه الجولة التي عقدت في سويسرا، انتقلت أيضا الولايات المتحدة إلى مرحلة تبادل أو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم فيما يتعلق برفع العقوبات عن النفط الإيراني، وبإصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا ببيع النفط الإيراني لمدة شهرين، وبالسماح ببيعه بمطلق الحرية على مستوى العالم وحتى للولايات المتحدة إذا أرادت إيران ذلك. رئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات سارت بشكل جيد للغاية، وأنه هناك تقدم على مسار هذا التفاوض يفضي إلى ربما توقيع اتفاق عادل ومع الجانب الإيراني. وكان أيضا نائب الرئيس جيري فانس رحب بهذه الجولة من المحادثات وقال إنها سارت بشكل جيد للغاية. وأيضا وزارة الخارجية الأمريكية تقود جهودا على صعيد مستوى على صعيد اللبناني، وأيضا وزير الخارجية روبيو يزور المنطقة اليوم في زيارة تستمر 3 أيام، يزور فيها كل من البحرين والإمارات والكويت، ويعقد مناقشات حول بنود مذكرة التفاهم، وكذلك يتطرق إلى القضايا الإقليمية وبحث الاستقرار في المنطقة، وأيضا الجهود الرامية إلى إبقاء حركة الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة وبحرية كاملة. وسيعقد في البحرين أيضا اجتماعا على مستوى مجلس التعاون الخليجي لبحث كل هذه القضايا الإقليمية. وهنا أيضا في وزارة الخارجية الأمريكية وفي اليوم ذاته ستعقد مباحثات بين الوفدين أو بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية فإن هذا الاجتماع سيتطرق إلى عدة جلسات، من بينها جلسة عسكرية تبحث تثبيت وقف إطلاق النار، وأيضا جلسة سياسية. ومسؤول في الخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن الولايات المتحدة حريصة على إنهاء العنف وإنهاء النزاع في لبنان بشكل كامل. نشوان
2: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد، الرئاسة الإيرانية إذا تتحدث عن زيارة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان على رأس وفد في هذا

0: زيارة، أهمية الزيارة من حيث التوقيت وأيضا الأجندة المتوقعة؟
1: وزارة الخارجية الباكستانية منذ يوم أمس وهي تتحدث في بيان رسمي عن هذه الزيارة المنتظرة الآن في أي دقيقة للرئيس الإيراني إلى إسلام آباد. هذه الزيارة هي الأولى له بالفعل منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 من فبراير الماضي. الكثير من الاستعدادات هنا في إسلام آباد، لاحظنا قبل قليل بالمناسبة تحليق لبعض المروحيات العسكرية وأيضا بعض التحركات الأمنية على مستوى الشارع، فيما يعني بأن هناك المزيد من الترتيبات الأمنية الجارية حاليا. سياسيا، بيان الخارجية الباكستانية قال أيضا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة إسلام آباد للتفاهم الأسبوع الماضي، وبالتأكيد هي تأتي في أعقاب اجتماع اللجنة العليا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وهناك بالتأكيد اهتمام كبير جدا بهذه الزيارة للرئيس الإيراني، إضافة بالتأكيد لما ورد في بيان الخارجية الباكستاني عن أنه سيتم البحث في أمن الحدود، التجارة البينية والعديد من الشؤون المتعلقة بالبلدين. لكن مستوى اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الإيراني هنا، سيلتقي بنظيره الباكستاني آصف زرداري وأيضا برئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ خلال بضع ساعات سيقضيها في إسلام آباد، وهو ما يعني أن سيكون هناك تركيز على ما بعد مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران، وأيضا في ظل المفاوضات المستمرة في سويسرا. نتذكر بأن وزير الخارجية الباكستاني كان قد أكد يوم أمس بأن وفدا من الخارجية الباكستانية سيستمر في البقاء في سويسرا لمتابعة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران على مدار أيام الأسبوع، بما يعني حتى يوم الجمعة القادم، إضافة إلى ما كان قد كتبه رئيس الوزراء الباكستاني عن أجواء المفاوضات في سويسرا وكيف أنها كانت ناجحة وكيف أنها كانت مشجعة وحققت تقدم، في ظل تأكيده وعلى أعلى مستوى على أهمية الدور القطري فيما يتعلق بالدعم الحاسم الذي قدمته دولة قطر بما ساهم وساعد في إنجاح مفاوضات سويسرا. هذا اعتراف رسمي علني من جانب أعلى مستوى تنفيذي في السلطة هنا في باكستان بالدور القطري الحاسم فيما يتعلق بإنجاح مفاوضات سويسرا، وبالتأكيد سيتم البناء أو يتم حاليا حتى البناء على ذلك من خلال الجهود الوساطة المشتركة بين قطر وباكستان.
0: أشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد. وقد أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. مزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلاً من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوماً القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضاً. ودرءاً لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسياً على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة

0: الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولاً على ما سيناقش نووياً، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
1: الآن سنناقش آخر المستجدات. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. في الاستوديو أيضا نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونرحب في الاستوديو بالدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. السفير جوي هود، بعد هذه الجولة هنالك الآن حركة على مستوى مختلف، هنالك زيارة إيرانية لباكستان، هنالك زيارة لوزير خارجية الأمريكي إلى المنطقة، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا هو جزء من مخرجات عملية التفاوض في سويسرا، بمعنى أنها بدأت توزع الأدوار فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي بالطريق الصحيح؟
2: يفترض أن المحادثات الفنية جارية. ليس واضحا بالنسبة لي إن كان هناك خبراء أمريكيين يشاركون فيها. يقع ذلك على عاتق الوسطاء القطريين والباكستانيين مع احتمال حصولهم على مساعدة من سويسرا، ولكنه مؤشر جيد. وزير الخارجية الأمريكية يزور دول الخليج من أجل إشراك أكثر في هذه العملية، وآمل ذلك، لأن ما يحصل هو أن إيران نجحت في إشراك وإدخال كل دول المنطقة في هذا المسار وهذه العملية، وبرأيي هي تأمل أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بإقرار دور إيراني في إدارة المنطقة بدءا من مضيق هرمز، حيث تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنه مفتوح وتقول إيران إنه مغلق. ننتقل بعدها إلى لبنان، حيث تقول إيران إن أردتم الوصول إلى اتفاق معي عليكم أن تنفذوا ما أطلبه في لبنان، بمعنى أن إيران تفرض نوعا من الرفض على بلد مختلف. من المهم إذن برأيي أن يزور وزير الخارجية المنطقة ليستمع إلى آراء ووجهات نظر دول الخليج التي برأيي ليست مرتاحة لذلك.
1: ننوه الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية، عمان وإيران هما المشاطئتان لمضيق هرمز، وسيتم التنسيق بشأنه خلال زيارة قاليباف لمسقط. دكتور صدقيان، هذا الحديث هو جزء مما من حلقة ربما أوسع من الملفات، لكن بلا شك هرمز له

0: أهمية كبيرة. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الجولة مهدت فلنقل فهم قد يكون على الأقل مبني على أرضية مشتركة أو على أفكار مشتركة لأكثر من طرف منخرط في هذه العملية؟
1: قضية مضيق هرمز، أنا أعتقد بأن التصور الإيراني اختلف بعض الشيء أو تحول من مكان إلى مكان آخر. الإيرانيون أول في بداية الأمر وبادئ الأمر كانوا يقولون بأن مضيق هرمز يجب أن يوضع عليه بروتوكول، وإيران هي التي تشرف على هذا البروتوكول وإدارة المضيق بشكل عام. يبدو الآن حدث هناك نوع من التغير والتجدد في هذا التصور. قالوا بأننا نحن والعمانيون نسير باتجاه وضع هذا البروتوكول مرة ثالثة. الآن يبدو لي بأنه يعني الآن خلص الأمر إلى أن الإيرانيين والعمانيين يذهبون إلى إدارة مشتركة لهذا المضيق دون تعارض مع القانون الدولي، ويبدو بأن الجانب الأمريكي أيضا وافق إلى حد بعيد مع هذا التصور. ولذلك رأينا بأن رئيس الفريق المفاوض محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ذهب إلى عمان، التقوا بوزير الخارجية، اليوم ربما يلتقون بسلطان عمان. وبالتالي أنا أعتقد بأن سلطنة عمان أيضا كانت تريد ذلك، تريد أن يكون أي بروتوكول أو أي نظام للمرور الآمن يكون ضمن القوانين الدولية وليس بعيدا عن القانون الدولي حتى لا يكون هناك إحراج بأي شكل من
0: هذا
1: الأشكال.
0: ما قد تريده عمان وما قد تريده أو تريده إيران دكتور شرقاوي يختلف عما يتحدث به الرئيس ترامب فيما يتعلق بهرمز، ولغته ما تزال عالية قوية فيما يتعلق بالمضيق. كيف يمكن فهم ذلك؟
2: يمكن تحليل الوضع الحاضر والمستقبلي على مستويين مختلفين. عندما نتحدث عن أي ترتيبات ثنائية إيرانية عمانية، إن وصلت المحادثات الآن إلى بروتوكول، إلى إدارة هرمز، إلى أي تعاون إيراني عماني، هذا فقط لمدة 60 يوما، بمعنى أن نهاية النفق عندما يصل الإيرانيون والأمريكيون إلى اتفاق نهائي. هنا نعود إلى القاعدة الأساسية أن مرور الملح الدولية مسألة حرية بدون أي رسوم أو أي تعويضات، هذا من ناحية. المستوى الثاني أيضا مهم، عندما الآن تكبر في الخطاب الإيراني سردية الدول المتشاطئة. لا خلاف على أن إيران وعمان دولتان متشاطئتان من حيث التضاريس، لكن من الناحية الاستراتيجية، من ناحية ما يسمى بالجغرافيا السياسية، إيران دولة وضعها كوضع عدة دول أيضا متشاطئة، بمعنى عمان وكل دول الخليج بما فيها الإمارات والسعودية وهذا. فبالتالي آمل ألا يبقى الفهم الإيراني منحصرا فيما يمكن تحقيق المناورة ضمن ثنائية إيران وعمان ضمن هرمز، بل أيضا أن يحضر ليس فقط الاعتبار الإقليمي لدول الخليج بل أيضا الاعتبار الدولي. هناك 136 دولة في الأمم المتحدة تترقب أن هذه العاصفة، عاصفة حرب إيران، وهذا يعني هذه الفترة العصيبة ينبغي أن تنتهي إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير.
0: الحقيقة دكتور شرقاوي والسفير جوهد، نشركك في هذا المحور تحديدا، يعني فكرة أن يكون هناك حراك دولي أو رغبة أو إرادة دولية متعلقة بهرمز بما في ذلك المبادرة السلمية التي يتحدث عنها الأوروبيون، مقابل هذا النمط الإيراني الذي أصبح معتادا في الحديث عن هرمز، أين تقف واشنطن في كل ذلك، وكيف يمكن بالفعل هنا تقريب وجهات النظر؟
3: برأي دونالد ترامب وجي دي فانس الآن يريدان تصوير العملية على أنها إيجابية، يريدان طمأنة الأسواق وطمأنة الناخبين الأمريكيين الذين يستعدون لحملة الانتخابات في شهر نوفمبر، وفي مصلحتهما أن تبدو هذه العملية مثمرة قدر الإمكان، كما أعتقد أنه يعطيهما قدرة الضغط من خلال هذه

0: الولايات المتحدة عفوا معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيتسبب بفوضى حول العالم. لا أعتقد أن العالم سيسمح بحصول ذلك، ولكن حتى الآن يبدو وكأنه تدبير لحفظ ماء الوجه، بحيث تقول إيران أنا أدير المنطقة الآن، وحتى دونالد ترامب يقر بذلك.
1: لكن نحن أيضا بحاجة لفهم المنظور الإيراني. يعني الحديث الإيراني عن هرمز كأننا نستقبله أنه حديث تفاوضي، حديث ضغوط فيما يتعلق بهرمز حتى في هذه الجولة ولحد الآن. هل تعتقد بأنه يمكن أن تشرح لنا على الأقل دكتور صدقيان هنا ما الذي تريد فيه إيران أن تنفذ رؤيتها لإدارة هرمز، وإلى أي مدى يمكن أن يتعارض مع المنطقة؟
2: إيران تنظر نظرة استراتيجية مستقبلية لهذا المضيق، لأنها تقول بأن هذا المضيق وهو فيه مياه إقليمية إيرانية في ضمن أو من خلال المياه الإقليمية الإيرانية عبرت أسلحة أمريكية إلى القيادة المركزية الوسطى، وبالتالي بهذه الأسلحة التي مرت من مياهنا الدولي من مياهنا الإقليمية ضرب المرشد وضربت القيادات السياسية والقيادات العسكرية والبنى التحتية في إيران. بالتالي لا، نحن لا نريد، هكذا تقول إيران، لا نريد أن تكون مرة أخرى مياهنا الإقليمية تضرب منشآتنا الاستراتيجية في داخل إيران. هذه هي النظرة الاستراتيجية المهمة التي تنظر إليها.
1: بمعنى كيف يمكن أن يترجم إلى عملية إدارة للمضيق؟
2: الآن هناك يعني لم تستقر الأمور إلى تصور واضح. زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان، لقائه بسلطان عمان، أنا أعتقد بأنها مهمة جدا، خصوصا وأن قضية إدارة المضيق بحثت كما علمت بحثت بشكل جيد مع فانس في جنيف، وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيون يريدون أن يستكملوا هذه القضية لأنها مهمة ليست لإيران فحسب، وإنما لعمان وللدول المتشاطئة الأخرى في المياه الخليجية، كما أنه مهم للمجتمع الدولي.
1: طيب. بالإضافة إلى ذلك، وفد إيراني إلى باكستان، والأهمية تظهر من حيث الوقت، من حيث التوقيت، أنها تأتي مباشرة بعد جولة سويسرا، وباكستان طرف وسيط. ما الذي تفهمه من أهمية لهذه الزيارة ولأهمية التوقيت أيضا دكتور شرقاوي؟
3: يبدو أن الوفد الإيراني بعد تجربة الأيام الثلاثة الأولى في سويسرا بدأ يشعر بنوع من الثقة والارتياح أنه يستطيع أن يفرض بعض الشروط، وأن هناك مرونة في الموقف الأمريكي. أعتقد زيارة الوفدين الإيرانيين، الأول إلى باكستان والآخر إلى عمان، يتجه في باتجاه تعزيز تلك الشروط، بمعنى تحفيز الوساطة الباكستانية من ناحية، وأيضا محاولة ضمان الموافقة العمانية على أن عمان تمشي خطوة مع يعني تجاري خطوة إيران في هذه المرحلة. هناك تعويل على أن الدور الباكستاني أيضا يواصل تعزيز أو الدفع بما تريده إيران. أود أن أعود إلى قضية هرمز. قضية هرمز ستظل معنا حاضرة، وهي التي قد يعني بمعنى الورقة التي قد تدفع إلى الأمام أو قد تجعل الوفد الإيراني يتراجع إلى الوراء. لكن يبدو أن هناك إسقاط غير دقيق من عند طهران على وضع هذا المضيق. هل نفهمه بأنه مضيق مائي طبيعي من صنع التفاعل بين بحكم التضاريس بين الطبيعة والماء البحر؟ في هذه الحالة هذا ينطبق عليه القانون البحار ولا ينبغي فرض أي رسوم. أم ربما الإسقاط يأتي من أن إيران تفهم وضع هرمز على أنه قناة مائية تم صناعتها أو حفرها على طريقة قناة بنما أو قناة السويس. في هذه الحالة يجوز للدولة التي قامت بحفر هذه القناة أن تفرض رسوم. فالمسألة ليس بذاك الأمر الهين أنه هرمز ممر طبيعي ونحمله ما لا يحتمل من حيث هذه الثنائية أن عمان وإيران ستحصلان على عوائد أو على تعويضات أو على رسوم
1: ولا شك،
3: وبالتالي هذا لن أعتقد هذه السردية الإيرانية لن تعمر طويلا خلال تطور
1: ولا شك أن لحديث هرمز بقية. شكرا لكم جميعا. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة إن

0: الجولة الجديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستجري اليوم في واشنطن ستواصل الدفعة نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين. هذا المسعى الدبلوماسي تزامن مع هدوء على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. من مدينة صور ستنضم إلينا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. سنتابع معك المشهد جوني على الميدان في جنوب لبنان، تفضل.
1: الميدان والواقع الميداني نشوان يؤثر بشكل كبير على المسار السياسي والعكس صحيح، وبالتالي الترقب كبير هنا في لبنان ميدانيا وأيضا سياسيا لتطورات الواقع القائم. ولابد قبل التعمق أكثر في كل المعطيات الموجودة حاليا أن ننتقل بالمشهد إلى هذا الشارع هنا في مدينة صور، حيث هناك دمار كبير بنتيجة العدوان الإسرائيلي. ما لا يقل عن 6 مباني هنا تدمرت بشكل كامل كما هو واضح من خلال هذه الصورة. والتقينا خلال الساعتين الماضيتين مجموعة من المواطنين الذين قرروا العودة اليوم ويوم أمس بنتيجة الهدوء القائم إلى منازلهم، إلى هذه المنطقة لتفقد ما حل بممتلكاتهم وبأرزاقهم. منهم من وجد أن منزله ما يزال موجودا، كهذا الشخص على سبيل المثال الذي يعمل داخل منزله الذي تضرر بشكل كبير، ومنهم من وجد أن المباني التي كانوا يقطنون قد تدمرت بشكل كامل. هذا المشهد هنا في مدينة صور يتكرر في مناطق أخرى في الجنوب اللبناني على وقع الهدوء الميداني. نحن في اليوم الرابع تقريبا من هذا الهدوء منذ يوم السبت، لا غارات إسرائيلية جديدة، وطبعا هناك الكثير من المعطيات التي أثرت وأدت إلى الوصول إلى هذا الوقع، وهي المعطيات السياسية. من أبرز هذه المعطيات السياسية طبعا مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في بيرغنشتوك في سويسرا، وكيف تأثر به لبنان خصوصا مع ما تلقاه الرئيس اللبناني يوم أمس من اتصال من نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء القطري وأيضا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي. وجرى إبلاغ لبنان رسميا بأن جزء كبير من البحث في هذه المفاوضات كان يتركز على تثبيت وقف إطلاق النار هنا في لبنان، بما في ذلك إمكانية تشكيل خلية لهذه المسألة. ولكن الترقب الأكبر هو بشأن مفاوضات اليوم، وهو المسار السياسي الآخر، المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. اليوم هناك جولة جديدة، هي جولة خامسة كما هو معلوم. هناك الكثير أيضا من المؤثرات التي من شأنها أن ترخي بثقلها على هذه المفاوضات وعلى جولة المفاوضات هذه، من بينها طبعا الموقف الرسمي اللبناني. نحن نتابع سويا مزيدا من الدمار هنا في هذه المنطقة في مدينة صور. إذن هذه الجولة من المفاوضات التي تعقد اليوم تتأثر بالكثير من المعطيات، أهمها وأبرزها طبعا الموقف الرسمي اللبناني. لبنان يتمسك بمسار هذه المفاوضات من أجل تأمين هدوء كامل، من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من عموم الجنوب اللبناني وحل كل القضايا العالقة. وأيضا هناك موقف حزب الله، وهو موقف معروف وقد كرره الأمين العام للحزب نعيم قاسم خلال اليومين الماضيين، عن أن حزب الله ما يزال يرفض هذه المفاوضات المباشرة وكل النتائج التي قد تصدر عنها ولن يتعامل معها. وحزب الله بات طبعا يحدد هذه الثوابت بالنسبة لموقفه لناحية رفضه أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، ورفضه أيضا ما يعتبر حرية حركة للجانب الإسرائيلي. وطبعا هذه الجولة من المفاوضات المباشرة اليوم هي تتأثر بما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: أنوّل الخبر العاجل، مراسل الجزيرة، القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مواطنين في حي الدير في بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. أعود لك مرة أخرى جوني.
1: إذن هذا معطى جديد فيما يتعلق بالوقائع الميدانية. منطقة النبطية كما هو واضح هي كانت خلال الفترة الماضية وخلال الأسبوع الماضي في عين التصعيد الإسرائيلي، وتركز التصعيد الإسرائيلي في تلك المنطقة، ولا يزال الوضع القائم هناك حذرا على نحو كبير، خصوصا أن القوات الإسرائيلية كانت حاولت خلال المرحلة الماضية التقدم تحديدا باتجاه مرتفع علي الطاهر، وقام حزب الله أكثر من مرة بصد محاولات التقدم، وبالتالي المشهد يتحرك أو الوقائع هي وقائع متحركة غير ثابتة، وهناك في الحصيلة الكثير من المعطيات التي تتحكم بالمشهد اللبناني، أكان هذا المعطى الميداني الجديد، أكانت الوقائع أيضا الميدانية في المناطق الأخرى من الجنوب اللبناني، وأيضا المعطيات السياسية. وكنا نتحدث قبل هذا الخبر العاجل عن واقع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وكيف أصبح لبنان أو بات لبنان في صلب هذه المحادثات ونتائج هذه المحادثات. وأيضا اللافت والمهم في هذا السياق هو الموقف الذي أعلنه الرئيس اللبناني يوم أمس عندما قال إن لبنان يرحب بكل جهود مبذولة من أجل تهدئة الأوضاع هنا، ولكنه يميز بين هذه الجهود وبين التدخل في شؤونه الداخلية، ولبنان دولة ذو سيادة أو ذات سيادة، وبالتالي لبنان يفاوض عن نفسه. كان هناك هاجس بالنسبة للبنان الرسمي أن لا يكون الملف اللبناني تابعا للملفات الأخرى.
0: جونيتانيوس من صور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، بالإضافة إلى تصريحات بعض أعضاء الحكومة، بعض الوزراء مثل سموتريتش، أيضا كان لافتا أن الوزير زيف إلكن قال سنعمل في لبنان، سنفعل كل ما يلزم حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مع الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية.
2: بالفعل هذا عضو في المجلس الوزاري المصغر أيضا للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية، أي جزء من متخذي القرار عمليا في إسرائيل، كان يتحدث لإذاعة محلية وأيضا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وتحدث عما يوصف إسرائيليا بحالة التوتر بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، وقال إن الولايات المتحدة هي أكبر شريك لإسرائيل، لكن أيضا على رئيس الحكومة أن يعرف كيف يقول لا فيما يتعلق بالمصالح الأمنية الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل حتى وإن تم الإعلان عن تفاهمات بين واشنطن وطهران تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب من لبنان، إلا أن إسرائيل ستواصل بفرض سياستها انطلاقا من مصالحها الأمنية والسياسية في المنطقة، وبالتالي ستقوم بفعل كل ما يجب فعله في لبنان حتى وإن أدى ذلك إلى صدام أو مواجهة أو إلى قول لا للرئيس ترامب. هذا واحد فقط من أعضاء هذه الحكومة، وطيلة الوقت تسمع مثل هذه التصريحات بتفاوت. هناك من يقول يجب أن نتصادم حتى مع الإدارة الأمريكية، لكن كانت هناك توجيهات أيضا من رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة الماضية على ضوء هذه الانتقادات اللاذعة لترامب من قبل بعض الوزراء على رأسهم بن غفير وإلياهو وزير آخر في هذه الحكومة من حزب بن غفير، أيضا كانوا ينتقدون ترامب، طلب منهم عدم الصدام وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها إلى تصعيد هذا التوتر. لكن هناك أيضا رئيس حكومة ووزير دفاع قالوا في الأيام الأخيرة الماضية، وكان هناك بيان ثلاثي الليلة الماضية واضح وصريح صدر عن نتنياهو، عن كات، وعن زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أولا، لإظهار رسالة موحدة من القيادتين السياسية والعسكرية قبيل جولة المفاوضات التي تنطلق هذا اليوم في واشنطن، بأن إسرائيل لديها ما يوصف بالخطوط الحمراء في هذه المرحلة الراهنة، لن تنسحب من جنوب لبنان ولن توقف أو تجمد العمليات العسكرية. وإن كان هناك مراقبون ومحللون عسكريون وأمنيون يقولون بأن نتنياهو وكات يتحدثان في مكان آخر وكأنهم منفصلين عن الواقع، لأن هناك إجراءات بالفعل اتخذت وتعليمات أعطيت للجيش الإسرائيلي بوقف العمليات الهجومية، بوقف العمليات العسكرية إلا في حالات استثنائية وتعرض القوات لخطر داهم من عناصر حزب الله، فإنهم يقومون بالرد على ذلك فقط. لكن مع ذلك يخرج هذا البيان الثلاثي قبيل المفاوضات للتأكيد على هذا الموقف الإسرائيلي، مع إضافة عبارة تتكرر أيضا ضمن هذه التصريحات تصريحات لنتنياهو وكاتس كلما اقتضت الحاجة سيبقى الجيش في لبنان. هناك أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن الفريق المفاوض اليوم سيصل مع خرائط تبين المناطق التي قد يبدأ بتنفيذ انسحابات تدريجية منها محدودة جدا وفقا للإعلام الإسرائيلي، وإدخال الجيش اللبناني إليها.

0: وفقا لما تطالب به الإدارة الأمريكية، لكن الهدف الإسرائيلي هو تخفيف هذا الضغط وإظهار أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بإملاءات أمريكية بضغط إيراني.
1: جوان سمري مراسلتنا في فلسطين هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى نافذة تحليلية تستعرض الواقع الميداني في جنوب لبنان في ضوء جولة المحادثات الأمريكية الإسرائيلية المرتقبة اليوم في العاصمة واشنطن. قبل ذلك، قبل أن نذهب إلى النافذة مع زميلة منى، أنوه فقط إلى الخبر العاجل. الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة: شهيد وجريحان إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين في النبطية الفوقة. الآن إليك منى.
2: شكرا نشوان، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع في جنوب لبنان قبل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا زميل عبد القادر عرضة على الشاشة التفاعلية. البداية من عندك عبد القادر.
3: نعم منى، حينما نبدأ بالتصريحات المختلفة في ظل هذه المحادثات التي تستأنف في واشنطن في جولة خامسة من إسرائيل ولبنان وبرعاية أمريكية، حين نحن نتحدث عن تصريحات لافتة، لعلي سأبدأ بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم بأن القوات الإسرائيلية تلقت توجيهات بأن تقتصر عمليتها على عمليات دفاعية، هذا وفق نيويورك تايمز. ولكن اللافت الآخر ما نقله مسؤول أمريكي للجزيرة بأن القيادة المركزية قد وضعت آلية لمراقبة الوضع على مستوى لبنان، وذلك لوضع المسؤولين في صورة القتال على مستوى مختلف مناطق لبنان. اللافت الآخر هو تصريحات نتنياهو. نتنياهو يقول بأننا سنبقى في المنطقة الآمنة. نحن نتحدث عن هذه المنطقة أو ما سماه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحزام الأصفر، هذه على الأقل في المناطق الجنوبية لنهر الليطاني، وقال ما تقتضت الضرورة، وهذه كلمة مطاطية، لم تحدد آليات للانسحاب في ظل هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. حينما نتحدث عن آليات للانسحاب، لعله من أبرز التحديات التي تواجه هذه المحادثات مع الحديث عن مناطق تجريبية، نتحدث عن مجموعة من المناطق وتساؤلات ترتبط إما بالتواجد الإسرائيلي والانتشار على مستوى مناطق على غرار المناطق الغربية أو المناطق الوسطى، تحديدا على مستوى مجموعة من المحاور كانت دوما مسرحا للمواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، أيضا في ظل وجود عناصر لحزب الله على مستوى هذه المناطق، ولكن أيضا في ظل وجود أيضا عدد وإن كانت أعداد محدودة من السكان على مستوى هذه المناطق. لو ذهبنا إلى المنطقة الشمالية لنهر الليطاني، سيلفت أيضا ما قاله الوزير الإسرائيلي سموتريتش حينما أشار بأن عدم الانسحاب من المنطقة الآمنة يشمل منطقة شقيف، وحينما نتحدث عن شقيف بالضرورة سنشير إلى قلعة شقيف التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن السيطرة عليها، وتتبادر إلى الأذهان أسئلة ترتبط إن كانت هذه المناطق التجريبية ستشمل مناطق على مستوى المناطق شمال الليطاني وتحديدا في النبطية. وفي النبطية من بين التحديات التي كانت أيضا مطروحة قضية عودة السكان إلى هذه المناطق، كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين حركة واضحة في العودة إلى الكثير من المناطق، لكن آخر خبر كنا نقلناه بشكل عاجل كان عملية استهداف وأيضا شهيد في منطقة هنا في النبطية الفوقة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذا استهدفت السكان على مستوى هذه المناطق، وهذا أيضا من التحديات. لعلي سأختم هذا العرض بالنظر إلى الحديث عن المناطق التجريبية التي ستكون في صلب المحادثات، وأيضا استعداد الجانب الإسرائيلي للانسحاب من مناطق احتلها. نتحدث أيضا عن الوضع على مستوى الأرض وتحديدا إحصائيات أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتحدث عن تقريبا ركام على المستوى المناطق الجنوبية في أقضية بنت جبيل ومرج عيون والنبطية وأيضا وصيدة وصور بنحو أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الركام جراء التفجيرات والاستهدافات الإسرائيلية بكلفة تقترب من 1.4 مليار. وحينما نتحدث عن التدمير نشير إلى هذه الأرقام، أكثر من 11,000 مبنى دمر بالكامل على مستوى هذه الأقضية، أي ما يعادل 17,000 وحدة سكنية. إذن منى، نحن أمام تحديات عديدة ترتبط بهذه المناطق التجريبية، ترتبط بعودة السكان، ولكن أيضا ترتبط بمدى استعداد الجانب الإسرائيلي للانسحاب من هذا الخط الأصفر الذي أعلنه ووضعه.
2: كل هذه التفاصيل عبد القادر سنناقشها هنا على الخارطة مع العميد خليل جميل.

0: شكرا جزيلا لك العميد خليل. بداية نرسم معك الصورة ونرتب المشهد قبل الحديث عن الخرائط التي ستوضع اليوم على طاولة التفاوض. أين يتواجد كل من الجيش الإسرائيلي وحزب الله والجيش اللبناني في القطاعات الثلاث؟
1: الجيش الإسرائيلي احتل هذه المنطقة التي تقدر 600 كيلومتر مربع. أقصى الأماكن التي وصل إليها أولا في القطاع الغربي، وصل في القطاع الغربي إلى بلدة مجد الزون، هو يتمركز هنا. هذه الخريطة التي نشرها غير صحيحة، لأن حزب الله يتمركز في المنصورية وبزرعة بيوت السياد بعد حوالي 100 متر عن الجيش الإسرائيلي، والجيش اللبناني يتمركز هنا في القليلة على بعد حوالي 2 كيلومتر عن الخط الأصفر.
0: هذا في القطاع الغربي.
1: في القطاع الغربي. الآن في القطاع الأوسط هنا الجيش الإسرائيلي يقول أنه قد وصل إلى حداتة وبيت يحون، بينما في الحقيقة هو يتمركز على الأطراف الجنوبية لبيت يحون والأطراف الجنوبية لحداتة، لم يدخل القرية إلا في أطرافها، والحزب الله يتمركز داخل القرية هنا على بعد عشرات الأمتار عنه، والجيش اللبناني يتمركز في بلدة تبني التي تبعد حوالي 3 كيلومتر عن الخط الأصفر. هذا في القطاع الأوسط. في القطاع الشرقي حزب الله الجيش الإسرائيلي وصل إلى كفر تبنيت هنا، ولكنه لم يتمكن من احتلال علي الطاهر هنا. هذه الخريطة خطأ. الجيش حزب الله يتمركز في منطقة النبطية الفوق هنا على بعد كذلك عشرات الأمتار عن الجيش الإسرائيلي داخل المباني، والجيش اللبناني يتمركز في منطقة النبطية وكفر رمان في هذه المنطقة. هذا هو التمركز، هذه أقصى نقطة وصل إليها في الشرق، أقصى نقطة وصل إليها في الأوسط، وأقصى نقطة وصل إليها في الغربي.
0: فيما يتعلق بالخرائط التي ستعرض اليوم في طاولة التفاوض في واشنطن، إسرائيل تقول أنها ستعرض خرائط للمناطق التجريبية خارج ما تسميه بالخط الأصفر. رئيس الدولة اللبنانية كان قد تحدث واقترح على أن تكون هذه المناطق التجريبية بداية من زوتر الشرقية ويحمر شقيف. ماذا تعني وما هي الرمزية التي تحملها كل منطقة من المناطق التي يطالب بها كل طرف؟
1: الجيش الدولة اللبنانية تطالب أن يكون هناك انسحاب كامل قبل المناطق التجريبية. هذه مطالبة الدولة، أن تعود السكان والمطالب الخمسة المعروفة. ولكن إذا وصلنا إلى الواقع، الدولة اللبنانية في حال فرض عليها المناطق التجريبية تريد المناطق التجريبية داخل الخط الأصفر، المناطق التي احتلتها إسرائيل، والإسرائيل تريد أن تكون المناطق التجريبية خارج الخط الأصفر. ولكن يجري الحديث الآن، يجري الحديث بالولايات المتحدة سوف تضغط إلى إيريه. بالنسبة لمنطقة التي اقترحها رئيس الجمهورية، إذا استعرضنا الخط الجديد الذي أقامه الجيش الإسرائيلي، رئيس الجمهورية طلب أن تكون المنطقة هذه هنا، ولكن هذا أنا برأيي أمر صعب. لماذا طلب ذلك؟ لأن هذه المنطقة تقع شمال نهر الليطاني، وهي لم تشملها المرحلة الأولى من حصرية السلاح التي نفذها الجيش. وهذه المنطقة لها رمزية عند اللبنانيين لأنها قريبة من منطقة النبطية وفيها قلعة الشقيف الأثرية وإلى آخره. بينما الإسرائيلي لا، من الصعب جدا أن يدخل عنها، لأنه يعتبر أن هذه المنطقة كلفته خسائر كبيرة للوصول إليها، وهي تندرج ضمن خط الصواريخ الموجهة الذي يحمي المستوطنات.
0: وهي منطقة رصد أيضا لمنطقة الجليل الغربي.
1: نعم، إن هذا الخط الذي رسمه الجيش الإسرائيلي هنا ليس بالصدفة. هذا الخط المقطع ليقى يقول هذه المنطقة تبعد 6 كيلومتر عن المطلي، وهذا يعني أن الصواريخ الموجهة ستصل إليها ولن أنسحب منها. هذا الخط يشير إلى ذلك في هذه المنطقة. إذا أردنا أن نستعرض ما هي التوقعات الواقعية لموضوع المناطق التجريبية بالمنطق بالأفضلية، المناطق التجريبية أنا أتوقع أن تكون أولا في منطقة القطاع الغربي. لماذا في هذه المنطقة؟ هذه المنطقة هي سهلة على الإسرائيلي للدخول والخروج إليها، ولا تحوي تلال كبيرة ومرتفعة تشكل خطرا على الداخل. ولكن الأهم أن فيها قيادة قوات الأمم المتحدة اليونيفل. هذه القيادة والمنشآت كلها تحت سيطرة إسرائيل. في حال انسحبت إسرائيل من هذه المنطقة تكون قد أرسلت رسالة إلى العالم أنه أنا قد تركت هذه المنطقة واليونيفل حرة.
0: لكن هذه المنطقة تحديدا أليس من السهل على إسرائيل العودة إليها؟
1: من السهل العودة إليها، لأنها أرض قريبة ومبسطة، وفي المرة الماضية وصلت إسرائيل بسرعة إلى هذه المنطقة إلى تلال شمع والبياضة. المنطقة.

0: الثانية حسب رأيي أنا، من المتوقع أن تكون في هذه المنطقة، في منطقة شبعة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هنا لا يوجد مقاومة، وهذه المنطقة منطقة منخفضة، وهناك 700 متر، فإذا إسرائيل سوف تقول أنا في هذه المنطقة سأنسحب، وهي منطقة سهل العودة إليها بسبب المرتفعات الشاخة التي مركز فيها الإسرائيلي.
1: نعم.
0: المنطقة الثالثة التي يتوقع أن يتم الانسحاب منها هي منطقة حداتة.
1: نعم.
0: منطقة حداتة لأنها قريبة من الضياع الثلاثة التي ما زالت كانها فيها رمايش دبل عن إبل لتي ترسل رسالة إنسانية للعالم. المنطقة الرابعة والأصعب هي هذه المنطقة.
1: جزيل الشكر لك، أدركنا الوقت، الخبير العسكري والاستراتيجي خليل جميل على كل هذه التفاصيل. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك نشوان.
2: شكرا لك منى. الآن سنناقش الشأن اللبناني. معنا من بيروت ميشيل أبو نجم، الكاتب المحلل السياسي، ومن القدس وليد حباس الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد ميشيل أبو نجم. الحقيقة سأبدأ معك من حيث آخر التطورات الميدانية التي تابعناها كأخبار عاجلة الحقيقة قبل قليل، وهي استهدافات إسرائيلية جليلة في جنوب لبنان، وبالتالي الحديث هنا عن على ما يبدو إصرار إسرائيلي على مواصلة جهد عسكري واستهدافات لمناطق في لبنان في ظل حديث عن ضغط أمريكي. كيف تقرأ أنت الصورة وفق استمرار هذه الاستهدافات الإسرائيلية؟
3: الواقع أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يقول أنني لازلت قادرا على تحريك الأمور وإبداء عدم الرضا عن كل ما حصل من اتفاقات، وأن في يده المبادرة الميدانية لتحريك الوضع ولتثبيت سيطرته على ما يسمى المنطقة الصفراء، وللقول أنه هو من يمسك زمام المبادرة وأنه يستطيع عرقلة وقف إطلاق النار ساعة يشاء، خاصة أن بنيامين نتنياهو لديه انتخابات، خاصة أن التطرف الإسرائيلي المعروف و يعني سواء في السياسة أو في المجتمع هو ما يضغط للتمسك بالاحتلال. لكن في الوقت نفسه لاحظنا في اليومين الأخيرين تراجعا للاعتداءات الإسرائيلية ولوتيرتها في شكل كبير، بما معنى أن نتنياهو في مكان ما يتجاوب مع الضغوط الأمريكية أو يخضع للضغوط الأمريكية لجهة هذا الوقف لإطلاق النار أو تخفيف حدة الاعتداءات، لكنه يستمر في الإطباق على السيطرة الميدانية على الأرض للإمساك بهذه الورقة لتحقيق ما يمكن من وجهة نظره المزيد من المطالب والضغط على المفاوض اللبناني، خاصة أنه بدءا من يوم غد الأربعاء سوف تنطلق جولة مفاوضات جديدة في واشنطن. يعني إسرائيل تريد أن تحتفظ بكل هذه الأوراق لمزيد من الضغط على لبنان، لمزيد من المناورة مع الولايات المتحدة، ولمزيد من التصعيد ساعة تشاء وساعة، خاصة أنها قالت دائما أنها تتمسك بحرية الحركة في لبنان، وضرب أي بين مزدوجين تهديد ممكن أن تتعرض.
2: سيد وليد حباس، حديث نتنياهو، طبعا ربما إذا استبعدنا هنا أصوات اليمين المتطرف في داخل الحكومة المصغرة كأصوات باتت تقريبا، يعني بات تحديثها نمطيا فيما يتعلق بالتصعيد اللغة مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملفات ذات الطبيعة الخلافية، لكن حديث نتنياهو بالإصرار الإسرائيلي على تنفيذ أجندة لها علاقة بما يصفها بمصلحة إسرائيل الأمنية في جنوب لبنان، هل يمكن القول بأن نتنياهو قادر على ترجمتها، أم أن حديثه مجرد ظاهرة صوتية لا قيمة عمليا الحقيقة لها مقابل الضغط الأمريكي؟
4: نعم، شكرا لك. أنا لا أعتقد أنه هذا مجرد يعني ظاهرة كلامية. إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور فقط من الزاوية العسكرية والتوسع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والتطهير القرى كما شهدنا آخر يعني أكثر من شهرين، فإنه نعم لم يعد بمقدور نتنياهو القيام أو حرية العمل القيام بما كان يقوم به. ولكن إذا وسعنا زاوية الرؤية أكثر ورأينا ما يفعل الجيش الإسرائيلي إلى جانب مسار المفاوضات، نعم قد يكون حديث نتنياهو فيه وجه من المعقولية من ناحية قدرته على تنفيذه، وأريد أن أشرح هنا.

0: استراتيجية إسرائيل الأكثر نجاحاً للأسف طبعا نقولها على مدار احتكاكها مع شعوب المنطقة وتحديدا الفلسطينيين، هي استراتيجية العصا والجزرة. العصا هي يعني إنفاذ قوة عسكرية هائلة، ربما هدم قرى كاملة، تطهير عرقي، والجزرة هي إيجاد أصدقاء أو أشباه أصدقاء داخل المجتمع الذي تحاربه ورفضهم بحوافز، وهذه طبعا الجزرة. طبعا هذه الاستراتيجية ناجحة جدا كانت في الاستعمار الإسرائيلي في أراضي 48 قبل عام 66، ثم بالضفة الغربية وقطاع غزة في فترات مختلفة. الآن لبنان على مدار التاريخ، علاقة إسرائيل مع لبنان كان خارج مجال التدخل الاستعماري، وفقط كانت إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية. الآن تحول، هناك انقلاب كامل في رؤية إسرائيل للبنان، يتحول لبنان إلى جزء من المجال التدخل الاستعماري الإسرائيلي. بمعنى هي موجودة الآن في جنوب لبنان، فتح هذا المسار يوفر الجزرة، بمعنى تمييل قلوب أو استعطاف قلوب جانب من المجتمع اللبناني اللي هو معارض لحزب الله، وبالتالي اللعب على هذه التكنولوجيا الاستعمارية، واللي حقيقة نقولها بكل يعني أسف كانت ناجحة لدى إسرائيل. هذا هو المسار المفتوح الآن أمام نتنياهو. بالتأكيد هناك قيود على حرية استخدام العصا كما كان يعني يشطح في خطاباته في الفترة السابقة، ولكن إذا رأيناها من الزاوية الأوسع، نعم هناك قدرة لإسرائيل على الاستمرار في
1: حراك
0: حربها
1: على مستوى دبلوماسي. الحقيقة الخارجية القطرية تحدثت عن أن رئيس الوزراء وفانس ومسؤولين أمريكيين أجروا اتصالا مشتركا مع الرئيس اللبناني، والحقيقة عون رحب مرة أخرى بأي جهد دبلوماسي سيد ميشيل أبو نجم. وهنالك اقتراح من الرئيس عون أشير إليه في النافذة العسكرية قبل قليل لمنطقة تقع في شمال نهر الليطاني. هل هذا الاقتراح للرئيس عون قابل للتنفيذ في ظل المعطيات السياسية والعسكرية؟
2: قابل للتنفيذ أن يعني نالت إسرائيل ما تعتبر أنه في المقابل، مقابل هذه الطروحات. لكن لا شك أن الإطار العام الذي سيحكم جوابا على سؤال إن كان ذلك قابلا للتنفيذ هو مسألة المناطق التجريبية. يعني هذه هي النافذة التي فتحت في آخر جولة للتفاوض، وتم تكريسها عمليا بتجارب صغيرة، يعني هي نوع من فتات بانسحاب إسرائيل من منطقة دبين ودخول الجيش اللبناني إليها. لأن يعني الممكن والمتوقع وليس انسحابا إسرائيليا كاملا طالما أن التشدد والتعنت الإسرائيلي قائمان في السياسة وفي الموقف وعلى الأرض، هو اللجوء إلى فكرة المناطق التجريبية. بمعنى هناك تجربة في كل شيء، يعني تنسحب إسرائيل، يدخل الجيش، وطبعا المطالبة بتثبيت سيادة الدولة وكيفية تحقيق حصر السلاح في يد الجيش اللبناني. طبعا دون تنفيذ هذه الأمور عقبات كبيرة ورهانات كل طرف. يعني نعم. حزب الله رافض لمسألة أساسا منطقة المناطق التجريبية، ويطالب ببرنامج زمني كامل للانسحاب الإسرائيلي. طيب. الدولة اللبنانية تريد حفظ يعني دورها في هذا الملف وهذا الإطار. لكن ما دخل متغير سياسي وإقليمي كبير هو دخول فكرة الدول الضامنة، يعني السعودية، قطر، باكستان، يعني مع الولايات المتحدة وإيران. هذا تحول كبير، وهذا الذي يمكن أن يشكل ضمانة للبنان أو ورقة يمكن طيب. استخدامها.
1: دعنا نشرك سيد وليد حباس فيما تبقى من الوقت
2: حقيقة، يعني
1: لم يبقى لدي سوى ربما دقيقة واحدة. سيد وليد حباس، هل هذا الجهد الدولي الذي أشار إليه ضيفنا من بيروت ميشيل أبو نجم قادر على التأثير على الرؤية الإسرائيلية؟
0: نعم هو قادر على التأثير، ولكن بشرط واحد، طالما صب بطريقة أو بأخرى ضمن المصالح الإسرائيلية ولم يكن بشكل متعارض. دعني هنا أن أخبرك أن الأسواق لا تكذب، والآن يعني اليوم الشيكل يعني يتتراجع قيمته أمام الدولار، وهذا كمان في إشارة على أنه في إسرائيل في مأزق استراتيجي الآن في لبنان وفي كل يعني موقعها ضمن هذا الاتفاق. أريد أن أشير أنه المواقع التجريبية أو المناطق التجريبية تبقى على الأقل حبرا على الورق، ما لم ترفض حسب كل التقارير الإسرائيلية اللي تحدث عن الموضوع، ما لم ترفق ببرنامج شامل يعيد هيكلة الجيش اللبناني، يضع له عقيدة جديدة،

0: يوفر له حوافز مادية، جدولة رواتب أخرى، لأنه في النهاية وكهذه أشارت إلها كل التقارير الإسرائيلية، الجيش اللبناني هو ليس جسم واحد
1: طرق.
0: متجانس يقف ضد حزب الله، هذه صورة خاطئة أيضا يوجد به من كل أنواع الطيف
1: شكرا لك،
0: الاجتماعي داخل
1: شكرا
0: لبنان
1: لكما،
0: موجود داخل الجيش اللبناني.
1: حقيقة هذا ما سمح لنا به الوقت، لكن شكرا لكما ضيفي العزيزين. مشاهدينا الآن وصلنا إلى رأس الساعة، أهلا بكم مرة أخرى في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. وفي آخر مستجداتها قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها برقة. أضاف بزشكيان أن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم. وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان توجه إلى باكستان على رأس وفد في زيارة رسمية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. في مسقط أفادت وكالة الأنباء العمانية أن سلطان البلاد بحث مع وفد إيراني يضم قاليباف وعرقشي مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران. بدوره قال الرئيس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه يعمل على تعزيز الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز خلال زيارته ووزير الخارجية عباس عرقشي إلى سلطنة عمان. في موضوع الملاحة في مضيق هرمز، أفادت منصة كبلر للملاحة البحرية بأن 36 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس في أعلى معدل حركة يشهدها المضيق منذ أول مارس. وفي الشأن اللبناني، أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة بسقوط شهيد وجريحين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين في النبطية الفوقة. هذا ومن المرتقب انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. سنتابع المزيد معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من مسقط معنا مراسل الجزيرة سمير النمري، ومعنا من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نور الدين سأبدأ معك، إذن نتحدث هنا عن جملة من المعطيات، منها تصريحات إيرانية، منها زيارة إيرانية أيضا لباكستان، نستمع منك ربما إلى التفاصيل.
2: نشوان، نحن دخلنا إذن إلى المرحلة الأساسية والمهمة، مرحلة ما بعد تنفيذ مذكرة التفاهم واجتماع سويسرا. هذا يعني أننا ندخل على مرحلة قد تكون حساسة من حيث المواضيع وقد تكون مهمة من حيث نتائجها، باعتبار أن نتائجها ستكون هي التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إن نجح مسار المفاوضات. الجانب الإيراني بدأ هذا المشوار بتحرك دبلوماسي مهم، بدأ بزيارة محمد باقر قاليباف رئيس الوفد المفاوض ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان لإكمال بعض تفاصيل مذكرة التفاهم فيما يخص مضيق هرمز. نعلم على أن 60 اليوم الأولى هي 60 يوما بدون أي رسوم بناء على مذكرة التفاهم ليفصل بعدها في ما بعد 60 يوما. إيران تريد من الآن أن تؤسس لمرحلة ما بعد 60 يوما في إطار تنسيق متواصل مع سلطنة عمان، باعتبار أن المذكرة تقول بأن أي ترتيبات يجب أن تتم بتوافق مع الدول المشاطئة وبتنسيق مع دول الجوار. إذن هذا الحراك الدبلوماسي جزء من هذه العملية التفاوضية لبناء رؤية للمضيق. طهران لا تريد أن تخرج خاوية الوفاض في المضيق، خاصة أن هناك ضغط داخلي أمني عسكري سياسي يقول بأنه لا يمكن لطهران أن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب بالنسبة للمضيق. تريد أن تحدث نوعا من التغيير، لكن تعلم على أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم إلا عبر بوابة سلطنة عمان بناء على مذكرة التفاهم. لذلك صرع محمد باقر قاليباف إلى السلطنة من أجل بناء رؤية جديدة مع سلطنة عمان. لكن في السياق ذاته هناك تحرك دبلوماسي أكثر أهمية، وهو سفر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث سيلتقي المسؤولين الباكستانيين. الزيارة هي الأولى للرئيس بعد نهاية الحرب إلى دولة ذات بعد مهم في العملية السياسية والدبلوماسية لإيران، الوسيط الأول الذي عمل على وقف الحرب، وقف إطلاق النار الأول، وكذلك عمل على إيصال المفاوضات الحالية إلى ما وصلت إليه.

0: الآن بعد التحاق الوسيط القطري. بكل تأكيد الرسالة ستبحث تفاصيل ما بعد الاتفاق ومواصلة باكستان لهذا الدور لتدليل العقبات، باعتبار أن المفاوضات المقبلة مفاوضات حساسة بالمعنى الكلمة، لأنها لا تفاوض في العناوين وإنما تفاوض في التفاصيل. ما يحدث الآن يمكن القول بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الدبلوماسي ستدخل إلى حالة من السرية الكبرى والمطلقة وحالة من الكتمان. لماذا؟ لأن ما سيتم تفصيله وبحثه سيكون على مستوى الخبراء أكثر مما سيكون على مستوى رؤساء الوفود، خبراء في المجال النووي، خبراء في المجال الاقتصادي، خبراء في المجال القانوني، بالإضافة إلى خبراء في مجال الإعمار. كل هؤلاء الخبراء سيعقدون اجتماعات متوالية لرسم معالم الاتفاق المقبل لحل الخلافات العالقة. نعلم على أن المفاوضات النووية لن تكون سهلة، هناك مجموعة من التنازلات يجب أن تقدمها طهران في المجال النووي، وهناك مجموعة من التنازلات يجب أن تقدمها طهران في مجال العقوبات وفي مجال إعادة الإعمار، وهناك لجنة تراقب هذا المسار السياسي. لذلك سندخل في حالة ثابتة مستقرة من المفاوضات لا يعلم شيئا منها، وربما قد لا يعلم إلا بعد التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق. ما هو ثابت أن من يشرف على هذه المفاوضات سيكون رؤساء الوفود من إيران محمد باقر قاليباف، من الولايات المتحدة الأمريكية جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وكذلك الوسطان القطري والباكستاني لإيصال هذه المفاوضات إلى خواتمها. ما قاله الرئيس مسعود بيزشكيان أن التوصل إلى اتفاق، توقيع مذكرة تفاهم والتوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف جميع الأعمال العدائية والعسكرية، وهذا أمر مهم تسعى له طهران وربما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد هناك نوع من الترقب والحذر، خاصة فيما يمكن أن يقع في لبنان، رغم أن الجانب الإيراني يقول بأنه حصل على تعهدات أمريكية بوقف النائم لإطلاق النار طيلة المفاوضات، وكذلك الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 40 يوما.
1: شكرا لك نور الدين. سنتحول إلى واشنطن مع إيهاب العبسي وراس الجزيرة. الحقيقة نود أن نسمع منك أيضا إيهاب ربما تفاصيل أكثر متعلقة بالموقف الأمريكي، لكن الحقيقة هنالك استمرار لظاهرة التناقض أو الروايتين، وجود روايتين أمريكية وإيرانية فيما يتعلق بذلك. من ذلك على سبيل المثال حديث بعض المسؤولين الإيرانيين عن أن إيران حرة في التصرف في أموالها المجمدة ولا قيود على الإطلاق عليها، مقابل حديث لترامب عن أن الأموال ستصرف تحديدا لشراء مواد غذائية من مزارعين أمريكيين بشكل محدد. إيهاب.
2: نعم نشوان، في الواقع هذا التضارب في الروايات أو ربما التصريحات التي تأتي من الجانب الإيراني ولا تعجب الإدارة الأمريكية. هنا كان نائب الرئيس جيدي فانس قد وصف هذه المسألة وقال أنها أشبه بتراشي توك، وأن الرئيس دونالد ترامب من حقه أن يرد على هذه التصريحات. ذلك على خلفية ما قاله الرئيس دونالد ترامب قبل يومين في ظل انعقاد جولة المحادثات في سويسرا، وكان هناك تهديد من ترامب بإعادة قصف إيران مرة أخرى بعد هذه التصريحات من الجانب الإيراني. ولذلك هذه الحالة متكررة كثيرا سواء في التضارب الأخبار ما بين الجانبين. لكن في صعيد كنتيجة لجولة المحادثات التي عقدت في سويسرا، الرئيس دونالد ترامب وصف نتائج هذه الجولة بأن هناك تقدم على مسار التفاوض قد يفضي إلى اتفاق عادل ومعقول على حد قوله، وأيضا تعهد بأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون في صورة سلع غذائية فقط للشعب الإيرانية وليس أموالا نقدية. ما ورد عن الجانب الإيراني بعد ذلك، حتى الآن لم يصدر أي تعليق من الإدارة الأمريكية على كل التصريحات التي أتت من إيران بعد ذلك، ولكن رئيس دونالد ترامب أكد على هذه النقطة، وكذلك فعل نائبه جيدي فانس، بأن إيران لن تحصل على أموال نقدية وأن المزارعين الأمريكيين سيستفيدون من بيع السلع الغذائية إلى الشعب الإيراني. وأيضا هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بلبنان، لأن هذا ملف أيضا طرح على طاولة المحادثات في سويسرا. دونالد ترامب يتعهد بإنهاء النزاع في لبنان وقال أنه قادر على تسوية هذا النزاع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو يزور المنطقة اليوم في زيارة تستمر 3 أيام إلى كل من البحرين والكويت والإمارات، ويعقد أيضا محادثات هناك تتعلق بالتطورات في المنطقة. وأيضا هنا اليوم نشوان جولة من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. بالأمس أيضا أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى آلية لمراقبة الوضع الأمني في لبنان عبر القيادة المركزية.

0: الخارجية الأمريكية، وذلك بعد اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع كل من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. قالت وزارة الخارجية إنه بموجب هذه الآلية ستتمكن القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة من متابعة الوضع الأمني ومن التحقق من أي خروق لوقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي نشوان هناك تحرك على أكثر من صعيد. فيما يتعلق بالملف النووي أيضا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران تلتزم بدعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية. نعلم أن هناك أخبار جاءت من إيران مخالفة لهذا الأمر، لكن حتى الآن لم يصدر من البيت الأبيض أو من الإدارة الأمريكية أي ردود على التصريحات التي جاءت من الجانب الإيراني بنفي هذه الأخبار حتى اللحظة. لكن كل الأخبار بالأمس نشوان كانت إيجابية من الولايات المتحدة لنتائج جولة المحادثات التي عقدت في سويسرا.
1: شكرا لك إيهاب. الآن نتحول إلى مراسل الجزيرة سمير النمري في مسقط. سلطان عمان كان قد التقى في مسقط وفدا إيرانيا برئاسة قاليباف، وأيضا كان عراقجي حاضرا. أيضا كان وزير الخارجية العماني تحدث عن أنه كان هناك مناقشات بناءة خلال لقائه بقاليباف وعراقجي، لكن نسمع منك ربما معطيات أكثر تفصيلا سمير.
2: نعم نشوان، سلطنة عمان كانت حاضرة على الدوام فيما يخص هذه الأزمة ومنذ بداياتها، بل وما قبل بداياتها باعتبارها كانت هي الوسيط التقليدي بين إيران والولايات المتحدة. منذ بدء هذه الأزمة كانت سلطنة عمان حاضرة بتصريحاتها القوية، سواء من سلطان عمان هيثم بن طارق أو من وزير الخارجية بدر البوسعيدي، وتتمخض حول ضرورة أن يكون الحل هو دبلوماسي سياسي سلمي بين الولايات المتحدة وبين إيران، وأن الحل العسكري لا يمكن أن يأتي بنتائج. الموقف العماني كان أيضا ثابتا منذ بدء هذه الأزمة فيما يخص مضيق هرمز، حيث تؤكد سلطنة عمان في كل المحافل وفي كل التصريحات بأنها تحترم القانون الدولي، بأنها تضمن أن يكون مضيق هرمز سلسا آمنا بالنسبة للشحن البحري. هي أيضا أكدت يوم أمس في موقف أدلى به وزير الخارجية بأنها أيضا تؤكد بأن يكون المرور عبر مضيق هرمز دون رسوم، ولذلك فإن موقف العماني لم يتغير وظل ثابتا منذ بدء هذه الأزمة وحتى اليوم. هي تستند للقانون الدولي وتؤكد أن مضيق هرمز خاضع لهذا القانون وهي لا تعارضه بالمجمل. سلطنة عمان أيضا تؤكد على أن الحل لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون دائما، وأن لا تكون هناك حلول وقتية ربما تنشأ عنها مشكلات قادمة. كان سلطان عمان هيثم بن طارق قد التقى الوفد الإيراني صباح اليوم وتباحث معه واستمع معه إلى ما دار في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وأكد أيضا أنه يبحث في إيجاد حلول ثابتة وحلول دائمة للملف النووي الإيراني، أيضا لملف مضيق هرمز، وكذلك كل القضايا العالقة بين الولايات المتحدة. نشوان، سلطنة عمان هي ليست طرف في هذه الحرب، لكنها بحكم الجغرافيا معنية بشكل كبير جدا في أن تتوصل طهران وواشنطن إلى حلول دائمة، بحكم أنها تشاطر إيران في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، بل أن المياه الإقليمية العمانية كانت هي الممر الدولي لعقود طويلة، كما أنها أيضا سلطنة عمان كانت حاضرة أيضا في عمليات الإنقاذ التي تعرضت لها عدد من السفن سواء في بحر عمان وكذلك أيضا في مياه الخليج.
1: شكرا لك سمير النمري من مسقط. الآن سنتحول إلى إسلام أباد مع مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. لا شك على رأس ربما الأولويات هنا في المتابعة هو الزيارة المرتقبة للوفد الإيراني برئاسة الرئيس بزشكيان إلى باكستان، وبالتالي أهمية هذه الزيارة من حيث التوقيت ومن حيث الأجندة، وإن كان هنالك حيثيات أكثر تفصيلا. عبد الرحمن،
3: في هذه الدقائق من المتوقع أن يصل الرئيس الإيراني في زيارة رسمية إلى باكستان بدعوة رسمية من باكستان، وهي الزيارة الأولى له بالفعل منذ بدء هذه الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 من فبراير الماضي. جدول اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الإيراني مكثف، سيلتقي بنظيره الباكستاني، برئيس الوزراء، رئيس البرلمان، وأيضا

0: برئيس مجلس الشيوخ خلال ساعات فقط، سيقضيها خلال هذا اليوم في إسلام آباد قبل أن يعود مغادرا إلى طهران. لكن كان لافتا حقيقة ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل دقائق من الآن أمام نواب البرلمان الباكستاني، عندما أشاد بالدور الباكستاني والقطري فيما يتعلق بإنجاح مفاوضات سويسرا، وأكد بأن هذه المفاوضات المستمرة في سويسرا على مستوى الخبراء على المستوى التقني، وأيضا بمشاركة وحضور من جانب عدد كبير من موظفي وزارة الخارجية الباكستانية، سيتم خلالها النقاش في ثلاث مواضيع رئيسية كما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: البرنامج الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وأيضا الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج. شهباز شريف أيضا عاد وأكد على ما تم الاتفاق عليه في مفاوضات سويسرا، من تحديدا فيما يتعلق بخارطة الطريق المفترض أن تستمر حتى 60 يوما، تنتهي بتوصل فريقي النزاع الأمريكي الإيراني إلى اتفاق دائم يجلب سلاما دائما وشاملا لمنطقة الشرق الأوسط. هذا تحديدا ما قاله شهباز شريف، لكن بالتأكيد هناك تعويل كبير على هذه الزيارة التي يقوم بها اليوم الرئيس الإيراني، لا سيما أنها تأتي بعد التوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم، وبعد جولة التفاوض في سويسرا على المستوى العالي، بالرغم من استمرار المفاوضات في سويسرا على المستوى التقني وعلى مستوى الخبراء. أيضا هناك يعني كان لافتا في بيان الخارجية الباكستانية الإشارة إلى ما يسمى بالأمن الحدودي بين باكستان وإيران، وأيضا التجارة البينية بين البلدين، وحيث سيتم مناقشة هذين الأمرين أيضا، إضافة إلى مجمل العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران. لكن بالتأكيد الموضوع الأساسي سيكون جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان منذ عدة أشهر الآن.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد. سنأخذ كل تلك المعطيات إلى ضيوفنا لتحليلها معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير خارجية الأمريكي السابق. نرحب في الاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو معنا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سيد جوي هود، سأبدأ معك الحقيقة بتفصيلة تحدثت عنها الخارجية الإيرانية، وهي أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران، قطر، باكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الاتفاق بداية فعلا للسيطرة على مسألة التصعيد، وأهمية أن يكون هنالك مشاركة من قبل قطر، باكستان ولبنان، بالإضافة طبعا للطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: كدبلوماسي أنا دائما أفضل الحديث والتواصل والحوار، لأن هذا يسهم في نزع التصعيد ومنع الصراع من أن يكبر. ولكن في هذه الحالة أقلق بأن هذه العملية تعتبر كالقنبلة الموقوتة، لأننا نرى رؤية مختلفة تماما من كلا الجانبين. على الجانب الأمريكي لديهم رؤية بأن هناك دورا لإيران في الاقتصاد العالمي، وبأن إيران تكون قوة للسلام والاستقرار في المنطقة. ومن الجانب الإيراني لا أرى أي دليل يشير إلى ذلك، فهم لم يتخلوا عن نشر أفكارهم الثورية ولا مزاعمهم المتعلقة بإدارة هذا المعبر المائي الدولي في المضيق، ولم يتخلوا عن مزاعمهم بشأن السيادة على لبنان. إذن فبالنسبة لي يبدو هذا وكأننا نقوم بتأجيل للأعمال العدائية التي ستأتي مرة أخرى، عندما يتوضح بأن إيران ليس لديها نية بتغيير سلوكها الذي أدى أصلا إلى هذه الحرب في المقام الأول.
1: طيب، للحديث بقية، لكن سيد دكتور صدقيان، لا شك أن إيران معنية بفكرة منع التصعيد، ولا شك أن إنشاء آلية بمشاركة دول غير إيران وأمريكا، قطر، باكستان، لبنان، لمنع التصعيد أمر قد يبدو بأهمية معينة. لكن ألا تعتقد بأن الولايات المتحدة حينما رفعت الحصار بشكل مباشر بعد الاتفاق وضعت إيران في موقف أن عليها تنفيذ كطرف آخر مقابل تنفيذ الاتفاق بنفس المستوى من الاستجابة؟ هل هذا يضع ضغطا على الإيرانيين؟
3: أنا أعتقد نشوان الآن

0: الجميع في مرحلة اختبار، واختبار مهم جدا. هذه المرحلة الآن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني أيضا، ودعنا لا يعني لا تفوتنا الفكرة بأن الولايات المتحدة هي التي اعتدت على إيران، وهي التي وقفت مع إسرائيل من أجل اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، القيادات السياسية، القيادات العسكرية، وبالتالي إيران لم تكن في تلك النقطة التي تستحق فيها مثل هذا العدوان، لأن الرئيس ترامب كان يقول بأن الأسلحة النووية هي الأساس، لكن يبدو بأن الوكالة الدولية والكل يقولون بأن إيران لا تمتلك سلاح نووي ولا تمتلك نهجا يسير إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الولايات المتحدة يعني شنت هذا العدوان. واليوم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول بشكل واضح بأن الأخطاء الأمريكية هي التي أدت إلى أن نعقد سلام في الشرق الأوسط، ويعني هذا الاعتراف أن يأتي ولو جاء متأخرا خيرا من أن لا يأتي. طيب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين، أنا أقول الجانب الإيراني والجانب الأمريكي أيضا، هم في حالة اختبار. النقطة الأولى التي يجب أن تتحقق هو زيادة الثقة من الجانبين، من الجانب الإيراني ومن الجانب الأمريكي، من أجل استمرار في النهج رابح رابح ومصالح متبادلة واحترام متبادل. هذه في غاية الأهمية. إذا أحس الجانبان نشوان، إذا سمعت لي، إذا أحس الجانبان و تصورت هذه الفكرة لديهم بأن هناك مصالح مشتركة يفكر بها الجانبين ورابح رابح يفكر بها الجانبين، أنا أعتقد في تلك اللحظة الكثير من المشاكل والموانع ربما تزال بشكل طبيعي.
1: والحقيقة حديثك عن الاختبار أذكرني مباشرة بما ورد في التايمز البريطانية دكتور سليم، ويخص لبنان أيضا، بأن إيران أيضا تعتبر أن مسألة لبنان في هذه المذكرة وهذه الطريقة الإيرانية في التعاطي مع تنفيذ المذكرة بنودها يعني هي أيضا بمثابة اختبار لقدرة ترامب على كبح جماح نتنياهو. إلى أي مدى يمكن أن نبقى في فترة اختبار هنا خلال فترة 60 يوما؟
2: يعني هذا الاختبار هو جزء من اختبار قدرات الدول في المنطقة لمرحلة المقبلة، بمعنى نحن نشهد الآن إعادة تنظيم النظام الإقليمي في المنطقة. أنا أتفق بشكل مبدئي مع سعادة السفير بأن هناك تعاطي إيجابي إلى حد كبير مع إيران من دون أن تقدم إيران التزامات كثيرة. يجب أن نضع سياق هذه الأحداث. كنا في حالة الحرب خلال الأشهر الماضية، من ثم وقف إطلاق نار، من ثم وقف الحرب وإطلاق المفاوضات. نحن الآن في مرحلة مفاوضات إدارة الصراع بحسب مذكرة التفاهم. في بنود مذكرة التفاهم عناصر لمفاوضات إنهاء الصراع مع إيران. إنهاء الصراع مع إيران، إنهاء 47 عاما من الصراع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران، يعني تغير سلوك إيران في المنطقة. إنهاء الصراع يرتبط بتغير السلوك. هناك مؤشرات على أن المنطقة أو الإقليم يذهب باتجاه تغيير السلوك الإيراني والاندماج أكثر، ولكن هذه المؤشرات ليست كافية. أبرز مؤشر على هذا الموضوع هو الصندوق الاستثماري الذي ورد في مذكرة التفاهم، وهذا مؤشر أساسي. أيضا الحركة،
1: كيف يمكن أن يكون مؤشرا أساسيا؟
2: يعني بمعنى أن الاندماج إيران بطريقة إيجابية على مستوى الإقليم يعني استثمارات أكثر على مستوى الاقتصاد الإيراني، وهذا إيران بحاجة لهذه الاستثمارات، إيران بحاجة لرفع العقوبات، إيران بحاجة، ولكن هذا ليس مضمونا وليس مكفولا، لأن الإيديولوجيا الإيرانية، البعد الإيديولوجي الإيراني لم يتغير. طيب. وهناك إشكالية في داخل إيران، هذا التباين بين قبول هذا التحول ومواكبة هذا التحول ورفض هذا التحول. هنا الإشكالية. المسار الذي يسير في المنطقة أسرع بكثير من أي تحولات داخلية في إيران، وهنا تكمن الخطورة بعدم الذهاب إلى مفاوضات إنهاء الصراع.
1: هل هنالك تعويل على فكرة الاقتصاد لسحب السياسة إلى منطقة أكثر خصوبة من الناحية الإيجابية سعادة سفير؟ يعني الحقيقة

0: أعتقد أن علينا أن نتذكر التجربة المتعلقة بأوروبا والولايات المتحدة وروسيا في هذا السياق في التسعينيات وفي مطلع عام 2000. الفكرة كانت ذاتها بأن الاتحاد السوفيتي لديهم أيديولوجية قد تغيرت، والآن الاتحاد الروسي، لذلك علينا أن نعطيهم الحوافز لكي يندمجوا في الاقتصاد العالمي. لذلك بنوا خطوط الغاز وأنابيب الغاز واندمجوا في الاقتصاد العالمي. إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى غزو روسيا لأوكرانيا، وهو الآن أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وعشرات الآلاف من الناس قتلوا. إذن أعتقد أننا رأينا الفشل الذريع لهذا المنهج في محاولة أن ندمج اقتصاديا لاعبا شريرا مؤذيا بدون أن يكون هناك تغيير عميق في الأيديولوجية لدى هذا اللاعب. إذن فهذا هو السؤال المحق: إن كان هذا الاندماج الاقتصادي يمكن أن ينجح كفكرة، إن لم يكن هناك تغيير جوهري في الأيديولوجية فلن ينجح.
1: هل يمكن دكتور صدقيان أن يشكل الاقتصاد محورا بهذه الأهمية لنقل إيران، وكلنا يعلم مدى الخلاف العميق على المستوى الأيديولوجي المستوى السياسي بين إيران والولايات المتحدة، هل يمكن أن يشكل الاقتصاد في أبعاده المختلفة نقطة يمكنها أن تجعل من إيران تتجه أو تأخذ منحا مختلفا فيما يتعلق بصراع مع الولايات المتحدة؟
2: هذه النقطة شوان في غاية الأهمية، لأنها تأخذ حيزا كبيرا في النقاشات الكثيرة التي تجرى على المستوى الجامعي، النخب السياسية، الصحافة الإيرانية، وبالتالي منذ يعني دعني أقول منذ الاتفاق في عام 2015 كانت هذه مطروحة، الاستثمارات الأمريكية في داخل إيران أو التعاون الاقتصادي بين طهران وبين واشنطن. الآن أخذت بعدا آخر، الكثير يفكر، لأننا يجب علينا أن نعلم بأن هناك الكثير من المجالات تستطيع فيها الشركات الأمريكية أن تدخل في مجال الاستثمار، مجال النفط، الغاز، البتروكيماويات، صناعة الصلب والحديد، هناك الكثير من المجالات، وأنا أعتقد بأن إيران ترحب بذلك.
1: ترحب إلى أي مدى؟ بمعنى حتى يعني ربما يكون سؤالا مباشرا دكتور صدقيان، يعني إذا ما أغدقت الولايات المتحدة الأموال على إيران وفتحت لها أبواب الاستثمار على مصراعيها وجعلت من الاقتصاد الإيراني أكثر قوة على جذب رؤوس الأموال الدولية والعالمية، هل هذا كاف بالنسبة للقيادة الإيرانية بشكل عام للتوجه نحو ربما طريق منطقة أكثر توافقا مع الأمريكيين؟
2: في كل الأحوال يجب أن لا نتوقع من إيران أن تكون حارسا على المصالح الأمريكية في إيران. إيران لا تقبل هذا الدور، ولو كانت تريد هذا الدور كانت تستطيع أن تكسبه من الولايات المتحدة كما كسبه الشاه في قبل العام 1979 عندما كان شرطي للخليج. شرط الخليج هو ليس للخليج، وإنما هو كان حافظا للمصالح الأمريكية في المنطقة. الإيرانيون لديهم الاستعداد الكامل لاستقبال واستثمار هذه الاستثمارات الأمريكية في المجالات التي يحتاجونها، لكن في ذات الوقت هم لا يريدون ويصرحون بذلك، لا يريدون أن يكونوا شرطة للمصالح الأمريكية، للحفاظ على المصالح الأمريكية، هذا هم لن يدخلوا في هذا المجال. لكن دعني أشير أيضا للاستثمارات. في العام قبل 10 سنوات في عهد الرئيس أحمدي نجات الإيرانيون كانوا قد طرحوا فكرة حتى أن يكونوا شركاء مع الجانب الأمريكي في عملية تخصيب اليورانيوم، أن تؤسس شركة وشركة ربما يشترك فيها أكثر من طرف دولي، والولايات المتحدة أيضا تكون شريك لإيران في التخصيب.
1: لا يثق الأمريكيون بطرح كهذا؟
2: هذه الثقة المتبادلة. الإيرانيون طرحوا، وضعوا أمام الأمريكيين، وضعوا هذه الصيغة وقالوا يمكن لكم أن تكونوا شركاء حتى تشرفوا على عمليات التخصيب وتشرفوا على نهايات هذه الكميات من اليورانيوم المخصب حتى يزول ذلك القلق عند الأمريكيين من أنشطة التخصيب الإيرانية. هذه النقطة كانت من أجل إزالة القلق. الآن أنا أعتقد بأن الجانب الاقتصادي يمكن أن يكون عاملا مشجعا من أجل تعزيز الثقة بين الجانبين، ولا أعتقد بأن الإيرانيين

0: يمانعون مساهمة الاستثمارات الأمريكية
1: في حدود معينة
0: في مجال لا مجالات كبرى النفط والغاز طيب. صلب الحديد يعني هذه مجالات
1: يعني الدكتور سليم أخذتنا إلى منطقة الاقتصاد وأعادنا الدكتور صدقيان إلى الملف النووي تفتيش المواقع النووية بعد هذه الجولة طبعا هذه الجولة يفترض أن يكون لها مخرجات على الأقل ننتظر مدة أطول لكن هل تتوقع أن تسمح إيران بتفتيش المواقع النووية تكون أكثر انفتاحا فيما يتعلق أو أكثر مرونة فيما يتعلق بالملف النووي
2: أعتقد هذا كان جزءا من الاتفاق يعني بمعنى يوم أمس صرح نائب رئيس الأمريكي أنه تم الاتصال بالمفتشين وبدأ التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش المواقع اليوم هناك تصريح من الخارجية أنه لا يوجد أي اتفاق من أجل زيارة المفتشين للمواقع النووية أعتقد أن هناك ترتيب ما وهناك إخراج لهذا الترتيب الآن نحن في مرحلة الإخراج خاصة من الجانب الإيراني لأن ما تم يوم أمس من الجانب الأمريكي بمعنى الإعفاءات عن تصدير النفط الإيراني والآلية لترتيب الإفراج عن الأموال المجمدة هي في مقابل خطوات من الجانب الإيراني يعني دائما هناك نفي من الجانب الإيراني لمجموعة من الخطوات التنفيذ لمذكرة التفاهم هي خطوة مقابل خطوة أو خطوتين مقابل خطوتين يعني لا يمكن أن تكون الخطوات مقدمة من الجانب الأمريكي فقط من دون أن يكون هناك خطوات من الجانب الإيراني وعلى الأرجح من الجانب الإيراني أولا والجانب الأمريكي ثانيا يعني هناك في تبادل بين الخطوات أعتقد أن الوكالة الدولية سيكون لها دور في هذا الموضوع خاصة في النقاشات الفنية والتقنية المقبلة وخاصة في موضوع التفتيش لأن التفتيش سيكون جزء من بنية الحل للملف النووي لأنه من دون تفتيش لا يوجد متابعة لا يوجد مراقبة لا يوجد تأكد
1: وسيكون
2: من هذه
1: المراحل على مدى التوافق بين صحيح. الطرفين كمخرج من مخرجات هذا الحوار نكتفي بهذا القدر الحقيقة شكرا لضيوفنا للحديث بقية بلا شك مشاهدينا تسارعت وثيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا ولكن وفقا لبيانات شركة كابلر تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب بل ستستغرق وقتا حتى في أفضل السيناريوهات تفاؤلا
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن ومع الاتفاق برز سؤال عملي كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87% أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96% وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88% لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر

0: عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: وحول جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وجديد المواقف الإسرائيلية بخصوص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معنا هنا في الاستوديو نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. لنبدأ بما يتعلق بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في الجولة ربما المرتقبة. نتحدث هنا عن مدى مرونة الموقف الإسرائيلي، لا سيما بعد حديث الرئيس اللبناني هنا جوزيف هون عن اقتراح لمنطقة أخرى تشمل شمال الليطاني، بما يعني عمليا تنازل إسرائيل عن بعض المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا.
2: إسرائيل قد تقدم على تنفيذ هذه الانسحابات المحدودة تحديدا في منطقة شمال الليطاني، في المناطق التي توسع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، تحديدا في منطقة القطاع الشرقي، منطقة النبطية، منطقة قلعة شقيف. ولكن لا يوجد تحديد من قبل الجانب الإسرائيلي عن أي مناطق هي المناطق التجريبية كما تسمى حاليا التي سيبدأ منها. بعض المحللين يقولون هذه المنطقة تحديدا، لكن جاءت تصريحات لوزير الدفاع إسرائيل كاتس وأكدت بأنه لن يتم الانسحاب من هذه المنطقة. هناك من يرى بأن الإمكانية هي نحو الانسحاب من منطقة في القطاع الغربي في الأراضي اللبنانية، لأن هذه تلك المنطقة لا تشهد الكثير من الاشتباكات حاليا أو المعارك. لكن من جهة أخرى، من المهم الإشارة بشأن المرونة التي تحدثت عنها نشوان. إسرائيل لو عاد الأمر لها لما انسحبت من أي موقع وصل إليه الجيش الإسرائيلي واحتله وفقا لكل القراءات، وإنما هي حاليا تريد تنفيذ هذه الخطة أو البدء بتنفيذ هذه الخطة لسببين رئيسيين. أولا لتخفيف الضغط الأمريكي، تخفيف ضغط الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية عن إسرائيل بشأن الانسحابات ووقف إطلاق النار في لبنان، وكي لا تفرض عليها أيضا الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب انسحاب كامل من لبنان ضمن التفاهمات مع إيران. هذا السبب الأول. والسبب الثاني وهو الرئيسي، محاولات حثيثة من قبل نتنياهو وهذه الحكومة إلى عدم تكريس واقع تكون فيه أي انسحابات من لبنان لها علاقة بالمفاوضات مع إيران. لذلك كانت توصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه يجدر بإسرائيل التقدم في مسار المفاوضات في هذا المسار الدبلوماسي مع لبنان لقطع الطريق على إيران، وكي لا يقال أو كي لا تبدو أي إجراءات على الأرض من بينها وقف لإطلاق النار أو انسحابات معينة كجزء من المفاوضات بين واشنطن وطهران وكجزء من إملاءات أمريكية على إسرائيل بضغط إيراني.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. مشاهدينا، سننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. زين،
3: شكرا نشوان وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نحن نتحدث عن اليوم الرابع من الهدوء، لكن هنالك ملامح لمحاولات لكسر هذا الهدوء. لعل المشاهد يسمع في الخلفية دائما صوت الزنانة الإسرائيلية، الطائرات المسيرة التي تحوم في سماء العاصمة اللبنانية.

0: اللبنانية، كما أن هنالك أحداثا وقعت في النبطية الفوقة على سبيل المثال بحسب الدفاع المدني اللبناني، شهيد وجريحان إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على على الدفاع المدني في الواقع الذي كان يحاول إخراج بعض الجثث من المباني التي قصفتها إسرائيل سابقا. وإذا كانت أعين اللبنانيين قد صرفت بالأمس تلقاء بورغن شتوك في سويسرا ومخرجات قمة لوسيرن بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، فإن أعين اللبنانيين اليوم تنصرف تلقاء واشنطن بتساؤلات كثيرة، أهمها هل سيستطيع المفاوض اللبناني أن يحصل على ضغط أمريكي على إسرائيل موازن للضغط الذي حصلت عليه إيران وأوقفت به إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، أم أن إسرائيل ستنجح في فرض معادلتها وهي أن تطلق النار على أن يتوقف الآخرون عن إطلاق النار عليها. نناقش كل هذه التطورات في هذه النافذة، ولكن نبدأ بالوضع الميداني والمواقف السياسية الرئيسية مع مراسلة الجزيرة في بيروت كاترين حن. تفضلي كاترين.
1: نعم زين، هي ساعات مهمة وحاسمة بالنسبة للبنان قبيل ساعات من انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بينه وبين إسرائيل في واشنطن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وهذه المرة تعقد هذه الجولة من المفاوضات في ضوء معطيات جديدة. أولا، المعطى الأول هو التطورات الميدانية، بحيث أن وقف إطلاق النار يبدو أنه صامد حتى هذه اللحظة كما ذكرت، باستثناء بعض الخروق مثلت اليوم بإطلاق النار الإسرائيلي باتجاه مواطنين في بلدة النبطي الفوقة. كان هؤلاء المواطنون زين يحاولون رفع الأنقاض في تلك البلدة من أحد المباني المدمرة بحثا عن جثامين ضحايا يحتمل وجودهم تحت ركام ذلك المبنى، فأطلق الجيش الإسرائيلي النيران باتجاههم ما أدى وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، وأيضا تسجل من وقت لآخر إطلاق قنابل صوتية باتجاه مواطنين عندما يقتربون من المناطق التي تحتلها إسرائيل عند الخط الأصفر. ولكن عدا عن ذلك يمكن القول أن وقف إطلاق النار هو صامد، وللمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تعقد هذه المفاوضات ليس تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية ولا تكون مفاوضات تحت النار بالمعنى الكامل للكلمة. المعطى الثاني هو محادثات سويسرا ومخرجات تلك المحادثات والتفاهم الأمريكي الإيراني، وهنا في لبنان الكثير من الترقب حول كيفية انعكاس تلك المخرجات على مسار التفاوض مع إسرائيل في واشنطن، لا سيما بعدما أعلن الرئيس اللبناني بالأمس أنه تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ومن وزير رئيس الوزراء القطري، تم وضع الرئاسة اللبنانية زين في تفاصيل ومخرجات محادثات سويسرا، وتم التركيز على مسألة وقف إطلاق النار وتثبيته في لبنان بشكل كامل، وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، وما يحكى أيضا عن خطوات من أجل تنفيذ ذلك الأمر وأبرزها الخلية التي يحكى عن إنشائها لهذه الغاية. ولكن بالنسبة للبنان الرسمي هذا الأمر لا يزال وغير واضح، لا سيما أن هذه الخلية لم يتم التوضيح من هي الدول والأطراف التي ستشارك فيها وما سيكون تحديدا دورها وصلاحياتها وآلية عملها. ولكن الرئيس اللبناني كان أكد في آخر مواقف له بأنه يرحب بأي مساعدة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في لبنان، وإن كان شدد في الوقت نفسه على مسألة التمييز بين المساعدة بالنسبة للبنان والتدخل في الشؤون الداخلية، في إشارة إلى دور إيران في هذا الإطار، لأن لبنان كما نعلم كان سبق أن رفض أن يكون ورقة تفاوض في يد إيران في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية. وليس معروفا حتى هذه اللحظة زين هل سيكون هناك تكامل ما بين مخرجات محادثات سويسرا والمفاوضات الجارية مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، أم سيكون هناك تعارض. هذا ما قد تتضح تفاصيله أكثر ربما في الساعات المقبلة. المعطى الآخر هو الترتيبات الأمنية التي يفترض أن يتم بحثها في هذه الجولة من المفاوضات، لسيما أن الجولة الرابعة والأخيرة كانت تحدثت عن نوع من خريطة طريق مشروطة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. يفترض بالنسبة للبنان أن يتم في هذه الجولة من المفاوضات البحث في تفاصيل الترتيبات الأمنية، لسيما تلك المتعلقة

0: التي سيتولى الجيش اللبناني الأمن فيها، ولكن أيضا ليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للانسحاب من مناطق معينة في جنوب لبنان في ظل موقف حزب الله الثابت برفض هذه المفاوضات المباشرة وبالتأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب.
1: شكرا لك كاترين حنا من بيروت. كنا قد رصدنا أيضا كيف يتعامل الناس مع وقف إطلاق النار، هل هنالك حالة عودة كبيرة إلى القرى المدمرة في الجنوب، وكيف هي هذه العودة؟ رصدنا ذلك في هذا التقرير للزميل تامر سماضي.
2: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر.
3: قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة.
2: لكن ثم من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
4: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
2: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
5: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
2: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة، غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب بل قرار مؤجل.
6: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هجنة تاني يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا، وهلأ ما بيتأمن لهش، ما تساني عمل هجنة كمان نفس الشيء، خرق الدوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف هاي مين يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي ما لوش امانه. لا،
2: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها انذارات الاخلاء مرارا ووصلتها الغارات بما يكفي. اما حسن حيدر فلم يختر طريقا اخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت اكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
7: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الثروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
2: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: وإذا هذه الشوارع الفارغة والمدن التي لم يعد إليها أهلها بعد هي شهادة لمسألة وقف إطلاق النار ومدى صموده ومدى إيمان الناس بأنه ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت لاختباره. نناقش هذا الملف مع ضيفينا في الاستوديو، السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سنبدأ من تقرير تامر.

0: أستاذ توفيق، تقرير تامر يتحدث عن أن الناس حذرة، لم تعد كما حدث في وقف إطلاق النار الأول.
1: تحياتي إليك، تحياتي أيضا للسيد وليد، لكل المشاهدين. طبعا الناس حذرة والسياسة حذرة أيضا والمفاوضات حذرة، يعني على المسارين، على مسار واشنطن وعلى مسار إسلام أباد جنيف أيضا. بدون شك نحن أمام اختبار، قد يكون مدة هذا الاختبار 60 يوما، وخلال مدة 60 يوما وأقصد يعني المهلة الزمنية للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، قد يتخلل هذه المهلة العديد من المفاجآت. الاعتداءات الإسرائيلية يعني كما نسمع الآن مسيرات في الضاحية الجنوبية فوق العاصمة اللبنانية بيروت، وأيضا شهيد في إحدى المناطق في منطقة النبطية الفوق. أنا برأيي بأن العدو الإسرائيلي أمامه الآن مجموعة من الاختبارات الصعبة بالنسبة له. الإسرائيليون يقولون يعني وفق تحليلاتهم بأن الولايات المتحدة تركتهم لإيران، باعتهم حرفيا بأحد المقالات في معاريف وآخر أيضا في دعوة أحرنوت. المسألة الثانية أيضا، إسرائيل خارج أي توافق، في حين أنه كانت تعتبر نفسها بأنها صياد في الجنوب اللبناني كما يقول آفي أشكنازي بمعاريف، الآن تحولت إلى فريسة، يعني حتى أنه لا تستطيع أن تطلق النار إلا إذا هوجمت بحسب نص الاتفاق. طيب، وفق ذلك يرى الإسرائيلي أنه بعيد عن مقاعد المفاوضات الأمريكيون يملون عليه، هو يريد أن يختبر حضوره في المفاوضات المقبلة وبالتالي أي دور له. لذلك نعم، عامل المفاجأة من خلال خروقات واسعة هذا أمر محتمل، وبتقديري هذا أمر قد يحدث خلال أيام. يعني
0: هل تغيرت أوراق سيد وليد شقير، تغيرت أوراق المفاوض اللبناني في محادثات اليوم الجولة الخامسة في واشنطن؟ هل بورغنشتوك أضاف نوعا من القوة للمفاوض اللبناني أم فرض عليه واقعا جديدا ربما لم يكن يريده من البداية، وهو أن إيران وفق الخارجية الإيرانية هي جزء من لجنة فض الاحتكاك أو منع الاحتكاك في لبنان عوضا عن فرنسا على سبيل المثال؟
2: أصلا يعني فرنسا غير موجودة بهذا بهذه العملية التفاوضية، ولكنها يعني يجري العمل. رأينا كيف أن وزير خارجية فرنسا زار بيرغنشتوك بالأمس، وهناك حديث عن دور ما لفرنسا. بكل الأحوال هناك دور لفرنسا، طالما هناك حديث عن أن هذا الاتفاق عندما ينجز سيرفع إلى مجلس الأمن، فرنسا أساسية في هذا الموضوع
0: إن كان بالنسبة لأوراق المفاوض
2: أو كان بالنسبة إلى لبنان. أما بالنسبة إلى لموضوع يعني الدور الإيراني، هذا يفترض الدور الإيراني يفترض بأن تساهم إيران في إقناع حزب الله بوقف النار أيضا، لأنه كانت هناك التباسات في كل مرة يعلن فيها وقف إطلاق النار، ما إذا كان حزب الله موافقا أم لا، وأحيانا كان يعلن أنه غير موافق بانتظار أن تنسحب إسرائيل أحيانا ثم أحيانا أخرى، ودائما على الأقل بانتظار أن تعلن إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق النار أو توقف إطلاق النار. هذا يفترض أن يساعد لبنان في مفاوضاته الجارية التي ستجري بعد ساعتين تبدأ في واشنطن بالعلاقة مع الجانب الإسرائيلي، حيث الجانب اللبناني العسكري خاصة ذهب بخرائطه من أجل موضوع المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الإسرائيلي بعد تأكد من ضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والعسكر الإسرائيليون ذهبوا بخرائطهم فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية التي هي ستخضع أيضا تخضع الجانب الأمريكي للاختبار الأساسي المتعلق بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والضغط عليها، مواصلة هذا الضغط. ثانيا بجدية واشنطن في أن تريح الوضع اللبناني نتيجة الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه الرئيس دونالد ترامب لوضع لبنان نتيجة عدة ظروف لن نتطرق إليها الآن. ستخضع هذه المحادثات أيضا الجانب الأمريكي لجدية.
0: لكن أشرت إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالدور الإيراني سيد توفيق شومان، وهي أن الدور الإيراني هنا ليس إملاء على لبنان بأي شيء، وإنما هو في الواقع لجم لحزب الله. هل هذا الدور يمكن أن يذهب بعيدا لنزع سلاح حزب الله وترتيب البيت اللبناني بيد اللبنانيين بعيدا عن الوكلاء وما والممارسات السابقة؟
1: أنا برأيي أدنى يعني اختيار بعض التوصيفات والأفعال أيضا يعني بحاجة إلى مراجعة. الدور الإيراني كان وقف إطلاق النار، دولة راعية لوقف إطلاق النار ودولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وهذا يقتضي حوارا من بعض الدول.
0: ضامنة لمن هنا في هذه الحالة؟
1: ضامنة لوقف إطلاق النار،
0: يعني لا تضمن إسرائيل لكنها تضمن حزب الله، لا تستطيع أن تضمن إسرائيل مثلا
1: بما له علاقة بقضية،
0: هي ضامنة لألا يطلق حزب الله النار.
1: لا، هي ضامنة لألا تخلق إسرائيل النار. وعندما لا تخلق إسرائيل النار هذا يعني بأن حزب الله هو قال أنه تتوقف إسرائيل عن العدوان، توقف إطلاق النار، أنا ألتزم. لكن الراعي الإيراني والضامن الإيراني ضامن من منطلق قوي، بمعنى إذا خرقت إسرائيل النار يكون له موقف، موقف دفاعي وعسكري. تجلى مرة عندما تعرضت الضاحية الجنوبية لقصف إسرائيلي، رد الإيراني بقصف مماثل على المستوطنات في فلسطين المحتلة،
0: وهذه معادلة جديدة.
1: ومرة طبعا
0: لذلك نوضح فقط المشاهد
1: ضامن وراعي،
0: يبقى إذن هذه المعادلة ليست معادلة أن يرد حزب الله على إطلاق النار الإسرائيلي وإنما ترد إيران. هل هذا ما تقوله؟
1: لا، أنه قد يرد الطرفان. عندما تخرق إسرائيل وقف إطلاق النار ترد المقاومة اللبنانية وترد إيران، ليس فقط في لبنان بل في مضيق هرمز أيضا. يعني أصبح أيضا آلية الرقابة على مضيق هرمز تشمل بشكل واضح عملية الالتزام بوقف النار على الجبهة اللبنانية، يعني من الليطاني إلى هرمز.
0: طيب سيد وليد، ما الذي ينبغي أن يعود به المفاوض اللبناني من واشنطن هذه المرة؟ يعني يفترض أن يعود إذا كان يريد إرساء مبدأ سيادة الدولة وأنه يفاوض عن لبنان وليس ورقة في يد أحد، لابد أن يعود بشيء أكثر من وقف إطلاق النار، ليس كذلك؟ هل تعتقد أن هذا سيحدث؟
2: طبعا يعني لا نستطيع أن نتكهن بذلك، لأن كما قلت الأمر يتوقف على مدى استمرار الضغط الأمريكي على إسرائيل لكي أولا تلتزم وقف إطلاق النار، ثانيا كي يعني توافق على الانسحابات ولو الجزئية والتدريجية. هناك إشارات صدرت بالأمس عن أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع المستوى السياسي أبدى استعداده للانسحاب من بعض المناطق التي لا يستطيع حمايتها، حسب ما يعني ما استنتج من من من من تلك التسريبات من أن مصادر عسكرية في الجيش قالت ذلك. هذا أيضا اختبار لمدى استعداد الجانب الإسرائيلي أن ينسحب، بحيث يدخل الجيش وينكفئ حزب الله عن تلك المناطق التي يتسلمها الجيش، لأن الجيش لديه مبدأين في هذه المهمة التي يطلب منه أن يقوم بها، أن لا يدخل إلى مناطق يستمر الاحتلال الإسرائيلي فيها، ثانيا أن لا يتواجد مسلحون غير خاضعين لإمرته. فهذا أيضا سيؤدي إلى اختبار لاحق لمدى التزام حزب الله بهذا الأمر. حزب الله أعطى إشارة أيضا بأنه على لسان رئيس بري بأنه مستعد أن يسحب من جنوب الليطان.
0: كيف ستعمل حزب الله سريعا، لأنه لم يعد لدينا وقت أستاذ توفيق، مع ما تصفه إسرائيل
1: انسحاب
0: العمل
1: إسرائيل حرية العمل العدوان يعني لا بالرد، بالخرق، خرق مقابل خرق، ولكن بالوقت نفسه انسحاب مقابل انسحاب بالتزامن وشامل أيضا على أن يتولى الجيش اللبناني يعني مسؤولية الأمن في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال كما قال الأستاذ وليد، ولكن بدون تنسيق بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا للسيد توفيق شومان، وأشكر أيضا السيد وليد سيد شقير. وقبل أن نعود إلى الدوحة ننوي لهذه الأخبار العاجلة على شاشتنا، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول للجزيرة إن عدد ضحايا إطلاق النار الإسرائيلي بالنبطية الفوقة ارتفع إلى شاهدين. بذلك نعود ننهي هذه النافذة ونعود إلى الدوحة لمواصلة التغطية مع سهام مشتو.
3: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا وتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وأضاف بيزيشكيان أن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم. وأعلنت الرئاسة الإيرانية أن بيزيشكيان توجه إلى باكستان على رأس وفد في زيارة رسمية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. في مسقط أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطان البلاد بحث مع وفد إيراني يضم قاليباف وعراقجي مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران. وفي التطورات بمضيق هرمز، أفادت منصة كابلر للملاحة البحرية أن 36 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس في أعلى معدل حركة يشهدها المضيق منذ أول مارس. وفي الشأن اللبناني، أفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة ثالث إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين بالنبطية الفوقة. هذا ومن المرتقب انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. في الأثناء، قال وزير الخارجية اللبناني إن لبنان يجب أن يكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة، لا أن يقرر مصير البلاد في حوار لا يشارك فيه. من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أنه تم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد، مضيفة أن وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وأن التزام أمريكا واضح بهذا الشأن. أرحب بشبكة مراسلين من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نور الدين، بداية قربنا أكثر من هذه التصريحات لبيزيشكيان التي توجه إذن بعد ذلك إلى باكستان.
4: نعم سهام، بكل تأكيد هي زيارة مهمة في التوقيت وفي اللحظة ذاتها. لماذا؟ لأنها أول زيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بعد وقف الحرب، وبالتحديد إلى باكستان. لماذا باكستان؟ هنا هو نوع من الاعتراف بالجميل الإيراني لدولة باكستان على جهودها وعلى مرحلتين. الجهد الأول على قضية وقف إطلاق النار، كان لباكستان دور أساسي ومهم في وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان لها دور أساسي ومحوري كذلك في المفاوضات التي أدت إلى الوصول إلى مذكرة التفاهم. فالزيارة هي زيارة نوعا ما اعتراف بالجميل للجانب الباكستاني على هذا الدور، وهذا ما يقوله الإيرانيون هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. والنقطة الثانية كذلك لوضع لمسات على المرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة هي مرحلة أساسية ومهمة، وهنا نشير سهام على أن الحكومة الإيرانية عمليا على المستوى الدستوري هي من أخذت زمام الأمور على مستوى التفاوض الآن، وتتحمل مسؤولية تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى المسؤول الرئيس الآن على المفاوضات هو الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، رغم وجود محمد باقر قاليبوف كرئيس للفريق المفاوض، لكن الرقابة العامة وتسيير
3: نور الدين ابقى معنا. فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر عسكري تقول الجيش نفذ هجوما في منطقة كفر تبنيت جنوبية لبنان لإزالة تهديد. أعود لك نور الدين.
4: نعم سهام، إذن الرئيس الإيراني هناك في باكستان لوضع اللمسات، مجموعة من اللمسات التي تلزم المرحلة المقبلة. سهام، المرحلة المقبلة هي مرحلة حوار على مستوى الخبراء وحل وتفكيك جميع النقاط المرتبطة سواء بالبرنامج النووي الإيراني أو سواء بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وبالتالي هي مفاوضات تقنية بامتياز. قد لا تخرج تفاصيلها للعلن كما كان يحدث خلال الفترات السابقة، لكن تقاريرها تصل إلى الجهات المعنية. حينما نتحدث عن الجهات المعنية نتحدث عن رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليبوف، ومن ورائه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتي، تصل إلى جي ديفانس، ومن ورائه ويتكوف بالولايات المتحدة الأمريكية، تصل إلى الطرف الباكستاني، وتصل كذلك إلى الطرف القطري. إذن ما يحدث الآن هو تأسيس للمرحلة المقبلة. إذا ما أردنا أن ننظر إلى المرحلة المقبلة كيف تأسست، يمكن القول هنا سهام على أن المفاوضات التقنية التي أعقبت المفاوضات الرسمية ما بين قاليبوف وجي ديفانس قد انتهت أمس بخلال ما صرح به الجانب الإيراني، وخاصة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ليعطي التفاصيل الكبرى لما حدث وما سيحدث مستقبلا. هناك تنفيذ لبنود مذكرة التفاهم، وهذا بات واضحا واعترف به الإيرانيون اليوم. المتحدث باسم الخارجية يتحدث عن بداية بيع النفط الإيراني ورفع العقوبات على مصادر النفط الإيرانية، يتحدث عن استفادة إيران من الأموال المجمدة، عن فتح مضيق هرمز، عن رفع الحصار، عن وقف النار في لبنان، وكذلك حديث في إيران عن تأسيس اللجن المهمة للجنة البرنامج النووي، العقوبات، المراقبة، وإعادة الإعمار. كل هذا الآن يؤسس لمرحلة 60 يوما التي تبدو أنها مرحلة مهمة وقد تنهي النزاع الإيراني الأمريكي.
3: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران على كل هذه الإيضاحات. عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، أيضا كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني قربنا منها أكثر، وإن كانت إيران تنظر لزيارة بيزيشكيان إلى إسلام أباد كاعتراف للجميل، فكيف ينظر باكستانيا إلى هذه الزيارة؟
5: بحسب البيان الرسمي الصادر مساء يوم أمس عن وزارة الخارجية الباكستانية، فإن هذه الزيارة للرئيس الإيراني تأتي بدعوة من الجانب الباكستاني، وأنها تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي، وهي بالتأكيد تأتي بعد انعقاد جولة المفاوضات الأهم في العاصمة في سويسرا. لا، أيضا بيان الخارجية الباكستانية تحدث عن أهمية هذه الزيارة، وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني قبل قليل في حديثه أمام نواب البرلمان في كلمة متلفزة له تحدث عن أهمية هذه الزيارة، وقال بأن باكستان لعبت دور أساسي إضافة إلى دولة قطر في إنجاح مفاوضات سويسرا، مؤكدا ما كان قد ذهب إليه سابقا وزير الخارجية الباكستاني من أن هناك وفد باكستاني من وزارة الخارجية الباكستانية موجود في سويسرا للتوسط وتسهيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني، على المستوى الخبراء. وأيضا قال رئيس الوزراء الباكستاني بأن هذه المفاوضات حاليا في سويسرا تجري في لمعالجة ثلاث قضايا: البرنامج الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وثالثا الأرصدة الإيرانية المجمدة بالخارج. لا نعرف حقيقة السبب وراء تحديد رئيس الوزراء الباكستاني لهذه المجالات الثلاثة، ربما يكون هناك مجالات تفاوض أكبر لكنه خص بالذكر هذه المجالات الثلاثة. على كل حال حاليا إسلام أباد تستعد بالفعل لاستقبال الرئيس الإيراني، هناك جدول كبير له، سيلتقي بنظيره الباكستاني ولاحقا سيلتقي برئيس الوزراء الباكستاني، وبعد ذلك سيلتقي برئيس البرلمان، وأخيرا برئيس مجلس الشيوخ، وربما يعقد مؤتمر صحفي أو يدلي بتصريحات متلفزة بمشاركة وحضور رئيس الوزراء الباكستاني. سنستمع ونحاول أن نرصد ما سيقوله، لكن بالتأكيد أيضا هناك إشارة واضحة في بيان الخارجية الباكستانية صدر يوم أمس لأن الجانبين الباكستاني والإيراني سيبحثان في أمن الحدود وفي موضوع التجارة البينية بين البلدين، وبالتأكيد في العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران.
3: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام أباد. إيهاب العبسي من واشنطن، أيضا قربنا من الموقف الأمريكي وكيف تنظر واشنطن لكل هذه التطورات.
6: نعم، هناك تحركات سريعة من واشنطن بعد الترحيب بنتائج المحادثات التي عقدت في سويسرا. الرئيس دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها كانت جيدة للغاية، وقال إن هناك تقدم على مسار التفاوض قد يفضي إلى اتفاق عادل ومعقول. ودونالد ترامب تحدث ربما عن تخفيف العقوبات عن إيران، قال إنه يمكن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإن كانت في صورة سلع غذائية تذهب إلى الشعب الإيراني وتبيعها الولايات المتحدة من المجمدة. المزارعين الأمريكيين إلى إيران. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية قررت رفع العقوبات على النفط الإيراني وسمحت بإصدار ترخيص ببيع النفط الإيراني لمدة شهرين، وذلك استجابة أيضا لنتائج المخرجات أو مخرجات الجولة المحادثات التي عقدت في سويسرا. وأيضا فيما يتعلق بالملف اللبناني تجرى اليوم جولة من المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بحضور مستشار وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضا مساعد وزير الحرب بيت هيكثث للشؤون الأمنية والدولية. وهذه الجولة من المحادثات ستكون مختلفة قليلا عن الجولات الأربع السابقة التي عقدت أيضا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أنه ستكون هناك جلسات عسكرية وسياسية خلال هذه الجولة. من المتوقع أن يتم التطرق إلى مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وإنهاء الصراع مع إسرائيل. كذلك وزير الخارجية ماركو روبيو من المفترض أن يصل إلى المنطقة اليوم في زيارة تشمل ثلاثة دول، في وزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كل من الإمارات والبحرين والكويت. وهذه الزيارة أيضا يتم التطرق فيها إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني والجهود الرامية إلى استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز وإبقاء المضيق مفتوحا، وأيضا مسألة الاستقرار في المنطقة بوجه عام. ونائب الرئيس جيلي فانس قال في ختام جولة المحادثات التي عقدت في سويسرا إن الجانب الإيراني يلتزم بدعوة المفتشين الدوليين في وكالة دولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. والرئيس دونالد ترامب أيضا بالأمس قال أنه يأمل أن تلتزم إيران بما سيرد في الاتفاق بشكل شامل، وتعهد مجددا بأن إيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا. وقال إن إيران لن تنتفع منافع اقتصادية من عبر مذكرة التفاهم إلا بالالتزام الكامل بهذه المذكرة. وبالتالي الردود الفعل هنا في الولايات المتحدة إيجابية للغاية بعد الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في سويسرا. سهام،
3: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور زخور، العنوان الأبرز اليوم هو كل هذه الزيارات في المنطقة، في اعتقادك في أي اتجاه تصب في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن؟
7: يعني بعد وقف إطلاق النار ووقف الحرب وإطلاق المفاوضات في سويسرا، هناك نوع من إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة من قبل كل الأطراف خاصة من الطرف الإيراني. وجزء من هذه الأوراق هي إعادة قنوات التواصل التي كانت تعرضت لمجموعة من الهزات في الفترة الماضية، وعنوان آخر هو الشكر وتقديم التقدير لعدد من الدول. هذا عند زيارة الرئيس الإيراني إلى باكستان، وممكن أن نشهد للرئيس الإيراني أيضا زيارات أخرى على مستوى المنطقة. هناك زيارات أخرى تتعلق بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، كما يقوم رئيس البرلمان الإيراني مع وزير الخارجية بما يختص مضيق هرمز. وأيضا هناك زيارات من الجانب الأمريكي إلى المنطقة، خاصة أن زيارته تشمل البحرين وتشمل الكويت، وتحديدا البحرين والكويت كانتا تعرضتا لعمليات القصف بشكل ممنهج في الفترات التي سبقت وقف الحرب بشكل مركز. والتركيز المفاوضات كانت لم يكن هناك دور فاعل وكبير من قبل الكويت والبحرين في العملية الدبلوماسية. لا شك أن وزير الخارجية يريد أن يؤكد على العلاقات المتينة، يريد أن يشرح أكثر عن مذكرة التفاهم، يريد أن يعيد توطيد العلاقة مع البحرين والكويت. والعنوان الأكبر هو تنظيم المستقبل المنطقة، أي نظام إقليمي جديد نحن نذهب إليه. وهذا جزء من الحركة الإيرانية أيضا، إعادة تحديد مساحات النفوذ عند كل الأطراف. بعد هذه الحرب لابد من إعادة تحديد أين تقع مساحات النفوذ، وهذا سنشاهده أكثر على مستوى إيران. بالنسبة للملف اللبناني، ما هي الحدود التي يمكن لإيران أن تضع الضغوط عليها؟
3: وأيضا كبيرة. ولكن قبل أن نصل إلى الاتفاق النهائي، ما يجري الآن كيف يصب في اتجاه تطبيق ما اتفق عليه حتى الآن والتحضير لهذا الاتفاق؟ كيف نفهم اليوم توجه بيزشكيان إلى باكستان وقالب أبو عراقجي إلى مسقط؟ ما الذي يبحث عنه كل واحد من هؤلاء في هذه الوجهة؟
8: تحدث الدكتور سليم حول هذه الزيارات ومستقبل الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والنظام الأمني الإقليمي، هذا مهم جدا. وأنا أعتقد بأن إيران في مرحلة ما بعد الحرب وما بعد التوصل لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، أعتقد بأنها فعلا منخرطة بالمستقبل السياسي والأمني لهذه المنطقة. هذه الزيارات التي يقوم بها سواء كان الرئيس الإيراني إلى باكستان، محمد باقر قالباف إلى عمان، عباس عراقجي يريد أن يزور الأحد بغداد، وبعد ذلك يذهب إلى بكين، ولو ربما زيارات أخرى، هي تبحث في أولا الإشادة يعني مثلا إلى عمان الدور.
3: عفوا قبل أن أعود إليك، فقط هذا خبر عاجل ننوه إليه عن الجيش الإسرائيلي، يقول هاجمنا مسلحين تم رصدهم قرب قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية الجنوبية لبنان. تفضل دكتور.
8: بالتالي الزيارة إلى عمان ربما هي تريد، بالإضافة إلى شكر سلطنة عمان على الجهود التي قامت بها بالوساطة، وهي كانت المبادرة في هذه الوساطة، والوسطاء الآخرون الذين جاءوا اعتمدوا على الوساطة العمانية أيضا. يريد قالباف أيضا أن يبحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق عن آليات أو تصورات العمانية حول المرور الآمن في مضيق هرمز، وهذه نقطة مهمة تخص إيران وتخص سلطنة عمان باعتبارهما الدولتان المتشاطئتان على مضيق هرمز. في زيارة إلى البحرين أو الكويت أو المملكة العربية السعودية، هذه زيارات فعلا تريد أن تبحث مستقبل النظام الإقليمي الأمني في هذه المنطقة، وهذا مهم جدا. أن أعتقد وجود فراغ في النظام الأمني الإقليمي منذ انهيار الحرب الباردة في العام 1991 لحد الآن، وبالتالي صياغة نظام أمني تشارك فيه هذه الدول مجتمعة مع إيران، أنا أعتقد مهم جدا. ليس لأنه إيران تشترك في مثل هذا النظام، وإنما الدول الإقليمية مع إيران عندما تشترك في النظام الإقليمي الأمني السياسي، أنا أعتقد في هذا في غاية الأهمية. هذا يستطيع أن يؤسس لمرحلة جديدة ما بعد الاتفاق ما بعد الحرب.
3: السيد هود، هل تتفق مع هذا الطرح بأننا الآن بصدد صياغة نظام أمن اقتصادي جديد في الشرق الأوسط، يعني يتجاوز مسألة وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران؟
9: أعتقد أننا إن كنا سنشهد نظاما جديدا إيران فيه هي القوى المسيطرة، فإن المنطقة ستعود عقودا إلى الوراء، لأن إيران الآن تدرك أنها على وشك تحقيق حلمها، بدلا أن تسيطر على 3 عواصم عربية ستسيطر عليها جميعها، وبأي مرة يقوم أي كان بما لا يعجبها تهدد بإغلاق مضيق هرمز أو بإغلاق باب المندب، بحيث تتحكم بدول الخليج ومصر. وأعتقد أن ذلك سيكون كارثيا للمنطقة، هي منطقة تحت التعاون الأمني الاقتصادي الأمريكي شهدت زيادة في إجمالي الناتج المحلي عندها بقدر 10 مرات، وشهدت استقرارا وسلاما استثنائيين. إذا تمكنت إيران من تصدير ثورتها في المنطقة سيزعزع ذلك الاستقرار للجميع.
3: ولكن نظام أمني اقتصادي جديد قد يعني علاقة مختلفة بين الأمريكيين والإيرانيين، وهناك مسؤولون إيرانيون أشاروا عدة مرات إلى رغبتهم في بناء نوع جديد من العلاقة مع إيران. بالتالي لا يعني نظام جديد بالضرورة فقط هيمنة إيرانية في المنطقة، بل شكل مختلف للعلاقات.
9: يمكن لطهران أن تقول نعم أحدث دونالد ترامب تغييرا في النظام ولم نعد ثوريين، لم نعد مركزين وعازمين على الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ونريد أن نندمج في الاقتصاد العالمي، نريد أن نكون جهة فاعلة مسؤولة في المنطقة. أو يمكن لإيران أن تقول ما زلنا إيران التي عرفتموها وبتنا أكثر قوة، وسنواصل تهديد السفن في مضيق هرمز عندما لا نكون سعداء. وحتى الآن هذا ما يحصل، هذا الوجه الذي نراه لإيران ليس

0: القوة السلمية التي تعيد الاستقرار كما يتصور ترامب. قد أكون على خطأ وآمل أنني كذلك، ولكنني حتى الآن لا أرى أي أدلة.
1: ماذا عن الأدلة من بخصوص الالتزام الأمريكي، ونحن نرى اليوم ما تقوم بإسرائيل في لبنان، استمرار الهجمات تحت ذريعة إزالة تهديدات، بينما كما هو الآن واضح بالنسبة لإيران لبنان ووقف التصعيد في لبنان هو بند أساسي في المذكرة.
0: لا أعرف ما فعله الإسرائيليون بالضبط في لبنان اليوم. وصلت تقارير حول أنهم حيدوا أو استجابوا لمسلحين في قرب مواقعهم. في هذه الحال هو مجرد دفاع. ولكن من الجانب الأمريكي أقول لكم، انظروا إلى كل التنازلات التي قدمها الرئيس الأمريكي حتى الآن. خفض أو رفع العقوبات عن النفط الإيراني للمرة الأولى منذ 8 سنوات، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، أرغم إسرائيل على وقف إطلاق النار في إسرائيل، ومن الجانب الإيراني لم يفعلوا شيئاً، وهم لم يعدوا بشيء أيضاً. لا أرى كيف يمكن القول أن إيران جاهزة لتكون قوة استقرار في المنطقة الآن، وأنها جاهزة للاندماج في الاقتصاد الإقليمي، في حين أنها لم تبين عن أي تغيير من الإيديولوجية الثورية التي تزعزع الاستقرار منذ عام 79.
1: أنت أشرت فقط للرواية الإسرائيلية، وهي دائما تركز على الدفاع عن النفس و إزالة التهديدات رغم كل ما قتل من الأطفال والنساء والأبرياء في لبنان، الدفاع المدني.
0: لا أعذريني على المقاطعة، لم أذكر سوى ما جاء في الخبر العاجل. أنا هنا لا أمثل الجانب الإسرائيلي، أقول أنقل ما قالوه.
1: قبل ما قالوه وبغض النظر عن دقة ما قالوه، الدفاع المدني بجنوب لبنان اليوم أشار إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطية الفوق، وهي منطقة حتى ليست ضمن المنطقة الآمنة التي تحددها إسرائيل. يعني هناك استمرار لقتل اللبنانيين.
0: لم أطلع على هذا التقرير، هذا خبر جديد بالنسبة لي. وفي جميع الأحوال نعم، سيكون هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار من حزب الله ومن إسرائيل، لأنهما ما زالا يتعارضان، ولا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثان قانونيا عن أي منهما. الأمر الوحيد الذي قد يحصل الآن هو أن تسهل الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، بحيث يكون هناك سلام دائم وفعلي مع كل الأراضي اللبنانية المحررة من القوات الإسرائيلية. للولايات المتحدة الأمريكية سجل بتسهيل اتفاقات سلام كهذه مع مصر والأردن وغيرها. إيران ليس لديها أي سجل في جمع أي طرفين متقاتلين للوصول إلى السلام في المنطقة.
1: دكتور زخور، هذه أو قبل ذلك فقط لديك تعقيب؟
2: كنا نتحدث أولا الدفاع عن نتنياهو وعن الجيش الإسرائيلي وهو على الأرض اللبنانية بهذا الشكل، أعتقد خطير جدا، لأنه نتنياهو مطلوب لمحكمة الجنايات العليا، وهو الآن يمارس القتل في الأراضي اللبنانية وليس في داخل الأراضي الفلسطينية وليس في العمق الإسرائيلي. بالتالي هؤلاء شباب يطلق عليهم النار ويقتلون بالأسلحة الأمريكية التي هي بيد نتنياهو. لكن دعيني أذكر الأمن الإقليمي، مهم جدا كنت تحدثت عنه وتحدثنا عنه. أنا أعتقد الأمن الإقليمي عندما تشارك دول المنطقة بصياغة النظام الأمني الإقليمي، هناك تحدي كبير واحد، وهو تدخل الولايات المتحدة في هذا النظام. أنا أعتقد لو تركتنا الولايات المتحدة من التدخل في نظام إقليمي تجتمع عليه الدول الإقليمية، أنا أعتقد المنطقة بخير ونحن بخير. لكن المشكلة أن تأتي الولايات المتحدة في آخر المطاف وتقول ادخلوا إسرائيل عندكم. هذه هي مشكلة كبيرة.
1: دكتور زخور، ما نشاهده في لبنان الآن، إلى أي حد يمكن أن يفجر الاتفاق، أم أنه قابل للاحتواء في هذه المرحلة؟
3: يعني واضح أن الضغط الأمريكي كبير.

0: يعني مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أشكر السيد السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. والآن معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربينا أكثر من هذه التطورات الأخيرة، ما ينقله الجيش الإسرائيلي عن إزالة تهديدات، وأيضا ما نقله الدفاع المدني عن استشهاد شخصين وإصابات في إطلاق نار على مواطنين في النبطية الفوقاء.
1: نعم سهام، بالفعل تم إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على مواطنين بينما كانوا يحاولون رفع الأنقاض بواسطة جرافة في بلدة النبطية الفوقة. كانوا يرفعون الأنقاض بحثا عن وجود جثامين ضحايا محتملين تحت أنقاض أحد المباني المدمرة في تلك البلدة في جنوب لبنان. وفي آخر حصيلة تحدث عنها الدفاع المدني أسفر إطلاق النار عن استشهاد شخصين وجرح شخص ثالث. هذا من الخروق لوقف إطلاق النار بعد أن كان هذا الأمر صامدا على مدى 3 أيام تقريبا، منذ ما بعد ظهر يوم السبت الماضي لم تسجل اعتداءات بمعنى الغارات من المقاتلات والمسيرات ولا قصف إسرائيلي ولا قصف مدفعي. أما اليوم فبرز هذا التطور المتمثل بهذا الخرق، يضاف إلى سلسلة خروق تمثلت على مدى الأيام الماضية بتحليق للمسيرات سواء هنا في أجواء العاصمة بيروت وفي أجواء الضاحية الجنوبية أو حتى في بعض مناطق الجنوب، أو حتى مسألة إطلاق القنابل الصوتية باتجاه مواطنين عندما كانوا يقتربون من بعض النقاط القريبة من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. نسمع الآن من الجانب الإسرائيلي أن إطلاق النار والقصف جاء بهدف إزالة تهديد للقوات الإسرائيلية، وهذه الجزئية لطالما كانت النقطة والثغرة الأساسية في كافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وحتى هي النقطة الأساسية الحاسمة بالنسبة لموقف حزب الله. بالنسبة لحزب الله لا استقرار وهناك استمرار للعدوان طالما أن هناك حرية حركة لإسرائيل، وهذه حرية الحركة دائما تتذرع بها إسرائيل من أجل إزالة التهديدات لقواتها وللمستوطنين في شمال إسرائيل. إذن هذا يضعنا أمام مزيد من التحديات، لا سيما قبيل ساعات من انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. يفترض لهذه الجولة أن تناقش آليات تنفيذية وتفاصيل تتعلق بالترتيبات الأمنية ومسألة حرية الحركة وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل ما ترى فيه تهديدا لها أو لأمن مستوطناتها الشمالية، هو نقطة أساسية من ضمن هذه الترتيبات الأمنية. كيف ستنعكس على هذه الجولة من المفاوضات؟ هذا ما يترقبه لبنان في الساعات المقبلة، لسيما وأن هذه المفاوضات تحديدا يفترض أيضا أن تبحث في كافة التفاصيل المتعلقة بكل ما اتفق عليه من خريطة طريق اتفق عليه في الجولة الأخيرة، من خريطة طريق لها علاقة بتثبيت وقف إطلاق النار أولا، ومن ثم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإنشاء ما بات يعرف بالمناطق التجريبية التي يفترض أن يتسلم الجيش اللبناني الأمن فيها بعد أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية. ولكن نعلم أن هذه الجولة من المفاوضات تعقد في ظروف استثنائية لا تشبه الظروف التي كانت تعقد فيها الجولات السابقة. أولا لأن هناك للمرة الأولى كما ذكرنا وقف لإطلاق النار، بمعنى أن ليس هناك خروقات كبيرة كالغارات والقصف المدفعي التي كنا نشهدها طوال الفترات السابقة. وثانيا هناك محادثات سويسرا التي باتت ترخي بثقلها حكما على مفاوضات واشنطن. هل سيكون هناك تكامل ما بين مسار سويسرا ومسار واشنطن؟ هل سيكون هناك تعارض؟ هذا السؤال الأبرز الذي يترقبه اللبنانيون اليوم في ضوء مواقف أساسية. أولا ما تبلغه لبنان الرسمي تحديدا الرئيس اللبناني من نائب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء قطر وكبير مستشاري الرئيس ترامب من أن هناك خلية يعمل على إنشائها من أجل بحث مسألة وقف إطلاق النار في لبنان.
0: نعم.
1: وثانيا أيضا في ضوء موقف لبنان الرسمي ختاما سهام، المتمثل بأن لبنان هو دولة ذات سيادة لا أحد يفاوض باسمه، وبأنه يرحب بأي مساعدة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، ولكن دون أن يكون ذلك تدخلا بشؤونه الداخلية.
0: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. وأرحب الآن هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، لنبدأ من المشهد الميداني وما يقوله الجيش الإسرائيلي عن هجمات اليوم لإزالة التهديدات، بالفعل قبل قليل.

0: أكد الجيش الإسرائيلي ما كانت قد بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بالتسريب بشأنه بأن الجيش شن هجوما في منطقة شمال المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر أو المنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الآمنة. وفي بيانه يقول بأن هذا الهجوم جاء بعد أن تم رصد مسلحين يقتربون من القوات العاملة في تلك المنطقة، قوات الاحتلال، ما شكل تهديدا على هذه القوات، وبالتالي قام الجيش بشن هجوم مباشر لإزالة هذا التهديد وفقا لصيغة البيان. لكن من الواضح بأن هذا البيان سهام يحمل العديد من الرسائل التي تريد إسرائيل أن تنقلها، سواء كان للإدارة الأمريكية من جهة خلال هذه المفاوضات أو بالتزامن قبيل بدء جولة المفاوضات الخامسة، وأيضا للداخل الإسرائيلي. لو أردنا أن نبدأ بالرسائل للخارج، إسرائيل تريد أن تؤكد بأن عملياتها العسكرية ستتواصل في هذه المرحلة ضد ما تسميه تهديدات من قبل حزب الله، سواء كان على القوات المنتشرة في جنوب لبنان المحتل أو حتى إذا ما تم استهداف البلدات الحدودية الإسرائيلية. وهذا يتكرر في تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه في الأيام الأخيرة الماضية بأنه إذا ما تم استهداف القوات داخل الأراضي اللبنانية أو تم استهداف البلدات الحدودية فسيكون التعامل على حد سواء بإزالة هذه التهديدات ومهاجمة حزب الله. لكن أيضا الرسالة الداخلية للداخل الإسرائيلي هي عمليا رد على كل الانتقادات التي توجه للحكومة الإسرائيلية بأنها أذعنت أو خضعت لإملاءات أمريكية من الرئيس ترامب وأوقفت إطلاق النار في لبنان حتى وإن كانت القوات هناك معرضة للخطر. هذا ما يقال في الجانب الإسرائيلي، هكذا تروج وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يوم السبت، منذ 3 أيام تكرر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه رغم التهديدات الماثلة أمام قوات الاحتلال في داخل لبنان فإن الجيش لا يرد بسبب هذه الإملاءات الأمريكية وبسبب أن نتنياهو خضع لهذه الإملاءات وأن الجيش مكبل. وبالتالي هذا الهجوم من الواضح له رسالة واضحة بأن الجيش لديه حرية عمل في لبنان حتى شمال المنطقة الآمنة وسينفذها وعن أيديه غير مكبلة.
1: عن لبنان أيضا جديد الموقف الإسرائيلي بخصوص ملف إيران ومذكرة التفاهم، كان هناك تصريحات مؤخرا لنتنياهو، قربنا أكثر من جديدها.
0: وهي تصريحات لافتة وتوقيت نشرها من قبل مكتب نتنياهو أيضا لافتة. المكتب الحكومة ينشر اليوم لقاء جرى يوم الخميس الماضي سهام بين نتنياهو وبين دورة تخريج ضباط في إحدى مستوطنات الضفة الغربية في جوش عتيون جنوب منطقة بيت لحم، يخاطبهم وخلال الحديث يقول لهم بأن إسرائيل ماضية في مواجهة إيران ووكلائها وإنهم تلقوا ضربة قوية لكن الأمر لم ينتهي بعد، في إشارة إلى استمرار العمليات واستمرار الحرب بشكل أو بآخر تحديدا في لبنان. لكن بالأساس تطرق إلى قضية محاولة تحرر إسرائيل كما سماها من الاعتماد على المساعدات الأمنية والعسكرية الأمريكية التي تقدم سنويا لإسرائيل وفق العقود المبرمة بينهم ووفق التعاون الاستراتيجي ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الصفقة الأخيرة التي أبرمت في عام 2016 بين الجانبين تنتهي بعد عامين تقريبا، وهناك استعدادات للتوقيع على الصفقة للعقد المقبل. هذه التصريحات ليست جديدة لنتنياهو بالمناسبة، كان قد أدلى بتصريحات مماثلة في بداية هذا العام لصحيفة بريطانية بأن إسرائيل ستبدأ ببناء منظومة تسليح مستقلة بمعزل عن المساعدات الأمريكية. لكن هذا يأتي ضمن رؤية استراتيجية إسرائيلية لا تتعلق بنتنياهو فقط، وهو التقليل من الاعتماد على التسليح من الولايات المتحدة وبناء شراكة تتعلق بتطوير التكنولوجيا العسكرية بين واشنطن وتل أبيب. لكن نتنياهو يقول

0: ذلك الآن وينشر هذا البيان اليوم ربما لأسباب عدة، أبرزها أولا الانتخابات المقبلة في نتنياهو في إسرائيل، ونتنياهو يريد أن يقول إنه هو من يقف وراء هذه الرؤية الاستراتيجية ويعمل على بناء قوة وتعزيز قوة إسرائيل من خلال بناء هذه المنظومة للتسليح، منظومة مستقلة للتسليح. والنقطة الثانية، لا يمكن النظر إلى تصريحات نتنياهو بمعزل عن الخشية الإسرائيلية في هذه المرحلة أيضا، والتي بدأت مع حرب غزة وتعززت الآن في خضم هذا التوتر بين ترامب ونتنياهو بشأن الاتفاق مع إيران ومحاولة أو رؤية إسرائيل بأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفرض وقف لإطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى إعلان الرئيس ترامب عن تحديد هذه المعونات العسكرية.
1: الآن إذن نشير إلى هذه الصور لوصول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. كنا قد تناولنا هذا الموضوع مع مدير مكتبنا في طهران، وأشار إلى أهمية هذه الزيارة والتي ينظر إليها في إيران كزيارة اعتراف بالجميل لباكستان على دورها المهم في الوساطة وفي ما تحقق من تقدم حتى الآن في التفاهم مع الأمريكيين. إذن هذه الزيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للعاصمة الباكستانية إسلام أباد. شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل الإيضاحات. والآن إذا نعود لهذه الصور من جديد، يستقبل الآن في هذه اللحظات رئيس إيران مسعود بيزشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. أيضا وزير الخارجية الإيراني هو ضمن الوفد الذي يجري هذه الزيارة إلى إسلام أباد، زيارة مهمة ولها دلالات تأتي بعد التقدم الذي جرى الحديث عنه بعد أول جولة محادثات أمريكية إيرانية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين. وسنكون بطبيعة الحال مع مراسلينا في متابعة جدول هذه الزيارة وأهدافها ودلالاتها كذلك. طبعا كان كما شاهدنا في الصور استقبال حار من الباكستانيين للوفد الإيراني. أيضا كان هناك حديث عن لقاء في عمان بين سلطان البلاد ووفد إيراني يضم رئيس البرلمان قاليباف، بينما يجري عرقجي وبيزشكيان إذن هذه الزيارة إلى باكستان. الآن نعود إلى مدير مكتبنا في إسلام أباد عبد الرحمن مطر. إذن عبد الرحمن، وصول الرئيس الإيراني ضمن وفد إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، قربنا أكثر مما يعرف حول جدول هذه الزيارة وأهميتها.
2: طبعا بداية كان لافتا حقيقة هذا الاستقبال الترحيبي الكبير جدا بالرئيس الإيراني هنا في إسلام أباد. شاهدنا كيف أن رئيس الجمهورية الباكستانية آصف زرداري وأيضا رئيس الوزراء الباكستاني إضافة إلى وزيري الخارجية والداخلية كانا في ضمن مستقبلي الرئيس الإيراني. وكان لافتا أيضا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موجود ضمن مستقبلي الرئيس الإيراني، ما يعني أن وزير الخارجية الإيراني انتقل من عمان إلى إسلام أباد، من مسقط إلى إسلام أباد دون الإعلان رسميا عن هذه الخطوة، وكان أيضا ضمن مستقبلي الرئيس الإيراني. المعروف حتى الآن من جدول الأعمال وبحسب ما جاء في بيان رسمي للخارجية الباكستانية فإن الرئيس الإيراني سيلتقي

0: أولا نظيره الباكستاني، ولاحقا سيلتقي رئيس الوزراء الباكستاني، وبعد ذلك سيلتقي برئيس البرلمان وأيضا برئيس مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يجلي الرئيس الإيراني بعد أن يلتقي برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بكلمة بتصريحات متلفزة أمام وسائل الإعلام الرسمية.
1: نعم، إذن يعني في أي إطار تأتي هذه الزيارة عبد الرحمن، خصوصا بعد التقدم الذي جرى الحديث عنه بعد أول جولة محادثات أمريكية إيرانية؟ هل ستشمل ترجمة ما اتفق عليه إلى خطوات ملموسة؟
0: طبعا أحيلك مرة ثانية سهام إلى البيان الرسمي الصادر مساء يوم أمس عن وزارة الخارجية الباكستانية، الذي أكد بأن زيارة الرئيس الإيراني اليوم إلى باكستان هي الأولى له منذ اندلاع هذه الحرب بين أمريكا وإيران يوم 28 من فبراير الماضي. إضافة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي بين أمريكا وإيران. لكن الأهم ربما هو ما قاله اليوم رئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان الباكستاني هنا في العاصمة إسلام آباد، عندما أكد بأن باكستان بالتعاون مع دولة قطر بذلت جهودا مضنية لإنجاح مفاوضات سويسرا، وأن هذه الجهود استمرت طيلة نهار وليلة تلك المفاوضات وعلى مدار ساعات متواصلة. أيضا شهباز شريف أكد في الكلمة التي أدلى بها اليوم أمام نواب البرلمان بأن اللجان الفنية على مستوى الخبراء، المفاوضات على مستوى الخبراء مستمرة حاليا في سويسرا، وأنه يتم حاليا البحث ضمن ثلاث مجالات تحديدا: البرنامج الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وأيضا موضوع الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. لا نعرف حقيقة السبب وراء تحديد رئيس الوزراء الباكستاني لهذه المواضيع الخلافية الثلاث بين أمريكا والإيران للحديث عنها اليوم أمام النواب البرلمان. كان الأمر لافتا حقيقة، لكن ربما هو اختصر، ربما هو يعني أراد فقط أن يطلع نواب البرلمان على جانب ما يدور حاليا في سويسرا، وربما هناك تفاصيل أخرى، وربما هناك مواضيع أخرى لم يتسع له المجال لإرادها أو ذكرها. لكن كان أيضا يعني هناك تصريح لافت لوزير الخارجية الباكستاني يوم أمس عندما كتب على منصة إكس بأن وفدا من الخارجية الباكستانية سيبقى موجودا في سويسرا لمتابعة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران على مدار أيام هذا الأسبوع.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من إسلام آباد. وبالعودة لتطورات الملف اللبناني، أرحب بضيفينا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. وأشير قبل بدء النقاش إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا عن حزب الله، يقول: ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي في النبطية الفوق انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به. إذن هذا أول تعليق من حزب الله على ما جرى اليوم في النبطية الفوقى، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني إطلاق النار من الجهات الإسرائيلية، من القوات الإسرائيلية على مواطنين لبنانيين، ما أدى لاستشهاد اثنين منهم. سيد نعيرات، نريد أن نفهم الأهداف والرسائل الإسرائيلية بداية من هذه الهجمات اليوم في الوقت الذي يجري فيه يعني ترجمة متدرجة للتقدم الذي جرى الحديث عنه بين الإيرانيين والأمريكيين.
2: أهلا بك سيدتي وضيفك وجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الرسائل والأهداف، الأهداف واضحة. الأهداف ما يريده الإسرائيلي من هذا التصعيد هو تحسين وضع التفاوض الذي يجري سواء بطريقة في الأروقة الخفية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية التي تجري في واشنطن. هنا مجموعة من الرسائل: رسالة للأمريكي أنه لن يلتزم حرفيا بما اتفق عليه في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن إسرائيل لديها تخوفاتها الأمنية الدائمة التي هي لن تتهاون معها، وهذا ما يؤكد كل المسؤولين الإسرائيليين، حتى نتنياهو يعني في خطابه في قاعدة عسكرية قال عن ذلك، وقال بشكل دائم أن إسرائيل لن تسمح بما

0: تسميه تهديد أمني لها. أما كذلك لا يمكن إنكار أن هناك حرج تواجه القيادة السياسية الإسرائيلية اليوم في الداخل الإسرائيلي، وهي تريد أن تبقي على شرعيتها وشعبيتها، خاصة أننا على أبواب انتخابات. يوجه لوم كبير لنتنياهو من أنه خضع للضغوط الأمريكية، من أنه تنازل بالكامل عن كل الملفات لصالح اتفاق أمريكي إيراني، وأنه هو الذي لطالما كان حلمه أن يدمر إيران، اليوم لم يستطع أن يدمر إيران، وبالعكس تنازل عن مكتسبات حققها الجيش الإسرائيلي في لبنان. هنا عمليا يمكن فهم كل هذه الرسائل التي أراد أن يوصلها الجيش الإسرائيلي والقادة السياسي الإسرائيلي، ولكن عمليا لا يمكن أن نخفي قضية أساسية، وهي أن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو مختلف عما كانت تقوم به في الأيام السابقة، حيث أننا اليوم إذا أردنا أن نعنون هذه المرحلة فهي محاولة الحفاظ على المكاسب التي حققها الجيش العسكري، الجيش الإسرائيلي عسكريا، وليست كما كان يدعي القادة السياسيون والعسكريون سابقا نزع سلاح حزب الله وإعادة بناء منظومة الأمن. واضح أن هذه الأهداف كلها تقلصت باتجاه محاولة الحفاظ على بعض المكاسب.
1: سيد أبو نجم، أهمية التوقيت تكمن أيضا في موعد الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كيف يتلقف لبنان الرسمي استمرار التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل رغم كل ما أنجز ورغم كل التفاهمات بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
2: واضح أن للمحاولة الإسرائيلية هدفين، أولا التخريب المحدود لوقف إطلاق النار، وأقول محدود لأن ذلك محدود بالضغط الأمريكي الذي سيبقى يمارس على بنيامين نتنياهو وعلى الاحتلال الإسرائيلي. الهدف الثاني هو الضغط المتزايد والضغط الروتيني بين مزدوجين الطبيعي والبديهي الذي تمارسه إسرائيل قبل كل جولة مفاوضات لانتزاع ما يمكنها انتزاعه من المفاوض اللبناني وإبقائه تحت الضغط المستمر، خاصة وأن يعني في هذه الجولة من المفترض أن تناقش قضية منطقة تجريبية محددة كجزء من مسار المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي. من هنا لبنان الرسمي كدولة ليس لديه الكثير من الأوراق سوى التعويل على الضغط الأمريكي المقترن بتداعيات ونتائج مفاوضات سويسرا، بمعنى أنه يبقى مراهنا على المفاوضات المباشرة في واشنطن وطرح المبادئ والمسلمات اللبنانية المتمثلة بتثبيت وقف إطلاق النار وبوضع برنامج زمني للانسحاب الإسرائيلي. نعم. لكن سوف يكون الوفد اللبناني تحت هذا الضغط الإسرائيلي. السؤال، هل ستطالب إسرائيل بإعلان نوايا سياسية؟ هل ستتجاوز الموضوع أو الملف الميداني العسكري إلى الملف السياسي؟ هذا هو السؤال الذي سوف يطرح في جولة التفاوض المقبلة.
1: ضيفنا من بيروت ميشيل أبو نجم الكاتب والمحلل السياسي، أشكره، كما أشكر ضيفنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن نناقش الأبعاد الاقتصادية بعد المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا في هذه النافذة مع نشوان حسين. إليك نشوان.
3: شكرا سهام، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تحركات أسعار الطاقة والوضع في مضيق هرمز بعد المحادثات بين واشنطن وطهران. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، ولكن نستهل فقرتنا مع عبد القادر عراضة الذي يرصد حركة الملاحة في مضيق هرمز والبيانات المتعلقة بها على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
4: نعم نشوان، نحن نرصد حركة يمكن القول بأنها أسرع وأكبر مقارنة بالأيام السابقة وفق منصة كيبلر، لكن سأبدأ ربما بالخبر الذي نقلته بلومبرغ، وهي محاولة إيران الاستفادة من هذا الإعفاء الأمريكي لستين يوما لتصدير نفطها وتواصلها مع دول عديدة على غرار الهند، كوريا الجنوبية واليابان. هناك رصد لحركة ملحوظة على مستوى المضيق خصوصا خلال 48 ساعة الماضية، لكن وكما نلاحظ هناك تكدس إن صح القول للسفن سواء على مستوى سواحل عمان أو أيضا على مستوى السواحل الإماراتية، مما يوحي بربما استعداد هذه السفن للحركة على مستوى المضيق. لكن ماذا عن الأرقام؟ الأرقام هي التي تعطينا فكرة عن حركة العبور. وفق منصة كيبلر نحن نتحدث من 15 يونيو إلى غاية أمس 22 يونيو عن نحو 163 سفينة دخلت 74 منها، وغادرت نحو 90 سفينة مضيق هرمز. في التفاصيل حينما نتحدث عن المغادرة نحن نشير إلى 29 ناقلة نفط، واللافت هو أن المغادرة كانت بنحو 52 مليون برميل خلال أسبوع. هذا مؤشر مهم جدا يحتاج إلى قراءة تفكيك، ومؤشر أيضا على حركة عودة حركة نقل النفط الخام على مستوى المضيق. نتحدث أيضا عن ناقلات للمنتجات النفطية بنحو 6 ملايين برميل، ولكن أيضا نتحدث عن ناقلات للغاز المسال وأيضا للغاز البترولي المسال. لكن بالنسبة للسفن المغادرة كان هناك رصد لثمان سفن فارغة. بالنسبة لحركة دخول المضيق وهذا أيضا مؤشر مهم جدا، نحن نشير إلى نحو 74 سفينة، أيضا هذا مؤشر مهم. لكن اللافت خلال هذا الأسبوع حديث عن نحو 60 سفينة فارغة دخلت مضيق هرمز، معناها دخلت كي تقوم بتحميل حمولتها، سواء ما تعلق الأمر بالحبوب بالنفط بالغاز، وهذا مؤشر أيضا مهم جدا. حينما ننتقل إلى هذا العرض والمتعلق برصد حركة العبور عبر مضيق هرمز، سيلفت هذا الرقم 36 سفينة، وتم تصحيح الرقم لاحقا إلى 37 سفينة، هو أعلى مستوى وفق وحدة البيانات في الجزيرة. تم رصد 36 سفينة عبرت المضيق، وذلك في 22 من يونيو، وهو أعلى مستوى منذ الأول من مارس، إضافة إلى كما نلاحظ المستويات وهذا المنحنى التصاعدي لحركة العبور خلال أسبوع وصولا إلى 36 سفينة عبرت المضيق أمس. اللافت الآخر حينما نتحدث عن النفط العابر، نحن نشير إلى مستويات كما أشرنا إلى نحو 52 مليون برميل من النفط. اللافت كان أعلى مستوى سجل في 21 من يونيو بنحو 12 مليون برميل من النفط، وهو ما يؤشر، هذه المستويات تشير إلى أن هناك اتجاه للعودة تدريجيا إلى المستوى الذي كانت تعبر النفط الذي كان يعبر مضيق هرمز بنحو 20 مليون برميل من النفط يوميا. إذا نحن أمام مؤشرات واضحة، واللافت الأخير هو يتعلق بالمسارات. اللافت على أن خلال أسبوع 8 سفن فقط عبرت المسار الدولي، في حين أغلب السفن عبرت يا إما المسار الإيراني أو مسارات غير محدودة. إذن هي مؤشرات نشوان لافتة، هناك حركية على مستوى المضيق، تدفق أكبر للنفط، ولكن اللافت الآخر هو عبور المسارات. اللافت بأن المسار الإيراني لا زال من أكثر المسارات استخداما.
3: ولا شك لكل ذلك آثار. دعنا الآن نرصد أسعار النفط. عبد القادر شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إذن نرصد أسعار النفط معكم، أسعار النفط العالمية التي واصلت مسار الهبوط وسط مؤشرات على عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، كما أسهم في انخفاض الأسعار إعلان الولايات المتحدة عن منح إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما يسمح لها ببيع النفط. حاليا الأسعار تستمر في انخفاضها دون حاجز 80 دولارا للبرميل. كانت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية قد أظهرت أمس أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إلى نحو 331 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 43 عاما. أيضا انخفضت المخزونات في الاحتياطي الحكومي المخصص للطوارئ بأكثر من 9 ملايين مليون أو ملايين برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل. نرحب مجددا بضيفنا هنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون الطاقة. سيد الشوبكي، أولا دعنا نقرأ هذا الانخفاض في الأسعار، هل هو قراءة دقيقة للسوق مبنية على مسألة العرض والطلب أم ثم محفزات أخرى؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نشوان، هذا الأمر مختلط الآن، هنالك قراءة بالفعل لإمدادات أكثر وتزايد عدد السفن المارة عبر هرمز، وأيضا هنالك يعني تهدئة حقيقية في الابتعاد عن السيناريو الكارثي بشكل أكبر. كما ترى الأسعار هي في أدنى مستوياتها منذ بداية هذه الأزمة، منذ 3 مارس الماضي. أعتقد بأن هذا الأمر له دلالات كبيرة، خاصة مع قراءة عبد القادر أن هنالك

0: تقريبا 50 إلى 55 مليون برميل عبرت خلال أسبوع، هناك عدد سفن أكثر. هذا الرقم أيضا تضيف له ما يمر من المنطقة، من نفط المنطقة عبر مسارات أخرى، سواء من نفط الإمارات عبر الفجيرة أو نفط السعودية عبر ينبع خارج المغرب،
1: والسماح للنفط الإيراني بالعبور أيضا،
0: وأيضا جزء من نفط إيران يذهب أيضا خارج المضيق عبر تشابهار كما حدث في قبل أيام. ولذلك هذا الأمر تقرأه الأسواق بشكل مختلف.
1: وإلى أي حد يعكس تراجع الأسعار الحالي توقعات حقيقية بزيادة الإمدادات على المدى المنظور؟
0: بالتأكيد هذا يعكس التوقع بشكل كبير، ويعكس أيضا نظرة الأسواق إلى ربما انخفاض الأسعار في الفترة القادمة، خاصة نشوان الخطوة الأمريكية الذكية مؤخرا برفع أو تجميد العقوبات لمدة 60 يوم على النفط الإيراني. هذه لها دلالات كبيرة، سواء على مستوى تخفيض الأسعار أو على مستوى تخفيض سعر البنزين في الداخل الأمريكي، وهذا له دلالات سياسية طبعا لصالح الحزب الجمهوري الأمريكي.
1: متى يمكن أن ينعكس هذا التراجع في تكاليف استيراد الطاقة إيجابا في الحد من مشكلة التضخم؟
0: بشكل عام يعني هنالك ربما الفدرالي الأمريكي قتل فرحة انتهاء الحرب والسلام المتوقع، توقع رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، ربما تتغير وجهة نظره بسرعة انعكاس أسعار الوقود على المستهلك على التضخم، وأيضا سرعة انعكاس أسعار باقي السلع التي تؤثر بشكل كبير. لكن مجملا هنالك يعني حسابات أخرى لباقي الدول، هناك دول وضعت سقوف سعرية، وضعت دعم، هنالك دول أصلا تسعر ما الوقود طاقة بشكل أسبوعي أو ربما شهري أو ربع سنوي، فلذلك ستنعكس بشكل أبطأ على المواطن من الانعكاس السريع في البداية على المواطن بسرعة، طبعا كانت بسرعة صاروخية، لكن الانعكاس بالانخفاض يبدو أنه سيكون أبطأ.
1: لو عدنا الآن إلى الشق المتعلق بإيران، إذا كانت إيران قادرة على تصدير 30 أو ربما أكثر من 30 مليون برميل أسبوع في أسبوع واحد، فهل هذا يطرح السؤال، هل العقوبات مجدية هنا؟
0: نعم، أعتقد بأن هذا يعكس المخزون الكبير لدى إيران، أكثر ما يعكس قدرتها على الإنتاج، وأكثر ما يعكس أن هنالك تأثير العقوبات. العقوبات الآن مرفوعة، وأيضا هنالك منذ الأمس، والثقة الأكثر هي أن نفس الولايات المتحدة ربما تكون مشتري للنفط الإيراني، فهذا بالتأكيد له عدة يعني اتجاهات نقرأها، سواء بالتأثير أولا على الثقة من الجانب الإيراني في مفاوضات سويسرا، وأيضا في التأثير أيضا على التنافسية في السوق الصين. الصين مشتري لأكبر المشتري الأكبر للنفط الإيراني، ووجود مشترين آخرين لنفط إيران يجعل التنافسية أكثر، وربما بأسعار أكبر بالنسبة للصين، عدا طبعا ما يهم الرئيس الأمريكي والمواطن الأمريكي وهو سعر جالون البنزين، هو لا يلتفت إلى برنت بقدر ما يلتفت إلى سعر البنزين.
1: اختصار، إلى أي مدى ترى أن استنزاف المخزونات الأمريكية أدى بالفعل هنا إلى السماح لإيران ببيع النفط؟
0: إلى حد كبير، 340 مليون الآن المخزونات في SPR الاستراتيجية في الولايات المتحدة، الأقل منذ العام 1983 في عهد ريغن، ولذلك هذا ربما تكون نقطة هجوم من الديمقراطيين على الجمهوريين الذين سابقا أيضا كان هنالك خلاف في هذا الشأن، اتهموا بايدن باستنزاف المخزونات، وبالتالي لكن مع أيضا ارتفاع الانتاج الأمريكي والسماح برفع العقوبات على النفط الإيراني، وكذلك ما زال النفط الروسي خارج معادلة العقوبات يعني نظريا، أعتقد بأن هذا سيعالج الأمر داخليا.
1: عامر الشوبكي الخبير بشؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك، وبذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع سيام.
2: شكرا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران بعد قمة بورغنشتوك والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة رسمية. وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت في وقت سابق بأن سلطان عمان بحث مع وفد إيراني يضم قاليباف وعراقجي مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران. وسبق هذا الحراك تصريحات لبيزشكيان قال فيها إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة،

0: كان الرئيس الأمريكي قال إن بلاده تحقق تقدما جيدا في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق عادل ومعقول مع إيران. وفي تطورات بمضيق هرمز، أفادت منصة كابلر للملاحة البحرية أن 36 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس في أعلى معدل حركة يشهدها المضيق منذ أول مارس. وفي لبنان، أفاد الدفاع المدني في الجنوب للجزيرة باستشهاد شخصين وإصابة ثالث إثر إطلاق النار أو إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطية الفوقة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مسلحين تم رصدهم قرب قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. في المقابل، قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في حي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال الجثامين. وأضاف أن ما جرى انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. تأتي كل هذه التطورات قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. أرحب بشبكة مراسلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك عبد الرحمن. إذن وصل قبل قليل الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، قربنا أكثر مما يعرف حول جدول هذه الزيارة، وقد شاهدنا أجواء ترحيبية حارة في إسلام أباد.
1: وأيضا في أجواء الطقس أيضا حار هنا في إسلام أباد، لكن بالتأكيد الاستقبال الكبير والترحيبي عالي المستوى للرئيس الإيراني يعكس أهمية هذه الزيارة. كان لافتا حقيقة هذا الحضور الكبير، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الداخلية كانوا جميعا في استقبال الرئيس الإيراني، إضافة إلى بلاول بوتو زرداري وهو ابن رئيس الجمهورية والذي يرأس حزب الشعب وهو ثاني أكبر حزب هنا في باكستان. وأيضا كان لافتا وجود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضمن المستقبلين، ما يعني أنه وصل سابقا، يعني وصل قبل وصول الرئيس الإيراني، وهو تم بالفعل بثه من صور بعد ذلك عبر التلفزة الرسمية هنا في باكستان، حيث علم أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة إسلام أباد قبل أن يصل الرئيس الإيراني، وكان ضمن مستقبلي الرئيس الإيراني. وطبعا نحن نعرف بأن وزير الخارجية الإيراني جاء قادما من مسقط بعد أن زارها يوم أمس، لكن حقيقة كان لافتا هذا الاستقبال الكبير للرئيس الإيراني. الاستقبال كان في قاعدة نور خان العسكرية القريبة من العاصمة إسلام أباد. وقبل قليل بالمناسبة شاهدنا هنا في خلفية الصورة نزول عدد من الطائرات المروحية العسكرية، ونعلم بأنها تابعة للقوات المسلحة الباكستانية وأخرى تابعة لرئيس الوزراء، وأيضا الثالثة كانت تابعة لرئاسة الجمهورية، ما يعني أن كل الوفود التي استقبلت وكل الشخصيات التي استقبلت الرئيس الإيراني إضافة بالتأكيد للرئيس الإيراني تم نقلهم من قاعدة نور خان العسكرية إلى القصر الرئاسي بواسطة الطائرات المروحية، وربما لأسباب أمنية وربما أيضا لضيق الوقت حسب ما نعلم من وزارة الخارجية الباكستانية، فإن جدول أعمال الرئيس الإيراني مزدحم. خلال ساعات قليلة سيلتقي بالرئيس الباكستاني، وبعد ذلك سيلتقي برئيس الوزراء، وربما يدلي معه بتصريحات متلفزة أمام وسائل الإعلام الرسمية، لاحقا سيلتقي برئيس البرلمان، وأخيرا سيلتقي برئيس مجلس الشيوخ. وبالتأكيد هذه الزيارة كما جاء في بيان الخارجية الباكستانية تأتي ضمن إطار التوقيع على مذكرة إسلام أباد للتفاهم بين أمريكا وإيران، وأيضا بعد المفاوضات الهامة التي نظمت برعاية ووساطة باكستانية وقطرية مشتركة في سويسرا مؤخرا. طبعا هناك أهمية كبرى لهذه الزيارة، بيان الخارجية الباكستانية أيضا يتحدث عن العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران، وتحديدا عن أمن الحدود المشترك بين البلدين، وأيضا عن التجارة البينية بين البلدين، ما يعني أن هذه المواضيع أيضا ستطرح على طاولة النقاش هنا في إسلام أباد. الكثير من الاهتمام، الكثير من الاحتفاء هنا في باكستان بزيارة الرئيس الإيراني، وهي الزيارة الأولى له خارج إيران بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير الماضي.
0: شكرا لك عبد الرحمن.

0: أن نور الدين في طهران أيضا، ما الذي يقال هناك حول هذه الزيارة واللافت ظهور عراقجي أيضا مع بيزشكيان بعدما قيل إنه في مسقط؟
1: بكل تأكيد هي زيارة مهمة في توقيتها. لماذا؟ لأنها تأتي مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وكذلك بعد إنهاء الجولة الأساسية والمهمة وهي جولة سويسرا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن الزيارة قد تكون في شقها الأساسي زيارة شكر وامتنان إيرانية للجانب الباكستاني للدور الذي قدمته باكستان طيلة هذه الفترة من وقف إطلاق النار إلى توقيع مذكرة التفاهم، وللإجراءات التي اتخذتها باكستان لإنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بكل تأكيد كذلك الزيارة فيها بعد يرتبط ببحث ما تم التوصل إليه، وكذلك من أجل الدفع بالمفاوضات المقبلة، خاصة أننا سندخل على مفاوضات أساسية ومهمة سهام. أمامنا أقل من 60 يوما الآن للتوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي يشمل أهم المجالات، مجال البرنامج النووي وكذلك مجال العقوبات، وبالنسبة لإيران مجال إعادة الإعمار. هذه الملفات مهمة، ويبدو أن الجانب الإيراني كذلك أثناء حضوره ولقائه مع المسؤولين الباكستانيين سيتطرق إلى مثل هذا الوضع. وجود عراقشي ليس استثناء باعتبار أن الرئيس عادة ما يأخذ معه أعضاء من حكومته. لماذا ظهر عراقشي قبل بيزشكيان؟ لأن عراقشي كان في سلطنة عمان واضطر أن يأتي إلى باكستان ليكون ضمن الوفد المرافق للرئيس الإيراني، وهذه عادة الوفود. عادة الرئيس في كل جولاته الخارجية يأخذ معه وزير الخارجية باعتبار أن هناك جزء يرتبط بالدبلوماسية وجزء الدبلوماسي يرتبط بالخارجية، وضرورة أن يكون وزير الخارجية هذا أمر طبيعي. بالإضافة أن وزير الخارجية عباس عراقشي كذلك من القائمين على عمل التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وحضوره مع الرئيس مع المسؤولين الباكستانيين جزء من الاطلاع على مجريات الأحداث وكذلك ما يمكن أن يحدث. لكن بصفة عامة يمكن القول بأن هذه الزيارة قد تؤسس كذلك للمرحلة المقبلة التي اتضحت معالمها. يمكن القول بأننا عمليا حتى اللحظة بأن طهران والولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت مرحلة مذكرة التفاهم بعد تفعيل البند 13 الذي ينص على قضية الوفاء لجميع الأطراف بالتزاماتها، وخاصة في البند المرتبط بلبنان، البند المرتبط بمضيق هرمز وبالحصار وبالعقوبات النفطية وكذلك بالأموال المجمدة. اللجان التقنية أنهت عملها، هذا ما أعلنت عنه إيران. نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية أعلن ذلك وأعلن عن تشكيل لجان. الآن الوفود كلها رجعت إلى عواصمها. هل يعني هذا أن التفاوض قد توقف؟ بكل تأكيد لا. لماذا؟ لأن هذا التفاوض على مستوى الخبراء سيتم بالتراسل بين الأطراف المعنية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء لبحث كل تفصيل ضمن اللجان المخصصة. سهام، نعلم أن هناك 3 لجان تم تشكيلها: اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المتابعة، بالإضافة إلى لجنة الإعمار. كل هذه اللجان الآن تبحث في تفاصيل هذه الأمور، وحينما تصل إلى نقطة معينة يجب حلها إثر الخلاف الذي يمكن أن يقوم ما بين الخبراء، وقتها سيتم الإعلان عن جولة مفاوضات على مستوى أعلى. حينما نتحدث عن مستوى أعلى، ما تم التوافق عليه على أن المفاوضات على مستوى أعلى ستتواصل على نفس النهج عبر وجود محمد باقر قالبوف رئيس الوفد الإيراني، جيدي فانس رئيس الوفد الأمريكي، نعم، بالإضافة إلى الوسطاء القطريين والباكستانيين.
0: شكرا لك نور الدين طغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. وأشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وكالة أنباء عمان، تقول: سلطنة عمان وإيران تجددان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا للملاحة الدولية. كما تشير أيضا وكالة أنباء عمان في خبر عاجل آخر إلى أن سلطنة عمان وإيران تؤكدان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بهرمز يجب أن تحترم سيادتي الدولتين. الآن إلى واشنطن ومراسلنا من هناك إيهاب العبسي. إيهاب، أيضا ما الجديد في المواقف الأمريكية بخصوص التطورات حتى الآن؟
2: نعم سام، بداية تزامنا مع زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى إسلام آباد، أيضا الولايات المتحدة وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اليوم يزور المنطقة وتحديدا ثلاث دول خليجية هي الإمارات والبحرين والكويت في زيارة تستمر 3 أيام. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن روبيو سيناقش خلال هذه الزيارة مذكرة التفاهم مع الجانب

0: الإيراني وأيضا الجهود الرامية إلى فتح مضيق هرمز بشكل دائم أمام حركة الملاحة وإبقاء حركة الملاحة في المضيق آمنة، وكذلك الاستقرار الإقليمي في المنطقة وقضايا أخرى أيضا. وكذلك سيعقد في البحرين اجتماعا على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وهذه التحركات جاءت بعد الترحيب الأمريكي بنتائج مخرجات جلسة أو الاجتماعات التي جرت في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة قطرية باكستانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذه الاجتماعات أفضت إلى مسار تفاوضي قد يفضي إلى اتفاق عادل ومعقول مع الجانب الإيراني، وقال إن أبدى أو أشاد بالتصرفات الإيرانية في مضيق هرمز فيما يتعلق بفتح المضيق أمام حركة الملاحة، وقال إن البضائع والنفط تتدفق بشكل كبير عبر المضيق. وهذه التصريحات جاءت أيضا تأييدا لما قاله نائب الرئيس جي دي فانس بعد ختام جولة المحادثات التي عقدت في سويسرا، وقال إن المحادثات كانت جيدة للغاية. وأيضا جي دي فانس أكد أن الجانب الإيراني يلتزم بدعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية في إيران. وبالأمس أيضا كانت هناك تحركات إيجابية من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات عن النفط الإيراني. وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا يسمح ببيع النفط الإيراني بشكل عام لمدة 60 يوما، وقالت إن هذا الأمر يأتي في ضوء أيضا النتائج التي خرجت بها المحادثات في سويسرا. وكذلك ألمحت الإدارة الأمريكية إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في صورة سلع غذائية كمرحلة أولى تباع من الولايات المتحدة إلى الإيرانيين والشعب الإيراني. دونالد ترامب أكد بأن إيران لن تحصل على أموال نقدية في هذه الأصول المجمدة، وإنما فقط سيسمح ببيع القمح والذرة وفول الصويا من الولايات المتحدة ومن المزارعين الأمريكيين إلى الشعب الإيراني. لكن أيضا فيما يتعلق بلبنان، سيام اليوم تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية محادثات، جولة خامسة من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي هنا في واشنطن. وهذه الجولة ستشهد جلسة عسكرية وجلسة سياسية، ويشارك في هذه الجولة مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية والدولية، وكذلك مستشار وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المتوقع أن تبحث تثبيت إطلاق أو وقف إطلاق النار في لبنان. سهام
1: إيهاب العبسي مراسل قناة الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأشير إلى هذه الأخبار العاجلة بداية عن قاليباف، يقول إيران وسلطنة عمان شكلتا لجنة مشتركة لمناقشة مضيق هرمز. وفي خبر عاجل آخر، رئيس وزراء باكستان يقول مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. سارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن وفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط، بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب. ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو، بداية السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أرحب بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للسياسات السياسية، وأرحب بالدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بالسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الزويري، الأخبار العاجلة التي أوردناها قبل قليل وكأنها تشير إلى تفاهمات إيرانية باكستانية وإيرانية عمانية بعد هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي شهدناه اليوم، كيف تقرأ ذلك؟
3: سهام ما يجري عمليا هو البناء على كل الترتيبات والنقاش الذي بدأ، ورأينا المشهد الإيجابي الذي حصل في سويسرا وما تبعه من إجراءات على الأرض. عمليا اجتماع سويسرا رغم أنه كان تعلق ببروتوكولات وأسس للتفاوض وغير ذلك، لكنه في نفس الوقت أعطى إجراءات بدليل أنه الآن هناك نفط إيراني سيعرض في السوق، متوقع خلال 60 يوما أن تحصل إيران على حوالي 8 مليار دولار من مبيعات النفط فقط. بمعنى آخر نحن أمام ما يسمى تراكم النجاح أو تراكم ابتعاد عن تراكم الإخفاقات إلى تراكم النجاحات، وهذا الأمر نرى اليوم جزء منه في إسلام أباد ونرى جزء منه في عمان. دعيني فقط أركز على بعد يتعلق في التعامل العماني الإيراني. الآلية التي بات واضحا أن إيران تسعى باتجاهها فيما يتعلق بالإشراف على المضيق ما يسمى بالآلية التعاونية، وهي ترتبط بالمادة 43 و 46 من قانون أعار البحار، والتي تعني عمليا أن الدول تتعاون لكن ليس هناك رسوم، بل يسمى رسوما طواعية، أن يعني الدول تدفعها طواعية من أجل خدمات بعينها، بمعنى لن تكون إيران قادرة على إلزام أي دولة. إيران تتجه بهذا الاتجاه، ويبدو أن عمان لن تمانع في ذلك، خاصة أنه لا يخالف القانون الدولي، كما أنه يمكن أيضا أن يوفر فرصة لما يسمى إعادة تنظيم المسير في المضيق بشكل أكثر حتى نتجاوز ما يسمى الآن حالة الازدحام الموجودة في المضيق. النقطة الأخيرة الحقيقة في سريعا أقول أنه باكستان الآن عمليا تريد أن تؤكد على مسألتين أساسيتين مع إيران. المسألة الأولى الاستمرار في التفاوض وعدم الخضوع إلى أي إرباكات قد تحصل في المشهد، ثم المسألة الثانية هي تريد أيضا أيضا أن تقول الإيرانيين أن ما تم تحقيقه الآن ليس كافي، يجب أن نتنبه إلى المستقبل وممكن يقع فيه من إرباكات خاصة
1: ولكن
3: من
1: العقوبات. يعني لفت الثقة والتأكيد في حديث رئيس الوزراء الباكستاني عندما يقول مذكرة التفاهم ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما، لم يقل سنشتغل على ذلك أو سنحاول تقريب وجهات النظر، وكأن هناك أيضا تأكيد أمريكي لتحول هذه المذكرة بالفعل إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما.
3: هذا كلام دقيق، لأنه سهام هذه المذكرة أنهت عمليا بشكل أولي حالة عدائية عمرها 90 سنة، لأنه أن يجتمع الأمريكي والإيراني على هؤلاء على هذه 14 بند في حد ذاته إنجاز كبير، لأنه لم يكونوا يجتمعوا على أي بند طوال أكثر من 90 عاما. الآن وضع الأساس والكل يشعر بأنه تحقق له معظم ما كان يرجوه أو يتمناه. إيران تريد إنهاء حالة الحرب مع الولايات المتحدة بشكل عام، كما أن الولايات المتحدة معنية بأن أيضا تنهي حالة الصراع مع إيران نظرا لحالة الاستنزاف التي تسببت فيها اقتصاديا وكذلك سياسيا وأمنيا.
1: دكتور صدقيان، بالعودة أيضا إلى تصريح قاليباف عن اللجنة المشتركة مع عمان بشأن مضيق هرمز، نريد أن نفهم تصور إيران لشكل إشرافها على المضيق مستقبلا. ما الذي سيتغير مقارنة مع ما قبل الحرب؟ ما الدروس التي استفادتها إيران فيما يخص أهمية المضيق وما إلى ذلك؟
4: حقيقة هناك تغير أو تطور في الموقف الإيراني حيال مضيق هرمز. في بداية أو بعد الحرب مباشرة، إيران طرحت مبادرة وقالت بأنه بروتوكول إيراني يجب أن ينفذ، وإيران تشرف على المضيق دون أن تذكر لا عمان ولا بقية الدول المتشاطئة على المياه الخليجية. بعد ذلك كان هناك تطور في هذا الموقف، إيران قالت بأنها تريد أن تعمل مع سلطنة عمان. هناك تطور ثالث جرى، قالت بأنها تريد أن تعمل مع سلطنة عمان وفقا للقانون الدولي. نعم. هذا تطور آخر. اليوم يتم الحديث، وزيارة قاليباف كانت يعني تركز على هذا الجانب عندما التقى سلطان عمان هيثم بن طارق. الإيرانيون الآن يتحدثون عن بروتوكول لإدارة المضيق بين إيران وسلطنة عمان، والتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفقا للقانون الدولي. أنا أعتقد بأن هذا التطور في غاية الأهمية، وهو مهم جدا، وهو يريح الدول الإقليمية أولا، تحديدا دول الخليجية، يريح إيران أيضا بأنها تتوصل إلى آلية جديدة وفق القانون الدولي، ويريح أيضا أسواق الطاقة والمجتمع الدولي أيضا.
1: للدكتور المطيري، هل هذا الشكل بالفعل يعتبر بالنسبة للدول الخليجية هو الأنسب لإدارة المضيق؟
5: إلى حد بعيد مريح. أنا أعتقد سهام بالفعل يعني على الأقل هذه الصورة اللي اليوم شفناها في باكستان وبالأمس في مسقط، وتصريح معالي أو اللقاء الذي أجراه معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري للجزيرة، كلها تنبئ بأننا انتقلنا من وضع هش كانت هدنة هشة قابلة للانفجار بأي لحظة إلى وضع متماسك، لن أقول صلب أو متين حتى هذه اللحظة، لكنه إلى حد بعيد متماسك. هذه البنود التي تم التوقيع عليها في الوثيقة يبدو أنها انتقلت من العموميات إلى لجان ربما ستبني على هذه الوثيقة، وبالتالي انتقلنا إلى خطوات عملية. حتى هذه اللحظة أيضا هناك ما يشي بأن اللجان الفنية تجتمع، يعني بدأت منذ التوقيع بالاجتماع. الأمر المهم أن هناك أيضا خطابا جديدا من دول الخليج وكذلك من إيران نحو نظام إقليمي أو تعاون إقليمي، وضعنا بدلا أن تكون هناك سطوة وغلبة وخطابا متغطرسا أو متعاليا، لا، أصبح اليوم لدينا ما نستطيع أن نبني عليه نحو التعاون. يعني لا عدنا نستمع إلى أننا سنسيطر كاملا على مضيق هرمز على سبيل المثال، أو القضية الأمنية. أنا أعتقد إذا صدقت النوايا والإدارة والإرادة السياسية أيضا هناك توجه لمزيد من هذه الرؤية، وأعتقد بأن مجلس التعاون الخليجي تحديدا هناك اجتماع مهم في المنامة ربما يحضره حتى وزير الخارجية الأمريكي، ستعيد في دول الخليج رؤيتها ونظرتها للأمن في المنطقة، وليس أمن الملاحة فقط وإنما حتى الأمن العسكري والعلاقات، ومحاولة العودة مرة أخرى إلى خلق بيئة من الثقة. لكن هذه بحاجة إلى تغيير في الخطاب وتغيير في الخطاب النمطي تحديدا لكل الجهات. وكذلك من المهم ألا يكون يعني ما ذكره معالي رئيس الوزراء بأن هناك من يريد تخريب هذا الاتفاق، ألا تكون هذه ذريعة، بمعنى هناك إسرائيل لا شك وهي معروفة نعم. توجهها، والأمر الأخطر هناك جهات داخلية في بعض نعم. الدول تريد أن تخرب هذا الاتفاق.
1: والآن هناك خبر عاجل مهم عن ترامب يقول لو لم توافق إيران على عملية التفتيش النووي لما كان هناك مزيد من المفاوضات. كما قال إيران وافقت بشكل تام وكامل على

0: ولكن ما يقولون له في العلن. وعلى مدى 25 عاما من العمل في هذه المنطقة أؤمن بأن هذا الأمر صحيح تماما. وفي هذه الحالة إذا ما الإيرانيون يقولون لترامب بشكل خاص سري بأنهم يتقبلون التفتيش النووي وأنهم سيسمحوا للمضيق أن يفتح أمام حركة السفن مرة أخرى وأنهم سوف ينهوا أيديولوجيتهم المناهضة لأمريكا وأنهم سيتوقفوا عن تصدير ثورتهم إلى المنطقة، لذلك لا أرى علنا أي دليل على أنهم يقومون بهذا. فالسفن لا تنتقل ولا تتحرك واللغة لم تتغير وهكذا. إذن ما نراه يحدث الآن هو أن إيران الآن تتلقى كل هذه التنازلات من ترامب وتحاول أن تبني عليها، لذلك هم يتحدثون عن آلية لمضيق هرمز. أنا أسأل ما هو المعبر الدولي في العالم الذي لديه آلية؟ لا أحد منها، لأن المعبر المائي ليس بحاجة إلى آلية بل بحاجة للجميع أن يتركوا السفن وشأنها لكي تعبر. وإلى الآن إيران قالت يوم السبت بأن المضيق مغلق وأن السفن لا تتحرك. إذن إلى أن نرى شيئا مختلفا فهذا هو محط اعتقادي وليس ما يقولونه وراء الأبواب المغلقة.
1: إذن ما زلنا في متابعة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول في هذا الخبر العاجل: الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة بشأن إيران تدخل في حساب ضمان تحت سيطرة واشنطن. كما قال أيضا إن الأموال التي سنفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من أمريكا مثل الذرة والقمح وفولي الصويا. كما أشار أيضا الرئيس الأمريكي في خبر آخر، قال: إعادة فرض الحصار على إيران غير مرجحة في هذه المرحلة إلى حد كبير. وفي خبر آخر كان قد أشار إلى أن يعني مسألة التفتيش، يقول: ستضمن النزاهة في الملف النووي، وإذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. قبل أن أترك لك التعقيب دكتور المطيري، يعني السيد هود، وكأننا في أمام خطاب داخلي يلقيه ترامب للداخل للأصوات التي تبدو غير راضية على هذا الاتفاق أكثر منه للجانب الإيراني وللعالم، ما رأيك؟
0: نعم تماما، هو يتحدث إلى الجمهور المحلي ولأسواق النفط ليوجد التهدئة. والإيرانيون حسب اعتقادي سوف يقومون باللعب في هذه الطريقة وهذا المسار إلى أطول وقت ممكن، وهذا تكتيك كلاسيكي. لا أنتقدهم بشأن ذلك، ولكن ما سيحاولون فعله هو أن يؤثروا بالانتخابات القادمة في نوفمبر في الولايات المتحدة، ولديهم سجل بالقيام بذلك من عام 1950 إلى عام 2025 بالمحاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية. لذلك هذا ما سيحاولون فعله أيضا في إطار هذه الاتفاقية أيضا.
2: المشكلة إسهام، كنت أريد أن أعلق على الخطاب للداخل. وكلا الطرفين للأسف الشديد لديهم يعني ازدواجية في الخطابات، خطاب للداخل وخطاب للخارج. لاحظي حتى اللحظة لم يصدر شيء من يعني مقر خاتم الأنبياء الذي يمثل الواجهة للحرس الثوري ما ينبئ أو يفيد بأن هرمز قد فتح، مع أنه أغلق يعني تم الإعلان عن إغلاقه هذه اللحظة. المؤشرات تقول بأن السفن بدأت تتدفق. الأمر الثاني ما يفسد أو يخرب هذا الاتفاق أيضا التصريحات الكثيرة للرئيس ترامب الذي يريد أن يفشي أشياء للداخل قد تكون بعيدة عن الحقيقة وبالتالي يستفز الإيرانيين. فبالتالي أغلب المخاوف أو أكثر المخاوف، وهذا أعتقد ما حذر منه الوسطاء، أن يكون هناك استفزازا في التصريح دون الحقيقة.
1: دكتور صدقيان، هل من الوارد أن توافق إيران على هذا؟ شراء يعني تخصيص الأموال المفرج عنها لشراء مواد غذائية من شركات أمريكية، الموافقة على إبقاء السفن الأمريكية في مواقعها للعودة للحصار عندما يلزم الأمر، ومسألة التفتيش طويل الأمد للمنشآت النووية.
3: أنا أعتقد بأن كلا الفكرتين هي رسالة إلى الداخل الأمريكي وليس لإيران. وليس من أجل تنفيذ بيان أو مذكرة التفاهم، لأن قضية وجود السفن البحرية والقطع البحرية الأمريكية بالقرب من مضيق هرمز هذا ينفذ أو ابتعاد هذه السفن عن المضيق أو أجواء المضيق هو يعتمد على فتح مضيق

0: هرمز. وبالتالي التقدم الذي يحصل، عندما يحصل تقدم طبيعي حسب مذكرة التفاهم تبتعد هذه القطعة العسكرية، وهذا طبيعي. لكنه لماذا يقوله الرئيس ترامب حاليا؟ إنه يخاطب الوضع الداخلي الأمريكي. النقطة الثانية، شراء القمح والذرة وبعض المواد الغذائية، أنا أعتقد بأن إيران لا تمانع من ذلك أن تشتري أي شيء، لكن يجب أن لا يفرض عليها. يعني إيران مستعدة الآن هذه المليارين دولار الموجودة في الولايات المتحدة أو أكثر أو أقل تشتري بها طائرات، لتعطيها طائرات بوينغ لنقل الركاب، وهي لا تمانع من ذلك. وعملية شراء أي شيء من الولايات المتحدة كما قال القالبة في اليوم لا تمانع إيران، لكن يجب أن تكون هناك مفاوضات وليس إملاء، أنه يجب عليكم أن تأخذوا ذلك. هذا الإيرانيون لا يقبلون به، لكن يقبلون بشراء معدات طبية، أدوية، أي شيء آخر، لكن بدون إملاء وحسب التفاهم الذي يتم بين الطرفين.
1: دكتور الزبيري، المشهد في لبنان يبدو ربما يعني الملف الذي لا يسير حتى الآن بالتقدم المطلوب، إلى أي حد قد يؤثر في اعتقادك على تقدم المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي؟
2: من ناحية تقدم بطيء حذر في الملف اللبناني، الاتصال الذي جرى بين معالي رئيس الوزراء القطري ونائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني كان مهما، لأنه نحن لدينا اجتماع ب 23 ل 25 بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان حول الملف نفسه. بالتالي نحن الآن نقترب مما أسمي أنا توحيد المسارات، وكأن المفاوضات التي تجري في واشنطن لن تكون بعيدة عن المفاوضات التي تجري في سويسرا، وهذا معناه أن إسرائيل ستجبر في المحصلة على إعادة التموضع، وبمعنى آخر الانسحابات الخجولة التي ذكرناها في مقابلة سابقة. هي تعيد التموضع عسكريا، تقول بأنه حققت العملية العسكرية أهدافها. نحن جمعنا مجموعة من التصريحات كلها نتيجة لها أن إسرائيل ستنسحب تدريجيا، لكن هذه الانسحابات بالتأكيد لن تكون بالمستوى الذي يرضي اللبناني. لكن الحقيقة الآن أن الملف اللبناني هناك تقدم فيه، وتقدم يعني مرضي للأطراف، بشكل أنه أصبح الآن لا يمكن أن يسمح أي طرف أن يكون الملف اللبناني سببا في انهيارات في الملفات الأخرى.
1: تطور آخر مهم سيد هود هو الزيارة التي يجريها روبيو إلى 3 دول خليجية، في اعتقادك بأي أهداف ولماذا هذه الدول؟ ما الذي يحمله روبيو إليها؟
3: هناك أمر مؤكد، وهو أن إيران قامت بتدمير علاقاتها مع دول الخليج بالتأكيد عندما ركزت 85 من هجماتها الصاروخية والمسيرات عليها، بدلا من أن تكون تستهدف أهدافا أمريكية أو إسرائيلية. والآن في ذات الوقت الجانب الأمريكي لم يتشاور مع حلفائه في الخليج بشكل جيد، ولم يظهر لهم قدرا كبيرا من المحبة والمودة خلال الصراع. إذن فالطرفان الآن بحاجة إلى إعادة تأسيس علاقاتهما مع دول الخليج، ولكن الوزير روبيو الآن في موقف يخوله أكثر وبقوة، استنادا إلى العلاقات الثرية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، وهي لم تكن أي الولايات المتحدة على علاقات خصومة مع هذه الدول كما هو حال إيران.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام على هذه المشاركة، ونواصل مع تطورات الملف اللبناني. معنا من مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. ولكن قبل أن أسألك جوني، أشير إلى هذه الأخبار العاجلة على الشاشة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، تقول قواتنا شنت هجومين منفصلين بجنوب لبنان. كما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الأول استهدف مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر أثناء تقدمهم باتجاه قواتنا، وتشير الإذاعة أيضا إلى أن الهجوم الثاني استهدف 4 مسلحين قرب مرتفعات علي الطاهر، ما أدى إلى مقتل 2. جوني، لا أدري هل لديك أي معلومات تفاصيل إضافية حول ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، أيضا الرواية اللبنانية لما ينقله الجيش؟
4: في حقيقة الأمر سهام التوتر فرض نفسه خلال المرحلة الماضية وتحديدا في مدينة النبطية إلى الناحية الشرقية من جنوبي لبنان، ذلك أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين، ما أدى وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان هنا إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين. واللافت في هذا السياق هو البيان الذي صدر عن حزب الله وقال فيه أن ما جرى وما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك فاضح وواضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ما يزال حزب الله يلتزم به، وكأن هذا البيان جاء بمثابة رسالة من جانب الحزب بأنه ما يزال يلتزم بوقف إطلاق النار، ولكن ما حصل قد يؤدي إلى دق ناقوس الخطر مرة جديدة. هذا هو الواقع الذي حصل في منطقة النبطية. هنا في مدينة صور تبدو الأوضاع أكثر هدوءا، نحن عمليا في اليوم الرابع من هذه التهدئة التي يشهدها جنوب لبنان رغم الخروقات التي تحصل. سنرصد سويا بشكل سريع واقع الحال هنا عند الكورنيش البحري من مدينة صور. هذه المنطقة أيضا مرة جديدة كما في باقي المناطق في مدينة صور نرصد فيها جانبا من الدمار، جانبا من صور الشهداء الذين سقطوا خلال المرحلة الماضية بنتيجة العدوان الإسرائيلي. ويمكن القول أن مدينة صور شأنها شأن باقي المناطق وباقي المدن والبلدات والقرى، هي تلملم جراحها حاليا وتتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير. ولكن أيضا في الجانب الآخر من الصورة سنرصد سويا معالم عودة الحياة إلى هذه المدينة في هذا الشارع الحيوي والرئيسي وعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها. هذه صورة عن واقع الحال هنا. كنا تحدثنا عن مدينة النبطية أيضا وما حصل خلال المرحلة الماضية، وهذا المشهد الميداني سهام يترافق مع المعطيات السياسية لبل مع الترقب السياسي للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم برعاية أمريكية. هذه الجولة يفترض أن تستمر لثلاثة أيام. هناك تعويل بشكل أو بآخر على أن تحقق هذه الجولة خروقات ما، خصوصا أنها تأتي كما ذكرنا في ظل التهدئة القائمة، وإن كانت تهدئة هشة ودونها حذر كبير، وأيضا في ظل التفاهمات التي حصلت في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين وانعكست على لبنان من خلال التفاهمات التي حصلت من خلال وقف إطلاق النار، وأيضا من خلال الاتصال الذي تلقاه الرئيس اللبناني يوم أمس، ومسألة إمكانية تشكيل خلية من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى المواقف الرسمية اللبنانية وأيضا موقف حزب الله المواكب لهذه المفاوضات والمواكب لهذا المشهد السياسي. نعلم تماما أن الرئيس اللبناني يوم أمس كرر التأكيد أن لبنان يتمسك بمسار المفاوضات المباشرة، ولبنان يرحب بأي مساعدة من أجل تأمين وقف حقيقي لإطلاق النار، ولكنه دولة ذات سيادة ولا يقبل التدخل بشؤونه. كما أن حزب الله أيضا أكد مرة جديدة خلال اليومين الماضيين رفضه مسار المفاوضات المباشرة ودعا للاستفادة من التفاهمات الأمريكية الإيرانية.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. وأرحب الآن هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، إذن تفاصيل إضافية ينقلها الجيش الإسرائيلي حول لا أعلم هل هو نفس الهجوم اليوم أم يتحدث عن هجوم آخر، قربنا أكثر.
5: إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الهجمات عمليا يتضح في جنوب لبنان. الإذاعة بطبيعة الحال تنقل عن مصادر عسكرية بأن الجيش نفذ هجومين منفصلين في جنوب لبنان وليس هجوما واحدا وفقا لما جاء في بيان رسمي للمتحدث العسكري الإسرائيلي. إذاعة الجيش تقول إن الهجوم الأول وقع في منطقة مرتفعات علي الطاهر، هي المنطقة ذاتها عمليا، واستهدف من يقول عنهم خلية مسلحة من 2 إلى 3 أشخاص كانوا يقتربون من قوات جيش الاحتلال، وتم استهدافهم قبل أن يتجاوزوا الخط الأصفر بمعنى شمال نهر الليطاني. هذا الاستهداف الأول الذي يتطرق إليه الجيش في بيانه، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن مسؤولين بأنه وقع هناك هجوم آخر واستهدف مسلحين يقول كانوا ينشطون تحت غطاء مدني دون التوضيح، وأيضا في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم استهداف هذه الخلية من 4 مسلحين باستخدام مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وأيضا بإطلاق النار من أسلحة خفيفة، وتم التأكد من مقتل 2 منهم وإصابة 2 آخرين. إذن الحديث يدور عن هجومين وليس هجوما واحدا، وفقا لما تؤكده إذاعة الجيش الإسرائيلي. هناك محاولة لإبراز هذا الهجوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لإبراز مسألة أن الاستهداف تم شمال نهر الليطاني وليس فقط في منطقة الخط الأصفر، لا سيما من ذات وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت تتحدث في الأيام الأخيرة الماضية في إطار الانتقادات بطبيعة الحال للحكومة الإسرائيلية لنتنياهو بأنه خضع لإملاءات من الإدارة الأمريكية، وتم إصدار أمر بوقف إطلاق النار في لبنان رغم ما يوصف بالتهديدات التي يتعرض لها جنود الاحتلال في داخل الأراضي اللبنانية. إذن هناك نوع من الاحتفاء إن صح التعبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذه الهجمات، لأنه عمليا هناك رسالة تريد أن تنقلها إسرائيل سواء كان للإدارة الأمريكية قبيل انطلاق جولة المفاوضات 5 في واشنطن، وكذلك للداخل الإسرائيلي، بأن كل ما يقال عن تكبيل أيدي الجيش وأن يد القوات مقيدة وهناك قيود على عمل القوات العسكري غير صحيحة. وفقط نذكر بأن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قالت أيضا إن الجيش رفع من حالة التأهب في صفوف قواته في الجنوب اللبناني خشية أن يكون هناك رد من حزب
6: الله. بالحديث عن جولة المحادثات 5 أيضا، ما الذي يقال عنها في إسرائيل خصوصا بعد كل هذه التطورات؟ يعني كيف يعول عليها إسرائيليا؟
5: إسرائيل تعلق على هذه الجولة بالنار عمليا سهام. هذا الهجوم وتوقيته له دلالات عديدة تتعلق بجولة المفاوضات. إسرائيل تريد أن تحافظ على هذه المعادلة، أن ترسخ معادلة حرية العمل العسكري في جنوب لبنان، وأيضا ليس فقط في المنطقة العازلة، المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر، بالإضافة إلى قضية عدم انسحاب الجيش. وهذا عمليا ترجمة لتصريحات نتنياهو ولوزير دفاعه إسرائيل كاتس وعدد من الوزراء أيضا في الكابينت الذين لا يتوقفون عن إجراء مقابلات صحفية والإدلاء بتصريحات تتعلق بهذه الرواية الإسرائيلية بأن إسرائيل لن تخضع لأي إملاءات أمريكية متعلقة بضغط إيراني، لن تنسحب من لبنان، ولا توجد أي قيود على حرية العمل العسكري. وبالتالي حتى الحديث عن انسحابات محدودة تدريجية، هناك خشية ألا تقوم إسرائيل بتنفيذها من قبل مراقبين في إسرائيل.
6: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. ويرتقب أن تحظى المناطق تجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ويتوقع أن يناقش الطرفان تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطة، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة.
7: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة 4 من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في 2 و3 من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: وللمزيد معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، كما ينضم إلينا الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. وقبل بدء النقاش أشير إلى هذا الخبر العاجل عن دونالد ترامب، يقول تدفق 19 مليون برميل نفط من مضيق هرمز أمس وهو غير مسبوق، وأسعار النفط في انخفاض والعالم أصبح أكثر أمانا. أبدأ معك السيد ضو، بين مخرجات التفاهم الإيراني والأمريكي وهذا الواقع الميداني الذي تصر إسرائيل على فرضه في لبنان، بأي موقع يتوجه لبنان إلى هذه الجولة الخامسة من المحادثات مع الإسرائيليين؟
8: يبدو أن لبنان يتوجه إلى هذه المفاوضات بمعركتين، معركة استعادة قراره من إيران ومعركة استعادة أرضه من إسرائيل. وبالتالي يعني الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أصروا على يعني على تجاوز كل الشروط الإيرانية وكل المحاولات الإيرانية من أجل التحكم بالورقة اللبنانية تفاوضيا. إيران من خلال حزب الله أعلنت صراحة أنها لا تريد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لبنان ذهب إلى المفاوضات المباشرة. حزب الله رفض المناطق التجريبية. لبنان يذهب كحكومة وكسلطة سياسية إلى هذه المفاوضات بإطار لبحث هذه المناطق التجريبية في إطار السعي لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المعركة هي معركة أهميتها بقدر ما هي تثبيت شرعية الدولة على أرضها، أيضا أهميتها بتثبيت شرعية الدولة اللبنانية في قدرتها على اتخاذ القرار والتحكم بهذا القرار.
1: هل الدولة اللبنانية الآن تملك قوة فرض هذه المعادلة ما وصفته باستعادة القرار من إيران والأرض من إسرائيل، أم أنه مضطر لاختيار الأقرب الآن إلى مصلحته مثلا وهو وقف إطلاق النار يعني بالاستفادة من الضغوط الإيرانية؟
8: أولا الضغوط الإيرانية سلبية على لبنان وليست إيجابية. يعني هذا الادعاء الإيراني بأنه هم قرروا وقف إطلاق النار في لبنان، نرى أنه تداعياته على أرض الواقع هي إطلاق نار من جانب إسرائيل. اليوم قبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على الجنوب، وبالتالي يعني ليس من مصلحة لبنان بأي شكل من الأشكال بهذه المرحلة أن يصبح بين ناري الادعاءات الإيرانية والادعاءات الإسرائيلية. هناك دولة لبنانية تفاوض إسرائيل على إيران أن تبقى جانبا في هذا الموضوع، وأعتقد أنه من مصلحة إيران في هذه المرحلة أن تدير ملفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألا يعني تجعل من لبنان ورقة مساومة مع الإدارة الأمريكية، لأنه هذا الموضوع سينعكس سلبا في النهاية على لبنان. وإذا كانت إيران تقول فعلا أنها تريد مصلحة لبنان فعليها احترام قرار الدولة اللبنانية وتوجهات الدولة اللبنانية.
1: سيد ياسين، إذن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، حزب الله انتقد ما وصفه بالخرق الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يلتزم به، ماذا نتوقع؟
9: المشكلة أن في لبنان أن السلطة السياسية في لبنان لا زالت تعيش في فترة 3 آذار،

0: عندما كان هناك حرب وكانت تعتقد أن إيران ستهزم في أيام قليلة وأن الهزيمة الإيرانية ستتكفل بإنهاء حزب الله في لبنان. اليوم تغير الواقع، إيران انتصرت، فرضت شروطها على الأمريكي، وهذه الشروط تعيد تغيير الشرق الأوسط بكامله. لكن لا زالت السلطة تعيش في تلك الفترة وتريد إسقاط هذه الخيارات التي أخذتها في تلك الوقت على اللحظة التي أصبحت متغيرة. حتى الأمريكي يعرف أنه اليوم أنه هناك متغير كبير جدا. الأمريكي يتعاطى بواقعية مع القوة الإيرانية التي فرضت على الطاولة، لكن لا زالت السلطة في مكان يعني خارج كل هذه المنطقة وخارج كل هذا المتغير الجديد. أمام هذا المشهد اليوم السلطة تذهب إلى المفاوضات، تريد أن تذهب بمسار لم يأتي بأي نتيجة. في المقابل الواقع أن المسار الإيراني الأمريكي أثمر وقف لإطلاق النار، واليوم الجديد والمستجد كبير جدا والذي تحدث عنه الصحف أن هناك مسار برعاية قطرية. هذا المسار يؤدي إلى مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان، يتكامل مع المسار الإيراني الأمريكي. هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى تحقيق النتائج وينعكس إيجابا على لبنان، بدل الذهاب إلى المسار الذي ذهبت إليه السلطة خالية الوفاض بعد 24 تنازل من التنازلات السيادية. طيب، دون أي مقابل من الإسرائيلي.
1: الدولة اللبنانية لا تريد الثمن من هذه الضغوط الإيرانية، تريد أن تحتفظ بسيادتها، أن يكون لها قرار السلم والحرب، وليس أن يتعزز أكثر نفوذ إيران في لبنان.
0: لو المسألة يعني هون السياق في لبنان يعني يتحدث الواحد عن السيادة. السيادة اليوم هناك وصاية أمريكية متكاملة في لبنان والجميع اللبنانيين يعرفون هذا الخيار. أما فكرة أنه إيران لو كانت تريد مصلحتها لكانت تركت لبنان بالكامل وذهبت لأخذ مصالح الكثير من القضايا التي يمكن تحقيقها بعيدا عن المسار اللبناني. لكن إيران تعتقد أن ما قامت به هو أولا من واجباتها تجاه هذه المنطقة وبوجه الإسرائيلي. أيضا ليس من المنطقي ولا يوجد أي منطق في الدنيا لا يرفض المساعدة الإيرانية التي تأتي على طبق من فضة دون أي مقابل في وقت يريد فقط أنه مثل الطفل الصغير الذي يريد فقط العناد لأجل العناد. فيما المسألة أنه المنطقة كلها تذهب باتجاه إدارة جديدة، حتى دول الخليج مع إيران يقومون بإنتاج منطقة وآلية عمل في المنطقة مختلفة، لكن اللبنانيين أو بعض اللبنانيين السلطة اللبنانية مصرة أن تبقى في المربع الأول الذي انتهى زمنه وتغيرت كل مفاعيله.
1: طيب سيد ضو، بعيدا عن ما يريده حزب الله وما تريده إيران والمخاوف من الدولة اللبنانية بشأن ذلك، أمام موقف لا تنازل عن المنطقة الأمنية في لبنان الذي تتشبث به إسرائيل، ما الذي يمكن أن ينتزعه لبنان الرسمي من الإسرائيليين؟
2: أولا ليس كل ما تريده إسرائيل يتحقق، وبالتالي ليست إيران وحدها القادرة على فرض شروط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. لنأخذ الأحجام، إذا كانت إيران الصغيرة قادرة على فرض مشيئتها على الولايات المتحدة الأمريكية، فأن لبنان أيضا الصغير قادر على فرض مشيئته على
1: بأي أدوات؟
2: بأدوات الشرعية، هي أهم شغلة يعني، وبأدوات الانتماء إلى العالم العربي وإلى المشروع العربي. لبنان اليوم الوساطة القطرية والوساطة السعودية والرعاية القطرية السعودية المصرية للواقع اللبناني لا يمكن أن نفرط بها لمصلحة المشروع الإيراني والالتحاق بالمشروع الإيراني في المنطقة. هناك فرق كبير بين وساطة قطرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران والدول العربية على قاعدة أنه رفض ما تعرضت له الدول العربية من إيران، كما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالأمس في مؤتمره الصحفي. وفرق كبير بين ذلك وبين أن نذهب ونكون جزء من المشروع الإيراني. اليوم نحن في لبنان جزء من المشروع العربي، لا يمكن أن نكون جزء من المشروع الإيراني. الوساطة القطرية والسعودية والرعاية المصرية وكل هذا الجو العربي الذي يتظهر الآن ويتوسع من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر والأردن إلى بقية الدول العربية. طيب، لبنان هو جزء من هذا المشروع، وهذا المشروع قادر على مواجهة المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني في المنطقة.
1: شكرا لكم ضيوفنا الكرام، ونواصل هذه النشرة. إذن رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا زال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
3: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير

0: أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر.
1: قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة.
0: لكن ثم من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
2: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا. هذا الوطن تبعنا فوق.
0: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
3: شوي بتشوفي ضوء الأنتريك نازل هك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
0: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
4: مش مضبوطة. قبل ما الله عمل ملايا هدنة، كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا. وهلأ ما بيتأمن لوش، ما بساني عمل هدنة كمان، نفس الشيء خرق الهدنه دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي، ما لوش امانه. لا،
0: في السكسكيه لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلده شملتها انذارات الاخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. اما حسن حيدر فلم يختر طريقا اخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غاره كان يقترب من الموت اكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
5: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة. تاني يوم حد الصروة لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
0: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
6: مرحبا بكم مشاهدينا، نحن على رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران بعد قمة بيرجتشوك والتطورات في لبنان. ففي آخر المستجدات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية. وكانت وكالة الأنباء العمانية أفادت في وقت سابق أن وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيرانيان بحث مع سلطنة عمان، بل مع سلطان عمان في مسقط، مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإن البلدين أكدا في بيان مشترك على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. سبق هذا الحراك تصريحات لبشكيان قال فيها إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وقال الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وأن الأموال التي تفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إيران تدخل في حساب ضمن سيطرة واشنطن. على صعيد الجبهة اللبنانية، أفاد الدفاع المدني في الجنوب للجزيرة باستشهاد شخصين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطي الفوقة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجومين على مسلحين، قال إنه رصدهم في موقعين قرب قواته في منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، ما أدى إلى مقتل مسلحين. في المقابل قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين بحي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال جثامين. وأضاف الحزب إنما جرى انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. تأتي هذه التطورات قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ من طهران، وأهداف هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس بوشكيان نور إذن خارج البلاد منذ اندلاع الحرب.
7: نعم محمد، هي مهمة في توقيتها، فهي تأتي مباشرة بعد وقع توقيع مذكرة التفاهم، وكذلك بعد لقاء سويسرا الذي وصف لدى الجميع الأمريكيين والإيرانيون والوسطاء بأنه اجتماع مهم أدى إلى بلورة فكرة مواصلة التفاوض بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن مستويات هذه الزيارة بكل تأكيد، المستوى الأول هو الشكر والامتنان للسلطات وللحكومة والدولة في باكستان. لماذا؟ لأن باكستان لعبت دورا أساسيا ومهما منذ وقف إطلاق النار، كانت باكستان هي الوسيط الأساس إلى الوصول إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي كان من الضروري أن يكون بوشكيان هناك بباكستان للقاء المسؤولين الباكستانيين. النقطة الثانية كذلك هي وضع ورسم ملامح المرحلة المقبلة في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن باكستان لا تزال كذلك تلعب دور الوسيط بالإضافة إلى الوسيط الخطري، وبالتالي المرور على ما تم تحقيقه وما يمكن أن يتم بحثه خلال المراحل المقبلة، خاصة أن المراحل المقبلة أصبحت واضحة لدى الإيرانيين والأمريكيين والوسطاء، هو بحث أفق البرنامج النووي الإيراني، وكذلك أفق العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. الخبراء أنهوا أعمالهم أمس، عادوا إلى عواصمهم، الآن المرحلة المهمة هي مرحلة التشاور والوسطات ونقل الرسائل والوصول إلى نقاط مشتركة، وعند أي مشكل يتم عقد اجتماع على مستوى رؤساء الوفود سواء بالولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس، طهران محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الوسطاء. إذن هي زيارة مهمة في توقيتها لبدء مرحلة جديدة من التفاوض، ويبدو أن هناك تفاؤل مما سمعناه من هناك من باكستان، أن هناك تفاؤل بأن يؤدي هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم إلى الوصول إلى اتفاق مهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء 60 يوما، أو ربما إذا لم يتم التوصل في هذه المهلة فهناك إمكانية لتمديدها لمهلة 60 يوما أخرى. الهدف الأساسي وهو الوصول إلى اتفاق جامع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجيب على أسئلة واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويجيب على أسئلة طهران بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
6: شكرا جزيلا لك نور. عبد الرحمن مطر إذن من إسلام أباد، ما هي الأجندة في إسلام أباد بعد الاستقبال الحافل لهذا الوفد رفيع المستوى أيضا؟
8: نعم بالفعل، الاستقبال هنا في باكستان كان حافلا للغاية بالرئيس الإيراني الذي يزور باكستان بعد انتهاء هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كان في مقدمة مستقبليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأيضا وزيرا الداخلية والخارجية، إضافة لوزير الخارجية الإيراني الذي علمنا لاحقا بأنه كان قد وصل قبل الرئيس الإيراني قادما من العاصمة العمانية مسقط إلى هنا إلى إسلام أباد. الاستقبال كان في قاعدة نور خان العسكرية القريبة من العاصمة إسلام أباد، وشاهدنا قبل بعض الوقت انتقال الشخصيات التي كانت في الاستقبال مع الرئيس الإيراني بواسطة طائرات مروحية إلى القصر الرئاسي هنا في العاصمة إسلام أباد، حيث استقبل الرئيس الإيراني. فيما يتعلق بالأجندة هي مكثفة حقيقة على مدار الساعات القليلة القادمة. سيلتقي أولا بالفعل كما بدأ قبل قليل بالرئيس الجمهورية، سيلتقي لاحقا برئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يدلي مع رئيس الوزراء بتصريحات للإعلام الرسمي سواء الإيراني المرافق له أو الرسمي هنا في باكستان. سيلتقي بعد ذلك الرئيس الإيراني أيضا برئيس البرلمان الباكستاني، وأخيرا ب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، كان لافتا ما جاء في بيان الخارجية الباكستانية عن هذه الزيارة على اعتبار أنها تأتي في إطار مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي.

0: أيضا تأتي بعد انعقاد جولة المفاوضات الهامة في سويسرا، والتي اشتركت باكستان ودولة قطر في تنظيمها وإنجاحها باعتراف جميع الأطراف المشاركة. كان أيضا لافتا في بيان الخارجية الباكستانية الإشارة إلى أنه سيتم بحث أمن الحدود المشتركة بين باكستان وإيران، إضافة للتجارة البينية بين البلدين. وبالتأكيد هناك الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين باكستان وإيران التي سيتم بحثها خلال هذه الزيارة الهامة للرئيس الإيراني، الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، والأولى من نوعها أيضا بعد انتهاء هذه الحرب بين إيران وأمريكا، والتي لعبت باكستان وما تزال دورا هاما جدا في الوساطة بينهما.
1: عن هذه الزيارة إذن إلى مسقط، وكالة الأنباء العمانية كانت أصدرت بيانا سمير عما جرى وعما تم التوافق عليه إذن في مسقط.
2: نعم محمد، يمكن بلورة ما جاء في البيان العماني الإيراني عقب زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة محمد قليباف، وكذلك أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي ولقائهما بالسلطان هيثم بن طارق وأيضا وزير الخارجية بدر البوسعيدي. يمكن بلورة ما جاء في البيان في أربع عناصر رئيسية. البند الأول هو تأكيد البلدين على أنهما يجددان التزامهما بممر آمن للحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا التأكيد جاء في عدة فقرات. الجانب الآخر هو التأكيد على سيادة البلدين على مياههما الإقليمية، وهو تأكيد أيضا على أن مضيق هرمز لا يوجد فيه ممر دولي في المياه، وإنما هي مياه إقليمية بين البلدين، بين إيران وبين سلطنة عمان. وجاء البيان بأنه يدعو إلى أن أي ترتيبات لمسألة المضيق يجب أن تراعي هذه السيادة وحقوق البلدين على هذه المياه. ما أبرز ما جاء في البيان محمد هو تشكيل فريق من قبل وزارتي الخارجية في البلدين، وزارة الخارجية العمانية وكذلك أيضا الإيرانية، بمسألة الاتفاق على كيفية إدارة المضيق في المستقبل، وكذلك أيضا ما الخدمات التي ستقدمها البلدين، وأيضا التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات. إذن نحن أمام تطور جديد، لن تكون هناك رسوم تفرض على حركة الملاحة في هذا المضيق بحسب ما قاله وزير الخارجية العماني، ولكن البيان أكد على أن هناك خدمات ستقدمها سلطنة عمان وإيران للسفن العابرة، وستكون هناك تكاليف على هذه الخدمات. في البيان أيضا ما جاء فيه وهو شيء كان عنصر مهم أيضا يمكن الإشارة إليه، هو أنه ستدرس أيضا البلدين التعاون والتشاور مع الدول المشاطئة في المنطقة في سبيل أيضا الوصول إلى اتفاق نهائي لجميع هذه البلدان. سلطنة عمان كانت منذ بداية هذه الأزمة حريصة على أن تكون هناك حلول سلمية، حلول دبلوماسية لأزمة المضيق، وكذلك أيضا لإيقاف الحرب الأمريكية الإيرانية. مسقط كانت هي الوسيط التقليدي لسنوات طويلة بين إيران وبين الولايات المتحدة، وكذلك أيضا هي معنية بمضيق هرمز لأنها دولة مشاطئة لإيران، وكذلك تسيطر على الجزء الجنوبي من المضيق. هذه الزيارة كانت مهمة، إذن محمد هي تؤسس للمستقبل. يبدو أن مضيق هرمز لن يكون كما كان سابقا في قبل هذه الحرب، وأن هناك ترتيبات قادمة ستضعها سلطنة عمان وإيران.
1: شكرا جزيلا لك سمير. لننتقل إلى واشنطن الآن مع أنس وتصريحات الرئيس الأمريكي أنس صبار في سياق التأكيد على هذا الاتفاق وإيجابياته، ومؤخرا الحديث عن عدد ناقلات النفط التي تخرج من المضيق وتأثيراتها طبعا على الأسعار.
3: صحيح، وهو في سياق واحد، السياق هو الترويج وتسويق هذا الاتفاق وتحديدا مذكرة التفاهم، والتأكيد على أن الأمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب لم تتخلى عن المطالب الأساسية التي وضعتها قبل هذه الحرب. فالرئيس دونالد ترامب يقول أولا أن هذه المفاوضات ما زالت تسير بشكل جيد، يتحدث أيضا عن أن إيران التزمت بشكل تام وكامل بالسماح بتفتيش على أعلى مستوى، تفتيش نووي، وهذا يستمر للمستقبل البعيد على حد تعبيره. يقول إنه لو لم توافق إيران على هذا

0: الشرط ما كانت هذه المفاوضات ستستمر ولن تستمر في حال تراجعت إيران عن ذلك. يتحدث عن جزئيتين أيضا، الأولى تتعلق بمضيق هرمز ويقول إن هذا الأمر إعادة فتحه أقصد ساهم في تدفق شحنات النفط، يتحدث عن 19 مليون برميل نفط مرت خلال يوم أمس من مضيق هرمز. يتحدث أيضا عن الجانب البحري العسكري الأمريكي ويقول إن السفن والبوارج الحربية الأمريكية ما زالت موجودة في المنطقة، وبالتالي في حال كان هناك أي حاجة لإعادة فرض الحصار فإنها ستعود. يتحدث عن نقطة مهمة هنا على الأقل في الولايات المتحدة، تتعلق عن بالأموال التي ستسمح الولايات المتحدة لإيران بالوصول إليها، ويقول إن هذه الأموال ستنفق على الحصول على مواد غذائية وطبية. المواد الغذائية غالبا هي من القمح وفول الصويا والذرة وغيرها من الولايات المتحدة حصرا، وسترسل إلى إيران، وهو بذلك يبرر ويفسر لأولئك الذين ينتقدونه هنا في الولايات المتحدة. عادة ما يكون خطابه موجه للديمقراطيين في المؤتمرات الصحفية وفي التصريحات العامة، لكن كثيرين لا يمكن أن ينكروا أن هذه التصريحات أيضا توجه لبعض الجمهوريين، خاصة من أولئك الموالين لإسرائيل والذين يرون في هذا الاتفاق بأنه لا يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة ولا لحليفتها إسرائيل، وبالتالي يحافظ على هذا النمط من التسويق لهذا الاتفاق من خلاله شخصيا أو عبر مسؤولين آخرين. بالأمس كانت تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضا عبر شبكة فوكس نيوز، استمعنا إلى تصريحات من نائب الرئيس جي دي فانس، وكلها تأتي في سياق واحد. بالمقام الأول تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب أن ترد على أولئك المنتقدين داخل الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته يريد الرئيس دونالد ترامب أن يستبق الزمن بأن هذا الاتفاق في نهايته سيخدم مصالح الولايات المتحدة في جانب بين الجانب الأول الاقتصادي الذي تأثر نتيجة هذه الحرب، ويتحدث عن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، والجانب الآخر متعلق بالاتفاق النووي وبالمنشآت النووية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك أنس، وشكرا لمراسلينا جميعا. تسارعت إذن وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن وفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة، وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: معنا في الاستوديو السفير جو هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ودكتور محمد صالح سقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. ولنبدأ إذن من حيث انتهى التقرير، مستقبل المضيق. جو هود، السؤال هنا إلى أي مدى التصريحات أو حتى أي عثرات في الاتفاق وتطبيقه يؤثر على الملاحة ويؤثر على المضيق؟ هل حسم فعليا هذا الملف بعيدا عن التوترات، بعيدا عن المتغيرات، أم هو متأثر في كل، هو مرتبط في كل نقطة بالاتفاق؟
3: بصراحة برأيي كان خطأ إدراج المضيق في المذكرة، لأن المضيق ليس ملكا لإيران أو للولايات المتحدة الأمريكية أو لأي كان، هو ملك للعالم. صحيح أن الإمبراطورية الإيرانية سيطرت في القرن 16 والقرن 17 على المضيق، وفي القرنين 18 و19 مع البريطانيين، ولكن في القرن 20 توافق العالم على فكرة أن المياه الدولية والمعابر المائية الدولية يجب أن تكون حرة وبعيدة عن أي تهديد وأي رسوم وأي تدخل، باستثناء إنقاذ البحارة في حال حصول أي حادث. برأيي إذا قبل دونالد ترامب أن يكون لإيران أي دور في إدارة المرور عبر المضيق، فذلك يعني أنه يسلم اقتصادات الخليج لإدارة طهران.
1: طيب، لنكمل نفس الفكرة دكتور، في الأثر الفعلي لكل المتغيرات على المضيق، بعيدا عن الجدلية القانونية وتفسير كل طرف للقانون الدولي، وهنالك أيضا اتفاق جديد أو بيان جديد صدر مع عمان حول تكاليف الخدمات التي ستجري في المنطقة، لكن لنجيب عن الفكرة الأساسية، هل سيبقى متأثرا بكل المراحل، بتطبيق كل المراحل؟
4: حقيقة إذا كنت تقصد بكل المراحل، يعني قد يكون هناك توتر، تأزيم، حرب جديدة تكون بالمنطقة،
1: لا يتم الاستجابة لأي بند.
4: هذه تطورات المفاوضات، بالتالي نحن الآن نتكلم عن أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتصل إلى الاتفاق النهائي بعد 60 يوم، والآن تتم مراجعة كيفية إدارة المضيق مع الجانب الذي يشترك مع إيران وهي سلطنة عمان، وبالتالي
1: طيب بحسب هذا البيان، ما الذي نفهمه من طريقة عمل جديدة في المضيق؟
4: محمد، دعني أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن النظرة الإيرانية لإدارة المضيق تطورت منذ انتهاء الحرب لحد الآن. الإيرانيون طرحوا في المرحلة الأولى أنه يجب أن يكون هناك ترتيبات يعني تشكيل أو كتابة بروتوكول معين لإدارة المضيق، وهذا يشمل الجانب الإيراني فقط، لأنه هناك ترتيبات أيضا يطرح هذا الأمر في البرلمان الإيراني ويطرح برنامج وبروتوكول لإدارة المضيق إيرانيا. هذا الأمر تطور إلى مرحلة ثانية. المرحلة الثانية كانت أنه تشترك سلطنة عمان مع هذه الإدارة. المرحلة الثالثة التي نحن فيها الآن وهو أن تشترك إيران مع وهذا ما

0: أكد عليه البيان المشترك. تشترك إيران مع سلطنة عمان بإدارة هذا المضيق بالاستشارة مع كل الدول المطلة والمتشاطئة على المياه الخليجية وفقا، وهذا هذه نقطة مهمة، وفقا للقانون الدولي. عند ذلك هذا الأمر سوف يسمح لسلطنة عمان وإيران أن يدير هذا المضيق بشكل آمن. النقطة الثانية، الدول التي سوف تشارك في هذا الأمر وتناقش الأمر هي الدول المتشاطئة، الدول الخليجية، هذه في مصلحتها أيضا. المجتمع الدولي أيضا سوف يعرف بأن هذا المضيق يدار بهذا الشكل.
1: سريعا سؤال أوضح، في حال عدم تنفيذ بعض التعهدات في أي نقطة في الاتفاق، سيكون ملف المضيق قد حل أصلا وموجودة بعض الأطراف غير الإيرانية فيه تثبت عمل المضيق، أم ستستخدمه إيران لضمانة لتنفيذ باقي البنود؟
0: أنا أعتقد بأنه وصول المفاوضات إلى اتفاق هذا لن يؤثر على المضيق فحسب، وإنما يعني يشمل كل القضايا المتعلقة بما في ذلك النظام الأمن الإقليمي الذي تسعى كل الأطراف من أجل تشكيله لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.
1: سعادة السفير، آليات العمل والمراقبة لتنفيذ هذا الاتفاق، ما الذي قرأته في أهمية وجود آليات عمل ومراقبة لتنفيذ الاتفاق وقدرة الأطراف تحديدا الوسطاء لمتابعة التطورات؟
2: من المحتمل أن يكون ذلك طريقة لحفظ ماء الوجه لكل طرف، بحيث تقول إيران وضعنا آلية، أنا المدير الإقليمي، أنا المسؤول، ولكن في الواقع السفن تعبر والأمور تسير على ما يرام، وهكذا ينبغي أن تكون الأمور بغض النظر عما تقوله إيران. ولكن لسوء الحظ ما نراه الآن هو أن السفن لا تتحرك، والبيان العلني الأخير من حكومة إيران صدر يوم السبت، وجاء فيه أنه لو عبرت السفن المضيق من دون إذننا فسنفجرها. وكل الاحتفالات أو الحفل الذي حصل في سويسرا بالأمس لا يبدو لي أنه حقق أي إنجاز فيما يخص مضيق هرمز. أود أن يبرهن أنني على خطأ.
1: هذا ما لا يقوله ترامب. ترامب يتحدث عن 19 مليون برميل نفط ويتحدث عن تأثير ذلك على الأسعار، لكن بالعموم أنا كنت أسأل عن آلية عمل ومراقبة خلال 60 يوما لبنود الاتفاق حتى نخرج من أزمة المضيق.
2: الاتفاق بحد ذاته وبمجرد أن هناك وسائل وسبل للتواصل بين الأطراف هذا أمر جيد. كدبلوماسي أؤمن بالحوار والنقاش لحل المشاكل، وآمل أن هذه الآليات ستستخدم لهذا السبب. ما يقلقني هو أن تستغلها إيران لإبطاء المسار قدر الإمكان وصولا إلى شهر أكتوبر، مثل ما فعلوا منذ 1980 حيث يحاولون التأثير في الانتخابات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى تطورات الملف اللبناني، حيث من المرتقب أن تعقد اليوم جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ميدانيا في جنوب لبنان أعلن الدفاع المدني استشهاد شخصين برصاص القوات الإسرائيلية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت مسلحين بعد رصدهم قرب موقعين في محيط مرتفع علي الطهر. في المقابل قال حزب الله إنما أقدم عليه العدو الإسرائيلي في النبطي الفوقة انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. من مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني مرحبا بك، ما هي الرواية اللبنانية والمعاينات لما جرى في هذه المناطق، خاصة بعد أكثر من رواية إسرائيلية عما تم استهدافه؟
3: محمد، الرواية اللبنانية واضحة وتفيد بأن هناك مجموعة من المواطنين الذين كانوا قدموا إلى محيط مدينة النبطية وتحديدا منطقة النبطية الفوقة، وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النيران باتجاههم ما أدى إلى سقوط شهيدين وفق إعلان رسمي ليس فقط عن الدفاع المدني في جنوبي لبنان ولكن أيضا عن وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى جرح أشخاص آخرين. وسارع حزب الله بشكل

0: الخروقات، وبالتالي يبدو أن هذا البيان الذي صدر اليوم أو أصدره حزب الله اليوم هو بمثابة رسالة واضحة من جانب الحزب بشأن هذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا المشهد الميداني فرض نفسه تحديدا في منطقة النبطية التي تبدو حركة المواطنين فيها خجولة مقارنة بالأماكن الأخرى، كما هو الحال في مدينة صور الحركة أكثر كثافة. وإلى جانب هذه المعطيات الميدانية هناك المشهد السياسي الذي يتأثر طبعا بالواقع الميداني. يمكن القول أن هناك ترقب كبير لنتائج الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهي تعقد اليوم في واشنطن. طبعا المواقف اللبنانية والموقف اللبناني الرسمي واضح، لبنان يريد من هذه المفاوضات تهدئة تامة، يريد انسحابا إسرائيليا، يريد تفاهمات على آفاق المرحلة المقبلة، إعادة الأعمار، عودة النازحين، وأيضا مسألة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب. حزب الله ما يزال على موقفه الرافض لهذه المفاوضات المباشرة، والأهم في جولة المفاوضات اليوم أنها تأتي في ظل التهدئة القائمة والتي تحصل فيها خروقات بين حين وآخر. والمهم أيضا أن هذه المفاوضات تأتي في ظل التفاهمات التي حصلت في سويسرا بين الجانبين.
1: على ذكر هذه التفاهمات جوني، ننوه بالأخبار العاجلة ذات الصلة، إذا رئاسة الوزراء اللبنانية تصدر بيانا حول ما جرى بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الفرنسية، حيث بحثا تأمين الظروف لعقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار. وهذا الاتصال الهاتفي إذا جرى بحث مفاوضات سويسرا كما أشرت جوني، وانعكاس هذه المفاوضات على المنطقة ولبنان. والمسار التفاوضي يقول وزير الخارجية اللبناني هو السبيل الوحيد لتأمين الاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. إذن أعود إليك جون تونيوس في هذا الاتصال، وكنت تشير إلى مدى انعكاس مفاوضات سويسرا على الشأن اللبناني.
0: هذا صحيح تماما، انعكاس مفاوضات سويسرا كبير على الواقع اللبناني. وفي حقيقة الأمر اليوم الرئيس الفرنسي اتصل أيضا بالرئيس اللبناني جوزيف عون وجرى بحث في أوضاع وآفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. الموضوع نفسه وهو الموضوع الطاغي والأهم حضر في هذه المكالمة الهاتفية. ويمكن هنا التنويه إلى أن لبنان أيضا إلى جانب تعويله على الجهود الدولية من أجل تهدئة الأوضاع هنا، هو يعول أيضا على الجهود الإقليمية والدولية من أجل مساعدة القوى المسلحة العسكرية وتحديدا الجيش اللبناني. وفكرة عقد مؤتمر لمساعدة الجيش اللبناني أو مؤتمرات متتالية لمساعدة الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية هي دائما حاضرة، وغالبا ما تطلع فرنسا بدور مهم في هذا السياق. وهناك نقطة أيضا مهمة لابد من إبرازها في هذا النحو، أن لبنان الرسمي وغالبية الأطراف السياسية في لبنان بما فيها حزب الله هي طبعا ترحب ورحبت بالجهود الأمريكية الإيرانية والإقليمية أيضا بما فيها الدور القطري والدور الباكستاني والدور الفرنسي من أجل ترسيخ وقف حقيقي لإطلاق النار. ولكن في جانب آخر هناك أطراف محلية لبنانية نبهت إلى عدم ترك لبنان كورقة تفاوضية وتحديدا بيد الجانب الإيراني. هذا ما تحدث عنه مثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يوم أمس، بالإضافة طبعا إلى كلام الرئيس اللبناني عن أن لبنان دولة ذات سيادة يفاوض عن نفسه، يقدر الجهود المبذولة، ولكنه في الوقت عينه يميز بين الجهود الإقليمية والدولية والتدخل بشؤونه.
1: شكرا جزيلا لك جون تونيوس. تنضم إلينا في الاستوديو نجوى سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوى مرحبا. لنبدأ برواية الجيش الإسرائيلي عما حدث، كيف تغيرت وكيف اختلفت المناطق التي قال إنه استهدفها.
2: الجيش الإسرائيلي أقر عمليا بهذا الهجوم وقال بأنه استهدف من وصفهم بخلية للمسلحين في منطقة التلال علي الطاهر. اقتربوا حسب الرواية الإسرائيلية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، لكن تم استهدافهم قبل أن يتجاوزوا ما يعرف بالخط الأصفر، بمعنى أن عملية الهجوم شن في منطقة تقع إلى الشمال من منطقة نهر الليطاني. الجيش يقول بأنه ينفذ هذه الهجمات لإزالة التهديدات، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية

0: العسكرية تحدثت عن هجومين منفصلين في نفس المنطقة، لكن كل هجوم استهدف خلية أو مسلحين في موقع مختلف في نفس المنطقة، في منطقة علي الطاهر. وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن واحدة من مجموعة المسلحين تم استهدافها بمسيرة من الجو وبالأسلحة الخفيفة بيد جنود الاحتلال، وبالتالي هي هجمات. الجيش الإسرائيلي أقر بهجوم، لكن بكل الأحوال الهدف من هذه الهجمات هو التوقيت محمد. هذا التوقيت حساس جدا في الجانب الإسرائيلي. أولا قضية المفاوضات في واشنطن التي تنطلق هذه الجولة الخامسة اليوم. إسرائيل من جهة تريد أن تتقدم نوعا ما في هذه المفاوضات، وهي تعول عليها كثيرا، في سبيل تحييد حزب الله، في سبيل عزل حزب الله وقطع الطريق على هذا المسار الإيراني اللبناني وفصل الساحتين، ولإظهار أي تحرك على سبيل انتخابات معينة محدودة وفقا لما تريده الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، إنما يأتي ضمن المسار الدبلوماسي التفاوضي ولا علاقة له بالإملاءات الأمريكية المتعلقة بالضغط الإيراني. لكن من جهة أخرى هي رسالة أيضا للداخل الإسرائيلي. هناك انتقادات واسعة منذ عدة أيام، منذ أن جمد دعنا نقول الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان، عملياته الهجومية، بأنه عمليا بأن نتنياهو أذعن، هكذا يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لقرارات أمريكية ويكبل أيدي الجنود في لبنان ويعرض حياتهم للخطر. لذلك هذه الهجمات يتم إبرازها حاليا في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش نفذ هذه الهجمات أو هذا الهجوم وفقا لرواية الجيش، وبالتحديد الإشارة إلى قضية أن أحد هذين الهجومين وقع شمال نهر الليطاني، أي أن للجيش حرية عمل عسكري ليس فقط في المنطقة التي تتواجد وتتموضع بها قوات الاحتلال، وإنما يستطيع أن يصل إلى ما هو شمال ذلك أيضا محمد.
1: شكرا جزيلا لك نجوان. إذن يرتقب أن تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان أهمية خاصة في الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ويتوقع أن يناقش الطرفان تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطة، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في الثاني والثالث من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل، يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على

0: إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: لمزيد من التفاصيل إذن بشأن المناطق التجريبية جنوب لبنان ننتقل إلى هذه النافذة مع سهام ومزيد من التفاصيل. سهام،
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في جنوب لبنان، خصوصا المناطق التجريبية المطروحة في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. معطيات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
3: نعم سهام، وفي زخم الحديث عن هذه المحادثات تأتي هذه الاستهدافات الجديدة المعلنة إسرائيليا. الإذاعة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن حدثين منفصلين واستهدافات كما قالت الرواية الإسرائيلية لمسلحين من حزب الله، تحديدا في مرتفعات علي الطاهر على مرحلتين مسلحين ثم أربع مسلحين، وإعلانها عن مقتل مسلحين على مستوى مرتفعات علي الطاهر. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، إذا نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. القناة الرابعة عشر الإسرائيلية كانت أعلنت أيضا عن استهداف على مستوى كفر تبنيت، ولكن اللافت ما أعلنه الدفاع المدني عن استهداف لمدنيين تحديدا في منطقة النبطية الفوقة. وحينما نتحدث عن النبطية الفوقة لذهبنا بشكل أكثر تحديدا، نحن نتحدث عن منطقة تم استهدافها، منطقة الدير. وحينما نتحدث عن منطقة الدير ف هي لا تبعد كثيرا عن سفح علي الطاهر، ويمكن للتحليل العسكري أن يفيدنا حول هذا الاستهداف تحديدا على مستوى هذه المنطقة. لكن اللافت حينما نتحدث وبالعودة إلى مرتفعات علي الطاهر تحديدا، نحن نتحدث إذن عن هذه المنطقة، نحن نتحدث عن مسافات قريبة من النبطية الفوق تقريبا كيلومتر ومئتي متر، غير بعيدة عن كفر تبنيت التي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استهدافات فيها، وغير بعيدة أيضا عن النبطية، نبطية المدينة. هذه الاستهدافات الجديدة قلت تأتي في ظل الحديث عن هذه المحادثات التي سيتم إطلاقها جولة خامسة من المحادثات. نيويورك تايمز تتحدث على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق مصادر إسرائيلية تلقت تعليمات بألا تستهدف في عملياتها، ألا تقوم إلا بعمليات دفاعية. لكن في ظل هذا الحديث يخرج نتنياهو ليؤكد مرة أخرى على أن وجود القوات الإسرائيلية، جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المنطقة الأمنية سيستمر متى اقتضت الضرورة. وحينما نتحدث عن متى اقتضت الضرورة سنشير أيضا إلى ما نقله مسؤول أمريكي للجزيرة على أن القيادة المركزية وضعت آلية لمراقبة التطورات والأحداث ونقلها للمسؤولين الأمريكيين على مستوى واشنطن. هذه التطورات على مستوى الشمال يطرح معها مجددا موضوع المناطق التجريبية، وحينما نتحدث عن المناطق التجريبية سنشير أيضا إلى تصريح لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا لسموتريش تتعلق بأن هذه المنطقة خصوصا ما تعلق بشقيف وما تعلق بعلي الطاهر فهما خارج المعادلة، أي أن تواجد القوات الإسرائيلية سيستمر على مستوى هذه المرتفعات، ولعل في ذلك عوامل وأسباب ترتبط بهذه المرتفعات وأهميتها في المنطقة. لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية جنوب الليطاني سنتحدث أيضا عن محاور أخرى وأسئلة ترتبط بهذه المناطق، خصوصا مع توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عمق 10 كيلومترات، ولكن أيضا لتحركاته على المستوى الجهة الغربية ولكن أيضا على المستويات الوسطى. يأتي ذلك كي أختم هذا العرض في ظل التحديات لعل أبرزها العودة، عودة السكان إلى مناطقهم المدمرة، في ظل إحصائيات تتحدث عن تدمير نحو 11,000 مبنى بالكامل، وهذا تحدي وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أي أكثر من 17,000 وحدة سكنية. واللافت هو هذا الرقم، نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الركام وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما يعادل خسارة بنحو 1,400,000,000 دولار. إذن هي تطورات لافتة، لعل هذا التصعيد إن صح القول الجزئي على مستوى النبطية تحديدا، النبطية الفوقى يحتاج إلى قراءة سيها.
2: شكرا لك عبد القادر، ومن هنا نبدأ سيد الجميل قراءة في هذين الهجومين اللذين أعلن عنهما الجانب الإسرائيلي اليوم، خصوصا كنموذج لمستقبل وقف إطلاق النار.
4: إن هذا الذي حصل اليوم هو نموذج لوقف إطلاق نار هش، وكل يفسره كما يريد، ولكن هذا يمثل تحديات أمام السكان العائدون إلى هذه المنطقة، تحديات ديموغرافية. السكان لا تعرف أين وصل الإسرائيلي. الإسرائيلي يحاول، الجيش الإسرائيلي، أن يقيم منطقة حزام ناري أمام قواته في البرية، ولا أحد يعرف كم هي مسافة هذا الحزام. الناس تعود إلى قراها ولا تعرف أين، ليس هناك تحذير لهم، يتم إطلاق النار عليهم فقط لأنهم اقتربوا. الناس تريد أن تعيد إلى ديارها، تتفقد ممتلكاتها، ولكن لا تعرف ماذا يحصل، ولهذا السبب آلية المراقبة ضرورية.
2: وهذا يذكر بما حدث في غزة ويحدث، أن الناس يتعرضون لإطلاق نار لمجرد الاقتراب بذريعة أنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية، وهذا الخط الذي يتغير في كل مرة لأنها تقدم المزيد من الأراضي،
4: كل مرة تقوم بدفع الخط باتجاه الداخل، وهذا يورط بضحايا مدنيين. ما حصل في هذه المنطقة، هذه منطقة نبطية الفوقة هنا، وهذه منطقة فرتبنين حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. هذه منطقة علي الطاهر لا وجود للإسرائيلي فيها. الإسرائيلي يحاول أن يقيم حزام حول علي الطاهر. منطقة دير أو دير من أنطونيوس هنا، الحادثة وقعت هنا في هذه المنطقة، عندما حاول الناس الدخول إلى منازلهم فتم أطلاق النار عليهم واستشهد أثنان. هذا الجيش الإسرائيلي يقول أنهم مسلحين، فلنفترض أنهم مسلحين، هل وقف أطلاق النار يتم بين الطرفين مسلحين؟ إذا كلما طرف مسلح شهد مسلح من الطرف الآخر وأطلق عليه النار، هذا ليس وقف إطلاق النار، هذا استمرار للحرب، هذا ما يحصل.
2: طيب، المناطق التجريبية الآن يرتقب أن يركز عليها الطرفان في الجولة الخامسة من المحادثات، ما التحديات المرتبطة بهذا المشروع في اعتقادك؟
4: المنطقة التجريبية هي منطقة يريدها الإسرائيلي أن تكون خارج المناطق التي يحتلها، من خارج المنطقة الصفراء اللي هنا باللون الأحمر، ولبنان يريدها داخل هذه المنطقة، داخل المنطقة التي تحتلها الإسرائيلي، يريد أن يخرج الإسرائيلي منها. هذا التناقضان أنا برأيي يمكن أن يحل في المفاوضات، عبر أن تقوم إسرائيل بإخلاء بعض المناطق التي لا تشكل في البداية خطرا عليها، كالمنطقة الغربية أو المنطقة الوسطى أو المنطقة القريبة من شبعة، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي اللبناني من أن يقوم بمناطق تجريبية تراقبها أمريكا في حال تم الاتفاق عليها، مع أن الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية ليست موافقة بالكامل على هذا الموضوع لأنه يمس بالسيادة، وهناك من سيقوم بالمراقبة.
2: وأصلا رأينا اختبار لهذه المناطق عندما جرى استهداف الجيش اللبناني، أيضا يعني فرص نجاح مشروع كهذا في ظل إيجاد إسرائيل في كل مرة ذريعة لأي استهداف حتى إن كان ضد الجيش اللبناني.
4: أنا أعتقد أن هذه المناطق التجريبية إذا حصلت في جنوب الليطاني وكان هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين ممكن أن تنجح، ولكن إذا استمرت إسرائيل في هذا النهج التي الدائر اليوم من استهدافات، هذه لم يتم استهداف فقط منطقة فرتبنين، استهدفت حداتة، استهدفت برعشيت، كل المناطق القريبة من الخط الأصفر. هذا إذا أكملت إسرائيل بهذا النمط فإن المناطق التجريبية حكما ستفشل.
2: طيب أصلا لماذا الإصرار على مناطق تجريبية؟ لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي ويترك الأراضي للدولة اللبنانية هي تتصرف؟
4: الحجة الإسرائيلية أنه أن الجيش اللبناني قام بالمرحلة الأولى من مرحلة حصر السلاح بجنوب الليطاني أنه لم يتمكن من حصر السلاح، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه غير صحيح. هذه المرة يقول فلنجرب ونتأكد عبر مراقبة. الأفضل الدولة اللبنانية تطالب الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي وممدوح حسب الله وحصري السلاح يتم حله في الداخل اللبناني. صبر اللبنان 15 شهر وكانت إسرائيل حرية حركة ولم تنسحب وفق الاتفاق 60 يوما وبقيت تستهدف المدنيين وتستهدف غيرهم، ولهذا السبب لم تنجح موضوع المرحلة الأولى والمنطقة التي اقترحتها.
2: لافت أيضا ما يحصل في محيط مرتفعات علي الطاهر وهذا الإصرار الإسرائيلي على الوصول إلى هذه النقطة، كيف تفسره؟
4: علي الطاهر هي منطقة يعني لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هذه المرتفعات الموجودة هنا لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هو يحاول أن تكون، أنا أعتقد المنطقة الصفراء في هذه المنطقة، أي أن يقوم الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية بإخلاء هذه المنطقة من المسلحين أو من هذه القاعدة لحزب الله حين لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. يريد من الدولة اللبنانية أن تقوم بما لم يستطع القيام به، وأنا أعتقد هذا الأمر لن يحصل والدولة اللبنانية لن توافق على ذلك. علي الطاهر بالنسبة لإسرائيل هي منطقة استراتيجية هامة، الوصول إليها يستطيع التحكم بمنطقة النبطية كلها، كما أنه سيوصل إلى منطقة القيادة لحزب الله ومنطقة المخازن لحزب الله. لهذا السبب حزب الله يعتبرها منطقة مهمة جدا وهي خط الدفاع الأساسي عن شمال الليطاني ولن يتركها وقد دفع دفاعا مستميتا عنها.
2: طب في ظل هذا الوضع، إذا ما رأينا استمرار لهذه الضربات الإسرائيلية التي يعني يعطي لها الجيش الإسرائيلي كذريعة حماية قواته، هل نتوقع عودة للتصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
4: الإسرائيلي يقول أنه سوف يتصدى لأي تهديد مباشر على قواته إذا كان جديا أو قريبا أو مؤكدا، ومن يحدد هذا الموضوع؟ إذا تابع الجيش الإسرائيلي بهذا النمط أنا أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن أن ينهار في أي لحظة.
2: هنا نشير إلى موقف حزب الله الذي اعتبر ما حدث اليوم خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة. شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لي سهام. نواصل في نفس الموضوع، معنا من جبل لبنان الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية، من حيفا دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور مطانس، إذن ما تداعيات عملية اليوم القصف الإسرائيلي وهذا الإعلان، ما الذي تقرأ فيه لإذاعة الجيش عما جرى بالنسبة لتواجد الجيش وطريقة تعامل الجيش في هذه المنطقة؟
5: تحياتي، مساء الخير. يعني إسرائيل تحاول فرض معادلاتها أو رؤيتها لمعادلة وقف إطلاق النار، وهي تضع هذا في اتحاد عملي، بمعنى أن إسرائيل تدعي أنها تريد حرية العمل، حرية التعامل مع ما تراه أو يعني ذرائع تهديد أمن الجنود أو تهديد أمن البلدات الشمالية الحدودية، وأنها ستقوم بالتعامل مع هذا التهديد كما تسميه إسرائيل. ولكن هو في أرض الواقع محاولة إسرائيلية لاستمرار المعادلة التي كانت قائمة عام 2024 أو بعد حرب 2024، وهي رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، للمجتمع الإسرائيلي، أن إسرائيل ما زال لديها حرية العمل والتصرف، استقلالية اتخاذ القرار العسكري والأمني، طبعا في حدود، يعني لا تدعي أنها تقوم بأعمال يعني تنافي تماما مصالح وأرادة الإدارة الأمريكية تحديدا، لكن تحاول أن تفرض رؤيتها وقراءتها على معادلة وقف إطلاق النار، خاصة مع بعد المفاوضات مع لبنان الآن في اليوم في واشنطن.
1: لكن دكتور، كيف تحافظ على معادلة وقف إطلاق النار على الأقل إعلاميا لمثل هذه الهجمات؟
5: لا، هي يعني إسرائيل مجمل إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، ولكن ستحاول الالتزام من وجهة نظرها طبعا نظرا كان لكي لا تزعج الرئيس الامريكي، ستحاول دائما فحص الحدود الى اي مدى بامكانها، استمرار قيام بقتل او عمليات او اطلاق نار للحد الذي لا يزعج الرئيس الامريكي، لا يؤدي الى التدخل المباشر من الرئيس الامريكي ولا يؤدي الى

0: تهديد ايران او يعني رد ايران، ستحاول يعني توسيع هذا الهامش المناوره الاسرائيلي قدر الامكان دون ان يؤدي الى عمليا فشل واطلاق نار
1: طيب
0: العوده.
1: دكتور،
0: هذا
1: نعم
0: يخدم، هذا عسكريا لا معنى له، ولكن سياسيا وانتخابيا وداخليا له معاني بالنسبه
1: طيب
0: لنتنياهو في الحاله السياسيه والانتخابيه ايضا.
1: سنسأل دكتور جو ماكارون، إذن سياسيا ما تأثير هذا الحدث، خاصة ونحن أمام انطلاق مباحثات اليوم في واشنطن؟
2: يعني الآن في أي مدى قادر المباحثات في واشنطن إدارة ماذا يجري الآن في الجنوب؟ أعتقد موضوع علي الطاهر أصبح موضوع متشابك إقليميا، يعني لابد من أكثر الطريق أكثر فعالية هو تعامل الوساطة يعني الباكستانية والقطرية موضوع علي الطاهر، لابد من محاولة تفكيك هذه المسألة بشكل بإطار دبلوماسي معين، لأنها ستبقى إلى حد ما تؤثر على وقف إطلاق النار بشكل عام في هذه المنطقة. الآن المباحثات في واشنطن أعتقد لديها جدول أعمال إلى حد ما يعني معروف، لا أعرف لأي مدى الاختراق ممكن في هذه المفاوضات، هناك حديث عن تبادل نقاشات حول تبادل أسرى لبنانيين مقابل رفات رون أراد، لا أعرف هذا الأمر دقيق أو لا، لكن أيضا سيكون معضلة ثانية للدولة اللبنانية في التعامل معها، فبالتالي لابد من إيجاد رابط بين مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي ومسار التفاوض الإيراني الأمريكي، هذا الرابط حتى الآن ليس موجود بشكل واضح.
1: لكن بخصوص، تحدثت عن الأجندة، بخصوص المناطق التجريبية مثلا، كيف ستقاوم الحكومة اللبنانية الرؤية الإسرائيلية في هذه المناطق، خاصة وأن إسرائيل تتحدث بل وتعمل فعليا في مناطق شمال ليطانيا؟
2: يعني هذا السؤال الكبير، هناك حديث عن ضغط أمريكي حتى بالإعلام الإسرائيلي للانسحاب على الأقل الخط الأصفر الإسرائيلي، هذا سيسهل الموضوع. الطرف اللبناني لا سيما يعني الرئيس بري غير موقفه، أصبح يقبل الآن بالمناطق التجريبية طالما أن تكون أقضية، أربع أقضية في جنوب لبنان يتم انسحاب منها قضاء بعد قضاء، لكن المشكلة الأساسية هو تثبيت وقف إطلاق النار. بعدها سيبدأ النقاش أعتقد بترتيبات بانسحابات، هذه تكون عدة مسارات مرتبطة فيها، لكن الطلب الأساسي حتى الآن هو وقف إطلاق النار. بعدها أعتقد هناك انفتاح لبناني على موضوع الأقضية كمناطق تجريبية، لكن لا أعرف إذا الإسرائيليين مستعدين لذلك بدون ضغط أمريكي واضح.
1: طيب دكتور متانس، هل فعلا إسرائيل تربط بين هذه المناطق التجريبية وتثبيت وقف إطلاق النار، خاصة مع حديثها الدائم وتصريحاتها الرسمية حول تحييد التهديدات المحتملة؟
0: يعني إسرائيل ستحاول فرض هذه المعادلة بدون أي علاقة لأي شيء، إسرائيل تريد الحفاظ على هذه المعادلة ما تدعيه التعامل مع تشكيل أي تهديد أو إعادة ترميم لقدرات حزب الله، هذا بالتوازي للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية وبالتوازي لأي حديث عن إسرائيل تقول إعادة انتشار الآن، يعني حتى لو عودة إلى انسحاب إلى الخط الأصفر، لأنه صعب على الحكومة الإسرائيلية الآن أن تقوم بانسحاب جدي من جنوب لبنان وهي مقبلة على الانتخابات وبعد الأزمة السياسية والانتخابية التي وقع فيها نتنياهو بسبب وقف إطلاق النار مع إيران ولبنان وعدم رد إسرائيل على الهجوم أو منع الرئيس الأمريكي إسرائيل من الهجوم، وما يراه المجتمع الإسرائيلي من سحب السيادة الإسرائيلية شيئا فشيئا عن طريق الرئيس الأمريكي. صعب أن يقوم نتنياهو والحكومة الآن بانسحاب، لأن هذا يمكن أن يكون كارثة انتخابية لنتنياهو. ستحاول إسرائيل الاستمرار بمسار التفاوض والتوصل ربما إلى اتفاقيات حول الانسحاب من الأقضية، ولكن هذا لن يمنع على الأقل من وجهة نظر إسرائيلية من قيام إسرائيل في بعض الأحيان يعني بتوجيه ضربات بما
1: طيب هذه
0: تراه من
1: وضحت النقطة،
0: أو
1: لكن
0: يعني تحت
1: دكتور
0: رائع
1: ماذا بشأن
0: تشكيل
1: المناطق
0: تهديد.
1: التجريبية؟ حتى لو تم التفاوض، هل إسرائيل جادة في تنفيذها وأين؟
0: إذا كان في ضغط من قبل الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه يعني تتجه إسرائيل إلى التنفيذ، ولكن إسرائيل تريد أن يكون هذا بالاتفاق طبعا مع الحكومة اللبنانية، هذا يسهل عليها تسويق هذا الاتفاق داخل المجتمع الإسرائيلي وتدعي أنه يعني جاء للتعاون مع الرئيس الأمريكي.

0: ملعب تصعيد وساهم في التوصل الى اتفاق. ستحاول اسرائيل اذا كان في ضغط من قبل الرئيس الامريكي بهذا الاتجاه على ان يكون كجزء من الاتفاق مع الحكومه اللبنانيه، لكن هذا لا يمنع بالتوازي استمرار الخروقات الاسرائيليه.
1: طيب دكتور جمع كرون، بعيدا عن الخروقات، لنركز الحديث في المناطق التجريبيه، هل من خطه لبنانيه لها؟ هل من اولويه للعمل فيها؟ هل من دعم امريكي ايضا للجيش اللبناني في مقابل يعني اجنده اسرائيل في هذه المنطقه في شق يتقاطع ايضا لبناني لبناني مع قدره الجيش على التعامل مع حزب الله؟
2: يعني لا أعرف ما هو العرض اللبناني أو الصف اللبناني التفاوض اليوم. الرئيس بري عبر حزب الله وافق على سحاب حزب الله ومقاتلين من جنوب الليطاني مقابل قضاء، بمعنى أن ينسحبون من كل قضاء مقابل دخول الجيش اللبناني، دخول النازحين، رفع الردم، وبدأ يعني استعادة حياة طبيعية إذا كان أمكن هذا الأمر بطبيعة الحال. هذه الفكرة المطروحة الآن، لا أعرف إذا كان هناك اتفاق الآن على جدول زمني محدد، هناك قضاء مرجعيون، هناك قضاء نبطية أكثر صعوبة للمناطق التجريبية، هناك قضاء أصول بطبيعة الحال هو أسهل من النبطية، فلابد من تزامن الأقضية أو كلها في نفس الوقت أو جدول زمني تدريجي 6 أشهر 3 أشهر، كل هذه تحتاج إلى نقاش، وتحتاج أيضا خيار واضح من الدولة بالانتشار، خيار واضح من الحزب بالانسحاب أيضا. يعني لابد من ترتيبات إقليمية أيضا، ليس فقط ترتيبات بين لبنان وإسرائيل، ولابد من ضغط أمريكي أيضا بطبيعة الحال. يعني الصورة لم تنضج بعد لكل هذه الأمور، لكن أعتقد بدأت بالتبلور إلى حد ما.
1: ما المقصود بالترتيبات الإقليمية؟ هل من المنتظر أن تدخل دولا أخرى في صف في لبنان كدعم؟
2: يعني الإعلام اللبناني تحدث اليوم عن وساطة قطرية بين إسرائيل وحزب الله في موضوع وقف إطلاق النار، تكون مكملة لما يجري بين إيران وأمريكا لوضع آلية لها، وسنرى إذا هذا الأمر كان يعني فعلا دقيق، فعلا سيتبلور في المرحلة المقبلة. يعني الآن حزب الله يتصرف بأنه هو الضامن في الجنوب، يعني نرى هو أصدر البيان اليوم بانتهاك إسرائيل الاختراقات وليس الدولة اللبنانية. يعني لابد من إيجاد صيغة في التعامل بين الأطراف، من قادر على المبادرة، من قادر على ترتيب الداخل اللبناني في هذا السياق. لكن طبعا طالما حزب الله موجود لابد من ترتيبات إقليمية مع إيران لتسهيل مقابل الضغط الأمريكي على نتنياهو في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. ونحن مشاهدينا على رأس الساعة، إذن هذه التغطية مستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران، وذلك بعد قمة برغنشتوك والتطورات في لبنان كذلك. في آخر المستجدات، وصل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية. وقالت الرئاسة الإيرانية أن بوزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا في لقائهما ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان. وكانت وكالة أنباء العمانية أفادت في وقت سابق أن وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيرانيين بحثا مع سلطنة عمان في مسقط مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأن البلدين أكدا في بيان مشترك على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. سبق هذا الحراك تصريحات بوزشكيان قال فيها إن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام بتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. وقال الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وإن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية تدخل في حساب بنكي تحت سيطرة واشنطن. على صعيد الجبهة اللبنانية، أفاد الدفاع المدني في الجنوب للجزيرة باستشهاد شخصين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطي الفوقة. لجهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجومين على مسلحين قال إنه رصدهم في موقعين قرب قواته في منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، ما أدى إلى مقتل مسلحين. في المقابل قال حزب الله أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين بحي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال جثامين. أضاف الحزب أن ما جرى انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. وأعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أن

0: رئيس الوزراء بحث مع الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مفاوضات سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان، بالإضافة إلى سبل تأمين الظروف لعقد مؤتمرين لدعم الجيش وإعادة الإعمار. تأتي هذه التطورات قبيل انطلاق جولة محادثات جديدة في واشنطن اليوم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. مرحبا بكم جميعا، ولنبدأ من طهران عدنان بوريني. إذن مرحبا، ولنسأل عن أهمية وأجندة هذه الزيارة فعليا الأولى من نوعها للرئيس الإيراني خارج البلاد منذ بدء الحرب.
1: نعم محمد، هي زيارة عمليا تحاول متابعة هذا المسار الدبلوماسي بشكل أساس. الرئيس الإيراني قال إنه ذهب إلى هناك لشكر باكستان على دورها، ولكن أيضا لمتابعة مصالح الشعب الإيراني، في إشارة غير مباشرة إلى متابعة هذا المسار المرتبط بالمفاوضات واتفاق مذكرة التفاهم وكل ما هو مرتبط بها. بعد ذلك التحق به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة وتحرك دبلوماسي إيراني لافت بعد انتهاء اجتماعات سويسرا لمتابعة كل ما هو مرتبط بمسار الدبلوماسية، سواء فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم أو بمستقبل هذه المفاوضات التي يفترض أن تبدأ فيما يتعلق بالاتفاق النهائي. هذه الزيارة هي سبقتها زيارة أخرى لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وكان معه وزير الخارجية الإيراني إلى عمان، وهناك تمت متابعة ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز والتنسيق مع عمان بهذا الشأن، في إشارة إلى بنود مذكرة التفاهم وما هو مرتبط بهذا البند. الخارجية الإيرانية تقول بشكل واضح أن طهران حاليا من خلال كل هذه التحركات ومن خلال اتصالاتها تركز بشكل أساس على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. عمليا الاجتماعات والاتصالات المباشرة انتهت وفق الخارجية الإيرانية، وأن العمل الآن سيتم من خلال تبادل الرسائل بين الأطراف عبر الوسطاء لمتابعة هذا التنفيذ، وإن كان هناك عمل مستمر للجان التي تم الحديث عنها. وكشفت الخارجية الإيرانية في تصريحات عن طبيعة هذه اللجان التي تتابع بشكل دقيق تنفيذ مذكرة التفاهم، وصولا إلى وضع مستدام فيما يتعلق بهذا التنفيذ يفضي إلى بدء المفاوضات فيما يتعلق بالقضايا الكبرى، وهنا يتم الحديث عن الملف النووي ورفع العقوبات. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريم أبادي كان قد كشف بعض التفاصيل المرتبطة بهذه اللجان، مشيرا إلى أن هناك أربع مجموعات عمل عمليا تعمل على الملف النووي، تعمل على ملف رفع العقوبات، إعادة الإعمار، والرقابة والتنفيذ، إضافة إلى آليات الرقابة التي تم الحديث عنها، آليات الرقابة المرتبطة بمراقبة الوضع في لبنان. وهذه الآلية ستكون مكونة من إيران والوسيطين القطري والباكستاني، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خط اتصال مشترك لمراقبة الأوضاع في مضيق هرمز لضمان عدم حدوث أي احتكاك في تلك المنطقة، وضمان تنفيذ الالتزامات بشكل واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالإضافة إلى حديث قاليباف بالأمس عن وجود آلية مشتركة للاتصال بين رؤساء الوفود، وهنا الحديث عن قاليباف وفانس جدي فانس، لتجاوز أي خلافات محتملة خلال فترة المفاوضات خلال 60 يوم، لتجاوزها دون أن تصبح الأطراف عالقة عند نقطة معينة. إذن نحن نتحدث عن مشهد وفق ما تقوله التصريحات الإيرانية يسير بسلاسة فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، سواء فيما يتعلق بعمل اللجان والالتزام بالبنود التي تم الحديث عنها، بالإضافة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل دقيق. تقول الخارجية الإيرانية إن الأمور تسير على ما يرام، سواء فيما يتعلق بالإعفاءات التي المتعلقة بقطاع النفط أو فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة التي تعتبرها الخارجية الإيرانية اختبار حقيقي لتنفيذ مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك عدنان عبد الرحمن. إذن أثناء حديث عدنان كنا نتابع بيان الرئاسة الإيرانية، وهي تتحدث عن مقابلة بوزشكيان مع قائد الجيش الباكستاني.

0: حديث طبعا حول التنسيق الأمني بين الدولتين والتطورات طبعا الإقليمية وتوسيع التعاون المشترك. ما الذي يقال في باكستان عن هذه الزيارة، خاصة لقاء قائد الجيش الباكستاني بالرئيس الإيراني؟
1: لم يعلن حتى الآن حقيقة بشكل رسمي على الأقل من الجانب الباكستاني حتى الآن عن لقاء بين الرئيس الإيراني وقائد الجيش الباكستاني، وربما لأسباب أمنية يتم الإعلان عن هذه التفاصيل في مرحلة لاحقة، لكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن هو لقاؤه مع نظيره الباكستاني آصف زرداري، وانتهاء هذا اللقاء ليبدأ لقاء آخر الرئيس الإيراني هنا في العاصمة إسلام آباد مع رئيس الوزراء الباكستاني، وحيث نتوقع أن يتم عقد أو إجراء أو إعطاء تصريحات صحفية أمام التلفزة الرسمية الإيرانية والباكستانية. سيلتقي بعد ذلك الرئيس الإيراني بحسب الجدول المعلن رسميا مع رئيس البرلمان ولاحقا مع رئيس مجلس الشيوخ. طبعا هذه الزيارة هامة وتأتي في توقيت هام، والاستقبال اليوم للرئيس الإيراني كان حافلا ولافتا للغاية حقيقة. كان في استقباله في قاعدة نور خان العسكرية القريبة من العاصمة إسلام آباد كل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وأيضا وزير الخارجية الإيراني كان ضمن مستقبل الرئيس الإيراني. وعلمنا لاحقا بأن وزير الخارجية الإيراني كان قد وصل بشكل منفصل قادما من مسقط في سلطنة عمان إلى العاصمة إسلام آباد ليكون ضمن مستقبل الرئيس الإيراني أولا، ثم ليكون ضمن الوفد الإيراني الرسمي الزائر لباكستان. وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد تحدثت في بيان رسمي لها عن أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار مذكرة إسلام بعد التفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي، وأيضا بعد انعقاد جولة هامة من المفاوضات الناجحة في سويسرا برعاية باكستانية قطرية مشتركة. وأيضا بيان الخارجية الباكستانية كان قد أيضا أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني إلى إسلام آباد هي الأولى منذ بدء الحرب، وأيضا ستناقش الوضع الحدودي بين البلدين والتجارة البينية بين إسلام
0: عبد الرحمن بين باكستان وإيران. في مكتب الجزيرة من إسلام آباد، شكرا جزيلا لك. أنس صبار، أذهب إليك في المواقف الأمريكية وكيف تتابع الولايات المتحدة إذن هذا الحراك في المنطقة، الزيارات الإيرانية لمسقط وباكستان المرتبطة بالمضيق الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي بكل إيجابية.
2: صحيح، الرئيس دونالد ترامب يريد لهذا الاتفاق أن يكتمل، ويريد لمذكرة التفاهم أن تأخذ مداها وتستمر لستين يوما وتتحول بعد ذلك إلى اتفاق دائم. يعجل ذلك بالتصريح بأن إيران وافقت بشكل كامل وتام على تفتيش نووي على أعلى مستوى لمنشآتها النووية لوقت طويل. يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن ذلك وهو يعلم أن لهذا أثر على المفاوضات، لأنه يضع أيضا شرطا آخر وحدا آخر هذه التصريحات بالقول في أنه في حال لم توافق إيران على ذلك فإن الولايات المتحدة ستعيد مرة أخرى بوارجها الحربية التي قال إنها ما زالت موجودة في المنطقة. ويتحدث أيضا عن أن مضيق هرمز بات مفتوحا وأن 19 مليون برميل تدفقت يوم أمس عبر ناقلات النفط عبر هذا المضيق. يتحدث أيضا في محاولة لطمأنة الأسواق هنا في الولايات المتحدة بأن الأسعار ستنخفض، أسعار الوقود. الرئيس دونالد ترامب تحدث أيضا في منشور على منصة تروث سوشيال عن ما قال إنها الأموال التي ستصرف أو سيرفع عنها التجميد، وقال إنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصرا من الولايات المتحدة. محمد،
0: أنس صبار، شكرا جزيلا لك، مراسل الجزيرة من واشنطن. ينضم لنا في الاستوديو السفير جهود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ونجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. مرحبا بكما سعادة السفير. أبدأ معك بالسؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي وهو يتحدث بإيجابية عن المضيق، عن براميل النفط التي تتدفق وتؤثر على الأسعار، هو سعيد بذلك، لكن لماذا يصر على استخدام لغة التهديد من جديد، وهي كادت هذه اللغة أن تفجر المفاوضات في سويسرا؟ اعترض الجانب الإيراني أو انسحب كما قيل في روايات عديدة، وتم إصلاح هذا الموقف. لماذا يصر الرئيس الأمريكي رغم سعادته بمسار الاتفاق أن يظهر التهديد ويذكر البوارج وما إلى ذلك؟
3: على الأرجح هو فهم أن الجانب الإيراني يريد أن يدخل ضمن هذه العملية بتسلسلها. إذن يمكنه أن يكون أكيداً أن تهديداته سوف يتم الرد عليها من خلال تهديدات مماثلة من الجانب الإيراني. ولكن لماذا يصف كل هذه العملية بطريقة إيجابية بينما ليس هناك أدلة على ذلك؟ أعتقد أنه يتوجه برسالة إلى قاعدته الانتخابية الداخلية قبل 4 يوليو العيد الوطني الكبير حين نحتفل بالقيادة في سياراتنا وننتقل من مكان إلى آخر، ومع تراجع سعر الوقود سيكون المستهلكون وسوق النفط سعداء، وما يقوله هو منفصل تماما عن الواقع لأن السفن لا تتحرك عبر المضيق إلا إذا كان تغير شيء ما وأنا لم أدري به، بينما الحكومة الإيرانية حتى الآن فهي لم تسحب تهديدها ضد السفن الذي أصدرته يوم السبت بالمناسبة، وبالتالي أنا فعلا أعجز عن فهم ذلك ولا أرى ترابطا بين الاثنين.
0: من الناحية الإيرانية نيار، بالنسبة للمضيق، هل من تغير على وضعه وحركة السفن بالنظر إلى ما تم إنجازه في مسقط والآن يتم الحديث عنه في باكستان؟
3: بحسب ما تفيد به الوكالات الإيرانية والسلطات الإيرانية فإن العملية تمضي قدما وسيتيحون مرور السفن.
0: نحتاج للتنويه على هذه الصور إذن لاستقبال رئيس الوزراء الباكستاني للرئيس الإيراني مصعب بوزشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. هذه مراسم استقبال الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وقد أكد إذن مراسلنا عبد الرحمن مطر قبل قليل أن رئيس الوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الظاهر على الصورة كان موجودا في إسلام آباد قبيل وصول الرئيس الإيراني، وكان من المستقبلين لرئيسه في إسلام آباد. على الصورة رئيس الوزراء الباكستاني إذن مستقبلا الرئيس الإيراني في أول زيارة خارجية للرئيس الإيراني منذ بدء الحرب على بلاده، وهذه الزيارة إلى باكستان الدولة الوسيطة. أعود إليك نيجار في الحديث عن الانعكاس لهذا الحراك وتحديدا ما تم إنجازه في مسقط على وضع المضيق. ضيفنا قبل قليل كان يتحدث يعني هو لا يشعر بهذه الإيجابية ولا يشعر بهذا التغيير الذي يتحدث عنه بالمناسبة الرئيس الأمريكي.
4: The Iranians are saying that
3: بالنسبة إلى إيران فهي تعتبر أن هذه عملية ولا تنتهي بليلة واحدة، ويقولون أن العملية تتقدم وهي تحاول أن تسمح بمرور السفن، ولكنها تصر على نقطتين. أولاً، لن تعود إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب. كل موضوع المضيق أعطاهم نقطة أو ورقة ضغط إضافية ويريدون تولي إدارة هذا المضيق، ونحن نتحدث عن مزج بين المياه الإقليمية والمياه العمانية، وقد أعلنوا أنهم سوف يتيحون مرور السفن بكل أمن وسلامة، ولكنهم يريدون إطارا من أجل توفير الخدمات ربما مقابل الرسوم. هذا نقاشات تجري مع سلطنة عمان. نقطة أخرى حول ما أعلنه قاليباف هو أنهم يفتحون خطا ساخنا عبر الهاتف، إذا مرت السفن وواجهت أي مشكلة أي قضايا يمكن الاتصال بهذا الخط الساخن، ليس للحصول على إذن بالمرور ولكن لحل المشاكل. وأعتقد أن هذا يجمع بين إيران والولايات المتحدة وعمان من أجل تبيان كيفية تفعيل هذا الإطار لإدارة شؤون المضيق بعد الحرب وتمهيدا للسلام. نقطة أخرى تصر عليها إيران علنا، تريد أن يحصل ذلك تماشيا أو بموجب القانون الدولي وبحيث يكون ذلك مقبولا لدى الدول الأسرة الدولية. قالوا أن إسرائيل والولايات المتحدة شنتا حربا غير قانونية، وبسبب موضوع الأمن والسلام الخاص بالحرب أقفل المضيق، ولكن بعد نهاية الحرب طريقة دائمة، لا يريدون القيام بأي شيء غير مشروع غير قانوني لا سيما بالنسبة إلى عمان. يبقى أن نرى كيف سيحصل ذلك، ولكن هذه هي النقاط.

0: أساسية، إدارة المضيق، عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما، وأيضا القيام بما هو مقبول من الأسرة الدولية.
1: أستاذ جوهود، كل ما جرى هو ليس له علاقة بالقانون في النهاية، سواء الهجوم على إيران أو حتى الرد الإيراني. الموقف الحالي لا يجري الحديث فيه عن القانون الدولي. ألا ترى من الإيجابية الآن العودة للحديث عن القانون الدولي؟ إيران تتحدث عن القانون الدولي، إيران تتحدث عن إشراك دول المنطقة أيضا في إدارة المضيق. قبل ذلك، قبل أن نكمل السؤال، أريد أن أذهب إلى مراسل الجزيرة عبد الرحمن مطار، إذن مدير مكتبنا في إسلام أباد، لإطلاعنا على التطورات. وقد تابعنا عبد الرحمن إذن هذه الصور لاستقبال رئيس الوزراء، بعد استقبال طبعا قائد الجيش، استقبال رئيس الوزراء الباكستاني للرئيس الإيراني. تفضل.
2: نعم، بالفعل محمد، في هذه الأثناء تبث التلفزة الرسمية مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الإيراني هنا في العاصمة إسلام آباد، وتحديدا في المبنى الذي تشاهدونه في خلفية الصورة. ربما لا نستطيع أن نرصد من هنا هذه الفعالية، لكن بالتأكيد هناك استقبال حافل الآن للرئيس الإيراني لدى من جانب رئيس الوزراء الباكستاني، والذي من المفترض أن يعقد معه بعد قليل من الآن جلسة محادثات ثنائية، بعد أن عقد بحسب ما هو معلن رسميا هنا جلسة محادثات مشابهة مع الرئيس الباكستاني آصف زرداري. وبالنسبة للحديث عن لقائه بقائد الجيش، فحتى الآن لا توجد معلومة رسمية معلنة حتى الآن على الأقل من الجانب الباكستاني عن لقاء الرئيس الإيراني بقائد الجيش، وربما يتم الإعلان لاحقا عن هذا اللقاء وتفاصيله لأسباب أمنية أو بيروقراطية معروفة هنا في باكستان. لكن على كل حال، ما نستطيع مشاهدته الآن عبر التلفزة الرسمية هو هذا الاحتفال وهذا الاستقبال الاحتفالي الكبير حقيقة بالرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. نستطيع أن نلحظ هذا الكم الهائل من الاحتفال بالرئيس الإيراني. هذه الزيارة تعتبر هامة جدا هنا في باكستان، لا سيما وأنها تأتي بعد كزيارة أولى بعد اندلاع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 من فبراير الماضي، وتأتي أيضا في ظل ما أورده بيان للخارجية الباكستانية في ظل التوقيع على مذكرة إسلام آباد للتفاهم بين أمريكا وإيران، وأيضا بعد جولة مفاوضات هامة وناجحة عقدت في سويسرا برعاية مشتركة من باكستان ودولة قطر. من المتوقع أن تبدأ المحادثات الآن الرسمية بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الإيراني، وربما يتم بعد ذلك السماح لبعض من وسائل الإعلام الرسمية المرافقة للرئيس الإيراني وأيضا الرسمية هنا في باكستان بتسجيل تصريحات يتوقع أن يدلي بها الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني. كان لافتا أيضا في البيان الصادر عن الخارجية الباكستانية حول هذه الزيارة الحديث عن أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث الوضع الأمني الحدودي بين باكستان وإيران، وأيضا موضوع التجارة البينية بين البلدين.
1: عبد الرحمن مطر، شكرا جزيلا لك، سنبقى معك في المتابعة، خاصة إذا وردت تصريحات كما أشرت من هذه المباحثات أو بعدها. على العموم، أعود إليك السفير جوهود، وكنا نقول أليس من الإيجابية عودة الحديث عن القانون الدولي الآن، إشراك دول المنطقة في مصيرها أساسا المرتبط بالمضيق، استقرارها واقتصادها وتجارتها، ثم علاقة الدول بعضها ببعض.
3: أوكي. So let's say international law is out the window.
0: لنقل إن القانون الدولي لا يطبق لأن هناك حرب. هذا يحصل خلال الحرب.
3: Iran clearly wants the state of war.
0: واضح أن إيران تريد استمرار حالة الحرب لأن هذا يجعلها الدولة الوحيدة في العالم مع أو بدون عمان التي تتولى إدارة بين هلالين طبعا إدارة هذا الممر المائي. إذا قبل العالم بهذا الوضع، هذا يعني أن العالم يجب أن يقبل بأن تأتي أي دولة ساحلية تقرر أن تدير أي ممر مائي في أي مكان من العالم. لهذا فبموجب القانون الدولي العام، أي ما يتم الاتفاق عليه أو توافق عليه في العالم حول موضوع ما، لا يجب أن يكون هناك أي إدارة لأي ممر مائي. وبالتالي إذا قررت السفينة أنها بحاجة إلى أي خدمات بيئية أمنية

0: غذائية حتى من أي ميناء أو مرفأ، هي ليست بحاجة إلى خط ساخن. ما الذي فعلوا في آخر 100 عام بالنسبة إلى هذا المضيق؟ كانوا يتصلون بالفجيرة بدبي بمرافق وموانئ ويحصلون على خدمات، ليس هناك حاجة لا إلى خط ساخن ولا إلى أي من هذه الخدمات من أجل أن تفرضها إيران.
1: فقط للدقة، البيان أو الحديث الصادر من مسقط قال حول توفير خدمات، وقال حول مشاركة دول المنطقة، وليست دولة واضحة واحدة ليست دولة واحدة، مشاركة دول المنطقة في توفير هذه الخدمات في المضيق. على العموم حتى نخرج من هذه النقطة، هل لديك نفس النظرة، يعني ليست النظرة الإيجابية التي قدمتها حول المضيق، هل لديك نفس النظرة حول مجموعات العمل، آليات الرقابة التي يجري الحديث عنها والتي من المفترض أن تحفظ هذه المذكرة؟
2: Just one last point on the street.
0: نقطة أخيرة بالنسبة إلى المضيق لو سمحت لي. إذا كانت هذه فقط إجراءات لحفظ ماء الوجه بالنسبة إلى إيران لا بأس بذلك. إذا أرادوا أن يقولوا سنوفر الخدمات لأي سفينة تريدها لا بأس بذلك، هذا ممكن طالما أنهم لا يفرضون ذلك على أي سفينة. وأضمن لكم أنه ليس هناك سفينة تريد خدمات من بندر عباس حين يمكنها الحصول عليها من ميناء دبي. في أي حال أنا أكثر إيجابية فيما يتعلق بالعملية برمتها في الوقت الحالي، لأنها على الأقل تجمع بين الأطراف وتحملهم على التحادث مباشرة، وهذا يفتح قوة أو فرصة للحوار. طبعا أنا لا أرى أي دليل على هذا التقدم الذي سيؤدي إليه ذلك، ولكن الحوار يبقى أفضل من تبادل الصواريخ والمسيرات.
1: بالنسبة لإيران، هل التقدم في الملف نيجار وفي التفاوض هو بشكل إيجابي يلبي كل متطلباتها؟ نحن لم نصل بعد إلى يعني المرحلة التي تحدث عنها الرئيس ترامب حول التفتيش الملف النووي، طبعا ما قبل ذلك وبإعلان الدول الوسيطة مجموعات العمل وآليات الرقابة على تنفيذ هذه المذكرة، إيران تشعر أنها في طريق الوصول إلى مفاوضات حقيقية حول ملفها النووي.
0: أعتقد أنه بصورة عامة تريدنا تعليقات إيجابية. نقطة بالنسبة إلى القانون الدولي، الحرب على إيران غير قانونية، وجود الولايات المتحدة وإسرائيل بجوار إيران أيضا غير قانوني وعدائي، أيضا الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة أيضا قانونية، الأمر الثاني بالنسبة لاحتلال إسرائيل لجنوب لبنان. إذا القانون الدولي قد قتل في هذه المنطقة، يقولون إنهم يريدون المشي وراء أو بموجب القانون الدولي، هذا أمر جيد. بالعودة إلى المذكرة، تصر إيران على أنها تريد إدراج بنود مهمة ضمن المذكرة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية وهي المفاوضات النووية. هنا التفاوت بين الجانبين، النووي للولايات المتحدة هو الأهم، وبالتالي التصريحات الأمريكية تستبق العملية. يقولون اتفقنا نتقدم، صحيح أن إيران وافقت على مناقشة الملف النووي، لكنها تريد أولا تنفيذ المذكرة بحذافيرها بدون اعتداءات بدون تهديدات. حتى حين يهدد ترامب إيران بالاعتداء عليها مرة أخرى، هذا حمل بها إلى الانسحاب من المفاوضات. أيضا عدم إدراج لبنان أجبرتهم على إدراج لبنان. إذن تقول إيران أنه يجب تنفيذ المذكرة قبل المرحلة التالية، لكن هذه المرحلة التالية ستكون المباحثات النووية. التقدم إيجابي لأنهم أعلنوا أنهم سوف يستمرون بالسماح بوصول المفتشين إلى إيران من الوكالة الدولية، إلى بعض المرافق النووية بالمناسبة وليس كلها، لكنهم لا يزالون موافقين على مناقشة هذا الملف ضمن هذا الإطار الأوسع.
1: قبل قليل أفادنا مراسلنا في خبر عاجل ببدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، وهنا السؤال إلى أي مدى تشعر إيران إن ملف لبنان قد يحل، إما عن طريق تمسكها بكل الجبهات كما تقول وقف إطلاق النار في كل الجبهات، أو حتى من خلال المسار الذي تلعبه واشنطن مع الحكومتين اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد أو لن يكون هذا الملف

0: أجل المزيد من المفاوضات. أعلنوا عن وجود لجنة للإشراف على العملية. المسار المنفصل مع واشنطن قد يساعد. يبقى أن نرى كيف تبدو الأمور في الميدان. فما رأيناه من نهج إسرائيلي هو استمرار في انتهاك وقف إطلاق النار والاعتداءات بعد وقف إطلاق النار. قبل الاتفاق فعلوا ذلك بأول وقف وثاني وقف إطلاق نار ومع المذكرة. ووردتنا تقارير أن الاستخبارات الأمريكية تقول للإدارة الأمريكية أن إسرائيل تحاول تقويض الاتفاق لأنه لا يرضي إسرائيل. إذن إيران لا تتخلى عن هذه النقطة وإسرائيل لا تريد أن يكون ذلك جزء من الاتفاق، وبالتالي سيصعب على واشنطن إدارة هذه الضغوطات على إسرائيل لإدراج بند لبنان، لكن الضغوطات بدأت، هذا ما رأينا.
1: على ذكر الدور الإسرائيلي في هذه المذكرة وإمكانية أن تلعب دورا مع الولايات المتحدة ربما ضاغطا من أجل تحقيق أهداف إسرائيل في النهاية، اسمح لي أن أوجه إليك هذا السؤال. يعني بدأت الحرب من أجل مساعدة إسرائيل، الولايات المتحدة طبعا هي تقول أن لديها أهدافا قد تكون مشتركة مع إسرائيل، لكن المشهد العام كان تصدرا لإسرائيل، أهدافا لإسرائيل تساعد الولايات المتحدة إسرائيل في تحقيقها. ألا ترى أن المشهد الآن ينتهي إلى مساعدة إسرائيل؟ يعني الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل مساعدتها في تطبيق المذكرة، الآن الولايات المتحدة تطلب فعليا من إسرائيل عدم تخريب هذه المذكرة، طبعا من خلال وقف إطلاق النار في لبنان، لأنها انتهت إلى الطلب من إسرائيل المساعدة وليس تقديم لإسرائيل المساعدة كما بدأت.
2: Well, I'm sure Donald Trump thinks that he's helping.
0: أنا أكيد أن ترامب يعتقد أنه يساعد إسرائيل من خلال التفاوض على اتفاق سلام شامل مع إيران. لكن المشكلة هنا هو أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لا تذكر أبداً استمرار الدعم الإيراني وتمويل إيران لكتائب حزب الله في العراق أو حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن أو غيرهم من المجموعات. قد نمضي وقتنا اليوم ونحن نذكرها، وهي التي تقوض الاستقرار بهذه السلوكيات في آخر 40 عاماً. إذن مكان نتنياهو، أنت ستشعر بأنك عالق بين مطرقة إرادة ترامب وسندان ما يريده ناخبوك. والانتخابات في أكتوبر، وبالتالي لن يدخر نتنياهو وسعاً من أجل أن يرد على مطالب ناخبيه، بينما يرضي ترامب بالحد الأدنى. وبالتالي ما قد نراه هو وقفا لإطلاق النار إلى حد ما بدون أن يتم احترامه احتراما تاما، حيث تستمر إسرائيل باستهداف حزب الله ولكن بطريقة أكثر انتقائية، ويبدو أن هذا ما طلبه ترامب منهم.
1: هل تتقاطع المصالح الأمريكية الإسرائيلية في هذا التوقيت والاستحقاق الانتخابي للطرفين؟ هل ما تريده إسرائيل من الوجود العسكري في لبنان قرب موعد انتخابات إسرائيلية قد يتعارض مع الحاجة الأمريكية لإنهاء هذا الملف سواء في لبنان أو حتى مع إيران أيضا بالنظر للاستحقاق الانتخابي؟ ألا تبدو هنا المصالح مختلفة تماما؟ كيف سيدير هذه المعادلة ترامب؟
2: Well, there certainly are conflicts and there's friction there.
0: تناقضات وهناك حساسية واحتكاك، وما كان يجب على ترامب أن يقبل بإدراج ملف لبنان وهو دولة مستقلة ضمن هذه المذكرة بينه وبين إيران، ولكن حصل ما حصل. بينما وصار واشنطن الآن، قد يبقى الأمل الأفضل من أجل إيجاد حل طويل الأمد. فما طلبته واشنطن أو ترامب كان رؤية للسلام، رؤية جريئة، سلاما بين لبنان وإسرائيل وذلك على المدى الطويل، بينما ما طلبت به إيران هو تدمير إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي رؤية تدميرية، وهي تستمر بتكرار هذه الأهداف حتى هذه اللحظة. وبالتالي لا أعتقد أنه يمكننا أن نعتمد على مذكرة التفاهم لكي تأتي بالسلام، ولكن مسار واشنطن قد يفعل.
1: وكما أشرنا قبل قليل، مراسلنا أفاد بانطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ومعنا من هناك من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم.

0: أحمد، ما التفاصيل؟ تفضل.
1: نعم محمد، ابتدأت للتو هذه الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، وهنا في مقر الخارجية الأمريكية. ومن المتوقع أن تركز هذه الحلقة من هذه الجولة على الشق السياسي، على أن تستمر هذه الجولة الخامسة على مدى 3 أيام، تناقش بعد الجانب السياسي الجوانب العسكرية، مفاوضات بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني، ومن ثم تعود مرة أخرى في اليوم الأخير للتركيز على الجانب السياسي. ومحاولة هنا من قبل الجانب الأمريكي، كما تحدث أكثر من مسؤول أمريكي، على تهيئة الظروف للجانبين للتوصل إلى اتفاق. أولا اتفاق مرحلي بيقضي بالدفع باتجاه المناطق التجريبية وتجربة هذا المسار. وأيضا الولايات المتحدة أعلنت عن إنشاء آلية لمراقبة القتال في جنوب لبنان، تفيد صانع القرار الأمريكي بمعلومات دقيقة للغاية عن الخروقات التي تحدث في تلك المنطقة، وبذلك يستخدمها صانع القرار الأمريكي لمحاولة الضغط على الطرفين أو تهيئة الظروف أو إيجاد حلول بين الطرفين للوصول إلى اتفاق. والغاية الأمريكية كما تحدث بها أكثر من مسؤول بما فيهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، من أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق غايتين تبدوان متناقضتين، لكن الجهد الأمريكي ينصب إلى تحقيق تلك الغايات، وهي أولا ضمان أمن إسرائيل في شمال إسرائيل، وثانيا زيادة لبنان على كامل ترابه الوطني. ومن هنا تأتي هذه الجهود الأمريكية عبر الاستفادة مما يقال من تقدم تحقق في مسار سويسرا في المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لتنعكس على مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لكن تبقى بعض القضايا العالقة والمتمثلة في الموقف الأمريكي، من أولا استمرار حزب الله والهجمات التي يشنها حزب الله على الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان. وهنا الولايات المتحدة ترى أن هذا هو يقع على عاتق إيران لضبط الحزب، ومن ثم الغلو الإسرائيلي في الرد على تلك الهجمات. والرئيس الأمريكي كان واضحا من أن إسرائيل تبالغ في الرد وتهدم المباني والبيوت كلما دخل عنصر من حزب الله إلى تلك المباني، وأن هذا الأمر ليس مقبولا. محمد
0: أحمد هزيم من الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. نجوى السمري، مرحبا بك من جديد. إسرائيل، ما الذي تعده، ما الذي تريد أن تقدمه في هذه المباحثات؟
2: إسرائيل لو عاد الأمر لها لا تريد تقديم شيء في هذه المرحلة، لا تريد الانسحاب من لبنان، ولا تريد أيضا وقف لإطلاق النار، وهذا ربما ترجم قبل قليل بالهجومين اللذين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. أحدهما كان خارج المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية كما تسميها إسرائيل، والثاني قبل قليل أيضا أصدر بشأنه بيانا الجيش الإسرائيلي، وقال بأنه استهدف مسلحين من حزب الله في المنطقة الآمنة. لكن بفعل الضغوطات الأمريكية كانت هناك توصية من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية أن تدفع إسرائيل نحو إحراز أي تقدم في هذه المفاوضات على غرار تحديد مناطق لانسحاب الجيش الإسرائيلي وإدخال الجيش اللبناني منها وفقا للمقترح الأمريكي ما يعرف بالمناطق التجريبية، لكن شرط أن يصور أو يتم تسويقه بأنه أحرز في إطار هذه المفاوضات ولا علاقة له بأي إملاءات أمريكية بضغط إيراني. طيب، هذه توصية الأجهزة الأمنية. نعم. وهذا ما تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا ما سيحدث اليوم، سيتم تقديم خرائط وسيتم تحديد هذه المواقع التجريبية.
0: ما هو التوصيف الإسرائيلي للتقدم في هذه المفاوضات بغض النظر إذا ما تم فصله عن مسار إيران أو ربطه بمسار واشنطن المفاوضات مع الحكومة، بحد ذاته التقدم في المفاوضات ما هو؟
2: منذ اليوم الأول لبدء هذه المفاوضات، منذ الجولة الأولى، حددت إسرائيل الهدف من هذه المفاوضات وقالت إنها ستفاوض الدولة اللبنانية وكأنه لا توجد حرب مع حزب الله، وستواصل القتال ومحاربة حزب الله وكأنه لا توجد مفاوضات. والهدف من هذه المفاوضات وفقا لما قاله أكثر من مرة نتنياهو ووزير دفاعه أيضا هو التعاون مع الحكومة.

0: اللبنانية من أجل تجريد حزب الله من سلاحه وتفكيك الحزب بشكل كامل. وبالتالي الهدف الإسرائيلي هو ليس الانسحاب وليس وقف لإطلاق النار، وإنما إيجاد هذه ترسيخ هذه المعادلة في محاربة وعزل حزب الله. لكن بالمحصلة لا حديث إسرائيلي عن التقدم نحو اتفاق سياسي مع لبنان، وإنما نوع من الاتفاق الاستراتيجي للمرحلة الراهنة تتعلق بتجريد سلاح حزب الله ومواصلة الحرب على حزب الله، لكن مع بوجود اتفاق مع الحكومة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. وننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زين العابدين توفيق. زين، تفضل.
2: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. يوم آخر من الهدوء غير معتاد بالنسبة للبنانيين، ويوم آخر من المحادثات، وهذه المرة ليست محادثات تحت النار. هذا هو الواقع في بيروت، لكن هنالك أسئلة كثيرة في ذهن اللبنانيين ولا سيما الجنوبيين الذين لم يذهبوا إلى قراهم في الجنوب بالأعداد التي كانت تذهب عادة في وقف إطلاق النار السابق على سبيل المثال والهدنات السابقة. هنالك حذر ما زال يلف جميع اللبنانيين. هنالك أيضا تطورات ميدانية، في على سبيل المثال الدفاع المدني اللبناني يتحدث عن شهيدين في إطلاق نار إسرائيلي، وحزب الله أشار إلى هذا الخرق الإسرائيلي وقال إن المقاومة ما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار. واليونيفيل في شأن هذا الموضوع تحدثت عن وجود خروق وانتهاكات لكن لم تتحدث عن إطلاق نار. هذا يأتي بينما انطلقت قبل قليل الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. نتابع كل هذه التطورات أولا مع مراسلة الجزيرة من بيروت كارمن جو خضار. تفضلي كارمن.
3: زين العابدين، كان لافتا كلام اليونيفيل التي فندت ما يجري وتتحدث عن يومين من الهدوء في لبنان. لم ترصد أي إطلاقات صاروخية، لم ترصد انفجار صواريخ اعتراضية، ولكنها أشارت إلى جزئية مرتبطة بالخروق الجوية وتقييد حرية الحركة. وبالتالي حين نتحدث عن الخروق الجوية فهو ما نسمعه في العاصمة بيروت لناحية تحليق المسيرات وأيضا المحلقات التي تلقي قنابل صوتية في عدد من البلدات جنوبية لبنان، بالإضافة إلى تقييد الحركة ومنع المواطنين من العودة إلى عدد كبير من البلدات أكان عند تخوم الحدود الجنوبية للبنان، أو حتى ما جرى اليوم في النبطي الفوقة ما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح ثالث وفق وزارة الصحة اللبنانية. أعقب هذا الاستهداف الإطلاق من الرشاشات بيان من قبل حزب الله حذر فيه من هذا الخرق الذي وصفه بالفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، و تحدث عن أنه ما زال يلتزم بهذا الاتفاق حتى هذه اللحظة. اليوم هناك ترقب لمسارين، المسار الأول كنا شهدنا ما تمخض عنه في سويسرا، والمسار الآخر كان قد بدأ قبل قليل في جلسته الخامسة، وهنا نتحدث عن التفاوض المباشر في واشنطن. هذه الجلسة الخامسة تأتي على بعد 3 أسابيع من الجلسة الرابعة التي خرج عنها ما يوصف بإعلان النوايا. كان قد تم إعلان عن نوايا للتوصل إلى منطقة تجريبية، إلى انسحاب لمقاتلي حزب الله من منطقة جنوب ليطاني، ولكن نعرف أن جولات التصعيد كانت قد ألحقت هذا الاجتماع الرابع وهذه الجلسات الرابعة. هناك ترقب لما ستحمله هذه الجلسة الخامسة. لماذا زين العابدين؟ لأن الوفد اللبناني يدخل إلى هذه المفاوضات محملا وفي جعبته العديد من المتغيرات. الجزئية الأولى مرتبطة بوقف إطلاق النار الذي أقر في سويسرا، والذي كما أشرنا هو يبدو أنه أنه يجري وسار في الميدان. الجزئية الأخرى مرتبطة بلجنة مراقبة التصعيد وخفضه التي حتى اللحظة لم تتضح الآليات وكيف ستعمل في الفترة المقبلة، خاصة أننا خلال الفترة الماضية كنا إزاء لجنة الميكانيزم مراقبة وقف الأعمال العدائية ولم تكن ناجعة وفق التوصيف اللبناني، وكانت قد طولبت بمزيد من الدور. أقله على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يطالبها بأن تطلع بدور أكبر. هناك أيضا نقاط أخرى مرتبطة بالمظلة العربية والدولية، اتصالات عربية عدة كان قد تلقاها لبنان، من بينها اتصالات من دولة قطر ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي اتصل برئيس الجمهورية جوزيف عون، اتصالات أمريكية من جي دي فانس وأيضا من ستيف ويتكوف لرئاسة الجمهورية، أيضا اتصالات فرنسية لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة. كل هذه المظلة العربية والدولية والإقليمية بطبيعة الحال لها انعكاسات على المسار التفاوضي وعلى دعم موقف لبنان. هنا لابد من الإشارة إلى أننا إزاء انقسام في الموقف اللبناني قبالة هذه المفاوضات في واشنطن. حزب الله بطبيعة الحال يرفض التفاوض المباشر، وإن كانت لهجته إزاء هذا المسار التفاوضي أقل حدة مما كنا نشهده سابقا، ولكنه يشدد على ثوابت يتفق معه الجانب الرسمي اللبناني، انسحاب إسرائيلي، أيضا تحرير الأسرى، عودة النازحين، وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية. كل هذا المشهد، هناك اتفاق بين حزب الله والحكومة اللبنانية والموقف الرسمي اللبناني، ولكن التعارض هو على المسار التفاوضي وعلى جزئية المنطقة التجريبية. ننتظر ما ستحمله الأيام الثلاثة المقبلة لناحية ترجمة ما تمخض عنه مسار سويسرا وما سيصل إليه مسار واشنطن.
2: شكرا لك كارمن جو خضار من بيروت مراسلة الجزيرة. وننوي مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة على الشاشة الآن. الرئيس اللبناني يقول لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية، ضمن سلسلة من التصريحات والمواقف اللبنانية. نناقش كل هذه الأمور لاحقا، لكن أيضا ذكرت كارمن موضوع المناطق التجريبية وهي موضوع النقاش في محادثات واشنطن الأمنية والسياسية. كنا قد أعددنا تقريرا عن هذه المناطق، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش.
4: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في الثاني والثالث من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير

0: موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى، وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: نرحب بضيفينا في هذه النافذة من بيروت، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الأستاذ صلاح الدين صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ صلاح، وهذا التصريح لرئيس رئيس الجمهورية عن أن لبنان لا يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال وإنهاء الوصايات، كيف تفهم هذا التصريح في والذي يأتي مع بدء الجولة، جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل؟
2: هو بالتأكيد فخامة الرئيس زود الوفد اللبناني المفاوض إلى واشنطن بتوجيهاته قبل ذهابه إلى واشنطن وقبل التطورات الأخيرة التي حدثت والتي أرخت نوعا من الهدوء كما وصفته في مقدمتك أستاذ زين. إنما حقيقة هو المطلوب أصبح واضحا وجليا، أولا عدم ربط مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل بالمسار الذي يجري في سويسرا حاليا، والمطلب الثاني هو فعلا ما أكد عليه فخامة الرئيس هو الانسحاب الإسرائيلي، حتى لو كان الانسحاب تدريجيا، أي بمعنى أنها تنسحب من مناطق وليس كما ورد في التقرير لكي يكون هناك مناطق تجريبية. الرئيس نبيه بري كان واضحا تعبيرا عن موقف حزب الله وتماشيا مع حتى موقف الحكومة اللبنانية، الانسحاب يجب أن يكون وفقا للأقضية، أي أن يتم الانسحاب تدريجيا من قضاء النبطية حيث يحل الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية التي احتلت هذه المنطقة ويعود سكان القضاء إلى منازلهم، مع ضمان عدم وجود أي عناصر خارجة عن الشرعية وعدم وجود سلاح، أي بمعنى آخر التأكد من حصر السلاح في هذا القضاء. هذا ما تم تزويد الوفد اللبناني المفاوض به، إنما التعويل الآن هو على اللجنة أو ما سمي بخلية المتابعة المشكلة من الولايات المتحدة وقطر وإيران، أي وجود إيران عامل أساسي لعدم وجود سلاح، ووجود قطر عامل أساسي مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للانسحاب. نأمل خيرا وعلينا أن ننتظر الأيام الثلاثة المقبلة لرؤية ما سيحدث.
1: أستاذ دكتور مهدي، يعني حزب الله قال أن هنالك إطلاق نار وهنالك خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة حتى الآن، كيف تفهم كلمة حتى الآن في بيان حزب الله؟
3: اليوم أولي تحياتي لك وللأستاذ صلاح والمشاهدين. اليوم حزب الله معني بتغيير قواعد الاشتباك، أصل الحرب قامت الأساس فيها هو دعم لإيران، إسناد إيران، والأمر الأساسي التالي اللي هو تغيير قواعد الاشتباك. وبالتالي إذا الإسرائيلي إذا تمادى في عملية القتل واستهداف مدني أو عناصر من حزب الله، هذا يعتبر وكأن عدنا إلى ما قبل 2 آذار. الأمر الثاني والمهم، أستاذ صلاح حكى عن فصل المسارين، أنا ما بأيده بهذه النظرية، لأنه هو عم يحكي بفصل المسارين وبعد شوي عم يحكي باللجنة المشتركة اللي فيها القطر وفيها الإيراني. كيف بدنا نكون فصل المسارين وكيف بدنا نعتمد على هذه الآلية الجديدة أو الميكانيزم الجديد؟ بالتالي على لبنان أن يستفيد من المظلة العالمية الإقليمية الدولية، وخصوصا اليوم إيران بغض النظر تتفق معها أو تختلف معها تستخدم كل قدراتها وإمكانياتها في سبيل وقت إطلاق النار، وبالتالي على لبنان الاستفادة من إيران، استفادة من الرباعية الإقليمية التي يمكن أن تؤمن شيء للبنان، أن تحفظ حق لبنان. أما مسار واشنطن أنا برأيي الشخصي هو استفاد أكثر من استفاد منها بنيامين نتنياهو ولم يستفد بها منه لبنان. اليوم بنيامين نتنياهو يعيش مقزق كبير جدا، ربما يقول لجمهوره لحملته الانتخابية أنه استطاع أن يجلس مع اللبناني، بالتالي هذا أمر كان محرم لبنانيا. اليوم ماذا نستفيد من هذا؟ من هل الأمور التنفيذية التي قد تطرأ في حال مناطق تجريبية أو غيرها تستدعي أن نجلس مع الإسرائيلي، كان يمكن هذه الأمور يتم ترتيبها عبر القطري مثلا أو عبر أي جهة ثالثة دون أن نجلس مع الإسرائيلي طالما ليس هناك سلام. يعني قبل قليل كانت إحدى الضيوف على محطتكم تقول أن الإسرائيلي لا يريد سلام ولا حتى يريد اتفاق أمني مع لبنان، وبالتالي لماذا هذا يعني تكبير الأمر بهذا الشكل على أن المفاوضات مع مفاوضات واشنطن يمكن أن تأتي بلبنان بالخير والعافية؟
1: يعني ما الذي ينبغي أن يعود به وفد لبنان من واشنطن أستاذ صلاح حتى يقول أنه حقق شيئا عبر مسار واشنطن؟
2: جدولة انسحاب إسرائيلي واضح، بمعنى أنه خلال الأيام الفاصلة 60 يوم الذي نص عليه اتفاق إسلام أباد والذي يكرس حاليا في سويسرا، يجب أن يتضمن جدولا مفصلا للانسحاب الإسرائيلي ولحلول الجيش اللبناني مكانه. هذا ما يجب أن يأتي من واشنطن والمفاوضات. وعندما سألتني عن مسألة التحرر من الوصايات الخارجية، هذا تماما ما قصدته والذي عرضه الأستاذ الدكتور عقيل عندما قلت أنه يجب علينا أن نتمتع بقرارنا الذاتي، لا نريد أن تفاوض عنا أي جهة أخرى. ولذلك هذه خلية المتابعة الثلاثية وظيفتها هي التواصل مع الدولة اللبنانية لتأكيد الموقف الرسمي للدولة، وليس التفاوض مع حزب الله أو مع الرئيس نبيه بري مباشرة. يجب أن يكون الموقف اللبناني واضح ولا أمل لدينا. وكما قال فخامة الرئيس تبين أن المفاوضات هي الوسيلة الأنجع، والدليل أن إسلام أباد دخلت وسيطا في مفاوضات لكي تنهي الحرب بين أمريكا وإيران. الحرب لا تنتج أي نوع من أنواع النهايات السعيدة لنقول، إنما التفاوض هو ما يمكن أن يأتيك بأي أمل لكي أولا تستعيد أرضك.
1: هل تعتقد أن الأمريكيين سيعطون الحكومة الفريق الحكومي اللبناني والدولة اللبنانية على هذه النقطة، هذه الميزة، لأنه هو الأمريكان أعطوا وقفا لإطلاق النار لم يعطوه للحكومة اللبنانية، أعطوه لإيران؟
2: تماما هذا ما أردت أن أقوله أيضا. أمريكا هي اليوم ليست وسيطا، هي شريك فاعل مع الإسرائيلي، وهي أعطت إيران وقفا لإطلاق النار لأن أمريكا وضعها لم يكن سليما. إنما نحن بالنسبة لنا في لبنان، من هو القادر على فرض أولا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ثانيا للإنسان
1: هرمز سيقول لك الأستاذ هرمز.
2: لذلك هناك خلية متابعة، ولذلك إيران دخلت في هذه الخلية، أي علينا أن نستفيد من وجود هذه القوى الثلاث القطرية والإيرانية والأمريكية لكي نحصل على.
1: طيب سيد رضوان،
4: مهدي
1: سيد مهدي، فيما يتعلق، لأنه كان معنا رضوان
3: شقيقك
1: والله شقيقك
3: صح.
1: طيب سيد مهدي، دكتور مهدي، فيما يتعلق بالدور الإيراني، هل بالضرورة الدور الإيراني سيكون في المرحلة المقبلة مستندا لحزب الله، أم أصبح حزب الله ورقة في ملفات كبيرة جدا تريدها إيران وتريد أن يتدفق على شعبها الأموال التي حرم منها، أن تبيع النفط الذي حرمت منه؟ يصبح حزب الله بالنسبة لي في هذه المعادلة مجرد ورقة، أليس كذلك؟
3: لا، ليس بالضرورة بهذا الشكل. نقارب موضوع حزب الله مقاومة عمرها 4 قرون على الأقل، وبالتالي أكيد هناك قراءة جديدة لحزب الله، هناك قراءة جديدة لإيران، هناك قراءة، يجب أن يكون هناك قراءة جديدة للسلطة اللبنانية. يعني بعد 2 أذار استعجلت السلطة اللبنانية في تعاطيها بالملف اللبناني مع الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك مقاربات مختلفة تماما اليوم. يعني باختصار فينا نقول الاستفادة المهمة اللي حصلت، يعني اليوم الإيراني بيعتبر لبنان جزء من أمنه الإقليمي، وسبق لمصر قالت هذا الكلام من جزء من أمن الإقليمي المصري، والتركي بالأمس الرئيس أردوغان كمان قال نفس الكلام أنه بيروت هي جزء من الأمن الإقليمي التركي. وبالتالي هذا التقاطع على لبنان هذا الأمن الإقليمي والتقاطع اللبناني يجب الاستفادة منه، وأن لا نقول أن عملية استقلالية لبنان وأن نفاوض إسرائيل ما جدول نذهب إلى مفاوضات واشنطن ولا نملك أوراق قوة. يجب أن نأخذ مضيق كربس في جيبنا، يجب أن نأخذ الرباعية
1: وليس في جيبك أو في جيب إيران، ليس في جيب
3: إيران. اليوم سخرت هذا المضيق لصالح لبنان، يعني اليوم أوقفت كل وثيقة التفاهم أو المذكرة التفاهم في سبيل هذا البند. طيب. وبالتالي نحن مع إيران طالما هي إيران تقف إلى جيبنا.
1: فيما يتعلق بالمناطق التجريبية الذي يتفاوض عليها اللبنانيون الآن، هل حزب الله معني بإنجاح هذا المسار؟
3: المناطق التجريبية حسب التقرير
1: حتى لو باقتراح رئيس مجلس النواب
3: رئيس الجمهورية
1: وهو الأقضي
3: اعتبر أنه هذه منطقة الزوطة الشرقية والزوطة الغربية، وكأنه المنطقة الصفراء ما نأجلها للمرحلة الثانية. اللي طرحه الرئيس بيقول هو الأفضل، هو يعني الأسلم. بس ولكن ما هي أساساً قبل 2 أذار كان كل جنوب منطقة تجريبية، كان الجيش منتشر واليونيفيل والميكانيزم. اليوم نقدر نعمل عمصة وأقضي ومصر ومحافظة أو محافظتين، يعني نقدر نعمله مرة واحدة، خصوصا اليوم في لجنة مهمة. اليوم أنا اليوم حصلنا كجنوبيين أكثر مما كنا نشتهي. الرئيس بيلي كان يقول فالعودة إلى لجنة الميكانيزم. اليوم لدينا لجنة فيها عربي، نقصد فيها قطري، وفيها إيراني، فيها مراقب حقيقي يحقق مصلحة لبنان،
1: وفيها القيادة الوسطى الأمريكية.
3: هذه لا تحقق مصلحة لبنان.
1: هل يعول عليها الجانب اللبناني؟ لأنه ستراقب وتقول إذا كان حزب الله ضرب أم لم يضرب، لن تقول ماذا فعلت إسرائيل. ليس
2: تماما ما هي مسألة أمريكا. نرجع نقول عندما كان الأمريكي هو يدير لجنة الميكانيزم، كان الجانب اللبناني رامي كل أوراقه في أحضان هذه اللجنة التي كان يديرها الأمريكي، وكنا نستفيد من وجود الفرنسي فيها. عندما تدخلت إسرائيل والولايات المتحدة وحجمت الدولة الفرنسية إلى حد إخراجه من لجنة الميكانيزم، لم نعد نثق بها كلجنة. إنما اليوم لجنة المتابعة ووجود الأمريكي فيها هو الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تشكلها بالنسبة للبنان لرفع الوصايات، إذا أردنا أن نقول.
3: بمعنى هي أسوأ من كل الوصايات.
2: هي من دون أدنى شك وصاية سيئة، ولا نريد أي وصاية كما قال فخامة الرئيس. نريد أن نخرج من زمن الوصايات على لبنان. ما نأمله وفعلا أن نتمكن كدولة من خلال التفاوض المباشر الذي نجري في واشنطن الحصول على ما يريحنا كدولة، كوطن مستقل لا أحد يفاوض عنا. هذه هي الجملة التي يرتكز
3: إليها. أنا مع ضد الوصايات، ولكن إذا كان لابد من وصايات أكيد بشأن الوصاية الأمريكية، مع وصاية أي وصاية عربية أو وصاية إيرانية أفضل من أن تكون أمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكر أيضا ضيفنا السيد صلاح تقي الدين الكاتب والمحلل السياسي. وبذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة. نعود إلى الدوحة ومتابعة التغطية مع روعة وجهي.
4: شكرا جزيلا لك زين. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لقاءات مع مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد. وقالت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا في لقائهما ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان. وقال الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وإن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية تدخل في حساب بنكي تحت سيطرة واشنطن. وفي لبنان، أفاد الدفاع المدني في الجنوب للجزيرة باستشهاد شخصين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطي الفوقة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجومين على مسلحين قال إنه رصدهم في موقعين قرب قواته في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وفق قوله. في المقابل، قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين بحي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال جثامين. وأضاف الحزب أن ما جرى هو انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن. تأتي هذه التطورات والمواقف تزامنا مع بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. هذا وقال الرئيس اللبناني إنه لا قبول إلا إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية، وإن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيار التفاوض كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق. معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أهلا بكم. البداية معك عبد الرحمن مطر، ومن هذه الزيارة الإيرانية لإسلام أباد ما الذي نعرفه عنها؟
5: قبل قليل من الآن نشرت الإدارة العامة للقوات المسلحة الباكستانية بيانا رسميا عن لقاء جمع بين قائد الجيش الباكستاني والرئيس الإيراني، وكان لافتا حقا

0: حقيقة في الصور المرفقة بهذا البيان الرسمي هو أن قائد الجيش الباكستاني هو من جاء إلى مقر إقامة الرئيس الإيراني هنا في أحد الفنادق بالعاصمة إسلام آباد. البيان الرسمي تحدث عن أنه تم البحث في كثير من الموضوعات، في مقدمتها الوضع الجيوسياسي في المنطقة، إضافة إلى الحديث عن العلاقات الثنائية وعن شكر الرئيس الإيراني لقائد الجيش ولباكستان بشكل عام على الدور الإيجابي الذي لعبته ومارسته على مدار الأسابيع الماضية ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية. قبل ذلك كان هناك أيضا لقاء هام جمع الرئيس الإيراني بنظيره الباكستاني آصف زرداري هنا في مقر رئاسة الجمهورية في خلفية الصورة. هذا اللقاء حقيقة حضره عدد كبير جدا من المسؤولين الباكستانيين وأيضا أعضاء الوفد المشارك الزائر المرافق للرئيس الإيراني. وبعد ذلك كان هناك لقاء وصف بأنه يعني احتفالي لدرجة كبيرة عندما استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الإيراني في مقر إقامته أيضا هنا بالعاصمة إسلام آباد، وكان هناك يعني حفل استقبال رسمي ومراسم استقبال رسمية بحضور عدد من جنود القوات المسلحة الباكستانية من القوات الثلاثة البرية والبحرية والجوية. الاستقبال كان رسميا واحتفاليا وشارك فيه معظم أركان إن لم يكن كل أركان أعضاء مجلس الوزراء الباكستاني، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان لهذه الزيارة، لا سيما وأنها الزيارة الأولى للرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 من فبراير الماضي. وأيضا بحسب بيان الخارجية الباكستانية فإن هذه الزيارة تأتي في إطار التوقيع على مذكرة إسلام آباد التفاهم بين أمريكا وإيران، وتأتي أيضا في أعقاب الجولة الهامة من المفاوضات التي عقدت مؤخرا في سويسرا برعاية باكستانية قطرية مشتركة. هذه الزيارة بحسب بيان الخارجية الباكستانية ستتناول أيضا موضوع الأمن الحدودي بين باكستان وإيران، ونعلم بأن الحدود بين البلدين تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، وأيضا ستبحث فيما يتعلق بالتجارة البينية بين البلدين، وأيضا هذه من المواضيع الهامة التي تهم كل من باكستان وإيران، لا سيما في هذه المرحلة التي تعقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: نعم.
0: إضافة بالتأكيد للبحث في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن بالتأكيد باكستان تولي أهمية كبرى لهذه الزيارة وتؤكد بأن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من باكستان.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد. مراسل الجزيرة في طهران عدنان بوريني، ما آخر ما تقوله طهران عن المسار التفاوضي المستمر في سويسرا وعن هذه الزيارات الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة بين سلطنة عمان وبين باكستان؟
2: نعم روعة، عندما نشاهد هذه الصور المرتبطة بزيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان، ربما يمكن وضع المشهد في سياقين. سياق تقول فيه طهران بشكل غير مباشر إنها تعيد ترتيب العلاقات مع دول الجوار وتستأنف تواصلها الدبلوماسي الطبيعي، خصوصا وأننا نتحدث عن الزيارة الأولى للرئيس الإيراني منذ بدء الحرب. الجانب الآخر هو مرتبط باتفاق مذكرة التفاهم بحسب الرئاسة الإيرانية التي تقول بأن الرئيس بيزشكيان توجه إلى إسلام آباد أيضا لشكر باكستان على دورها في الوصول إلى اتفاق مذكرة التفاهم في هذا المسار المرتبط بالمفاوضات، مسار تركز عليه طهران بشكل واضح من خلال هذه التحركات والزيارات الدبلوماسية بعد جولة الاجتماعات في سويسرا. طبعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحق بالرئيس الإيراني في زيارته هذه إلى باكستان. عراقجي كان يرافق قبل ذلك رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين في زيارة أعقبت اجتماعاتهما في سويسرا. كانت هذه الزيارة إلى مسقط في عمان، وكان الحديث بشكل رسمي عن أن الزيارة تأتي في سياق الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز باعتبار أن عمان شريك مشاطئ في المضيق، وبأن عملية ترتيب الأمور فيما يتعلق بالمضيق ستتم مع عمان. رسميا تتحدث طهران بأن التركيز حاليا بحسب الخارجية الإيرانية هو على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبشكل أساسي البنود الخمس. هذه البنود التي تتم الإشارة إلى أنها تسير على ما يرام، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، في موضوع رفع الحصار البحري، في موضوع مضيق هرمز والإجراءات المرتبطة بطبعه، بالإضافة إلى الإعفاءات على قطاع النفط والأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقاط التي

0: تقول طهران بأن التركيز بشكل أساسي يتم عليها سعيا للوصول إلى مرحلة المفاوضات والدخول للتفاوض على الملفات الكبرى بعد ثبات ديمومة تنفيذ هذه البنود. بشكل أساسي تركز طهران على أن هناك توافق، على أن هناك مجموعات أفرزتها اجتماعات سويسرا. هذه المجموعات بحسب ما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن هذه المجموعات تتركز على مجموعة مرتبطة بملف العقوبات، مجموعة بالملف النووي، مجموعة تتابع ملف إعادة الإعمار، ومجموعة مخصصة للرقابة والتنفيذ. هذا بالإضافة إلى آليات أخرى تم التوافق عليها، سواء فيما يتعلق بخط الاتصال المشترك لمتابعة الأمور في مضيق هرمز، أيضا آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. وهذه الآلية بحسب غريب أبادي هي مكونة من إيران والوسيطين الباكستاني والقطري بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تتم بشكل أساسي مراقبة كل ما يتعلق بمخرجات اجتماعات سويسرا. قاليباف كان قد كشف بأن هناك أيضا آلية مرتبطة للتواصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تحديدا عبر رؤساء الوفود، مشيرا إلى أنه سيكون الطرف الإيراني مقابل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كطرف أمريكي في حال كانت هناك أي خلافات وقعت مرتبطة بالمفاوضات خلال فترة 60 يوم. هذا الخط المفتوح سيتابع هذه الخلافات سعيا للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالملفات الكبرى، وهي الملف النووي وملف رفع العقوبات.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات اليوم، أبرز ما جاء فيها؟
2: الأبرز حقيقة هو تأكيده على أن هذا الاتفاق تسير الأمور أولا بشكل جيد، وأن هذا الاتفاق يتضمن سماحا إيرانيا للتفتيش على أعلى مستوى، وقال إن إيران وافقت على ذلك بالفعل، ثم هدد في حال لم يتم ذلك فإن البوارج الحربية الأمريكية والسفن التي كانت تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية لم تغادر المنطقة، وبالتالي ستعود لفرض هذا الحصار. لكنه متفائل ويحاول أن ينشر هذا التفاؤل في الأسواق، أسواق النفط وأسواق الأسهم، لأنه يعتقد بأن هذا من شأنه أن يعيد له شعبيته التي تراجعت كثيرا، خاصة مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن كثير من الأمريكيين لا يعتقدون بأن الولايات المتحدة حققت الأهداف التي بدأت من أجلها هذه الحرب، وبأن وجهة نظرهم تجاه هذه الحرب كانت إيجابية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يتحدث الآن عن أن أيضا مضيق هرمز بات مفتوحا، وبأن 19 مليون برميل تدفقت على الناقلات خلال يوم أمس فقط، ويقول بأن هذا رقم كبير. يقول إن العالم أصبح أكثر أمنا بفضل العملية العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة. يتحدث أيضا عن جزئية تثير الكثير من الجدل هنا في الولايات المتحدة، تتعلق بالإفراج عن الأموال المحتجزة، وكثيرون يتهمون إدارة الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما بأنها قد وفرت أموال للإيرانيين عبر اتفاق 2015. الرئيس دونالد ترامب يقول إن هذه الأموال التي ستصل إلى الإيرانيين ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصرا من الولايات المتحدة، ويتحدث عن أن هناك حساب ضمان، هذا الحساب سينظم عملية تبادل الأموال والسلع بين الأمريكيين والإيرانيين، ويعتقد بأن هذا هو الشكل الأفضل للخروج من الأزمة. كان قد قال في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة لم تكن تريد لهذه الحرب أن تستمر، ولها أهداف، وهذه الأهداف قد تحققت، ويعتقد أن المفاوضات التي يقودها نائبه جي دي فانس ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق المتطلبات التي وضعتها واشنطن. هذه المحادثات والمفاوضات يقول إنها تسير بشكل جيد، وهو يضع بعضا من المحددات والخطوط العريضة سواء لمفاوضيه أو حتى للرأي العام عندما يتحدث للأمريكيين من منتقدين ديمقراطيين وحتى من حزبه الجمهوري. روعة،
1: هذه الانتقادات وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ضعنا في صورة معارضي الاتفاق وانتقاداتهم للاتفاق ولنائب الرئيس الأمريكي وللرئيس الأمريكي.
2: صحيح روعة، نقطة مهمة تتعلق أيضا بشخص الرئيس، نائب الرئيس عفوا جي دي فانس، الذي بدأت تطاله الانتقادات سواء في بعض شبكات التلفزة أو المعلقين المحافظين، وفي بعض الأحيان من أعضاء من الحزب الجمهوري يعتقدون بأن عملية إدارة الدبلوماسية مع إيران يجب أن تكون مضبوطة بشكل أكبر. يحاول هؤلاء ألا يتعرضوا بالانتقاد مباشرة للرئيس دونالد ترامب، لكنهم يؤكدون أن أي مفاوضات مع الإيرانيين، يجب أولا ألا تمنحهم أموالا.

0: وأن تحافظ على رقابة مشددة تقضي في نهاية المطاف على أي طموحات نووية للإيرانيين، ولا يعتقدون حتى الآن أن هذا الأمر قد تحقق. هؤلاء بعضهم من كان يطالب باستمرار العمليات العسكرية كسيناتور تيد كروز أو لينزي جراهام أو غيرهم، كانوا يطالبون باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وبعد ذلك بعد فتح المسار الدبلوماسي ووصول الأمر إلى مفاوضات في سويسرا وتبادل الرسائل عبر إسلام أباد وقطر، يعتقدون بأن هذا أمر يقود الولايات المتحدة إلى أو بعيدا عن غايتها التي كانت في بداية هذه الحرب، وهو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
1: شكرا لك أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا أيضا السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومعنا من واشنطن الكاتب في مجلة نيوز ويك بيتر روف. أبدأ معك سيد بيتر روف، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، كيف تقرأها؟
2: طاب عصركم وشكرا للسيدة فطي. أحييكم وأحيي الزملاء أو زميلين الضيفين. أعتقد أن الرئيس يستمر في اعتماد موقف حازم وهو يسعى أيضا إلى السلام. الملف النووي يبقى الملف الأبرز والأكثر أهمية، وهو مستعد لتقديم أكبر قدر من التنازلات حول ملفات وقضايا أخرى من أجل أن يحقق مراده بالنسبة للملف النووي. ولكنه يوضح في الوقت نفسه أنه إذا كانت إيران تنوي أن تمارس الألعاب أو أنها لا تنوي فعليا أن تحسن من سلوكياتها، وذلك بناء طبعا على ما سبق أن حصل، نتحدث عن تعليق العقوبات على بيع نفطها لمدة 60 يوما، حين ذاك فإن الخيار العسكري سيزال مطروحا ويمكن أن ينظر فيه. لا أعتقد أنه يتراجع من خلال هذه التصريحات. أعتقد أن إيران هي التي تصعب الاستمرار في عمليات التفاوض، ولكن الرئيس ليس يركز فعليا على ما تقوله إيران، بل يراقب ما تقوم به.
1: سيدة نجار مرتضوي، إلى أي مدى تصعب إيران المضي في الاتفاق، وإلى أي مدى بالعكس هي تتحرك للتوصل لاتفاق؟
2: أعتقد أن إيران تأخذ الدبلوماسية على محمل الجد، ولكن هناك تناقض في الأسلوب. أكثر ما أوضحوه منذ العهدة الترامبية الأولى حين بدأ حملات الضغوطات القصوى عليها مع حرب السنة الماضية وحرب هذا السنة، قالت إيران نرفض التفاوض تحت الضغوطات. المزيد من القوة والضغط لن يحملنا على الإذعان والاستسلام وتقديم المزيد من التسويات. جلست إلى طاولة المفاوضات خلال عهدة ترامب السنة الماضية والسنة، وقالوا لن نعطي المزيد ونتنازل أكثر لمجرد الضغط علينا. هذا الفكرة من خلال أو أن السلام من خلال القوة أو الضغط وأنه سيحصل على المزيد من التنازلات هي فكرة خاطئة لا تنجح. انسحبت إيران من القاعة في سويسرا حين قام بإعلان هذا التهديد. تريد أن يفهموا أنهم جديون وأنها مستعدة للاستمرار بالمباحثات وأن المذكرة قائمة ولننتقل للمرحلة التالية، ولكن ليس من خلال التهديد. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي أن المذكرة هي تسلسلية. النقطة الأولى هي إنهاء الحرب على كافة الجبهات في إيران ولبنان، وثم تأتي البنود الأخرى يمضون في مسارات مختلفة حول تحرير الأصول المجمدة، سماح من قبل الولايات المتحدة لإيران ببيع نفطها. هذا لحظة تاريخية فعلا. هذا يظهر أن هناك تقدم يتم إحرازه، لا سيما إذا استمعنا إلى الرئيس ورئيس البرلمان، كلهم يتحدثون بهذه الطريقة. ولكن هناك بعض المطبات. ملف لبنان لا يزال عالقا لأن إسرائيل لا تريد نجاح المذكرة ولا تريد إحلال السلام ولا إدراج لبنان، وبالتالي هذا يؤمن

0: أريق واشنطن بحيث أنها يجب أن تضغط على إسرائيل. هناك أيضا بنود أخرى أو قضايا أخرى مثل تهديدات رئيس ترامب، ولكن بصورة عامة بدأت الكرة تتحرك والعملية تمضي قدما مع بعض الصعاب. طبعا
1: الدكتور العتيبي، ما قراءتك للمشهد اليوم في اليوم الثالث بعد اجتماعات بيركنشتوك؟ هل نحن أمام عقبات تزداد تضخما أو تعرقل المسار، أم أن الضوء في نهاية النفق بدأ يظهر؟
2: أعتقد من الصعب الحكم على ذلك الآن روعة، نظرا لأن نحن في البداية، في بداية الأيام. لكن ما يمكن رؤيته حتى الآن هو أن انتقلنا من الغرفة الرئيسية في سويسرا إلى غرف فرعية في عدة دول. الآن نجد زيارات لباكستان، زيارات أيضا موجودة لعمان، وهناك يمكن زيارات أكثر ستحدث في المنطقة، بالإضافة للاجتماعات التي كانت في القاهرة وأيضا في عمان في الأردن. ترى هناك تنسيق وهناك نوع من الحراك الإقليمي بشكل جدا كبير. لكن واضح روعة حاليا بأن نحن لدينا ثلاث ملفات رئيسية والعديد من الملفات الجانبية. الرئيسية هي لبنان والنووي وهرمز، وأعتقد ملفين ليس بهم مشكلة كبيرة. يعني النووي رغم أنه يعتبر المعضلة الكبرى، إلا أنه يمكن الوصول إلى تفاهم معين نظرا لأن إيران لا تريد سلاح نووي كما تحدثت أكثر من مرة. وهناك آلية ممكن وضعها للمراقبة بالأرقام، يمكن الوصول إلى آلية معينة بناء على التنازلات، من يتنازل أولا. هرمز أعتقد أنه في مصلحة الجميع في المنطقة، بالتالي دول المنطقة جمعاء تستفيد بأنه مفتوح. هي من تكون لديه اليد العليا؟ هل إيران هي من تديره؟ هل دول المنطقة بإدارة جماعية؟ هل إيران مع عمان؟ لكن لبنان هو المشكلة. لماذا؟ لأن لبنان كمعضلة كبيرة في في في في النظام الإقليمي هي لعبة صفرية بشكل أو بآخر. إن تم قبول وجود إيران في لبنان فهو قبول بالنفوذ الإيراني داخل لبنان، وإذا لم يقبل بالنفوذ الإيراني بالتالي إسرائيل تعتبره نصرا لها نظرا لأنها أبعدت إيران عن حدودها. بالتالي هذه هي المعضلة الكبرى الآن نجدها في المنطقة. حتى موضوع الخلية التي تم تشكيلها الحديث عنها، عدة أسئلة. من هي الدول المشتركة في هذه الخلية؟ هل إيران موجودة؟ وما هو مدى صلاحيات الدولة اللبنانية؟ وكيف سيؤثر ذلك على المسار اللبناني الإسرائيلي؟ بالتالي العديد من الأسئلة. بالتالي أعتقد المشهد حاليا إيران لن تسمح بأن تقدم تنازل في النووي بدون أن يكون هناك تنازل في لبنان. فأعتقد الملفات تعقدت بشكل أكبر في جنوب لبنان بشكل كبير، وهو المعضلة أعتقد الكبرى في المنطقة.
1: وهي لذلك أيضا رفعت لبنان إلى أولوية كي يكون لديها ما تضغط به مقابل التنازلات في النووي وهرمز.
2: بالضبط. الملف اللبناني ملف كبير ومهم جدا نظرا لسببين رئيسيين. يعني أولا عندما تتوسع إيران في المنطقة هي تتوسع من خلال مظلة حزب الله، ليس من خلال مظلة إيران. بالتالي هذا يساعدها بشكل كبير على التوسع في المنطقة بشكل أو بآخر، وأيضا تدريب وكلاء آخرين أو جماعات أخرى في المنطقة. شيء آخر، إذا خسرت إيران لبنان وحزب الله التي استثمرت فيه لسنوات طويلة، هذا سيزيد من الشكوك في اليمن، في العراق وغيرها في المنطقة. بالتالي هي إذا تمت خسارة لبنان بالتالي خسارة المشروع ككل. هذا ما يجعل إيران ولبنان مهم بالنسبة لهم جدا.
1: سيد بيتر روف، بالحديث عن معضلة لبنان، كيف تقرأ الولايات المتحدة هذه المعضلة؟ يعني ما تحاول أن ترسيه إيران تقنيا عبر المسار التفاوضي هو شرعنة لحزب الله ولدعمها له عن طريق طاولة المفاوضات، وهو ما لا تستطيع أن تقبل به الولايات المتحدة. ولكن في الوقت نفسه هي تريد الاتفاق ولا تريد لإسرائيل الآن هدم هذا المسار عبر حرية القصف أو الإخلال وانتهاء وقف إطلاق النار في لبنان. ما هي خيارات واشنطن في الملف اللبناني؟
0: أولا أنا لست واثقا من أنني أوافق على ما تفضلت به وأن ننطلق منه. أعتقد أن ما تريده إيران هو أن تربط إسرائيل أو تقيد يدي إسرائيل حتى لا تتمكن من الدفاع عن نفسها، بينما تترك لحزب الله الحرية من أجل إطلاق الاعتداءات على إسرائيل. وإذا ردت إسرائيل، أعتقد أن إيران ستكون مستعدة للانسحاب من كل هذا الاتفاق بعد أن حصلت على مبلغ مالي كبير منذ البداية. سوف تعتبر أن هذا انتصار ونعود إلى خانة الصفر، والمتشددون في النظام الإيراني يمكنهم أن يستمروا ويقودوا الحرب التي يريدونها بعد أن تكون قد وردتهم المزيد من الأموال حتى يبدأوا بالتسلح مرة أخرى

0: وشراء المزيد من المسيرات وطلب المساعدة من دول أخرى. أفضل مسار يمكن للولايات المتحدة أن تسير به، وهذا رأيي الشخصي هنا وهذا ما قلته منذ البداية، فهو يقضي بأن تفعل الولايات المتحدة المزيد وأن تبذل جهوداً أكبر من أجل مساعدة الجيش اللبناني حتى يتمكن من التعامل مع مشكلة حزب الله داخل البلاد، وبالتالي لا تضطر إسرائيل إلى التصدي لحزب الله. هذا طبعاً سوف يشمل التدريبات والدعم التكتيكي وربما المساعدة المالية وتوريد السلاح، لأنه بكل صراحة كما أرى أنا هذا الوضع، فإن حزب الله يشكل تهديداً لحكومة لبنان التي تشمل الذراع السياسي لحزب الله، وكذلك هو تهديد لإسرائيل إذن بالقدر نفسه. إذن الولايات المتحدة تجد نفسها في وضع صعب جدا، لأن إيران تنظر إلى هذا الوضع في جنوب لبنان كعذر لكي تنسحب من الاتفاق حين تحصل على ما تريده.
1: سيدة نجار مرتضوي، الرئيس الأمريكي قال إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، ولكن الأموال الإيرانية ستكون تحت سيطرة حساب في حساب بنكي تحت سيطرة واشنطن، وقال أيضا إن هذه الأموال الإيرانية لن يسمح لها أن تصرف إلا لشراء المواد من مزارعين أمريكيين. في المقابل الخارجية الإيرانية تقول نحن أحرار في التصرف بأموالنا المجمدة التي سيفرج عنها. ما الذي نعرفه فعليا عن الأموال المجمدة؟ كيف ستكون لحرية التحرك في التصرف فيها في من الجانب الإيراني، وأين ستكون القيود؟
0: ليس الأمر واضحا، لأن الجانبين لا يقولان شيئا نفسه، ولكن إذا نظرنا إلى أمثلة من الماضي كان هناك آليات سمح من خلالها تحرير عدد من الأصول الإيرانية التي كانت تحت العقوبات تحت عهدة بايدن وأتت إلى قطر من كوريا الجنوبية. المتفق عليه عادة هو مثلا أن يكون هناك هذه الأصول موجودة في قطر بإشراف دولة قطر، يتم توزيعها، وربما أيضا يمكن التنسيق مع الولايات المتحدة من أجل ضمان أن تستخدم هذه الأصول لأهداف إنسانية، غذائية، طبية، وليس لأهداف محظورة مثل الأهداف العسكرية. هكذا حصلت الأمور من قبل، مع أن إدارة بايدن لم تسمح لإيران باستخدام هذه الأموال، وبالتالي خاضت إيران هذه التجربة بمرارة. هذه المرة تضغط إيران من أجل أن يكون لديها قدرة وصول وضمانات منذ البداية لما تعتبره أصولها، وتساعد قطر في هذه الدبلوماسية خلف الكواليس. ولكن يجب أن نرى، إيران تريد أن تستخدم الأصول كما يشاء لها أو كما تشاء، بينما الولايات المتحدة ترفض ذلك. مثلا جي دي فانس يقول الإيرانيون يجب أن يشتروا المواد الأمريكية حتى يستفيد المزارعون الأمريكيون ويستفيد الشعب الإيراني بالمواد الغذائية. أنا لا أصغي إلى كل هذه السرديات التي هي موجهة للداخل الأمريكي، ولكن يجب أن نسمع من الوسطاء، هنا الأهم. لكن المخرجات الأساسية هي أن الولايات المتحدة تمضي قدما في السماح لإيران باستخدام مليارات الدولارات من أصولها المحظورة، وهذا مكسب كبير لإيران.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، ماذا عن التحركات الإيرانية اليوم في المنطقة، سواء إلى سلطنة عمان ثم إلى باكستان؟ كيف تقرأها؟ ما الذي تسعى إيران لتحقيقه؟
2: أعتقد يمكن قراءتها في اتجاهين مختلفين. ممكن يكون جزء من المفاوضات، بالتالي هي محاولات للوصول لأن هناك حديث كان عن وجود فرق متابعة ووجود وتقسيم للملفات، بالتالي قد يكون هذا جزء من هذه المفاوضات. بالتالي كل طرف سيذهب الى عمان نظرا لانها منخرطه بشكل كبير في هرمز، ثم بعد ذلك ممكن قد نجد ايضا اجتماعات تكون اما في قطر من اجل الاموال المجمده او دول اخرى. قد نجد ايضا هناك ايضا حراك في باكستان نظرا انها الوسيط. بالتالي اعتقد يمكن النظر له من هذه الناحيه. ايضا يمكن لها النظر، يمكن النظر لهذه الامور من ناحيه اخرى، وهي ان قد يكون الجانب الايراني يحاول زياده الضغوط من خلال انه يبحث عن الحشد الإقليمي، عن عن عن مصالحه ببساطة، مصالحه في هرمز وغيرها. لكن أعتقد نحن ما زلنا يعني في هناك مشكلة يعاني منها الوسطاء، يعني كان الله في عونهم، وهي أن الأطراف لديها

0: المشهد بشكل جدا كبير. أيضا أمر آخر، ما زالت أعتقد الحشد موجود في المنطقة، الحشد الأمريكي. نحن أمام 30 يوما، يعني أعتقد أن يعني هو حسب المذكرة التفاهم أول 30 يوما هو لفتح هرمز ولتقليل التواجد العسكري وللغاء أو نزع الألغام. بالتالي الأطراف تحاول أن تبين بأنها قوية منذ الأيام الأولى، لكن هي مسألة 30 يوما. بالتالي أعتقد قد يكون انسحاب الأسبوع القادم والأسبوع بعد القادم، لكن محاولة الحشد الآن إعلاميا هو لإبراز بأنه هو من خرج من سويسرا منتصرا، وكأن كل الأزمة هذه وكل المفاوضات تم اختزالها في جلسة واحدة في سويسرا.
1: ولكن إلى أي مدى الهندسة التفاوضية التي تم عبرها تفكيك المفاوضات إلى مفاوضات صغيرة، وإلى أي مدى يمكن أن تكون فكرة التوصل إلى اتفاقات صغيرة في كل ملف وفي كل تفصيل يعني تحل هذا المشهد المعقد وتعطي هذا الاتفاق ينتصر فيه هذا الطرف وهذا الاتفاق ينتصر فيه هذا الطرف؟
0: من ينتصر أعتقد أنها صعبة. أعتقد الوسطاء سيصلون لمرحلة أنهم يبرزون بأن هناك اتفاق، لكن يستطيع كل طرف أن يبرز بأنه هو الذي انتصر. أعتقد هذه هي المعضلة الكبرى، وهذا هو الحل الوحيد، لأن ليس هناك طرف خاسر فعليا. لكن مسألة وضع فرق تقنية وفرق فنية وفرق متابعة ولجان وإلى آخره، أعتقد الوسطاء يعلمون بأن الثقة معدومة. بالتالي بناء آليات معينة لضبط المفاوضات أمر مهم جدا لدفعها من أجل أن تستمر. استمراريتها حاليا في الفترة الحالية مهم جدا، وأيضا غير أنها استمرارية المفاوضات أمر مهم جدا، يجب أيضا التركيز على أن الملفات تعقدت، لأن هناك مسألة أولويات. هل يجب على إيران أن تقدم تنازلات الآن؟ بالتالي قد تقوم الولايات المتحدة بعد تقديم إيران للتنازلات أن تقوم بعمل عسكري آخر أو تقوم بتصعيد آخر، والعكس صحيح. إن قامت الولايات المتحدة بتقديم تنازلات مجانية لإيران، قد يؤدي هذا إلى زعزعة الأمن الإقليمي واستثمار إيران في نفوذها الإقليمي. بالتالي أعتقد مشكلة الذاكرة ما زالت موجودة. الطرفين لديهم تاريخ طويل من عدم الثقة، من العداء لبعضهم البعض. بالتالي هذه المسألة الكبرى. تقسيم ملفات مهم جدا، لكن استمرار المفاوضات أمر مهم جدا، والأصعب هو أعتقد في ملفات مثل ملف لبنان بشكل كبير وملف الأمن الإقليمي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والسيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، كنتما معنا في الاستوديو ومعنا من واشنطن. شكرا لك بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية، تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط، بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية، ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون

0: إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: إلى التطورات في لبنان والتي تتزامن مع الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، معنا شبكة مراسلين من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك أحمد هزيم، ما الذي نعرفه عن هذه الجولة 5 من المفاوضات؟
2: روعة، حتى اللحظة لم يرشح أي شيء عن هذه المفاوضات التي بدأت منذ نحو قرابة الساعتين. هي تركز في أولها على الجانب السياسي، إلا أن حتى الوفود العسكرية ستحضر هذه الجولة الافتتاحية على أن تواصل غدا مفاوضات حول الأمور والتفاصيل العسكرية فيما يتعلق بأي خطوات سيقدمها الطرفين للوصول إلى الغاية النهائية، وهي بالنسبة للبنان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وحصر سيادة الدولة على كامل أراضيه، وبالنسبة لإسرائيل تحقيق ما تراه أنه أمن لشمال البلاد وعودة سكان الشمال إلى بلدانهم بأمان. الجانب الأمريكي هنا يحاول الاستفادة روعة مما يحقق من تقدم في مسار المفاوضات المباشر بينه وبين الجانب الإيراني لينعكس على الجانب اللبناني. هناك خشية من المفاوض اللبناني من أن يتحول الأمر بيد إيران أو تعطي الولايات المتحدة بعض الأوراق في لبنان إلى إيران، وهذا ما رد عليه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في رسالة إلى سمير جعجع قائد القوات اللبنانية في لبنان، من أن الولايات المتحدة لا تسعى لمنح إيران حق الفيتو على أي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وإنما ما تريده الولايات المتحدة من الجانب الإيراني هو الضغط أكثر على حزب الله والضغط أكثر على ضبط حزب الله لكي لا يقوم بهجمات في ضد القوات الإسرائيلية حتى في الجنوب اللبناني، والحفاظ على حالة وقف إطلاق النار التي يتم تحقيقها الآن في جنوب لبنان. ما تريده أيضا الولايات المتحدة وحسب مسؤول أمريكي من أن تحقق غايتين في نفس الوقت، هي أن تمنح لبنان سيادته على كامل أراضيه وأن تحقق الأمن لإسرائيل. وإن بدت هذين الغايتين متناقضتين، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن بإمكانها تهيئة الظروف المناسبة عبر جولات المفاوضات هذه لتمكن الطرفين من الوصول إلى هذا الاتفاق وحتى اتفاق أمني ومن ثم سلام نهائي بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة. تستفيد أولا من مسار المفاوضات في سويسرا لينعكس على مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ومن ثم تدفع قدما بهذا الملف للوصول إلى السلام الذي تسعى إلى تحقيقه، وتتخذ بعض الخطوات. أنشأت بالأمس حسب بيان للقيادة المركزية آلية مراقبة لتراقب خروقات إطلاق النار في الجنوب اللبناني وتوفر المعلومات مباشرة إلى صانع القرار هنا في واشنطن ليستخدمها هو بدوره للضغط على الطرفين وتحديد مسؤولية من في عملية إطلاق النار. أن الجانب الأمريكي يرى أن بقاء السلاح في حزب الله يعد مشكلة، والغلو الإسرائيلي في الرد على الهجمات التي يقوم بها حزب الله في الجنوب اللبناني أيضا يعد مشكلة أخرى. روعة،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من الخارجية الأمريكية. إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، كان هناك تصريحات إيجابية نوعا ما من وزير الخارجية الإسرائيلي بخصوص المفاوضات مع لبنان.
3: نعم، وهو قال إن هذه المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل هي على قدر كبير من الأهمية، وأن هنالك ربما ما هو مشترك بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، ومصلحة متبادلة هي نزع سلاح حزب الله. وهذا بطبيعة الحال الموقف الإسرائيلي منذ بداية هذه المفاوضات، التفريق ما بين لبنان كدولة وحزب الله كتنظيم إرهابي من وجهة النظر الإسرائيلية. وإسرائيل كانت تريد أن تخوض هذه المفاوضات على هذا الأساس، أنها تقاتل حزب الله بمعزل عن المحادثات مع الدولة اللبنانية، وتفاوض الدولة اللبنانية بمعزل عن القتال الدائر مع حزب الله. وهذه المفاوضات رغم الهدوء الذي كان في الساعات الماضية في اليومين الماضيين، كسر هذا الهدوء من خلال استهدافات للجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر. والجيش الإسرائيلي أصدر بيانين في هذا السياق، الأول ظهر هذا اليوم عندما قال بأنه استهدف خلية مسلحة تابعة لحزب الله كانت تقترب من قواته في تلك المنطقة، في منطقة تلال علي الطاهر. وقبل نحو ساعة أيضا أصدر بيانا آخر قال فيه بأنه استهدف جرافة ودراجة نارية في منطقة أيضا قرب علي الطاهر، قال بأنهم عناصر لحزب الله بهيئة مدنيين كانوا يحاولون اختراق الخط الأمني، الحزام الأمني الذي توجد فيه القوات الإسرائيلية، وأنه جرى تحذيرهم بالنيران، وعندما لم يستجيبوا تم استهدافهم بشكل مباشر. وهذه ربما رسالة أراد بنيامين نتنياهو أن يثبتها تحديدا في هذا اليوم الذي تجتمع فيه الوفود الإسرائيلية واللبنانية، لأنه كان يركز على مدى الساعات 24 الماضية هو ووزير دفاعه على أن هنالك حرية عمل للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، لا توجد قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وأنه لا يوجد انسحاب مزمع من جانب إسرائيل في جنوب لبنان. هذه هي المعايير التي حاول نتنياهو ووزير دفاعه أن يثبتها قبل توجه الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن مبدء هذه الجولة الجديدة من المفاوضات.
1: لكن بأي أجندة توجهوا إلى واشنطن؟ ما الذي يسعون لتحقيقه وتثبيته على طاولة المفاوضات؟
3: هذه المعايير أولا التي تحدثنا عنها، أن هنالك حرية عمل عسكري للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لإزاء أي تهديد يتشكل على القوات الإسرائيلية وعلى البلدات الإسرائيلية، لا انسحاب من جنوب لبنان، وبطبيعة الحال البقاء في إطار هذا الحزام الأمني الذي كان الجيش الإسرائيلي سبق ونشر خارطة حول أماكن وجوده التي يدعي أنه موجود فيها. لكن الوفد الإسرائيلي وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية يتوجه هذه المرة بشيء عملي كما يبدو. المصادر الإسرائيلية تتحدث على أن الوفد الإسرائيلي روى بحوزته خرائط سوف يعرضها على الجانب اللبناني تتعامل مع المناطق التجريبية التي سيدخل إليها الجيش اللبناني ويبسط سيادته وسيطرته ويعمل على تجريد حزب الله من السلاح. الأرجح أن هذه المنطقة هي منطقة في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية في جنوب لبنان، وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها تقع جنوب نهر الليطاني أو جنوب الخط الدفاعي، أي أنها في مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي حاليا، وهو ما من شأنه أن ينتهي في نهاية المطاف إلى انسحاب رمزيا أو جزئيا من هذه المناطق لتمكين القوات اللبنانية من الدخول بإشراف أمريكي. واضح بأن إسرائيل تريد أن تخفف الضغوط التي تمارس عليها من واشنطن في هذا السياق تحديدا، لذلك هي تستبق بخطوة من خلال عرض هذه المنطقة التجريبية وربما البدء بعملية إعادة انتشار سريعة كي تتفادى ربما إملاءات أمريكية قد تفرض عليها أو تطالبها بتنفيذ انسحابات أكبر من جنوب لبنان، وهو ما لا تريده.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة في بيروت، ما آخر تصريحات اللبنانية فيما يخص المفاوضات؟
4: روعة، آخر التصريحات مرتبطة بما تحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل قليل، يؤكد أن الخيار التفاوضي الذي انتهجه المستوى الرسمي اللبناني يؤكد صوابيته في هذه المرحلة، وكان لافتا تأكيده رفض كل احتلال إسرائيلي وأيضا بقاء الوصاية الخارجية. هذا يعيدنا إلى

0: تصريحات جوزيف عون السابقة التي تقول إنه يريد بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كان يصف هذه الحرب التي اندلعت في 2 مارس الماضي بأنها حرب الآخرين على أرض لبنان. وكل هذا المشهد يسعى لبنان لأن يكون هو من يفاوض بنفسه، وأن لا يكون لإيران أو غيرها اليد الطولة في أي إطار تفاوضي أو في ترتيب اليوم التالي للحرب. هذه جزئية. جزئية أخرى مرتبطة بالميدان، اليوم تأكيد من قبل قوات اليونيفيل على أنها لم ترصد أي إطلاقات صاروخية أو انفجار صواريخ اعتراضية منذ 2 مارس لمدة يومين، ولكن اليوم كان قد سجل في الميدان إطلاق رصاص من الرشاشات أدى إلى استشهاد شخصين وجرح شخص ثالث وفق وزارة الصحة اللبنانية. أعقبه أيضا بيان من قبل حزب الله تحدث فيه عن شجبه لهذا الاستهداف، وقال إنه حتى اللحظة هو ملتزم بوقف إطلاق النار. ولكن ما يجري في الميدان لا يمكن فصله عن واشنطن، خاصة أن الوفد التفاوضي اللبناني اليوم يفاوض في إطار مختلف تماما. هي الجولة الخامسة صحيح، ولكنها للمرة الأولى تعقد ووقف إطلاق النار بات حقيقة في الميدان، تحدثت عنها قوات اليونيفيل كما أشرنا قبل قليل. هناك مجموعة معطيات اختلفت هذه المرة. ثانيا، نقطة اللجنة التي هي موكلة بمراقبة وقف التصعيد ووقف التصعيد في لبنان التي تمخضت عن مسار سويسرا، وهذا المسار كانت له انعكاسات ضخمة في لبنان كان لناحية وقف إطلاق النار وحتى تشكيل هذه اللجنة. نذكر بأننا سابقا كنا إزاء لجنة الميكانيزم أو لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، وكانت هناك انتقادات حادة باتجاه هذه اللجنة. لعل أبرز هذه الانتقادات كانت من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يطالبها بدور أكبر لناحية وقف الأعمال العدائية خاصة من قبل إسرائيل. اليوم هناك إجماع، هناك موقف عربي وإقليمي ودولي تجسد وتجلى من خلال مروحة اتصالات كان قد تلقاها كان رئيس الجمهورية الذي كان قد اتصل به وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قبل أيام، أيضا اتصال من جي دي فانس، اتصال من ستيف ويتكوف، قبل قليل كان هناك اتصال من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى ذلك اتصال من ماكرون أيضا لرئيس الحكومة. هذه المظلة التي يحصل عليها لبنان قبل دخوله إلى التفاوض، وهو قد حمل مجموعة مطالبات منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل، لبنان لا يرضى ببقاء إسرائيلي في بلاده، تحرير الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار. هذه هي المطالب يجمع عليها كل اللبنانيين. ولكن هناك يمكن القول هناك شرخ في جزئية المناطق التجريبية وكيفية التعامل مع هذا، أمر عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر عنه أيضا حزب الله أكثر من مرة، هو يرفض المناطق التجريبية والمناطق الأمنية وكل المسميات. وكان أيضا رئيس مجلس النواب قال إن أي انسحاب إسرائيلي أو أي انسحاب لمقاتلي حزب الله من منطقة جنوب الليطاني يجب أن يقابل أيضا بانسحاب إسرائيلي من المنطقة المحتلة. اليوم هناك مساران يرقبهما لبنان. المسار الأول تطبيق مذكرة التفاهم في الفترة المقبلة 60 يوما، لبنان يعتبر أنها مرحلة اختبار. وهناك جزئية أخرى مرتبطة بما قد يحققه في مفاوضات واشنطن، خاصة أننا في الجلسات الماضية كانت في كل مرة تحصل جلسة كنا نكون على موعد مع تصعيد إضافي في الميدان. إذن اليوم هناك ترقب، هناك مرحلة اختبار. لبنان يعول كثيرا على مخرجات سويسرا وانعكاساتها على المسار التفاوضي في واشنطن. هناك عودة للجنوبيين في الميدان ترصد بشكل واضح، هناك الآلاف عادوا إلى جنوب لبنان. ولكن هنا لابد من الوقوف عند جزئية أيضا، أن المنطقة الحدودية، هنا نتحدث عن عشرات البلدات الحدودية التي احتلتها إسرائيل، هي بلدات مدمرة بالكامل، فخختها وفجرتها، وبالتالي يمنع على الأهالي العودة إليها. واليوم كانت في بيان اليونيفيل جزئية تذكر الخروقات الجوية، وهنا نتحدث عن المسيرات التي لا تفارق جنوب لبنان وأيضا كانت تحلق خلال النهار في العاصمة بيروت، فضلا عن تقييد حرية الحركة. وهنا تدلل اليونيفيل عن منع عدد كبير آلاف من السكان للعودة إلى بلداتهم في جنوب لبنان.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور علي أحمد، البداية من هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان، وإن بدت يعني محدودة وما زال وقف إطلاق النار بشكله العام مطبقا في جنوب لبنان، ولكن حزب الله قال إن ما جرى هو انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن، وإسرائيل تقول إن مقاتلي الحزب هم من اقتربوا، ودائما إسرائيل تحاول أن تؤطر الموضوع.

0: وبأنها في إطار دفاعها عن النفس. كيف يمكن لحزب الله أن يثبت التزامه بوقف إطلاق النار؟
1: والواضح اليوم أنه كانت هناك العمل البلدي، يعني البلديات هي كانت تفتح الطريق في هذه المنطقة، بلدية النبطية الفوقة كانت تحاول فتح الطريق في المنطقة وانتشال عدد جثامين عدد من الشهداء الموجودين في تلك المنطقة، لكن ما قام به العدو الإسرائيلي وأنه قام بقصف هذا العمل، وكان واضح أنه الناس موجودين وهناك صور وفيديوهات بدأت تنتشر. لذلك المسألة مسألة الخرق الإسرائيلي واضح صريح، وهو يجب التوقف عنده، لأنه حزب الله كان واضحا أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 2 أذار من حرية الحركة. إذا حاول الإسرائيلي العودة وبدء المناوشات كما حصلت وصولا إلى الاستهدافات الدائمة، أعتقد أننا سنكون أمام مشهد مختلف. هذا المشهد قد يقتضي الرد من حزب الله، وهو ما يحتفظ به، يعني حتى وقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب كان مشروط بأنه يحتفظ بحق الرد في حال قام الإسرائيلي بأي خرق. لذلك المسألة اليوم صحيح أنها كانت ضربة صغيرة وهناك، لكن هناك عدد من الشهداء سقطوا، لكن مع ذلك هي مؤشر أن استمرار بهذا العمل قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار وتهديده. وهذا لا أعتقد أن الوسطاء القطريين والباكستانيين بشكل أساسي وأيضا الأمريكي أنه يمكن أن يخاطر بالاتفاق الكبير نتيجة مناوشات تقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
0: دكتور نوفل ضو، الرئيس اللبناني قال اليوم أن تطورات الأيام الأخيرة أثبتت صحة خيار التفاوض. هل يذهب لبنان أقوى اليوم إلى واشنطن أم أضعف بفعل مذكرة التفاهم؟
2: لا علاقة لمذكرة التفاهم بموقف الدولة اللبنانية وقوتها. قوة الدولة اللبنانية نابعة من مدى قدرتها على فرض إرادتها لناحية التفاوض، وهي نجحت في ذلك. المعروف أنه خلافا لمذكرة التفاهم، حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة ويرفض خطة عمل الدولة اللبنانية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومع ذلك الدولة اللبنانية حسمت خيارها وتوجهت إلى هذه المفاوضات. أعتقد أن هذه نقطة قوة تسجل للدولة اللبنانية، يمكنها أن تستغلها في المفاوضات على قاعدة أن هي تملك القرار، وبالتالي هي لديها النية بأن تملك الأرض، لأنه عمليا اليوم الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تطالب إسرائيل باستعادة سيادتها على الأرض المحتلة، وهي غير قادرة على استعادة سيادتها وممارستها في الداخل اللبناني. لذلك أنا أعتقد أن هذه بادرة بالغة الأهمية من قبل الدولة اللبنانية، تغطيها الآن مواكبة عربية كبيرة، يحاول حزب الله وإيران تصوير بأن هي عملية احتضان لحزب الله واحتضان للمنطق الإيراني، فيما هي بالحقيقة احتضان لمنطق الدولة. يعني اليوم الوساطة القطرية تهدف بشكل واضح وصريح باسم الدول العربية كلها، لأنه لا ننسى أن قطر هي عضو باللجنة الخماسية التي كانت ترعى الواقع اللبناني إلى جانب السعودية ومصر، وهي التي أمنت الأجواء لانتخاب رئيس جمهورية وضمان وجود شرعية كاملة في لبنان. وبالتالي يعني تصوير الموضوع وكأنه قطر في هذه المرحلة أو الوسطاء العرب الآخرين هم يعني في موقع مواجه أو مخالف لتوجهات الدولة اللبنانية، أعتقد أنه هذا موضوع مخالف للواقع. لا يمكن لأي دولة عربية إلا أن تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات، والدولة اللبنانية يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والواضح هذه المظلة العربية والدولية الواسعة من خلال الاتصالات التي تمت برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من قبل مسؤولين عرب ودوليين عشية هذه المفاوضات التي يفترض أن تكون بدأت في الولايات المتحدة.
0: دكتور علي أحمد، يعني إلى أي مدى يمكن أن يبقى حزب الله رافضا لمفاوضات واشنطن، علما أن مذكرة التفاهم لم تثبت سوى وقف إطلاق النار ولم تحل كل مسألة الجبهة اللبنانية؟
1: هو لو كان هناك برنامج عمل لمفاوضات واشنطن كان يمكن الحديث عنه، لكن برنامج عمل بدأ بعد 24 تنازل سيادي كبير جدا من قبل الدولة اللبنانية، من قبل السلطة اللبنانية. كل تنازل من هذه التنازلات كانت يمكن أن تكون ورقة للنقاش، يستطيع لبنان لو أحسن إدارة العملية التفاوضية تحصيل الكثير من النقاط، لكن هناك تنازلات لأن السلطة ذهبت إلى التفاوض لأجل التفاوض وليس لأجل تحصيل مصالح لبنان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم المسار الذي يمكن أن يعول عليه هو المسار الذي بدأت قطر تتحدث عنه، وهو مسار

0: يتصل مباشرة بالمسار الباكستاني والمسار تفاوض الإيران الأمريكي المباشر، بعيدا عن المسار غير المنطقي وغير السليم الذي حاولت السلطة اللبنانية أن تذهب إليه مباشرة مع إسرائيل عبر الولايات المتحدة. اليوم قطر ترعى مفاوضات غير مباشرة، هذا بدأ الحديث عنها إعلاميا، وأعتقد أن لقطر الدور الكبير، كان هناك دور كبير سابقا لعبت دور جيد في لبنان، وأيضا للتذكير أنه عندما في قبل المبادرة الرئاسية أو قبل انتخاب رئيس الجمهورية كان لقطر رأي آخر مختلف عن الخماسية، لكن البعض في لبنان خالف الرأي القطري وذهب باتجاه خيارات أخرى، لأن عندما تتعارض المبادرات العربية مع الإرادة الأمريكية يذهب البعض في لبنان مما يتحدث عن المبادرات العربية والدعم العربي إلى العمل بالإرادة الأمريكية وليس طبقا لما تريده الدول العربية.
1: دكتور نوفل ضو الرئيس اللبناني أيضا قال لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية. كيف تسقط الوصايات الخارجية على طاولة واشنطن وبكل هذه الوساطات العربية والباكستانية وغيرها؟
2: الوساطات شيء والقرار باسم لبنان شيء آخر. الدول العربية لا تتخذ قرار باسم لبنان، الدول العربية تمهد الأجواء للدولة اللبنانية وتنسق مع الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة والحكومة، وتحاول أن تساعد لبنان على الوصول إلى الأهداف التي يحددها. الدول العربية لا تفاوض باسم لبنان، الدول العربية لا تريد أن تفاوض باسم لبنان، وهي لا تسمح لنفسها بهذا الموضوع، هي تساعد الدولة اللبنانية. ويعني لدينا تجربة كبيرة في هذا المجال منذ اتفاق الطائف إلى اتفاق الدوحة إلى كل هذه الأمور، لم يسمح أي فريق عربي لنفسه بأن يقوم مقام الدولة اللبنانية، وساعد الفرقاء اللبنانيين عندما لم يكن هناك شرعية. اليوم هناك شرعية، نتذكر اتفاق الطائف كان لأنه هناك فراغ على مستوى الحكم، اتفاق الدوحة كان لأنه هناك فراغ على مستوى الحكم، اليوم الفراغ غير موجود على مستوى الحكم، السلطة الشرعية مكتملة، السلطة التنفيذية مكتملة، رئيس جمهورية، رئيس حكومة، حكومة، وبالتالي ما تقوم به الدول العربية اليوم هو مساعدة لبنان على تحقيق الأهداف التي يريدها، وهو ما قاله رئيس الجمهورية بأن لبنان هو الذي يتفاوض، لبنان هو الذي يضع الشروط، هو الذي يوافق وهو الذي يرفض. الآخرين واضح اليوم، قالها جي دي فانس في رسالة واضحة اليوم وجهها إلى أحد الزعماء اللبنانيين عندما قال بأنه العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بخصوص لبنان محددة بنقطة واضحة، الضغط على إيران وحزب الله لوقف أي اعتداء أو لوقف أي ممارسة يمكن أن تشكل اعتداء على صلاحية الدولة اللبنانية.
1: شكرا لكما ضيوفنا الكرام. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك. المزيد في هذا التقرير.
3: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
4: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
3: داخل مآوي النزوح في صيدة لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
5: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
3: الحرب إذن أضاف

0: فت إلى عمر البلاد أمداً، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضاً. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
1: مش مضبوطة، قبل ما العمل ما هدني كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هدني، وهلا ما بيتأملوش، ما بسين يعمل هدني كمان نفس الشيء، خرق اللي دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حايمين، يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي ما لوش أمينة. لا،
0: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها إنذارات الإخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
2: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة. تاني يوم حد الثروة لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
0: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
3: تغطيتنا مستمرة مشاهدينا للمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي لقاءات مع مسؤولين باكستانيين في إسلام أباد. وقالت الرئاسة الإيرانية أن بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني أكدا في لقائهما ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان. وقال الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، وإن الأموال الإيرانية التي ستفرج عنها وزارة الخزانة الأمريكية تدخل في حساب بنكي تحت سيطرة واشنطن. وفي لبنان، أفاد الدفاع المدني في الجنوب للجزيرة باستشهاد شخصين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين بالنبطية الفوقة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجومين على مسلحين قال إنه رصدهم في موقعين قرب قواته في منطقة علي الطاهر جنوبية لبنان، ما أدى إلى مقتل مسلحين 2. في المقابل، قال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في حي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال جثامين. وأضاف الحزب أن ما جرى هو انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. تأتي هذه التطورات والمواقف تزامنا مع بدء الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. هذا وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدوا في اتصال هاتفي للرئيس اللبناني جوزيف عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. وأضافت الرئاسة اللبنانية أن فانس وروبيو شددا على متابعة تفاهمات سويسرا وتشكيل خلية أمريكية لبنانية إيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار. هذا وقال الرئيس اللبناني إنه لا قبول إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن جنوب لبنان وسقوط الوصايات الخارجية، وإن التطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيار التفاوض كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق. بالمقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن مهمة، وإن نزع سلاح حزب الله هو مصلحة متبادلة. وتنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. والبداية معك وجد، ومع آخر التصريحات الأمريكية فيما يخص المفاوضات المستمرة مع إيران.
4: يعني أحدثها الصورة الإيجابية التي دائما يحاول أن يرسمها الرئيس دونالد ترامب، تحديدا ردا على منتقديه وعلى أيضا خصومه من الحزب الديمقراطي إزاء هذه المفاوضات. اليوم صباحا في الساعة 7 كتب الرئيس

0: ترامب بأن المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد، وأكد بأن طهران وافقت على أن تخضع لتفتيش أو أعلى مستوى من عمليات التفتيش خلال هذه المفاوضات، وذلك للتحقق ومن أجل ما وصفها الرئيس ترامب بالأمانة النووية لضمان أن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث عن ما يجري حول مضيق هرمز، بأن نحو 19 مليون برميل قد عبرت مضيق هرمز خلال يوم أمس، واعتبر أن هذا الرقم قياسيا بتاريخ المضيق حسب قول الرئيس دونالد ترامب، وأكد بأن أسعار النفط إلى انخفاض، وبأن العالم جراء التفاوض مع طهران أصبح أكثر أمنا هذا اليوم. طبعا بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو أكد بأن القوات الأمريكية سوف تظل، والبوارج والسفن الحربية سوف تظل عند مضيق هرمز لضمان السير الحر للملاحة البحرية عند المضيق. وأيضا كما كتب الرئيس دونالد ترامب، في حال حدث شيء ما يعيد الرئيس ترامب فرض الحصار، ولكنه عاد واستبعد حدوث أي أمر سلبي قد يتطلب من الولايات المتحدة إعادة فرض الحصار. هذه الإيجابية كما قلنا هي ردا على منتقدي الرئيس دونالد ترامب، ليس فقط من الخصوم الديمقراطيين، بل أيضا من داخل حزب الرئيس ترامب ومن الجناحين، الجناح المحافظ اليميني والذي يعرف بالصقور مثل تاد كروز الذي انتقد المذكرة التفاهم ووصفها بأنها خطيرة، وأيضا مثل مايك بنس الجمهوريين المعتدلين الذين أصلا كانوا يعارضون العمليات العسكرية مع إيران. هذه الصورة الإيجابية للمفاوضات يحرص الرئيس ترامب في منشوراته شبه اليومية أن يرسمها على المفاوضات، الذي أكد بأنها تسير على نحو جيد. روعة،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. عدنان بوريني مراسل الجزيرة في طهران، أين تقف طهران في اليوم الثالث من بعد محادثات قمة لوسيرن يوم الأحد في سويسرا؟
2: تقف في موقع المتصرف والمتحرك في مساحة ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، والاستفادة من هذه النقاط التي عبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكان في وقت سابق عن أنها مكاسب لإيران. هنا يتم الحديث تحديدا عن الإعفاء فيما يتعلق بقطاع النفط الذي تم الحديث عن أنه بدأ منذ الأمس. هنا يتم الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة التي أيضا بدأ الحديث عن أنها دخلت في حيز التنفيذ على بسياق تدريجي. يتم الحديث عن 6 مليارات، تليها 6 مليارات في الدفعة الأولى، المجموع 12 مليار، لاحقا ربما تكون هناك دفعات أخرى بعد انتهاء مهلة 60 يوم، وأيضا الاستفادة من فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري وتحرك مياه النفط الإيرانية. بهذا الموقف عمليا تستفيد إيران من مذكرة التفاهم، لكن أيضا تقول الخارجية الإيرانية بأنها تركز حاليا على مراقبة تنفيذ هذه الالتزامات باعتبارها أساسا لبناء أرضية للثقة للذهاب نحو المفاوضات المرتبطة بالملفات الكبرى، الملف النووي وملف رفع العقوبات. في هذه اللحظة عمليا ما يتم الحديث عنه إيرانيا من قبل الخارجية الإيرانية، وتحديدا من قبل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، هو أنه هناك 4 مجموعات تعمل حاليا. هذه المجموعات مخصصة للملف النووي، ملف رفع العقوبات، ملف إعادة الإعمار وملف المراقبة والتنفيذ، 4 مجموعات، بالإضافة إلى الآليات التي عمليا تشرف على تنفيذ هذه البنود. وهنا يتم الحديث عن آلية مرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار تشارك فيها إيران إلى جانب الوسيطين القطري والباكستاني، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى خط اتصال مشترك متعلق بالتطورات في مضيق هرمز لمراقبة ما وقع هناك أي حادث عمليا لتفعيل هذا الخط المشترك تجنبا لتعقيد الأمور، بالإضافة إلى آلية كان قد أعلن عنها رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، مشيرا إلى أنها آلية عمليا للتواصل المباشر ما بين قاليباف وجيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في حال وقعت هناك أي اختلافات أو خلافات خلال المفاوضات المتعلقة بالقضايا الكبرى. في ضوء هذا

0: الوضع روعا. نتحدث عن حراك دبلوماسي إيراني مفعل ونشط ومستمر، نتحدث عن زيارة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، لحقه فيها وانضم إليه فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. عمليا تفعيل العلاقات هو أحد العناوين لهذه الزيارة، بالإضافة إلى شكر باكستان لدورها في المفاوضات، بالإضافة إلى متابعة مسار المفاوضات وتنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم. قبل ذلك كان عراقجي إلى جانب قاليباف في زيارة إلى عمان بعد انتهاء اجتماعاتهما في سويسرا لبحث الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز، باعتبار عمان بالمنظور الإيراني شريك مشاطئ في مضيق هرمز، وأن التنسيق سيتم مع عمان فيما يتعلق بهذه النقطة. أيضا الخارجية الإيرانية قالت أن قاليباف سيتوجه لاحقا إلى الصين باعتباره طبعا مسؤول ملف العلاقات الإيرانية الصينية في زيارة. إذن تتحرك طهران في مساحة الدبلوماسية بشكل أكثر فعالية لتعيد ترتيب العلاقات ولتضع الدول الإقليم والدول الحليفة أو الدول التي تجمعها بها علاقة جيدة بضوء التطورات الأخيرة.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة من طهران. من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، حيث كان هناك زيارة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما أبرز ما رشح عنها؟
2: هذه الزيارة ما تزال مستمرة حتى الآن. قبل قليل عقد اجتماع على مستوى الوفود بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني في مقر إقامة الرئيس الباكستاني، وقبل ذلك كان هناك اجتماع أيضا بين الرئيسين الباكستاني والإيراني، والأهم ربما كان هو اللقاء الذي جمع قائد الجيش الباكستاني مع الرئيس الإيراني. وللمفارقة أن هذا اللقاء تم في مقر إقامة الرئيس الإيراني هنا في أحد فنادق العاصمة إسلام آباد، والبيان الرسمي الصادر بعد لقاء قائد الجيش بالرئيس الإيراني كان لافتا في جزئية هامة منه، يتحدث عن أن الرئيس الإيراني يقدم شكره لباكستان فيما يتعلق بهذه المرحلة التي تسعى فيها باكستان لضمان الأمن والاستقرار في جو وفي منطقة فيها الكثير من التغير الجيوسياسي. كان لافتا صراحة هذه الجزئية، كانت لافتة في البيان الرسمي الصادر عن القوات المسلحة الباكستانية على إثر هذا اللقاء بين قائد الجيش والرئيس الإيراني. وأيضا ضمن هذا البيان الصادر عن القوات المسلحة الباكستانية هناك شكر قدمه الرئيس الإيراني للجانب الباكستاني على الجهود الدبلوماسية التي بذلت على مدار الأسابيع الماضية. هذه الزيارة حقيقة تعتبر هامة هنا في باكستان، لا سيما وأنها الأولى للرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وأيضا تأتي كما جاء في بيان رسمي سابق، بيان رسمي باكستاني، تأتي ضمن إطار متابعة مذكرة إسلام آباد للتفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا، وأيضا في أعقاب جولة مفاوضات هامة عقدت في سويسرا مؤخرا برعاية مشتركة باكستانية قطرية. هناك أهمية لها باكستان لهذه الزيارة، وجدول هذه الزيارة حقيقة حافل بمجموعة من اللقاءات، ونحن نلاحظ من خلال متابعة ما يتم بثه عبر التلفزة الرسمية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتصوير، نتابع حقيقة سرعة في هذه اللقاءات. اللقاء أولا مع الرئيس الباكستاني، ثانيا مع قائد الجيش، لاحقا مع رئيس الوزراء، اللقاء على مستوى الوفود، ننتظر لقاء آخر مع رئيس البرلمان، وأيضا لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ. هناك مجموعة من اللقاءات يسعى حقيقة الرئيس الإيراني لعقدها خلال ساعات هذا اليوم، وهناك أيضا معلومة بأنه قد يغادر في ساعة متأخرة من هذه الليلة عائدا إلى طهران.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات

0: بدأت العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: معنا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك سيدة نجار مرتضوي، ومن هذه التحركات الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة بين سلطنة عمان وباكستان، ما الذي تسعى إيران لتحقيقه؟
2: أعتقد أن إيران تظهر جدية فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، فهم ذهبوا إلى سويسرا ويجرون علاقات أو اجتماعات ثنائية مع عمان حول مضيق هرمز وإطار الإدارة الذي يسعون لتحقيقه. أيضا يسعون في إطارهم الخاص مع الوسيط باكستان التي لعبت دورا تاريخيا روعة، لكن ما تزال هناك مطبات في الطريق. الرئيس الأمريكي يستمر بتهديداته معتقدا أنه سيفرض المزيد من الضغوط ليحصل على المزيد في مائدة التفاوض. إيران تحاول التصدي لذلك في تصريحاتها العلنية ومن خلال التفاوض. عندما كانوا في غرفة الاجتماعات عندما أطلق ترامب تصريحاته التهديدية غادروا قاعة الاجتماع، لكنهم لم يغادروا المفاوضات كلها. القضية الأهم على ما يبدو هي الملف النووي بالنسبة لأمريكا. بالنسبة لإيران النقطة الأولى وهي إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إذن يبدو أن واشنطن تمارس بعض الضغوط لكن ربما ليس بالدرجة الكافية لتفادي اندلاع النزاع مرة أخرى. الإسرائيليين طبعا ليسوا سعداء بمذكرة التفاهم.

0: هذه عقبة كأداة في الطريق، وإيران لن تمضي قدما إن لم يكن لبنان جزءا من التفاهمات. والقضية الأهم بالنسبة لإيران هي التخفيفات الاقتصادية. يبدو أن الولايات المتحدة ستسمح باستخدام بعض أصول إيران وتخفيف بعض العقوبات، ووزارة الخزانة على ما يبدو أصدرت إجراءات لتخفيف العقوبات، وهم يريدون تخفيف العقوبات على المدى البعيد.
1: سيد بول ديفيس من واشنطن، بين ما قدمته الولايات المتحدة حتى الآن منذ يوم الأحد وقمة لوسيرن، وبين ما تطلبه من إيران، وبين ما تلوح به من تهديدات وتصريحات، أيضا تقف الولايات المتحدة اليوم في اليوم الثاني بعد قمة لوسيرن.
0: الموقف الأمريكي لم يتغير كثيرا حقيقة، فهناك قدر من الضغوط مورست على لبنان من أجل تخفيف الهجمات في لبنان. رأينا بعض التغير في ذلك الاتجاه، لكن الغرض الأساسي للولايات المتحدة وما تبحث عنه هو في الملف النووي أولا، وبعد ذلك تدفق النفط بشكل حر من خلال مضيق هرمز ثانيا. المشكلة أن إيران تدفع بشكل رئيسي باتجاه لبنان في هذه المرحلة، ولهذا السبب نحن نرى تفاقما في الموقف، لأن لبنان وإسرائيل يتحادثان، لكنهما لا يتحادثان إلا عن أمور تهم مثل حزب الله، ولا يتحادثان عن مذكرة التفاهم. هذا أمر لم تتفق عليه لبنان أو إسرائيل، والذين يسيطرون على الهجمات ضد إسرائيل هي طهران، والتي هي التي تملك حزب الإرهابيين من حزب الله بشكل 100%. لهذا السبب المفاوضات تواجه هذه الصعوبات، لأن إيران إذا ما فهمت إيران بأن حكومة لبنان نفسها لا تريد لإيران أن تتدخل، تستمر الأمور لكن ربما ببطء في 60 يوما المقبلة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، 60 يوما المقبلة فيها مجموعات عمل وآليات واجتماعات تقنية واجتماعات سياسية، إلى أي مدى هندسة التفاوض يمكنها أن تذلل العقبات؟
2: أولا، هذه المفاوضات تشمل 3 مسارات متوازية، مسار تقني، مسار سياسي، وآخر دبلوماسي. هناك لجان فرعية، مثلا لجنة تبحث في موضوع الإفراج الأمريكي عن الأرصدة المالية المجمدة، أخرى تبحث أيضا في تقنيات كيفية رفع العقوبات الأمريكية، لجنة ثالثة تبحث أيضا في ما هو مستقبل القضاء أو إخراج اليورانيوم عالي التخصيب. فهذه لجان تقنية فيها خبراء من الجانبين. المسار السياسي هو الذي يبقى مصاحبا لعمل هذه اللجان، بمعنى أن قاليباف رئيس البرلمان الإيراني وفانس نائب الرئيس الأمريكي، هؤلاء الشخصيتان الرئيسيتان اللتان تسعيان للحفاظ على الزخم السياسي وأيضا الإشراف المتبادل على عمل اللجان. هناك مسار ثالث دبلوماسي، وليس بالضرورة من ضمن لقاءات سويسرا، ولكن لقاءات جانبية، مثلا لقاء إسلام أباد، لقاء عمان، اللقاءات الدبلوماسية خاصة بين الوسطاء الباكستانيين والقطريين مع الطرفين الإيراني والأمريكي، على أساس أيضا الحفاظ على الخيط الناظم وتدرج العمل التقني لدى اللجان والعمل السياسي لدى رئيسي الوفدين، وتستمر. هذا هو الزخم. بالنسبة للتوقيت وبما هو من طبيعة الأخذ والرد وأحيانا المشاكسة وأحيانا التهديد بالانسحاب، لا يمكن أن نتوقع أننا خلال 60 يوما المقبلة سيتم الاتفاق على كل القضايا. والأهم الآن أن النظرة الأولية خلال التوقيع على مذكرة الاتفاق كانت تأمل في 60 يوما، ولكن عمليا قد يحتاج الطرفان إلى تمديد هذه الفترة. والأكثر من هذا، مما يعزز هذا المنحة، أن هناك ربما تبسيط الملفات وربما

0: الرؤية كانت هي أننا ننتقل من ملف هرمز إلى ملف الأرصدة إلى ملف لبنان إلى الآن. الأمور لن تذهب بالضرورة بهذا المسار أو بهذا الترتيب. موضوع لبنان اتضحت الرؤية أن على إسرائيل أن تجمد أنشطتها العسكرية. موضوع هرمز هناك الآن في منطقة رمادية، يحق لإيران متى خلال الأيام الستين التنسيق مع العمانيين، لكن بعد الستين يوما تعود القاعدة إلى حرية الملاحة الدولية. موضوع الأرصدة هناك الآن 12 مليار تسليمها حالا، النقاشات تستمر على التفاوض بشأن الدفعة التالية 60 مليون دولار، ولكن هناك أمور أخرى. فأعتقد أن ملفات يتغير ترتيبها فتنعكس على اللجان، لجان الخبراء، وتنعكس أيضا على العمل السياسي بين الطرفين.
1: سيد ديفيس، يعني تحدثت عن أن حزب الله يمكن أن يزعزع الاتفاق عبر تحركاته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن ماذا عن إسرائيل؟ ماذا عن تحركات نتنياهو؟ كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضمن أن لا تخل إسرائيل بوقف إطلاق النار؟
2: الولايات المتحدة لا يمكن أن تضمن أي شيء مع إسرائيل. بإمكانها أن تعمل مع إسرائيل أو تضغط على إسرائيل، لكن إسرائيل تبقى دولة ذات سيادة. بالنسبة لحزب الله، هو منظمة إرهابية تسيطر عليها طهران، وفقط طهران تستطيع السيطرة عليه. وإذا ما استطعنا أن نوقف هجمات حزب الله على إسرائيل، وإسرائيل لن تهاجم حزب الله، هذا هو السبب الذي يجعل من اللازم على لبنان وإسرائيل أن يتناقشا في واشنطن. والهدف هو نزع سلاح حزب الله. عندما ينزع سلاح حزب الله لن يعود عنصر تهديد للبنان.
1: شكرا لك بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. أعود إليك سيدة نجار مرتضوي. الضيوف الأمريكيين كانوا دائما يتهمون حزب الله بأنه هو الذي يخترق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأن إيران هي التي لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وإيران من جانبها يعني وضعته بندا أولا. إلى أي مدى ستلتزم إيران بضبط حزب الله في جنوب لبنان؟
2: إذا ما ألقينا نظرة على تسلسل الأحداث مؤخرا، خاصة منذ الحرب الأول بين طهران وواشنطن، إسرائيل انتهكت ذلك في غضون ساعات وقتلت مئات الناس في أوروبين. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا نمطا معهودا. إسرائيل إما قبيل أي اتفاق أو بعيد أي اتفاق تكون هناك انتهاكات، وفي المرة الثانية التي أعلن فيها التجديد لوقف إطلاق النار، وحتى بعد ما حذرهم الرئيس الأمريكي من إطلاق أو مهاجمة بيروت، فعلوا ذلك مرتين، وفعلوه في صبيحة يوم الأحد عندما يكون الجميع نائمين في واشنطن. هذا رغم أن الاستخبارات الأمريكية تنذر الإدارات بأن إسرائيل لا تريد للسلام أن يتقدم، فهم ليسوا حاضرين في المفاوضات، وهي ستحاول أي إسرائيل نصف هذا المسار. طبعا إسرائيل شنت حرب إبادة في غزة، وهم يحتلون أرضا في لبنان وهو بلد له سيادة، وكل هذا بدعم أمريكيين سياسيين وماليين وعسكري، ولا يمكن أن يتم ذلك من دون دعم الأمريكي. الادعاء بأن إسرائيل بلد حر تفعل ما تشاء هذا ليس صحيحا سياسيا. نعم، إيران لديها تنسيق وتعاون وثيق في لبنان مع حزب الله، وكذلك أمريكا مع إسرائيل. من يريد الضغط يجب أن يمارسه، وهذا يتطلب رأس مالا سياسيا. اللوبيات الإسرائيلية لديها قوة، رأيناهم يهاجمون الرئيس ويهاجمون نائب الرئيس لأنهم ليسوا سعداء بهذا الاتفاق. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة، أسعار النفط تتراجع، وهذا ما يريده الرئيس ترامب، ومضيق هرمز يفتح تدريجيا، وهذا ما تريده واشنطن، وهي أولوية. لكن إذا ما أرادوا لهذا الأمر أن يستمر عليه من يضغط على إسرائيل.

0: مصلحات نتنياهو. نتنياهو يتصرف بمنطق الحرب المفتوحة على كل الجبهات ودون نطاق زمني. الآن نتنياهو تشبع بفكرة أن إسرائيل لا تهزم خصومها فحسب، بل يستطيع من خلال هذه الحروب كما يتوهم أن يقلب المعادلة السياسية أو معادلة ماذا سيكون الشرق الأوسط مستقبلا. إذن على ترامب مسؤولية إما أن يختار أن يدافع عن حرمة هذه المفاوضات وتنجح بإبعاد الدور الإسرائيلي، أما إذا ترك المسألة في منطقة رمادية أو أنه دعا أو طالب أو اقترح أو غضب وكل هذه المرادفات السياسية مع نتنياهو، يعني يمكن أن نكمل قاموسا كاملا بكل الخيارات، بمعنى أنه لم يضغط بما يكفي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا بالنسبة للقرينة الإيرانية مع حزب الله، هل يفهم الإيرانيون في هذه المرحلة أن لبنان يود من خلال حكومة بيروت أن يمارس السيادة، والمفاوضات في واشنطن تعكس هذه الإرادة؟ هنا هل إيران تساعد لبنان أم تساعد حزب الله؟ فقط بالرغم قبلنا أم أبينا، هناك معضلة سياسية في لبنان، هي أنه إذا عدنا إلى أطروحة حزب الله أنه يقدم المقاومة التي لم تقدم حكومة بيروت. الجماعة في بيروت يقولون نحتاج لأن تكون هناك السيادة يعني أو سيادة التفاوض، وأن لا شيء فوق شرعية الدولة، فبالتالي عنصر مكون من مكونات المجتمع اللبناني ينبغي أن يضم. هذه ستبقى جدلية إلى أن يحسمها اللبنانيون أولا، وليس بالضرورة أن يأتي دور خارجي. إيران الآن إذا وصلت إلى توافق المصالح، وهذا ما ينبغي التأكيد عليه، نحن في العلاقات الدولية يعني يقوم كل شيء على المصالح، إذا التقت المصالح الإيرانية والأمريكية، هل فعلا ستبقى إيران بما أسميته في السابق بدوغمائية المبادئ؟ ربما قد تتغير المسألة. فأعتقد الموضوع لبنان مقدور عليه، لكن أرى أن نتنياهو أكثر قدرة على تخريب هذا الاتفاق، وينبغي الآن على جميع الأطراف سواء كانت إيران أو الولايات المتحدة أو إسرائيل أن يعني يصلوا إلى قناعة، هل نحن مع موقف يساعد على حل قضية لبنان أم أننا نستغله بطريقة أو بأخرى؟ المسألة مطروحة في طهران، مطروحة في تل أبيب، ومطروحة أيضا في البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والسيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. إلى الملف اللبناني، من مدينة صور معنا في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومعنا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أبدأ معك جوني، ومن التطورات على الأرض والترقب للمسار السياسي وهذه الاتصالات الدولية بالرئيس اللبناني، ما أبرز ما نذكره منها؟
2: لا مبالغة روعة في القول أن الترقب هو عند أعلى مستوياته في عموم المناطق اللبنانية لهذا المسار السياسي وللجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية. ولبنان يعول بشكل كبير على هذا الاهتمام وهذا الاحتضان الدولي الذي ترجم اليوم مرة جديدة من خلال اتصال من نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي بالرئيس اللبناني جوزيف عون، كما أعلنت الرئاسة اللبنانية. وتضمن هذا الاتصال تشديد على ما جرى الاتفاق عليه في سويسرا لناحية تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، وخلية تثبيت هذا الاتفاق والتي سيمثل فيها لبنان الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكان تشديد ايضا من الجانب الأمريكي من المسؤولين الأمريكيين على احترام الدولة اللبنانية والتعويل على دور الدولة اللبنانية وشرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها. هذا الاتصال جاء بعد وقت قليل من مواقف واضحة جدا للرئيس اللبناني هي تؤكد المؤكد بالنسبة للموقف الرسمي، إذ قال الرئيس اللبناني أن كل التطورات التي حصلت أثبتت صوابية خيار لبنان الرسمي بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة، وأن لبنان لن يقبل ببقاء الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المنحى الرسمي ما يزال على حاله، وما يزال لبنان الرسمي يسعى للاستفادة من هذا المناخ المساعد ومن هذا المناخ المحتضن للملف اللبناني، علما أيضا أن لبنان الرسمي كان عبر عن خشية خلال

0: الأيام أو اليومين الماضيين من أن يصبح الملف اللبناني ملحقا في إطار وصايات معينة، ولكن يبدو أن هذه المواقف الأمريكية تبدد الهواجس اللبنانية مع التذكير دائما بأن موقف حزب الله ما يزال على حاله. حزب الله هو أكثر المعنيين بالواقع الميداني، هو يرفض المفاوضات المباشرة لن يتعامل مع نتائجها ويعول على الجهود الإيرانية في هذا المجال، وهذا يبرز التناقض في كيفية التعامل مع الواقع القائم الآن بينما تريده الدولة اللبنانية وبينما يريده حزب الله أو يفضله حزب الله، علما أن كل الأطراف هنا في لبنان هي رحبت بالجهود التي حصلت خلال اليومين الماضيين من أجل تهدئة الأوضاع. الترقب أيضا هو للمسار الميداني لليوم الرابع على توالي تقريبا. يبقى الهدوء هو سيد الموقف في الجنوب اللبناني، مع خرق اليوم هو أعلى مستوى من الخروقات التي حصلت خلال الأيام الماضية، تحديدا مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه مواطنين في منطقة النبطي، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. وكان هناك موقف لافت جدا لحزب الله الذي قال أن هذا الحدث هو انتهاك فاضح من جانب إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ما يزال حزب الله يلتزم به. كان هناك رسالة روعة يريد حزب الله أن يمررها من خلال هذا الموقف. وطبعا هذا أيضا مسار آخر يجب أن نترقبه بشأن الواقع الميداني، وبالتالي كل المعطيات الحاضرة حاليا التي تفرض نفسها على طاولة الأوضاع اللبنانية هي تشير إلى ترقب ميداني، إلى ترقب سياسي فيما يتعلق بمفاوضات واشنطن، وإلى تعامل لبناني مع مخرجات مفاوضات سويسرا.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من صور. أحمد هزيم مراسل الجزيرة في الخارجية الأمريكية، حيث تعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ما الذي نعرفه حتى الآن عن هذه الجولة؟
2: روعة، حتى اللحظة لم يرشح أي شيء عن هذه الجلسة سوى أنها لا تزال مستمرة وهي مجدولة لتستمر لخمس ساعات إضافية حتى منتصف الليل بتوقيت الدوحة. الجلسة ستكون مخصصة أولا للجانب السياسي على أن هذه الجولة أي الجولة الخامسة ستستمر على مدى 3 أيام. سيكون هناك نقاش حول التفاصيل العسكرية غدا، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى تضمين ما تم الاتفاق عليه إن حصل في الأمور العسكرية ليضمن في تفاهمات سياسية يوم الخميس المقبل. لكن ما نعرفه عن الجانب الأمريكي، ما يريده الجانب الأمريكي من التأكيد على إحياء هذا المسار وعقد هذه الجولة من المفاوضات، والتأكيد على أن هذا المسار أي مسار واشنطن، المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لم تلغى أو لم يخف زخمها بعدما تم من تفاهمات حول الملف اللبناني تحديدا ضمن مسار إيران أمريكا في سويسرا. وأن الولايات المتحدة، ومن الرسالة التي بعثها نائب الرئيس جيري فانس إلى قائد القوات اللبنانية أو زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع، أو حتى الاتصالات التي أجراها فانس والوزير روبيو مع الرئيس اللبناني، التأكيد دائما من أن الاستفادة من مسار سويسرا من التفاوض الأمريكي الإيراني المباشر هو لخدمة هذا المسار وليس بديلا عنه، وأن السيادة على الأراضي اللبنانية والقرار اللبناني تسعى الولايات المتحدة ليكون بيد الحكومة اللبنانية ولا يقرر عنها طرف آخر، لكن الولايات المتحدة تريد فقط الاستفادة مما يحقق من تقدم في المسار في مسار سويسرا لينعكس على مسار واشنطن والدفع قدما بهذه المفاوضات لتصل إلى مبتغاها. والولايات المتحدة ترى أن من الممكن تحقيق الغايتين المتناقضتين في هذا الصراع بين سيادة لبنان على كامل
1: الأراضي. ولكن ننتقل إلى هذا اللقاء بين شهباز شريف وبزشكيان.
3: معنا جميعا لأننا التقينا ووصلنا معا إلى هذه المرحلة، ونتيجة كل هذه الجهود عقدنا الجولة الأولى من المحادثات الفنية في بيرغنشتوك. وفي هذا الصدد أود أن أعرب مجددا عن تقديري للجهود التي بذلها نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد محسن ندفي أيضا على الدبلوماسية الجوالة التي قام بها، بالإضافة إلى الأخ عباس عرقشي الذي اطلع بدور محوري. أود أيضا أن أتحدث عن الدعم الذي حصلنا عليه من الدول الشقيقة والصديقة وأخص بالذكر دولة قطر، حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ومعالي رئيس مجلس الوزراء، كانا صريحين إلى أبعد الحدود في دعمهما لمبادرة السلام هذه. أود أيضا أن أشيد بالدعم الذي حصلنا عليه من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأخي العزيز فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان الرئيس التركي، بالإضافة إلى فخامة الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. فخامة الرئيس، نحن اليوم نعيش أسعد اللحظات، ومعا إن شاء الله سوف نعمل على إعادة بناء العلاقات بين باكستان وإيران في مختلف المجالات، التعاون الاقتصادي، التجارة والاستثمارات وإعادة الأعمار. ولا شك لدي أنه بالنظر إلى قوة الشعب الإيراني، هذا الشعب الشجاع والمقدام، هذا الشعب صاحب المعرفة العليا، وهذه الدولة التي تمتلك الأراضي الخصبة والنفط والغاز والمعادن الثمينة، وذلك طبعا تحت قيادتكم الرؤيوية والدينامية، لا شك لدي أن إيران سوف تتحول إلى أحد الاقتصادات الأعلى نموا في يوم قريب، وباكستان وإيران سوف يتعاونان معا من أجل مصالحنا ومكاسبنا المشتركة، وذلك في المجالات التي نبرع فيها. صاحب الفخامة، أود أن أتحدث عن نقطة مهمة. اليوم تحدثت أمام مجلس النواب، أمام البرلمان، وأوصلت هذه الرسالة للجميع. قلت لهم أن شقيقنا مسعود بازشكيان كان سيزور باكستان اليوم، وذلك بناء على دعوتنا، وهذه من أسعد اللحظات بالنسبة لنا. لقد شعر جميع أعضاء البرلمان بفرحة كبيرة حين أخبرتهم بذلك، في هذه الظروف الصعبة لقد خرجتم أكثر قوة وأصبحتم أصدقاء وأشقاء إلى الأبد. إن إيران وباكستان اليوم دولتان شقيقتان وصديقتان إلى الأبد. سوف نتشارك الأفراح والأحزان معا، وسوف نعمل معا لكي نعزز السلام والهدوء والتقدم، ليس في هذه المنطقة فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط بكاملها، ومنطقة الخليج، ومنطقة جنوب آسيا. صاحب الفخامة، أقول بثقة كاملة إن مذكرة التفاهم هذه لا تتطرق إلى موضوع الصواريخ البالستية. هذا الموضوع لم يكن يوما مطروحا على الطاولة، لم يكن يوما مطروحا على جدول الأعمال، والجانب الإيراني لم يرد حتى التطرق إلى هذا الموضوع، وبالتالي فهذا أمر واقع. لهذا السبب لا يجب أن يتم التفكير حتى في هذا الموضوع، أو لا يجب أن يسيء أحد فهم هذا الموضوع، لأن هناك الكثير من الجهات المخربة في جميع أنحاء العالم التي تريد إفشال اتفاقية السلام هذه. هذه الجهات لا تريد للأمة الإيرانية، هذه الأمة العظيمة لا تريد لها أن تخرج من رماد الحرب وأن تصل إلى أعالي المجد. وبالتالي أود اليوم أن أقول بوضوح تام إن موضوع الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هناك معايير مزدوجة، لا يمكن السماح لدول معينة بامتلاك الصواريخ البالستية ومنع إيران من امتلاك الصواريخ ذاتها. هذا أمر لا يمكن القبول به، لا يمكن القبول بهذه الازدواجية. وبالتالي أردت أن أذكر هذه النقطة بوضوح كامل. صاحب الفخامة، مذكرة التفاهم التي وقعتها شخصيا بصفتي الوسيط لا تأتي على ذكر الصواريخ البالستية أبدا، وهذا هو الموقف.

0: المعلن، وبالتالي لا نريد أي ارتباك في هذا الخصوص. وشكرا جزيلا لكم.
1: شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ملاقات اور وفود کی سطح پر ملاقات کے آغاز سے پہلے اپنے ابتدائی کلمات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایرانی صدر کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ میری دعوت پر پاکستان کا دورہ کرنے پر شکر گزار ہوں. رہبر اعلی مجتبیٰ خامنائی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے باوقار اور مؤثر طریقے سے.
2: إذن كانت هذه الكلمة لرئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه بالوفد الإيراني الذي يترأسه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. شهباز شريف شدد على أن مذكرة التفاهم التي وقعها كوسيط لا تتضمن أي ذكر لتجريد إيران من الصواريخ الباليستية، وقال إن موضوع الصواريخ الباليستية لم يكن مطروحا يوما على طاولة المفاوضات ولا يجب أن يفكر أحد في ذلك. إذن لم قال أيضا شهباز شريف إنه يشكر الدول الصديقة وعلى رأسها دولة قطر لدورها في الوساطة، وشكر أيضا السعودية وتركيا ومصر لدورهم في دعم جهود السلام. قال إنه يود أن تواصل بلاده دورها حتى يتحقق سلام دائم للمنطقة، وإنه كان يمكن للحرب أن تدمر كل شيء في المنطقة. إذن أعرب عن أمله أيضا بتحول اقتصادي في إيران نتيجة هذا الاتفاق وبإعادة الإعمار في إيران، وقال إنه لم يكن يوما هناك معايير مزدوجة، وإنه لا يمكن القبول بتسلح دول بصواريخ باليستية وإيران لا. قال إنه لا يجب أن ينصت أحد لمن يحاول تخريب الاتفاق، وشدد مجددا إذن على أن الصواريخ الباليستية لم تكن يوما مطروحة على طاولة المفاوضات. إذن كانت هذه الكلمة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يترأس وفدا إيرانيا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يتضمنها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، والذي كان في وقت سابق اليوم في زيارة أيضا إلى سلطنة عمان، حيث التقى مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد الإيراني التفاوضي، التقوا سلطان عمان. أعود إلى إلياس كرام في الاستوديو وإلى ملف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بما آخر التصريحات من جانب إسرائيل.
3: نعم، ربما هي تصريحات لافتة هذه المرة من جانب يحيى لاتر وهو السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، التي تنقل عنه هآرتس كما يبدو انزعاج الوفد الإسرائيلي أو انزعاج إسرائيل ككل، عندما يقول بأن هذه الجولة من المفاوضات أشبه بحادثة قطار، وأن هذا القطار قد يخرج عن سكته، بمعنى أن هذه المفاوضات قد تخرج عن إطارها العام التي من أجلها عقدت. هو يصرح كما يبدو في مستهل هذه الجولة الخامسة من المفاوضات، ويقول أن هذه المحادثات كانت يجب أن تركز على لبنان وحزب الله وليس على دور إيران فيما إذا كانت قادرة على كبح جماح حزب الله أم لا، لأن دور إيران يجب أن يكون الخروج من لبنان وليس أن يكون لها أي دور في هذه المفاوضات. هنالك انزعاج حقيقة روعة من منظومة أو الآلية التي أعلن عنها بين قطر وباكستان عن تثبيت وقف إطلاق النار، وجود قطر وباكستان وإيران فيها ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية وخروج فرنسا وإسرائيل واليونيفيل من المنظومة السابقة، هذا أمر أزعج إسرائيل للغاية، وهذا ربما ما حاول أن يصوب نحوه يحيى لاتر السفير الإسرائيلي لدى واشنطن كما نقلت عنه صحيفة هآرتس، بمعنى أن إسرائيل تذهب منزعجة إلى هذه المفاوضات في هذا الجانب التي أرادت فيه تحييد إيران كليا بأن لا يكون لها أي دور لا من قريب ولا من بعيد في الشأن اللبناني، وإذ بإيران لها ضلع في مسألة كبح جماح حزب الله أو على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا ما لا تريده إسرائيل، لذلك هنالك عتب في هذه الناحية. لكن من

0: ناحية أخرى روعة، الوفد الإسرائيلي كما يبدو يتوجه إلى واشنطن هذا اليوم في بأحد الأسباب لذلك هو أيضا تحييد إيران، وهو يذهب كما يبدو بخرائط حول المناطق التجريبية التي يفترض أن يدخل إليها الجيش اللبناني ويبسط سيادته وسيطرته على هذه المناطق وتجريد حزب الله من السلاح فيها. المناطق لم تحدد بعد، على الأقل لا نعرف ما هي أو أين، ولكن الواضح أنها على الأغلب ستكون في القطاع الغربي، والقطاع ربما الأبعد قليلا عن الحدود الدولية، وليس في القطاع الشرقي حيث إسرائيل ما زالت تريد أن تقاتل وتواجه حزب الله تحديدا في منطقة علي الطاهر. هذه المنطقة التي شهدت اليوم على الأقل هجومين إسرائيليين استهدف عناصر لحزب الله، لكن المصادر الإسرائيلية تتحدث على أن هذه المناطق التجريبية سوف تكون في مناطق جنوب الليطاني، أي بمعنى في منطقة جنوب الخط الأصفر أو خط الدفاع المتقدم، أي في المناطق التي تحتلها إسرائيل. وهذا يعني بأن إسرائيل سوف تقوم بإعادة انتشار جزئي أو انسحاب جزئي من أجل دخول هذه القوات اللبنانية لبسط السيادة والسيطرة بإشراف أمريكي روعة.
1: عذرا عن المقاطعة إلياس، ولكن نعود لنتابع المؤتمر الصحفي لبزشكيان وشهب الشريف.
2: جيرت الوقت الصعب،
3: أزرفيك مبتلع،
2: وخذ بيدي صديقك في هذه
3: خرمي يار بس يارست.
2: من هو صديق في مثل هذه الظروف الصعبة؟
4: علي جناب، من أراي خدرا بإن شعر فارسي شروع میکنم. یاران باشد که در وقت ودا، دوست ایسے بہت ہیں جو کہ وقت ودا میں دست گیرت از رفیق مبتلا، جو کہ اپنے مشکل میں پڑے ہوئے دوست کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ورنہ در روزی خوشی و خرمی، یار بسیار رست و یاری کم کم. ورنہ ایسے لوگ بہت ہیں جو کہ خوشی اور خرمی کے وقت میں تو آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن مشکل کے وقت میں ایسے یار کم کم ہوتے ہیں.
3: My dear brother, President
5: مسعود بزشكيان، أخي العزيز فخامة الرئيس مسعود بزشكيان، إنه لا شرف عظيم أن أرحب بكم مجددا في باكستان وبالوفد المرافق لكم.
2: أخي العزيز رئيس الجمهورية الإيرانية، أنا أرحب بك في باكستان.
3: My dear brother, the world knows you, and so we do.
5: أخي العزيز، العالم يعرفكم ونحن نعرفكم أيضا بصفتكم قائدا رؤيويا وقائدا حكيما لدولة عظيمة هي إيران، ولكنك رجل يمتلك الكثير من الصفات والمواهب. أنت رجل هادئ، أنت رجل حكيم، وأنت رجل صبور.
4: برادر محترمان، جهان همی داند و ما همی دانیم که شما یک رهبر متفکر ایران هستید، شما دانشمند هستید، شما متدبر هستید.
3: While you are a patient person,
5: أنت شخص تتحلى بالصبر، ولكنك أيضا خدمت الأشخاص الذين يعانون من خلال معالجة المرضى في المستشفيات.
4: بیماران ها را هم علاج می کنید، معالج ایشان هم هستید.
3: I congratulate you on this.
5: اتوجه لكم بالتهنئه
3: confirmed which you continued
5: على
3: and I wish you great success.
5: هذه المسيره اللامعه، واتمنى لكم النجاح الكبير في المراحل المقبله.
4: شما دارید و امیدوار هستیم که در آینده هم همچنین رفتار خواهی کرد.
3: Your Excellency, today is a historic.
5: صاحب الفخامة اليوم يمثل لحظة تاريخية بين باكستان وإيران، وبعد توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد التي وقعتموها شخصيا ووقعها فخامة الرئيس دونالد ترامب ووقعتها باكستان بصفتها الدولة الوسيطة، فنحن نشعر بسعادة كبيرة لأن هذه الحرب انتهت. هذه الحرب التي كان من الممكن أن تمتد إلى المنطقة بكاملها.

0: بها وإلى خارج المنطقة أيضا. ولكن الحمد لله بفضل قيادتكم الحكيمة وبفضل زملائكم وبالإضافة إلى ذلك بفضل باكستان بصفتها وسيطا صادقا وصريحا، تم توقيع هذه المذكرة قبل بضعة أيام، وهذا التوقيع أفضى إلى الجولة الأولى من المحادثات الفنية في مدينة بيركنشتوك السويسرية.
1: امریكا یک تفاهم نامه را امضا کردید در سوئیس و پاکستان در آن مورد یک نقش میانجیگیری را ایفا کرد و باید گفت که این رهبری شما و همکاران شما بودند که تا اینجا رسیدند و پاکستان به عنوان یک میانجیگر در این امضا کردن این تفاهم نامه نقش خود را ایفا کرد.
2: My dear brother, we pray to Allah Almighty.
0: أخي العزيز، ندعو لله تعالى ونأمل بأن هذا الترتيب سوف يعلن انطلاق حقبة جديدة من السلام والازدهار والاستقرار للمنطقة بكاملها.
2: On this occasion, I would like to pay my
0: في هذه المناسبة أود أن أعرب عن تقدير العميق لحضرة المرشد الأعلى آية الله السيد مجتبى خامنئي، والذي ساهم من خلال حكمته في إرشاد الشعب الإيراني وتوجيهه خلال هذه الأوقات المحفوفة بالصعوبات.
1: جناب آقای آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تحسین خواهم کرد که در این اوقات مشکل رهبری کشور خود را انجام داد.
2: Throughout this crisis, Your Excellency, the
0: خلال هذه الأزمة صاحب الفخامة، فإن الدولة الإيرانية بكاملها، أشقاؤنا وشقيقاتنا في إيران، برهنوا عن وحدتهم بشرف وبكرامة، وهذا أمر يستحق التقدير العميق من قبلنا.
1: مراحل شما وملت إيران وخهران وبرادران إيراني ما در این مرحله مشکل نقش خود را با احسن انجام دادن.
2: The courage and endurance displayed
0: إن الشجاعة والصلابة التي برهن عنها أشقاؤنا وشقيقاتنا في إيران خلال هذه الأزمة في وجه صعوبات وتحديات كبيرة كانت في الواقع ملهمة إلى أبعد الحدود. مرة جديدة أخي فخامة الرئيس بازشكيان، أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعرب عن عميق التعازي لكم إزاء فقدان آلاف الأرواح الثمينة، بما في ذلك طبعا آية الله السيد علي خامنئي الذي كان قائدا صاحب رؤية ويحظى باحترام الجميع في كل أنحاء العالم الإسلامي.
1: من بار دیگر از شهادت رهبر عالی ایران آیت الله سید خامنه‌ای که برای همه ما و برای تمام کشور اسلامی جهان محترم بود اظهار تاسف میکنم.
2: The people of Pakistan share the grief.
0: إن الشعب الباكستاني يشارك أشقائنا وشقيقاتنا في إيران حزنهم، وشعبنا يقف بتضامن كامل مع الشعب الإيراني.
2: Your happiness is our happiness.
0: إن سعادتكم هي سعادتنا وحزنكم هو حزننا.
2: Your Excellency, Pakistan and Iran.
0: صاحب الفخامة، باكستان وإيران أكثر بكثير من مجرد دولتين جارتين. نحن دولتان شقيقتان تجمعهما قرون من التاريخ المشترك والإيمان والثقافة والحضارة.
1: باكستان وإيران محض همسايه

0: نیستند. ما یک سابقه طولانی داریم در زمینه فرهنگی، مذهبی و همچنین.
1: إن نجاح إيران هو نجاحنا وخسارة إيران هي خسارتنا.
0: موافقة إيران موافقة ماست.
2: And this sentiment, Your Excellency.
1: وهذا الشعور صاحب الفخامة. يعكس بشكل عميق مشاعر الشعب الباكستاني.
0: باكستان
2: remains grateful to the Iranian leadership.
1: باكستان تبقى ممتنة للقيادة الإيرانية لأنها وضعت ثقتها في باكستان لكي تطلق عملية السلام هذه وتطلع بدور الوسيط فيها.
0: And
2: by the grace of God, we have done this.
1: وبفضل الله نجحنا في جهود الوساطة التي أديناها بكل صراحة ونزاهة كاملة. الحمد لله. أنا أشيد بالوفدين الإيراني والأمريكي على مشاركتهما الجدية والبناءة في المحادثات التي جرت في برغنشتوك سويسرا. صاحب الفخامة، هذا التقدم الذي تحقق ما كان ممكنا من دون الدعم والتشجيع الذي حظينا به من قبل عدد من الدول الشقيقة والصديقة. أود أن أعرب عن تقديري العميق لأخي العزيز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك على الدور المحوري الذي طلع به في التوصل إلى عملية السلام هذه. أود أيضا أن أعرب عن تقديري العميق لأخي العزيز سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية وصديقي العزيز رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أشكرهم جميعا على دعمهم الراسخ وعلى تشجيعهم.
0: شاهزاده سعودی عرب محمد بن سلطان و از رجب اردوغان رئیس ترکیه و از الفتح سیسی رئیس جمهور مصر.
2: At this juncture, I would also like to pay special tribute.
1: في هذه المرحلة أود أيضا أن أوجه تحية خاصة لحضرة المشير عاصم منير. إن جهوده الحثيثة والتزامه الراسخ وتصميمه الكامل وإيمانه بالله عز وجل حتى في الأيام الصعبة والمظلمة لم يتراجع يوما، ونتيجة لكل ذلك اطلع بدور محوري في بناء التوافق الذي جعل هذا الخرق التاريخي ممكنا بفضل الله.
0: استفاده میکنم که تشکر میکنم از فرمانده عسکری پاکستان جناب آقای عاصم منیر که نقش خیلی مهم را در این مورد ایفا کردند و تیقن که وی در خداوند متعال داشت و تمام تلاش های شبانه روزی که ایشان در این مورد ایفا کردند از ایشان سپاسگزار هستم.
1: أود أيضا أن أشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها نائب رئيس مجلس الوزراء محمد إسحاق دار وفريقه في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى المساهمات القيمة لسعادة وزير الداخلية من أجل دفع هذه القضية النبيلة قدما.
0: رئيس نائب باكستان جناب آقای إسحاق دار و وزير کشور جناب آقای محسن نقوی هم سپاسگزاری میکنم.
2: Ladies and gentlemen, this evening,
1: السيدات والسادة، مساء اليوم، أنا وفخامة الرئيس مسعود بزشكيان عقدنا محادثات مثمرة للغاية في أجواء ودية للغاية، وكان هذا اللقاء أشبه بلقاء عائلي، وكان هناك شقيقان يتحدثان مع بعضهما البعض بوضوح كامل وبالتزام كامل بأننا سوف نفعل كل ما في وسعنا لكي نعزز العلاقات الشقيقة بين الدولتين بشكل غير مسبوق.
0: با هم گفتگوی خیلی حاصل خیز داشتیم و صمیمانه مانند یک فامیل و برادرانه با هم صحبت کردیم که در آینده هر کاری که انجام می دهیم با از یک دیگر همکاری می کنیم.
2: My dear brother, President Masoud Pezeshkian.
1: اخی العزیز فخامة الرئيس مسعود بزشكيان، إن باكستان وإيران لطالما وقفتا مع بعضهما البعض.
3: إذن الآن نتحول لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية ماركو روبيو.
4: بحاجة إلى إقناع أحد هنا. أراكم غدا، شكرا.
3: والآن نعود مجددا لإسلام أباد لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي ونتابع الكلمة التي كان يلقيها رئيس وزراء باكستان.
0: این فرصت که امروز ها هم این امر را دوباره ثابت کردیم که ما برادر هستیم.
2: In conclusion, I once again thank.
1: في الختام أتوجه بالشكر مجددا لأخي العزيز فخامة الرئيس بزشكيان على زيارته باكستان استجابة لدعوتنا. أتوجه له بالشكر أيضا على الدفء وعلى الصراحة اللذين حملهما مع أفراد وفده واللذين برهن عنهما بشكل لا يقبل الشك.
2: Gracious invitation, my dear brother President.
1: وتلبية لدعوتكم الكريمة أخي العزيز فخامة الرئيس بزشكيان، فسوف أزور طهران الأسبوع المقبل إن شاء الله، وذلك لي التعبير عن تعزينا الحارة بوفاة آية الله السيد علي الخامنئي، ولكي نعيد التأكيد على تضامن باكستان مع الشعب الإيراني الشقيق.
0: شما برادر گرامی من ان شاء الله در هفته آینده به تهران سفر خواهم کرد برای اظهار تعظیم در خدمت جناب آیت الله خامنه‌ای.
2: زنده باد دوستی پاکستان و ایران.
5: عاشت الصداقة الباكستانية والإيرانية.
3: إذن ختمنا بهذه الصورة والترحيب برئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على كل حال للتوقف عند كل ما تم التطرق له وأهمية هذا اللقاء الإيراني الباكستاني في إسلام أباد. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. والبداية معك عدنان، واضح هذا الزخم بعد انتهاء المفاوضات المباشرة في بورغنشتوك لسويسرية، لقاءات لافتة إيرانية باكستانية في إسلام أباد، ماذا يمكن أن نبني عليها ونستشف منها عبر المواقف التي أطلقت؟
6: نطاقان حقيقة غنوة، ربما يمكن الحديث عن نطاق مرتبط بالشكل ونطاق مرتبط بالمضمون. هذه أول زيارة خارجية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منذ الحرب. نحن نتحدث عن بداية تحرك إيراني على مستوى الرئاسة فيما يتعلق بالمسارات الدبلوماسية في نطاق الإقليم والجوار، وبالتالي تقول طهران بحسب الكثير هنا بأنها تستأنف هذا المسار وهذا السياق الدبلوماسي الطبيعي نسبيا فيما يتعلق بعلاقاتها. بحسب المعلن غنوة فإن هذه الزيارة تبحث بشكل أساسي عمليا العلاقات الثنائية والعدد من الملفات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى أن الرئيس بزشكيان ذهب إلى إسلام أباد لشكر باكستان على موقفها ودورها في الوساطة والمسار الدبلوماسي الذي أفضى إلى اتفاق مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى بحث اتفاق مذكرة التفاهم ومصير ومسار الدبلوماسية المستمر حتى هذه اللحظة. التحق بالرئيس بزشكيان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي كان يرافق في وقت سابق رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين في زيارة أخرى إلى مسقط في عمان، حيث بعثت ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث عن حراك دبلوماسي إيراني مستمر على مختلف الصعد. مبتغاه الأساسي هو التثبيت معادلة اتفاق مذكرة التفاهم وصولا إلى وضع مستقر نسبيا فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، للوصول بعد ذلك إلى المفاوضات وإلى ما هو مبتغى بالوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بكل الملفات بما في ذلك الملفات الكبرى، الملف النووي ورفع العقوبات. طهران تركز بشكل واضح من خلال تصريحات سابقة للرئاسة الإيرانية وللخارجية الإيرانية حاليا على مذكرة التفاهم باعتبارها أساس للكثير، باعتبارها أساس لتحقيق مكاسب، كما قال الرئيس مسعود بزشكيان في وقت سابق قبل أيام بأن هذه المذكرة تحقق مكاسب في كل بنودها للشعب الإيراني، بالإضافة إلى أنها أساس لالتزام الطرف الآخر الطرف الأمريكي بهذا الاتفاق ومذكرة التفاهم بما يؤسس لأرضية ثقة عمليا تفضي إلى الدخول للمفاوضات. لذلك تركز الخارجية على أن أي دخول للمفاوضات ينبغي أن يبدأ بديمومة تنفيذ هذه البنود التي يتم الحديث عنها. حاليا المشهد هو فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي الذي تم الحديث عنه في هذا المؤتمر الصحفي، هو عمليا يقف عند نقطة مهمة. عمليا مجموعات تعمل على عدد من الملفات سواء مرتبطة بمذكرة التفاهم أو بمسار مفاوضات 60 يوم فيما يتعلق بالملف النووي وملف رفع العقوبات، باعتبار أن الحديث بحسب الخارجية الإيرانية يتم عن 4 مجموعات تم تفريغها وتعمل، مجموعة مرتبطة بملف العقوبات، مجموعة مرتبطة بالملف النووي، مجموعة مرتبطة بإعادة الإعمار، ومجموعة مخصصة للمراقبة والتنفيذ. هذا إضافة إلى الآليات التي أفرزتها مذكرة التنفيذ واجتماعات سويسرا فيما يتعلق بمراقبة عدد من النقاط، تحديدا عندما يتم الحديث عن آلية المراقبة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان ولبنان، وأيضا الحديث عن خط اتصال مشترك لمراقبة الوضع في مضيق هرمز. إذا نتحدث عن عدة نقاط تشتبك.
3: طيب أعتذر عدنان عن المقاطعة، نتحول لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
5: تطورات هذه المنطقة.
7: Played by Pakistan in supporting the discussions and negotiations, in de-escalating and in strengthening the regional stability is a manifestation of a brotherly and futuristic attitude and viewpoint by this country towards the developments in the region.
5: بشكل متقابل قبول هذا الأمر من قبل الجمهورية الإسلامية أيضا يعكس الثقة القديمة من قبل إيران بالدولة والشعب في باكستان.
7: Ancient and age-old trust that the Iranian nation has towards the nation, the government, and the authorities of Pakistan.
5: الحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية في إيران تثمن هذه الجهود والدعم والتضامن من قبل الحكومة والشعب الباكستاني.
7: The supports and the solidarity displayed by the government and the people of Pakistan.
5: أرى أنه من الواجب أن أتقدم بالشكر على الاستضافة الحارة من قبل الحكومة والشعب في باكستان.
7: To the government of the Islamic Republic of Pakistan for the warm welcoming and hospitality that they have shown towards the Iranian delegation.
8: In janab benab darbat rasmi va baradaran janab baradar azizam
5: janibi
8: janab aghay Shahbaz Sharif
5: akhi al aziz sayyid جناب شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني أيضا أتقدم تلبية لهذه الدعوة.
7: On the basis of the official and brotherly invitation of my dear brother, His Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan.
5: على مدى هذه الزيارة لقاءات ومحادثات بناءة أجريناها مع أخي شهباز شريف ومع جناب أيضا رئيس الجمهورية في باكستان وأيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرينا محادثات جيدة جدا.
7: During this trip I have had constructive meetings and discussions with your excellency Shahbaz Sharif the honorable prime minister of Pakistan with his excellency Asif Ali Zardari the honorable president of the Islamic Republic of Pakistan and with his excellency Field Marshal Asim Munir the honorable chief of the armed forces of Pakistan.
5: في هذه المحادثات مواضيع جيدة متعلقة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والعالم تم بحثها.
7: Many good points talked and discussed regarding the latest developments in the region and in the world and also regarding the bilateral relations.
5: اتفاقات وتبادل وجهات النظر التي تمت تظهر أن البلدين يصران على الاستفادة من الأجواء الحالية لفتح فصل جديد ورسم مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة.
7: They are adamant to use the positive atmosphere, the positive existing atmosphere, to usher in a new era and open a new chapter in the bilateral relations between the two countries and draw new horizons and new opportunities of cooperation based on shared interests.
5: نؤمن في الجمهورية الإسلامية في إيران أن السلام والاستقرار والأمن المستدام والتطور والرفاهية في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية والخليج الفارسي فقط عبر المحادثات الصريحة والصادقة والتعاون داخل المنطقة والتعاون المبني على الاحترام المتبادل بين دول المنطقة يمكن الوصول إليها.
7: Stability, sustainable security, development, and the welfare of nations in the strategic region of Western Asia and the Persian Gulf is only can only be ensured through straightforward and honest discussions, intra-regional cooperation, and interactions and cooperations based on mutual respect for the countries in the region.
5: بناء على هذا يد الصداقة من أجل إيجاد فهم مشترك وبناء أمني جديد في هذه المنطقة نمد هذه اليد نحو الدول الإسلامية.
7: For the countries in the region.
5: إشارتكم إلى قطر والسعودية ومصر وتركيا، الرؤساء والأمراء والقادة والمسؤولين، من أجل إيجاد لغة مشتركة ونظرة مشتركة. هذه الإشارة كانت قيمة جدا من قبلكم.
7: Saudi Arabia, Egypt, and Turkey. I believe it was
8: Qatar.

0: اگه میفهمه سوالی اگه اجازه بدهید از شما دارم.
1: إذن كان هذا المؤتمر المشترك الذي عقده كل من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي يزور إسلام آباد في أول زيارة رسمية بعد انتهاء الحرب وبعد التوقيع على مذكرة تفاهم. وعلى ما يبدو أننا أمام زخم سياسي وحراك نتيجة ما تمخض عن مسار بورغنشتوك لسويسرية. على كل حال، لمزيد من المتابعة أعود مجددا لمراسل الجزيرة عدنان بوريني في طهران. يبدو أننا مضطرون أن نعود مجددا للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.
2: الكثير من الأحيان ربما لا يمكن الحديث عن الكلام، ولكن التصرفات يمكن فهمها. نحن هنا من أجل أن نقدم

0: ترى الجهود التي بذلها أخونا العزيز الأخ شهباز شريف والمارشال عاصم منير والأعزاء الذين سعوا في المجالس، وأن الشعب الباكستاني منذ بداية الحرب بثبات وبقوة وبشكل صادق عبر تحركاتهم كانوا دعما لنا، ونحن جئنا لنقدر هذا الدعم.
1: His Excellency Asim Munir and Excellencies from the Senate and from the National Assembly have actually done for the mediation. We are also here to appreciate the efforts of the Pakistani nation that have from the beginning of the war have shown with might and with strength and shown their support for the Iranian nation, and they have been adamant and honest in their endeavors to show the support.
0: من المؤكد أنه لو لم تكن هذه الجهود لما وصلنا إلى هذه النقطة.
1: Made by your excellency and your team, we wouldn't have been here.
0: شكرا جزيلا لكم. هناك سؤال آخر. سؤالي لرئيس الوزراء، أنا من وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. بالنسبة إلى العلاقات الإيرانية والباكستانية، أريد أن أسأل، خلال حديثكم الأخير في المجلس الوطني في باكستان، تحدثتم عن أي محادثات متعلقة بالصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية أو القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية؟ هل تحدثتم عن هذه الأمور؟ لأن الجمهورية الإسلامية تحدثت في أكثر من مرة بأنها لا تتساهل بالنسبة لبرنامجها الدفاعي، خاصة بالنسبة للموضوع الصاروخي. أرجو توضيح هذا الموضوع.
1: I would like to ask you that if by any chance have you had made any remarks in the Pakistani parliament regarding the Iranian defense industries and the Iranian missile capabilities, because as Iran, we believe that we will not compromise on our ballistic missile and nuclear capabilities.
2: Thank you very much.
3: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. لقد أدليت ببيان وجيز أمام المجلس أو أمام الجمعية العامة أمس، وهنأت الشعب الباكستاني وأعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومة، وقلت لهم أننا تمكننا من التوصل إلى إنجاز مهم جدا من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في إسلام آباد. إذن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في إسلام آباد من قبل شقيقي الرئيس مسعود بازكشان، ومن الجانب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب عندما كان في فرنسا، وأنا وقعت هذه الوثيقة هنا في إسلام آباد، بما أن باكستان كانت وسيطة. ولقد قيل لي أيضا أن الرئيس مسعود بازكشان بطلب مني أتى إلى هذه الزيارة إلى باكستان، ودولة باكستان بأكملها يشرفها أن ترحب به. وبالنسبة لسؤالكم حول الصواريخ الباليستية، أود أن أقول، وأنا لا أخشى أي تناقضات هنا، يمكن القول أن الصواريخ الباليستية لم تكن قط موضوع نقاشات ما بين إيران والولايات المتحدة.

0: آقای مسعود پزشکیان و مردم دو کشور اراده بسیار قوی داریم که با مشت محکم جواب این کشورهایی که میخواهند روابط میان ما و این موفقیت بزرگ رو که به وجود آمده و به دست آمده رو از بین ببرن، با مشت محکم با اونها پاسخ خواهیم داد.
1: أريد أن أؤكد على بالنسبة لموضوع صواريخنا في مذكرة التفاهم، هذا الأمر غير موجود ولن يكون أبدا في أي وقت. فلو لم تكن هذه الصواريخ التي نستخدمها للدفاع عن أنفسنا، فإن أمريكا وإسرائيل سيقومون بما قاموا به في غزة من دون رحم. هم يتحدثون عن حقوق الإنسان وهذا كذب كبير. ولو لم نكن قادرين على الدفاع عن أنفسنا، فإنهم من المؤكد كانوا لن يرحموا بلادنا وسوف يدمرونها. بالنهاية في أي وقت وفي أي مكان لن نتحاور ولن نتفاوض حول قدرة دفاعية مع أي جهة كانت.
0: In the MOU, I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities, our country would have been plundered and destroyed and plowed by the US regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza. So these countries, they claim that they respect the human rights. This is a big lie. We shall never compromise on our nuclear capabilities and equipments. And
2: I'm sorry.
0: My apologies. Our missile program and capabilities, and this shall never be part of the any part of any agreement between Iran and any other party.
3: Long live Pakistan Iran friendship.
4: عاشت الصداقة الباكستانية الإيرانية. إذن كان مؤتمرا صحفيا مطولا بين رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، الذي يزور كما أشرنا إسلام أباد في زيارة رسمية هي الأولى بعد انتهاء الحرب وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نتوقف عند أبرز ما جاء في هذه التصريحات مع مراسل الجزيرة عدنان بوريني. إذن عدنان، الرئيس الإيراني كان لافتا تركيزه أن تقدم غرب آسيا يعتمد على السلام والتعاون، فيما رئيس الوزراء الباكستاني أشار إلى مسألة مهمة، أن هناك دولا تريد عرقلة الاتفاق.
5: نعم، بشكل واضح يتحدث الرئيس بازشكيان فيما يتعلق بعنوان التعاون الإقليمي، وهو أحد العناوين الذي تندرج هذه الزيارة تحته. يقول عمليا أن هناك حاجة لترتيب البيت الإقليمي، وزيارة باكستان هي أولى زيارته، وبالتالي يشير إلى هذه النقطة، إلى باكستان التي تعتبر شريكا بالنسبة لإيران في هذا الأمر. يقول الرئيس بازشكيان أن هناك حاجة لترتيب الإقليم، وهذا مبني على قاعدة كانت تتحدث عنها طهران دوما، وهذه القاعدة تقول بأن أمن وسلام الإقليم هو أمر مرتبط بدول الإقليم نفسها، هي من تدير هذا الأمر وهي من تحافظ عليه وهي من تحل مشاكله فيما بينها، في إشارة إلى رفض الدور الأمريكي في الإقليم. هذا هو الموقف الإيراني الذي تحدث تحته عمليا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. ولكن كما تعلمين غنوة، فإن هذه الزيارة لها عناوين عدة، هذا أحد العناوين. هناك عنوان أيضا ثنائي بين باكستان وإيران يتم التأكيد عليه، لأن هناك العديد من الملفات المشتركة بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالأمن، التبادل التجاري، الحدود الطويلة بين البلدين، هناك الكثير من الملفات التي تدار بينهما. ولكن الرئيس بازشكيان بشكل أساسي قال في وقت سابق بأنه يذهب عمليا إلى باكستان لشكر إسلام أباد على دورها في الوساطة التي أفضت إلى اتفاق مذكرة التفاهم التي تعتبر مهمة. وخلال هذا المؤتمر استمعنا إليه يقول بأنه لولا دور الوساطة باكستان قطر لم يكن بالإمكان الوصول إلى الاتفاق الذي تم الوصول

0: إليه، وبالتالي هذا أحد العناوين الأساسية. لكن تحت هذا الأمر تتابع طهران من خلال هذه الزيارة وفق تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مسار هذه الوساطة والتحقق فيما يتعلق ببنودها، خصوصا بأن الرئيس بزشكيان أشار إلى نقاط مهمة مرتبطة بالثقة في الجانب الأمريكي في آخر تعليق له أو في آخر رد له على آخر الأسئلة، بأنه لا يمكن الوثوق بالجانب الأمريكي نظرا لأن واشنطن استهدفت طهران مرتين خلال المفاوضات، ولكن طهران تريد السلام عمليا.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة عدنان نابوريني، حدثنا من طهران. انتقل للبيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي. الزخم ما بعد مذكرة التفاهم ومسار بورغنشتوك، يبدو أنه يعني العجلة تسير إلى الأمام عبر الكثير من التحركات الأمريكية، ربما أبرز التحركات باتجاه لبنان. ماذا في هذا السياق؟
2: نعم هذا صحيح، وقد أكد الرئيس ترامب هذا الأمر صباحا مبكرا عندما قال بأن المباحثات مع إيران تسير على نحو جيد، وأيضا أكد بأن مضيق هرمز سوف يظل مفتوحا، وبأن 19 مليون برميل نفط قد عبرت مضيق هرمز خلال يوم أمس وهو رقم قياسي. تحدث عن بقاء البوارج الحربية في المنطقة لضمان هذا الاستمرار في تدفق الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وأيضا لكنه تحدث أيضا عن الأموال المجمدة الإيرانية وعن العقوبات الأمريكية على إيران. الرئيس ترامب أكد بأنه سيكون هناك حساب ضمان سوف يتم فيه إيداع كل الأموال سواء كان عبر رفع العقوبات أو الأموال المجمدة في هذا الحساب، وبأنه سيتم تبادلها بمواد غذائية كالقمح والذرة وفول الصويا الأمريكية حصرا، وكذلك الأدوية المواد الطبية الأمريكية أيضا حصرا مقابل هذه الأموال، كلها سترسلها الولايات المتحدة إلى إيران. ويبدو أن هذا أحد التفاهمات التي توصل إليها الجانبان، بدلا من تسليم طهران أموال نقدا كما فعل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان الرئيس ترامب دائما ينتقده ويعتبرها إحدى النقاط الجدلية بالنسبة إليه في رفضه للاتفاق النووي السابق. طبعا الرئيس ترامب أيضا أثنى على أن المفتشين على عن البرنامج النووي الإيراني سوف يكون لهم أو سوف يتم دخولهم إلى المواقع الإيرانية بأعلى مستوى ومستويات قياسية، وأكد بأن إيران وافقت على دخول هؤلاء المفتشين على المسار اللبناني. المباحثات بدأت في الخارجية الأمريكية كما كان مقررا لها غنوة، بدأت في ساعة مبكرة في 9 صباحا وهي مستمرة حتى اللحظة طبعا، وتأمل الإدارة الأمريكية أن ينجم عن هذه المباحثات تفاهمات تنعكس عمليا على الأرض في لبنان، والذي والمباحثات تتضمن نتيجة وهي أن يحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع لبنان وداخل الأراضي اللبنانية. لذا تحرص الإدارة الأمريكية من خلال هذه المباحثات أن يتم التوصل إلى تفاهم بهذا المعنى، أي أن تحل القوات اللبنانية محل القوات الإسرائيلية.
1: شكرا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نتابع النقاش في المسار الإيراني الأمريكي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك نجار لنقف عند الخطاب الذي يحمله معه بزشكيان في زيارته الرسمية الأولى بعد انتهاء الحرب، كان لافتا أنه يركز على ضرورة التعاون والتواصل الإقليمي. ماذا يترتب على هذا الكلام، وفي أي مرحلة نستشف أن إيران تتوجه إليها؟
3: كانت هذه زيارة بالغة الأهمية، لا سيما أنها تأتي مباشرة على أعقاب

0: الاتفاق بعد زيارة إلى عمان ومن ثم زيارة الرئيس إلى باكستان من أجل شكر باكستان على هذه اللحظة التاريخية. أود أن أذكر المشاهدين بأن باكستان وقطر قد اطلعتا بهذا الدور مع الإدارة الأمريكية من قبل في المفاوضات مع طالبان. سهلتها باكستان في 2020 واستضافتها قطر، وهذا أدى إلى اتفاق تاريخي آخر. والآن يكرران الإنجاز نفسه بناء على العلاقات الشخصية وبناء الثقة. الأهم هو أن الدولتين من اللاعبين الإقليميين، ونرى غيابا واضحا ونشعر به هذا الغياب الأوروبي. إذن هناك محاولة للعمل مع الدول المجاورة في الإقليم في محاولة لإيران الخروج من هذا الفصل، فصل الحرب، بمساعدة الدول الإقليمية.
1: دكتور عبد الله بازاشكيان عندما يقول نؤمن بأن تقدم منطقة غرب آسيا يعتمد على السلام والأمن والتعاون الإقليمي، ما طبيعة الرسائل التي يحاول أن يرسلها لدول المنطقة التي تضررت نتيجة التصعيد الأمريكي الإيراني؟
2: طبعا الحديث عن غرب آسيا أعتقد أنه هي محاولة استخدام المصطلحات بفصل المنطقة بشكل أكبر، يعني منطقة الخليج ومنطقة العربية عن بعدها وعمقها العربي أولا، يحاول أيضا أن يجعلها منطقة غرب آسيا وشرق آسيا، بالتالي هو مع الصين بشكل أو بآخر يحاول بناء نوع من التحالفات والعلاقات بأن هذه قارة واحدة بالتالي لديها خصوصية معينة. فيما يخص دول المنطقة أعتقد يعني كان واضحا وبارزا أن أولا الرئيس الباكستاني، رئيس وزراء باكستان، تحدث عن الصواريخ البالستية وهي ما كانت أكثر خطرا تقريبا في المنطقة على دول المنطقة. لكن أعتقد ما هو قادم، أعتقد صعب الحديث عن صواريخ وصعب الحديث عن سلام في المنطقة وأمن بدون أن نتحدث عن الإدراك، إدراك النظام في إيران عن الموضوع هذا. لأن في نهاية دولة إيران لم تنهزم مثل اليابان وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية هزيمة كاملة حتى يتم فرض شروط عسكرية عليها. بالتالي أعتقد هناك أمر مهم جدا وهو محاولة بناء تفاهمات قد يكون ضمن هذه المفاوضات الآن. بالتالي أمر مهم جدا أن يكون بناء للثقة من خلال التعاملات في هرمز وغيرها من الملفات الموجودة الإقليمية. وقد يكون الملف البالستي ضمن ملف الأمن الإقليمي يطرح، قد يكون بين دول المنطقة وإيران. غير ذلك أعتقد أن الجانب الإيراني يعلم بأن هي محاولة، يعني اليوم الزيارة هذه لها زخم كبير، أتمنى أن هذا الزخم الاحتفالي بشكل أو بآخر يصب في مصلحة الوساطة بأنها تحاول أن تبيع شيء للجانب الإيراني للداخل الإيراني بأنه انتصر بشكل أو بآخر، ولا تكون هي النصر الباكستاني بمذكرة التفاهم وننسى الاتفاق الحقيقي.
1: ولكن كان لافتا ما أشار إليه رئيس الوزراء الباكستاني أن هناك دول تحاول أن تعرقل مذكرة التفاهم رغم هذا الزخم الذي نشهده، والذي أفضى إلى كما أشرت مذكرة تفاهم قد تكون يعني تشكل تحولا في المنطقة.
2: أعتقد أن الجميع، يعني رئيس الوزراء باكستان يتحدث عن مخربين، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مقابلته في الجزيرة تحدث عن إسرائيل أيضا. أعتقد الجميع بشكل أو بآخر يضع اللوم على إسرائيل، أولا بأنها هي من زادت الاستقطاب العسكري في المنطقة، هي زادت من الاحتقان السياسي في المنطقة خصوصا مع حرب العدوان على غزة وما تقوم به من حرب 12 يوم، والآن بدفع الولايات المتحدة لحرب مع إيران دمرت الاقتصاد الدولي بشكل كبير وأثرت على الأمن الإقليمي. أعتقد الجميع يركز على إسرائيل كونها أهم معضلة في المفاوضات حاليا. أعتقد هي معضلة لبنان. لبنان هي بشكل أو بآخر هي معضلة بين فيما يخص موازين القوى. أعتقد هذا ما يجعل إسرائيل لديها رغبة أكبر في تخريب الاتفاق، نظرا لأنها أصبح موضوع لبنان بالنسبة لها يمس الأمن القومي. بالتالي هذا أمر أعتقد يجب حله في بداية المفاوضات حتى تسير المفاوضات بشكل طبيعي بشكل أو بآخر.
1: نعم دكتور جيمس، إلى أي مدى من الممكن أن تتحول مذاكرة التفاهم بين طهران وواشنطن إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما كما كان يأمل رئيس وزراء باكستان؟
0: تحياتي لك سيدتي وللضيفين وللمشاهدين. أنا أوافق على ما تفضل به الضيفان حول أهمية هذه اللحظة وكونها لحظة تاريخية ودور قطر وباكستان الكبير، وأن هذا سوف يستمر في الأيام 60 المقبلة. بالنسبة لرئيس وزراء الباكستاني فقد تحدث عن الصواريخ الباليستية وقال أنها ليست جزءا من مذكرة التفاهم. كذلك المسؤول الإيراني تحدث عن استخدام هذه الصواريخ لأسباب دفاعية، ولكنهم استخدموا هذه الصواريخ في منطقة الخليج ضد دول مجاورة لم تكن أصلا تعتدي عليها. كذلك استخدمت إيران في دييغو غارسيا على بعد أميال مما قد يعتبر أهدافا دفاعية، وبالتالي هذا كله يجب أن يؤخذ في الاعتبار في تقدم المفاوضات. كذلك تحدث الوزير الإيراني حول قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى، ولكن في الأمس أعلنت إيران أنها سوف تسرع عمليات إعدام بحق المنشقين الإيرانيين كما أسمتهم، وبالتالي موضوع حقوق الإنسان لابد من التطرق إليه ولم يتم تطرق إليه منذ سنوات. فخطة العمل الشاملة المشتركة في عهدة أوباما قد تجاهلت موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران للتوصل إلى اتفاق، واتفق أعضاء الوفد في ذلك الحين أن هناك انتهاكات. إذن هذا أمر على العالم أن يفهمه.
1: طيب، أعتذر عن المقاطعة، الوقت يدركنا سريعا. دكتور عبد الله، إذن هناك خشية يعني من أن تجري أي احتكاكات إن كانت سياسية أو حتى عبر مضيق هرمز قد تشكل عقبة أمام هذه التفاهمات. لذلك ما هي الأسس التي بنيت عليها هذه المذكرة وأيضا الوساطة، خاصة أن الوسطاء أشاروا إلى أن هناك إطار مؤسسي تأسيسي يضمن استمرارية هذه المذكرة؟
2: أعتقد هذا ما عمل عليه الوسطاء غنوة منذ البداية. يعني الحركة كانت لدى الوسطاء هو بناء فرق تقنية وفنية متابعة، لكن أيضا بناء قناة تواصل بين الطرفين أو خط ساخن. أعتقد هذا يذكرنا بموضوع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كان مهم جدا لحفظ العالم من حرب نووية. الآن نحن نحتاج إلى نفس الفكرة، أعتقد يتم بلورتها الآن من قبل الوسطاء لوضع خط تواصل بين الولايات المتحدة وإيران في حالة وجود مشكلة، نظرا بأن عدم توقف الحرب منذ عدة أيام والقتال في جنوب لبنان استدعى إيران أن تستخدم هرمز مقابل لبنان. بالتالي هذه المشاكل في عدم توضيح الصورة أعتقد كانت مشكلة بارزة. بالتالي أعتقد الوسطاء ركزوا على وضع آليات تزيد من الثقة بشكل أو بآخر، وتضع هناك خطوات واضحة قبل التصعيد، وهذا أمر مهم.
1: شكرا لكم الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أيضا السيدة نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والشكر لضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. نكمل المسار اللبناني مع ضيوفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور عماد سلامي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور سلامي، إذن كان لافتا منذ قليل هذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يقول أنه يتم التعامل بشكل مباشر مع الحكومة اللبنانية. ربما هذا أول تواصل من نوعه بهذه الطريقة، ليس عبر مبعوثين أمريكيين إلى لبنان، ولكن هذه المرة الوزير الأمريكي وزير الخارجية حاضرا في هذا التواصل. إلى ما سيمهد هذا؟
3: نعم، يعني الواضح أن لبنان أصبح نقطة ارتكاز اتفاقيات الأمريكية والإيرانية، ومستقبل وقف إطلاق النار في لبنان سيمهد إذا نجح لاتفاقيات أخرى وتقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران، وإذا سقطت فنحن أمام مشكلة كبيرة إقليميا وحتى في العلاقات إن كانت أمريكية إسرائيلية. لذلك يعني نجد أن المستوى المرتفع أو العالي بالتمثيل الأمريكي في التدخل في هذا الموضوع ومحاولة فرض وقف إطلاق النار ويعني إنهاء الصراع، هلا كما نعرف أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أنهت أو تحاول إنهاء العداء بين هاتين الدولتين وتمهد إلى احترام كل بلد للآخر فيما يقوم به وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، ولكن هذه المذكرة لم تنهي حالة العداء بين إيران وإسرائيل ولم تمهد بأي شكل من الأشكال لهذا الموضوع.
1: نعم.
3: لذلك يعني هذا الصراع أو هذه الجبهة ما تزال مفتوحة، واليوم يعني يحاول الوسطاء وخاصة يعني نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية الدعم المفاوض اللبناني اليوم في واشنطن الذي يجتمع مع الإسرائيليين، ومحاولة يعني وضع نوع من فك هذا الصراع والقيام الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بالفصل بشكل ما أو بآخر بين إسرائيل وإيران أو حزب الله،
1: نعم.
3: ومحاولة أولا الدفع نحو انسحاب إسرائيلي ومن ثم تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية.
1: طيب دكتور محمد، عدم موافقة إسرائيل والإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من مناطق جنوب لبنان يشكل معضلة في مسار المفاوضات المباشرة والتي لمسناها في هذه الجلسة الخامسة في واشنطن. ما الذي قد يبدد هذه المعضلة خاصة مع الزخم الأمريكي في هذا المسار لحلحلته، إن من نائب الرئيس جودي فانس أو حتى وزير الخارجية ماركو روبيو؟
4: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أنا في ظني لن يبددها شيء، لن يبدد العنان الإسرائيلي والإصرار الإسرائيلي على المحافظة على السيطرة العسكرية وما تسميه حرية العمل العسكري في لبنان أي شيء، إذا ما أخذنا بالاعتبارات التي تحرك إسرائيل ونتنياهو شخصيا للإصرار على هذه المسائل. في جزء منها الحاجات الأمنية التي تتحدث عنها إسرائيل في لبنان والتي تربطها أيضا بمسار موجود في غزة وموجود في سوريا وتسميها خطوط الدفاع خارج حدود المستوطنات التي تريد الدفاع عنها، ثم هو أرض أيضا مرتبط بالحالة الداخلية الإسرائيلية، الحاجات السياسية لنتنياهو في موسم انتخابي، وأي تنازل في هذا الملف الذي يصعد نبرة الخطاب فيه نتنياهو سيعتبر مقتل له وسيؤخذ عليه وسيفقد الكثير من الأصوات، ثم هو أيضا خط دفاع أمام الانفلات الأمريكي واندفاع رئيس الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. إسرائيل تعتقد بأنها بإصرارها على التمسك بهذه الخطوط الحمر في لبنان هي أيضا تثبت خطوط حمر في الساحات الأخرى في غزة وفي سوريا وربما في صورة إسرائيل في الإقليم. هذا الخط الدفاع الذي تتبناه إسرائيل يحمي صورة إسرائيل أمام الانكسار الذي يتبدى في هذه المذكرة والتي تراه إسرائيل يضر بصورة الردع وبحضورها في الإقليم، وعينها على بقية الدول التي
1: واضح.
4: تشاهد كيف أن إسرائيل يعني تتنازل أمام ضغط الولايات المتحدة إن فعلت مثل هذا الأمر أمام الإصرار الأمريكي.
1: طيب دكتور عماد، رغم تمسك الرئاسة اللبنانية والحكومة بأن يكون لبنان الرسمي هو الذي يدير المفاوضات ومعالجة كل القضايا مع الدول الخارجية، ولكن نحن أمام التالي: خلية أزمة سياسية إيرانية أمريكية لبنانية، وأيضا هناك حديث عن مسار مناطق تجريبية عبر مسار واشنطن. كيف يمكن الجمع بين كل هذه المعطيات والمقترحات؟
3: يعني لبنان لم يكن يوما موجود في جزيرة بمنأى عن محيطه، فهو متداخل مع التغيرات الإقليمية، وهو تاريخيا كان مرتبط بكل المتغيرات إن كانت على الجبهة الفلسطينية أو سوريا أو اليوم إيران. فلذلك يعني لا يمكن التكلم عن لبنان يعني منفصل كليا عن إقليمه وعن محيطه، هو متداخل. لذلك يعني كل ما كان هناك دعم واحتضان إقليمي عربي وحتى اليوم أمريكي وأوروبي وإيراني له، كل ما كان ذلك عاملا مساعدا له.
1: طيب دكتور عماد،
3: في تحقيق أهدافه في السيادة وفي وحدة
1: هذا واضح، ولكن مثلا حزب الله يرفض صياغ المناطق الصفراء أو التجريبية وحرية الحركة الإسرائيلية، أيضا كيف سيتم حلحلة هذه المعضلة؟
3: نعم، يعني بالنهاية كله يعتمد على ماذا تستطيع الدولة اللبنانية الحصول عليه من خلال هذه المفاوضات. إذا كان هناك جدول زمني للانسحاب وكان هناك لجنة رقابة أمريكية إيرانية لبنانية لتحقيق هذه الأهداف والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي ضمن يعني فترة معقولة من الزمن، وبنفس الوقت ضمان الأمن الإسرائيلي من الناحية اللبنانية، وتثبيت سلطة الدولة خاصة في قراراتها بما يخص السلم والحرب. هذا يعطي تطمينات للجميع، ومنها المعارضة مثل حزب الله
1: نعم.
3: الذي اليوم هو حقيقة يعارض فقط بهدف يعني رقف السقف ودعم المفاوض اللبناني أكثر منه معارضة حقيقية لهذا المفاوض، وإلا كان مثلا استقال من الحكومة أو
1: شكرا.
3: كان ظهر بمظاهرات، فهو اليوم يؤيد ولكن بشكل غير مباشر.
1: شكرا لك دكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت، وأيضا الشكر لضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا على رأس الساعة لمتابعة هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا والتطورات في لبنان. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة التي يقدمها الزميل أنس الصبار.
5: شكرا غنوة، وأهلا بكم إلى نافذة اليوم من واشنطن، ونتناول فيها آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تباين واضح في ردود الفعل من الأمريكيين خاصة داخل الحزب الجمهوري. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، وأنه لو لم توافق إيران على ذلك لما استمرت المفاوضات. ترامب أضاف عبر تروث سوشيال أن جميع سفن البحرية الأمريكية لا تزال في المنطقة استعدادا لخيار إعادة فرض الحصار، أمر اعتبره ترامب غير مرجح في هذه المرحلة. الرئيس الأمريكي وفي سياق دفاعه عن مذكرة التفاهم مع إيران أشار أيضا إلى أن الأموال المتوفرة نتيجة للاتفاق ستخضع للسيطرة الأمريكية وستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية حصريا من الولايات المتحدة. وخلال ساعة من الآن ينتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى سحب القوات الأمريكية من العمليات القتالية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس، بعد أن مرر مجلس النواب قبل 3 أسابيع مشروع قرار وقف الأعمال العسكرية ضد إيران. أولا أرحب من البيت الأبيض بمراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، أهلا بك، ولو تحدثينا عن أحدث التصريحات المواقف التي جاءت من البيت الأبيض، وأيضا السياق بشأن كيفية دفاع الرئيس دونالد ترامب عن مذكرة التفاهم هذه في مواجهة انتقادات كثير من هذه الانتقادات جاء من الجمهوريين.
6: حقيقة أنس، منذ توصل الطرفين الأمريكي والإيراني إلى مذكرة التفاهم والرئيس ترامب بشكل شبه يومي يدافع عنها، وهو يفعل ذلك لسببين ويتحدث عنها بإيجابية كما فعل اليوم أيضا عندما قال إن المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد. الأول هو تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب بسبب الحرب على إيران، والثاني رد في إطار الرد على منتقديه، والمنتقدون ليسوا فقط من الحزب الديمقراطي الخصم بل أيضا من داخل الحزب الجمهوري، أنس، من الجمهوريين المحسوبين على جناح الصقور وهم اليمينيون مثل تيد كروز الذي كان يريد من الرئيس ترامب أن يواصل حربه على إيران بدلا من التوصل إلى مذكرة تفاهم. وتيد كروز كرر أكثر من مرة بأن إدارة الرئيس ترامب سوف تعطي إيران بموجب هذه المذكرة مليارات الدولارات. لذلك الرئيس ترامب اليوم وأكثر من مرة حرص على القول بأن إيران لن تحصل على الأموال من الولايات المتحدة، واليوم شدد على حساب الضمان والذي ستديره الولايات المتحدة والذي سيتم بمقابل هذا الحساب إعطاء إيران مواد غذائية وكذلك مواد طبية. أيضا من داخل الحزب الجمهوري الرموز المعروفين نائب الرئيس ترامب السابق مايك بنس، الذي اعتبر بأن هذه المذكرة أو التفاهم مع إيران هو أمر خطير لا ينبغي له أن يحدث، وكان أصلا هو يعارض الحرب على طهران. لذلك نرى أن رئيس ترامب في منشوراته اليومية يضفي أجواء إيجابية على هذه المحادثات. أنس،
5: صحيح وجد وقفي، شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض، ونقاط مهمة حقيقة تتعلق بالأموال المجمدة وأيضا بكيفية التعامل مع إيران عسكريا أم دبلوماسيا. بكل الأحوال نحلل هذه التطورات والتصريحات، وأرحب هنا في الاستوديو بجينيفر نيكول فيكتور، الباحثة والمحاضرة في كلية السياسات والحوكمة بجامعة جورج ميسون الأمريكية. أرحب أيضا بكاري شيفيلد، الباحثة ومحللة السياسات ضمن منتدى المرأة المستقلة، وهي أيضا كانت قد عملت في معهد سياسات أمريكا. أولا أهلا بكما، أبدأ معك بداية جينيفر، كيف تقرأي تعريف الانتصار من وجهة الرئيس دونالد ترامب مقارنة بما يطالب به صقور الحزب الجمهوري؟ هل انتصرت الولايات المتحدة على إيران؟
0: تعلمون أن ترامب قد وضع نفسه في مأزق استراتيجي، وبالنسبة إليه النصر سوف يكون بالنسبة إليه ما يريد أن يعرفه وكما يحلو له. إن صح القول فإن ترامب بارع فعلا في التواصل عبر الأعلام، ومهما كانت الظروف سوف يتمكن من أن يصور ما يحصل على أنه لصالحه ولمصلحة الولايات المتحدة. بالنسبة لأسعار الوقود فهي ورقة ضغط أساسية في المجال السياسي، وبالتالي هو يريد أن يخرج بنتيجة تخفض أسعار الوقود للأمريكيين بحيث يمكنه أن يربط بين كل هذه النقاط. مضيق هرمز يقول إنه فتح ومن ثم أغلق، الأمر مربك فعلا، ولكن ما نرى هو الكثير من التوقعات والانعكاسات من البيت الأبيض حول ما يعتبرونه هم نصرا، ومن ثم تأتي الأدلة والتصريحات المناقضة لذلك من الأطراف الأخرى التي تنقض ما يقولونه.
5: كاري، أنت جزء من حركة جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، تيار ماجا، وعملتي في بعض مراحل عملك مع سياسة معهد أمريكا أولا. كيف يعرف أنصار ماجا الانتصار؟ هل انتصرت الولايات المتحدة في حربها مع إيران؟
7: Yes.
0: نعم، الولايات المتحدة فعلا قد انتصرت، وقد تحدث الرئيس عن هذا الموضوع. ولكن بصورة عامة هذا النزاع بدأته إيران لأنها مولت الأذرع التي قتل أكبر عدد من اليهود منذ المحرقة، وبالتالي ترامب سوف ينهي هذه الحرب. وقال إنه يريد للشعب الإيراني أن يحرر نفسه لأن الكثيرين قد وقفوا ضد النظام وتظاهروا، ولكن النظام القمعي قد قتلهم، وبالتالي فتح ترامب هذا الباب لهم. ولكنه شاء ألا يكرر أخطاء جورج دبليو بوش وهو فرض الحكومة من الخارج. هو فتح لهم هذا الباب، ولكنه قال في الوقت نفسه أنا لن أجتاح كما فعل جورج دبليو بوش. ما فعله كان حكيما واستراتيجيا، حيث قتل قادتهم العسكريين، تخلص من برنامجهم النووي، وأجبر النظام على الخنوع. لهذا النظام قبل التفاوض، لأنه دمر تماما حيث أنه دمر المرشد الأعلى الذي كان موجودا لعقود.
5: ألم تكن إيران تفاوض قبل هذه الحرب؟ هذا ما يقوله كثيرون حتى من داخل الحزب الجمهوري، بأن الرئيس لم يكمل المهمة بتدمير إيران، وهذا التيار يخلق انقساما داخل الحزب الجمهوري بين ماجا وصقور الحزب.
0: حين تجري المفاوضات يقال أن هذا يجعل الجميع غير راض تماما، وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نرى فيها أن الجميع لم يحصل على كل ما يريده، وهذا خير مؤشر على نجاح الاتفاق. ولكن بصورة عامة الأهداف الأكبر هي أن هذا الذراع اللبناني الذي يعتدي على إسرائيل صار هناك إرادة أقوى من أجل إنهائهم وإنهاء النزاع. كذلك نرى دول مجاورة في منطقة الخليج تريد السلام. هذا ما حققه ترامب، لقد وسع رقعة السلام وإرادة السلام في المنطقة.
5: جينيفر، كيف يؤثر هذا الانقسام داخل الحزب الجمهوري على سريان هذا الاتفاق أولا وتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب؟ في نهاية المطاف هذا الاتفاق وفقا لمطالب الجمهوريين يجب أن يعرض على الكونغرس، هل سيمر؟
8: Yeah, so it's fascinating.
0: نعم، إنه أمر مدهش فعلا، لأنه حتى هذه اللحظة هذا التحالف أو الائتلاف الذي انتخب ترامب لعدة ثانية كان موحد الصفوف ومتآلفا، وهذا النزاع الذي بدأه ترامب في الشرق الأوسط هو الذي تسبب بهذه الانقسامات. حملته الانتخابية كان قوامها عدم الدخول في حروب جديدة، وكثر يشعرون اليوم ضمن تحالفه وائتلافه بأنه قد خان عهده. هذه الانقسامات لم تكن موجودة، وهذا سوف يطرح الصعوبات لمن يأتي بعده والمسار الذي يختاره هذا التحالف بعد ذلك. أما بالنسبة إلى تمرير الاتفاق في الكونغرس الأمريكي، يمكنني أن أقول باختصار أن فرص مروره في الكونغرس هي ضئيلة جدا، لأن هناك الكثير من الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، بينما الحزب يسيطر على المجلسين، وهناك انقسامات كثيرة داخل الحزب حول الاتفاق، وهذا سوف يصعب دعم الرئيس. وطبعا الديمقراطيون لا نتوقع أن يدعموا الرئيس حول هذا الموضوع. بناء عليه نحن لم نعد ندخل في المعاهدات، حيث أن الدستور ينص على ضرورة أن تمر بغالبية الثلثين في مجلس الشيوخ، ولا نقوم بناء على هذه الآلية الدستورية من أجل الدخول في هذا النوع من الاتفاقات الخارجية. بالتالي كما فعل الرئيس من قبل، أتوقع منه أن يلتف على الكونغرس وأن يعلن هذا الاتفاق بدون المرور بالسياسة الضرورية لتحقيق ذلك. أما بالنسبة إلى مطالب حزبها، سوف يطالبون بشيء ما في الكونغرس لا أعرف، ولكن لا أعتقد أنه سيعرض على الكونغرس إلا إذا كان واثقا من نجاحه.
5: باختصار، اليوم هناك تصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قرار لسحب القوات الأمريكية من المناطق العدائية المحيطة بإيران. هل تعتقد بأن هذا التصويت أيضا سيكون اختبار لإدارة ترامب وقد ينضم بعض الجمهوريين للديمقراطيين؟
8: كان هناك عدد من الأصوات لا سيما من قبل الديمقراطيين من أجل الحد أو من أجل احتواء صلاحيات الرئاسية حول هذه النقطة العسكرية. حتى الآن لم ينجحوا في تحقيق أي نتيجة إيجابية. بدأنا نرى بعضا من الالتفاف من قبل بعض الجمهوريين الذين ينأون بنفسهم عن الرئيس أو ينضمون إلى رأي الديمقراطيين. هذا يؤدي إلى بعض الانقسامات داخل الحزب الجمهوري بالنظر إلى بعض الجمهوريين الذين ربما اختاروا أن يتفقوا مع الديمقراطيين حول هذا الموضوع. حتى الآن ليس هناك أدلة على أن الوقوف ضد الرئيس سوف تكون بما فيه الكفاية من أجل اعتراضه والتصدي له.
5: كاري، أعود إلى نقطة جينيفر عندما تحدثت عن أن من يخلف الرئيس دونالد ترامب سيتحمل مسؤولية إعادة توحيد الحزب، ونحن نعلم أن جي دي فانس واحد من هؤلاء المرشحين المحتملين ل 2028. هل تغيرت صورة جي دي فانس لدى حركة ماجا؟
8: But
9: Well, I just checked on Real Clear Politics, which has an aggregate of.
0: لقد تحققت من موضوع الاستفتاءات واستطلاعات الرأي وجاي دي فانس سيكون في الانتخابات الأولية وشعبيته هي فوق 10% وحتى قبل روبيو حتى الآن هو الذي يحظى بالشعبية الأكبر. طبعا ما زال هناك سنتان والكثير قد يتغير. بالنسبة إلى تأطير الأمور من وجهة نظري الاختلاف وهذا الجدال هو خير مؤشر على صحة الديمقراطية. يمكن أن نختلف بالرغم من انضوائنا تحت السقف الواحد. ربما البعض يعتبر أننا منقسمون ومختلفون، ولكن لماذا يتفاجؤون إذا اختلفت الآراء؟ قد تختلف الآراء ويبقى الحزب موحدا. أنا واثقة أنه بحلول 2028 هذه الآراء هذه التوجهات سوف تتوحد، لأنها كلها تريد أن تبقى الولايات المتحدة هي الأولوية. إذا نظرنا إلى قادة مثل كورتيز وغيرهم، هم يتحدثون عن شر أمريكا والعبودية وأنها تدمر العالم، وفعلا هذا غير مقبول. في نهاية المطاف الحزب الجمهوري سوف يتوحد.
5: نعم، لكن بعض الأعضاء داخل هذا الحزب يفترقون، يغادرون الحزب، من بينهم تاكر كارسون على سبيل المثال. نعم نعم.
10: الواقع اليوم وصل سعر النفط إلى 70 دولارا للبرميل، وهو أقل مما كنا عليه قبل بداية الحرب. والأمر الأهم هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. سؤال يتعلق باجتماع يوم غد، سوف نتحدث عن تمرير قانون إنقاذ الولايات المتحدة سيف أمريكا الذي ينص على استخدام الأوراق الثبوتية وإثبات الجنسية. سوف يكون علينا أن نمرر هذا القانون، سنتحدث عن هذا القانون وغيره الكثير من الأمور. لقد قال لك جون ثون أنكم لا تمتلكون الأصوات المقبولة لتمرير هذا القانون. لابد من تمرير القانون، على الناخبين أن يبرزوا الأوراق الثبوتية حين يدلون بأصواتهم. جون هو القائد وآمل أن يتمكن من تأمين الأصوات. سؤال يتعلق بإيران. الإيرانيون يقولون أنهما من زيارة مجدولة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إنهم مخطئون، إنهم مخطئون وهم يعرفون أنهم مخطئون. هذا ما قالوه لنا في الداخل، واتفقنا على زيارات تفتيشية بنسبة 100%، ولو كانوا محقين لألغيت الاجتماعات الآن. برأيك متى سيتواجد هؤلاء المفتشون على الأرض؟ سيتواجدون على الأرض في الوقت المناسب. لسنا في عجلة من الأمر، ولكن المفتشين سيكونون متواجدين على الأرض في الوقت المناسب. القوات الإسرائيلية فتحت النار في جنوب لبنان اليوم وقتلت شخصين. هل أنت على ثقة بأن اتفاق وقف النار ما زال صامدا؟ سوف نرى. الجانبان يتقاتلان منذ سنوات بل عقود طويلة، وسنرى، ولكن ستسير الأمور بشكل جيد. نعتذر، السؤال غير واضح إطلاقا من المصدر. آمل أن يعثروا عليها. سافانا مرت بتجربة عصيبة، وتلك العائلة مرت بتجربة عصيبة، وآمل أن يعثروا عليها. ذكرت يوم أمس أن وزارة الداخلية تمتلك صور ومقاطع فيديو. أعتقد أنهم قاموا بتوقيف 6 أشخاص فيما يتعلق بجريمة تخريب البحيرة العاكسة. إنها رائعة، لقد طلعت على صور لها، ولكن يبدو أن هناك شخصا ذهب حاملا سكينا وقام بقص شق داخل البركة، شق طويل جدا. إنه عمل مريع، وبالإضافة إلى ذلك لقد دمروا العشب الذي قمنا بفرشه قبل فترة من الزمن. لقد أصلحنا كل هذه الأضرار، ولكنه أمر مخزن. بحسب المعلومات التي وصلتني هناك 5 أو 6 أشخاص تم اعتقالهم، ويمكن لوزارة الداخلية أن تطلعكم على التفاصيل، وهناك 6 أشخاص يتم التحقيق بشأنهم حاليا.
11: Now we have the highest job numbers we've ever seen.
10: حاليا لدينا الأرقام الأعلى فيما يتعلق بالوظائف في تاريخ بلادنا، وقد تحدثت للتو مع عدد من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وفي الواقع ما يحصل اليوم أمر غير مسبوق، إن عدد الوظائف التي ستكون متاحة في بلادنا هو عدد غير مسبوق، والمشكلة الأكبر التي نواجهها هي تأمين الأشخاص الذين سيشغلون هذه الوظائف. نحن نبلي بلاء ممتازا لا سيما هنا في فيلادلفيا على صعيد مصانع الصلب. إيلاي ليلي أعلنت عن مصانع جديدة بقيمة مليارات الدولارات. عدد المصانع التي يتم بناؤها اليوم في الولايات المتحدة هو الأكبر في تاريخ بلادنا. ما الذي تقوله لحلفائك الذين انتقدوا الاتفاق مع إيران؟ أي شخص انتقد هذا الاتفاق يجب أن يتم تثقيفه حتى لو كان من أصدقائي، وذلك لأننا وضعنا إيران في وضعية غير مسبوقة. هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ 47 عاما من قبل رؤساء آخرين. وبالنسبة لوضعية إيران اليوم فإن جيشها قد دمر بالكامل، قادتها قد دمروا بالكامل، منظومات الرادار دمرت بالكامل، كل شيء دمر بالكامل. هم ليسوا في وضعية تفاوضية جيدة، ولكن بالرغم من ذلك فإن الأموال التي ستدفعها إيران سوف تذهب لمزارعين، وذلك لشراء فول الصويا والقمح لإيران، لأنهم يواجهون مشكلة على مستوى الغذاء وعلى مستوى الجوع وعلى مستوى الدواء، بالإضافة إلى التضخم. التضخم في إيران بلغ 300% مؤخرا، وبالتالي فالإيرانيون يواجهون مشاكل كبيرة. السؤال غير مسموع. لدينا شيوعي من اليسار الراديكالي سوف ينتخب قريبا كعمدة لواشنطن العاصمة. أنتم تعرفون هذا أفضل من أي شخص آخر، إن العاصمة واشنطن اليوم هي مدينة جميلة وآمنة، وحين تسلمت منصبي كانت مدينة فوضوية وغير آمنة، كانت مريعة. المعالم والشلالات والتماثيل كانت تحمل رسوما لم يكن قد تمت صيانتها أو تنظيفها منذ 50 عاما، واليوم لدينا 52 تمثالا ونصبا ومعلما وشلالا، وهذا يشمل طبعا البحيرة العاكسة التي استهدفها المخربون، ولكننا نعمل على إصلاح الوضع بسرعة كبيرة. على فكرة هناك أشخاص زاروا البحيرة صباح اليوم وقالوا إنها جميلة جدا، ولكن سيكون علينا أن نسحب المياه ونصلح الضرر الذي حصل قبل أن نعيد ضخ المياه مجددا. أود أن تفهموا جميعا أن بلادنا بحال جيدة جدا، وسوف نحافظ على هذا الأمر، وأي سيناتور لم يصوت للأمور التي نحتاج إليها. نحن نبرم صفقة رائعة مع إيران، نبرم صفقة سوف تحافظ على أمن بلادنا والعالم، لأننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هم يعرفون ذلك ووافقوا على ذلك. شكرا جزيلا لكم.
5: إذن كان هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحدثا من ولاية بنسلفانيا، وتحدث لي الصحفيين في بعض النقاط من بينها ما جاء عن إيران. يقول إنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يذهبوا لإيران لألغى الاجتماع الذي كان سيعقد معهم فورا، وقال إن مفتشي النوويين سيصلون إلى الأرض في الوقت المناسب، سيكونون على الأرض. والأهم من ذلك وفقا للرئيس دونالد ترامب هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تحدث أيضا عن بعض التفاصيل التي يتم تداولها بشأن هذا الاتفاق والتفاعلات الداخلية في الولايات المتحدة. يقول إنه يجب تثقيف أولئك الذين يعارضون الاتفاق النووي. بكل الأحوال أعود هنا إلى ضيفتي في الاستوديو في واشنطن لأسأل كاري مرة أخرى. الرئيس دونالد ترامب يحاول أيضا الدفاع عن هذا الاتفاق، ويقول لأصدقائه أيضا من الحزب الجمهوري بأنه يجب أن يتم تثقيفهم بشأن الاتفاق حتى لا يعارضوه. هذا ما كنا نتحدث عنه من انقسام. هل ينجح الرئيس دونالد ترامب في إقناع هؤلاء المترددين في أن الاتفاق جيد للولايات المتحدة؟
0: نعلم أن الرئيس مقنع جدا، وقد أعاد صياغة هذا الحزب على صورته، وهو بارع في استقطاب الأصوات. هذا مثير للاهتمام، لأن الديمقراطيين لطالما كانوا موحدين عبر التاريخ، وأنا كجمهورية لطالما أعجبني هذا الموضوع، قدرتهم للوصول لخط النهاية. مع رئيس ترامب لقد حققنا ذلك أخيرا في الحزب الجمهوري. مرة أخرى، هل أن هذا الاتفاق مثالي؟ لا، مثل كل شيء في هذه الحياة المثالية هي أمر لا يمكن بلوغه، ولكن في نهاية المطاف لقد دمر الرئيس القادة العسكريين والبرنامج النووي الإيراني، وهو يأتي أو يقوم بإركاع الأذرع الإيرانية.
5: جينيفر، جزء من المشكلة في تسويق هذا الاتفاق هو أن الرئيس دونالد ترامب كان قد تحدث عن مجموعة من الأهداف في بداية هذه الحرب، والآن خصومه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين أيضا يحاكمونه بناء على هذه التصريحات. نتطرق فقط بعجالة لموضوع الأموال التي قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يدفع ولو سنتا واحدا للإيرانيين، والآن الحديث عن أن هناك بعض الأموال سيفرج عنها، والرئيس يقول إنها ستستخدم للحصول على المواد الغذائية والطبية من الولايات المتحدة حصرا. هل يتجاوز هذه المعضلة بهذه الطريقة؟
0: لقد رأينا الكثير من التغييرات في الأهداف الأساسية وفي الغايات المرجوة، ومن بين التحديات الأساسية في هذه المفاوضات منذ ما قبل بداية الحرب أن الولايات المتحدة لم تثبت أنها مفاوض يمكن الاعتماد عليه والوثوق به. يقولون شيئا ومن ثم يأتي ترامب ويصرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعكس ذلك، يخرج بتهديدات ويقوض هذا الموقف التفاوضي. إذا من الصعب أن نعرف في أي لحظة ما هو موقف الطرفين وأين سيرسو. أيضا كذلك ربما بالنسبة إلى ترامب من غير المنصف أن يتعرض لكل هذه الانتقادات حول مواضيع كثيرة، تغيير هذه الأهداف والغايات، الاختلافات بين هذا الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحب منها في العام 2017. كل ذلك يبدو أنه مكلف سياسيا جدا بالنسبة إليه، وبالتالي يتحرك شوقا لإنهاء كل ذلك. يعرف الثمن السياسي الغالي ويريد أن يصوره بأفضل طريقة من أجل أن يدعم نفسه ويدعم احتلاف أو تحالفه، بغض النظر عما إذا كان أعضاء هذا التحالف راضين. يبقى أن نرى، لأن هذا صار أحد مواطن الضعف في رئاسته وعهدته.
5: كاري، هل أعد الرئيس دونالد ترامب الميدان للانتخابات النصفية؟ وهل تعتقد بأن الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب ستؤثر على قرار أنصار تيار أمريكا أولا ماجا؟
0: أنا أوافق على ما قالته جينيفر بالنسبة إلى أسعار الوقود التي هي تعتبر ركيزة أساسية للشعب الأمريكي ولا يسعنا تجاهلها. لكن برأيي الرئيس ترامب يتصرف مثل رونالد ريغان. إذا نظرنا إلى سردية ريغان في قتاله ضد الاتحاد السوفيتي، لقد اتخذ موقفا أخلاقيا مبدئيا من شر السوفيتي، وهذا ما يفعله رئيس ترامب في حربه ضد النظام الإيراني الذي لطالما صرخ الموت لأمريكا، قام بقتل اليهود، وفي نهاية المطاف سواء كان هناك ثمن سياسي ندفعه اليوم، الرئيس ترامب لا يهتم لذلك. هو يهتم بالحرص على تخفيض أسعار الوقود، يريد للناس أن تزدهر اقتصاديا. خطته الضريبية قد حققت ذلك بالإضافة إلى السياسة الأخرى التي انتهجها، ولكن في نهاية المطاف الناس يحبون قائدا قويا لديه هذا الوضوح الأخلاقي، وهذا ما يتمتع به. في هذا الوضع بالانتخابات النصفية كل رئيس عادة يخسر إذا لم يكن لديه السيطرة على المجلسين، ولكنه واضح في هذا المجال.
5: كاري شيفيلد، الباحثة ومحللة السياسات ضمن منتدى المرأة المستقلة، وقد عملت سابقا أيضا في معهد سياسة أمريكا أولا، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لجينيفر نيكول التي هي محاضرة وباحثة في السياسات والحوكمة في جامعة جورج ميسون، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة لهذه النافذة التي جاءتكم من استوديوهات الجزيرة في واشنطن. الآن إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. إليك نور.
11: شكرا أنس، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع المشهد الإيراني بعد انتهاء جولة المفاوضات في سويسرا. لكن حراك دبلوماسي مباشرة جاء بعد ذلك، الرئيس الإيراني يتوجه مباشرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتقى هناك المسؤولين الباكستانية وقال بشكل واضح إن إيران ستظل ملتزمة ببنود الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ما التزمت به واشنطن. وعلى مقلب آخر، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض مع عباس عراقشي وزير الخارجية انطلق مباشرة من سويسرا إلى طهران ثم إلى سلطنة عمان، حيث بحث هناك مستقبل مضيق هرمز. إذن هي ملفات كلها تتفاعل من أجل مستقبل الاتفاق النووي الذي بدأ باجتماع الخبراء وانتهى وحدد مسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة. إذن هي ملفات هنا نطرحها في الاستوديو من العاصمة الإيرانية طهران مع الأستاذ عباس إصلاني الخبير في مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية، وكذلك الدكتور حسين ريفران الخبير بشأن الإيراني والإقليمي. لكن قبل ذلك نعرف تفاصيل وتحديثات ما حدث هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع مراسلنا عدنان بوريني. عدنان، كيف ترصد الأجواء هنا في طهران بعد جولة المفاوضات في سويسرا والجولات المكوكية التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون سواء إلى باكستان؟

0: تلك المفاوضات التي ستستمر 60 يوما فيما يتعلق بالقضايا الكبرى للانتهاء بالاتفاق النهائي، خصوصا ونحن هنا نتحدث عن الملف النووي وملف رفع العقوبات. لكن بشكل عام التصريحات الإيرانية التي تأتي اليوم تتحدث عن ضرورة التزام الجانب الأمريكي. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تحدث خلال زيارته إلى باكستان في المؤتمر الصحفي الذي كان قبل نحو نصف ساعة عن أن طهران عمليا تريد هذا المسار الدبلوماسي وتريد السلام، ولكنها تعاني من مسألة انعدام الثقة بالجانب الأمريكي الذي استهدف إيران مرتين خلال المفاوضات. لكن تصريحات أخرى من الخارجية الإيرانية تقول بشكل واضح أن الأمور نسبيا تسير على ما يرام فيما يتعلق بالبنود التي تصر عليها طهران في مذكرة التفاهم، والتي تنص عليها مذكرة التفاهم على ضرورة تنفيذها للانتقال نحو المفاوضات بشأن القضايا الكبرى. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي كان قد فصل بالإجراءات السارية حتى الآن، سواء فيما يتعلق بالمجموعات الأربع التي تحدث عنها والتي تعمل، مجموعة مرتبطة بالملف النووي، مجموعة مرتبطة بملف العقوبات، مجموعة مخصصة لإعادة الإعمار، ومجموعة تراقب أو مخصصة للرقابة والتنفيذ، بالإضافة إلى الآليات التي تناقش عمليا أو تراقب عمليا تنفيذ البند الأول فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وخط الاتصال المفتوح المرتبط في مسار الأمور في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التصريحات المتتابعة التي تأتي من محافظ البنك المركزي الإيراني وهو المخول عمليا بملف الأصول الإيرانية المجمدة، والذي أشار إلى أن هناك أمران تم تحقيقهما بشكل واضح وإقرارهما بشكل كامل من خلال مذكرة التفاهم. في الجانب الاقتصادي طبعا نتحدث عن الإعفاء الذي طال القطاع النفطي الإيراني والذي بدأ فعليا، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عن 12 مليار دولار أمريكي. هذا المبلغ عمليا سيقسم على دفعتين، وقريبا بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي الإيراني ستبدأ عمليات الشراء من هذه الأموال.
1: إذن عدنان بوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. أستاذ أصلاني، مباشرة بعد مفاوضة سويسرا الرئيس الإيراني يتوجه بشكل مباشر إلى باكستان، رسالة هذه الزيارة ماذا تريد طهران أن تقول بهذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات إلى باكستان؟
2: لقد رأينا أنه في السنة المنصرمة وبالنظر إلى الدور الباكستاني فيما يتعلق بالحرب والوساطة بين إيران والولايات المتحدة، فإن جودة العلاقات بين إيران وباكستان قد تحسنت وتم الارتقاء بها، فهذا أحد الجوانب التي يجب مناقشتها أو التي أراد مناقشتها مع باكستان. وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، هناك حاليا زخم من أجل تعزيز الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاق نهائي، ولكننا نرى أن هناك عناصر خارجية هي التي تحاول تأثير في العملية أيضا. لهذا من المهم لباكستان أن تدخل في نقاش مع العاصمتين ومع المسؤولين من الطرفين، حرصا على أن تكون الأمور متجهة في الاتجاه الصحيح. على المستوى الرئاسي فإن هذه الزيارة بعد الحرب مهمة جدا بالنظر إلى الدور الباكستاني والعلاقات بين الدولتين، وحين نضع ذلك في سياق المحادثات الأخيرة وزيارة رئيسي البرلمان إلى عمان، فهذا يعني أن هناك رغبة من إيران لإعادة بناء العلاقات الإقليمية وإعطاء المزيد من الفرص للدبلوماسية، وهذا كان أحد المسائل المطروحة خلال الزيارة.
1: بكل تأكيد هذه الزيارة إلى باكستان هي تؤسس للمرحلة المقبلة، مرحلة المفاوضات المهمة والتي تهتم بالبرنامج النووي وتهتم بالعقوبات. ما لدينا الآن هي مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم يبدو أنها غير واضحة المعالم عما سيحدث بالمفاوضات النووية. إلى أي حد يمكن القول بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات ربما قد تؤدي إلى نجاح هذه المفاوضات والوصول إلى توافق خلال 60 يوما؟ ما هي أمال هذه المفاوضات فعلا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أولا، نعم، ورقة التفاهم هي أكثر من ورقة تفاهم وأقل من اتفاق. يعني بعبارة أدق هي تحدد الأطر لأي موضوع من المواضيع المطروحة في

0: الحدود 14. وبما أن الإطار واضح، نعم احتمالية الوصول إلى اتفاق موجود، ولكن بشرط ألا تذهب أمريكا إلى طرح أمور جديدة في هذا هذه المفاوضات. طبيعي في هذا الإطار أيضا، يعني الآن المفاوضات بين إيران وأمريكا مباشرة، سواء كان على مستوى الرؤساء، رؤساء الوفود الذي حدث، أو الآن على مستوى الخبراء. ولكن باكستان وقطر هي الآن لا تؤدي دور الوسيط، لأن المفاوضات مباشرة، هي تؤدي دور مساعد لإنجاح المفاوضات. ومن هنا التفاهم مع هذه الدول في تصوري هي عامل مساعد إضافي ومهم لإنجاح هذه المفاوضات في 60 يوما المحددة لمناقشة الملفات المختلفة.
1: أستاذ أصلاني، محمد باقر قاليبوف مباشرة بعد سويسرا توجه مع عراقتشي إلى سلطنة عمان، وعينه على قرار وقانون ينظم حركة العبور بمضيق هرمز، يعني أن إيران لا تزال تفكر حتى اللحظة بالحصول على أموال من العبور من مضيق هرمز، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يرفض ذلك. الآن بعد انتهاء مهلة 60 يوما، وهي مهلة العبور بدون دفع أي مستحقات مالية، ألا يمكن أن يكون مرة أخرى مضيق هرمز محل اشتباك بين طهران وواشنطن إذا ما أصرت طهران على أخذ مستحقات مالية على العبور؟
2: لقد قلنا أنه حصل اتفاق بما فيه ضمن مذكرة التفاهم مفاده أن تتفق إيران مع عمان ودول المنطقة فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز، وهذا يأتي تماشيا مع تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بالرغم مما يقوله المسؤولون الأمريكيون، فالمذكرة تتحدث عن مباحثات بين إيران وعمان حول إدارة المضيق في المستقبل، بالإضافة إلى الخدمات البحرية. حين نتحدث عن الخدمات البحرية فهي تترافق مع رسوم. وبالنسبة إلى المهلة الزمنية التي تمتد على 60 يوما، تقول إيران إنها لن تفرض أي رسوم لأنها سوف تجري مباحثات مع عمان ومع دول المنطقة. وقد اتفقت على إنشاء لجنة مشتركة لمناقشة هذه التفاصيل. تعتبر إيران بصورة أساسية أن إدارة ملف مضيق هرمز يعود لها ولعمان كدولة مشتركة، وطبعا مع المباحثات، وهذا لا علاقة له بالولايات المتحدة. نسمع من بعض المسؤولين الأمريكيين أنهم يريدون التصدي لذلك والاعتراض على ذلك، لأنهم سوف يتعرضون للضغط من اللوبي الإسرائيلي ومن منتقديهم داخل الولايات المتحدة، ولكن في نهاية المطاف الموضوع سيكون منوطا بإيران وبمباحثات مع إيران ودول المجاورة. حين نتحدث عن الخدمات البحرية كما أسلفت، هذا يعني أن إيران سيكون لديها الحق بفرض الرسوم، ولكن طبعا بموجب القانون الدولي والاتفاق.
1: سيد ريوران، هناك مسألة أساسية ومهمة، أن إدارة المضيق بحسب المذكرة أن تكون بتوافق بين الدول المشاطئة بين إيران وسلطنة عمان، وهناك قانون البحار ل 1981 يتحدث عن قضية الممرات بالمضيق بدون أي رسوم مدفوع أو مدفوعات. جدلا إذا سلطنة عمان لم تذهب إلى ما أراد أن تذهب إليه طهران وأكدت على ضرورة تطبيق قانون البحار، ما هو موقف إيران في هذه الحالة، علما أن المذكرة تنص على أن يكون قبول حتى من الطرف الآخر؟ كيف سيكون تصرف إيران في هذه الحالة؟
0: يعني شوف، أولا ما تطرحه إيران هل هو متوافق مع القانون الدولي أو لا؟ إيران الآن لا تقول رسوم، تقول خدمات بيئية، وهذا موجود ضمن إطار القانون الدولي. الآن دولة مثل تركيا حسب معاهدة مونترو هي تأخذ رسوم، رغم أن مضيق البوسفور ومرمرة كلاهما الدردنيل أنه كلاهما طبيعي، يعني
1: لكن الفرق انه كل هاي المعمارات بالبوسفور او مرمرة بتركيا
0: ضمن اطار دوله
1: داخل الاراضي التركيه، اما مضيق هرمز قسم منه يتابع لإيران وقسم تابع لسلطنة عمان. وهنا حتى مذكرة التفاهم تتحدث عن أن أي ترتيبات ترتبط بمضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة. سؤالنا الآن، إذا لم تقبل سلطنة عمان بأي إجراء إيراني، كيف ستتصرف إيران في هذه الحالة؟
0: شوف، إيران لا يمكن أن تنفرد بالقرار، هذا قانونيا لا يمكن أن تنفرد بالقرار، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين إيران وعمان بالدرجة الأولى وكل الدول المتشاطئة في المنطقة بالمرحلة الأخرى. إذا رفضت عمان في تصوري أن القرار سيسقط، يعني لأن المضيق جزء منه عماني وجزء منه إيراني، هذا واضح المعالم. ولكن في الزيارة التي قام بها السيد قاضي باف والسيد عرقشي إلى عمان، عمان أكدت على العبور الآمن، وهو موضوع تؤكد عليه إيران، وليس العبور الحر الذي تطالب به الأطراف الأخرى. وهذا هو لحد الآن الاتفاق بين إيران وعمان ضمن هذا الإطار. ولكن في موضوع الرسوم البيئية التي تطرحه إيران، إذا لم تصل الأطراف إلى نتيجة أتصور أنه من الصعب تطبيقها على أرض الواقع.
1: إذن أستاذ أصلاني، هناك عنصر أساسي ومهم الآن، أن اللجان الآن تشكلت، لجان المفاوضات، اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة إعادة الإعمار ولجنة الرقابة. هل يمكن الآن الحديث عما يمكن أن يشكل نقطة أساسية في أن تصل طهران وواشنطن إلى تفاهم، وكذلك إلى النقاط والملفات التي يمكن أن تعرقل التوصل إلى توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مدة 60 يوما؟
2: نعرف أن هذه عملية، والمرحلة الأولى يمكن أن تؤطر لبناء الثقة إذا نفذت بطريقة فعالة أو بطريقة فعالة. نعم، ولكننا نرى أنه منذ البداية هذه المحادثات معرضة للانهيار بسبب الوضع في لبنان والنقاشات حول مضيق هرمز ووصول إيران إلى أصولها المجمدة، بالإضافة إلى التفتيش في إيران، وتحدث ترامب عن ذلك منذ دقائق قليلة. أعتقد أنه بفضل جهود الوسطاء ونية الطرفين التوصل لاتفاق، هذا سيكون ممكنا. ولكن صياغة الاتفاق شيء وتنفيذه شيء آخر. بالنسبة إلى التنفيذ فهو الأهم. لا تثق إيران بالولايات المتحدة بالنظر إلى تجاربها السابقة وتغييرات الأمريكية في مجال السياسة باستمرار، وبالتالي لا ضمان بأن هذا سوف يستمر. حتى لو أننا وضعنا لمسات نهائية على هذا الاتفاق، تطرح أسئلة في طهران حول إمكانية استمراره ربما لسنتين كحد أقصى، ولكن مع الانتخابات الأمريكية التالية قد يسقط، وهذا في أفضل الحالات. حتى لو عرقلت إسرائيل هذه العملية وحاولت أن تؤثر فيها، قد ينهار حتى قبل ذلك. وبالتالي من المهم أن ترى إيران تعهدا بالتنفيذ من قبل الولايات المتحدة من أجل إعادة بناء الثقة المفقودة. نقص الثقة هذا هو من أبرز العراقيل في هذه العملية.
1: إذن الأستاذ عباس أصلاني، دكتور حسين ريفران، شكرا على تواجدكم معنا هنا في الاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى بيروت مع الزميل زين العابدين.
3: شكرا لك نور الدين، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. كل العيون هنا في لبنان ترحل إلى واشنطن لتعلم نتيجة المفاوضات التي يجريها الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي. هل يمكن أن تسفر بالفعل عن خطوة أبعد مما تم الوصول إليه في سويسرا، وهو وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية والحفاظ على هذا الهدوء، والمضي خطوة أبعد تساعد الدولة فيما تريد أن تحققه من سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها والأخذ بزمام القرار اللبناني في الحرب.

0: والسلم، أم أن لإسرائيل رأي آخر؟ هذه أسئلة يطرحها الشارع في لبنان أن وطبعا في العالم، أن إسرائيل يمكن أن تخرب كل شيء. كان هذا الشعور اليوم حينما كان هنالك إطلاق نار أسفر عن شهيدين في النبطية، واستدعى ذلك بيانا من حزب الله لكن ليس ردا بالنار من جانب حزب الله، ما يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في انتظار ما ستسفر عنه جولات واشنطن. هنالك تصريحات وفرة في التصريحات والاتصالات في مع الجانب اللبناني، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بهذه الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية. على كل الأحوال نرصد كل هذا الواقع الميداني والمواقف السياسية أولا مع مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. مازن.
1: زين العابدين، دعني في البداية أقول بأن الوفد اللبناني الذي دخل اليوم إلى الجولة الخامسة من المفاوضات هو دخل ويواجه متغيرا رئيسيا، متغيرا جوهريا في مسار المفاوضات، وأعني بذلك تحديدا تثبيت وقف إطلاق النار بالإضافة إلى تشكيل خلية لخفض التصعيد. وهذا الأمر جاء من مخرجات مسار آخر، من مسار إيران وواشنطن، وبالتالي هذا الطيف موجود حاليا ويحوم الآن فوق كافة المجتمعين في واشنطن، لأن المسار الإيراني الأمريكي بات متقاطعا ويفرض تحديات أمام المفاوض اللبناني وأمام لبنان الرسمي. هذا الأمر كان جليا اليوم زين العابدين من خلال الاتصال الثلاثي الذي جمع الرئيس اللبناني مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي روبيو، عندما أبلغ رئيس الجمهورية بأن هنالك عملا حسيسا الآن باتجاه تشكيل خلية خفض التصعيد ووضع مهام عملها. هذه النقطة بارزة الأهمية، مدلولاتها متعددة، والمقاربة اللبنانية الرسمية بالتعامل معها هي مقاربة حذرة للغاية، ذلك أن هذا الأمر يعني الكثير في ظل كل ما كان يحكى سابقا عن إصرار لبناني لفصل المسارات. تحديدا هذه النقطة المتعلقة بهذه اللجنة أو هذه الخلية هي ما طرح جملة تساؤلات ترتبط بمآلات الأمور والمسار التفاوضي في مقبل الأيام، تحديدا ما يتعلق بكيفية تقاطع هذه المسارات، وهل المسار التفاوضي اللبناني الذي انطلق في جولته الخامسة اليوم في واشنطن هو بات ملحقا بالمسار الإيراني أم أنه قائم بذاته. هذا تساؤل رئيسي موضوع على الطاولة. التساؤل الثاني يرتبط بماذا يعني وجود طهران، وجود واشنطن ووجود بيروت في تلك اللجنة سويا، وهل بالتالي هنالك يد طولة إضافية بالنسبة لطهران في كيفية تشكل المشهد في جنوب لبنان. هذا سؤال ثاني. والسؤال الثالث يرتبط تحديدا بمهام عمل هذه اللجنة على قاعدة هل هي ستعنى فقط بوقف إطلاق النار أم أن الأمور ستتمدد باتجاه كيفية انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، إعادة الأعمار، عودة اللاجئين. ومن هنا كان واضحا الكلام الذي صدر اليوم عن رئيس الجمهورية حينما قال بأن الوفد اللبناني هو معني حاليا بالتأكد من زوال الاحتلال، ولكن أيضا بالتأكد من زوال ما وصفها بالوصايات الخارجية، وبالتالي التدقيق في هذه الكلمات، تفكيك هذه الرموز وهذه الشفرات التي تطلق من القصر الرئاسي، يمكن أن نقول بأن هنالك قراءة معينة على المستوى الرسمي اللبناني تعتبر بأن تقاطع هذه المسارات قد لا يخدم المسار اللبناني على الأقل بوجهة نظره الرسمية. في المقابل حزب الله موقفه كان واضحا ومستمرا حتى هذه اللحظة، التشكيك بمسار واشنطن واعتباره بأنه أمر عمليات أمريكي للسلطات اللبنانية. انطلاقا من هذه التقاطعات وهذه المواقف، يبدو بأن السؤال حول جدوى الاستمرار بهذا المسار تطرح في بعض الأروقة، بينما في أروقة السياسة اللبنانية الرسمية هي تقدم مقاربة مختلفة وتسعى لإعادة فك المسارات، وإن كان هذا الأمر يبدو مستحيلا الآن مع كل هذه التقاطعات. لربما الكلام الصادر اليوم أيضا عن رئيس البرلمان اللبناني بضرورة العودة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من نوفمبر عام 2024 يعطي مؤشرات إضافية على عمق الانقسام الآن في لبنان، هذا من ناحية، وعلى عمق تقاطع المسارات بشكل مكثف على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي كل هذه المسارات تفرض نفسها الآن على طاولة المفاوضات التي ستستمر لثلاثة أيام، ولكن من الواضح بأن المخرجات، وإن كان لبنان يريد زوال الاحتلال وخروجه وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، ولكن من الواضح بأن المسارات الأخرى تبدو طاغية، وبالتالي مقبل الأيام ستحمل الكثير من المدلولات، لا سيما على مستوى تشكيل هذه اللجنة، لجنة وقف التصعيد، بالإضافة إلى المسار الإيراني ووجود طهران والتقاطع مع واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك، أسئلة مهمة وملحة مازن إبراهيم نطرحها أيضا في النقاش مع ضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، وكذلك داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما ضيفي. وأبدأ معك دكتور علي شكر، ونريد أن نفهم هذا التصريح من رئيس مجلس النواب بأن اتفاق نوفمبر 2024 كان يفترض أن يكون الأساس لسويسرا لأنه جاهز وبه الضمانات، كيف نفهم هذا التصريح في هذا الوقت بينما يتفاوض اللبنانيون مع الإسرائيليين في واشنطن؟
2: بالبداية أطيب التحيات. أعتقد بأن موقف رئيس مجلس النواب ينم عن أمرين أساسيين. الأمر الأول بأنه منذ البداية كان له موقف أولا من التفاوض المباشر، وثانيا بأن هناك ثوابت موجودة منها 1701 والاتفاق الذي حصل في العام 24، وبالتالي يمكن البناء عليهما وتطبيقهما، ومن ثم إذا كان هناك حاجة لأي اتفاق آخر قد يصار إليه. هذه النقطة. النقطة الثانية تنطلق من أن طبيعة ما رشح عن ورقة التفاهم بين لبنان والعدو الإسرائيلي كان فيها الكثير من الثغرات التي هي لمصلحة العدو الإسرائيلي أكثر مما هي لمصلحة اللبنانية، وتحدث رئيس مجلس النواب بالمناسبة عن هذا الأمر بما يتعلق بمسألة عدم حق عودة أو وجود الشعب اللبناني والمواطنين اللبنانيين في الجنوب، وبالتالي هذا لم يمنع على الإسرائيلي الذي هو جيش احتلال. لذلك أعتقد بأن الموقف الآن يركز من باب المشهد العام المرتبط بطبيعة الاتفاق السابق على هذه الأسس والثوابت التي يسعى من خلالها رئيس مجلس النواب إلى تثبيت مسألة أساسية هي بأن العدوان الإسرائيلي أمر غير مقبول، مسألة الانسحاب هي ثابتة وأساسية، وبالتالي مسألة المقاومة تناقش لاحقا في قضايا أخرى.
0: السيد داود رمال، تصريح أيضا الرئيس جوزيف عون أن الأيام الماضية أثبتت أن التفاوض هو الخيار الوحيد. نعم. 33 عاما الماضية من التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي أدت إلى أن الضفة تقريبا أصبحت محتلة. على ما يعول الجانب اللبناني في هذا التفاوض؟ وهل هذه اللحظة في واشنطن مختلفة عن اللحظات السابقة؟
3: بطبيعة الحال، ولكن تحياتي لك ولضيفك. بطبيعة الحال نحن نشهد في لبنان الآن حالة تشبه حالة الحالة التي شهدناها في الخليج بعد غزو العراق للكويت. يومها عندما بدأ التحالف الدولي لتحرير الكويت عرض على الرئيس حافظ الأسد أن يشارك بقوة عسكرية، فكان جوابه يوما ما هو الثمن؟ فكان الجواب الأمريكي نعطيك لبنان، وأعطوه لبنان. الخشية اللبنانية الحقيقية وخلفية المواقف الرسمية اللبنانية وتحديدا موقفي رئيس الجمهورية والحكومي أن دخول إيران من ضمن الخلية الأزمة أو الخلية الثلاثية التي تشكلت هي على قاعدة أن إيران تعرض خدمات على الولايات المتحدة، أن هناك يعني معضلة تاريخية تتمثل منذ العام منذ 25 يناير 2000 حتى اليوم منذ 26 عاما تتمثل بسلاح حزب الله. أنا إيران جاهزة لنزع سلاح حزب الله وليكن النفوذ في لبنان هو النفوذ إيراني. هذا الأمر يرفضه لبنان بالمطلق. أيضا لحد الآن عرض الخلية هي تم عرضها بالشكل، لم يتم عرض التفاصيل والمضمون. هناك أيضا مخاوف لبنانية جدية من أن يكون يعني أن تفخخ هذه الخلية بأمور تتنافى مع مبدأ السيادة اللبنانية. بأي معنى؟ بمعنى أن تصبح إيران هي الوكيلة في التفاوض مع الدولة اللبنانية عن حزب الله، وتصبح أيضا الولايات المتحدة هي الوكيلة التي تدافع عن مصالح إسرائيل في لبنان. بالتالي أين
0: وبالتالي الدولة تفاوض
3: طرفين خارجيين لا يفهمان بطبيعة التركيبة اللبنانية. اللهم إذا كان هناك ملاحق سرية للتفاهم الذي أعلن في إسلام أباد. من هذه الملاحق السرية أنه هناك حاجة لإخراج ما لحل معضلة سلاح حزب الله، لأنه المعادلة صارت واضحة أستاذ زين، هي أنه لا حل في لبنان من دون نزع حزب الله سلاح حزب الله، ونزع السلاح مقابله يكون الانسحاب وإعادة الأهمار. ربما تكون هذه الخلية هذه

0: مهمتها
1: معنية بذلك.
0: معنية بذلك.
1: لكن حزب الله يعني الكثير الدكتور علي يتحدثون عن ماذا فعل حزب الله، أنا أريد أن أسألك عن ماذا لم يفعل حزب الله، وأقول لك ما لم يفعله حزب الله أنه لم ينسحب من الحكومة، أي أنه رغم الاعتراض على مسار واشنطن هو لم يؤدي إلى انسحابه من الحكومة. ما لم يفعله حزب الله اليوم هو الرد بالنار على إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين في الجنوب في النبطية. كيف نفهم هذين الموقفين من حزب الله، وهل يمكن أن يستمرا؟
2: هذان الموقفان واضحان بسياق بأن الحزب هو لم يكن ضد التفاوض بالمطلق، كان ضد التفاوض المباشر، وبالتالي هو خلال المرحلة الماضية والحرب الأولى في العام 23 لنحو سنة وثلاثة أشهر كان قد ذهب باتجاه إعطاء تفويض كامل للسلطة الرسمية اللبنانية للذهاب باتجاه عملية تفاوض وحماية لبنان وتحصينه. هذا الأمر لم يعطي نتائج عمليا، وبالتالي حصلت المعركة الجديدة في المنطقة، ودخل لبنان من خلال دخول المقاومة على خط هذه المعركة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. فيما يتعلق بالشق المرتبط بمسألة الحكومة، أعتقد أن الحزب لديه ثابتة أساسية بأنه هو جزء من التكوين السياسي اللبناني بالمجمل، وهو انطلاقا من هذا التكوين مشارك في القرار السياسي عامة في المشهد اللبناني، وبالتالي استمراره في عمل الحكومة لم يكن انطلاقا من المبادئ المرتبطة بعملية التفاوض فقط ويبني عليها. كان هناك نوع من التركيبة القائمة فيما يتعلق بإدارة المشهد اللبناني عبر الحكومة اللبنانية، وكان هناك دور للمقاومة تقوم به على الأرض ميدانيا، وبالتالي هذا العمل هو متكامل ما بين ما هو ميداني وما هو سياسي من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا بطبيعة الحال الحزب يعني إلى جانب دوره في الميدان له دور سياسي على مستوى اتخاذ القرار، وضمن الآليات الدستورية والميثاقية اللبنانية كان يلعب هذا الدور، وهذا أمر طبيعي. لذلك مسألة عدم خروجه من الحكومة هي أمر طبيعي في ظل هذه المرحلة، لأنه لديه استراتيجية على مستوى العمل المقاوم، على مستوى المعركة في الإقليم، وعلى مستوى أدائه السياسي في المشهد السياسي اللبناني، وعلى مستوى الأمر المرتبط بالمبدأ القائم على عملية التفاوض. هو لم يكن ضده بالمطلق، هو ضد التفاوض المباشر.
1: فيما يتعلق بوجود إيران في ما يسمى بخلية منع الاحتكاك، يعني حزب القوات اللبنانية نشر ردا من الرئيس الأمريكي، لم ينشر في المواقع الأمريكية لكن نشره الحزب، رد نائب الرئيس الأمريكي على رئيس حزب القوات اللبنانية بشأن دور إيران، قال إن إيران للضغط على حزب الله. هل يرى حزب الله أن هنالك مشكلة في ذلك؟
2: يعني المشهد برمته بطبيعة الحال حزب الله لا يرى مشكلة في ذلك، انطلاقا من أننا في ظل معركة إقليمية، وهذه المعركة تدور بين أمريكا العدو الإسرائيلي وإيران، ودخلت المقاومة في لبنان كجزء منها، والانعكاسات هي طبيعية. لذلك وجود إيران بالأصل في هذه المشهدية هو طبيعي، وأصلا مسألة السيادة في لبنان لا يمكن انتقاء السيادة فيما يتدخل الأمريكي بالتقرير عن لبنان، بالمفاوضات عن لبنان، وبعدم وجوده طرف نزيه وهو طرف يدعم الإسرائيلي في المعركة مع لبنان، ويحاول أن يفرض سواء كان لجنة الميكانيزم سابقا أو حاليا، ويتدخل في منع تسليح الجيش اللبناني والتدخل على مستوى اللوجستي فيما يتعلق بالمشهد السياسي والعسكري اللبناني، ونقول بأن هناك ذهاب باتجاه حماية سيادة لبنان من تدخل
1: طيب
2: خارج بالمعنى.
1: في هذه الحالة سيد داود، ما المشكلة في وجود إيران في مثل هذه اللجنة طالما سيكون دورها مساعدا للدولة اللبنانية فيما يتعلق بالتأثير على حزب الله، والرئيس اللبناني يقول نريد مساعدة لوصاية، هل هذا الدور يمكن إدخاله في إطار الوصاية؟
3: المشكلة أن إيران ليس لديها أراضي محتلة، لبنان لديها أراضي محتلة، وأنت تشكل خلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهناك نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية تحتلها إسرائيل. وبالتالي ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك تثبيت الاحتلال ومراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الموجودة على الأراضي اللبنانية؟ هذا سؤال يطرح جديا. أيضا لا مشكلة، لم يكن هناك من مشكلة لدى الدولة اللبنانية أن يأتي وقف إطلاق النار من أي دولة. نعم هناك يعني هناك مش مخاوف، هناك الآن نقاشات تحصل على المستوى الدستوري والقانوني في لبنان، تقول هل هذه الخلية هي كمين للبنان، لأن لبنان بكل القرارات الدولية التي تعنى بالصراع اللبناني الإسرائيلي ركيزتها الأساسية اتفاقية الهدنة في العام 1949. هذا الأمر كان بال2000 بال2006 بالقرار 1701 كانت ركيزة اتفاقية الهدنة، حتى باتفاقية وقف الأعمال العدائية كانت هي هذه الركيزة. هل الذهاب إلى تشكيل هذه الخلية هو تجاوز للقواعد القانونية الدولية التي يتكل عليها لبنان دائما، وبالتالي نقدم هدية لإسرائيل بالتخلي عن اتفاقية الهدنة؟

0: وندخل في مجهول جديد لا نعرف مساحته وفضاؤه.
1: شكرا جزيلا لك سيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر أيضا ضيفنا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي. ونصل بذلك مشاهدينا لنهاية هذه النافذة من بيروت، نعود إلى الدوحة إلى غنوة إبراهيم.
2: شكرا جزيلا لك زين العابدين، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأنه لو كان الإيرانيون محقين بأن مفتشي الوكالة لن يذهبوا لإيران لألغي الاجتماع معهم فورا. وفي ضوء محادثات الرئيس الإيراني في إسلام أباد، قال رئيس وزراء باكستان إنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. وأضاف أن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال الرئيس الإيراني إنهم متمسكون بعناصر قوتهم بالمفاوضات المقبلة، ولم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ البالستية ولن تجرى. وفي الشأن اللبناني، بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. هذا وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا في اتصال هاتفي للرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وملف لبنان منفصل عن إيران، ولا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك وجد، ما الذي بدأت تجنيه إدارة ترامب مع دخول مهلة 60 يوما حيز التنفيذ منذ 6 أيام؟ وأيضا كيف تتطور عملية إدارة ملف المفاوضات مع إيران؟
3: يعني غنوة، الرئيس ترامب يحاول دائما إضفاء الأجواء الإيجابية. تصريحاته قبل قليل التي ذكرتها جاءت في إطار الإجابة على أسئلة الصحفيين لدى وصوله إلى ولاية بنسلفانيا للحديث عن الاقتصاد. وأكد الرئيس ترامب في هذه التصريحات بأن مفتشي وكالة دولية للطاقة الذرية ردا على أسئلة الصحفيين سوف يدخلون إلى إيران، ولكن في الوقت الملائم. وطبعا دخولهم من عدمه يعتمد على سير المفاوضات التي يبدو أنه سوف يتم تجزئتها إلى أجزاء على أن ينفذ كل جزء منها. وبالتالي فإن دخول المفتشين سوف يتم بناء على الجزئية المتعلقة بالتخلص من المواد النووية أو اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا يتم حسمه خلال المفاوضات. الرئيس ترامب أكد بأن المفاوضات تسير بشكل رائع، وبأنه لو كان بالفعل المفتشون لن يدخلوا إيران لما استمرت هذه المفاوضات ولا أمر بوقفها على الفور. أيضا تناول الرئيس ترامب قضية الحساب أو حساب الضمان على حد وصفه، وهو الحساب الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وتديره، وستحصل بموجبه إيران على مواد غذائية ومواد طبية نتيجة رفع العقوبات أو بدل تحرير الأموال المجمدة لإيران. هذه هي الرؤية الأمريكية لطريقة رفع العقوبات عن إيران، لأن حسب ما قال الرئيس ترامب قبل قليل، إيران تعاني من مشاكل كثيرة من بينها ارتفاع نسب التضخم، وكذلك مشاكل متعلقة بالمواد الطبية والدواء. واضح بأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتجنب ما فعلته إدارة أوباما وهو منح إيران أموال نقدا، وذلك كان أحد النقاط الجدلية التي أثارها الرئيس ترامب لدى وصوله إلى الرئاسة في الفترة الأولى، وهي أن إيران تسلمت 1,700,000,000 دولار نقدا حسب ما كان وكرر الرئيس ترامب من أقواله. لذلك هو يحاول أن يتفادى تقديم أي أموال نقدا لإيران، وذلك حتى لا يقع في هذا ليكون محط انتقاد، خاصة وأن الرئيس ترامب يواجه انتقادات واسعة داخلية، سواء كان من الخصوم الديمقراطيين أو حتى من داخل الحزب الجمهوري نفسه من الجناحين، نعم، الصقور وكذلك المعتدلين. غنوة،
2: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجدة وقفي. نتحول لك عدنان بوريني. إذن في ضوء اللقاءات التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان ووزير الخارجية الإيراني في إسلام آباد، كيف تبدو الخطى الإيرانية ما بعد المفاوضات المباشرة مع الأمريكيين في بورغنشتوك، وبأي لغة تتحدث السياسة الخارجية الإيرانية؟
4: بلغة متفائلة عمليا. التصريحات إذا ما أردنا صياغة جملة ما تصفها، فإن طهران تقول إن كل يوم يتم الالتزام بهذه البنود عمليا يقرب الأطراف خطوة نحو بدء المفاوضات المرتبطة بالملفات الكبرى، الملف النووي وملف رفع العقوبات التي ستفضي بطبيعة الحال إلى اتفاق نهائي. تصريحات الخارجية الإيرانية تحدثت بوضوح عن أن طهران حاليا تراقب التزام الطرف الآخر ببنود مذكرة التفاهم، وتحديدا الحديث عن البنود الخمس الأساسية التي كانت اجتماعات سويسرا بحثتها وأيدتها. طهران تتحدث عن آليات واضحة بحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تم إقرارها، مجموعات عمل مخصصة، أربع مجموعات غنوة خصصت بحسب غريب أبادي لعدة ملفات، الملف النووي، مجموعة مخصصة لملف العقوبات، مجموعة مخصصة لإعادة الإعمار، ومجموعة مخصصة للرقابة والتنفيذ، بالإضافة إلى الآليات، آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان التي تشارك فيها إيران إلى جانب الوسيطين القطري والباكستاني والولايات المتحدة الأمريكية، وخط الاتصال المفتوح المتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي هذه الآليات التي تعمل على مراقبة تنفيذ البنود وديمومتها تمهد عمليا لأرضية لبدء المفاوضات بشكل أساسي، وهو ما ترتقبه طهران بحسب كل التصريحات. حتى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان في باكستان كانت واضحة في هذا السياق، بأن طهران تريد السلام وتريد هذا المسار الدبلوماسي، حيث أشاد بدول باكستان والوساطة عموما بهذا الشأن، ولكن أشار إلى أن هناك مشكلة ثقة بالجانب الأمريكي نظرا لأن طهران استهدفت مرتين وقصفت مرتين كانت المفاوضات قائمة بهما. وبالتالي هذه النقاط الأساسية التي يتم التركيز عليها عندما نتحدث عن البنود الخمس غنوة، إضافة إلى وقف إطلاق النار في لبنان. هناك بندان مهمان بالنسبة لطهران نظرا لأن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تم، بالإضافة إلى الخطوات المرتبطة بمضيق هرمز العمل جاري عليها، لكن هناك بندان مرتبطان بشأن اقتصادي وهما مهمان بالنسبة لإيران. الأول الإعفاءات بما يتعلق بقطاع النفط الإيراني، وهذا الأمر تم، بالإضافة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والحديث عن 12 مليار دولار. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أنه سيتم شراء أولى السلع أو الدفعات قريبا جدا.
2: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة عدنان بوريني، حدثتنا من طهران. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جو، كان لافتا منذ قليل أن ترامب يعيد البوصلة باتجاه تمسك أمريكي بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، ودور مرتقب بالتالي لمفتشي وكالة الطاقة الذرية. دلالات هذا الخطاب في هذا التوقيت ولمن يوجهه؟
5: ما حدث هو أن رئيس ترامب سئل منه في فوريا أمام شاشات التلفزيون، هل أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون متاحا لهم الوصول إلى المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة؟ طبعا ترامب لا يغطي كلامه بأي غطاء، قالها صراحة أن ما حصل ما حصل، وإن لم يحصل ذلك بحضور المفتشين سألغي كل الاجتماعات. هذا دليل واضح على أن الرئيس ترامب يشعر أن لديه اتفاق بعودة المفتشين في الوقت المناسب كما هو وصفه. هذه مجازفة كبرى. طبعا هذا لم يكن ردا ناعما لسؤال من مراسل، بل كان ردا قويا حازما بأنه سوف يلغي كل مسار التفاوض وربما يلجأ إلى القصف، وهذا هذا يعتبر أكبر توبيخ لإيران في الوقت الحاضر.
2: دكتور حسن، أيضا الجانب الإيراني وفق ما يقول بازشكيان متمسكون بنقاط القوة التي عملوا عليها خلال فترة التصعيد سابقا مع واشنطن، لذلك طبيعة الخطاب الإيراني ما بعد مسار بورغنشتوك ومذكرة التفاهم.
6: طبعا لاحظي أن الطرفين يتمسكان بأوراق القوة، الولايات المتحدة خطابيا وكذلك على الأرض، يعني بمقدورها أن تصعد. إيران أيضا أدوات قوة تذهب للمفاوضات بناء عليها، ولذلك عندما يهدد الرئيس الأمريكي مثلا فريق التفاوض في بورغنشتوت يرد عليه أننا لن نفاوضكم، نعود لإيران، وثم الوسطاء يتدخلون ويتداركون الوضع. إيران أساسا الآن سياستها خلافا لمرحلة قبل الحرب تعكس السياسة الأمريكية، القوة السلام عبر القوة. إذا أردت أن تفاوضنا نفاوضك، إذا أردت أن تحاربنا نحاربك. هذا هو المنطق الذي يذهب به الإيرانيون إلى الولايات المتحدة لمفاوضتها، وبناء عليه وصلنا لمذكرة التفاهم، وتقديري أنه الاتفاق المقبل إذا كتب له أن يكون أيضا سيكون مبني على هذه الندية في التعامل. ولذلك يعني التهديدات والخطاب بعيد نضعه جانبا، لكن العملية التفاوضية مبنية على ندية واضحة. نعم. إيران تقول بأنه نقض أي بند كما حدث في لبنان يؤدي إلى تراجع إيراني أيضا في البنود التي هي تعطيها للولايات المتحدة، وكذلك الطرف الأخير يأتي بذات السردية.
2: طيب سيد جو، يعني خلافا على طبيعة الطرح لدى ترامب الذي يأتي من دون أي غطاء أو حتى أي لغة دبلوماسية، هناك دور يلعبه جي دي فانس نائب الرئيس. إلى أي مدى هذا الدور الذي يلعبه يحافظ على متانة واستدامة المفاوضات مع الإيرانيين؟
5: نحن لدينا مثل مشهور وهو يقول الشرطي السيء والشرطي الطيب. نائب الرئيس جاي دي فانس كان يفعل ما بوسعه للتفاوض بحسن نية في سويسرا، والرئيس ترامب في ذات الوقت يذكر الجميع وبلغة ليست دبلوماسية، أنا أعترف بذلك، بل بلغة فظة بأن المفاوضات إن لم تثمر نتائج سيعود هو إلى القصف والقوة وبطريقة غير دبلوماسية. قال نحن نريد الذهاب إلى سويسرا بعملية ويراد منها النجاح. حتى الآن الأمور تسير على ما يرام، الولايات المتحدة لديها وسائل إتمام هذه المفاوضات حول الأمور، طبعا تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول ومسائل الملف النووي، هذه قضايا أساسية، وتم التوصل إلى نوع من التوافق بشأنها. ومرد ذلك جزئيا أن الرئيس ترامب غير قابل لتوقع تصرفاته.
2: نعم.
5: لكن الشخص الذي لا عليك أبدا أن تعرف ماذا يفكر فهو سرعان ما ينشر على منصات التواصل ما يدور في رأسه فورا.
2: دكتور حسن، إذن نجاح أي مفاوضات مرتقبة ومستكملة بالنسبة للإيرانيين يأتي بمدى الالتزامات الأمريكية. بعض التباينات التي شهدناها بالرؤية الأمريكية والإيرانية حيال بنود مذكرة التفاهم، برأيك هل يمكن تخطي هذه التباينات وكيف؟
6: طبعا هناك خلافات في القراءة. أنا لا أرى أن المذكرة غير واضحة. هناك بنود خمسة فيها شيئا يعني صغيرا من اللبس. الواضح أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بأمور وعلى إيران أن تقوم بأمور في هذه البنود الخمس، وذهب الطرفان باتجاه التطبيق حتى الآن. ستطغى طبعا في التفاوض، دائما هناك فهما مختلفا من الأطراف التفاوض، لكن في النهاية إذا كانت هناك إرادة سياسية يمكن الارتقاء من هذه الخلافات إلى حدود مختلفة، يمكن الوئام والتوافق حولها. أنا تقديري أنه أساسا الخلافات والنقاط التي تطرح في الولايات المتحدة هي لبيع الاتفاقية، ليس إلا للداخل الأمريكي، لأن البنود واضحة. يعني ما على الولايات المتحدة عليها لجم إسرائيل،
2: يرى أن هذه المذكرة قد تتحول إلى مذكرة طويلة الأمد أو اتفاق طويل الأمد، هل ترى ذلك؟
6: يجب أن تضمن القضايا الأخرى. المذكرة فيها إلغاء جميع العقوبات، وفيها أيضا اتفاق حول البرنامج النووي. هذا إذا انضم لهذه الاتفاقية يمكن أن تصبح اتفاقية طويلة الأمد. لكن لاحظي أنه هناك إدارة في الولايات المتحدة تريد أن تبدي أننا انتصرنا على إيران، وهذه المذكرة عنوان النصر على إيران، بينما المذكرة لا تقول ذلك. لذلك أنا أرجئ هذا الخطاب إلى الداخل الأمريكي وبيع السردية النصر على له، وهي غير موجودة. هناك اتفاق في الوسط، إيران تقبل بأشياء والولايات المتحدة تقبل بأشياء، ونذهب باتجاه اتفاق أشمل.
2: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والشكر لضيفنا من نيويورك جوبوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك. الآن إلى زميلة روعة أجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد محادثات سويسرا على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه لنضعه في إطاره وسياقه، وفيه نناقش الليلة أفاق مرحلة 60 يوما المقبلة بين طهران وواشنطن والانتقال الفعلي من مرحلة الحرب إلى بناء اليوم التالي، خاصة مع ما اتضح في خضم محطة سويسرا من تصورات ووسائل تهدف لإدارة المرحلة المقبلة، وهذا رغم تكرار الجانبين الإيراني والأمريكي تصريحات سياسية، مرة تتحدث عن مكاسب ومرة تتحدث عن شروط. لكن السياق الذي بدأت تتشكل فيه المواقف والتصورات هو الزخم الدبلوماسي اللافت بين إسلام أباد ومسقط، سواء لتحصين نتائج محطة سويسرا أو لطرح المشاغل الإقليمية، فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية سيحضر خلالها الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، دولة قطر وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل مقابل رفع الحصار البحري. وأضاف ترامب أنه سيبقي جميع القطع البحرية في مواقعها لضمان النزاهة في الملف النووي، وإنه إذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. في المقابل وفي سياق الزخم الدبلوماسي، انتقل رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف من سويسرا إلى سلطنة عمان لبحث الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز، وقال إنه تم التوصل لاتفاق لإنشاء آليات تنسيق بشأن الأوضاع في هرمز وفي لبنان. وأضاف قليباف أنه تم التنسيق لعقد اجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أوضح للجزيرة أن هناك توافقا خليجيا لتحقيق رؤية مشتركة للحوار مع إيران لحل المشاكل، مشيرا إلى أنهم يريدون أن يروا إيران تتعاون مع دول الخليج وفق مستوى عال من الثقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني للجزيرة أن أولوية دولة قطر وفي ضوء التحديات الكبيرة المحيطة بها هي إخماد النيران في المنطقة والوصول لمرحلة هدوء. أما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي التقى الرئيس الإيراني في إسلام أباد فقال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تود أن تواصل دورها حتى تحقيق السلام الدائم بالمنطقة لأنه كان يمكن للحرب أن تدمر كل شيء، وحذر من وجود ما سماها جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب قوله. سباق محموم بين الدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الإيرانية على وقع تحركات إقليمية متسارعة لرسم خطوط الملاحة وآليات العبور في مضيق هرمز بالمستقبل. وضع المضيق الاستراتيجي نتابعه مع الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. معك سلام.
8: روعة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر واندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية البيانات التي ستظهر على الشاشة التفاعلية ستكون بيانات إيجابية.
7: أخيرا والحمد لله، يعني نستطيع القول بذلك.
8: بالضبط، نبدأ بما أعلنته منظمة مراقبة الحركة البحرية الموجودة في بريطانيا، خفضت مستوى التهديد الموجود في مضيق هرمز إلى متوسط، وهو أمر طبيعي بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن هذا ليس فقط الخبر الوحيد الجيد. اليوم أمس سجل أعلى معدل عبور للحركة البحرية المدنية عبر مضيق هرمز في الأسبوع الماضي. هناك في يوم واحد 37 سفينة مرت خلال مضيق هرمز. بالمجمل كان لدينا دخول وخروج، دخلت إلى المضيق من بحر العرب 75 سفينة وغادرت منه 89 سفينة. بين السفن التي دخلت هناك 60 سفينة فارغة. هذا يعني بأن هذه السفن تتوجه لتحميل مشتقات نفطية، بتروكيماويات، وأيضا نفط وغاز. ومن التي خرجت لدينا 89 سفينة، العدد الأعلى منها كان ناقلات نفط خام، وهذا يعني بأننا سنشهد على الأغلب المزيد من الاستقرار في أسعار في بورصة النفط، وأيضا انخفاض في المعدلات الآجلة. ولكن
7: نعم، هذه السفن الفارغة هي السفن التي كانت عالقة أساسا.
8: هناك من كانت السفن عالقة وعلى متنها بحارة. اليوم لدينا معلومات بأن ستبدأ عملية إجلاء البحارة المدنيين العالقين، كانت أعدادهم تقدر بنحو 20,000 خلال الحرب.
7: وماذا لدينا أيضا؟
8: لدينا نفط خام سيغادر تقريبا أو غادر أكثر من 52 مليون برميل. لدينا سفن أسمدة، هذه السفن بالغة الأهمية، 12 سفينة تحمل الأسمدة. هذا يعني بأن المحاصيل الزراعية حول العالم وفي آسيا تقريبا، لأن غالبية السفن الأسمدة تذهب إلى آسيا، هذا يعني بأننا سنكون أمام موسم زراعي قد يكون منطقيا بأسعار أسمدة منطقية نظرا للوضع الحالي بعد توقيع مذكرة التفاهم.
7: وهذا يجعل العالم يتنفس الصعداء يعني.
8: ومع أمل طبعا بألا يشهد العالم أي أزمة غذائية، خاصة في الدول الأفريقية وهي الأكثر تأثرا.
7: لديك أي معلومات أخرى على
8: هذه التي لدينا وهي إيجابية؟
7: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هذه التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك دكتور الزويري. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران بدأت سلسلة اتصالات دبلوماسية بدءا بمسقط ثم محادثات الرئيس في إسلام أباد، وهو نطاق إقليمي يعيد إلى الواجهة مسألة تواصل إيران مع جوارها. وتركز طهران على الجوانب التنفيذية في مذكرة التفاهم مثل إدارة مضيق هرمز، إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة. وجددت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، خاصة أن واشنطن تركز على نتائج فتح مضيق هرمز وما تلاه من انخفاض في أسعار النفط، وعلى تجنيب العالم ركودا اقتصاديا وفقا للرئيس ترامب. ويترافق ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للخليج قبيل انعقاد اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الخليجي. دكتور محجوب الزويري، هذه الأولويات كيف نرتبها؟ ما الذي يمكن أن يعرقل مسار الاتفاق وما الذي يمكن أن يكون عقبة سهلة؟
9: لا شك بأنه الاختراق الذي حصل في سويسرا مهم جدا، لأنه وضع أسسا أساسية كان يعتقد بأنها مستحيل أن تحصل قبل ربما أسبوع أو أسبوعين. وذكرت التفاهم لا شك بأنها إطار أولي، لكن الأسس التي تم وضعها في سويسرا شكلت خطوة متقدمة. نحن روعة الآن أمام ترتيب أولويات واضح مع أدوات لتنفيذ هذه الأولويات، مع لجان فنية، مع خط ساخن بين الأطراف التي المتخصصة

0: المتعادية باختصار الولايات المتحدة وإيران، ونحن أيضا أمام وسطاء نشطون 100% في حل الأزمات، سواء كان ذلك تعلق ذلك بالوضع في لبنان، تعلق ذلك بمضيق هرمز، وحتى تعلق ذلك أيضا بوضع العقوبات المفروضة على إيران والحصار البحري المفروض على إيران.
1: بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات لمسارات ما بعد مذكرة التفاهم تتصل مباشرة بالبعد الإقليمي، وسنرتبها معه وفقا لدرجة الأهمية، وهي بناء الثقة والحوار بين إيران وجوارها الخليجي، مضيق هرمز، ومستقبل إدارته وتطورات الوضع في لبنان. بالنسبة لك دكتور محجوب، كيف توزعت موازين القوى في هذه المحاور الثلاث؟
0: نعم، أنا أعطيت نسب متقاربة لتطور الوضع في لبنان ومضيق هرمز. هذان الأمران إذا لم يحصل فيهما تقدم سيحصل ما يسمى تفجير الاتفاق. بعبارة أخرى، إذا لم يحصل هناك تقدم واضح في الملف اللبناني يتعلق بخريطة انسحاب إسرائيلية، أو على الأقل إعادة تموضع، بمعنى آخر تغيير الوضع القائم في لبنان الآن بموافقة الدولة اللبنانية، هذا معناه أن إيران لن تمضي في الاتفاق، معنى ذلك أن المضيق لن يفتح، وبالتالي نعود إلى المربع الأول بأن لا تقدم في المفاوضات. لذلك أنا أعتقد بأنه المشهد في لبنان، خاصة اليوم هناك مفاوضات الجولة الخامسة تجري في واشنطن، وهناك حديث عن تقدم يجري في هذه الجولة، وأعتقد أن هذا التقدم مرتبط بالاتصال الهاتف الذي جرى بين جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري مع الرئيس اللبناني، وباعتقادي هذا أيضا يساعد في الاختراق المطلوب في حل المسألة اللبنانية. وبالتالي هنا الوضع في مضيق هرمز سيعتمد أيضا على حالة الانفراج في ملف لبنان بشكل أساسي. هذان الأمران مع بعضهما الانفراج سيؤدي إلى خلق ما يسمى بالفضاء الأكثر ثقة بين الدول، لأنه عمليا دول الخليج إذا لم يفتح المضيق لم يكن هناك عامل للثقة مع إيران. فتح المضيق هو المفتاح الأساسي لتحرك الطاقة، وبالتالي عودة عجلة الاقتصاد إلى نوع ما من الإيجابية.
1: فلنتحدث عن سيناريو مضيق هرمز. هذه التحركات أول محطة بعد سويسرا لقاليباف كانت سلطنة عمان. ما السيناريو الذي تحاول إيران المضي به فيما يخص مضيق هرمز؟
0: تعرفين روعة، الإيرانيون منذ أول الأزمة كانوا يتحدثوا عن فرض الرسوم وفرض أمر واقع جديد، وأن المضيق لن يعود فيه الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير. اليوم الخطاب يختلف تماما، هناك حديث عن شراكة مع عمان الدولة المشاطئة تماما، وبالتالي الإطار الذي بعد مراجعة لكل الحالات في العالم والدول الحالات الشبيهة، نحن أمام إطار ما يسمى الإطار التعاوني، وهو الذي يسمح للدول المشاطئة أن تتعامل مع بعضها البعض لتسيير ولإدارة، المصطلح مهم، مانجينج، إدارة المضيق، بمعنى آخر أشبه بالعبور بين الدول في العبور الجوي، إعطاء معلومات، بعض البيانات الضرورية. لكن مسألة الرسوم غير واردة جبرا، إنما هي واردة طواعية، بمعنى آخر أنه بسبب العبور المستمر للسفن قد يحصل هنالك تبعات بيئية، قد يحصل هنالك ما يسمى بالدمجينج، بعض الدمار للبيئة، وبالتالي هنا يتحدث عن مساهمة طواعية من الدول التي تمر في المضيق لأن تقدم شيئا، وبالتالي ليس إجبارا.
1: إذا لم تكن إلزامية، ما قيمتها بالنسبة لإيران؟ رمزية؟
0: السورية المسألة صورة بالنسبة لإيران. بعبارة أخرى، إيران ستقول بأن الوضع تغير ليس كما كان قبل 28 من فبراير. المسألة روعة هي مسألة الصورة، الكل يبحث الآن عن تجميع النقاط لصورة النصر، لصورة الإنجاز النهائي، وبالتالي بهذا الإجراء، بهذا التنسيق مع عمان سيكون كافيا لإيران تقول غيرنا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: لمزيد من المتابعة في الملف اللبناني ينضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وهنا في الاستوديو لياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. البداية معك أحمد، وأنت تتابع هذه الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، هل لازالت قائمة؟ هل انتهت؟ هل نعلم أي أجواء تحيط بها؟
3: غنوة، الجلسة لا تزال

0: إرهاب إسرائيلي من الجنوب واستعادة السيادة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، ومن ثم معالجة القضايا الأخرى. وهنا الولايات المتحدة تدفع منذ آخذة ببعض الاتفاقات والتفاهمات من الجولة السابقة حول انسحابات جزئية إسرائيلية من مناطق معينة، لكن لا يزال هناك خلاف بين ما يطرحه لبنان حول هذه المناطق وما تطرحه إسرائيل أو تقترحه إسرائيل من انسحابات معينة. يبقى الجانب الأمريكي الذي يصر دائما على أن هذا المسار، أي مسار واشنطن، ستعمل عليه الولايات المتحدة لتخفيف وتهيئة الظروف بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي ليصلوا هم إلى اتفاق، أولا اتفاق أمني آني وحالي، ومن ثم اتفاق سلام شامل مستقبلي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تحاول الولايات المتحدة حسب ما خبرنا مسؤول أمريكي من أنها تستفيد مما تم إحرازه من تقدم في المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، لينعكس على مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، خصوصا بعد أن أعلنت القيادة المركزية عن أنها تدشن آلية مراقبة في لبنان لتراقب خروقات وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، وتزود صانع القرار الأمريكي بمعلومات أساسية حول من قام بعملية خرق إطلاق النار، كيف يتم عالجت هذه المسألة، ومن ثم الضغط على الطرفين للوصول إلى حل وصيغة ما. هناك مفاوضات عسكرية ستجرى غدا على أن يجتمع الوفدين السياسيان مرة أخرى الخميس لوضع اللمسات النهائية، ويتوقع الإعلان غنوة عن إعلان نوايا بعد الجولة الخميس.
1: شكرا لك من الخارجية الأمريكية مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أتحول لك مازن. إذن فيما يتمسك لبنان الرسمي بأن لا يفاوض عنه أحد، كيف يتحرك في إطاري بورغنشتاك وواشنطن تزامنا مع تعقيدات الواقع الميداني وطرح إسرائيل بإنشاء مناطق تجريبية ورفض حزب الله لها؟
2: غنوة، بكثير من الواقعية يتعامل لبنان الآن مع هذا المسار، مع مسار واشنطن، وإن كانت الصكوف في السياسة ما زالت مرتفعة وعالية، لا سيما ما يقوله رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وكذلك ما يقوله حزب الله. الجميع يقف عند مواقفه السابقة، يتعامل مع هذا المسار سواء من قبل لبنان الرسمي بأنه ممكن أن يحقق ما يريده لبنان على مستوى إحلال التهدئة في جنوب لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله الذي يرفض كامل هذا المسار. ولكن هنالك واقعية ضمن كواليس العمل السياسي، لأن بات الجميع يدرك بأن مسار واشنطن ليس منفصلا بشكل تام عن ما يحصل في المنطقة، ليس منفصلا عن مسار بيركنشتوك وتحديدا المفاوضات الإيرانية الأمريكية وذلك المسار. وبالتالي هذه الواقعية انسحبت على كيفية التعاطي وعلى كيفية ما هو هنالك متوقع من مخرجات لهذا الاجتماع في جولته الخامسة، لأن تشكيل هذه الخلية لمراقبة وقف التصعيد إنما جاءت ضمن الإطار التوافق الإيراني الأمريكي، وبالتالي دخل هذا اللاعب بشكل قوي على المساحة اللبنانية بعدما كانت الرئاسة تسعى لفصل تام للمسارات، وهذا ما كانت تتحدث عنه. ولكن على سبيل المثال صباح اليوم كان هنالك اتصال ثلاثي ما بين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مع وزير الخارجية الأمريكي أيضا روبيو مع الرئيس اللبناني، وأكدوا على أن هنالك خلية يجري العمل عليها الآن ووضع الإطار المناسب لعملها وتفاصيل عملها لكيفية مراقبة وقف الأعمال القتالية ووقف التصعيد، وستكون طهران شريكا في فيها. وبالتالي انطلاقا من هذه المعادلة أصبحت المقاربة التي ينظر إليها لبنان إلى مسار واشنطن، وإن كان يعول لبنان الرسمي عليها لتحقيق الانسحاب لعودة الأسرى ولعودة النازحين، ولكنه يتعامل بواقعية مفرطة على قاعدة أن ما يحصل هناك لا يمكن أن يؤسس لوحده لمسار بفصل عن المسار الإيراني. وبالتالي هذا الأمر، وإن كان الرئيس اللبناني يصر على أنه لا يريد وصايات خارجية أن تتحكم في لبنان كما أكد اليوم بأنه أعطى توجيهاته للوفد الرسمي اللبناني سواء بشقه السياسي أو بشقه العسكري للوصول إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ولكن من الواضح أن التقاطعات بدت كثيرة، وهو ما عبر عنه اليوم رئيس البرلمان اللبناني الذي اعتبر بأنه ينبغي أن يطرح موضوع وقف الأعمال العدائية الذي صدر في 27 من نوفمبر عام 2024 على طاولة البحث في سويسرا. وبالتالي هذا الموقف من رئيس البرلمان إذا ما تقاطع مع موقف حزب الله الرافض لمسار واشنطن يضعنا أمام مساحة تتقاطع فيها مجموعة من الأمور على المستوى الإقليمي الدولي والمحلي، ولكنها أيضا شديدة الانقسام.

0: مستوى المقاربة المحلية الداخلية اللبنانية، ولكن من الواضح أن كل هذه التقاطعات باتت تنتج أكثر فأكثر مجموعة من المقاربات أو الرؤى المتعارضة على المستوى اللبناني، ولكن في الواقع هنالك تعويل من جهة على المسار في واشنطن لعله يهدئ من زخم الميدان، ولكن في المقابل هنالك قراءة واضحة بأن المسار السياسي الإيراني الأمريكي بات له ثقله الكبير في كيفية الوصول إلى خلاصات. ومن هنا كانت هذه التقاطعات بالإضافة إلى الدور القطري في هذه اللجنة، وبالتالي هنالك تعويل أيضا على دور إقليمي عربي تحديدا قطري في محاولة إيجاد تدوير للزوايا وتقديم مقاربة مختلفة ربما تقود في مقبل الأيام لبنان إلى مساحة من التسوية الداخلية. نعم. بالإضافة إلى تسوية خارجية تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية وتثبيتها وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.
1: شكرا لك من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أسألك الياس كرام، بعد تعرض إسرائيل لانتقادات ترامب بكيفية معالجتها للتصعيد مع لبنان، كيف يتم تطويع الإرادة الإسرائيلية تحت جناح الدبلوماسية والتهدئة في ظل غياب بوادر إسرائيلية لانسحاب من جنوب لبنان، انسحاب كامل؟
2: أولا، إسرائيل غنوة تتوجه إلى هذه الجولة الخامسة للمفاوضات بكثير من القلق حقيقة، لا سيما بعد الإعلان عن المنظومة الجديدة لتثبيت وقف إطلاق النار، والتي سيكون فيها أعضاء قطر وباكستان وإيران بالتحديد، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. وهذا أمر يقلق إسرائيل جدا، وجود إيران على وجه الخصوص في هذه الآلية وهذه المنظومة، والزميل مازن إبراهيم تحدث عن ذلك. لذلك رأينا أنه في مستهل هذه المباحثات اليوم كان هنالك تصريح هام ليحيى لاتر وهو السفير الإسرائيلي في واشنطن، عندما تحدث عن أن هذه المفاوضات هذه المرة وكأنها تشبه حادثة قطار خرج عن مساره أو عن سكته، بمعنى أن هذه المحادثات ربما يكون مصيرها نحو الانهيار والفشل. وهو قال بأن هذه المفاوضات كان يفترض أن تناقش مسألة لبنان ومسألة حزب الله، وليس قدرة إيران على كبح حزب الله أم لا، لأن إيران يجب أن تكون خارج الصورة وخارج لبنان. وتساءل فيما إذا كان الموضوع الرئيسي لهذه المباحثات ما زال تجريد حزب الله من سلاحه. هذه التصريحات تعبر عن قلق كبير يعتري الجانب الإسرائيلي في هذه المسألة، لكن من أجل قطع الطريق على إيران ومحاولة الفصل بين الساحات، رغم أن هذا أصبح أمرا مستعصيا كما يبدو، ومحاولة إرضاء أيضا الجانب الأمريكي لكي لا يملي بإملاءاته على إسرائيل للانسحاب الكامل من جنوب لبنان، يبدو أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يأتي هذه المرة وبجعبته خرائط تفصيلية حول المناطق التجريبية التي يفترض أن يدخل إليها الجيش اللبناني لبسط سيادته والبدء بالعمل على تجريد حزب الله من سلاحه. القناة 13 الإسرائيلية تقول بأن هذه المناطق محددة وأن الانسحاب بات مؤكدا وإن كان جزئيا ومحدودا من جنوب لبنان، لكن يجري الحديث أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية غنوة على أن هذه المنطقة تقع جنوب الليطاني وجنوب الخط المتقدم الدفاعي الذي أقامته إسرائيل، وهذا يعني أنها مناطق تخضع الآن للاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أنه يفترض أن تنفذ فيها انسحابا جزئيا ما. القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه المناطق التي يجري الحديث عن انسحاب إسرائيلي منها هي مناطق جرى احتلالها في الأيام الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار، وأن الهدف من احتلالها كان هو المماحكة والتفاوض من أجل الانسحاب منها في إطار هذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. يرتقب أن تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان أهمية خاصة في الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ويتوقع أن يناقش الطرفان تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطة، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة.
3: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في 2 و3 من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل يدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: لمتابعة النقاش ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور جوما كارون الباحث في الشؤون الدولية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور جو. إذن لبنان أمام التالي خلية عمل سياسية لمراقبة وقف التصعيد في لبنان، هي أمريكية إيرانية لبنانية، وأيضا مسار آخر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن. مخرجات هذان أو هذين المسارين كيف ستعود على لبنان الرسمي؟ كيف يستثمر لبنان الرسمي هذين المسارين والزخم والغطاء العربي والإقليمي له؟
4: يعني خلية الأزمة بين لبنان وإيران وأمريكا هي الآلية لتطبيق وقف إطلاق النار في لبنان. حتى الآن لم تكتمل، يعني حتى المسؤولين اللبنانيين ليس لديهم فكرة واضحة كيف سيتم وضعها كآلية، يعني لا سيما هناك آلية يونيفل والميكانيزم قائم، كيف ستكون دور هذه الآلية؟ الأمور لم تنضج بعد في هذه النقطة، لكنها المظلة التي وفرت إطلاق النار. مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل هو الذي سيترجم موضوع الانسحاب. يعني هناك توافق الآن بأن وفد إطلاق النار تم تثبيته بشكل عام، الآن يجب البدء بترتيبات الانسحاب. هناك حسب ما فهمت من المتابعين الذين يعملون عمليات التفاوض في لبنان بأن هناك محاولة للوصول إلى أعلى النوايا، هناك تشكيك كبير بإمكان الوصول إلى هذا الأمر. هناك 3 أيام من التفاوض، اليوم عسكري سياسي، غدا سيكون عسكري، وآخر يوم سيكون سياسي. أعتقد نعم. الحديث الآن لم يدخل في تفاصيل المواقف التجريبية إلى حد كبير، فقط كمبدأ لجيتم إقرارها
1: وهي تبقى المعضلة. على كل حال أنتقل لك سيد عادل، إسرائيل غير مستعدة للانسحاب الشامل من جنوب لبنان، وهذا هو المطلب اللبناني في هذه المفاوضات المباشرة في واشنطن. بالتالي كيف سترضخ إسرائيل للضغوطات إن الأمريكية أو حتى الإقليمية العربية؟
5: تحياتي لك أستاذة غنوة ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه ما يجعل من إمكانية نجاح إسرائيل بالتخريب هي أنه ذاهبة إسرائيل باتجاه ضرب اللجنتين، المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر مع اللجنة التي شكلت، وخاصة أنه الإسرائيلي ليس موجودا بتلك اللجنة التي يفترض أن تكون هي ذات التأثير الأكثر، لطالما أنها انبثقت عن مفاوضات سويسرا، ولكن إسرائيل لها مصلحة بإفشال ذلك. وعلى ما يبدو هنالك أيضا دعما قويا من أطراف أمريكية، وتحديدا من وزيري الحرب ووزير الخارجية الأمريكي، وبصمت ورضا من الطرف اللبناني والذي موجود أصلا باللجنتين. يعني لبنان السلطة موجود بالمسار اللبناني الإسرائيلي كما موجود، ولكن على ما يبدو أن هنالك أيضا توجه لإفشال المشروع، وخاصة أنه ما اتفق عليه بالمسار الأمريكي الإيراني هو مسألتين. لا. الأولى لا بديل للمفاوضات قبل وقف إطلاق النار، ولا توقيع الاتفاقية قبل الانسحاب التام. إسرائيل ذاهبة باتجاه كسر اللا الأولى، وحدث اليوم من خلال عمليات إطلاق النار وقتل اللبنانيين، ثم وضع آلية المناطق التجريبية لن يسمح بإنهاء الانسحاب خلال 60 يوم ولا خلال 600 يوم آخر، وهذا ما يرفض من قبل ليس فقط حزب الله وإيران، إنما أيضا من قبل الرئيس نبيه بري.
1: دكتور جو، على ضوء هذا الحراك اللافت لنائب الرئيس الأمريكي وأيضا وزير الخارجية الأمريكي بخصوص لبنان، وذهاب الوفد المفاوض اللبناني إلى واشنطن، ونحن نترقب اختتام الجولة الخامسة بوساطة إقليمية عربية، هذه المرة ما هي أهمية ما يحمله لبنان في جعبته؟ هل يمكن أن يحرز اختراقا لصالحه في ظل التشبث الإسرائيلي بما يريد؟
4: يعني هذا أول جولة تفاوض بعد مذكرة التفاهم. يعني ما نراقبه حاليا كيف سيتعاطى الوسيط الأمريكي، يعني سيتحول موقفه في إدارة هذا التفاوض، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو أيضا اختبار للدولة اللبنانية، كيف ستفاوض بشكل منفصل عن إيران وحزب الله، كيف يمكنها أن تكون في بهذه الصيغة قادرة على تقديم شيء إضافي يمكنهم التغيير إلى حد ما المسار أو تعديله في هذا الإطار، لأننا نحن أمام مسارين يتنافسين، حتى لو أمريكا هي في المسارين في نفس الوقت. يعني الأمور يعني ليست واضحة بعد، لأن لا يمكن ترتيب الانسحاب الإسرائيلي بدون اتفاقات مع إيران بموضوع نزع السلاح، المناطق التجريبية لا تمشي بدون موافقة إيران، أيضا لا يمكن لهذه الترتيبات أن تمشي بدون دخول الجيش اللبناني وقرار من السلطة اللبنانية. يعني هناك أمور أقولها دائما، هناك مسارين نعم، لكن يجب شبكهما بطريقة ما في مرحلة ما. حتى الآن لم يتم هذا الشبك بين المسارين، وحين يتم هذا الأمر تضح صورة أكثر في مسار المفاوضات في واشنطن.
1: طيب دكتور جو، هل لبنان أمام تدويل أزمته، وماذا قد ينجم عن ذلك إن صح هذا؟
4: يعني لبنان ولد مدولا، يعني للأسف هناك بالتاريخ اللبناني هناك عدة مراحل من هذا الأمر، ونحن في هذه المرحلة. السؤال هو أن كيف تتعامل السلطة أو لبنان بشكل عام أن يستفيد من كل هذه المشاكل أو التوترات الخارجية لصالحه، بمعنى أن يستفيد من علاقته مع أمريكا، مع إيران، مع الدول العربية، لمحاولة يعني تستفيد المصلحة العليا، أن لا يكون انعكاسا لهذه المسارات الخارجية. هناك الآن فرصة كبيرة، اتفاق إيراني أمريكي، ترتيبات جديدة في المنطقة يمكن الاستفادة منها في ظروف معينة، لكن لابد أعتقد مرة أخرى من ترتيب البيت الداخلي اللبناني.
1: طيب سيد عادل، هذا الحراك الإقليمي الدولي بخصوص لبنان، هل يزعج إسرائيل وكيف، وما هي الخطوات التي يتخذها نتنياهو بهذا الصدد؟
5: يعني ليس كل الحراكات تزعج إسرائيل، لا بل أنه بالكثير من الأحيان كان جزءا من هذه الحركات الإقليمية والدولية تتم بناء على طلب إسرائيلي. لما؟ لتدخلها من مصلحة إسرائيلية. إسرائيل مشكلتها تبدأ وتنتهي من حزب الله وإيران. لا أظن أنه إسرائيل من الممكن أن تقبل بأي حال ببقاء هذه اللجنة التي تشكل إيران، الذي يتابع النقاش الحالي في إسرائيل أنه أمن إسرائيل، إسرائيل تعتبر لبنان جزءا من منظومة أمنها القومي، وأن يكون المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي هو الضامن. هذا لا يمكن تفهمه واستيعابه إسرائيليا إلا إذا كان هنالك موقفا أمريكيا ضاغطا. حتى اللحظة إسرائيل مطمئنة أنه هنالك قوة ضغط قوية جدا بالولايات المتحدة تدفع إسرائيل بعدم الالتزام، تحديدا رئيس CIA ووزير الحرب ووزير الخارجية، إضافة إلى القوى المحافظة والصقور هناك. وحتى يبدو أنه إما أنه رئيس ترامب تراجع عن دور إيران بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار بلبنان، أو أنه بعض الأمور تتم بدون علمه. بكل الأحوال إسرائيل الآن أمامها المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر، تحاول استخدامه لإفشال المسار الآخر على كل الأصعدة، وتحديدا اليوم تبرير القتيل أنه اقتربوا من المناطق الأمنية، بمعنى أن إسرائيل ليست معنية فقط بكسر المعادلة التي فرضتها إيران، إنما تريد فرض معادلة المناطق الأمنية لإنجاح مشروع المناطق التجريبية.
1: طيب دكتور جو، حلقة جد مهمة مفقودة في هذه المرحلة، ألا وهي حلقة الوصل أو التواصل ما بين حزب الله ولبنان الرسمي رئاسة وحكومة. هل بات لبنان الرسمي ليتواصل مع حزب الله والتوصل إلى تفاهمات؟ لن يمر ذلك إلا عبر اللجنة السياسية هذه أو خلية السياسية هذه التي تجمع واشنطن، طهران ولبنان؟
4: يعني العلاقة بين رئيس الجمهورية وحزب الله لا تزال مقطوعة. الحزب يطالب بتراجع الرئيس عن بعض القرارات، لا سيما القرارات الحكومية المتعلقة بالحزب وأمور أخرى. هذا الأمر ليس بالوارد لبنان الرسمي. وهناك أيضا يعني لا يزال حزب الله يرفض فكرة التفاوض. يعتبر حزب الله بأن لابد من الانسحاب قبل بحث الترتيبات الأمنية. لكن هناك أيضا تحول في الموقف الرسمي اللبناني. يعني لأول مرة الآن يقول الرئيس اللبناني موضوع سلاح حزب الله هو شأن داخلي. هناك تغيير في مقاربة الرئيس لموضوع النقاط التجريبية. هذا يعني دليل على تواصله مع الرئيس بري، بمعنى إطلاعه على بعض الأمور قبل التفاوض. يعني هناك قناه اتصال عبر الرئيس بري، لكن العلاقه المباشره بين حزب الله والرئيس لا تزال مقطوعه نتيجه تراكمات المرحله السابقه، وهذا سيحتاج لمسار اخر. لا اعرف من سيتطوع للوساطه بين الطرفين. يعني
1: طيب سيد عادل، مساله نزع سلاح حزب الله ان كان لبنان الرسمي يريدها ان تبقى شانا داخليا وهي مطلب إسرائيلي بضرورة تحقيقه، ما الهامش الذي يعطى أمريكيا بهذا الخصوص لإسرائيل؟
5: يعني موضوع حزب الله وسحب سلاحه، أعتقد أن هنالك تطابقا تاما بالموقفين الأمريكي والإسرائيلي، ولكن واضح من خلال النقاش الأمريكي الإسرائيلي أن هنالك حالة من اليأس بإمكانية الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية من ترجمة ذلك، ولو كان بمقدورهم لجردوا حزب الله من سلاحه بالفترة الماضية، فترة ال15 شهر التي أبدى فيها حزب الله وكأنه يعني انتهى، أخفقوا من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية. وبالمناسبة يعني يبدو أنه حديث السفير الإسرائيلي بواشنطن اليوم مع الوفد اللبناني كان
1: نعم،
5: قاسيا، ليس فقط قال لهم أنه هذا القطار على وشك أن يعني ينحرف عن السكة،
1: شكرا.
5: إنما كان قاسيا أنتم تمثلون من طالما لا تمثلون

0: حزب الله
1: شكرا،
0: وأنتم غير قادرون على
1: أعتذر عن
0: ترجمة
1: المقاطعة.
0: حديثكم أستاذ.
1: شكرا لك من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية ومن جبل لبنان الدكتور جو ماكارون، الباحث في الشؤون الدولية. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
2: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
3: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه راجعين على بلادنا، راجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
2: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
4: بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
2: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة، غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب بل قرار مؤجل.
5: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل هدني كان يوم ضرب، بعد 4 5 أيام ضرب، روح شو الدنيا، وهلأ ما بيتأملوش، ما تسيني عمل هدني كمان نفس الشيء، خرق الهدني دوري، وهلأ المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرق وبضل ماشي ما لوش أمينة. لا،
2: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها انذارات الإخلاء مرارا ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
6: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة تاني يوم حد الثروة، لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
2: تتكشف الخسارات تباعا، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
1: نهاية هذه التغطية المستمرة بإذن الله، ولكن الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع جلال شهدة.
7: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. مبكرا انتبهت واشنطن وطهران والوسطاء إلى أن الأهم من توقيع مذكرة التفاهم والتفاهم على أن تستمر المذكرة، ولكي تستمر فهناك شيء ما أهم من الإرادة وسرديات النصر وتصريحات السقوف العالية. لكي تستمر المذكرة كان لابد من تحصينها بآليات كفيلة بفك ألغام الأزمات، خاصة بعد أن قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن أطرافاً كثيرة لها مصلحة في تخريب ما يحدث. وبعيداً عن المشهد السويسري، حطت طائرة الرئيس بيزشكيان في إسلام أباد. بيزشكيان الذي حمله المرشد مسؤولية نجاح مذكرة التفاهم يتوجه لتأمين نجاح المذكرة، ووزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الخليج، والخليج يتوجه إلى أسئلة اليوم التالي، أسئلة ستشكل دبلوماسية الأيام المقبلة. أما الآن وحينما يلتفت كل إلى جواره سينتبه إلى الحقائق التي ما زالت كما هي. المضيق في مكانه والجوار هو نفسه، لكن ما تغير في المنطقة قد لا تكفي مذكرة تفاهم لعلاجه. ستنشغل إيران بعلاقات تنعش اقتصادها، وستنتظر دول الخليج ما سيصلها هذه المرة من الضفة المقابلة، وهل ستصل رسائل الثقة في وقتها؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. الآن بعد جولة محادثات أولى في سويسرا، يبدو أن الأطراف لديها رؤية لتفكيك الألغام، ولكن الأهم هو أن تكون هناك إرادة حقيقية لتفكيك هذه الألغام، مثل إسرائيل، حزب الله في لبنان، ومضيق هرمز. هل الأطراف جاهزة لتفكيك هذه الألغام؟ سفير جوي ودكتور صدقيان، أبدأ معك.
8: تحية لك وللأخوة المشاركين الزملاء والمشاهدين أيضا. أنا أعتقد بأن الآن الجميع يفكر، تحديدا إيران مع دول المنطقة يفكرون إلى مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي، مرحلة ما بعد الحرب، كيف يجب أن تكون منطقة الشرق الأوسط. نحن نعلم بأن منطقة الشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت الحرب الباردة، انهارت قواعد الحرب الباردة، ومنها في منطقة الشرق الأوسط بقيت هذه المنطقة خالية من نظام إقليمي رسمي. عند سقوط النظام العراقي انهار النظام الرسمي العربي أيضا، وبالتالي كانت هناك الكثير من الاستحقاقات والتداعيات والمخاطر أيضا. الآن بعد هذه الحرب، يعني جولتين من الحروب، الأولى كانت في العام الماضي يونيو حزيران، الآن كانت يعني كان عدوان على إيران، عدوان ضخم جدا وقوي، وبالتالي خلق العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران الذي وقع في 28 من فبراير، كثير من الأمور الآن نجد لها فراغ في المنطقة، وتحديدا النظام الأمني والسياسي. أنا أعتقد بأن الإيرانيين الآن، وهذه يعني سمعتها من الإيرانيين، الآن الإيرانيون عندما ذهب بيزشكيان إلى باكستان، وعندما ذهب قاليباف إلى سلطنة عمان، ربما الأسبوع القادم يقوم عباس عراقجي وزير الخارجية بزيارة إلى الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، هذا في الجدول، وحتى قاليباف أيضا ربما يقوم بزيارة، الصين أيضا في هذه الزيارات. هذا التحرك الإقليمي، وتركيا أيضا بالمناسبة في البرنامج الإيراني، ومصر أيضا. أنا أعتقد بأن كل هذه التحركات الدبلوماسية المحمومة الإيرانية تهدف إلى استيعاب ما يمكن استيعابه من تداعيات هذه الحرب، وما يمكن أن تستخدمه ونستخدمه كأنظمة وشعوب في هذه المنطقة من أجل خلق نظام رسمي إقليمي.
7: هل ستفكك لغم مضيق هرمز دكتور؟
8: أنا أعتقد بأن مضيق هرمز أيضا في هذا المجال. يعني اليوم نحن سمعنا من البيان الختامي

0: الذي أشار إلى ربما غير مكتوب لكنه بحث في هذا الأمر، أن مضيق هرمز يتم إدارته بين إيران وسلطنة عمان مع التشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفي ظل القانون الدولي. هذه مهمة جدا، لأننا نعلم بأن حتى النظرة الإيرانية لمضيق هرمز تغيرت. يعني في البدء طرحت إيران بأن يكون المضيق إيرانيا والإدارة إيرانية، ولم يتحدث الإيرانيون عن القانون الدولي. تحولت مرة أخرى قالت بأن إيران وعمان ضمن القانون الدولي. الآن يتحدث الإيرانيون عن إيران وعمان مع مشاورات مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية ضمن القانون الدولي، وأنا أعتقد بأن هذا تطور مهم جدا يخدم الأمن والاستقرار في الإقليم.
1: أسمع رأي السفير جوي، خاصة بأن إسرائيل أيضا أحد الألغام التي يجب تفكيكها في المنطقة لتثبيت مذكرة التفاهم.
2: أنا لا أوافق على فكرة أن إسرائيل هي من الألغام، ولكنني أدرك فكرتكم، ومفادها أن إسرائيل وأن أمن إسرائيل قد يطرح مشكلة، لا سيما حين تجتاح مناطق مثل لبنان، ويجب معالجة هذا الموضوع. لقد تحدثنا مطولا حول ما إذا كنا متفائلين أو متشائمين. أنا حاليا في وضع محايد. أعتقد أنه دائما من الأفضل أن يحصل حوار بين الجهات المتخاصمة، ومن الجيد أن تكون الولايات المتحدة مشاركة، ليس فقط بسبب الاعتداء على إيران، ولكن أيضا هي الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يجمع الجميع. فإيران والإيرانيون يتحدثون عن آلية للأمن الإقليمي يريدون إنشاءها، ولكنهم لا يشملون دولا مثل إسرائيل. لا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار بدون مشاركة الجميع. ما نراه برأيي بالنسبة لمسار واشنطن بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية هو خير مؤشر إيجابي بأن وقف إطلاق النار في لبنان قائم، مع أنه ليس مثاليا. وفكرة أن كافة الأطراف تتحدث وتتناقش هذا أمر إيجابي آخر. كذلك أرى أن الرئيس ترامب قد قدم الكثير إلى إيران في هذه الجولة الأولى في رفعه الحصار والعقوبات على الصادرات النفطية، وعليه أعطى إيران فرصة من أجل أن تتفاعل مع الولايات المتحدة ومتبقى من دول المنطقة بطريقة بناءة وإيجابية. وإذا فعل ذلك وتلقفت هذه الفرصة، هذا سيؤدي إلى خطوة إيجابية أخرى. هنا يتحدثون عن مضيق هرمز وإدارته، ما تفضل به الدكتور صدقيان صحيح، حيث أن هذا الموضوع يتقدم، فهذا أمر جيد. فهذا قد يشير إلى أنه إجراء لإنقاذ ماء الوجه. ستكون إيران لقد قمنا بإدارة المضيق مع شركاء الإقليميين وقدمنا خدمات بحرية للسفن. حسناً، هذا بالتحديد ما كان يحصل من قبل. كان بإمكان السفن أن تقرر من أين تأتي بهذه الخدمات البحرية، وإذا حصل ذلك في المستقبل، حين ذاك سيكون هناك استقرار.
1: دكتور صالح، بالإشارة إلى الجولة التي أشار إليها دكتور صدقياني، منطقة الخليج، والتي في ظل اجتماع لمجلس التعاون الخليجي، كيف تنظر إليها؟
3: نعم، أنا ما سمعت بأن هناك اجتماعا في المنامة لدول مجلس التعاون الخليجي سيحضره ربما وزير الخارجية الأمريكي روبيو. الزيارة المرتقبة لم أسمع بها، يعني ربما لدى الدكتور صدقيان يعني اطلاعا أو معرفة أكثر، لكن ما في شك بأنه هناك زيارة مهمة إلى دولة رئيسة وعضو في مجلس التعاون وهي سلطنة، زارها سيد قاليباف وسيد عرقجي، وخرج منها إلى إسلام أباد. أنا في تقديري الحديث مهم حول هرمز أستاذ جلال، إذا سمعت لي، إذا كنا ننطلق من قاعدة القانون الدولي فهذا شكل جيد يعني للبدء لحديث عقلاني ومنطقي. القانون الدولي يقول بأن مضيق هرمز مثله مثل المضائق الأخرى، الملاحة فيه مكفولة وحق المرور العابر، وقدرة الدول الساحلية على منع المرور بشكل تعسفي مرفوضة تماما في القانون الدولي هكذا، وهناك تفاصيل كثيرة لست بحاجة إلى ذكرها. لكن أنا أظن بأنه الآن محاولة إدخال التنسيق أو بروتوكول مع سلطة عمان حتى تظهر إيران من الأحادية، حتى لا تقول بأنها ستقوم بإجراءات أحادية. هذا التودد أو الغزل السياسي إذا جاز لي التعبير إلى سلطنة عمان يبدو لي يعني أنه يثير العديد من النقاط وبشكل سريع. يعني هي دون الخروج باتفاقية أو أقل درجة من الاتفاق أو البروتوكول، وهي محاولة للتقرب حتى تظهر بأن الدول المتشاطئة قد اتفقت، رغم أن البيان قرأته أنا الدكتور محمد يمكن ما قرأ البيان الذي صدر عن الخارجية العمانية، واضح وضوح الشمس لا يحتاج إلى تأويل، يقول قد تباحثنا وأكدنا على السيادة على المياه، وهذا صحيح، هناك سيادة لكل الدول على مياه الإقليمية الـ12 ميل،
1: المرور دون رسوم،
3: والمرور دون رسوم حتما واحدة. لماذا الآن؟ لأن التقارير الملاحية تشير حتى وإن لم تعلن إيران أنها فتحت المضيق، هناك تقارير مؤكدة تقول بأن السفن استخدمت مسارات مختلفة، وأكثر تحديدا هناك من استخدم المسار الإيراني بين الأرك وغشم، وهناك من استخدم المسار العماني. حتى اليوم حتى هذه اللحظة هناك أعداد كبيرة، وأنا أعتقد بأنه طلب الإذن ليس بالمعنى القانوني الذي تريده إيران لتجنب سوء التقدير والحوادث والاصطدام، وأن ما يطالب به بيانات تقدم عبر خط ساخن، وأنا أفهم بأنه الخط الساخن يعني لن نرى إذنا سياديا، لن تسمح الدول، وبالتالي ستصطدم إيران إذا ما أشارت بالتعريف للقانون الدولي مع القوة الدولية ومع كثير من دول العالم بأنه الأمر لم يعد فقط سياديا. أنا بظني أن إيران انتقلت الآن من صورة السيطرة على المضيق للأمن القومي، لأنه يشكل خطرا إلى الجباية وتحصيل الأموال، يعني بمعنى تريد من هذا المضيق أن يصبح دخلا قوميا وليس أمنا قوميا.
1: دكتور إبراهيم
0: لو سمحت لي جلال
1: تعليق سريع.
0: سريع جدا، عفوا دكتور. بدأ في إيران بين النخب السياسية والأكاديمية والرسمية بدأ ينضج رأي، وهو أن إيران لا يمكن لها أن تفرض أي بروتوكول بأي شكل من الأشكال ما لم يكن متزامنا أو متسقا مع القانون الدولي. هذا أصبح واضحا وانعكس بشكل أو بآخر على مفاوضات السيد قاليباف وعباس عراقجي في السلطنة، حتى عندما تحدثوا مع سلطان عمان كان هذا المفهوم واضح ووضعوه أمام.
4: طيب دكتور فهد، أنا بدي أجاوبك على سؤالك اللي هو وهو حقيقة السؤال المهم هنا وربما يشكل التحدي
1: إرادة لتفكيك الألغام.
4: موضوع إسرائيل، موضوع إسرائيل. واليوم كتبت مجلة فورين بوليسي في الموضوع وقالت بأنه الحرب انتقلت من إيران إلى الداخل الأمريكي، الداخل الأمريكي المقصود في دوائر صنع القرار الأمريكي، وفي جوهر دوائر صنع القرار الأمريكي المشكلة هي الموضوع الإسرائيلي، لأنه صقور اليمين الأمريكي والداعمين لللوبي الإسرائيلي هم من يحركوا العجلة في دوائر صنع القرار الأمريكي بخصوص تعطيل وإبطاء موضوع هذا الاتفاق، ويشكلوا يعني عمل ضد هذا التيار. فهناك مشكلة حقيقية، وإسرائيل تاريخيا استغلت وأنا يعني أقصد استغلت النفوذ الأمريكي من أجل السيطرة في المنطقة ومن أجل العدوان المستمر في المنطقة. وأنا أستغرب من سعادة السفير بأنه يتحدث بأنه لا يمكن أن يكون ترتيبات إقليمية دون أن يكون إسرائيل جزء من هذه الترتيبات، علما أن وهو يعلم ذلك تماما أن الدول العربية مجتمعة بال2002 في بيروت اللي اليوم بنناقش عليها قدمت المبادرة العربية للسلام لتدخيل إسرائيل ضمن الترتيبات الأمنية الإقليمية والسلام الشامل مع الجميع، وما زالت حتى هذه اللحظة لا يوجد رد على مبادرة السلام العربية، وبالعكس من ذلك هنا اللي هي تشن الحروب بين الفريقين وآخرها الحرب التي نتحدث عنها موضوع إيران، وهي هذه المشكلة الآن التي عندما خاطب نائب الرئيس في خطاب الأخير وقال أن ترامب هو آخر من تبقى في دعم والتعاطف مع إسرائيل، بمعنى أن العالم كله يا سيد السفير فهم هذه المعادلة، ودوائر صنع القرار الأمريكي ما زالت هي التي تتخبط هذا الموضوع. إذن هناك تحدي، والتحدي كبير، والتحدي تحديدا ساحته اللي هو في لبنان، لأنه المعركة في لبنان برأيي لم تحسم والتحديات قادمة، لأنه إسرائيل لن تسلم في المعادلة اللبنانية بشكل سهل، ولذلك هنا تبدأ معركة الاختبار الحقيقي للنفوذ الأمريكي أن لا تترك، وهذه أشدد عليها، الإدارة الأمريكية لمصلحة المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن يتم ابتزازها واستغلالها من إسرائيل من أجل

0: خدمة حكومي يمينية متطرفة الأكثر تطرفاً في تاريخ الصهيونية.
1: دكتور لقاء، أنا راح يمكن هذا الموضوع يعني أحاول أن أعطي به وجهة نظر متعلقة ب ليس بالأحداث الراهنة، بمعنى الأحداث التي تطفو على السطح. الدكتور صدقيان مثلا قال هناك تفكير في المنطقة للمستقبل، وهذا صحيح، ولكن أنا أزيد أنه ليس تفكير، هو السلوك، وهذا بدأ منذ وقف إطلاق النار، حتى منذ الحرب، لكن مع وقف إطلاق النار بدأ فعليا، وهذا ما يجب أن ننتبه له. ما يجري الآن حراك حقيقي، احنا منشغلين بالأحداث الظاهرة، راح فلان، اجى فلان، صرح فلان، سدوا المضيق، فتحوا المضيق، رفضوا رسوم، بطلوا رسوم، مو هو هاي القصة، هذه كلها أمور ثانوية تابعة للأحداث الكبرى. ما يجري هو إعادة ترتيب للمنطقة، لكن الخبر الجيد أنه ليس بأيادي إسرائيلية ولا حتى أمريكية، أمريكا قد تكون مشاركة فيه، لكن الأيادي الحقيقية التي تقوم بصناعة هذه المنطقة هي دولها، وهذه هو المتغير الأهم ربما منذ عقود، أن هذه المنطقة يعاد رسمها بطريقة جديدة. ما جرى إذا تذكرون حضراتكم أنه كان هناك 4 دول شاركت في باكستان في اجتماع إسلام آباد في البداية كوسيط، مصر إلى جانب باكستان وتركيا والسعودية، ثم تولت باكستان المهمة المباشرة، دخلت عليها قطر لاحقا، لكن بقى التواصل مع الدول الثلاث الأخرى. ما يحصل الآن هو نمط تحالف إقليمي كان واضح منذ البداية، تحالف يحاول أن يضع أسس المنطقة للمستقبل.
2: يضم إيران؟
1: إيران ممكن تكون جزء من سياق المنطقة، لكن ما يجري الآن هو عملية تغيير نمط هذه المنطقة. بمعنى، ما هو المطلوب أمريكيا؟ إلغاء الميليشيات، هذا مطلوب. طيب كيف الميليشيات أو المجموعات خارج الدولة تلغى بما فيها حزب الله في لبنان وإيران تعتبر جزء من امتدادها؟ هذه من استحقاقات الحرب.
3: العراق
1: والحوثي وما شاكل، كل هذه لازم تصفى. ما يجري الآن هو ليس عملية ضغط لنزع سلاح مهين، يعني لن نشهد أبدا لا في غزة ولا في بيروت أو في لبنان عملية تسليم سلاح على الشاشات ونتنياهو فرحان ويصفق الروح، هذا من يحصل. ما سيحصل هو عملية احتواء وإعادة هيكلة للوضع السياسي في لبنان وفي فلسطين وحتى باليمن، من أجل عدم غمط حق أحد. إيران القرار الدولي والقرار الإقليمي أنها يجب أن تعيش.
4: احتواء من من؟
1: يجب أن تعيش، الاحتواء من الإقليم بشكل عام، هذه إيران يجب أن تعيش، شعبها يجب أن يعيش، حصل حقوقها، الأموال المجمدة، تبيع نفط، تشتري نفط، تستورد، تصدر براحتها،
2: خلاص تترك الوكلاء أو
1: المستقبل بالوكلاء، لكن أن لا تمارس التنمر على المنطقة الذي عرفت به خلال هذه السنوات الطويلة، سواء بدعم الجماعات خارج الدولة أو بالتهديد وتصدير الثورة، كل هذه الملامح التي وصلنا بها إلى هذه الحرب. هذا يجب أن لا يكرر أبدا، لا من إيران ولا من دول المنطقة. إذا كان حجة إيران هي وجود القواعد الأمريكية، فهذه القواعد لن تعود. بالمناسبة هاي بداية النهاية للوجود الأمريكي. على ما يبدو أن أمريكا تعود الآن إلى مبدأ نيكسون،
2: طيب
1: اللي عام 69، بمعنى أن الدول هي تحمي الإقليم، تحمي إقليم. بس في ذاك الوقت كانت السعودية وإيران، إيران الشاه طبعا في ذلك الوقت، هم وكلاء عن أمريكا. الآن كل دول الإقليم هي تقوم بتنظيم، بوضع منظومة أمنية بما فيها إيران. بالمناسبة إيران في حال انتهاء قصة الأطراف، يعني جماعات المرتبطة بها، تنتهي القصة. الآن تصبح إيران جزء من الإقليم، جزء حيوي بين النظام الاقتصادي السياسي والأمني، بدون وجود قوات أجنبية، وهذا بطلب إيران من زمان أن يكون دولها، وهذا سيضمن تعاون اقتصادي، حتى بالمناسبة حل قضية فلسطين. يعني نتنياهو طبعا نتنياهو بهذا النظام عفوا جلال انتهى،
2: وعدم تحقيق المصالح
1: نتنياهو لن يعود.
2: هذا مهم
1: نتنياهو دكتور. نتنياهو بموجب هذا النظام الإقليمي لن يعود، نتنياهو أصبح غير موجود.
2: أنا جلال بس اسمح لي دكتور لقاء، أنه عدم يعني تحقيق المصالح عبر القوة هو المبدأ الرئيسي الذي يجب أن يجسد في هذه المنطقة، وإنما عبر المصالح والتفاهمات.
3: طيب دكتور محجوم، هل يبدو بأن إيران معنية وجاهزة لهذا التصور الذي أعطاه الدكتور لقاء مكي؟
4: الحقيقة أنه خياراتها محدودة في هذا الكلام. إيران كانت هدفا بالنسبة لنتنياهو في تداعيات 7 من أكتوبر، وهي كانت درة الأهداف بالنسبة له، كان يقصد وأخذ معه ترامب إلى حرب على إيران، وكان يريد إسقاط النظام، وكان يعتبر أن الحلقة الأخيرة من حروبه في المنطقة هي إنهاء النظام في إيران وترتيب المنطقة وفق أولويات إسرائيل بشكل أساسي. الآن انقلب السحر على الساحر كما يقال. الآن الحرب على إيران فتحت عليه عش المجانين، وأصبح هنالك استهداف أساسي لكل ما كان يريد تحقيقه في المنطقة. هو يعني إذا أردت تصوير المشهد الآن، كل ما يجري من مساعي الآن في المنطقة في سياق إنهاء الحرب أو الصراع الأمريكي الإيراني، هو في الحقيقة تدمير لكل ما يريد نتنياهو إلى المنطقة. بمعنى آخر، مشروع آخر إقليمي محلي يواجه خطط نتنياهو لترتيب المنطقة. هذا المشروع يركز على 3 أولويات أساسية. أولوية الأولى وهي أن الدولة هي الأساس وليس الجماعات غير الدولة. جميع الدول المنخرطة فيه تريد الدولة أن تكون هي المركز، تريد أن تكون دول قوية متماسكة لا مزيد من الدول الفاشلة. الأولوية الثانية، إسرائيل غير مسموح لها بالتنمر والتغور على المنطقة، وكل الذي منح لها لم يعطي أمنا إلى المنطقة. والمسألة الثالثة، إيران يجب أن تكون جزءا إيجابيا فاعلا، وإلا سيكون هناك عليها تبعات وأثمان تدفع متعلقة بالاستقرار والقضاء الاقتصادية والمحاسبة الاقتصادية. الشيء الملفت في هذا المشهد أيضا الغياب الأوروبي الكامل. نحن لدينا لاعب وحيد منخرط هي الولايات المتحدة. اللاعبين الأساسيين مثل روسيا والصين متفرجون، يروا كل شيء كما يقال، شاهد يرى كل شيء لكنه لا يفعل شيئا حتى الآن. لذلك هذا الجهد الذي يبذله الآن تبذله دول المنطقة، وتحديدا قطر، باكستان، السعودية، تركيا ومصر، هذا الجهد الذي يبذل الآن واضح تماما على أنه يريد إنهاء كل ما كان نتنياهو أن يفعله في المنطقة. دعني أذكر جلال، نتنياهو في مرحلة معينة قال أنه بعد حرب على إيران سيذهب إلى الحرب على باكستان، وسيذهب إلى الحرب على تركيا، وسيذهب إلى الحرب على مصر. الآن انقلب السحر وعلى السعودية. بعبارة أخرى، يعني رغم أن المشهد يتعلق بإيران وأمريكا، لكن في الحقيقة هو مشروع متكامل ضد لإفشال ما يريد نتنياهو. طبعا أول تطبيقاته في لبنان، لأن اليوم كان في اجتماعات في واشنطن، وواضح
3: الجولة الخامسة من
4: المفاوضات، واضح أنه في إشارات إيجابية عن ما جرى فيها.
3: سأعطيك فرصة، ولكن لابد أن نسمع دكتور علي ودكتور
0: سميحهم عذرا
3: سريعا جدا.
0: أول مرة بدي أتفق
3: سريعا جدا،
0: خليني أعطيني
3: سهل لك. تفضل دكتور.
0: عفوا، النقطة ذكرها الدكتور لقاء، ونقطتين ذكرهم بما يخص الميليشيات. في إيران الآن شيء مهم جدا جدا، نحن نتحدث عن النظام الإقليمي الرسمي. أي تكتل باعتقادي، أي تكتل يبعد إيران عن هذا التكتل العربي الإسلامي، يبعد إيران، سوف لن يكتب له النجاح. إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة، لديها حدود مع الدول الخليجية وسبع دول عربية، وبالتالي يجب على يعني من مصلحة الإقليم ألا يستبعد إيران عن أي تكتل، سواء عن النظام الرسمي أو تكتل سميه ما شئت. إيران يجب أن تكون في هذا التكتل حتى تضبط وتنضبط هي أيضا، وبالتالي تساهم يعني تفيد وتستفيد.
3: ولكن هناك شروط كي تقوم
1: تنضبط أولا، وبعدين تضبط
3: وتصير هي جزء من أن تكف عن دعم الوكلاء.
1: تنضبط أولا.
0: الآن النقطة الثانية سريعا، قضية الوكلاء.
3: أيوة.
0: الوكلاء لماذا وجدوا لبنان؟ لماذا وجد حزب الله؟
3: لأنه هناك احتلال إسرائيلي.
0: إذا
2: لا مش صحيح. لا
0: إذا انتفى اسمح لي.
3: لا اسمح لي. هذه وجهة نظر حزب الله
2: تاريخيا.
3: صادق
2: وفرصة. وجدوا بعض الاحتلال.

0: 1982 كانت هناك كل يعني التيارات الحزبية والشعبية والمدنية قاومت إسرائيل وقامت الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله أنشئ بعد ذلك، وبالتالي هو أنشئ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هذه قاعدة يعني لا يمكن لنا أن نخفز عليها. هذه نقطة. النقطة الثانية في اليمن هناك نزاع. أنا أعتقد بأن السعودية وإيران وسلطنة عمان يستطيعان أن ينهي هذا الموضوع أو الملف النووي. في العراق أيضا هناك ميليشيات أو تنظيمات مقاومة ومشاكل ذلك. هؤلاء يقولون في الوقت الذي تنسحب الولايات المتحدة من العراق حسب الأجندة التي وضعت بين الحكومة العراقية السابقة محمد الشيع السوداني والإدارة الأمريكية، يقولون بأننا سوف ننسحب أيضا.
1: يعني نفهم منك دكتور
2: في اليمن دكتور في اليمن، في العراق أمريكان، في اليمن
1: هناك نزاع داخلي،
0: نزاع داخلي تستطيع
2: في نزاع في مينمار
0: لا اسمح لي
2: موجود
0: لا لا في اليمن
2: في كمبوديا دكتور
0: نعم. يعني في اليمن هناك نزاع داخلي تستطيع السعودية وإيران وسلطنة عمان من التعاون
1: نفهم منك بأن إيران
0: لإحداث التفاهم اليمني اليمني الداخلي.
1: نفهم منك بأن إيران لا تتخلى عن دعم حلفائها أو الوكلاء
0: كما ما زالت المخاطر موجودة.
1: ما زالت المخاطر موجودة.
0: إذا انحلت المخاطر
3: على لبنان شخص إيران.
1: إذا كانت
3: المخاطر على
1: الولايات المتحدة الأمريكية
0: إيران معنية هذا الأمن القومي الإيراني.
3: بلشنا نخربط بالنظام.
0: أبدا لا نخربط أبدا.
4: لا هو النظام الدولي.
1: ماذا سيحصل إذا انتهت المخاطر؟
0: إذا ينتفي وجودها
1: خلاص
0: يعني في بلدان ينتفي وجودها
1: ما في داعي
0: أبدا.
1: إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ممسكة بإسرائيل، إيران ممسكة أيضا بحزب الله ودخل في هذه الحرب الأخيرة ثأرا لاغتيال المرشد بحسب مقال
0: طبعا هذه
1: حسب مقال قليباف وحسب مقال
0: في في في بلدانها لديها مشكلة.
1: طيب
0: يعني هم مثلا حزب الله الشعب اللبناني هو عنده مشكلة مع الاحتلال لأنه بلده محتل.
1: وضحت إيران كسبت تحريك الساحة اللبنانية، هل هي معنية الآن بكسب أيضا الساحة اللبنانية وكسب ساحتها أيضا داخليا بأن تفكك هذه الألغام التي ممكن أن يعني تعيد انخراط المنطقة في مواجهة؟ دكتور علي
5: خلينا نشوف جلال ما حصل بهذه الحرب ودخول لبنان ودخول حزب الله والمقاومة لتستند على إيران هو كان ناتج بعد 15 شهر من الحرب، وهذه المعزوفة اللي دايما عم نحكيها أنه الحرب لم تكن مباشرة فقط أنه آثت في هذه اللحظة، لكن أمام حرب مفتوحة منذ طوفان الأقصى ومنذ أيلول العام 2024. إذن هذه الحرب كانت استكمال ولم تتوقف الحرب. القصة كانت أنه تصعيد الذي حصل هو في لحظة اشتباك كبير جدا في المنطقة، لكن تعالى نتحدث عن النتائج. في النتائج اليوم هناك مفاوضات، هذه المفاوضات أفضت إلى نتائج إيجابية على لبنان حكما، وهذا أمر لا جدال فيه. وقف إطلاق النار أتى من المسار الذي كان على طاولة المنطقة، ولم تأتي المسار الدبلوماسي الذي فتح خلال 15 شهرا بوقف اطلاق نار ووقف التجاوزات الإسرائيلية التي وصلت إلى 20,000 شهر، حتى وصلت أنه حد وزير الخارجية اللبناني يقول ليس لدينا أوراق قوة، نحن نذهب إلى أمريكا ونبكي، عادة إذا بنبكي لهم شوي ممكن يشفعوا علينا ويعطونا شوية نتائج. يعني كانت الاستراتيجية التي قامت عليها السلطة اللبنانية استراتيجية لا يوجد عدم فعل أي شيء أمام التغول الإسرائيلي. اليوم نحن وصلنا إلى وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار ماذا أنتج؟ مسار. هذا المسار اليوم الحديث الإعلامي الواضح بلش يتحدث عن الدور القطري الجديد في الآلية المتفرعة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. يعني قطر سيكون لها دور في إدارة تفاوض غير مباشر ضمن الميكانيزم الجديد التي طرحت. ستتولى قطر وهي لديها الخبرة السابقة والتي أفضت إلى نتائج إيجابية في لبنان لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان لتطبيق ما يحصل لوصولا إلى هدنة طويلة ونتائج
6: لبنان
5: إيجابية.
6: لبنان ولا حزب الله؟
5: لبنان وحزب الله وإيران
6: المفاوضات مع الكيان مع لبنان
5: غير مباشرة بين لبنان. لبنان موجودين
1: لبنان
5: فيها وحزب الله موجود
1: مسار مباشر
5: المسار المباشر بالمقابل المسار المباشر أقول أنه المسار المباشر
1: رئيس الجمهورية يؤكد اليوم بأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لإسرائيل.
5: هلا بيقدر رئيس الجمهورية يقول شو ما كان، ولكن اليوم جان ديفانس ديفانس اليوم حكى للرئيس وقال له أنه نحن عملنا آلية وسيكون فيها
3: شغلة واحدة. ديفانس قال حرفيا

0: سيسقط حزب الله وتبقى تسلم أوراقها كلها إلى الوصاية الأمريكية التي تحكم لبنان والتي تحولت من عنجر إلى عوكر، من عنجر السفارة الوصاية السورية إلى عوكر السفارة الأمريكية.
1: طيب.
0: بدل من أن تتحول إلى مسار حرية. جديد إلى مسار جديد، هذا المسار يتحكم يكون جالس على طاولة المنطقة ويكون للبنان دور أساسي بدل أن يسلم أوراقه للأمريكي الذي هو شريك الإسرائيلي في كل شيء.
2: دكتور نوفل،
3: أولا سردية حزب الله لمقاومة إسرائيل تاريخيا غير صحيحة، سردية دعائية قد ما بدك. حزب الله تأسس في لبنان بطلب من حافظ الأسد قبل سنة 82 وقبل الاجتياح الإسرائيلي كل المسؤولين بحزب الله اللي بعدين صاروا مسؤولين كانوا موجودين في الحرس الثوري الإيراني وفي حزب الدعوة في حرب على العراق، ومن ثم انتقلوا بطلب وتسهيل من حافظ الأسد الذي كان يريد في تلك الفترة أن يتزعم النظام الإقليمي ووضعهم في البقاع حيث النفوذ السوري، وتم تدريب هناك وأقيمت المعسكرات هناك، وأطلوا لأول مرة من بعد هذه التدريبات بحرب 82 أو بعد حرب 82.
1: دكتور، ولكن هل الحزب كان يحرر سوريا؟ كان يحرر الأرض اللبنانية؟
3: لحظة، قبل ما أوصل على التحرير ما كان في احتلال وقت اللي جابوا الحافظ الأسد على لبنان. ما كان في اجتياح،
0: ما كان في احتلال إسرائيلي
3: على كل حال. بس ما كانوا 80. كانوا بالبقاع، ما كانوا
0: بالشريط. القرى اللبنانية المحتلة ب 78 كان كبير جدا.
3: قد ما تحكي فوق مني،
0: كان الاجتياح الذي وصل إلى بيروت.
3: قد ما تحكي فوق مني ما رح تغير التاريخ. افتحوا التاريخ وشوفوا.
0: هو إذا بدنا نقرأ التاريخ
3: 81 قبل 82 و82 قبل 83 والأمور واضحة وما فيها اثنين يحكوا فيها. نرجع على الموضوع الأساسي. أنا فعلا كتير ارتحت لمقاربة الدكتور صادقيان وقت اللي حكي عن نظام إقليمي.
1: هذه سابقة.
3: لأول مرة بعتقد حدا عم بيحكي عن الموقف الإيراني مش بسردية انتصارات. عم بيحكي بسردية واقعية سياسية تترجم ما هو واقع. الواقع هو أن هناك نظام إقليمي جديد يتم بناؤه. الأمور مفتوحة وأنا أخالف الآخرين حتى لإسرائيل لأن تكون موجودة فيه، طبعا بشرط أن تتخلى عن أسلوبها يلي عم بتمارسه من 75 سنة لليوم بحق العرب وأن تعترف للعرب بحقوقه،
4: حق الدولتين.
3: الثلاثة يلي بدنا نحكي عن موضوع الانتصارات وكذا، لفتني كلام مهم جدا قاله الدكتور أنه أوروبا مش موجودة، الصين وروسيا عم بيتفرجوا. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه من هو المنتصر في هذه الحرب؟ المنتصر هو الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت من هذا الحرب قيادة النظام العالمي عن جد وإعادة توزيع النظم الإقليمية على القواعد اللي بيشوفوها الأمريكان. وبالتالي نحن كنا عم نشوف اللي قاله الدكتور لقاء قبل شوي مجموعة أحداث، بس ما عم نشوف الحالة. في مجموعة أحداث غرقانين فيها وفي حالة قائمة اليوم إنه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الحرب بدأت تنجح، قد لا يستمر النجاح، قد تفشل، ما بعرف شو بتعمل، ولكن لغاية الآن واضح أنه من يدير النظام العالمي بكل متفرعاته الإقليمية هو الولايات المتحدة الأمريكية. حبينا هالشي ولا ما حبيناه؟ والدليل وين روسيا باللي عم بيصير بالمنطقة؟ وين الصين باللي عم بيصير بالمنطقة؟ وين أوروبا باللي عم بيصير بالمنطقة؟
4: والدليل أنه فوضوي،
3: وبالتالي القول اليوم
4: الأمريكية فهو فوضوي.
0: وأتت أمريكا كليات ولا تستطيع فتح مضيق
3: هرمز. الأمريكي هزم بالحرب، نحن شفنا مجموعة أحداث على الأرض وعم نتعاطى معها. الإيراني انتصر في الحرب لأنه أخذ كم مليار دولار ما بعرف شو، كمان عم نشوف تفصيل صغير. الأمريكاني شو عم بيعمل؟ عم بيعيد رسم المنطقة وفقا لشروطه، لا وفقا لشروط الإسرائيلي ولا وفقا للشروط الإيراني. لهالسبب عم نشوف انه في صدام او في عمليه مواجهه اليوم بين نتنياهو وبين
5: اولا موضوع المنتصر والمهزوم خليلا من هذا.
1: لا، هو بقول لك الولايات المتحده تعيد يعني تشكيل المنطقه
4: على فكره كلهم منتصرين.
5: هذا صحيح يعني. هذا صحيح نسبيا. الولايات المتحده تريد ان تنسحب من المنطقه، هي قررت تنسحب، ولكن تنسحب بطريقه اولا تضمن فيها مصالحها، وثانيا تترك المنطقة بدون أن تكون عرضة للفوضى أو للذهاب إلى الصين أو روسيا، خصوصا الصين. ولذلك أنا أشرت إلى مبدأ نيكسون أنه تقوم الدول الإقليمية بالتعاون من أجل نظام إقليمي هي تسيطر عليه، ولكن بالتعاون مع الولايات المتحدة. ولذلك القضية الفلسطينية أيضا يجب أن يكون لها حل، وهذا يجعل نتنياهو واليمين الإسرائيلي

0: غير مرغوب بأمريكيين للمرحلة المقبلة. المهم هنا لا حزب الله سيعاني من عملية إخضاع ولا أي تنظيم آخر ولا حتى الميليشيات التي تعتبر مارقة في بعض يعني في العراق مثلا بعض الميليشيات غير قانونية. إحنا نتكلم هنا عن عملية ستكون منظمة كما يبدو لي حتى اللحظة، ما في معلومات كلها يعني نحاول نجمع أجزاء الأحجية في مع بعضها. اللي تكلم عليه قبل شوية دكتور علي قال إنه في قطر تقوم بعملية وساطة. هذا تصور قطر
1: تفاوض غير مباشر.
0: غير مباشر هذا يعني
2: متفرع من المفاوضات بالضبط. التي تجري في المنطقة.
0: هذه ما متفرع من المفاوضات، هذا متفرع من هذا النظام الإقليمي. بمعنى أن قطر لا تقوم بهذا نيابة عن أمريكا أو عن باكستان طبعاً أو عن دورة. نفسها تقوم نيابة عن هذه المنظومة الإقليمية بتنظيم، مش وساطة، بتنظيم آلية جديدة للبنان لا تكون فيها تهديد لإسرائيل، حتى إسرائيل بعد ما ظلت تتحجج بالتهديد، ولا تهديد للطوائف المختلفة، وإيجاد نمط جديد للتعايش، عقد اجتماعي على أساس الطائف وربما الدوحة، وأيضا بدون غمط. حينها السلاح لن يكون مهم، وسترى كيف أن حزب الله سيتحول إلى حزب سياسي بشكل منظم ومرتب بدون سلاح. السلاح يروح للجيش، يروح للدولة، شوف وين يروح. وإيران الآن تدافع عن الحزب نعم، ولكنها ضمنا وافقت على أن تكون جزء من هذه المنظومة الإقليمية مع الحفاظ على كل حقوقها كدولة كبيرة في المنطقة. من حقها أن تتقدم وأن يكون لها صوت، ولكن هذا الصوت مرهون بأن تكون دولة طبيعية. هذا ما سيحصل.
2: دكتور إبراهيم اللي هي لأنه أثيرت مسألة النظام الدولي وأمريكا بتقود النظام الدولي، وهناك خلاف شديد على هذه المسألة وهذا ينعكس بالمفاوضات الحالية، مشان ما نبعدش على منطقة أخرى. المفاوضات الحالية جلال، مفاوضات سويسرا لوسير، ما نرى أنه تحقيق مجموعة مطالب إيرانية كلها، يعني رفع عقوبات، تصدير نفط، تحرير أموال مجمدة، كلها مطالب أمريكية، كلها مطالب إيرانية. حتى اللي قضية المواد الزراعية، إنه يشتروا مواد زراعية من أمريكا، اليوم إيران نفتها، قالت لا إحنا مش ملتزمين بأنه نشتري مواد زراعية من أمريكا. شهباز شريف اليوم تحدث،
1: أنت لم تصدق بين الروايتين.
3: ترامب
2: التجربة
3: أثبتت إنه إيران اللي قاعد تطلع فيها صح، يعني
2: ما بنعرف، بس في روايتين
3: تجربة الحرب أثبتت.
1: حتى البنك المركزي قال بأنه نفعل القناة الإنسانية.
2: أنا ما بعرف، يعني عادة
4: مهما تكون الأمور بالتأكيد ليست أمريكية.
1: عادة حتى قال بأنه إذا كانت أسعار الشركات الأمريكية تنافسية فلا مانع لدينا.
2: المهم الفكرة
0: تفاصيل صغيرة.
2: المهم الفكرة هذه أمثلة، بلاش نوقف على الفكرة، إنه ما يتم تحقيقه اللي هي مكاسب إيرانية ولا يوجد هناك مكاسب أمريكية. الهدف الكبير فيهن اللي هو الصواريخ البالستية، اللي واحد من أهداف الحرب الثلاثة. اليوم شهباز شريف وعندما يتحدث الوسيط نحن نعتمد، لأنه الوسيط هو خارج عن الروايتين. شهباز شريف بالحرف الواحد قال لم يتم تضمين الصواريخ البالستية في الموضوع. والهدف الثاني قضية الساحات أيضا تم الإقرار فيها.
1: الدول العربية رح
2: تقوم بالصواريخ البالستية،
1: هذا هاجس دكتور.
2: ظلت موضوع الأنشطة النووية. فمش عارف كيف أنه الإدارة الأمريكية تقود النظام الدولي وهي مش بتعمال بتحقق ولا أي من مطالبها.
1: الصواريخ البالستية هو هاجس إسرائيلي بطبيعة الحال،
3: هاجس عربي،
1: وهو هاجس عربي وأقليمي أيضا.
3: ليش الأمريكاني بده يعمل مشكل عليه؟
0: الولايات المتحدة
3: بيتركوا بكره
2: يعني لرفع العقوبات والبترول والاموال المجمده
0: ترى هذا لا يعني انه ايران انتصرت او امريكا هزمت، لا الامور ليست بهذا الشكل. على قول لينين، تراجع خطوه من اجل تقدم خطوتان.
2: لا احد يعمل هذه المقاله النتائج لا يعمل.
0: امريكا ليست بصحيح، هي لم تربح الحرب بالطريقه التي كانت تريدها او على الاقل اعلنتها، اكيد هذا مؤكد. ايران حققت مكسب مهم بالصمود، لكن هذه العملية لا تعني أن إيران حصلت على كل شيء وستبقى كما هي أبدا. هذا أنت شوف المنظومة الإقليمية كيف تتصرف، الدول العربية، الدول الخليجية، كيف تركيا، مصر.
3: بعد في محور ممانعة،
5: هذا المحور أبصلت لأجله بضيق هرمز، ولم يستطع الأمريكي أكبر قوة نووية بالعالم أن تفتحه وأقلق فقط لأنه تم خرق وقف إطلاق النار في لبنان. يعني هذا المحور لم إذا في نتائج إيجابية وإذا في نتائج واضحة بهذه الحرب كان أن المحور ثبت نفسه وصار موجود وبقي موجود وبالتحاضر.
6: ليست المرة الأولى يغلق فيها هرمز في الثمانينات.
5: أنا عم بحكي عن هذه اللحظة دكتور صالح، أنا بهذه اللحظة عم بقول أنه انتهى المحور
0: 73 الملك فيصل الله يرحمه،
6: لكن أمريكا ما كانت
0: وقف النفط بحرب أكتوبر
5: عظيم،
0: قام كل أوروبا على الدراجات الهوائية والعالم انهار
5: عظيم. هذه قوة عربية لم نستخدمها عند الحاجة، يجب أن نستخدمها عند الحاجة لنقدر نشتغل بكل العالم.
0: هذا ممكن
3: ما نستخدمها
0: رجعت أمريكا بعدين ورجعت قوة عظمى ورجعت تتحكم. قصدي هذا لا يعني بالعملية العامة شيء كبير.
5: طيب
0: علينا نهتم بالقضية الأكبر، ما المستقبل؟
5: موافق وأنا حكيم، ولكن بس الفكرة بس
2: المستقبل اليوم محورنا على ما يتم نحته الآن في مفاوضات السويس.
5: اليوم المحور ثبت
2: أقدام عنه مفاوضات سويسرا والنظام الإقليمي الجديد هو اللي
1: ما يقوله الدكتور فيحات. قد يراه البعض مهم لأنه انظر إلى الرئيس دونالد ترامب كل يوم يدافع عن الاتفاق وكأنه تحول سفير جوي، تحول من حربه مع إيران إلى حرب داخلية، يضطر كل يوم إلى أن يدافع وينتقد من ينتقدون هذا الاتفاق الذي يقولون بأنه يصب في مصلحة إيران.
2: وما في مكاسب، وين المكاسب؟ يعني بنحب نسمع من السفير أين المكاسب الأمريكية؟
7: أوافقكم الرأي بالنسبة إلى هذا الموضوع. أعتقد أن الرئيس ترامب قد قدم كل هذه التنازلات منذ البداية، ولكنها استراتيجية، ليس لمجرد قوله يا إلهي أكبر اقتصاد في العالم أكبر جيش في العالم قد هزم. هذا لم يحصل، لقد ناقشنا الموضوع مرارا. ما يقوم به هو أن يقول لا يهمني من يدير دولكم، لا يهمني كيف تديرونها، هنا أريد صفقة أعمال، أريد تبادلات تجارية وأعمال واقتصادية، ولا أريد إطلاق النار. هذا كانت مقاربته في كافة أنحاء العالم. ما قدمه لإيران هو فرصة ذهبية للمرة الأولى في 50 عاما من أجل إعادة الانضمام إلى الاقتصاد العالمي والمنطقة كدولة طبيعية وليس كفكرة ثورة وتصدير الثورة، وهذا ما نطلبه كدليل. ننتظر لنرى الرد والاستجابة الإيرانية أمام هذه التنازلات، نأمل أن تكون تفاعلا فعليا، سماح للسفن بالمرور بحرية في المضيق، ونأمل أن لا تكون إرسال خلايا إرهابية إلى الكويت وتدريب البحرينيين على التفجيرات وإدارة الميليشيات في العراق وإلى ما هنالك، لأن إسرائيل ليست في العراق ولا في الكويت. ما الذي يقاومنا في تلك الدول؟ هذا ليس مقاومة، هذا مقاومة للتطور وللنمو الاقتصادي والاستقرار. بالعودة إلى نقطة حول إسرائيل، سواء شئنا أم أبينا، إسرائيل موجودة، لدينا دولة واحدة في المنطقة تقول هي لا يجب أن تكون موجودة ويجب محوها عن الخريطة، ومن ثم لدينا كل الدول الباقية التي تقول نحن بحاجة للتعامل معها بطريقة أو بأخرى. وحدها الولايات المتحدة قادرة على جسر الهوة بين الطرفين إذا كانت إيران مستعدة، لكن إن لم تكن مستعدة سنستمر بكل هذا المقاومة والممانعة وانعدام الاستقرار.
5: بس العراق بالعراق المقاومة كانت لمحاربة داعش التي أتى بها وتحدث عنها الأمريكيون أنها صنيعة الأمريكيين.
2: العدوان الإسرائيلي بيوقف كل الريزيستنس اللي تحدث عنه، أيضا ما بيكونش فيه روح.
5: يعني داعش صنيعة أمريكية بشكل واضح، والمقاومة العراقية
1: دكتور صالح،
6: يعني سنعطي المقاومة دورا بارز وهي تستحق. لكن أستاذ جلال اسمح لي ردا على سؤال الصديق الدكتور إبراهيم بأنه ما الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما احنا اتفقنا دكتور إبراهيم بأن كلا طرفي الصراع منذ اليوم الأول في هذه الحرب، إذا تذكر، بأن كلا الطرفين لديهم رواية النصر جاهزة، كانوا مجهزينها وخالصة أيا كانت النتيجة دون الحقيقة.
2: بس لكن دورنا هون كمحللين نقيم،
6: ما في شك، أنا بظني يعني كل يدعي النص، كل يدعي ودا بليلة، لكن يعني أنا لن أؤلف شيئا. هيراقليطس قبل القرن الثاني قبل الميلاد يقول الحرب رب الأشياء أو كل الأشياء، والتضاد والصراع يخلق فرص، كما ذكر الدكتور لقاء قبل قليل بأن هناك على الأقل رؤية موحدة تجاه منظومة إقليمية بعيدة عن هذه الأحادية. الآن تدخل فيها الصين، تدخل فيها روسيا، تدخل فيها باكستان إقليميا، الآن تبلورت أشياء جديدة. بظني إذا كنا نعتقد بأن ما حصل في هذه الحرب انتصارا، كان يلوح على الأقل 47 سنة إيران تنتظر هذه الحرب. عندما جاءت هذه الحرب لم تقيم حتى هذه اللحظة نتائجها، الربح والخسارة حتى اللحظة استاذ جلال لم يقيم داخليا، بمعنى إعادة الإعمار وإعادة

0: ما تم تدميره يعني شيء كبير. المهم في ذلك في
1: خبر عاجل أولوية للأخبار العاجلة.
0: الرئيس الأمريكي
1: مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس.
2: هاي المعركة الزائرية اللي كنا أمريكا وتدين العالم. المعركة اللي كنا
1: نتحدث سفير جوي. إذن مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قرار يدعو الرئيس ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران ما لم تحصل على موافقة.
3: بس لحظة بس معك خبر إنه بالقانون الأمريكي الرئيس له حق يرده بده تلتين لا يقدر يرجع بعدين.
2: ماشي ماشي بس
1: يعني رمزية
2: رمزية أين يقف
1: رئيس الشيوخ رمزية قرار وهذا يعكس الخلاف الداخلي الأمريكي. سفير جوي
4: I only have white cards tonight, unfortunately.
5: لدي بطاقات بيضاء للأسف الليلة.
2: Maybe you needed the white card.
5: هذا أمر رمزي. يمكن للكونغرس أن يمرر قانونا أو مشروعا حتى يطلب من ترامب أن يتوقف، ولكن ترامب يمكنه أن يعترض على ذلك. لم يكن هناك عملية ضد إيران منذ أيام أو ربما أسابيع، وبالتالي لا أعتقد أن هذا أكثر من مجرد مسألة رمزية. هذا يشير إلى أن الشعب الأمريكي بصورة عامة لا يريد الحرب، بل يريد السلام والنمو الاقتصادي. مهما قلنا ترامب سياسي محنك فقد انتخب مرتين وهو يرد على هذا المطلب الشعبي، يعطي إيران هذه الفرصة الذهبية لتعيش بسلام واستقرار مع الولايات المتحدة وباقي دول المنطقة مع الكثير والكثير من الاستثمارات وقدرة بيع نفطها.
3: السؤال
2: تصحيح نقطة مهمة لأنه ذكرها وأنا أعترض عليها من ناحية أكاديمية، يعني اللي هو قال أعطى إيران الفرصة. الرئيس الأمريكي لم يعطي حد، أعطى بس إسرائيل فرصة، وهذه اللي هي انتزعت منه هذا الاتفاق.
1: دكتور محجوب
2: وليس أعطى الفرصة، بالعكس هو أعطى الحرب ثم أجبر على الفرصة.
6: دكتور محجوب الحرب لم تكن حرب ترامب، لذلك هو
1: كانت حرب إسرائيل.
6: بالضبط، هو خاض حربا لم تكن حربه، وبالتالي ما يقدمه من تنازلات بسبب أنه بسبب هذا الحرب. هو ذهب إلى حرب ليس فيها أي مصلحة أمريكية، لا تحقق مصالح اقتصادية ولا تحقق مصالح أمنية، بل العكس أضرت بالمصالح الأمنية الأمريكية، أضرت بالمصالح الأمنية لحلفاء أمريكا في المنطقة، أضرت بأمن الطاقة، والمستفيد الوحيد الذي كان يجب أن يستفيد حقيقة لم يستفيد وهو إسرائيل، لأنها بالعكس انقلب عليها السحر، وهي الآن كل الترتيبات الأمنية التي كانت جلال إسرائيل ترتبها في المنطقة من قبل 7 أكتوبر وحاولت أن تكملها بعد 7 أكتوبر على أساس تفوقها وتغولها وتنمرها وتوسعها جغرافيا وأخضاع العالم اقتصاديا، اتفاقية أبراهام وغيرها، كل هذا ينهار الآن بشكل كامل لصالح معادلة وحيدة، وهي أنه إسرائيل يجب عليها أن تنضبط، وفي نفس الوقت الأولوية لدولة مستقرة واحدة متماسكة لا للاعبين غير الدولة يشكلوا
1: تهديد. دكتور نوفل،
3: أولا إسرائيل يجب أن تنضبط وأن تقمع، مش بس أن تنضبط، ولكن أيضا إيران يجب أن تنضبط وأن تقمع، لأنه عمليا هذه المنطقة عانت من
1: لماذا
3: الجانبين.
1: تقمع؟
7: عجيب التوازن الدائم يعني.
1: لماذا تقمع؟
7: عجيب التوازن
3: تقمع؟
7: الدائم.
3: شو إيه؟ لأنها عدو. إيه؟ تقمع إنه ما بقى تبعت لنا ناس حرس ثوري بكل دولة.
7: حرس ثوري.
3: خلينا مع الطاقة.
8: كل يوم لا أريد أن أقول.
3: إذا بتسمح.
8: الجنوب عندما يحتل من قبل إسرائيل. لا أنت ولا غير ولا أنا نستطيع أن ندافع عن الاحتلال الإسرائيلي.
3: شو خصها بهاي؟
8: وإيران معنية بالأمن الإقليمي.
3: أبداً معنية بالأمن الإقليمي.
8: عندما تكون إسرائيل في جنوب لبنان
3: يا حبيبي
8: فيكون الأمن الإقليمي ممكن.
3: هذا خلص بتخلوا العالم تحكي.
8: لا تحكي عندما تقول تقمع. لا تقمع.
3: تقمع
8: أبدا.
3: تقمع مثل غيرها.
8: لا عندما لا تستطيع أن تقول ذلك.
7: عندما نسمع الفكرة
8: عندما لا هذا كلام بعض المرات نحن نعيش في دنيا أخرى.
7: توازن إيران وإسرائيل
8: هذا نحن جالسين هنا يجب أن يحترم
7: عقولنا.
8: هذا
3: هذا نموذج
8: لا تستطيع أن تحكي معنا بهذه الطريقة.
7: أعتقد أن الشارع العربي لا يقبل أنه دايما مساواة إيران وإسرائيل.
3: أنا بدي أساوي إيران وإسرائيل هذا يعني علي.
8: أنت إسرائيلي عندما تكون إسرائيل بمجال إيران إسرائيلي. أنت ما كنت تتحدث السفير جوي لا يتكلم
1: خلاص خلاص.

0: لك مين عم يحكي عن اسرائيل اللي جاب سلاح
1: على اسرائيل
0: اللي جاب سلاح من اسرائيل وامريكا ليقتل العرب؟
2: طيب مين عم يحكي؟ لحظه
0: مين الاسرائيلي اللي جاب سلاح من امريكا ليقتل اللي جاب سلاح من امريكا واسرائيل ليقتل العراق بايران جيت؟ هذا الاسرائيلي.
2: خلاص خلاص ننهي هذه النقطه عظيم. تابع باقتضاب ما كنت تريد ان تقوله لو سمحت.
0: اولا بكل بساطه الموضوع ما فينا إيران تعرض حالة حمامة سلام على المنطقة وهي على الأقل 6 دول بمجلس التعاون
2: هي تصنع الإرهاب.
0: في شي دولة عربية تصنع السلام
1: في هذه المنطقة.
2: أريد أن نسمعك، احترم عقولنا. نعول على حكمتك لو سمحت.
3: احنا في حوار والمصطلحات الإعلامية واردة.
2: باقتضاب.
0: في شي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ما فككت خلية واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة للحرس الثوري عم بيمارسوا الإرهاب بهذه الدول؟ ما فينا نجي نحكي هين غيب هذه عقولنا وتضحكوا. هذه عقول، هذه أخبار، هذه وقائع. في شي دولة ما أعلنتها رسميا ومنصور إيران حمامة سلام؟ أنه عظيم. إذا أرادت إيران أن تتحول إلى حمامة سلام في المنطقة كلنا على الرحمة
2: والسعة.
1: احترم عقولنا وعقول الآخرين.
3: جلال بعد إذنك
2: لحظة بكلم. سأطرح سؤال
3: بعد إذنك ممكن أوصل الفكرة. بس
2: بما أنه تحدثنا عن المواجهة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا في إيران هناك أيضا تحذيرات من أيضا ما سماه الرئيس بيزشكيان الانقسام الداخلي في منشور له على الموقع الرئاسي، وأشار إلى من ينتقدون هذا الاتفاق بأن إيران تقدم في المفاوضات ما لم تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب. كيف تفهم هذا الانقسام السياسي حول الاتفاق، خاصة انطلاقا مما قاله المرشد بأن كان له رأي آخر ولكن يحمل بيزشكيان مسؤولية عدم التفريط بحقوق الشعب الإيراني؟
4: أنا قلت جلال بأن أحد التحديات المهمة
2: الانقسام الداخلي
4: هو في الداخل الإيراني. نعم، وإن كانت الحكومة تستطيع إلى حد بعيد أن تضبط إيقاعات الوضع الداخلي المعارض للمفاوضات مع الولايات المتحدة، لأن هناك وسط في إيران هو كان يعتقد منذ 1980 بأن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة هو هدر للوقت، وأن الولايات المتحدة لا بسبب الهيمنة والتسلط لا تستطيع إيران أن تضمن أي التزام من قبل الولايات المتحدة، ولذلك هم يعارضون هذا الأمر. لكن دعني جلال أشير إلى النظام الرسمي الإقليمي، مهم جدا باختصار شديد. أنا حضرت يعني اجتماع خاص للمرشد الإيراني الأعلى الإمام الشهيد محمد علي خامنئي، وكان هذا الاجتماع في العام 1998، وتحدث الإمام الشهيد بشكل وكأنه ينظر إلى المستقبل حول النظام الإقليمي. كان يتحدث بأن هذا النظام الإقليمي الآن غير موجود بالمنطقة، ونحن يجب أن نعمل، وهذا بالوضوح قال يجب أن نعمل مع دول المنطقة، وحدد السعودية تحديداً، قال يجب أن نعمل مع دول المنطقة وتحديدا السعودية من أجل تشكيل النظام الرسمي الإقليمي، لأننا لا نريد أن نفاجأ في يوم ما أن تأتي الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لتقول لنا سايكس فيكو، أو تقول لنا هذا النظام الرسمي الإقليمي ويجب عليكم أن تنفذوه، وبعد ذلك يأتون بإسرائيل. وبالتالي كان يتحدث عن النظام الإقليمي الرسمي الذي أشار إليه دكتور لقاء، الذي يتشكل من قبل دول المنطقة، وهو عندما كان يتحدث لا يتحدث أن إيران سوف تشكل النظام الرسمي بقدر ما كان يشير إلى كل دول المنطقة.
5: جلال، موضوع الانقسام الداخلي والاستقطاب هو حقيقة في المشهد الداخلي الإيراني، وهو يصل إلى حافة الصدام لكنه لا يصل الاصطدام. السبب في ذلك بأنه قبل اتفاق 2015 كان في استقطاب هائل داخل المجتمع الإيراني واتهامات كبيرة، وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 كان في اتهام شديد لحسن روحاني وجواد ظريف. هذا الاستقطاب جزء من المشهد السياسي الآن تزداد خطورة لسببين. أولا اغتيال المرشد الأعلى باعتبار مسألة شخصية أصبحت ودينية، ثم المسألة الثانية حالة الدمار التي شهدتها إيران. لذلك حالة الاستقطاب تزيد والضغوط على الوفد المفاوض، والآن أما وأن المرشد رماها بكل بجميعها على بزشكيان، فالحكومة بالتأكيد سيزعر.
2: وهذا ربما يطرح تساؤلات حجم التفويض.
5: عامين من الاستقطاب الحقيقة حتى عام 2008
2: ربما يطرح تساؤلات حجم التفويض لفريق التفاوض، وهل يعني بالضرورة بأن التيار المتشدد قادر على ضبط إيقاع الفريق التفاوضي؟
6: الحقيقة أنا لا أريد أن ينتهي النقاش قبل أن أذكر نقطة مهمة جدا يعني من أجل المشاهدين، وهي قضية التحدي الكبير الذي يواجه المفاوضات في الوقت الحالي، وهي لجان التفتيش. لجان التفتيش أستاذ جلال لا يوجد اتفاق عليها. اليوم الإدارة الأمريكية أعلنت أنها إيران وافقت على استقبال لجان التفتيش، وإيران ترفض بشدة هذا الموضوع أنه لم يتم الاتفاق عليها. فباعتقادي
2: ترامب قال لو رفضت لا أنا أوقفت المفاوضات مباشرة.
6: إذن هذه النقطة نحن بحاجة أن نراقبها بدقة وبمتابعة دقيقة، لأنه هذه قد تشكل
2: تعليق سريع على الانقسام الداخلي الإيراني.
6: الانقسام الداخلي الإيراني هذا يعني يفترض دائما في مناطق في أوقات الصراع أن يكون هناك انقسام، فباعتقادي أنه كيف يتم إدارة هذا هو التحدي.
7: يجب أن الديناميات التي اعتاد عليها الإيرانيين بشكل دائم.
8: إشارة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري واضحة لمن يريد أن يخرب هذا الاتفاق. وكان
2: رئيس وزراء باكستان قال أيضا
8: إشارة إلى إسرائيل وإشارة داخلية، بمعنى بأن هناك قوة ربما داخل إيران لم يسميها هي أيضا لها مصلحة في تخريب مثل الاتفاق.
2: وهناك مؤشرات
8: بعض الأجنحة المتشددة ربما بهذه التصريحات اسمح لي وهذه الردود المتعجلة حول التفتيش والتعاون مع الوكالة الدولية، هذه مبادئ راسخة قد وافقت عليها إيران ولا يمكن أن تتخلى عنها.
2: رسالة الداخل أيضا
4: سعيد لا أعتقد بأن الداخل الإيراني يشكل يعني شكل خطر بالمستوى الذي يستطيع.
8: هناك أجنحة متشددة
4: لا
8: هاجمت عراقجي هاجمت خليبات
4: بس لا تستطيع أن
8: توقف
4: توقف العمل
2: ليس بالضرورة توقف وإنما تؤثر على
6: أحيانا على حتى علاقات
5: لتحسين الموقف التفاوضي.
2: سفير جوي
8: تبادل أدوار يعني
9: دكتور محجوب أثار نقطة بالغة الأهمية لنسأل أنفسنا أين خاتمي؟ أين أحمد نجاد؟ أين موساوي؟ أين هم هؤلاء؟ لا نراهم لأنهم تحت الإقامة الجبرية. الرئيس بوزشكيان والسيد قاليباف لابد من أنهما يفكران بكل ذلك حين يفكران في كيف وضع المرشد الأعلى المسؤولية على عاتقهما بالنسبة إلى الاتفاق، وربما هذا هو السبب الذي جعلنا لا نرى أي تحرك من الجانب الإيراني.
8: سعد السفير أحمد نجاد من أكثر المتشددين واليمين، هؤلاء رؤساء سابقين، يعني ما الدور الذي يمكن أن يقوم؟
2: أختم على الدكتور لقاء 20 ثانية لو سمح دكتور لقاء.
10: يعني الخلافات الداخلية عموما ستبقى في الطرفين في المعسكرين، وطالما إيران تأخذ يعني أموال وتأخذ استحقاقات لن نجد مشكلات كبيرة.
2: شكرا.
10: المشكلة تظهر إذا ما تعرضت إيران في الإقليم إلى تحديات.
2: شكرا لكم جميعا، نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. شكرا لكم.
11: أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، ما زلتم معنا في متابعة آخر التطورات سواء تعلقت بملف إيران وآخر التطورات المتعلقة بهذا الملف من تصريحات وغيرها أو الوضع بين لبنان وإسرائيل. أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران والتطورات في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. هذا وأكد الرئيس الأمريكي أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، وأنها أكبر كمية نفط تعبر في تاريخ المضيق وفق قوله. وقبل قليل أفاد مراسل الجزيرة أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران ما لم تحصل على موافقة الكونغرس. وفي ضوء محادثات الرئيس الإيراني في إسلام أباد قال رئيس وزراء باكستان إنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. وأضاف أن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال الرئيس الإيراني إنهم متمسكون بعناصر قوتهم بالمفاوضات المقبلة، ولم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. وفي الشأن اللبناني، بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وملف لبنان منفصل عن إيران، ولا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وأن توقف عدوانها. إذن الآن في جولة بين عدد من مراسلين معنا من البيت الأبيض، وجد وقفي، معنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر، معنا من طهران نور الدين الدغير، من الخارجية الأمريكية معنا أحمد هزيم، ومعنا من بيروت تامر الصمادي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام. أهلا بكم جميعا. نبدأ من واشنطن، وجد وقفي، آخر التصريحات التي أطلقت في واشنطن، ما الذي يمكن أن نبرزه في هذا السياق؟
12: محمد، نبدأ أولا بتصويت مجلس الشيوخ الذي صوت للتو بأغلبية 50-40 لصالح منع الرئيس دونالد ترامب من مواصلة العمليات العسكرية، وهو ما يسمى بقانون صلاحيات الحرب، منعه من مواصلتها بدون العودة إلى الكونغرس. طبعا هو ليس قانونا بعد، هو صوت عليه المجلس، هي كانت المحاولة العاشرة، وليتحول إلى قانون هو بحاجة موافقة الرئيس ترامب بنفسه وليضع توقيعه عليه. التصويت جاء بأغلبية قليلة، فارق صوتين، ذلك أن 2 من الجمهوريين تغيبا عن جلسة التصويت، في حين أن 4 جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في محاولة فرض هذا المشروع، لكن كما قلنا هو لن يكون نافذا وقانونا إلا إذا وقع عليه الرئيس ترامب، لذلك لأنه لا يحظى بالأغلبية الساحقة وهي 2/3 لفرضه ليصبح قانونا. طبعا فيما يتعلق بأحدث التصريحات جاءت اليوم على لسان الرئيس ترامب، الذي أكد بأن الهدف الأول والأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو أنها ستتمكن من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي لن تمتلكه أبدا بموجب جهود الإدارة الأمريكية ومفاوضات 60 يوما. تحدث الرئيس ترامب عما وصفها باتفاقية تاريخية، وهي ويقصد بذلك مذكرة التفاهم لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال أن 19 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز في يوم الأمس، واعتبر أن هذا الرقم هو رقم قياسي. الرئيس ترامب رد على تصريحات لمسؤولين إيرانيين ذكروا فيها بأنه لن يدخل إيران مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرئيس ترامب قال عكس ذلك، قال أن المفتشين سوف يدخلون ولكن في الوقت الملائم، وكما تعلم محمد دخولهم هذا هو قيد التفاوض، أي أنه ينبغي أن تكون هناك مفاوضات وبناء عليها يدخل المفتشون. لذلك قال الرئيس ترامب في الوقت الملائم، وأكد بأنه إذا لم تقبل إيران بدخول المفتشين ما كان لهذه المحادثات أن تستمر، وأكد الرئيس دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن البارجات الحربية والقوات الأمريكية الموجودة عند مضيق هرمز سوف تظل عندها المضيق، وذلك في حال حدوث أي خطب معاكس. ويعني الرئيس ترامب توقع بأن هذا الأمر لن يحدث، وتوقع سلاسة فيما يتعلق بفتح المضيق واستمرار عبور الناقلات النفط وكذلك السفن التجارية عبر المضيق، وأكد بأن بقاء القوات الأمريكية الأمريكية هو لضمان حرية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. نغمة متفائلة دائما يحاول الرئيس ترامب أن يرسمها على هذه المفاوضات والمحادثات خاصة التقنية التي بدأت في سويسرا، وبالتالي هو بذلك يرد على منتقديه داخل الولايات المتحدة من ديمقراطيين الذين برزوا طبعا في هذا التصويت في مجلس الشيوخ اليوم، وكذلك من داخل الحزب الجمهوري نفسه حزب الرئيس الأمريكي، جمهوريون يوصفون بالصقور من اليمينيين المتشددين كانوا يريدون للرئيس ترامب أن يواصل حربه، هم ضد التفاهم مع إيران وضد هذه المفاوضات. وهناك حتى جمهوريون معتدلون خارج الكونغرس مثل نائبه السابق مايك بنس الذي يعتقد بأن الاتفاقية سوف تمنح إيران مليارات وتعد تنازلا بالنسبة لإيران، ولكن دائما الرئيس ترامب يرد على هذه الانتقادات بالقول إن إيران لم يعد لديها لا سلاح بحرية ولا دفاعات جوية ولن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بأن هذا هو الأهم. نعم. بالنسبة له كرئيس الولايات المتحدة.
11: شكرا لك وجد. الآن إلى عبد الرحمن مطر في إسلام أباد، كان يوما حافلا مع تصريحات فيها تعاطف مع بعض وجهات النظر الإيرانية. عبد الرحمن،
13: اليوم كان بالفعل حافلا ومثيرا للغاية الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني هنا لباكستان، انتهت قبل نحو الساعتين، كانت قصيرة استمرت لنحو 8 ساعات أو أقل قليلا، وكانت حافلة بالفعل بسبب الجدول المكثف من اللقاءات التي عقدها الرئيس الإيراني هنا. التقى أولا برئيس الجمهورية ولاحقا برئيس الوزراء وأيضا بقائد الجيش، ثم عاد ليلتقي برئيس الوزراء على مستوى الوفود المشاركة من الزائرة من إيران والوزراء الباكستانيين. وكانت مثيرة للغاية حقيقة هذه الزيارة والتصريحات التي أدلى بها الجانبين الباكستاني والإيراني، والسبب هو أن قبل أن تبدأ هذه الزيارة كانت هناك كلمة لرئيس الوزراء الباكستاني أمام نواب البرلمان كشف فيها عن عمد أو ربما بالخطأ عن أن مفاوضات 60 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تدور حول 3 مواضيع أساسية: برنامج التسلح الصاروخي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني، وثالثا الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وربما هذا التصريح أثار الجانب الإيراني كثيرا. في اللقاء على مستوى الوفود تحدث الرئيس الإيراني عن أن البرنامج الصاروخي ليس مطروحا على طاولة التفاوض الأمريكية الإيرانية، وأنه لم يكن أصلا موجودا في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي. هذا المقطع من تصريحات الرئيس الإيراني لم تنشره وسائل الإعلام الرسمية هنا في باكستان، وبعد ذلك عندما كان هناك مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني، عاد الرئيس الإيراني مرة أخرى ليؤكد على نفس النقطة ويشير بأن موضوع البرنامج الصاروخي ليس مطروحا للمساومة وليس للنقاش أو التفاوض، وهو ما دفع رئيس الوزراء الباكستاني للتعليق على هذه الجزئية تحديدا ليؤكد بأنه من حق إيران أن تمتلك برنامج تسلح صاروخي، في تراجع واضح ومناقض تماما لما كان قد تحدث به شهباز شريف أمام نواب البرلمان الباكستاني. لا يعرف الآن هل كشف نواز شريف في كلمته أمام البرلمان عن شيء لم يكن له ليكشف عنه في هذه المرحلة، أم أنه أخطأ بالقول أن برنامج التسلح الصاروخي من ضمن المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها خلال فترة 60 يوما. على كل حال الزيارة انتهت قبل نحو ساعتين، هناك الكثير من التصفيق من الجانبين الأمريكي الإيراني والباكستاني لنجاح هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها للرئيس الإيراني منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي.
11: شكرا لك عبد الرحمن مطر. لنرى صدى كل ذلك في طهران، نور الدين الدغير.
14: نعم محمد، بكل تأكيد هذه الزيارة كانت زيارة رمزية بالدرجة الأولى، باعتبار أن الرئيس الإيراني اختار بعد اجتماع جنيف أن يتوجه إلى باكستان. هي زيارة امتنان للجانب الباكستاني على الجهود التي قام بها خاصة منذ بداية الحرب والوصول إلى وقف إطلاق النار، إلى التفاهمات التي أدت إلى مذكرة تفاهم. إذن الزيارة هي زيارة امتنان، ربما كان على أجندة الرئيس أن يبحث شيئا ما مع الجانب الباكستاني، لكن يبدو أن المسألة هي رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن باكستان لا تزال وسيطا مهما بالإضافة إلى الوسيط القطري. لكن أهم زيارة يمكن القول بأنها تلك التي قام بها رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليبوف ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان، ولقائه بالسلطان هناك، وبحث مسألة مضيق هرمز، لأن هذه النقطة محمد ستكون جدلية بالمعنى الحقيقي للكلمة، خاصة بعد انتهاء مهلة 60 يوما. هناك اختلاف في الرأي ما بين الإدارة الأمريكية

0: الأمريكية وما بين الإيرانيين. الإدارة الأمريكية تنظر إلى أن مضيق هرمز يبقى مفتوحا طيلة انتهاء الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني يعتقد بأنه بعد 60 يوما ستفرض رسوم أخرى أو إجراءات لإدارة المضيق، ولذلك يسعى جاهدا لاستمالة الجانب العماني إلى جانبه من أجل الحصول على هذه الضمانة بأن يكون المضيق تحت إدارة جديدة، خاصة وأن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تلزم الجانب الإيراني بأن يحصل على موافقة الجانب العماني. بمعنى تقول الوثيقة بأن أي إجراء في مضيق هرمز يجب أن يحظى بالموافقة من طرف الثاني للمشاطئ للمضيق. لذلك سعى الجانب الإيراني لمسارعة الزمن والوصول إلى توافق مع سلطنة عمان، لكن هذا الأمر ربما قد يأخذ أبعادا أخرى. وما هو أهم محمد هو ما رشح بعد اجتماع سويسرا، ويبدو أن هذا هو المهم الآن، الدخول على المرحلة الأساسية ومرحلة مهمة وهي مرحلة 60 يوما. يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي تجاوز عقبة البنود الخمسة في مذكرة التفاهم التي تشمل لبنان والحصول المجمدة والعقوبات النفطية مضيق هرمز والحصار. يبدو أن هذه الأمور قد حلت بين الجانبين خلال اللقاء في سويسرا بوجود الوسطاء القطري وكذلك الباكستاني، لكن الأهم من ذلك هي الخطوة المقبلة وتشكيل اللجان الأربعة للمفاوضات في 60 يوما للوصول إلى حل للبرنامج والملف النووي الإيراني، وحل كذلك لمسألة مشكلة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. المذكرة ومذكرة التفاهم ربما حددت الخطوط العريضة في البرنامج النووي فيما يخص اليورانيوم العالي التخصيب، فيما يخص تخصيب اليورانيوم في إيران، بالإضافة إلى مستقبل المنشآت النووية. هذه العناوين العريضة، لكن هذه العناوين تحتاج إلى تفاصيل، وهذا ما سيقوم به الخبراء. هي اجتماعات الخبراء قد لا تكون عن مباشرة في حضور في مكان ما، قد تكون عن بعد، وإذا اضطر الطرفان إلى حل المشكلة ربما قد يدعوان إلى عقد اجتماع آخر بحضور رؤساء الوفود من إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الوسطاء من باكستان وقطر. لكن ما يهم الجانب الإيراني كذلك وهي الخطوط العريضة لمسألة العقوبات. الجانب الإيراني يؤكد على أنه بنهاية 60 يوما والتوصل إلى اتفاق يجب أن ترفع العقوبات الأمريكية. يعلم الجانب الإيراني أن العقوبات هي عقوبات معقدة، عقوبات للبيت الأبيض للكونغرس وللخزانة الأمريكية، عقوبات دولية. إذن هذه العقوبات تحتاج إلى تفاصيل مهمة خلال هذه المفاوضات، وهو ما سيسعى الخبراء في اجتماعاتهم لحلحلة هذه الإشكالات العالقة وربما التوصل خلال 60 يوما إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والرئيس الإيراني يتحدث على أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة به.
1: شكرا لك نور الدين. في واشنطن انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات المباشرة الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية. معنا من أمام الخارجية أحمد هزيم. أحمد ضعنا في الأجواء.
2: محمد الجولة لا تزال مستمرة، المفاوضات الآن دخلت في ساعتها 8 ويتوقع لها أن تستمر حتى منتصف الليل بتوقيت الدوحة. ولدينا أيضا معلومات بأن الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية التي كان من المفترض أن تشارك في بداية الجولة ومن ثم تلتئم مرة أخرى في مفاوضات منفصلة غدا الأربعاء، إلا أنها لا تزال حاضرة في هذه الحلقة الأولى من جولة المفاوضات الخامسة. الجانب الأمريكي يحاول الدفع هنا لانتزاع بعض التنازلات من كل طرف لتوفير بيئة وظروف مواتية للوصول إلى اتفاق، والتأكيد مرة أخرى من الجانب الأمريكي من أن هذا المسار، مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، هو المسار الذي سينتج في النهاية اتفاقا أمنيا بين البلدين، ومن ثم العمل على هذا الاتفاق للوصول إلى سلام شامل. ولا دخل لمسار المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا في هذا الملف سوى الاستفادة ربما من الزخم والتقدم الذي حقق هناك لينعكس تقدما في هذه المفاوضات الحالية. هناك تطمينات أيضا من الجانب الأمريكي، سواء سمعنا لتصريحات وزير الخارجية مارك روبيو أو حتى نائب الرئيس جيري فانس في اتصالات مع الرئيس اللبناني وقادة لبنانيين آخرين، من أن هذا المسار منفصل وأن هذا الملف ليس مرتبط بملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأن اللبنانيين والإسرائيليين هم من سيحددون كيف يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بال

0: المسألة اللبنانية، لكن هناك إشكالية كبيرة أيضا تحدث عنها الجانب الأمريكي، وهو كيفية التوفيق بين منطقين يراهما الجانب الأمريكي ممكن التوفيق بينهما، لكن يراهم كل طرف بينهما منطقين متناقضين، منطق سيادة لبنان على كامل أراضيه، وهذا ما يدفع باتجاه لبنان باتجاه الانسحاب الإسرائيلي، بينما ترى إسرائيل أن منطق الأمن الخاص بها وأمن شمال البلاد يعتمد على بقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لتأمين المناطق الشمالية في الجليل. هذين المنطقين يحاول الجانب الأمريكي الترتيب لعمليات انسحاب تجريبية في بعض المناطق في لبنان، واستلام القوات اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية الأمن في هذه المناطق، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات حول ما هي تلك المناطق وكيف تتم آلية مراقبة من يخرق وقف إطلاق النار، وكيف حتى تتم آلية مراقبة كيف يتصرف الجيش اللبناني في هذه المناطق، وما إذا كانت هناك شكاوى إسرائيلية لمن تقدم هذه الشكاوى. هناك آلية مراقبة تم الحديث عنها بعد مفاوضات سويسرا. هناك أيضا ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية من أنها أيضا أنشأت آلية مراقبة لمراقبة عمليات خرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتقديم معلومات دقيقة وآنية لصانع القرار الأمريكي لكي يطرحها على الطرفين. حتى اللحظة نتوقع من هذه المفاوضات أن تستمر غدا وبعد غد، وستخصص جلسات يوم غد للشؤون العسكرية والأمنية، ومن ثم الالتئام مرة أخرى للخروج بإعلان نوايا بعد مفاوضات سياسية الخميس. لكن حتى اللحظة لا شيء رشح محمد عن هذه المفاوضات التي يتوقع أن تنتهي بعد ساعة.
1: شكرا لك أحمد هزيم. لنرى الأجواء في بيروت مع انطلاق هذه المحادثات، تامر سمادي.
2: بالفعل محمد، الأجواء مليئة بالترقب والانتظار لما ستسفر عنه محادثات واشنطن، الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة. لكن بطبيعة الحال من الواضح محمد بأننا بتنا نتحدث عن مسارين في هذه المفاوضات، مسار إيران الولايات المتحدة في سويسرا، ومسار أيضا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة. هنالك ظلت طيلة الفترة الماضية محاولات من قبل السلطة اللبنانية لفصل كلا المسارين، لكن بطبيعة الحال في كواليس المحادثات، في كواليس اللقاءات هنا في بيروت، الكل مجمع، كل الأفرقاء يجمعون على أن مسار سويسرا كان له دورا كبيرا وما زال في هذه المحادثات، وأيضا في تحديد النهايات والمآلات فيما يتعلق بالجنوب اللبناني والحرب اللبنانية. على الرغم من حديث الرئيس اللبناني اليوم بأن لبنان لن يقبل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبذات السياق بأنه لن يقبل بالوصايات الخارجية، في إشارة واضحة إلى طهران، والرجل كان يتحدث يوم أمس بأن بلاده ترحب بأي دور مساند للبنان فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، بما في ذلك دور إيران، لكنه عاد ليقول بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه، وبأنه لا يريد ولن يقبل بأي تدخل من أي طرف كان في أن يذهب باتجاه النهايات والمآلات الخاصة بنهاية هذه الحرب من دون أن تكون الكلمة الأولى للبنان. الرجل التقى اليوم بقائد الجيش اللبناني وأيضا بفريق المشاورات الذي يتابع عن كثب أولا بأول مجريات هذه المحادثات في الولايات المتحدة، والتي يشارك فيها ممثلون سياسيون إضافة إلى عدد من الممثلين العسكريين. هذه الاجتماعات ستبحث الكثير من القضايا العالقة والمعقدة والشائكة، ليس فقط وقف إطلاق النار والاستمرار في وقف إطلاق النار، وإنما أيضا مصير تواجد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لا سيما بأن أن الحديث يجري في هذه الأثناء عن سيطرة القوات الإسرائيلية على أكثر من 650 كيلومترا، الحديث نهاية محمد عن المناطق التجريبية كمرحلة أولى وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض القرى والبلدات، تذكر من بعض أو واحدة من البلدات التي يتم الحديث عنها في هذه الأثناء هي زوتر الشرقية، لكن ما هي بقية هذه البلدات؟ كيف سيتم انتقال الجيش اللبناني إليها؟ ما هي سقف حركة الجيش اللبناني؟ في ضوء كل ذلك الكل ينتظر والكل يترقب.
1: شكرا لك تامر سمادي. الآن نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو إلياس كرام. إلياس، الأوساط الإسرائيلية وكل هذه الأحداث،
3: الأوساط الإسرائيلية منزعجة وقلقة، والوفد الإسرائيلي توجه إلى واشنطن بقلق كبير هذا اليوم، حتى أن السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر قال بأن أو شبه المحادثات كأنها حادثة قطار، وأن القطار زاح عن سكته، بمعنى أنه يتوجس من احتمال انهيار هذه المفاوضات لسبب أن هنالك تدخلا إيرانيا في مجريات هذه المفاوضات، وإسرائيل قلقة من المنظومة وآلية تثبيت وقف إطلاق النار التي أعلن عنها بمشاركة قطرية باكستانية وبوجود إيراني إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الدولة اللبنانية، ووجود لبنان إيران في هذه الآلية يقلق إسرائيل إلى حد كبير. لذلك ليتر في حديثه هذا المساء قبل انطلاق جولة المفاوضات الخامسة قال بأن الوفد الإسرائيلي افترض أنه يأتي من أجل التفاوض حول لبنان وحول حزب الله، وليس فيما إذا كانت إيران قادرة على كبح جماح حزب الله، لأن الدور الوحيد الذي يمكن لإيران أن تلعبه في لبنان هو أن تخرج من لبنان. وتساءل فيما إذا كان مسألة تجريد حزب الله من سلاحه ما زالت قائمة في إطار هذه المفاوضات. إذن قلق كبير من أن إسرائيل لم تنجح عمليا أو فشل إلى حد كبير في الفصل بين الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية إلى حد كبير. ولذلك أو مع هذا الوفد الإسرائيلي يتوجه إلى هذه المفاوضات وما زال يحاول أن يفصل إيران عن القضية اللبنانية، ويحاول في نفس الوقت أن يرضي شيئا ما الإدارة الأمريكية. لذلك الوفد الإسرائيلي كما نفهم من بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت إلى مصادر مطلعة على سير المفاوضات تقول بأن الوفد الإسرائيلي بحوزته خرائط سيعرضها على الوفد اللبناني تتعلق في المناطق التي يمكن أن تكون مناطق تجريبية وأن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي منها. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن هذه المناطق تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني، أي إلى جنوب خط الدفاع المتقدم كما تسميه إسرائيل، أي في حدود المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني بأن إسرائيل في كل الأحوال سوف تنفذ إعادة انتشار أو انسحاب ما، لكن نحن نتحدث عن انسحاب جزئي وبسيط للغاية، حتى أن القناة 13 الإسرائيلية التي تؤكد هذا المساء عن مصدر أمني مطلع بأن عملية الانسحاب هي مسألة مفروغ منها ومنتهية، هي تقول بأن الانسحاب سوف يكون من مناطق احتلتها إسرائيل في الأيام الأخيرة واحتلتها لغرض الانسحاب منها في إطار هذه المفاوضات.
1: شكرا لك إلياس. الآن إلى عبد القادر عياض وهذه الفقرة التحليلية التي تناقش مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ومسار تطبيقها. عبد القادر،
4: شكرا لك محمد. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطور لافت شهدته مسارات محطة سويسرا في التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وهو استحداث جملة آليات وسائل يراد لها أن تتعامل مع أي تعقيدات أو أزمات قد تتخلل مسار 60 يوما، وهو ما يترافق مع الزخم الدبلوماسي المتواصل والاتصالات السياسية في المنطقة من أجل بناء أسس صلبة لتطبيق بنود مذكرة التفاهم، خاصة بعد تكرار تحذيرات من وجود أطراف لا مصلحة لها في تتويج التفاوض باتفاق. ويضاف إلى ذلك تحديات كثيرة واختبارات صعبة على الأرض خصوصا في لبنان. يرسم البيان المشترك الصادر عن قطر وباكستان عقب محادثات سويسرا وتصريحات الوسطاء قطر وباكستان ملامح خريطة طريق متعددة المستويات لما ستكون عليه فترة 60 يوما القادمة. هذه الخريطة التي تمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، تقوم على حزمة من الآليات السياسية والأمنية والفنية التي جرى التوافق المبدئي عليها من أجل تفادي أي تعقيدات أو استباق أي أزمة قد تؤثر على المسار، خاصة في أكثر البنود دقة. أولى هذه الآليات إنشاء خط اتصال خاص بمضيق هرمز يفعل خلال فترة 60 يوما برعاية قطرية.

0: قطرية وباكستانية، وهو ما سماه رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سماه بالخط الساخن الذي سيساعد في ضمان أعلى مستوى من السلام وانسيابية في حركة الملاح. كما ينص البيان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على مسار الوساطة وتلقي تقارير دورية من كبيري المفاوضين بشأن تقدم المحادثات والمسارات الفنية. أما الآلية الثانية فتتمثل في خلية متابعة خاصة بلبنان، إذ اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم واشنطن وطهران والجمهورية اللبنانية، وبتسيير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم. تتمثل الآلية الثالثة في انتقال مسار المفاوضات إلى مستوى اللجان الفنية عبر تشكيل مجموعات عمل تعنى بملفات العقوبات والبرنامج النووي، وكذلك إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وآليات الرقابة وتسوية الخلافات. وتكلف هذه اللجان بصياغة الترتيبات التنفيذية وتقديم المقترحات العملية، بما يجعل أي اتفاق نهائي خلال فترة 60 يوما قابلا للتطبيق على الأرض. هذه هي التطورات وتحديات المرحلة المقبلة بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم أهلا بك. أهلا. استعرضنا جملة من هذه الآليات التي من شأنها أن تزيل أي لغم قد يحدث في تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تحديات وتحديات كبيرة، حتى عبر عنها الوسطاء سواء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم أمس، أو ما تم التعبير عنها أيضا في الساعات الماضية من الطرف الباكستاني ومختلف الأطراف. وبالتالي ماذا عن هذه الآلية أمام هذه التحديات في المراحل المقبلة؟
1: نعم، أولا عبد القادر يجب أن نعترف بأن هناك تقدما قد أحرز، على الأقل هناك خارطة طريق لـ60 يوم القادمة من أجل المفاوضات بخصوص المجال النووي، فهناك تقدم في مجال أيضا رفع العقوبات، تصدير النفط وإلى آخره، ولكن التحديات كبيرة والتحديات موجودة، والتحدي الأكبر في هذا الموضوع هو يتمثل بإسرائيل.
0: إسرائيل
1: والورقة اللبنانية، حيث أن إسرائيل تصر على أنها لن تكون جزء من هذا الاتفاق وتلجأ إلى التصعيد على الأرض في الجنوب اللبناني، وترفض الموقف الرسمي حتى الآن علنا الانسحاب من الجنوب اللبناني. هذه مشكلة، والمشكلة يعني الآلية التي وضعت من أجل التعامل معها، بالحديث عن الآليات أن الإدارة الأمريكية هي التي يفترض أن تتعامل معها، والإدارة الأمريكية يمكن لها أن تضغط على إسرائيل في هذا الموضوع، ولكن تعلمنا من تاريخيا من الدرس الإسرائيلي أنها تغرق الإدارة الأمريكية بالكثير من التفاصيل والالتزام يوم ثم التقديم حجة أمنية.
0: عندما نقول إسرائيل تحديدا تحدث عن الملف اللبناني.
1: نعم بالملف اللبناني، ولكن الممارسات هذه كانت أيضا موجودة بالملف الفلسطيني، ولكن هنا الآن بالملف اللبناني يمكن أن تلتزم لفترة أسبوع مثلا أو أسبوعين، ثم تأتي بحجج كثيرة أن الأمن الإسرائيلي قد تعرض للخطر، وبالنهاية كان هناك تحضير لهجوم على إسرائيل وهكذا. وهذه يعني لا يمكن بكل الأوقات التحقق منها. ثم الإدارة الأمريكية ليس لديها الوقت الكافي للتحقق من كل هذه الروايات، فإذا إسرائيل تبقى يعني تناور وتراوغ بالكثير من الاتجاهات. والموقف الإيراني هنا يعني متشدد في موضوع المسألة اللبنانية، أن المسار اللبناني والإيراني لا ينفصلان، على اعتبار أن حزب الله دخل هذه الحرب عادة لتضامنا مع إيران، ثم هذا يضع حمل كبير بالنسبة لإيران أن تنفصل عن أن توقع اتفاق بمعزل عن لبنان وتترك حزب الله تحت القصف. لذلك الآلية الوحيدة الموجودة هي التعاون مع الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
0: طيب، لنركز قليلا في إشارتك لإسرائيل في هذه المعادلة، هل علينا أن نركز على التصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين سواء رئيس الوزراء وزير الدفاع إلى غير ذلك، وهو سقف عالي من التحدي وأننا ماضون في أهدافنا،

0: سياسيين في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية وقعت على اتفاق بأنه وقف القتال في جميع الجبهات. فإذا على الإدارة، وهذا يشكل اختبار حقيقي للإدارة الأمريكية بقدرتها على تنفيذ التزاماتها، أن تلزم إسرائيل بوقف القتال في الجنوب اللبناني، نقطة وأول السطر. هذا هو المبدأ الذي يحكم العملية. إذا التزمت الولايات المتحدة بهذا المبدأ، أيضا تقع المسؤولية على إيران بضبط حزب الله أيضا في هذا الجانب. وباعتقادي من حسب فهم الموقف الإيراني واللبناني أن الكل يريد وقف إطلاق النار بهذا الاتجاه. المشكلة أن إسرائيل هي التي تقول علنا بأنه ضد هذا الاتفاق.
1: بقي معي تقريبا حوالي 30 ثانية. هل هناك جدول زمني أو فترة زمنية، عندما نتكلم عن 60 يوما كهامش زمني للتفاوض، هل هناك زمن معين، عدد أيام معين من خلاله نستطيع أن نقول الآن أصبح الاتفاق أكثر صلابة؟
0: الآن باعتقادي اليوم بإمكاننا أن نقول ذلك، بمقارنة بالنقاط حقيقة تم إنجاز مسائل كثيرة بوقت قصير جدا. يعني موضوع اليوم شهباز شريف تحدث أن موضوع الصواريخ البالستية هو خارج التفاوض، لا يعني لا يوجد تفاوض عليه. موضوع العقوبات، تصدير النفط، كلها تم حلها بوقت قصير جدا. حتى المشكلة الأكبر والتحدي الأكبر على المستوى البعيد لمسألة التخصيب النووي أيضا تم وضع خارطة طريق على مدار 60 يوما. شكرا. خارطة الطريق هو إنجاز مهم، وطبعا يبقى التحدي الأكبر بالنجاح على مسألة التخصيب.
1: شكرا لك دكتور إبراهيم فريحة. شكرا لك. ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك عبد القادر. الآن إلى مساحتنا التحليلية في هذه النشرة. معنا من واشنطن مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا هنا في الاستوديو كل من الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. أهلا بضيوفنا. لو بدأنا من واشنطن سيد فايفل، ما تقديرك لسير الاتفاق الآن في ضوء كل ما يجري إلى حد الآن؟
3: شكرا على الاستضافة. أولا يبدو وكأن المعركة تنتقل إلى معركة التحقق والتفتيش. السيد ترامب قال إن إيران سمحت وسوف تسمح للمفتشين بالدخول وأن يعطوا حرية كاملة في عمل ذلك، وبالطبع إيران تقول هذا ليس صحيحا. إذن ما يحدث الآن هو أن الأمريكيين يقسمون المسؤوليات والأدوار. السيد ديفانس كرئيس نائب رئيس ورئيس الوفد التفاوضي يتحدث عن وضع الأسس. السيد ويتكوف هو كبير المفاوضين، هو في دول الخليج يتنقل بينها ويشرح لهم ويحاول إشراكهم في المهمة. السيد ترامب في الوطن يستخدم السلاح الأفضل لديه، وهو قوة الإعلام وقوة وسائل التواصل الاجتماعي وقوة الميكروفون من خلال اللقاءات، بالقول بأن إيران قبلت بهذا وبذاك. هو ربما لديه قصة نجاح، لأن سعر النفط اليوم بأعلى من 70 دولارا بقليل، وهو أقل بكثير من ذي قبل. وهو أيضا يفتخر بأن 19 مليون برميل من النفط مرت من مضيق هرمز بما يقارب مستويات ما قبل الحرب. إذا ما تجاهلنا منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي أو تصريحاته، لكن نركز على قضايا مثل التفتيش والتحقق، مضيق هرمز، ثم لبنان. ولبنان قد هل يبقى في الوضع هادئا أو لا، لكي نستمر في عمل خلية حل المعضلات والمشكلات، لنراقب هل أن حزب الله سيقوم بنشاط أو لا، وماذا سيكون رد فعل إسرائيل، لكي نرى هل أن لكل هذه الأمور يمكن أن تتفجر ولبنان يتفجر، وعلى ترامب أن يبقي عينه على كل هذه المجريات.
2: حول عمليات التفتيش تحديدا دكتور أحمديان، أن يعود ترامب بعد فترة قليلة ويقول سيتم التفتيش في الوقت المناسب، هل تراه تراجعا خوفا من ردود إيرانية التي رفضت

0: ما كان قاله من قبل؟
1: أكيد. لاحظ أنه في المذكرة تتكلم المذكرة عن شهرين للتفاوض حول المرحلة الثانية، استحقاقات المرحلة الثانية، وعلى رأسها البرنامج النووي من جهة، والعقوبات الأولية والثانية من جهة الثانوية من جهة أخرى. أن يأتي هذا الإعلان عن أنه مفتشين دخلوا إيران، إيران نفت، تقديري أنه كان إعلاما فقط لم يكن واقعا على الأرض، لأنه
0: وقال أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى، ولكن طهران نفت ذلك.
1: هذا يجب الاتفاق حوله في المذكرة. البند الثامن يقول بأنه هناك أفكار لنصل إلى حل نهائي في هذا الإطار، منها خفض نسبة التخصيب لليورانيوم على التخصيب وغير ذلك. لكن المتفق عليه أيضا أنه هذا حديث للمرحلة الثانية، أي 60 يوم التي بدأت قبل يومين. ولذلك القول بأن المفتشين عادوا هذا تقدير يتنافى مع أساس النص المذكرة. ولذلك إيران رفضت بسرعة أنه هذا لم يحصل ولن يحصل قبل الاتفاق حول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية ما يهم إيران هو أن تلغى العقوبات كاملة. هل يستطيع السيد ترامب إلغائها بشكل كامل كما في نص المذكرة أيضا، إزاء اتفاق حول النووي؟ تلك أمرين مترابطين بشكل كامل. ولذلك القفز على هذه الاستحقاقات والذهاب باتجاه أنه خلص وصلنا إلى التفتيش والتفتيش سيستمر إلى أجل غير مسمى، هذا تقديري يبتعد عن واقع النص الذي بين يدينا.
0: في زيارة أيضا الرئيس بازلكيان لإسلام أباد كان هناك إشكال فيما يتعلق بموضوع الصواريخ، وما إذا كانت إيران من حقها أن تطور برنامجا صاروخيا. تعتقد هذا الموضوع أيضا غير وارد إطلاقا؟
1: لا أبدا، يعني لدينا نص. يعني قبل هذا كانت هناك تكهنات حول ما الذي تتضمنه. تتضمن الإقليم من منظور وقف الصدام، وقف الحرب على كافة الجبهات، ليس فقط في لبنان، ليس فقط في إيران، كافة الجبهات. بمعنى أنه تصعيد إسرائيل ضد أي من حلفاء إيران كما في المذكرة يعتبر خارق لهذه المذكرة. إذن الإقليم ونفوذ إيران وما كان يسمى بالتغول الإيراني، هذا كله خارج الإطار. برنامج الصاروخي أساسا لم يذكر، برنامج الدفاعية الإيرانية غير موجودة، وهذا خطأ أحمر. دولة هوجمت ودافعت عن نفسها بهذه الأدوات، من غير المعقول لهذه الدولة أن تضع أدوات قوتها الرادعة على الطاولة. وهذا موقف موحد في داخل إيران، وهو ما أتى في النص. في باكستان أيضا أعلن أنه هذا خارج السياق، ولذلك تقديري أنه يعني إعلان لما حدث بالفعل.
0: هناك تطور دكتور شرقاوي وضعته قبل قليل وجد فيما يتعلق بموضوع الكونغرس، لو تشرح لنا أكثر القصة.
2: هو التصويت الخامس على التوالي، كانت هناك 3 عمليات تصويت في السابق، لعل وعسى أن يسعى الديمقراطيون إلى كبح جماح هذه الحرب التي كانت مفتوحة ضد إيران، وفشل الديمقراطيون في تشكيل الأغلبية. في المرة السابقة، في المرة التصويت الرابع، تغيرت المعادلة، أصبحت هناك أغلبية واضحة، وانضم من خلالها 4 أعضاء جمهوريين إلى معسكر المعارضة لهذه الحرب، أو ما يسمى بالعمليات العسكرية في الخليج. الآن يأتي الاجتماع التصويت الخامس أيضا ليؤكد أن هناك توجه، بمعنى أن الأغلبية في الكونغرس تضع بعض الضوء الأحمر أمام ترامب، لعل وعسى أن يبتعد كليا عن خطاب عسكرة الموقف أو إعادة التهديد بالوعيد العسكري. في المقابل أرى أن الآن بين اجتماعات سويسرا وزيارات المسؤولين الإيرانيين إلى كل من باكستان وعمان اليوم، هناك يمكن أن نستبشر خيرا بما يمكن اعتباره تكامل 3 مسارات: مسار تقني، مسار سياسي، وأيضا مسار دبلوماسي. المسار التقني، أن 4 لجان على الأقل تم تشكيلها، لجان خبراء يعني تنكب على موضوع الأرصدة، على موضوع العقوبات، على موضوع إعادة الإعمار والتنمية. إذن أرى أن السياق التفاوضي يمشي على سكة من دون مشاكل. المسار السياسي، وكما تابعنا قالب وفانس، أصبح هما من يعني يحملان مظلة رعاية هذه المفاوضات. إذا حصلت خلافات على المستوى الخبراء أو على أي مستوى، تكون الكلمة الحسم لقاليباف وفانس، وأعتقد هذان الشخصان إذا التقيا بها من هذه الطريقة هذا تأكيد أن الإرادة قوية عند الإيرانيين والأمريكيين. المسار الدبلوماسي الذي أراه أيضا يزكي وهذا الزخم أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين رفعوا منسوب تدخلهم ويسعون جاهدين إلى الحفاظ على خيط النسيج أو خيط الناظم حتى لا تنفلت الأمور وألا يجدوا أنفسهم أمام معضلة خطوة إلى الأمام في سويسرا ولكن خطوتين إلى الوراء، وخاصة أن الجانب الإيراني لديه الكثير من الشكوك والتوجس من المواقف التي يصدرها فانس أو ترامب. في المحصلة بمنطق إدارة الصراع يمكن أقول بكل ثقة بدأنا ننتقل من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة البحث عن تسوية الصراع بشكل إرادي واضح، والمسألة أعتقد تأخذ بعض الوقت. يعني العامل النفسي مهم، بدأنا نشعر أن هناك على الأقل لاحظنا خصوصا ترامب من الناحية الخطبية وإن كان لا زال يريد أن يحتفظ بأنه الصنديد المغوار الذي لا أحد يتفوق عليه في المفاوضات نبرته تغيرت تماما، فهذا كله مؤشر يعني مؤشر آخر على إمكانية أن يحتفظ الوسطاء من باكستان ومن قطر على مسيرة التفاوض إلى أن نرى ما قد يأتي في نهاية النفق. وبالمناسبة لا يمكن التعويل على مدة الأيام 60 المحددة، بل يمكن من الممكن أن نحتاج فترة أطول.
0: لا ندري إذا كان سيد فايفل يشاطرك الرأي فيما يتعلق بأن لهجة الرئيس ترامب تغيرت إلى حد كبير.
3: أعتقد أنها تتغير جزئيا لأن هذا أمر لا بد منه، وهو يدرك أن مدة 60 يوما مهمة، وأنا أتفق مع الضيف الكريم بأن قد تتجاوز 60 يوما، لكنه يأخذ بعض الاحتمالات التي تحدث عنها ويخرجها من هذه القائمة، لأن التصويت في الكونغرس سيجعل من الصعوبة بمكان له الإقدام على خطوة عسكرية رغم بقاء القوات العسكرية في الخليج في المستقبل المنظور. التحدي الكبير للرئيس ترامب هو، وكما يقول كثيرون من الديمقراطيين والجمهوريين، بأننا نصل إلى حالة من الوضع الراهن، ترفع العقوبات، إيران تبيع نفطها، الأصول المجمدة يفرج عنها، ثم إيران قد تشتري بعض المنتجات مثل القمح والأسمدة وما إلى ذلك. هذا كله يمكن أن نعد، لكن حزب الله والحوثيين والحماس وهؤلاء الوكلاء هل سيستمرون في الدفاع عن هذه الاتفاقية؟ السيد حسن ضيفكم من إيران قال البرنامج الصاروخي، الصواريخ بعيدة المدى قد تبقى موجود، إذن على الرئيس ترامب أن يسوق هذا الاتفاق من خلال التفتيش والمفتشين. هذا السبب هو يصر على القول بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهي تسمح بالمفتشين بالعودة. هو مضطر لقول ذلك لأنه ليس لديه وسيلة أخرى لتسويق هذا الاتفاق أمام الشعب الأمريكي وأمام حلفائه في الخارج.
0: هناك تطور سيد فايفل في استطلاع رأي أجرته رويتس وإبسوس، واحد من كل 4 أمريكيين، واحد فقط من بين كل 4 أمريكيين يعتقد بأن الحرب ضد إيران كانت حرب مستحقة ووجيهة، وأيضا شعبية الرئيس ترامب نزلت إلى 34% وهي أدنى مستوى له في فترته الرئاسية الثانية. ما تأثير ذلك برأيك على قرارات ترامب المقبلة؟
3: يأمل المرء من أن نسب شعبيته لا تؤثر على ما يقوم به، لكن على أي حال في موقف صعب بسبب ذلك. طبعا لو رأينا أن أسعار النفط تراجعت إلى ما تحت 80 دولارا، هذا يعني أن أسعار البنزين ستنخفض في الأيام المقبلة، نعم. لكن حاليا المضاربون في الأسواق يقولون نعم إن هذا مستمر لكن يجب أن يستمر. لهذا السبب شعبيته تتراجع والانتخابات القادمة في نوفمبر ولا سمحتملا أن تزداد شعبيته. لهذا السبب هناك احتمال أن يسيطر الديمقراطيون على أحد مجلسي الكونغرس وعليه أن يمضي بقية عهدته الرئاسية في موقف ضعيف. هو بحاجة إلى نصر، حاجة ماسة إلى نصر، أن يقول إن أمريكا حصلت على شيء معين وليس الوضع الراهن الحالي. وفي نفس الوقت هو ليس لديه الكثير من وسائل الضغط للأسف على الإيرانيين، والإيرانيون والأمريكيون لن يجدوا تلك الثقة المتبادلة. فهو يعلم أنه أي ترامب قد يبقى عالقا في الوضع الراهن، ربما أفضل من الرئيس أوباما قليل، لكن إيران ستستمر بامتلاك القدرة المالية في إنتاج الصواريخ ودعم الوكلاء حتى لو تخلوا عن البرنامج النووي كما يقول ترامب.
0: في مسألة أخرى دكتور أحمد ديان، اليوم بيان مشترك إيراني عماني فيما يتعلق بمضيق هرمز، تم البحث فيه في الإجراءات المستقبلية، موضوع التكاليف الخدمات وغيرها، ولكن أيضا هناك التزام من الدولتين باحترام القانون الدولي فيما يتعلق بهذا المضيق. كيف رأيت هذا البيان؟
1: طبعا هو استمرار للتفاوض الإيراني العماني الذي أستاذ محمد بدأ أثناء الحرب. يعني إيران وهي تقصف ذهبت للتفاوض مع عمان حول مستقبل المضيق، واستمر هذا النقاش بعد الحرب ووصل إلى حدود يعني الاتفاق عندما هددت عمان من قبل الولايات المتحدة. اليوم أدخل في نص المذكرة أن مستقبل المضيق سيجري العمل به بعد وفق القانون الدولي،
0: ويبحث مع
1: وينسق بين الدول المشاطئة، لكن أيضا يجري التشاور مع الدول المشاطئة الأخرى في المنطقة. لكن بكل الأحوال هناك بروتوكول تفكر به إيران وعمان بشكل مشترك تفاوضتا حوله، يبني على القانون الدولي، في نفس الوقت يبني على فهم مختلف عما كان سائدا قبل هذا، لأنه فكرة أن المضيق دولي هذه كانت طاغية، لكن عند التدقيق نجد أنه في الأماكن الضيقة لا يوجد مياه دولية، هناك حدود، طرف منه عمان طرف منه إيران، إذن هي مياه إقليمية. بناء على هذا يطرح أنه هناك حق لهذه الدول لإدارة المضيق وإدارته وتقديم الخدمات فيه، وهذا فهم مختلف عما كان سائدا قبل الحرب، وبناء عليه تجري المفاوضات. إلى الآن لم ينشروا بشكل دقيق ما هي هذه الآلية والبروتوكول الذي ستعمل الدولتان وفقه. هناك قانون داخلي إيراني يقول بضرورة الذهاب بهذا الاتجاه و العمل ببروتوكول لإدارة الملاحة، باعتبار المضيق استخدم في استهداف إيران أيضا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. ولذلك لدينا هذا الإطار العام، والآن يوثق في داخل هذه المذكرة. تقديري سيكون الوضع مختلف فيما بعد.
0: على صعيد آخر أيضا، اليوم انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وموضوع علاقة إيران بالملف اللبناني ما زالت محل جدل. هل تعتقد بأن الأمر سيستمر طرحه بهذا الشكل في الفترة المقبلة؟
1: هو أساسا إيران لا ترى أنها تناقض ما تريده الحكومة اللبنانية، ترى بأنها تستخدم أوراق قوتها لصالح لبنان وسيادته على أرضه. أدخلت في المذكرة وقف إطلاق النار وكذلك وحدة التراب اللبنانية، أوراق دون أن تفعل الحكومة اللبنانية أي شيء قدمت لها من قبل إيران بالضغط على الولايات المتحدة. وبعد أن قصفت إسرائيل لبنان قصفتها إيران دفاعا عن سيادة الدولة اللبنانية. لذلك طريقة الكلام لدى البعض هناك حول إيران لا يجري فهمه بدقة في إيران، أنه نحن نقدم للبنان لا نقتطع منه شيئا، لكن يبدو لي أن الخلافات الداخلية في لبنان هي التي تدفع بهذا الاتجاه. وإيران تقليديا لا تدخل في الخلافات الداخلية، هي تقدم أو تربط نفسها وتدعم المقاومة في لبنان، هذا كل ما في الأمر. أما الخلافات وطريقة معالجتها داخليا فذلك أمر لا تدخل فيه تقليديا، وتقديري أنه في المستقبل أيضا نفس الحالة. لكن في الموقف المبدئي إيران ترفض أي علاقة مع إسرائيل، لدى أي الدول، يعني ليس الموقف مرتبطا بلبنان بالضرورة، وبطبيعة الحال هي ترفض أن تذهب أي دولة في المنطقة للتطبيع مع إسرائيل.

0: إسرائيل باعتبارها كيان احتلالي وعدو واضح لإيران وكذلك الشعوب المحيطة بها.
1: في الملف اللبناني أيضا دكتور شرقاوي، رغم الحرص على فصل الأمرين بين إيران ولبنان، ولكن أن يأتي نائب الرئيس الأمريكي اليوم ويتحدث عن آلية أمريكية لبنانية إيرانية للمساعدة في ترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان، ألا يعتبر هذا نوع من التسليم بالملف اللبناني بشكل أو بآخر مع لإيران؟
2: ليس بالضرورة، قد يقرأ على أنه ضغط إيراني، ولكن قد يقرأ أيضا بمنطق مختلف، خاصة إذا استخدمنا أدوات إدارة الصراعات الدولية. هناك قاعدة ذهبية أنك ما لم تشرك الأطراف المباشرة وغير المباشرة في أي مسار تفاوضي أنت لست في طريقك إلى النجاح. أيضا هناك أحيانا ما نسميه بالانسكاب الصراع أو الكونفليكت سبيل أوفر، أن هناك حروب فرعية تنشأ عن حروب أصلية وتتداخل الأمور، والدليل أن حرب لبنان هي جزء أيضا أو امتداد لا مباشر من حرب إيران. إذن فانس ربما ينطلق من ليس من منطق سياسي أو أيديولوجي أو قضية من له الضغط ومن يخضع لهذا الضغط، بقدر ما يستحضر منطق تسوية الصراعات، بمعنى علينا أن نأخذ الأزمة الحقيقية، أزمة لبنان. الدكتور أحمديان دافع عن أن إيران تخدم مصلحة لبنان، لكن بعض اللبنانيين يرون أن إيران تخدم مصلحة حزب الله وليس بالضرورة لبنان. إذن لدينا قراءات متعددة. من الأفضل أن نبحث في منطقة القرائن أو منطقة التقاطعات، وأعتقد أن هناك تقاطع قوي، لأن حزب الله هو النواة المركبة بين ما هو لبناني، ما هو معاداة إسرائيل، وما هو أيضا تأييد لبنان. إذن فانس ينطق من باب الصواب في إدارة المرحلة، بمعنى أن علينا أن نشرك معنا أكثر ما يمكن من الأطراف لإيجاد تصور يقبل به الأطراف أنفسهم. وبالمناسبة هذه الملاحظة لا تنطبق على موضوع لبنان فحسب، تنطبق حتى على موضوع إيران. وأنا قلت في مناسبة سابقة، إذا أراد ترامب أن يحمي مفاوضات سويسرا ويصل إلى الاتفاق المنشود، عليه أيضا أن يشرك بطريقة أو بأخرى، أو على الأقل أن يحتوي موقف نتنياهو. لذلك في النهاية تحتاج لأن تجر معك كل الأيدي حتى لا تنقلب يد واحدة فتخلط العجنة بطريقة أخرى.
1: مع ذلك دكتور شرقاوي، اليوم وكالة رويترز نقلا عن اثنين من المسؤولين الأجانب ومسؤول لبناني يعتبروا أن الاتفاق الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة نوعا ما سحب البساط من تحت أقدام الدولة اللبنانية وكان أكثر ميلا لمنطق إيران وحزب الله. هل يمكن أن تكون الأمور بهذا الشكل؟
2: أعتقد من يتبنى هذه الرؤية يتمسك بما يمكن اعتباره أنه يدعو إلى إثبات السيادة المطلقة للدولة اللبنانية، حكومة بيروت، حكومة عون، ويريد أن يحميها من واقع أن هناك أيضا فاعل غير دولتي أو نون ستيت أكتر، بمعنى حزب الله وامتداده باتجاه إيران وما إلى ذلك. إذن هل من الناحية الواقعية، من النظرية قد يمكن أن نناقش هذا بشكل أو بآخر، لكن هل من الناحية الواقعية هل يمكن فصل ما هو حزب الله وتأثيره ونفوذه وقدرته على مقاومة إسرائيل عن بقية ما تقدر أو لا تقدر عليه حكومة لبنان؟ لذلك عندما نأتي إلى مستوى المفاوضات نجد أن هذا التباين، الذين لا يقبلون بدور حزب الله ولا يقبلون من خلفه بدور إيران، يتمسكون بأن ينبغي احترام السيادة المطلقة لحكومة بيروت. ولكن أيضا عندما تنزل إلى المفاوضات، هنا السؤال، بأي ورقة ضغط تستطيع أن تواجه الضغط الإسرائيلي؟
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا لك دكتور حسن أحمديان، وشكرا أيضا لضيفنا من واشنطن مارك فايفر. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات من شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب،

0: فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%. وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين الناقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية: ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: السلام عليكم، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للمحادثات بين واشنطن وطهران وكذلك التطورات في لبنان. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي إن الأمر الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. وأكد الرئيس الأمريكي أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر أفاد مراسلنا أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران دون موافقة الكونغرس. من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني أن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره قال الرئيس الإيراني أنه لم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية أنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في الشأن اللبناني عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها.

0: جهته قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية وأن ملف لبنان منفصل عن إيران وأنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني وأن توقف عدوانها. معنا الآن من واشنطن محمد الأحمد، ومعنا أيضا من طهران مدير مكتبنا نور الدين الضغير. لو بدأنا من واشنطن محمد الأحمد، آخر ما سجل في الساحة الأمريكية في الفترة القريبة الأخيرة.
1: نعم زين، في أحدث تقييم له لمسار التفاوض مع إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المحادثات تسير بشكل جيد، وشدد على أن طهران وافقت بشكل كامل على عمليات التفتيش النووية طويلة الأمد، معتبرا أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، ومؤكدا أنه لو لم يكن ذلك لما استمر في الحوار إذا لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية، وهي مطلب رئيسي بالنسبة لواشنطن في إطار التحقق من البرنامج النووي الإيراني. أوضح ترامب أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها قبول التفتيش النووي، مع التأكيد أيضا على أن القوات الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار إذا اقتضت الضرورة. شدد كذلك الرئيس الأمريكي على أن أي أموال ناتجة عن تخفيف العقوبات الأمريكية ستبقى تحت رقابة واشنطن عبر حسابات ضمان كما قال الرئيس الأمريكي، وستستخدم بحسبه حصرا لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية الأمريكية، في تكرار حقيقة لتصريحات سمعناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تعليقا على مسألة تخفيف العقوبات على إيران، ومن بينها احتمال أيضا رفع جزء من الأموال أو رفع جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لصالح طهران. في رد أيضا على النفي الإيراني لبعض تفاصيل الاتفاق، قال ترامب إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، وختم بالتشديد على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، وهو الخط الأحمر الأمريكي الذي سمعناه مرارا حقيقة من الرئيس دونالد ترامب وكبار مساعديه، خاصة نائب الرئيس جيري فانس الذي قاد جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا. لكن بالتزامن مع ذلك وفي تطور أيضا يعكس استمرار القلق داخل واشنطن بشأن هذه الحرب زين الحرب مع إيران، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من أي أعمال قتالية ضد إيران ما لم تحصل على تفويض واضح ومباشر من الكونغرس. المشروع حصل على تأييد 50 عضو مقابل رفض 48 عضوا، وذلك بدعم جميع الديمقراطيين تقريبا وانضمام 4 جمهوريين هم بيل كاسيدي والسيناتور الجمهورية أيضا سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول، في مؤشر على تنامي القلق داخل الحزب الجمهوري أيضا من استمرار هذه الحرب وأيضا تداعياتها بالنسبة للجمهوريين في حظوظهم بالنسبة لانتخابات الكونغرس المقبلة. لكن رغم إقرار هذا المشروع فإن تأثيره العملي يبقى محدودا، البيت الأبيض يعتبره غير دستوري وغير ملزم، كما أنه لا يحظى بأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل. لكن هذا التصويت يأتي في وقت تخوض فيه إدارة ترامب مفاوضات سلام توصف بأنها ستكون صعبة وشاقة مع إيران، ما يجعل هذه الخطوة أقرب إلى رسالة سياسية من الكونغرس تعكس تزايد الضغوط على الإدارة أكثر من كونها إجراء قادر على تغيير مسار سياسة الرئيس دونالد ترامب، لكنها تعكس أن الكونغرس يرغب ويضغط على إدارة ترامب من أجل تبني هذا المسار الدبلوماسي والمضي فيه زين.
0: شكرا لك محمد الأحمد. بالنسبة لطهران عدنان بوريني اليوم

0: كان هناك نشاط نور الدين، عفوا نور الدين دغير، اليوم كان يوما نشيطا بالنسبة للتحركات السياسية الإيرانية. ضعنا أكثر في الصورة.
1: نعم محمد، بكل تأكيد هو نشاط دبلوماسي كبير جدا، خاصة بعد أنه جاء مباشرة بعد نهاية مفاوضات سويسرا ما بين الإيرانيين والأمريكيين وتحقيق مجموعة من المطالب. إذا ما أردنا أن نبحث في تفاصيل هذه الزيارة، زيارة لباكستان كان أمرا أساسيا بالنسبة للجانب الإيراني وبالتحديد للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي أصبحت حكومته بالمعنى الواقعي والفعلي هي من تتولى أمر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عبر عن ذلك المرشد الإيراني في رسالة حينما قال بأن الحكومة هي من طالبت وبالتالي حصلت على الموافقة الرسمية هنا من الجهات العليا وهي من تباشر هذه المفاوضات. كان لابد من الذهاب إلى إسلام أباد باعتبارها الدولة الراعية للمفاوضات من وقف إطلاق النار إلى المفاوضات الحالية، بالإضافة إلى التحرك الدبلوماسي باتجاه سلطنة عمان لبناء رؤية ما لمضيق هرمز بعد انتهاء مهلة 60 يوما. لكن محمد، ما هو مهم الآن هو الانطباع الإيراني في مسألة المفاوضات، والسؤال الأهم، هل استطاعت إيران، هل يمكن القول بأن إيران مرتاحة من حصيلة التفاوض حتى اللحظة؟ بكل تأكيد هذا هو ما يحدث الآن بطهران وما يعبر عنه المسؤولون الإيرانيون. لماذا؟ لأن مجموعة من النقاط التي كانت عالقة في مذكرة التفاهم يبدو أنه تم تفعيلها بالمعنى الحقيقي والواقعي. الأموال المجمدة، تحدث رئيس البنك المركزي الإيراني أن الآلية أصبحت فاعلة وأن إيران تستطيع الحصول الآن على الاستفادة من أموالها عبر خط الائتمان، وذلك من خلال التوافق مع دولة قطر، وأن مجموع ما ستحصل عليه طهران في الدفعة الأولى ما يقارب من 12 مليار دولار، وهو خبر جيد على الأقل بالنسبة للاقتصاد الإيراني، خبر جيد للشارع الإيراني، وخبر جيد ربما قد يسكت به الكثير من المنتقدين للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة أخرى هي مسألة رفع الحظر والعقوبات عن المجال النفطي الإيراني. ربما هناك سمعنا أقوالا من البيت الأبيض ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حجم النفط الذي غادر مضيق هرمز، أغلبه من الموانئ الإيرانية، وهذا يعني أن إيران تخلصت من عقدة العقوبات النفطية وعقوبات البتروكيماويات، وهذا ما سيعطي دفعا نوعا ما للجانب الإيراني للانخراط بشكل جدي في المفاوضات النووية. المسألة اللبنانية حتى اللحظة مستقرة فيما توصل إليه الفرقاء بقضية وقف إطلاق النار، والحديث عن الانسحاب الآن مطروح على طاولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وإيران ترقب ذلك من خلال اللجنة التي تم تشكيلها في سويسرا ما بين إيران وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. كل هذه المعطيات تعطي إشارة إيجابية محمد على أن المفاوضات الآن في مسارها الصحيح، ويؤكد ذلك ما تم التوافق عليه كذلك باجتماع الخبراء واللجان الفنية التي اجتمعت بعد اللقاء الذي كان على مستوى أعلى بين الرئيس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني. الخبراء بقيادة إيران كان على رأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيرانية، توصلت إلى رسم خطوط المفاوضات المقبلة لمدة 60 يوما ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا اللجان الفنية، اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المتابعة، بالإضافة إلى لجنة إعادة الإعمار، وهذا مؤشر صحي على أن المفاوضات أخذت مكانها الصحيح وأن ما سيتم بحثه الآن في تفاصيل التفاصيل، لأنه يبدو أن الإطار العام لهذه المفاوضات أي مفاوضات 60 يوما تم التوافق عليها. الآن نحن أمام مرحلة مهمة سيلعب فيها الوسطاء بالتحديد الوسيط القطري والوسيط الباكستاني دورا مهما في تقريب وجهة نظر والوصول إلى اتفاق على الأقل خلال 60 يوما.
0: شكرا لك نور الدين الغيال. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن وفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل وستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
2: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث.

0: حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية، فخلال الحرب ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن، فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسو في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. لو بدأنا بالدكتور حسن أحمديان، بعد هذا التقرير عن مضيق هرمز، هل تعتقد بأن من السهل أن يستعيد المضيق عافيته بعد كل الذي جرى؟
2: طبعا سيأخذ، يتطلب الأمر وقتا لعودته لحاله الطبيعية، نظرا لأن هناك سفن خلف المضيق بقت عالقة لثلاثة أشهر، بعضها مر في الآونة الأخيرة، لكن تعلم أنه منسوب العبور في المضيق له سقف، حتى في هذه المذكرة التي وقعت مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة اتفق على أن تعيد إيران الملاحة وتضمن المرور الآمن للسفن التجارية في غضون 30 يوم لمستوى قبل الحرب، أي بعد 30 يوم سنصل إلى مستوى قبل الحرب، 120-150 سفينة، ماذا عن المئات من السفن الباقية خلف المضيق؟ هذه تضاف، بالتالي يجب إضافة الملاحة، تعدادها، وهذه أمور فنية تتطلب وقتا. تقديري أنه التأثير الذي أتى به حرب الولايات المتحدة على إيران وهرمز سيبقى معنا على الأقل للسنة القادمة حتى تعود الأمور لسياقها الطبيعي كما كانت قبل الحرب في هرمز.
1: المحادثات التي قد تجريها إيران سواء مع سلطنة عمان أو مع بقية الدول المطلة في المنطقة، هل تعتقد بأنها يمكن أن تؤدي إلى صيغة جديدة لإدارة المضيق؟
2: كل تأكيد الإيرانيون مصرون على أن المضيق لن يعود كما كان سابقا قبل الحرب. يقول وزير الخارجية مثلا: كنا نؤمن المضيق لمئات السنين ولم نطلب شيئا دون مقابل، لذلك لم تجدوا أي قرصنة ولا أي شيء في المضيق، لأن إيران كانت هناك وتؤمن المضيق. الآن استجد أن هذا التأمين استخدم ضد الأمن القومي الإيراني، ولذلك

0: لذلك الوضع مختلف اليوم. بالإضافة إلى ذلك يقول الإيرانيون بأنه في المناطق الضيقة من المضيق لا يوجد مياه دولية، هناك حدود بين إيران وعمان، هي إما مياه عمانية أو مياه إيرانية، بالتالي لا ينطبق عليه مسمى مضيق دولي. المرور به يمكن أن يكون حرا لكن بشروط الدول الإقليمية باعتبار المرور يمر بمياهها الإقليمية، ولذلك المغاربة اختلفت، وهذا الاختلاف أتى نتيجة الحرب واستهداف إيران. والإيرانيون مصرون على أنه في الإطار القانوني الموجود، ليس ضد الإطار القانوني الموجود، هناك آليات تعطي إيران الحق في إدارة المضيق، تعطي عمان الحق في إدارة المضيق، إدارة مشتركة. وبالتالي المفاوضات التي بدأت منذ الحرب إلى اليوم تستمر في الوصول لهكذا بروتوكول. نهاية هذا الوضع المستجد يرتبط بتعريفات مختلفة قانونيا، وكذلك ترتبط بالتطورات الأمنية. الإيرانيون يستقون ما هو يمكن تطبيقه في المضيق لكي لا يخرج عن الإطار القانوني، وهذه عملية تقديري أنها ستأخذ وقتا، هناك 60 يوم كما في المذكرة، يتطلب على الإيرانيين والعمانيين أن يصلوا إلى وضع لإدارة المضيق، تقديري أنه سيعلن في قضم هذه 60 يوم.
1: من بين ما يوجه إلى الرئيس ترامب سيد باتريك مارا، من بين ما يوجه للرئيس ترامب من انتقادات أنه في النهاية أعاد المضيق مفتوحا وقد كان أصلا مفتوحا قبل الحرب، هل تعتقد أن من السهل أن يتم تجاوز هذه النقطة النقدية للرئيس ترامب؟
2: نعم، هذا ليس سرا أن الإيرانيين استخدموا المضيق كواحدة من أدوات الضغط الرئيسية بحوزتهم، لكن كما لاحظ الرئيس ترامب في تروث سوشيال يوم أمس، 19 مليون برميل من النفط تدفقت عبر مضيق هرمز يوم أمس. إذن هناك تقدم يحصل وهناك مشكلات كبيرة ما تزال قائمة مع الألغام التي زرعتها إيران، وبعضها قد نحتاج إلى نصف منتصف شهر يوليو المقبل لإزاحتها. إذن هذه قضية مستمرة ومشكلة مستمرة، وأيضا رغم ما حدث في الأيام القليلة الماضية هناك أيضا مشكلة المسيرات. تقدم يحصل، نعم هذا واضح، والإيرانيون واضح أنهم يقولون أنهم يريدون التنسيق مع عمان وفرض بعض الرسوم أو الأجور، لكن ما تم ملاحظته في الماضي، إيران أرادت في البداية أن تفرض 2,000,000 دولار رسم على كل سفينة، لا بلد في العالم يقبل ذلك. إذا كانت ما ترمي إليه إيران هو نوع من الشراكة المشتركة لإدارة الممر، قد يكون هذا مقبولا، لكن التفاصيل يجب أن يتم بحثها والبدء ببحثها كجزء من تطبيق مذكرة التفاهم. لكن هذا يبقى مضيقا دوليا، ولا بلد في العالم بما في ذلك الصين التي يمر الجزء الأكبر من استهلاكها النفطي عبره ستقبل فرض رسوم عليه. لا أدري إن هذه محاولة من إيران لإيجاد وسائل ضغط إضافية كجزء من عملية التفاوض أم لا، لكن كما قيل من قبل البلدان الأخرى لا تدعم هذا التوجه.
1: ولكن سيد مارا، فرض بعض الرسوم قد يكون واردا حتى بما تضمنه البيان المشترك العماني الإيراني الذي تحدث عن ما سماه تكاليف مرتبطة بالخدمات الملاحية التي تقدم.
2: نعم، أنا أفهم ذلك، لكنه بعيد تماما عن فرض رسوم بمقدار 2,000,000,000 دولار. إذن ربما هذه وسيلة من إيران لإيجاد سبل لتمويل برنامج الصواريخ البالستية أو البرنامج النووي أو نشاطات إرهابية. طبعا كان ذلك باعث قلق كبير لدى الولايات المتحدة، لكن ينبغي العمل على حله والتوصل إلى حلول يقبلها المجتمع الدولي، وواضح أن ذلك سيكون من ناحية الكلفة أقل بكثير من مسألة المليوني دولار.
1: دكتور شرقاوي، يعني مثل هذه المخاوف ألا يبدو مبالغ فيها؟ يعني إيران تنتظر بعض المليونات من الدولارات من مضيق هرمز حتى تمول مشاريع تسلح؟
3: هذا يرتهن بجدلية الواقعية السياسية بأن تستطيع أن تفرض إرادتها، وقد اكتشفت أن هرمز ورقة استراتيجية، بل خيار نووي أهم حتى من الردع النووي والسعي لإنتاج قنبلة نووية. أبين أن نعود إلى فلسفة القانون الدولي. الخطاب الإيراني بدأ قبل أسابيع من حتمية أن إيران تفرض سيطرتها بحكم أن هناك مسافة 12 ميلا من المياه الإقليمية، وسعت بعد ذلك إلى جلب أو إلى الحصول على تأييد عمان في هذه المرحلة ولا تزال الآن. ولكن أرى أن هناك تطور تدريجي في الخطاب الإيراني بشأن هرمز. كان الحديث عن فرض يعني رسوم أو تعويضات أو بدل خدمات، في وقت من الأوقات ابتعدت عن كلمة رسوم وأصبحت بدل خدمات. الآن بدأ الحديث هذا الأسبوع عن ما هو أيضا بدل خدمات وفقا للقانون الدولي. إذن إذا وقفنا عند هذه النقطة، وإذا أصبح هناك توافق إيراني مع هذا القانون الدولي، هناك خيارا لا ثالث لهما. إذا كان المضيق من صنع الطبيعة بحكم أن هناك تعرية عبر التاريخ بين اليابسة وبين البحر وظهر هذا المضيق، هذا يعني يخضع لقانون البحار، لبروتوكول جامايكا، بمعنى المبدأ الأساسي حرية الملاح. لكن الخيار الثاني هو إذا قامت إيران هي نفسها بنحت أو بحفر هذه القناة، إذا كان حفر قناة كما حدث في قناة السويس أو في قناة بنما، وقتها بحكم القانون الدولي يحق للدولة التي تولت المشروع أن تحصل على تعويضات لمدة زمنية. إذن وضع بنما أو قناة السويس ليس هو وضع مضيق هرمز. إذن أرى المرحلة الأولى تمسك بأن هذا من السيادة الإيرانية. الآن هناك مرونة نسبية مع أحكام القانون الدولي، لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف عند نهاية المفاوضات ستلتزم إيران بحرية الملاح، خاصة وأن ليس فقط ما يقوله ترامب، لا أيضا هناك كتلة من 136 دولة في الأمم المتحدة تلوح وتنادي بضرورة احترام هذا المبدأ، حرية الملاحة البحرية عبر المضائق في أي مكان. 136 هذا عدد يعني تقريبا ثلثي أو أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة. لماذا هذه الدول تنادي بهذا؟ لأنه لا يمكن الآن لا لإيران ولا لغير إيران أن تأتي بسابقة ويتعين على كل المضائق في العالم، جبل طارق وملقة وبقية المضائق، أن يتغير وضعها، بمعنى أننا نأخذ قانون البحار وبروتوكول جامايكا ونقلبه رأسا على عقب. فتظل القاعدة في القانون هي الأساس، ولا يعمل بالاستثناء.
1: يعني لا يمكن أن نذهب في أي يوم من الأيام إلى تحكيم دولي أو القضاء.
3: قد الآن أعتقد ما سيحدث الآن أن إيران وعمان قد تستفيدان من بعض بدل الخدمات أو بعض ما تريد أن تحصله خلال 60 يوما فقط خلال المفاوضات، لكن بمحض أو بموجب مذكرة التفاهم هناك نص واضح أنه بعد 60 يوما يتم استتباب الوضع النهائي أو الإقرار بالوضع النهائي. قد تذهب إيران إلى محكمة العدل الدولية وتفرض أو تضع قضيتها بأن هناك 12 ميل بحري لصالح إيران وال12 ميل الأخرى لصالح عمان، ولكن هذه ليست قرينة قانونية يمكن التأسيس عليها أو الاعتداد بها. فسيأتي الرد أيضا بأن في بنود القانون البحار ما يدحض فرضية أنك يمكن أن تمدد مياهك الإقليمية الدولية حسب مقاساتك، وأن تخضع دول العالم لشيء ليس مقررا بمعاهدة جامايكا، وهي لا تزال هي دستور قانون البحار والممرات المائية في العالم.
1: في هذه الحالة دكتور أحمد ديان، كيف يمكن لطهران أن تقنع العالم بوجهة نظرها فيما يتعلق بالمضيق؟
0: من تقديري أنه في النهاية العالم شاهدت أنهم ذهبوا لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة واجتمعت بالفعل 136 دولة وكانوا بصدد استصدار قرار لكن توقفوا عن ذلك. هناك سبب له، أن القرار أيضا لن يغير شيئا على الأرض، هناك مواجهة إيرانية أمريكية، وبالتالي عندما وصلنا إلى هذه المذكرة خفت كل تلك الأصوات. تقدير التفاهم الإيراني الأمريكي سيقبله الجميع وسيغير الكثير، وهذا سيصبح جزءا من القانون الدولي، هذا ما تبني عليه إيران. هي تقول بأنها لن تخرج من الإطار القانوني، معاهدة قانون البحار يعني جامايكا ثم المعاهدات الثلاث التي تستند لها إيران، تقول بضرورة أو بمقدرة إيران في إدارة المضيق في حالة حرب. أما بعد الحرب كيف يمكنها تقديم خدمات والاستفادة من إدارة هذا المضيق نتيجة إعطاء الخدمات؟ كيف يقرر ذلك؟ هذا كله فيه نقاش، وبالتالي سيكون لدينا نقاش قانوني. في هذه الأثناء الدول عليها أن تستخدم المضيق بأي طريقة ستستخدمه. تقديري أن هناك دولتين مشاطئتين ستحددان طريقة الاستخدام، بالتالي يعني لا يوجد منع بأن تحدث تغييرات في القواعد الموضوعة سابقا وتأتي على باقي المضائق. هذا أيضا هناك سوابق تاريخية لقضايا أخرى، وتقديري أنه إيرانيين أيضا يبنون على ذلك. لكن بكل الأحوال في 60 يوم في هذه المذكرة إيران لن تستلم أي شيء، الملاحة كما كانت قبل الحرب. الإيرانيون قالوا سنتحمل تكاليف البيئة والخدمات التي نقدمها، الأمن الذي نأتي به للمضيق، لكن بعد 60 يوم البروتوكول الإيراني العماني الذي سيحكم. تقديري إذا جاء هذا البروتوكول ضمن اتفاقية مع الولايات المتحدة أغلب دول العالم ستقبله. الآن سبب معارضتهم لما تقوله إيران هو أن الولايات المتحدة أيضا تعارضه. أغلب دول المنطقة حتى قبل هذه المذكرة كانوا يقولون مرفوض كل شيء، الآن لأنه يعني مفاوضات إيران عمان أتت ضمن هذه المذكرة خفت الأصوات المطالبة بتغيير هذا الواقع، والكلام الآن مركز على الرسوم. الإيرانيون يقولون بأننا لن نتقاضى رسوم، هناك بدل خدمات. بالتالي تقديري أن الوضع سيترتب على ما ستصل إليه إيران والولايات المتحدة.
3: لكن لو سمحت يعني تفضل. مسألة أن نغير القاموس، أن نتحدث عن بدل خدمات بدل رسوم، نحن نتحدث عن نفس الشيء، بمعنى العائد أو المكسب المادي لصالح إيران أو ربما حتى لصالح عمان. من ينادي بهذا الطرح؟ وكأن إيران تستطيع بحكم أن لديها الجغرافيا السياسية، الموقع الجيوبوليتيكي لها، بحكم أن مضيق هو يعني يطل على الساحل الإيراني، هذا من باب منطق القوة أو فرض منطق القوة الجديد، وأعتقد هذا لن يعيش أو لن يعمر طويلا. بمعنى آخر حتى إيران نفسها تطمح في أنه بعد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أن يتم التصديق على هذا الاتفاق الجديد من قبل أعضاء الأمم المتحدة. إذا كان هناك مسعى للحصول على الشرعية الدولية لأي اتفاق بين إيران وأمريكا، لا أعتقد أن دول العالم ستقبل بأن مضيق هرمز يصبح مجال لتجارة أو لحصول على بدل خدمات حسب تقدير الإيرانيين. وحتى هذه اللحظة العمانيون لا يجرونها في هذه الخطوة، دول الخليج أيضا تتحفظ على هذا. فلا أرى حقيقة أن ما تفضل به زميلي حسن أحمديان يعني هو يخدم الخطاب القومي الإيراني في هذه المرحلة ويرفع يد إيران، يجعل لها اليد العليا، لكن هذا من باب المناورة البعيدة. لكن مع مرور المراحل التفاوضية يتغير الموقف الإيراني وسنصل في نهاية المطاف إلى مضيق هرمز فيه حرية ملاحة كما كان قبل الحرب.
1: شكرا لضيفينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي والدكتور حسن أحمديان، شكرا لكما، وشكرا أيضا لضيفنا من واشنطن باتريك مارا. الآن إلى الملف اللبناني، ومعنا من الخارجية الأمريكية مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، ما آخر ما لديك؟
4: نعم محمد، المفاوضات لا تزال جارية حتى اللحظة في ساعتها 8، يتوقع أن تنتهي قريبا، وهي جولة أولى من سلسلة جلسات ستمتد على مدى اليومين المقبلين، وستناقش مسألتين السياسية وحتى المسائل الأمنية والعسكرية التي يفترض أن يخصص لها يوم غد لمناقشتها بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي. حتى اللحظة لم يرشح أي تفصيل عن ماذا

0: لكن حتى اللحظة هناك خلافات حول أين هي المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي وكيف تتم عملية المراقبة لهذه المناطق. والجانب الثاني هو المحاولة الأمريكية أولا لتعزيز مسار واشنطن كمسار تفاوضي، هو من سيحقق في النهاية الاتفاق الأمني بين لبنان وإسرائيل والذي سيبنى عليه اتفاق سلام شامل لاحقا، كما تسعى الولايات المتحدة دون أن تربط هذا الملف بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا. وهذا ما أكد عليه حتى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد وصوله إلى أبوظبي، حين قال بأن هذا ملف منفصل قد يستفيد من ما يحدث في مفاوضات سويسرا لكنه ليس مرتبطا بمفاوضات سويسرا. وهذا ما كان يسعى إليه الجانب اللبناني عبر تصريحات لعدة سياسيين منهم حتى الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي قال من أن للبنان سيادته قد يستفيد من بعض الانفراجات في ملفات أخرى لكنه هو من يقرر مصيره. كان هناك اتصالات أيضا مع الرئيس عون من قبل نائب الرئيس جيري فانس وحتى وزير الخارجية مارك روبيو. كانت هناك رسائل من جيري فانس لبعض السياسيين اللبنانيين الذين كانوا يعبرون عن قلق من أن يحسم موضوع لبنان أثناء التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران وبذلك يعزز النفوذ الإيراني في الداخل اللبناني. الرسائل طمأنت الجانب اللبناني من أن الولايات المتحدة تعول على هذا المسار، مسار واشنطن والمفاوضات المباشرة للوصول إلى اتفاق بين الطرفين، والتصريحات الأمريكية تصب في هذا الاتجاه.
1: شكرا لك أحمد هزيم. ما المنتظر في بيروت تامر سمادي؟
2: المنتظر كثير بطبيعة الحال محمد، لا سيما ما يتعلق بالمآلات، مآلات الوضع في الجنوب اللبناني، وأيضا تثبيت وقف إطلاق النار، هذا إطلاق النار الذي تعرض لخرق خلال الساعات الماضية من قبل الجانب الإسرائيلي، لا سيما في قضاء النبطية جنوبية البلاد، وتحديدا عندما استهدف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمواطنين عادوا إلى قرية النبطية الفوقة. الدفاع المدني تحدث عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين، وقال بأن هؤلاء الضحايا كانوا يسعون إلى فتح الطريق وإلى انتشال جثث من تحت الركام، وحزب الله رأى في هذا الخرق بأنه يهدد وقف إطلاق النار وبأنه سوف يرد على أي انتهاكات أو خروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، ورد بشكل واضح على ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في المناطق التي تتواجد فيها من جنوب لبنان، وقال بأن حرية الحركة هذه مرفوضة جملة وتفصيلا، وسوف يرد عليها الحزب بالقوة المناسبة. لكن بعيدا عن هذا الخرق، نستطيع القول بأن الهدنة لليوم الخامس على التوالي ما زالت صامدة إلى حد كبير، لم تسجل إطلاق صواريخ أو قصف بالمدفعية من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن كما كنا نتحدث الترقب أيضا في بيروت لنتيجة المحادثات، محادثات الجولة الخامسة في الولايات المتحدة هي ما تسيطر على الأجواء في هذه الأثناء، لأن هذه المحادثات التي تحمل طابعا سياسيا وعسكريا ستبحث القضايا الكبرى والمعلقة في الجنوب اللبناني، لا سيما ما يتعلق بمصير تواجد القوات الإسرائيلية في ذلك الجنوب، و الحديث عن طبيعة المناطق التجريبية المؤقتة التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وماهية هذه المناطق وكيف سينتشر فيها الجيش اللبناني وكيف سيتم التنسيق فيما يتعلق بأي حادث قد يحدث، والحديث حتى هذه اللحظة عن عدد من البلدات التي سينسحب منها الجانب الإسرائيلي لا سيما زوطر الشرقية. لكن بطبيعة الحال كانت هنالك سلسلة من الاتصالات المهمة والمكثفة التي تحدثت عنها الرئاسة اللبنانية، بدأت منذ يوم أمس باتصال جرى بين الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى نائب رئيس الرئيس الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووزير خارجية أمريكا، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي، وكل هذه الاتصالات كانت تعزز المقولة التي تشير إلى أننا بتنا نتحدث عن مسارين بطبيعة الحال، هنالك المسار الإيراني الأمريكي في سويسرا الذي ألقى بثقل واضح خلفه مآلات الأمور في لبنان، وجرى الحديث عن

0: خلية، تشكيل خلية، هذه الخلية ستكون إيران جزءا منها لمراقبة الخروقات والانتهاكات ولتسيير الأمور في الجنوب اللبناني، وبطبيعة الحال المسار اللبناني الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة والذي تشدد عليه الرئاسة اللبنانية، والتي كانت تسعى طيلة الفترة الماضية للقول بأنها تسعى إلى فصل المسارين، لكن هنالك واقعية تلمس بشكل واضح هنا في بيروت من جميع الأفرقاء، وقناعة وإن لم يتم الحديث بها علنا لكنها واضحة من أن مسار سويسرا كان له ثقلا كبيرا في ما يجري اليوم أيضا في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك تقول الرئاسة اللبنانية بأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه.
1: شكرا لك تامر سمادي من بيروت. هذا وينتظر أن تحظى ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان أن تحظى بأهمية خاصة في الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ويتوقع أن يناقش الطرفان تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطة، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة.
2: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في الثاني والثالث من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة النبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية وسيحافظ على وجوده داخل المنطقة الأمنية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يوجد طلب أمريكي بانسحاب جزئي أو كلي من جنوب لبنان، وإن كان الجيش سيضطر لانسحاب جزئي مما يسمى الخط الأصفر. ويثير موقف إسرائيل مخاوف من سعيها لإدارة الصراع لصالحها من خلال عدم تقديمها أي ضمانات للانسحاب، فأي التزام من جانبها يبقى مرهونا بتقييمات للترتيبات الأمنية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى، وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: نرحب بضيفينا من بيروت الكاتب الصحفي صهيب جوهر والمحلل السياسي يونس عودة. سيد جوهر، هذه المناطق التجريبية يمكن أن تنجح؟

0: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. أعتقد أنه مع إسرائيل لا يمكن لأي شيء أن ينجح بطبيعة الحال. إذا أردنا حتى إحسان الظن بطبيعة المفاوضات ودور الوسطاء، لكن هناك وعود قدمتها الإدارة الأمريكية وتحديدا جي دي فانس خلال اتصاله بالرئيس اللبناني بأنه مبدأ المناطق التجريبية سيجري بثه خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في زوتر الشرقية وزوتر الغربية وقلعة الشقيف. وهذا الأمر أيضا يحتاج بالإضافة إلى الجهود الأمريكية الفعالة كما تصفها الدولة اللبنانية، إلى أيضا ضغوط تمارسها أطراف إقليمية. من هنا يبدو أهمية الخلية التي جرى الإعلان عنها، التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقطر وباكستان، ما يعني أنه عمليا المسار الجاري في واشنطن المتعلق بموضوع المناطق التجريبية وغيرها يحتاج إلى تكامل مع المسار الآخر المرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية أطراف إقليمية. من هنا علينا أن ننتظر إذا كان هناك تكامل فعلي لهذين المسارين، وهل سينتج عمليا مناطق تجريبية. وهذه المناطق التجريبية بطبيعة الحال كمان تحتاج إلى رأي الجيش اللبناني حول إمكانية أن يكون لديه هامش تحرك في هذه المناطق، وخاصة أنه انسحاب إسرائيل من بعض المناطق هذا لا يعني حرية حركة للجيش اللبناني. لذلك أعتقد أنه فكرة المناطق التجريبية على الرغم من أنه قد تكون مؤشر إيجابي لمسته الدولة اللبنانية، لكن بطبيعة الحال في ظل وجود احتلال كإسرائيل يبدو الأمر أيضا كفخ كبير. لا يمكن التنبؤ عمليا بطبيعة الحال بنهاية المطاف حول إذا ما كان سيؤدي إلى نجاح معين أو إلى تكريس احتلال إسرائيلي يسعى من خلال المناطق التجريبية لفرض وقائع ميدانية ثانية وللتنسيق مع الجانب اللبناني العسكري تحديدا ثانيا.
1: نعم، في المقابل سيد يونس عودة، حزب الله يرفض تماما هذه المناطق التجريبية كما تسمى، على ماذا يبني موقفه بشكل واضح؟
2: يعني بلا شك أن عامل الميدان هو الأساس في هذا الموضوع، بحيث أن إسرائيل تتحدث عن طبعا وهي كلها تسريبات ليس شيء رسمي، بأنها تنسحب من المناطق الأقل تشكيل ضررا أو تهديدا للمستوطنات الشمالية. أنا باعتقادي أن الأمر هناك عدة مناطق مطروحة لإخلائها من قوات الاحتلال على أن يحل الجيش اللبناني في المكان. بكل الأحوال حصلت تجربة اليوم، يعني ربما اختبار من الجيش اللبناني باتجاه منطقة تعتبر لسان ضمن المناطق المحتلة من الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة عين عرب، وهي قرية صغيرة يمكن الوصول إليها من قضاء عصبية في القطاع الشرقي، وقريبة من بلدة الوزاني التي هي تقع على الشريط الحدودي تماما، وهي لا تبعد عن الشريط الحدودي الرسمي، أنا أقول الموثق، بضعة مئات الأمتار. ربما هذا الاختبار الذي قام به الجيش اللبناني ليرى كيفية تعامل قوات الاحتلال مع هذا التطور. طبعا يمكن القول أنه من السذاجة السياسية الوثوق بالاحتلال، ولذلك أنا أعتقد أن المناطق التجريبية أو الاختبارية يجب أن تحدد بصورة واضحة من ضمن انسحاب شامل من الجنوب وفق مراحل يضعها الخبراء المعتمدون الذين يتواجدون الآن في الولايات المتحدة، وقد اختتمت الجلسة الأولى. حتى الآن لا نعرف في الحقيقة ماذا جرى بالضبط فيها، لكن من بعض المؤشرات أن الوفد الإسرائيلي لأول مرة يدخل المفاوضات ليس متجبرا، يدخل المفاوضات وهو متوجس كثيرا من الضغط الأمريكي بعد كلام نتنياهو بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان، وأيضا رئيس الأركان وأنه سيحتفظ بالمنطقة الأمنية، ولكن جاء تعهد ترامب السريع أنه سيتحدث إلى نتنياهو بإشارته إلى التمسك الإسرائيلي بالاحتلال. البلاد. نعم. أنا أعتقد أن للمرة الأولى في هذه المفاوضات وهي الجولة الخامسة يكون الوفد اللبناني أكثر ارتياحا بناء على المخرجات التي حصلت في سويسرا بالأمس.
1: نعم أكثر يعني أكثر ارتياحا يعني بعد إذنك سيد عودة، يعني أكثر ارتياحا، هل معنى ذلك، وهنا أسأل السيد صهيب جوهر، هل معنى ذلك أنه يمكن أن يتم تحقيق ولو تقدم جزئي فيما يتعلق بهذه المناطق التجريبية في هذه الجولة التي بدأت، الجولة الخامسة التي بدأت اليوم؟
0: لا أعتقد أنه بإمكان الدولة اللبنانية تحقيق برأي اختراق في هذه الجولة، انطلاقا من أنه إسرائيل تسعى خلال فترة 60 يوم المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى عدم تقديم أي تنازل لا إلى لبنان ولا حتى للولايات المتحدة في إطار المفاوضات مع لبنان. أنا برأيي أنه إسرائيل تحتاج لأمر واضح وصريح من خلال تواجدها في جنوب لبنان بالتوازي مع المفاوضات في الولايات المتحدة، هو تكريس مبدأ المفاوضات المباشرة والعلاقة المباشرة مع الدولة اللبنانية، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية بالمطلق على الرغم من حالة التباين السياسي الداخلي. الموقف الرسمي اللبناني هو أنه لا تقدم في عملية التفاوض ولا تطوير لهذه العملية إلا في حال انسحاب الجانب الإسرائيلي ووقف العمليات. حصلنا على الجانب الأول ولو تدريجيا اللي هو وقف العمليات، إلى هذه اللحظة توجد بعض العمليات الموضعية كما يعلن عنها جيش الاحتلال، لكن عمليا الشق الأساسي وهو الانسحاب لا يمكن التنبؤ أنه سيحصل، انطلاقا من أنه كمان نتنياهو لديه انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، وأي تنازل في هذا الإطار سيؤثر بشكل مباشر على واقع الانتخابي في ظل تقدم أحزاب المعارضة وفقا لاستطلاعات الرأي. من هنا أعتقد أنه لا يمكن الاعتبار أنه الجولة القادمة التي ستبدأ أو بدأت مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن أنها ستؤدي إلى تكريس فكرة المناطق التجريبية، وإن بدأنا فيها بشكل شكلي أعتقد أنه إسرائيل ستعمل على تخريبها انطلاقا من فكرة أنه الواقع الإسرائيلي الداخلي لن يسمح لنتنياهو في ظل حالة السعار الداخلي الإسرائيلي من تقديم أي تنازل للبنان أو يفهم أنه تنازل لحزب الله أو للبنان. لذلك اليوم أعتقد أنه الحل الأساسي هو عملية تكامل حقيقية بين المسار الجاري في واشنطن بالتوازي مع حالة التباين الحاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنيامين نتنياهو في هذه المرحلة.
1: من هنا يعني بعد إذنك سيد جوهر، يعني هل هناك خوف من أن هذه المناطق التجريبية حتى ولو مضت قدما قد تكرس ما عمل به في الضفة الغربية، مثلا مناطق A وB وC، وفي النهاية تصبح المسألة تكرس عمليا مع السنوات؟
0: إسرائيل هذا ما تريده بالضبط، وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني، انطلاقا من أنه إسرائيل تريد تحويل الجيش اللبناني إلى الشرطة، هدفها الأساسي فقط مكافحة حزب الله، على الرغم من كل التحفظ على أداء حزب الله على المستوى الداخلي وموضوع سلاحه، ولكن إسرائيل ما تريده اليوم بشكل جدي هو تكريس ما يشبه الضفة الغربية، علاقة مباشرة مع الجيش اللبناني لتنسيق عمليات مشتركة، وهذا الأمر يرفضه الجيش، بالإضافة إلى حالة تواصل سياسي أعمق مما يجري اليوم في واشنطن، ورأينا كان هناك سعي من قبل نتنياهو لصورة تجمعه مع الرئيس اللبناني. لذلك اليوم أعتقد فكرة المناطق التجريبية بالنسبة للبنان شيء أنه قد يكون تنازل إسرائيلي نتيجة الضغط الأمريكي، لكن فعليا هو محاولة إسرائيلية للاستفادة من حالة التناحر الداخلي اللبناني لتكريس حالة انقسام جديدة متعلقة بإمكانية التنسيق مع الجيش اللبناني لخلق حالة انقسام بين الجيش وبين حزب الله، وهذا الأمر يرفضه الجيش حتى هذه اللحظة.
1: نعم، ولهذا الرهان سيد يونس عودة بالنسبة لحزب الله هو كيف له أن يتجنب مثل هذا المآل مع أنه يرفض التسليم بتسليم حزب سلاحه أو الدخول في منطقة المناطق التجريبية؟
2: يعني نحن الآن أمام اختبار قاسي للجميع. أولا هو وقف إطلاق النار الشامل، حتى الآن إسرائيل لم تلتزم بذلك، والدليل على ذلك ما أعلنته قوات اليونيفيل اليوم بأن إسرائيل تواصل خروقاتها والجوية وإطلاق النار وما إلى ذلك. لننجح بهذا الاختبار أولا ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي إذا حصل الانسحاب الإسرائيلي وهناك لجنة شكلت أو هي قيد التشكيل لمراقبة هذه العملية، وهناك إصرار طبعا في البند الأول من الاتفاق الأمريكي أو اتفاق

0: معاهم الامريكي الايراني هو يعني حفظ السياده اللبنانيه بالكامل، وبالتالي يعني خروج قوات الاحتلال عند حصول هذه المنجزات يمكن عندها الانتقال الى بحث مسائل اخرى يجمع العالم، وهنا اقصد سلاح المقاومه، انه شان لبناني داخلي. حتى الولايات المتحده الامريكيه اقرت بذلك مرارا انه هذا شان داخلي لبناني. طبعا اسرائيل تحاول هنا الدخول من هذا الباب لمحاوله يعني التواصل المباشر مع الجيش اللبناني كما ذكرتم وذكر ضيفك على نطاق الحاصل في الضفة الغربية. أنا أعتقد أن هذا من المستحيلات في لبنان. الجيش اللبناني لن يرضى أن يكون حرس حدود للإسرائيلي، كما أنه لا يمكن أن يدخل في مخطط إسرائيلي هدفه نصف النسيج الوطني اللبناني. ولذلك نحن في هذا الاختبار الأولي سيكون هناك الكثير من المحطات. إذا استمرت الخروقات الإسرائيلية أنا أعتقد أن من حق المقاومة وحق اللبنانيين الرد على هذه الخروقات، لأنه طالما بقي الاحتلال بدون أفق واضح، بدون تأمين الانسحاب ولو وفق خطة على مراحل، لا يمكن إلا أن يكون هناك إطلاق نار على الاحتلال.
1: إذن سيتعود نتيجة هذه التعقيدات سواء في الجانب اللبناني أو الجانب الإسرائيلي، هل معنى ذلك أنه المرجح أن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه الآن لفترة على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية؟
0: أنا لا أعتقد أن الأمور هكذا، يعني على ما يبدو أن الأمريكي جاد لأنه يريد تطبيق بقية البنود 13 الآخرين في التفاهم مع إيران. والاتصال الذي حصل اليوم سواء من نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكية بالرئيس عون والقيادات وقيادات أخرى، يعني هو تأكيد على أنه سيكون هناك آلية ولبنان ضمنا، وبالتالي أن هناك عدة مسارات مفتوحة باتت. لبنان متجاوب مع هذه اللجنة التي ستؤلف أو الخلية التي ستراقب وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. إذا لم تقم الولايات المتحدة بالمطلوب منها وبالالتزام وتطبيق التزاماتها، فهذا يعني أننا سنعود إلى حالة صراع متفجر ولن يكتفى بذلك، خصوصا إذا أن الولايات المتحدة إذا لم تكن قادرة على لي ذراع إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل هي ذراعها في النهاية وهي لا. قادرة على التحكم بها عندما تشاء، وهي قد أعطتها الكثير من الفرص بناء على طلب نتنياهو وطلب الجيش لتحقيق بعض المنجزات العسكرية، لكنها
1: شكرا لك.
0: الآن بات على إسرائيل أن تلتزم بما تمليه الولايات المتحدة وليس فقط ما تعلنه.
1: شكرا لك سيد يونس عودة، وشكرا لك أيضا سيد صهيب جو. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فأن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
2: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
3: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
2: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب.

0: أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
1: كيف بتشوفي ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
0: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
2: مش مضبوطة، قبل ما الله عمل ملايا هدنة كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شوهد الدنيا، وهلأ ما بيتأمن لهش، ما بساني عمل هدنة كمان، نفس الشيء خرق اللي دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حي من يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي ما لوش امانه. لا،
0: في السكسكيه لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلده شملتها انذارات الاخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. اما حسن حيدر فلم يختر طريقا اخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غاره كان يقترب من الموت اكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
3: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة. تاني يوم حد الثروة لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا على أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
0: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. وأكد ترامب أيضا أن 19 مليون برميل من النفط عبرت أمس من مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر مشروع قرار يدعو ترامب لوقف العمليات على إيران دون موافقة الكونغرس. من جهته قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن تجرى. وبشأن مضيق هرمز قالت وكالة الأنباء العمانية في أول تصريح من نوعه بشأن سير الملاحة في المضيق إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني عقدت جولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، ولم تصدر بعد أي تفاصيل عن نتائج الجولة. هذا وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. عن آخر المتابعات والمستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد أهلا بك. إذن معك نرصد أيضا آخر وأهم التصريحات حتى الآن من الجانب الأمريكي. محمد.
5: نعم، رئيس ترامب وإن واصل تقييمه الإيجابي لمسار التفاوض مع إيران بتأكيده في تصريحات له اليوم بأن المحادثات تسير بشكل جيد، إلا أنه جدد في نفس الوقت على أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية بشكل كامل وإلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، مؤكدا أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآليات الرقابية بشأن برنامجها النووي. وفي رد على النفي الإيراني قال ترامب إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أنه ليس هناك استعجال على وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. كما أوضح ترامب أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط، وهو قبول إيران إجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار، بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية، شدد ترامب على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر حسابات ضمان كما قال، وستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية الأمريكية. شدد كذلك في تصريحات أدلى بها من بنسلفانيا على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمان لا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. اللافت في تصريحات ترامب محاولته أيضا تسويق الاتفاق داخليا باعتباره أو باعتبار هذه الصفقة أو الاتفاق بأنها تخدم المصالح الأمريكية اقتصاديا، لا سيما بربطه تخفيف العقوبات عن إيران بشراء منتجات زراعية وغذائية من الولايات المتحدة، في وقت يواجه فيه أيضا انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين، أو لنقل قطاع من الجمهوريين وأغلبية الديمقراطيين الذين يتهمونه بتقديم تنازلات كبيرة لطهران. لذلك يبدو أن البيت الأبيض يسعى إلى إقناع الرأي العام الأمريكي بأن أي مكاسب اقتصادية ستحصل عليها إيران ستكون مفيدة وخاضعة ستكون مقيدة وخاضعة للرقابة الأمريكية، ومفيدة أيضا في نفس الوقت بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وبأن الهدف النهائي كما يقول ترامب لا يزال هو منذ البداية أي منع إيران من امتلاك سلاح نووي من دون العودة إلى الحرب. لكن رغم كل هذه التصريحات، تزامن ذلك مع تطور يعكس حالة من الانقسام والقلق داخل واشنطن بشأن هذه الحرب، بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب الرئيس ترامب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. القرار حصل على تأييد 50 عضو مقابل معارضة 48 بدعم شبه كامل من الديمقراطيين وانضمام 4 جمهوريين إلى جانبهم، في مؤشر على تنامي القلق حتى داخل الحزب الجمهوري إزاء حرب لا تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام الأمريكي وفق أحدث استطلاعات الرأي. عبد القادر،
4: شكرا لك. محمد الأحمد كنت معنا من واشنطن. في هذه الأثناء تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن ووفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
6: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاماً بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة

0: الهرمزية، فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية، ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط، تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%. أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحدياً عددياً فقط، بل أمنياً أيضاً، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولاً تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها، ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن شركات التأمين لا تعتبر الاتفاقات السياسية ضمانة فورية. فخلال الحرب، ورغم التأكيدات الأمريكية المتتالية، ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى مستويات شديدة الكلفة، وصلت إلى 10% من قيمة هيكل السفينة. وهكذا ستحتاج شركات الشحن والتأمين والمالكون إلى برهان عملي على أن العبور آمن. فحادث واحد قد يعيد الأمور إلى المربع الأول. أما السيناريوهات الزمنية فهي أكثر تعقيداً، فالعودة إلى معدل 140 سفينة يومياً خلال 30 يوماً يتطلب جهوداً ضخمة من ترتيب السفن وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع، ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريباً، أي نحو 68 سفينة تخرج يومياً، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعاً وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً، لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل. ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمراً لاستعادته.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بك. وكذلك نرحب بضيفنا من واشنطن الدكتور باولر فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية وأستاذ للعلوم السياسية والدولية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك بواشنطن. وكذلك نرحب بضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بكم جميعا. نبدأ معك دكتور محمد فيما يتعلق بما نلاحظه من مؤشرات قد تبدو إيجابية في هذه المرحلة من الاتفاق، حديث الوسطاء عن الآليات التي اعتمدت فيما يتعلق بتذليل أي عقبة أو تحصين لهذه المذكرة، وبالتالي إلى أي مدى هذه الآليات قد تجعل مما يتم الآن لا يشبه ربما ما حدث في مرات سابقة كنا نقترب ثم نبتعد.
2: يمكن أن نتحدث على الأقل عن 3 آليات متوازية. هناك الآلية التقنية، بمعنى أن لجان الخبراء الآن تنكب، هناك 4 لجان تم تشكيلها تنكب على يعني تحليل والاتفاق على مجموعة من القضايا، سواء كانت فيما يتعلق بهرمز أو ما يتعلق بالعقوبات أو ما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية وما إلى ذلك. هناك أيضا الآلية السياسية، وبالأمس تم الاتفاق بين طهران والبيت الأبيض على أن قاليباف وفانس سيواصلان الإشراف على مسار المفاوضات. هاتان الآليتان تؤكدان أن هناك إرادة حقيقية في مواصلة التفاوض. ثم نضيف إليهما الآلية الثالثة، أن الوسطاء الباكستانيين والقطريين الآن، سواء اجتماع عمان أو اجتماع باكستان إسلام أحمد بالتحديد، هي أيضا آلية أخرى تريد أن تحافظ على أن

0: التوافق الإيراني الأمريكي لا يخلع أو لا يتوقف، بمعنى كيفية حماية مسار هذه المفاوضات. إلى حد الآن كل البشائر تؤكد أن هناك تحرك وإن كان بشكل متدرج لا يخرج عن سكة المفاوضات، ولكن بعض الأمور التفصيلية، مثلا قضية هرمز، هل ستعود حرية الملاحة بالكامل بعد 60 يوما، أم أن إيران ستواصل محاولات الضغط على أساس أن تشرك معها عمان من أجل الحصول على ما تسميه ليس بالضرورة رسوم وإنما بدل خدمات؟ هذه نقطة قد تصبح شائكة، خاصة بموازاة أن الولايات المتحدة و 136 دولة في الأمم المتحدة تنتظر عودة الملاحة البحرية بكل حرية. أيضا قضية الأرصدة المجمدة، الآن هناك توافق إيراني أمريكي على تسليم الدفعة الأولى 12 مليار دولار مقابل أيضا 12 مليار أخرى دفعة ثانية بعد 30 يوما. هل فعلا سيستمر التوافق وتحصل إيران على الدفعة الثانية، أم ربما هناك خلافات؟ بمعنى أن الموقف الأمريكي ليس بذلك السخاء، هو لديه أيضا شروط. أيضا عندما نتحدث عن اليورانيوم المخصب، هناك الآن دعوة لإشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء ومجموعة من الأمور تحضر، وفي نفس الوقت تلقي بظلالها على إمكانية أن تحصل هناك عثرات، أو
1: طيب
0: هذه العثرات هل يحتويها المسار أو تحتويها الآلية السياسية والآلية الدبلوماسية؟ هنا الرهان على مدى الفشل أو بطء هذا المسار.
1: وهناك أيضا ما يتعلق بتصريحات السيد محمد فيما يتعلق به من الطرفين، يعني ما هو مكتوب أو موضوع فيما يتعلق بالاتفاق شيء، وأحيانا بعض التصريحات أيضا قد تأخذ أبعاد يكذبها أو ينفيها الطرف الآخر. وهنا أسأل ضيفي من واشنطن الدكتور باولو، إذا كان كل هذا المجهود الذي يقوم به الوسطاء من أجل تأمين ومأسسة هذا المسار للتفاوض، بالتالي هذه التصريحات طبعا من الطرفين، سواء من الطرف الأمريكي وعلى رأسها تصريحات الرئيس الأمريكي، أو أحيانا ما يصدر أيضا من الجانب الإيراني، تؤثر بشكل أو بآخر على إنجاح هذه الخطوات، وبالتالي ما الداعي لهذه التصريحات؟
2: السبب لأن هناك جانب سياسي لكل هذا. الدبلوماسية بشكل تقليدي كانت مجموعة من المناقشات يقوم بها دبلوماسيون محترفون بهدوء وبعيدا عن الأضواء، يتحدثون عن القضايا، ثم لا تعلن إعلانات وبيانات إلا بعد نهاية المفاوضات، عندما يكون هناك اتفاق أو معاهدة أو أي شيء، أي مذكرة، أي وثيقة يتم التوصل إليها بعد أن يتفق عليه الطرفان. الطرفان يقولان اتفقنا على ذلك وهذا هو النص، وهذا هو النص الذي تم الاتفاق عليه. أما ما نراه هنا هو تحديثات مستمرة، يقولون الإيرانيين قالوا سنفعل ذلك، والإيرانيون يقولون كلا لم نفعل أو لم نتعهد بذلك. ثم متحدث باسم البيت الأبيض يصف بشكل مختلف، إيران تقول لا الأمر ليس كذلك. واضح أن هناك ضغطا سياسيا في الولايات المتحدة، لأن الأسواق تريد أن تعرف شيئا واحدا، وهو متى سيتم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وحر، وتعود حرية الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك، عندما ردت إيران ردا بإغلاق مضيق هرمز. إذن هناك ما يمكن أن نصفه أن هناك شعور وحاجة ماسة لإطفاء جو من التفاؤل. البيت الأبيض يقول إيران اتفقت، وإيران تقول لا وما أو نعم أو ما إلى ذلك. نحن ما زلنا نبحث حيثيات وترتيبات مستوى تخصيب اليورانيوم الذي سيسمح لإيران بالقيام به. في بداية هذه القصة تذكروا أن الموقف الأمريكي كان أن التخصيب بنسبة صفر، لا تخصيب، وأي نتيجة لأي مفاوضات يجب أن تكون أن إيران تتخلى عن برنامجها النووي 100%، لا يتم تعليقه وتجميده بل يتم وقفه بشكل نهائي تحت إشراف دولي. نحن في موقف مختلف الآن، نتحدث عن إمكانيات استمرار التخصيب ولكن بنسبة أقل أو بترقيق لما تم تخصيبه. أما أي نوع من العمل والإشراف سيقوم به مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل سيسمح لهم بالدخول بدون أي قيود وأي أسئلة؟ يمكن أن يقولوا سنأتي ونصل غدا، افتحوا الأبواب وأرونا كل شيء، أم سيكون هناك نظام تفتيش مختلف بكل المنشآت داخل إيران المعلن عنها والمعلن غير المعلن عنها يتم إخضاعها التفتيش؟ وكيف أن الأموال التي ستفرض على الولايات المتحدة كما أشير إليه
1: أشارت سيد باولو إلى موضوع مضيق هرمز وأيضا أشاره الدكتور محمد، وهنا سؤالي للدكتور عباس خميار ضيفي من طهران مرة أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالشق الإيراني. هذا اليوم كان هناك مستجد الموقف المعبر عنه لأول مرة بشكل رسمي من قبل الجانب العماني أن أي تنسيق يتم فيما يتعلق بالمرور من مضيق هرمز يجب أن يتم التنسيق مع الوكالة الدولية البحرية، وبالتالي هذا الإصرار الإيراني على ما يتعلق بالإجراءات في مضيق هرمز طبعا في ظل كل هذه المواقف الدولية كما قال الدكتور محمد أو حسابات دول المنطقة، إذن لماذا يركز الإيراني على هذا الملف رغم كل هذه المعطيات؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين ولضيوفك أيضا. الحقيقة نعم، الإيرانيون ملتزمون بهذا المضيق بالطريقة التي يرونها مناسبا، ويؤكدون بأن لا رجعة عما وصلوا إليه ولا رجوع إلى ما كانت عليه سابقا، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يراعون القوانين الدولية وفي نفس الوقت مع الدول المشاطئة. أنا أتصور هناك ربما كان نوع من التفاهم حتى مع العمانيين عندما تحدثوا بأن ستكون هناك لجنة مشتركة تدرس في هذا الأمر، لذلك هذا ربما هناك سيكون تغيير في المصطلحات. نعم لم تكن رسوم، ولكن ربما تكون هناك بدل الحفاظ على الأمن والبيئة في هذا المضيق يجب أن تكون هناك موافقة عمانية إيرانية وإطار محدد، تتغير تسمية الرسوم بتسمية أخرى، ولكن في نفس
1: ولكن الوقت الموقف الدولي واضح دكتور عباس فيما يتعلق بالمضيق، أن يعود المضيق لما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي التلاعب بالمصطلحات لا يجدي أمام هذا الموقف الواضح.
3: لا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. كل القواعد التي رسخت كانت نتيجة الحروب ونتيجة أزمات ونتيجة متغيرات وتطورات في المنطقة، حتى في البحار هذا ما حدث في تركيا بعد الأحداث التي شهدت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، هذا ما حصل في روسيا بعد تأسيس الاتحاد السوفيتي سابقا. يعني القواعد التي الآن موجودة في القوانين بشكل عام هي نتيجة أزمات ونتيجة حروب، قد رسخت هذه القواعد، وهذا ليس الموضوع استثناء على طريقة، لكن هناك كما قلت يجب أن تكون هناك مواكبة ويجب هناك تنسيق ويجب أن تكون هذه المتغيرات في إطار القوانين والحقوق الدولية، وهذا ما تسعى إليه طهران بداية مع عمان الدولة المشاطئة ومن ثم مع الدول في المنطقة، وبعد ذلك ربما يكون هناك تنسيق مع بعض الدول التي لها مصلحة مباشرة في هذا المضيق.
1: أنا لم أفهم المقاربة دكتور محمد.
0: يقال النص واحد والتأويلات متعددة، وأرى أن المسافة بين التأويلات الإيرانية والتأويلات الأمريكية وفحوى القانون الدولي مسافات لا متناهية. باختصار حتى لا نسقط في التلاعب بالمفردات، لا نقول رسوم ونقول بدل خدمات وما إلى ذلك. الموقف واضح أن إيران اكتشفت أن لها الجغرافيا السياسية، أن هرمز هو قبالة ساحل بندر عباس، فتعتقد هي أن لها الحق في فرض إرادتها. لكن لو كانت إيران بسواعد أبنائها هي من حفرت مضيق هرمز ولم يكن من صنع الطبيعة أو من
1: على شكل قناة السويس،
0: بمعنى فعلا على غرار قناة السويس وقناة بنما يحق لإيران وقتها أن ترغم العالم على دفع أقساط الخدمات لمدة زمنية معينة حتى تستعيد تكاليف هذا الحفر. لكن شاءت الأقدار وشاء التاريخ وشاءت الأزمنة أن مضيق هرمز هو معطى رباني، بمعنى ليس فيه دخل ليد بشرية. فبالتالي القانون الدولي واضح في هذه المسألة. عندما نتحدث عن المضائق المائية في العالم، القاعدة هي حرية الملاحة لكل دول العالم بلا استثناء، وإن كان هناك نقاش حول قضية ما يسمى بالمياه الإقليمية الدولية. الآن إيران تحاول أن تلوي عنق القانون الدولي بأن ما يفصلها عن عمان حوالي 22 ميل بحري، تعتقد أن الحق في 11 ميل، وتحفز العمانيين على المطالبة بالنفوذ العماني على 11 ميل الأخرى. ولكن كل هذه المحاولات لا تستقيم مع فحوى بروتوكول جامايكا أو قانون البحار. النص واضح بأن حرية الملاحة تعني أن لا دولة مشاطئة لأي مضيق أو لأي ممر مالي يمكنها فرض رسوم مالية. فأعتقد يعني يمكن أن تتساهل الولايات المتحدة، يتساهل المجتمع الدولي مع إيران مدة 60 يوما إلى أن تكتمل المفاوضات. لكن عند التوصل إلى اتفاق يكون لزاما على الإيرانيين أن يقبلوا بمبدأ حرية الملاحة، خاصة وأنهم أيضا ينتظرون أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يحتاج لإضفاء الشرعية الدولية، بمعنى نقله إلى الأمم المتحدة، أن يكون هناك تصويت وتزكية من الأمم المتحدة. فوقتها لن تستطيع إيران ضمنيا أن تدعي أن لها الحق في فرض أي رسوم أو بدل خدمات مالية مقابل مرور هذه السفن عبر المضيق.
1: دكتور باولو ضيفي من واشنطن، أيضا ربطا بما مضيق هرمز، ولكن هذه المرة بالآلية المعتمدة في الاتفاق بين مضيق هرمز وبين ما يجري في لبنان وحديث الوسطاء، بأن هذا الاتفاق وإن بني وأضيفت له آليات لحمايته إلا أن الخطر ما زال قائما. هناك بعض الأطراف كما يقول الوسطاء يسعون إلى إفشال هذا الاتفاق. أمريكيا ما الذي تستطيع واشنطن أن تفعله فيما يتعلق بهذه المعادلة، معادلة ما يجري في مضيق هرمز وارتباطا بالحسابات الإسرائيلية في لبنان، لتحصين هذا الاتفاق وعدم إفشاله؟
2: بالطبع هذا طبقة أخرى من التعقيد تضيف لهذا. طبعا حزب الله هو تابع مخلوق تابع لإيران كما يقولون، والأمر كذلك منذ عقود، فإيران هي التي تموله وتسلحه وتدربه، وحزب الله كما نعرف يستخدم موقعه الجغرافي في الحافة الجنوبية للبنان لشن هجمات باستخدام الصواريخ وأسلحة أخرى على إسرائيل، لدرجة أنها جعلت أجزاء من إسرائيل غير قابلة للحياة، لأن المدنيين يجدون أنفسهم تحت هجمات عسكرية. الإسرائيليون ردوا بشكل انتقامي كبير وتسببوا بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين، نعرف كل ذلك. لكن لو أن الفكرة هنا تقوم على أساس أن حزب الله بين الفينة والأخرى، إطلاق صاروخ ضد إسرائيل، وإسرائيل لن يكون لها الحق الراد لأن إيران ستعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق، لأنهم يريدون سلاما شاملا يعم كل المنطقة بما في ذلك لبنان. عند ذاك نواجه مشكلة، والسؤال يبقى من الذي بدأ هذا؟ هل إسرائيل تهاجم لبنان أم أن إسرائيل ترد انتقاما على هجوم وقع على أراضيها من قوات حزب الله؟ الأمر معقد للغاية، ولا أحد سيستطيع حل هذه المعضلة بشكل واضح، لكن إذا ما أردنا أو أراد أي طرف طيب أن يجد الذرائع لنسف
1: شكرا لك
2: هذه
1: العملية. سيد باولو شكرا وأعتذر منك، فقد أدركنا الوقت، ولكن فقط بقي معي دقيقة ونصف أمنحه لضيفي الدكتور عباس خميار فيما يتعلق أيضا بالحسابات الإيرانية في هذه المرحلة. كيف لإيران أن تساعد الوسطاء في أداء دورهم وتحصين هذا الاتفاق؟
3: بالفعل زيارة رئيس الوفد إلى مسقط، ومن ثم الزيارة التي يقوم بها الآن رئيس إلى باكستان، وهذه الحفاوة التي لاقاها والمذكرات التي كانت مع المسؤولين العمانيين والمسؤولين الباكستانيين، هو وزيارة رئيس الوزراء الباكستاني المرتقبة الأسبوع القادم إلى طهران، كل هذا يصب بأن هناك يكون تعاون كبير واستعداد تام لمواصلة هذه المفاوضات، طالبا أن الإيرانيون قد كسبوا، وهذا باعتراف الجميع، قد كسبوا هذه الجولة من المفاوضات حتى في إطار المسؤولية قدمت.
1: شكرا لك من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وكذلك الشكر لضيفي من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باي أتلانتيك بواشنطن، ولضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إلى لبنان، حيث تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة.
4: المناطق التجريبية مصطلح جديد يدخل قاموس الصراع في جنوب لبنان في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن. في الثاني والثالث من يونيو الماضي أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان. يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن هذه المناطق إن لبنان اقترح أن تكون البداية في زوطر الشرقية وزوطر الغربية مع يحمر وقلعة شقيف، نظرا إلى رمزية هذه المنطقة وقربها من مدينة نبطية. لم يصدر أي رد فعل إسرائيلي على تصريحات الرئيس عون، مع العلم أن هذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني وليس جنوبه. ويرى محللون عسكريون أنه تم اختيار هذه المناطق لأهميتها الاستراتيجية وإشرافها على مناطق واسعة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما أن وجودها شمال نهر الليطاني يجعل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وتقدم الجيش اللبناني من الشمال نحو الجنوب تحركا منطقيا. لم تكشف الولايات المتحدة أيضا عن موقفها من الاقتراح اللبناني، ولم تحسم جولة المفاوضات السابقة آليات تطبيق هذه الفكرة، ولم يكشف عن خرائط المناطق المشمولة وآليات التنفيذ والتسليم وإجراءات الرقابة والمتابعة. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي أنه يفترض أن توضع في مفاوضات هذا الأسبوع الخرائط ويناقش التنفيذ، وأن الأمريكيين سيتابعون المنطقة التجريبية لضمان نجاح الجيش اللبناني في المهمة. رد فعل حزب الله على الإعلان عن هذه المناطق التجريبية جاء رفضا مطلقا، إذ قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم إنه لا مناطق آمنة لإسرائيل ولا مناطق تجريبية، وإن على إسرائيل أن ترحل وسترحل حسب تعبيره. ويتسق هذا مع موقف الحزب الرافض للتخلي عن سلاحه وما يعده حقا في مقاومة الاحتلال. في المقابل يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنه رغم قبول إسرائيل بفكرة المناطق التجريبية فهي غير مستعدة للتخلي عما تسميها المنطقة الأمنية جنوبية لبنان.

0: ومدى اقتناعها بإبعاد حزب الله من المناطق التجريبية الأولى. وهنا تبرز معضلة أخرى، وهي التنسيق بين جيش الاحتلال والجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يرفض أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية.
1: معنا من القدس شادي الشرفاء الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ بضيفي من القدس السيد شادي الشرفاء فيما يتعلق ب ما الحسابات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب. هناك تفاوض مع الجانب اللبناني، كما تابعنا في التقرير مناطق تجريبية للانسحاب، وبالتالي من ثم تجربتها مع الجانب اللبناني. التصريحات الرسمية لا انسحاب، خاصة ما تقول إسرائيل بأنها مناطق أمنية أو خط أصفر، وبالتالي ما الحسابات الإسرائيلية بين هذه الخطة التي من المفترض أن تفضي إلى انسحاب من جنوب لبنان، وبين حسابات الواقع والممارسة الإسرائيلية؟
2: نعم، التحية لك أبو ضيفك للمشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
2: يعني واضح أنه بخلافات تصريحات نتنياهو، المستوى العسكري يجهز لانسحاب جزئي من لبنان. نحن نتحدث عن جولة مفاوضات سوف تستمر حتى يوم الخميس. التقديرات أن غدا أو اليوم في حقيقة الأمر سوف يكون هناك لقاءات فنية للوفود العسكرية من كلا الطرفين لترتيب الانسحاب. أين الخلاف الإسرائيلي؟ الخلاف الداخلي الإسرائيلي حول نقطتين. النقطة الأولى اللي هي مناطق الانسحاب، في أي منطقة سوف ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وهي مناطق محدودة بالمناسبة، لكن في هناك خلاف حول المناطق ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. المستوى العسكري لديه حساباته الأمنية، فيما المستوى السياسي لديه حساباته في صناديق الاقتراع والانتخابات. الخلاف الثاني متعلق في وتيرة التقدم في المفاوضات مع لبنان ووتيرة التقدم في الانسحاب، وبالتالي هناك خلاف جدي إلى أين، إلى أي مدى سوف يصل هذا الانسحاب. ولكن المتفق عليه إسرائيليا أنه لن يكون انسحابا كاملا من جنوب لبنان، وأن الخط الأصفر سوف يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا ليس بحاجة إلى تحليل. هذا من تصريحات مباشرة سمعناها من إسرائيل كاتس وزير الحرب، وسمعناها من نتنياهو نفسه، مما معناه إسرائيل فرض عليها الانسحاب، وهي تحاول أن تتقدم قليلا في موضوع الانسحاب إسكاتا للضغوطات الأمريكية المفروضة عليها. ولكن الخطة الإسرائيلية أبعد من ذلك. يعني واضح أن نتنياهو يلعب على الوقت، يحاول هو بتقديره أن المفاوضات ما بين واشنطن وطهران لن تستمر طويلا وممكن أن تنهار، وبالتالي لن يقدم انسحابات كاملة لحين انهيار المفاوضات بناء على التقديرات التي يقدمها. لذلك يسعى يعني لتأجيل الانتخابات. يعني كان حديث الانتخابات ممكن أن تكون في شهر أيلول 15 ديسمبر، الآن في هناك حديث عن تأجيلها إلى شهر أكتوبر، بمعنى الفترة الأخيرة لولاية هذه الحكومة من خلال رشوة الحريديم لعدم إسقاط الحكومة. هذه النوايا لدى نتنياهو تدل أنه يلعب على عامل الوقت انتظارا لانهيار المفاوضات بتقديره.
1: سيد طارق، ما الذي فهمته من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنهم يتصلون مع الحكومة مباشرة؟ ما قاله الوزير روبيو بأن ملف لبنان منفصل عن ملف إيران، وبأنه لا يمكن وقف الأعمال العدائية ما دام، كما قال الوزير روبيو من وصفهم بوكلاء طهران، يطلقون الصواريخ باتجاه إسرائيل.
3: تحية لك ولضيفك استاذ عبد القادر والمشاهدين. يعني واضح انه الجانب الامريكي يعمل جديا على الفصل بين المسار اللبناني والمسار الايراني، ذلك لمجرد حديثه عن وكلاء ايران وقصة نزع سلاح حزب الله وهكذا، واضح انهم يعملون على هذا الفصل. لكن الحقيقة الأمر حاليا هي الصورة كالآتي أستاذ عبد القادر. في أول المسار السويسري، يعني الذي قال بوقف إطلاق النار وقرر آلية لتثبيته، وفي المسار واشنطن اللي عم يحكي بموضوع الانسحاب والمسائل. هلأ مسار واشنطن، يعني المؤيدين مسار واشنطن، يعني عليهم أن يثبتوا جدواه من خلال تحقيق ما يطلبه لبنان، اللي هي المطالب الخمس: الانسحاب، وقف الثابت لإطلاق

0: النار، انسحاب الإسرائيلي، عودة النازحين، إطلاق الأسرى وإطلاق عملية الأعمار. عليهم أن يعني يتمكنوا من تحقيق هذه المطالب، يعني ومن دون التأثر بشهية نتنياهو يعني الضاغط في اتجاه تعزيز أوراقه
1: طيب
0: الانتخابية. هلا
1: طيب
0: إذا
1: سيد
0: الأمريكي
1: طارق،
0: والإسرائيلي
1: أعذرني على المقاطعة، ولكن فيما يتعلق بهذه الجولة، جولة التفاوض الخامسة كما نتابع في هذا الخبر نقلا عن الرئيس اللبناني، عندما يقول أو المؤمل من هذه الجولة أن تساهم وتؤدي إلى بسط الدولة لسيطرتها وسيادتها، وبالتالي باعتقادك ما الذي يتم مناقشته في هذه الجولة حتى الآن؟ لا تصريحات فيما يتعلق بهذه الجولة وهذا اللقاء.
0: يعني تقديراتي ومعلوماتي أنه الإسرائيلي طرح انسحاب من محيط كفر تبنيت ومحيط النبطية، يعني هاي المناطق اللي دخل إليها محاولا الوصول إلى تلال علي الطاهر، ولم يأتي على ذكر قلعة شقيف التي احتلها. يطرح هذا الأمر، هذا الأمر رفض من الجانب اللبناني، لأن الجانب اللبناني يصر على أن تكون المناطق التجريبية هي المناطق اللي ضمن المنطقة الصفراء اللي سماها الصفراء. هذه المناطق هي خارج المنطقة اللي ضمها هو حديثا إلى المنطقة الصفراء، وحاول يبدو الإسرائيلي من خلال الدخول إليها أن يجعلها يعني نوع من أنه ينسحب منها وليوحي أنه حقق انسحاب. الجانب اللبناني ملتفت إلى هذا الأمر كمان، عم يطرح طرح يبدو الجانب الإسرائيلي طرح انسحاب جزئي بمنطقة الغربية في القطاع الغربي، يعني في جنوب مدينة صور. كمان يبدو ما لبنان يصر على أن تكون المناطق النموذجية هي المناطق ضمن المنطقة الصفراء اللي احتلها، هي فيها احتلال مباشر عمليا. هذه لبنان مستعد لأن ينشر الجيش اللبناني فيها، واللي كان فيها أصلا الجيش اللبناني يعني قبل هذه الحرب كان الجيش موجود في هذه المناطق، كان كل منطقة جنوب الليطاني الجيش اللبناني موجود مع القوات اليونيفيل. فيبدو لبنان رفض هذا الأمر. هلأ في انتظار ما سيحصل غدا، وفي حكي عن أنه ممكن ينبحث إذا لم تصل الأمور إلى نتائج عملية في اتجاه إلى إعلان بيان نوايا أو بيان نيات تحدد، أو كإطار يحدد العمل من خلاله بالجولات اللاحقة.
1: طيب.
0: التفاوض بخلاله من الجولات اللاحقة.
1: في انتظار ما سيصدر من هذه الجولة الخامسة، أسأل أيضا ضيفي من القدس السيد شادي شرفة عن الحسابات الإسرائيلية في هذه الجولة.
2: نعم، يعني واضح أن إسرائيل في أعقد الأزمات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، وهي أمام حسابين، يعني حساب الواقعية السياسية وحساب الحسم. هناك من يدفع باتجاه الحسم، مما يعني الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية والصدام مع العالم أجمع، إضافة إلى الخسائر المادية والاقتصادية والبشرية للجنود الإسرائيلي الإسرائيليين، إضافة إلى الحسابات الواقعية السياسية بمعنى القبول بمبدأ أن يكون في هناك خروج ما بسياق مفاهيمي حول قضية الانسحاب والتواجد في لبنان ضمن تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل كل مطلبها بشكل أساسي هو أن تفصل الجبهات، لكن فشلها في فصل الجبهات هو الذي دفعها من أجل التمسك بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانية. ولكن يعني تعقيبا أو إضافة إلى ما قاله ضيفك الكريم فيما يتعلق بانسحاب الجزئي، المفهوم ضمنيا إسرائيليا أنه لن يكون انسحاب من قلعة شقيف رغم أنها خارج نطاق الخط الأصفر. قلعة شقيف كما قال رئيس هيئة الأركان إسرائيل كاتس أو قال البوفور، وهي تسمى بوفور إسرائيليا، جزء لا يتجزأ من الخط الأصفر وبالتالي لن ننسحب منه. بالمفهوم الإسرائيلي الوجود الإسرائيلي في الخط الأصفر هو وجود دائم، إضافة لذلك الانسحاب المؤقت والجزئي بالمفهوم الإسرائيلي هو دائم. إسرائيل فقط تعمل على الوقت، لا تريد انسحابا كاملا من جنوب لبنان، وهذا قرار متفق عليه إسرائيليا. رغم ذلك يجب أن ألفت النظر أنه في هناك بدأت معارضة حقيقية في الشارع الإسرائيلي، وشخصيات وجنرالات وإعلاميين يطالبون بالانسحاب من لبنان. اليوم مثلا عشرات أهالي المقاتلين الكوماندوز الموجودين في لبنان بعثوا رسالة وقالوا للجيش الإسرائيلي وللمستوى السياسي،
1: شكرا
2: إما
1: لك.
2: الحسم وإما إنهاء القتال وعودة المقاتلين إلى منازلهم.
1: شكرا لك شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وكذلك الشكر لضيفي من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. رغم دخول وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان حيث

0: التنفيذ، فإن درب عودة النازحين إلى ديارهم لا يزال غير سالك وسط مخاوف من الانتهاكات الإسرائيلية.
1: ما عاد صاخبا إذن، فالطريق إلى جنوب لبنان بات أوسع من أن يملأه العائدون، وكأن وقف إطلاق النار الأخير أوقف القذائف والرصاص فقط ولم يوقف الحذر. قبل أيام كان هذا الطريق يعج بالعائدين إلى الجنوب، أما اليوم فلا يبدو أن كثيرين مستعدون لاختبار الرحلة نفسها مرة أخرى. الهدنة التي فتحت الطريق يوما تركت خلفها ما يكفي من الشك لتأجيل قرارات عودة كثيرة. لكن ثمة من يرى في الطريق اتجاها واحدا، يحملون ما تيسر خفيفا وما علق من نزوحهم ثقيلا، ويراهنون على الطريق مرة أخرى.
2: هاي مشاعر، هاي لك أحسن مشاعر بالدنيا، إنه رجعين على بلادنا، رجعين على وطننا، هذا الوطن تبعنا فوق.
1: داخل مآوي النزوح في صيدا لا عودة تحسم بعد، وحده الانتظار وحسب. أما لبنان فيبدو منهكا بما يكفي ليستعيد شيئا من يقينه. عادت أمل نصار إلى بلدتها شقرة على خط النار، لكن شقرة لم تعد كما تركتها.
3: كنت بتشوف ضوء الأنتريك نازل هيك عن الشارع الترابية، نازل الإسرائيلي عم يتوغل على البيت اللي بده يفوت يفجره. بعد أول شيء بصير في تمشيط، بصير يمشط بالرصاص، بمشط المكان كلياته، وبينزل وبفجر البيت. يعني صارت الأمور صعبة.
1: الحرب إذن أضافت إلى عمر البلاد أمدا، فبعض الأعمار يستهلكها الانتظار أيضا. أما أبو علي فما زال يمتنع عن العودة. غادر بيته في بلدة تولين مع بداية الحرب، وهو يعتقد أن بعض الطرقات لا يوقفها التعب، بل قرار مؤجل.
4: مش مضبوطة، قبل ما العمل هدنة كان يوم ضرب، بعد 4-5 أيام ضرب، روح شو هاد الدنيا. وهلا ما بيتأملوش، ما تسيني عمل هدنة كمان نفس الشيء، خرق الهدنة دوري. وهلا المسيرات مثل ما انك شايف حي مين، يعني كباري بيخرقها وبضل ماشي ما لوش أمينة. لا،
1: في السكسكية لم يكن البقاء قرارا سهلا. بلدة شملتها انذارات الإخلاء مرارا، ووصلتها الغارات بما يكفي. أما حسن حيدر فلم يختر طريقا آخر، بقي بين حربين وزمنين، مع كل غارة كان يقترب من الموت أكثر، لا مقامرة بحياته بل محاولة لاسترداد حياة غيره.
5: هون 4 شهداء كانوا هون تحت، في هونيك مع الحد تحت كمان لقينا شهيدة. تاني يوم حد الصروة لقينا شهيدة مدمولة بالركام، لقينا أشلاء ورا. أنا أي أساس بدي أترك لبلدي؟ أنا خلقت هون وبستشهد هون وبندفن بهالبلد.
1: تتكشف الخسارات تباعاً، فتتجلى أثقال 3 سنوات من الحرب، ليبقى العبور ليس نهاية لرحلة بل أول امتحاناتها. ومع ذلك ثمة من يواصل المضي ولو تعثر الوصول. تامر صمادي، الجزيرة، صيدا، جنوب لبنان.
0: الآن إلى الزميلة روعة أوجي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بعد محادثات سويسرا على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه لنضعه في إطاره وسياقه، وفيه نناقش الليلة أفاق مرحلة 60 يوما المقبلة بين طهران وواشنطن والانتقال الفعلي من مرحلة الحرب إلى بناء اليوم التالي، خاصة مع ما اتضح في خضم محطة سويسرا من تصورات ووسائل تهدف لإدارة المرحلة المقبلة، وهذا رغم تكرار الجانبين الإيراني والأمريكي تصريحات سياسية مرة تتحدث عن مكاسب ومرة تتحدث عن شروط. لكن السياق الذي بدأت تتشكل فيه المواقف والتصورات هو الزخم الدبلوماسي اللافت بين إسلام أباد ومسقط، سواء لتحصين نتائج محطة

0: سويسرا أو لطرح المشاغل الإقليمية، فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة خليجية سيحضر خلالها الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران، دولة قطر وباكستان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل مقابل رفع الحصار البحري. وأضاف ترامب أنه سيبقي جميع القطع البحرية في مواقعها لضمان النزاهة في الملف النووي، وإنه إذا لم توافق إيران على هذا فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. في المقابل وفي سياق الزخم الدبلوماسي، انتقل رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف من سويسرا إلى سلطنة عمان لبحث الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز، وقال إنه تم التوصل لاتفاق لإنشاء آليات تنسيق بشأن الأوضاع في هرمز وفي لبنان. وأضاف قليباف أنه تم التنسيق لعقد اجتماعات بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي عند الحاجة لمتابعة بنود مذكرة التفاهم. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أوضح للجزيرة أن هناك توافقا خليجيا لتحقيق رؤية مشتركة للحوار مع إيران لحل المشاكل، مشيرا إلى أنهم يريدون أن يروا إيران تتعاون مع دول الخليج وفق مستوى عال من الثقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني للجزيرة أن أولوية دولة قطر وفي ضوء التحديات الكبيرة المحيطة بها هي إخماد النيران في المنطقة والوصول لمرحلة هدوء. أما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي التقى الرئيس الإيراني في إسلام أباد، فقال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تود أن تواصل دورها حتى تحقيق السلام الدائم بالمنطقة، لأنه كان يمكن للحرب أن تدمر كل شيء، وحذر من وجود ما سماها جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بحسب قوله. سباق محموم بين الدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الإيرانية على وقع تحركات إقليمية متسارعة لرسم خطوط الملاحة وآليات العبور في مضيق هرمز بالمستقبل. وضع المضيق الاستراتيجي نتابعه مع الزميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. معك سلام.
1: روعة، للمرة الأولى منذ 3 أشهر واندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، البيانات التي ستظهر على الشاشة التفاعلية ستكون بيانات إيجابية.
0: أخيرا والحمد لله، يعني نستطيع القول بذلك.
1: بالضبط، نبدأ بما أعلنته منظمة مراقبة الحركة البحرية الموجودة في بريطانيا. خفضت مستوى التهديد الموجود في مضيق هرمز إلى متوسط، وهو أمر طبيعي بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن هذا ليس فقط الخبر الوحيد الجيد. اليوم أمس سجل أعلى معدل عبور للحركة البحرية المدنية عبر مضيق هرمز في الأسبوع الماضي. هناك في يوم واحد 37 سفينة مرت خلال مضيق هرمز. بالمجمل كان لدينا دخول وخروج، دخلت إلى المضيق من بحر العرب 75 سفينة وغادرت منه 89 سفينة. بين السفن التي دخلت هناك 60 سفينة فارغة. هذا يعني بأن هذه السفن تتوجه لتحميل مشتقات نفطية، بتروكيماويات، وأيضا نفط وغاز. ومن التي خرجت لدينا 89 سفينة، العدد الأعلى منها كان ناقلات نفط خام، وهذا يعني بأننا سنشهد على الأغلب المزيد من الاستقرار في أسعار في بورصة النفط، وأيضا انخفاض في المعدلات الآجلة. ولكن نعم،
0: هذه السفن الفارغة هي السفن التي كانت عالقة أساسا.
1: هناك من كانت سفن عالقة وعلى متنها بحارة. اليوم لدينا معلومات بأن ستبدأ عملية إجلاء البحارة المدنيين العالقين، كانت أعدادهم تقدر بنحو 20,000 خلال الحرب.
0: وماذا لدينا أيضا؟
1: لدينا نفط خام سيغادر تقريبا أو غادر أكثر من 52 مليون برميل. لدينا سفن أسمدة، هذه السفن بالغة الأهمية، 12 سفينة تحمل الأسمدة. هذا يعني بأن المحاصيل الزراعية حول العالم وفي آسيا تقريبا، لأن غالبية السفن الأسمدة تذهب إلى آسيا، هذا يعني بأننا سنكون أمام موسم زراعي قد يكون منطقي.

0: منطقيا بأسعار أسمدة منطقية نظرا للوضع الحالي بعد توقيع مذكرة التفاهم.
1: وهذا يجعل العالم يتنفس الصعداء يعني.
0: ومع أمل طبعا بألا يشهد العالم أي أزمة غذائية خاصة في الدول الأفريقية وهي الأكثر تأثرا.
1: لديك أي معلومات أخرى على
0: هذه التي لدينا وهي إيجابية؟
1: شكرا جزيلا لك سلام. إذن هذه التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك دكتور الزويري. لكن قبل النقاش معك دكتور دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران بدأت سلسلة اتصالات دبلوماسية بدءا بمسقط ثم محادثات الرئيس في إسلام أباد وهو نطاق إقليمي يعيد إلى الواجهة مسألة تواصل إيران مع جوارها. وتركز طهران على الجوانب التنفيذية في مذكرة التفاهم مثل إدارة مضيق هرمز إضافة إلى الإفراج عن الأموال المجمدة. وجددت على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنها لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، خاصة أن واشنطن تركز على نتائج فتح مضيق هرمز وما تلاه من انخفاض في أسعار النفط وعلى تجنيب العالم ركودا اقتصاديا وفقا للرئيس ترامب. ويترافق ذلك مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للخليج قبيل انعقاد اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الخليجي. دكتور محجوب الزويري، هذه الأولويات كيف نرتبها؟ ما الذي يمكن أن يعرقل مسار الاتفاق وما الذي يمكن أن يكون عقبة سهلة؟
2: لا شك بأنه الاختراق الذي حصل في سويسرا مهم جدا، لأنه وضع أسسا أساسية كان يعتقد بأنها مستحيل أن تحصل قبل ربما أسبوع أو أسبوعين. وذكرت التفاهم لا شك بأنها إطار أولي، لكن الأسس التي تم وضعها في سويسرا شكلت خطوة متقدمة. نحن روعة الآن أمام ترتيب أولويات واضح مع أدوات لتنفيذ هذه الأولويات، مع لجان فنية، مع خط ساخن بين الأطراف التي المتعادية باختصار الولايات المتحدة وإيران، ونحن أيضا أمام وسطاء نشطون 100% في حل الأزمات، سواء كان ذلك تعلق ذلك بالوضع في لبنان، تعلق ذلك بمضيق هرمز، وحتى تعلق ذلك أيضا بوضع العقوبات المفروضة على إيران والحصار البحري المفروض على إيران.
1: بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات لمسارات ما بعد مذكرة التفاهم تتصل مباشرة بالبعد الإقليمي، وسنرتبها معه وفقا لدرجة الأهمية، وهي بناء الثقة والحوار بين إيران وجوارها الخليجي، مضيق هرمز ومستقبل إدارته وتطورات الوضع في لبنان. بالنسبة لك دكتور محجوب، كيف توزعت موازين القوى في هذه المحاور الثلاث؟
2: نعم، أنا أعطيت نسب متقاربة لتطور الوضع في لبنان ومضيق هرمز. هذان الأمران إذا لم يحصل فيهما تقدم سيحصل ما يسمى تفجير الاتفاق. بعبارة أخرى، إذا لم يحصل هناك تقدم واضح في الملف اللبناني يتعلق بخريطة انسحاب إسرائيلية أو على الأقل إعادة تموضع، بمعنى آخر تغيير الوضع القائم في لبنان الآن بموافقة الدولة اللبنانية، هذا معناه أن إيران لن تمضي في الاتفاق، معنى ذلك أن المضيق لن يفتح، وبالتالي نعود إلى المربع الأول بأن لا تقدم في المفاوضات. لذلك أنا أعتقد بأنه المشهد في لبنان خاصة اليوم، هناك مفاوضات الجولة الخامسة تجري في واشنطن، وهناك حديث عن تقدم يجري في هذه الجولة، وأعتقد أن هذا التقدم مرتبط بالاتصال الهاتف الذي جرى بين جي دي فانس ورئيس الوزراء القطري مع الرئيس اللبناني، وباعتقادي هذا أيضا يساعد في الاختراق المطلوب في حل المسألة اللبنانية. وبالتالي هنا الوضع في مضيق هرمز سيعتمد أيضا على حالة الانفراج في ملف لبنان بشكل أساسي. هذان الأمران مع بعضهما الانفراج سيؤدي إلى خلق ما يسمى بالفضاء الأكثر ثقة بين الدول، لأنه عمليا دول الخليج إذا لم يفتح المضيق لم يكن هناك عامل للثقة مع إيران. فتح المضيق هو المفتاح الأساسي لتحرك الطاقة وبالتالي عودة عجلة الاقتصاد إلى نوع ما من الإيجابية.
1: فلنتحدث عن سيناريو مضيق هرمز. هذه التحركات أول محطة بعد سويسرا لقالي باف كانت سلطنة عمان. ما الذي

0: السيناريو الذي تحاول إيران المضي به فيما يخص مضيق هرمز؟
1: تعرفين روعة، الإيرانيون منذ أول الأزمة كانوا يتحدثوا عن فرض الرسوم وفرض أمر واقع جديد، وأن المضيق لن يعود فيه الوضع إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير. اليوم الخطاب يختلف تماما، هناك حديث عن شراكة مع عمان الدولة المشاطئة تماما، وبالتالي الإطار الذي بعد مراجعة لكل الحالات في العالم والدول الحالات الشبيهة، نحن أمام إطار ما يسمى الإطار التعاوني، وهو الذي يسمح للدول المشاطئة أن تتعامل مع بعضها البعض لتسيير والإدارة، المصطلح مهم managing، إدارة المضيق، بمعنى آخر أشبه بالعبور بين الدول في العبور الجوي، إعطاء معلومات، بعض البيانات الضرورية، لكن مسألة الرسوم غير واردة جبرا، إنما هي واردة طواعية، بمعنى آخر أنه بسبب العبور المستمر للسفن قد يحصل هناك تبعات بيئية، قد يحصل هناك ما يسمى بالدمجينج، بعض الدمار للبيئة، وبالتالي هنا يتحدث عن مساهمة طواعية من الدول التي تمر في المضيق لأن تقدم شيئا، وبالتالي ليس إجبارا.
0: إذا لم تكن إلزامية ما قيمتها بالنسبة لإيران؟ رمزية؟
1: السورية المسألة صورة بالنسبة لإيران، بعبارة أخرى إيران ستقول بأن الوضع تغير ليس كما كان قبل 28 من فبراير. المسألة روعة هي مسألة الصورة، الكل يبحث الآن عن تجميع النقاط لصورة النصر، لصورة الإنجاز النهائي، وبالتالي بهذا الإجراء، بهذا التنسيق مع عمان سيكون كافيا لإيران تقول غيرنا الوضع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد من المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم وللتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وإن الأهم الآن هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. من جهته، قال رئيس وزراء باكستان إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه لم تجرى أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، إذا كما تابعنا قبل قليل أيضا تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي، وكذلك الإشارة إلى النقاش الدائر على مستوى الكونغرس. محمد.
3: نعم تماما عبد القادر. الرئيس ترامب وإن واصل تقييمه الإيجابي لمسار التفاوض مع إيران بتأكيده في تصريحات له على مدار هذا اليوم أن المحادثات تسير بشكل جيد في إطار السعي للتوصل لاتفاق رائع ومنصف بحسبه، إلا أنه شدد في نفس الوقت في منشور بداية على تروث سوشيال على مسألة أساسية، وهي أن طهران وافقت على عمليات تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى بالرغم من النفي الإيراني لذلك. ترامب بالمقابل اعتبر أن هذا الالتزام هو السبب الرئيسي لاستمرار المفاوضات، ومؤكدا أنه لم يكن ليستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآلية الرقابية بشأن برنامجها النووي. في رد أيضا على النفي الإيراني، قال ترامب في تصريحات من بنسلفانيا في إطار إلقاء خطاب حول الاقتصاد إنه لو كانت طهران ترفض بالفعل استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكان أوقف المفاوضات فورا، مؤكدا أن الإيرانيين مخطئون في هذا الشأن، بالرغم من أنه أشار في الوقت نفسه أي ترامب أنه ليس هناك استعجال بالنسبة لمسألة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، كما أوضح أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا بحسبه جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة أبرزها هذا الشرط وهو قبول إيران إجراءات التفتيش النووي، محذرا من أن القطع البحرية الأمريكية لا تزال في مواقعها وقادرة على إعادة فرض الحصار بالرغم من أنه استبعد ذلك في هذه المرحلة. من جهته وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات أدلى بها خلال جولته في الخليج أكد بأن واشنطن تدرك تماما ما وافقت عليه إيران خلال المفاوضات، وذلك ردا على تصريحات إيرانية نفت الموافقة على عمليات تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال روبيو إن الإدارة الأمريكية لا تعرف دوافع التصريحات الإيرانية مرجحا أن تكون مرتبطة باعتبارات داخلية في إيران، لكنه شدد على أن ما يهم واشنطن هو تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني، وأضاف بأن طهران أمام خيارين، إما الالتزام بما وافقت عليه والمضي قدما في العملية التفاوضية أو عدم الالتزام، وعندها سيكون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية وفق تصريحاته. بالنسبة لملف الأموال الإيرانية، ترامب شدد على أن أي أصول إيرانية سيفرج عنها نتيجة لتخفيف العقوبات ستبقى تحت رقابة أمريكية عبر حسابات ضمان ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمنتجات الزراعية الأمريكية. شدد ترامب كذلك على أن واشنطن تعمل حاليا على اتفاق وصفه بالرائع والمنصف، وبأن النتيجة النهائية ستكون ضمن الخط الأحمر الأمريكي، وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. تزامنا مع كل هذه التصريحات وفي تطور أيضا يعكس اتساع الانقسام والقلق داخل واشنطن بشأن الحرب مع إيران، مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قرار يطالب ترامب بوقف أي أعمال عسكرية ضد إيران، وكذلك سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية المرتبطة بذلك ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس. القرار حصل على تأييد 50 عضو مقابل معارضة 48 بدعم شبه كامل من الديمقراطيين، وكذلك انشقاق 4 جمهوريين إلى جانبهم، في مؤشر على تنامي القلق حتى داخل الحزب الجمهوري إزاء حرب لا تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام الأمريكي وفق أحدث استطلاعات الرأي، آخرها استطلاع أجرته رويترز وإبسوس أظهر أن غالبية الأمريكيين غير مقتنعين بجدوى هذه الحرب على إيران. وهذا التصويت عبد القادر يكتسب أهمية لأنه يمثل المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس النواب والشيوخ في إقرار قرار من هذا النوع استنادا إلى قانون صلاحية الحرب لعام 73 من القرن الماضي، والذي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على الانخراط في عمليات عسكرية طويلة الأمد من دون موافقة صريحة ومباشرة من المؤسسة التشريعية صاحبة قرار الحرب. مجلس النواب كان قد أقر مشروع مماثل في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن رغم هذه الأغلبية فإن الأثر العملي للقرار يبقى محدودا، إذ لا يملك مؤيد هذا القرار أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز أي فيتو رئاسي من جانب ترامب. البيت الأبيض من جانبه يصر على أن هذا القرار غير دستوري وغير ملزم، ما يعني أن المواجهة قد تنتقل من الساحة السياسية إلى الساحة القانونية في حال قرر ترامب استئناف الحرب على إيران. ومع أن التصويت لا يوقف الحرب لا سيما مع استمرار المفاوضات الجارية مع إيران، لكنه يمثل انتكاسة بكل تأكيد للرئيس ترامب الذي كان يتمتع حتى وقت قريب بدعم شبه كامل من الجمهوريين في الكونغرس. عبد القادر،
2: محمد الأحمد.

0: من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أسست مباحثات سويسرا الأخيرة لآليات جديدة بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الطرفان الإيراني والأمريكي، فضلا عن وضع خريطة طريق للعمل خلال فترة 60 يوما من المباحثات المرتقبة. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: في سويسرا حضر الجميع للقول إنهم يريدون للحرب بين إيران وأمريكا أن تنتهي، فأدت الإرادة السياسية لهندسة خريطة للطريق. أمام العدسات لم يحضر الإيرانيون، لكن خلف الأبواب جلس الكل إلى الطاولة، مفاوضون ووسطاء، ووضعوا عليها كل ما يمكن أن يتسبب بانهيار مذكرة التفاهم بدلاً من الشروع بالمرحلة التالية للتفاوض. يقول الإيرانيون إن المباحثات الرباعية بين إيران وأمريكا بحضور قطر وباكستان بحثت تطبيق بنود إنهاء الحرب وتعليق عقوبات النفط والإفراج عن الأرصدة المجمدة. فعدم تنفيذ بعض التعهدات قد يعني الانهيار المبكر، وتحديداً استمرار قصف إسرائيل للبنان، وهو ما استدعى إغلاق مضيق هرمز حتى بعد إعلان التفاهم مع واشنطن. ركز الاجتماع على وضع إطار للعمل خلال فترة 60 يوماً القادمة، أي هندسة أرضية التفاوض المرتقب حول ملفات لن تكون سهلة أيضاً. ودرءاً لأي انهيار أو احتكاك، اتفق الجميع بحسب بيان باكستاني قطري على إنشاء لجنة رفيعة تشرف سياسياً على جهود الوساطة، ومجموعات لمتابعة ملفي النووي والعقوبات، وأخرى لتسوية النزاعات وضمان تطبيق البنود، إلى جانب إنشاء قناة اتصال لتفادي الحوادث وضمان العبور في مضيق هرمز، ومجموعة أخرى لمنع التصادم ووقف الأعمال العسكرية في لبنان. كل ما سبق جعل مباحثات سويسرا ناجحة ويبنى عليها، وهي وجهة نظر اتفق عليها الأمريكيون والإيرانيون والوسطاء. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد نجح الكل بوضع إطار يبنى عليه، وصفه نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد بلاده بالأساس الجيد للاتفاق النهائي. لكنه اتفاق يعتمد أولاً على ما سيناقش نووياً، خاصة أن ملف التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب والتحقق والرقابة من أهم العناوين الأمريكية في المرحلة المقبلة. ومن ناحية ثانية، تركز واشنطن كثيراً على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، ووافقت على رفع الحصار عن إيران مقابل فتحه، ونجح الحاضرون في مباحثات سويسرا في وضع آلية لضمان إبقائه مفتوحاً ونزع الألغام منه وتفادي أي احتكاك محتمل. أما من الناحية الإيرانية، فيبقى ملف لبنان محدداً رئيسياً لنجاح مذكرة التفاهم وحتى خريطة الطريق التي خلصت إليها مباحثات سويسرا، وهنا ينعكس تأثير الخطوات الإسرائيلية. تؤكد الخارجية الإيرانية أيضاً مناقشة ملف رفع عقوبات بيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات لتصديره، وتعتبر طهران ذلك خطوة أولى لرفع باقي العقوبات عنها، فيما يؤكد محافظ البنك المركزي إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية، وهو أيضاً واحد من الشروط الإيرانية المتعلقة بالمرحلة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم مع أمريكا. كل ما سبق يدل على وجود إرادة سياسية لحل المسائل كما قال الوسطاء، لكن التحديات كثيرة. وفي تصريحات للجزيرة، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن مذكرة التفاهم تقوم على الالتزام بالاجتماعات وحل المعضلات مع ضرورة توخي الحذر مما وصفه بالظروف الخارجية والأطراف التي قد تخرب التفاوض. هي تحديات ترتبط أيضاً بأزمة ثقة بين إيران التي أصرت على معالجة المخاوف، فجاءت خريطة الطريق في سويسرا بجهد من الوسطاء لتبديل هذا القلق، وبين أمريكا التي تصر على سياسة الخطوة مقابل الخطوة، فشملت الخريطة أيضاً آليات لضمان الالتزام الإيراني بتنفيذ البنود. نجح الجميع هذه المرة في التقدم أكثر من خطوة لتبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات والزيارات الدبلوماسية التي تقوم هذه المرة على اتفاق إطار.
0: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا أيضا من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ معك سيد مختار حداد، بدنا نتكلم عن اتفاق، عن مذكرة تفاهم، عن جهد قام به الوسطاء لحماية ووضع آليات لهذا الاتفاق. ما التحدي في هذه المرحلة بالنسبة للمفاوض الإيراني؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. أكبر تحدي هو تنفيذ بنود

0: مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي تكون أساس المباحثات النهائية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي السلمي. إن هناك كانت ما زالت بعض بنود الاتفاق لن يتم تنفيذها، أو هي الآن كذلك ما زالت في خطر أن لا يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يخص يعني البند الأول الذي يكون أساس مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم معروف اسمها مذكرة التفاهم الآن الحروب في جميع الجبهات، يعني ما زال هناك يوجد هذا الخطر بأن الكيان الصهيوني يستمر بسلوكه، وهذا السلوك الصهيوني المتعمد يؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم، لأن أمريكا قطعت تعهدا بأنه تنهي الحرب في جميع الجبهات وعلى رأسها أو من أهم الجبهات الجبهة اللبنانية. فلذلك هنا يأتي خطر آخر يعني على مذكرة التفاهم وعلى كل الاتفاق، هو الخطر الصهيوني. يعني دائما الكيان الصهيوني لعب الدور المخرب وهو مستمر بهذا الدور، وهو يسعى بأن لا تصل هذه مذكرة التفاهم إلى نتيجة، وحتى هذا الاتفاق لن يرى النور ولا يصل إلى نتيجة، وأن يستطيع كذلك أن يأتي ويغير الموقف الأمريكي. فلذلك يعني كذلك هذا الدور المخرب الصهيوني هو كذلك يعد أكبر تحدي يعني في مواجهة كل هذه المساعي الدبلوماسية. ولكن في نهاية المطاف يعني الوسطاء الآن يبذلون جهودا واسعة، ودور الوسطاء هو كان أساسيا في أن تبقى وجهة النظر بين إيران والولايات المتحدة يعني قريبة، وكذلك أن يتم التوصل الآن إلى هذه المرحلة، مرحلة يعني المضي قدما إلى الأمام بدلا من أن تنهار المفاوضات.
1: وهنا أسأل ضيفي من المنتدى سيد مايكل مونروي أيضا، بالنسبة للمفاوض الأمريكي أو الطرف الأمريكي في هذه المرحلة في هذا الاتفاق، ما أبرز تحدي بالنسبة له؟
2: Is this for me? Yeah, so good to be with you.
3: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع الضيوف الكرام والسادة الحضور. بالطبع هذه هي النقطة الأولى من النقاط 14. نتحدث هنا عن البند رقم 1، وهذا البند هو مهم بالنسبة لإيران. نعم صحيح أن الولايات المتحدة وافقت على هذا البند، لكن ليس بالضرورة أن هذا سيحدث، لأن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم المبرمة، ويعتقدون أنه عندما تقوم حزب الله بالهجوم على إسرائيل فإن إسرائيل منوط بها الرد على أي عملية هجوم. في نهاية المطاف ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تملي على إسرائيل ما يجدر بها أن تقوم به، وإذا كان وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات بلبنان يقتضي انسحاب إسرائيل، لا أعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تفرض ذلك. أعتقد أن هذا الأمر سيحدث نتيجة لاتفاق حقيقي ما بين كل من حزب الله وإسرائيل، حتى يقوم حزب الله بعدم الهجوم على الجزء الشمالي من إسرائيل. هذا الأمر لم يحدث، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تفعل الكثير، بإمكانها أن تضغط، بإمكانها أن تهدد، لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث إذا ما واصل حزب الله هجومه على إسرائيل. وليس هناك دولة قد تتخلى عن سيادتها لأن دولة حليفة أخرى طلبت منهم التوقف عن هذه الأمور بسبب مذكرة التفاهم. وهنا أتحدث عن ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من الانتقادات المرتبطة بمذكرة التفاهم. هناك انتقادات من حزب الرئيس نفسه، الحزب الجمهوري. هناك الكثير من مباعث القلق التي تقول إن هناك الكثير من الأفضلية التي أعطيت لإيران بسبب إبرام هذه المذكرة، بما في ذلك رفع التجميد المرتبط بالأصول الإيرانية. ونتحدث كذلك عن صندوق ب300 مليار دولار، وهو صندوق لإعادة البناء، ولا يعرف حتى الآن من سيقوم بضخ هذه الأموال في هذا الصندوق. الرئيس الأمريكي هو تحت الكثير من الضغوط داخليا بالولايات المتحدة.
1: أبقى معك سيد مايكل مونروي. إذا ما بنيت على ما بدأت به كلامك فيما يتعلق بالوضع في لبنان، فلا أمل في إحداث أي تقدم في هذه المفاوضات. الجانب الإيراني يقول بأن بند لبنان خط أحمر بالنسبة لإيران. المفاوضون أو يعني عفوا

0: الوسطاء يقولون هناك آلية فيما يتعلق بمضيق هرمز وما يجري في لبنان، وبالتالي كيف نفهم ما يقوله الوسطاء بين ما يشترطه الجانب الإيراني وما تفضلت بذكره قبل قليل؟
1: نعم، هذا السؤال هو سؤال وجيه. بالنسبة للوسطاء يحاولون تيسير الوضع، ليس لديهم إمكانية لفرض الأمور من حيث التنفيذ. الأمر منوط بكل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الصدد وفي إطار البند رقم واحد، إسرائيل لن تنسحب فقط لأن الولايات المتحدة طلبت ذلك، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى موت المذكرة تماما من حيث المبدأ. بالنسبة لي يبدو أن الأمر هو مرتبط بأن إيران تريد أن تستفيد من رفع التجميد المفروض على الأصول، وربما قد لا يؤدي الأمر إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي. كلما طال أمد هذا الوضع الموجود على الأرض، كلما يبدو أن الأوضاع سيكون كذلك. ربما قد يتداعى أي إمكانية المضي قدما بهذا الاتفاق.
0: سيد مختار حداد، كان هناك تصريح لافت هذا اليوم أو في الساعات الماضية من قبل الجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض الرسوم بأي صيغة حتى التي طرحها الجانب الإيراني. الجانب العماني قال أي تنسيق فيما يتعلق بالعبور في مضيق هرمز يجب أن يعاد فيه إلى الوكالة البحرية الدولية. كيف وجدت هذا التصريح العماني إذا ما ربطناه بالمقاربة الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز وفرض الرسوم؟
2: يعني هناك الآن يوجد تواصل بين إيران وسلطنة عمان في هذا المجال، وهناك المفاوضات جارية يعني حول هذا الموضوع بين الجانبين. وأساسا يعني إحدى أهداف زيارة السيد قالي بافور برفقته وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان هي تأتي في هذا الإطار. نعم، يعني سلطنة عمان يعني تعلن عن هذا الموقف في هذه المرحلة، ولكن هناك الجانبان يبحثان ترتيبات، وهذا يتم ذكره يعني في البيان المشترك الإيراني والعماني. فلذلك في هذا الموضوع بالتأكيد يجب أن ننتظر المستقبل، الترتيبات المستقبلية. ولكن الآن نعم، هي سلطنة عمان تتحدث بالنسبة للوضع الحالي، للحالة الموجودة، لأنه تعرفون يعني هناك هذه الحالة الموجودة هي تكون فقط فترة 60 يوما، وفي فترة يعني هذه مذكرة التفاهم. ولكن يعني من ثم ايران كانت واضحه، يعني هناك ايران تقول نحن، وهذا مذ يعني تذكروا في مذكره التفاهم، يعني هناك يتم اتخاذ ترتيبات بالنسبه للمستقبل من جانب يعني الدول المتشاطه على سلطنه على عفوا على مضيق هرمز. وواضح يعني من المتشاطه يعني ايران وسلطنه عمان، وممكن هناك ذلك يكون دور لدول المنطقه في هذا المجال.
0: سيد مايكل موراي، اعود الى ما قاله الوسطاء في ما يتعلق بهذا الاتفاق، ولكنهم أيضا حذروا بأن هناك أطراف تريد تخريب هذا الاتفاق. كيف لواشنطن أن تساهم في تحصين هذا الاتفاق وبالتالي تحقيق هذا الهدف من عملية التفاوض والوصول إلى نتائج؟
1: في نهاية المطاف لدينا إسرائيل التي هي دولة حليفة للولايات المتحدة، ولدينا حزب الله هي جهة من الوكلاء أو وكيلة لإيران، وبالتالي يفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل مع حليفها وكذلك بالنسبة لإيران حتى يستمر وقف إطلاق النار. لكن هذا سيتطلب من كلا البلدين أن يعمل مع إسرائيل وحزب الله على حد سواء من أجل تحقيق الأهداف. إذا ما حافظ أحد الأطراف على وقف إطلاق النار ولم يلتزم به الطرف الآخر، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى نجاح يذكر، وبالتالي نجد أن أنفسنا في معضلة وعدم إمكانية لتنفيذ البنود المرتبطة بمذكرة التفاهم. إذن لابد ألا يتم الإفراج عن أي من الأصول لغاية الوصول إلى التفاوض المرتبط بالملف النووي، وكذلك بالنسبة لإمكانية بيع النفط الإيراني. كذلك كلها أمور لابد أن تتم ربما عند البدء بمناقشة الملف النووي. لدينا كذلك زيارة ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعرفة ما يجري على الأرض من أجل مراقبة عملية التنفيذ.
0: سيد مختار، حتى الوزير روبيو عاد هذا اليوم وقال بأنه لا يمكن وقف الأعمال العدائية في لبنان ما دام كما قال وكلاء إيران يضربون إسرائيل، وقال بأن هناك فصل بين ما يجري في لبنان وبين ما يجري أو ما نقوم به مع الجانب الإيراني. كيف وجدت هذا التصريح؟
2: ولأن روبيو هناك توقع أمر بالنسبة للجانب أصلا ليس لديه دور في هذه المفاوضات، وهو دائما يعني حتى عندما كان الرئيس الأمريكي يقول شيء أو نائب الرئيس الأمريكي يتحدث بشيء، هو يأتي ويتحدث يعني بما تريده إسرائيل. فلذلك يعني هناك روبيو هو شخص غير معني بهذه المفاوضات وليس أساسا حاضرا في هذه المفاوضات. إيران ما يهمها الآن من يحضر من جانب أمريكا في هذه المفاوضات ويتحدث ويعطي الوعود. فلذلك هو واضح ما أعطت وما هي الوعود التي قطعتها أمريكا في المفاوضات الأخيرة بشأن لبنان، وهو الجانب الأمريكي يقول يعني هذه المفاوضات تمت بالفعل حول لبنان بين إيران والولايات المتحدة وتم قطع وعود في هذا المجال. فلذلك واضح هذا الموضوع، إيران لن تتراجع عنه. أساسا الولايات المتحدة تستطيع أن تسيطر على سلوك وكيلها في المنطقة وهو الكيان الصهيوني، وأساسا الكيان الصهيوني يعيش على الدعم الأمريكي. يعني نتذكر قبل أيام نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يقول الدولة الوحيدة في العالم التي الآن تدعم الكيان الصهيوني هي الولايات المتحدة، وهذا اعتراف مهم للغاية وهذه حقيقة. حتى الدول الأوروبية هي لم تدعم الآن الكيان الصهيوني وتسعى بأن تبتعد من هذا الكيان بسبب سلوكه الإجرامي. في المقابل يعني واضح من يحتل لبنان، من قام بالعمل، من قام بخرب وقف إطلاق النار آلاف المرات وليس عشرات المرات أو مئات المرات منذ.
0: ما زلنا معك سيد مختار؟
2: نعم يعني ومنذ يعني نوفمبر عام 2024 هو الكيان الصهيوني. فلذلك الآن على الولايات المتحدة إذا حقا يعني إيران ترى تقول إذا تريد اتفاقا تسيطر على السلوك الكيان الصهيوني وتمنع، لأنه إذا الآن لن يتم لجم الكيان الصهيوني في مثل هذا الملف. الكيان الصهيوني هو المخرط الأساسي لهذه الجهود. الكيان الصهيوني اليوم يستمر بعملياته في لبنان، ممكن في أي لحظة يقوم بعمليات بجانب واحد ضد إيران مرة أخرى ويشعل حرب جديدة في المنطقة، وهذا أمر إيران لا تراه مستبعدا من جانب الكيان الصهيوني، خاصة الرئيس وزراء الكيان الصهيوني كل يوم يتحدث ويقول أن العملية لم تنتهي بالنسبة له. وأنا أقول لكم يعني حتى هناك ممكن أن إيران في أي لحظة تقوم بعملية استباقية إذا رأت الكيان الصهيوني يقوم بأي إجراء. وهذا اليوم أكده واحد كبار قادة الجيش الإيراني، وهو رئيس مركز دراسات الجيش الإيراني وشخصية مهمة يعني في القوات المسلحة الإيرانية، أكد بأن إيران إذا تشعر بأن العدو يريد أن يقوم بأي إجراء إيران ممكن تقوم بعمليات استباقية. سبب كل هذه المشكلة المخرب الرئيسي وليس الجهات، يعني هناك الوسطاء يتحدثون عن جهات، يعني هم يقصدون جهة واحدة الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن هذه الاتفاقية أو هذه المساعي تصل إلى نتيجة.
0: أيضا لفهم ما يجري الآن، وهنا سؤال للسيد مايكل مالروي، إذا ما بنينا على تصريحات الرئيس الأمريكي حتى الأخيرة في الساعات الماضية وكأن الولايات المتحدة قد حققت كل أهدافها حتى قبل انتهاء فترة 60 يوما من هذه المفاوضات، وبالتالي ومن ثم يأتي الجانب الإيراني ويفند جزء كبير من هذه التصريحات، وبالتالي على ماذا نبني لفهم حقيقة ما يجري؟
3: سيكرا.
1: لقد انقطع الصوت قليلا يقول الضيف، لكن إذا كنتم تتحدثون عن ما تقوم به الولايات المتحدة، الولايات المتحدة لم تقم بتحقيق كل أهدافها في بداية المطاف. قالوا إنهم يريدون تغيير النظام، هذا الأمر لم يحدث. قالوا إنهم لا يريدون من إيران أن تحصل على سلاح نووي، وبالتالي لم يتم التطرق أو التركيز على هذا الوضع في بداية عملية التفاوض. ونعم، قمنا بخفض قدراتهم الباليستية وقدرات عسكرية أخرى، لكن لم يتم إنهاء هذه القدرات بشكل كامل، وهناك

0: ذلك إمكانية رفع التجميد المفروض على الأصول، ومن ثم فإن إيران ستتمكن من أن تعزز قدراتها الباليستية وترسانتها العسكرية. هذا هو الوضع الموجود. إن الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها، لذلك معظم المحللين بالولايات المتحدة بالإضافة إلى مناطق مختلفة من العالم ينظرون إلى أن الأهداف لم يتم تحقيقها من قبل الولايات المتحدة.
1: طيب، أيضا أعود إلى ضيفي سيد مختار مرة أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز وهذه المواقف المعبر عنها دوليا. ماذا لو كان هناك تطور ما أو اختلاف فيما يتعلق من الذي فهم من التصريحات العمانية في الساعات الماضية، وبالتالي كيف سيكون تصرف الجانب الإيراني حيال طبعا ما قال بأنه بعد فترة 60 يوما سيعود لوضع الرسوم أو ما وضع لها من صيغ فيما يتعلق بهذه الرسوم؟
2: يعني الرسوم هو ليس تلك الرسوم التي روج لها الولايات المتحدة أو روج لها الجانب الأمريكي. يعني هناك إيران تقول يجب الحفاظ على أمن مضيق هرمز، خاصة أن أمريكا يعني هناك وضعت مضيق هرمز في وضع خطير بسبب عدوانها على إيران. يعني موضوع أمن مضيق هرمز في برنامج إدارة مضيق هرمز يكون أولوية بالنسبة لإيران والدول المتشاطئة لمضيق هرمز ومن هذا المشروع أو ضمن هذا البرنامج. ومن ناحية أخرى موضوع الرسوم هو موضوع الرسوم البيئية أو يعني يكون في هذا الإطار، ولكن قلت هذا يتم من خلال مباحثات بين إيران والدول المتشاطئة، يعني مع سلطنة عمان أو يعني بقية دول المنطقة التي تكون معنية في هذا المجال. يعني هذا ليس موضوع إيران تقول من جانب واحد وأنا سأنفذه دون إشراك دول المنطقة وسلطنة عمان، فلذلك هذا موضوع إيران تعتبره موضوع إقليمي، خاصة التطورات الأخيرة أثبتت هذا الموضوع، وخاصة أن الإجراءات الأمريكية خلال هذه الأشهر منذ بداية العدوان على إيران أثبتت أن مضيق هرمز هو يعني أهم ممكن نقول الآن ممر للممر يعني للتجارة والطاقة في العالم، وأن يعني إحداث أي مشكلة في هذا المضيق سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، ومن قام بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك توجد نقطة أخرى، يعني هناك الأمريكان يسعون بالرغم من ادعاءات الرئيس الأمريكي يسعون بأنهم يشاركون أو يكون لهم مشاركة في مستقبل إدارة أو إدارة مستقبل مضيق هرمز، وهذا أمر بإيران ترفضه، وإيران تقول هذا الأمر يخص الدول المتشاطئة على مضيق هرمز.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر لضيفي من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. تسارعت وتيرة مرور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، ولكن وفقا لبيانات شركة كابلر للملاحة البحرية تظهر الحقائق على الأرض أن استعادة حركة المرور بالمضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب، بل ستستغرق وقتا حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.
3: ليس بالقرار السياسي وحده يتسع مضيق هرمز لما كان عليه قبيل الحرب، فالصورة أكثر ازدحاما بسلسلة طويلة من السفن والألغام والموانئ وثقة شركات الشحن. ومع الاتفاق برز سؤال عملي: كم سفينة تنتظر وماذا تحمل وكم يستغرق خروجها من عنق الزجاجة الهرمزية؟ فالطابور طويل ولن تعود الأمور إلى طبيعتها بضغطة زر. فقبل الحرب كانت معدلات العبور بالمضيق طبيعية ثم تراجعت بشدة مع الحرب. المقارنة البسيطة تختصر ما حدث بين اليوم السابق للحرب واليوم التالي للاتفاق مع المدة نفسها من العام السابق. وبالنسبة للنفط تراجع عبور شحناته بما يقارب 87%، أما الغاز الطبيعي المسال LNG فقد تراجعت شحناته بنحو 96%، وتراجع عبور غاز البترول المسال LPG بما يقارب 88%. لكن الخروج من المضيق لا يواجه تحديا عدديا فقط بل أمنيا أيضا، يمثله وجود ألغام بحرية محتملة ومسارات غير تقليدية فرضتها الحرب، ما يعني أن السفن لا تستطيع الاندفاع للخروج دفعة واحدة، بل يجب أولا تأمين مسارات الملاحة وفحص الممرات وتحديد الآمن منها ثم تنظيم عمليات العبور. التحدي الثاني هو أن

0: وتوفير المرشدين والقاطرات وتنسيق مواعيد الرسوب في الموانئ وأولوية الخروج بين النقلات. في السيناريو السريع ومع تشغيل الممر عند نصف طاقته الطبيعية تقريبا، أي نحو 68 سفينة تخرج يوميا، قد يحتاج أكثر من شهرين، وهو سيناريو يفترض إزالة الألغام سريعا وتراجع مخاطر الحرب واستعادة شروط التأمين القابلة للتنفيذ. أما في السيناريو البطيء، إذا بقي العبور عند نحو 10% من الطاقة الطبيعية، أي 14 سفينة يومياً، فقد يحتاج الأمر 9 أشهر أو أكثر، ما يعني أن المضيق قد يكون مفتوحاً سياسياً، لكنه في الواقع غير مفتوح بالكامل. وبين السيناريوهات، يفرض واقع الحال أن اتفاق فتح مضيق هرمز قد يزيل العائق السياسي، لكنه لا يفتح الباب سريعاً للعودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، ويبقى الرهان على ما تفرزه جبهة المفاوضات بعدما هدأت جبهة الحرب. ثم تبقى الحقيقة التاريخية، ما تدمره الحروب في لحظات قد يحتاج عمرا لاستعادته.
1: الآن تطورات الشأن اللبناني، وعلى رأسها انعقاد الجولة 5 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. نناقش مسارها والمأمول منها مع ضيفينا، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي عن هذه الجولة 5 طبعا، من خلال تصريحات المسؤولين في بيروت، عن ماذا ستتناول هذه الجولة من المفاوضات والمؤمل منها؟
2: يعني لبنان ذاهب بمطالبه 5، يعني في ضوء وقف اطلاق النار الذي حصل نتيجة الاتفاق الأمريكي الإيراني، لبنان ذاهب إلى البحث في ترتيبات للانسحاب الإسرائيلي. ما في أوهام بأنه يعني هالانسحاب رح يكون انسحاب كامل، لكن سيكون على الأرجح انسحاب تدريجي. لكن النقطة الأساسية التي تناقش في واشنطن في تقديري هي ماهية هذا الانسحاب ومن أي مناطق، وهل هذه ما طرح في الجلسة السابقة أو ما اتفق عليه في الجلسة السابقة عن المناطق التجريبية، هل سيتم اعتمادها استمرار فيها أم سيتم البحث في صيغ أخرى؟ واضح حتى الآن في بحث بصيغة المناطق التجريبية. وقلت في مداخلة سابقة الإسرائيلي طرح الانسحاب من محيط كفر تبنيت والنبطية، ولم يأتي على ذكر انسحاب من قلعة الشقيف، لأنه يبدو الإسرائيلي يريد أن ينسحب من هذه المنطقة، لأنه التي أراد أن تكون رأس جسر له للوصول إلى تلال علي الطاهر يبدو لم ينجح في الأمر، فلازم يبدو أنه يريد الإبقاء على قلعة الشقيف لتبقى هي رأس الجسر ربما لفترة لاحقة، خصوصا إذا فشلت المفاوضات.
1: هل هناك آلية سيد طارق فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وكيف يتم اختيارها، ومسألة الانسحاب أو المناطق التي ينسحب منها الجانب الإسرائيلي، هل تخضع لعملية لآلية معينة لتفاوض معين، أم ما يراه الإسرائيلي أو ما يفرضه الإسرائيلي؟
2: يعني لبنان ما يريده لبنان أستاذنا هو أنه تنسحب إسرائيل من هذه المناطق والجيش اللبناني ينتشر فيها، وإذا كانت منطقة خاضعة لمنطقة عمل كمان قوات اليونيفيل تنتشر قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني فيها، ولا يكون فيها أي وجود عسكري لحزب الله، خصوصا أنه المطروح لبنانيا في الحقيقة أستاذ عبد القادر هو أنه إسرائيل عم تحاول يعني تعتبر المناطق الحديثة التي تقدمت لها حديثا عم تحاول تعتبرها مناطق تجريبية، لبنان يريد منها أن تنسحب من هذه، يعني منطقة النبطية وكفر تبنيت هذه منطقة دخل إليها أخيرا، إسرائيل تقول أنها ضمتها إلى المنطقة الصفراء، في حين أن المنطقة الصفراء كانت قبل هذا المحددة قبل هذه المناطق، ولذلك لبنان يعتبر الانسحاب الإسرائيلي من منطقة النبطية ومحيط كفر تبنيت ينبغي أن يكون انسحاب تلقائي ولا علاقة له بالمناطق التجريبية. المناطق التجريبية يريدها لبنان أن تكون ضمن المنطقة الصفراء اللي هي الشريط الأمن اللي عمله الإسرائيلي بعمق 10 كيلو

0: كيلومتر في الأراضي اللبنانية خلال الحرب الأخيرة.
1: طيب سيد عادل شديد،
0: فلبنان لن يدخل، نعم لن يدخل لبنان في يعني محاولة يعني جرجرته إلى يعني مفاوضات تطول وتطول، يعني وهذه عندما تطول المفاوضات يعني تصل إلى الفشل.
1: وهذه
0: لبنان
1: نقطة مهمة
0: سيتقاطع
1: أسأل عنها ضيفي سيد عادل شديد. في هذه الحالة، ما الحسابات الإسرائيلية تجعل الجانب اللبناني ربما قد يتوجس من أن يكون عامل الوقت عامل يدخل في الحسابات الإسرائيلية، أي عامل إطالة هذه المفاوضات؟
2: تحياتي لك أستاذ عبد القادر
1: يا مرحبا.
2: ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني واضح أنه الإسرائيلي إلى حد ما بات مقتنعا باستحالة البقاء هناك لكثير من الأسباب، ولكن أهمها الاعتبارين: الاعتبار الاتفاق الذي يعني أو مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي تعطي لبنان والوجود الإسرائيلي أولوية، ثم لم تعد البيئة الميدانية هناك آمنة لجيش الاحتلال. وكان اليوم سمعنا الكثير من التحذيرات حول إمكانية وقوع جنود إسرائيليين بالأسر، وهذا من شأنه أن يهيئ الرأي العام إلى أن الانسحاب فيه مصلحة إسرائيلية، لا أن يعني يفهم في إسرائيل على أنه فرض فرضا من قبل إيران وإصرارها على ذلك. هذا يفهم بهذا السياق، ولكن اليوم أولوية إسرائيل في هذا الموضوع هي توظيف المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر لنسف ما يخص لبنان في التفاهم الأمريكي الإيراني، وعدم الالتزام بما يتفق عليه من قبل يعني لجنة الرقابة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، والتي تضم إيران، وهذه بالنسبة لإسرائيل يعني سابقة خطيرة لا يمكن استيعابها من قبل إسرائيل، أن تكون إيران عضو بلجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وإسرائيل كل مشروعها مبني على أن مصدر الشرور في لبنان هو إيران وليس غيرها، لذلك تحاول أن توظف هذا المسار لنسف ذلك. الدليل يعني ما تم تسريبه بالنقاش بالإعلام العبري بالساعات الأخيرة، انه الجلسه الخامسه للمفاوضات في واشنطن ما بين الوفدين الاسرائيلي واللبناني شهدت يعني مداخله متوتره ومن قبل السفير الاسرائيلي هناك، والذي قال: نحن لم نجيء الى هنا لمناقشه الخروج الاسرائيلي والانسحاب، انما جئنا امتدادا للجلسات السابقه والتي تحدثنا فيها فقط عن حزب الله وكيفية إخراجه وإضعافه ومواجهته ومحاربته، لا أن نكون نحن المشكلة. وهذا يعني أنكم بدأتم تنفذوا ما يقرره الإيراني. هذا التطور السلبي الذي جعل الإسرائيلي يعيد النظر حتى في هذا المسار،
1: حتى عندما سيد عادل، حتى عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن ملف لبنان منفصل عن إيران،
2: يعني بتقديري أنه هنالك إما تحالفا ما بين إسرائيل وبعض الدوائر المهمة بالبيت الأبيض، ليس فقط يعني بالإعلام العبري يقال إنه هنالك وزير الحرب الأمريكي، هنالك رئيس CIA، إضافة إلى وزير الخارجية، إضافة إلى مجموعة صقور يحرضون إسرائيل على عدم الالتزام، وليس معروفا إن كان ذلك جزءا من توزيع وتبادل أدوار مع الرئيس ترامب، أم أن ذلك يتم بدون علم رئيس ترامب ويراد إفشاله حتى من داخل البيت الأبيض. بكل الأحوال بالأيام القادمة ستتضح الصورة أين الرئيس ترامب من هذا الذي يحدث. يعني نتنياهو حين يعطي تعليمات اليوم إلى جيشه لقتل اللبنانيين، والبيان كان واضحا أن هؤلاء اقتربوا من منطقة أمنية، بمعنى أنه يراد إسرائيليا فرض المناطق الأمنية كمقدمة لتطبيق ما يسمى بالمناطق التجريبية. هذا يتناقض مع ما يتفق عليه هناك بالمسار الأمريكي الإيراني، وهذا يتنافى مع ما يريد حزب الله وحركة أمل، وهي بنظام الذي بالعبراني يسمى بايلوت، نماذج تجريبية الإسرائيلي يحددها الإسرائيلي يضع معاييرها. والدليل أنه اليوم الإسرائيلي بجلسة المفاوضات طلب منهم أنه على الجيش أن يقوم بتفتيش النفق الفلاني ثم المكان الفلاني، ثم بمعنى أنه يريد الإسرائيلي

0: إفشال ذلك المسار من خلال المسار اللبناني
1: بإشارتك لحزب الله
0: المبارك.
1: أسأل ضيفي من بيروت السيد طارق ترشيشي عن كيف وجد مضمون ما قاله الأمين العام لحزب الله في الساعات الماضية؟
2: نعم، عيد السؤال إذا بتريد.
1: سألتك عن تصريحات الأمين العام لحزب الله.
2: نعم، يعني ما قاله في تقديري الأمين العام لحزب الله أنه أول شيء في ختام خطابه دعا الدولة إلى الاستفادة من المقاومة كورقة قوة بإيده، ولكن حدد المطالب الخمسة التي يريدها، اللي هي أصلا ترفعها الدولة اللبنانية. ليس هناك خلاف بين حزب الله والدولة اللبنانية على الهدف من التفاوض، اللي هي الأهداف الخمسة: الانسحاب الإسرائيلي، وقف النار الثابت والانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإطلاق الأسرى، وإطلاق عملية ليس هناك خلاف. مختلفين كانوا على قصة الحوار كيف يكون، مباشر أو غير مباشر. حزب الله يعارض الحوار، المفاوضات المباشرة، فيما الدولة تتمسك بالمفاوضات المباشرة لأنها تعتبر أنها تأتي بنتائج، ربما تأتي بنتائج سريعة. المهم استاذ في الموضوع انه هذا، اذا كان هناك في سعي امريكي واسرائيلي الى فصل المسار اللبناني عن المسار الايراني، او سحب ما يسميه البعض ورقه لبنان من يد ايران، عليهم ان يقدموا يعني صيغه للانسحاب قابل للتسويق لدى الثنائي الشيعي الذي يطالب بالانسحاب الكامل. إذا فشلوا في ذلك فيعني أن وفشلت هذه الجولة، يعني إعادة ربط أكثر للبنان بالمسار الإيراني. وبالمسار الإيراني يقول الإيراني أنه يريد وقف إطلاق نار ثابت، ويضع بند أساسي وشرط للدخول في أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المسألة ليست يعني معقدة إلى هذه الدرجة أستاذ عبد القادر. فالمهم المفاوضات بكرة بهذه الجولة أن تطلع بنتائج مقنعة للآخرين أو للمعارضين للمفاوضات المباشرة.
1: طيب، عندما نتكلم عن الجولة الخامسة، وأبقى معك سيد طارق، بين من يرى بجدواها وضرورتها وبين من يعارض ذلك، هل هناك شيء يتحقق فيما يتعلق ونحن نتحدث عن الجولة الخامسة؟
2: أنا في تقديري داخليا لم تعد هناك مشكلة فيما يتعلق بالهدف من التفاوض أستاذ. المشكلة إلى أي مدى الإسرائيلي مستعد للانسحاب وفعلا يعني والالتزام بأي اتفاق، لأنه إذا قرأنا كلام السفير الإسرائيلي اللي هو رئيس الوفد اليوم، بيقول أنه دخول إدخال إيران هو كارثة محققة، وأنه كنا دخلنا في القطار في الجلسات الأربعة السابقة، دخلنا في قطار بيؤدي إلى سلام بين البلدين وإخراج إيران وتفكيك حزب الله. وإذ هلأ نحن عم نشوف أنه هذا القطار كما يقول هو ربما يخرج عن السكة، يعني معناتها الإسرائيلي يعني حتى الآن هو الإسرائيلي مش حاسب خياراته، يبدو شو بده يعمل الأستاذ. يعني لم يحدد، ساعة يقول بده يعمل انسحابات جزئية، ساعة لا نريد أن ننسحب، ساعة سنبقى. فالموضوع في تقديري يعود تقديره ويعود،
1: وهنا أيضا يعود يعني للحسابات الإسرائيلية لأسرى سيد عادل شديد فيما يتعلق بالحسابات الإسرائيلية الأمريكية. وإن كان تكلم عن جولات التفاوض مع الجانب اللبناني، والوزير روبيو يفصل بين ما يجري في لبنان وما يتعلق بإيران، ولكن حتى الوسطاء يحذرون تحديدا من الحسابات الجانب الإسرائيلي من خلال بند لبنان لإرباك الاتفاق سواء مع لبنان أو الاتفاق الأشمل مع إيران.
0: يعني الإسرائيلي واضح أنه هنالك أيضا دعم له من قبل كما تحدثنا أطراف بالولايات المتحدة وتحديدا روبيو، معنيين بنسف هذه اللجنة. لا يمكن في إسرائيل أن ترى صوتا واحدا يقبل وجود القطري والإيراني ضمن هذه اللجنة نهائيا. هذا بالنسبة لهم أخذ لبنان من المكان الذي كان يراد إسرائيليا أن يكون به إلى المكان الآخر، إلى المكان القطري الإيراني.
1: منك فقد أدركنا الوقت إلى عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك ضيفي سيد طارق ترشيشي من بيروت. ننتقل الآن إلى نافذة تقدمها سهام أشطوط، تناقش المناطق التجريبية في جنوب لبنان.
3: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تطورات في جنوب لبنان، خصوصا المناطق التجريبية المطروحة في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن. معطيات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر.
4: نعم سهام، وفي زخم الحديث عن هذه المحادثات تأتي هذه الاستهدافات الجديدة المعلنة إسرائيليا. الإذاعة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عن حدثين منفصلين واستهدافات كما قالت الرواية الإسرائيلية لمسلحين من حزب الله، تحديدا في مرتفعات علي الطاهر على مرحلتين مسلحين ثم أربع مسلحين، وإعلانها عن مقتل مسلحين على مستوى مرتفعات علي الطاهر. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، إذا نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية كانت أعلنت أيضا عن استهداف على مستوى كفر تبنيت، ولكن اللافت ما أعلنه الدفاع المدني عن استهداف لمدنيين تحديدا في منطقة النبطية الفوقة. وحينما نتحدث عن النبطية الفوقة لذهبنا بشكل أكثر تحديدا، نحن نتحدث عن منطقة تم استهدافها، منطقة الدير. وحينما نتحدث عن منطقة الدير فهي لا تبعد كثيرا عن سفح علي الطاهر، ويمكن للتحليل العسكري أن يفيدنا حول هذا الاستهداف تحديدا على مستوى هذه المنطقة. لكن اللافت حينما نتحدث وبالعودة إلى مرتفعات علي الطاهر تحديدا، نحن نتحدث إذن عن هذه المنطقة، نحن نتحدث عن مسافات قريبة من النبطية الفوقة تقريبا كيلومتر و200 متر، غير بعيدة عن كفر تبنيت التي أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استهدافات فيها، وغير بعيدة أيضا عن النبطية، نبطية المدينة. هذه الاستهدافات الجديدة قلت تأتي في ظل الحديث عن هذه المحادثات التي سيتم إطلاقها، جولة خامسة من المحادثات. نيويورك تايمز تتحدث على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق مصادر إسرائيلية تلقت تعليمات بألا تستهدف في عملياتها، ألا تقوم إلا بعمليات دفاعية. لكن في ظل هذا الحديث يخرج نتنياهو ليؤكد مرة أخرى على أن وجود القوات الإسرائيلية، جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المنطقة الأمنية سيستمر متى اقتضت الضرورة. وحينما نتحدث عن متى اقتضت الضرورة سنشير أيضا إلى ما نقله مسؤول أمريكي للجزيرة على أن القيادة المركزية وضعت آلية لمراقبة التطورات والأحداث ونقلها للمسؤولين الأمريكيين على مستوى واشنطن. هذه التطورات على مستوى الشمال يطرح معها مجددا موضوع المناطق التجريبية، وحينما نتحدث عن المناطق التجريبية سنشير أيضا إلى تصريح لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي وأيضا لسموتريش تتعلق بأن هذه المنطقة خصوصا ما تعلق بشقيف وما تعلق بعلي الطاهر فهما خارج المعادلة، أي أن تواجد القوات الإسرائيلية سيستمر على مستوى هذه المرتفعات، ولعل في ذلك عوامل وأسباب ترتبط بهذه المرتفعات وأهميتها في المنطقة. لو ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية جنوب الليطاني سنتحدث أيضا عن محاور أخرى وأسئلة ترتبط بهذه المناطق، خصوصا مع توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي على عمق 10 كيلومترات، ولكن أيضا لتحركاته على المستوى الجهة الغربية، ولكن أيضا على المستويات الوسطى. يأتي ذلك كي أختم هذا العرض في ظل التحديات لعل أبرزها العودة، عودة السكان إلى مناطقهم المدمرة، في ظل إحصائيات تتحدث عن تدمير نحو 11 ألف مبنى بالكامل، وهذا التحدي وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أي أكثر من 17 ألف وحدة سكنية. واللافت هو هذا الرقم، نحن نتحدث عن أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الركام وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما يعادل خسارة بنحو 1.4 مليار دولار. إذن هي تطورات لافتة، لعل هذا التصعيد إن صح القول الجزئي على مستوى النبطية تحديدا، النبطية الفوقة يحتاج إلى قراءة سيها.
3: شكرا لك عبد القادر، ومن هنا نبدأ سيد الجميل قراءة في هذين الهجومين اللذين أعلن عنهما الجانب الإسرائيلي اليوم، خصوصا كنموذج لمستقبل وقف إطلاق النار.
5: إن هذا الذي حصل اليوم هو نموذج لوقف إطلاق نار هش، وكل يفسره كما يريد، ولكن هذا يمثل تحديات أمام السكان العائدون إلى هذه المنطقة، تحديات ديموغرافية. السكان لا تعرف أين وصل الإسرائيلي. الإسرائيلي يحاول، الجيش الإسرائيلي

0: إسرائيل أن يقيم منطقة حزام ناري أمام قواته في البرية، ولا أحد يعرف كم هي مسافة هذا الحزام. الناس تعود إلى قراها ولا تعرف أين، ليس هناك تحذير لهم، يتم إطلاق النار عليهم فقط لأنهم اقتربوا. الناس تريد أن تعيد إلى ديارها، تتفقد ممتلكاتها، ولكن لا تعرف ماذا يحصل. ولهذا السبب آلية المراقبة ضرورية.
1: وهذا يذكر بما حدث في غزة ويحدث، أن الناس يتعرضون لإطلاق نار لمجرد الاقتراب بذريعة أنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية، وهذا الخط الذي يتغير في كل مرة لأنها تقدم المزيد من الأراضي،
0: كل مرة تقوم بدفع الخط باتجاه الداخل، وهذا يورط بضحايا مدنيين. ما حصل في هذه المنطقة؟ هذه منطقة نبطية الفوقة هنا، وهذه منطقة فرت بنين حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. هذه منطقة علي الطاهر لا وجود للإسرائيلي فيها. الإسرائيلي يحاول أن يقيم حزام حول علي الطاهر. منطقة دير أو دير من أنطونيوس هنا، الحادثة وقعت هنا في هذه المنطقة عندما حاول الناس الدخول إلى منازلهم، فتم أطلاق النار عليهم واستشهد أثنان. هذا الجيش الإسرائيلي يقول أنهم مسلحين، فلنفترض أنهم مسلحين، هل وقف إطلاق النار يتم بين الطرفين مسلحين؟ إذا كلما طرف مسلح شهد مسلح من الطرف الآخر وأطلق عليه النار، هذا ليس وقف إطلاق النار، هذا استمرار للحرب. هذا ما يحصل.
1: طيب، المناطق التجريبية الآن يرتقب أن يركز عليها الطرفان في الجولة الخامسة من المحادثات. ما التحديات المرتبطة بهذا المشروع في اعتقادك؟
0: المنطقة التجريبية هي منطقة يريدها الإسرائيلي أن تكون خارج المناطق التي يحتلها، خارج المنطقة الصفراء التي هنا باللون الأحمر، ولبنان يريدها داخل هذه المنطقة، داخل المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي، يريد أن يخرج الإسرائيلي منها. هذا التناقضان أنا برأيي يمكن أن يحل في المفاوضات عبر أن تقوم إسرائيل بإخلاء بعض المناطق التي لا تشكل في البداية خطرا عليها، كالمنطقة الغربية أو المنطقة الوسطى أو المنطقة القريبة من شبعة، حتى يتمكن جيش الإسرائيلي اللبناني من أن يقوم بمناطق تجريبية تراقبها أمريكا في حال تم الاتفاق عليها، مع أن الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية ليست موافقة بالكامل على هذا الموضوع لأنه يمس بالسيادة، وهناك من سيقوم بالمراقبة.
1: وأصلا رأينا اختبار لهذه المناطق عندما جرى استهداف الجيش اللبناني، أيضا يعني فرص نجاح مشروع كهذا في ظل إيجاد إسرائيل في كل مرة ذريعة لأي استهداف حتى إن كان ضد الجيش اللبناني.
0: أنا أعتقد أن هذه المناطق التجريبية إذا حصلت في جنوب الليطاني وكان هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين ممكن أن تنجح، ولكن إذا استمرت إسرائيل في هذا النهج التي الدائر اليوم من استهدافات هذه، لم يتم استهداف فقط منطقة فرت بنين، استهدفت حداتة، استهدفت برعشيت، كل المناطق القريبة من الخط الأصفر. هذا إذا أكملت إسرائيل بهذا النمط فإن المناطق التجريبية حقما ستفشل.
1: طيب، أصلا لماذا الإصرار على مناطق تجريبية؟ لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي ويترك الأراضي للدولة اللبنانية هي تتصرف؟
0: الحجة الإسرائيلية أن الجيش اللبناني قام بالمرحلة الأولى من مرحلة حصر السلاح بجنوب الليطاني أنه لم يتمكن من حصر السلاح، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه غير صحيح. هذه المرة يقول فلنجرب ونتأكد عبر مراقبة. الأفضل الدولة اللبنانية تطالب الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، وموضوع حسب الله وحصري السلاح يتم حله في الداخل اللبناني. صبر اللبنان 15 شهر وكانت إسرائيل حرية حركة ولم تنسحب وفق الاتفاق 60 يوما، وبقيت تستهدف المدنيين وتستهدف غيرهم، ولهذا السبب لم تنجح موضوع المرحلة الأولى والمنطقة التي اقترحتها.
1: لافت أيضا ما يحصل في محيط مرتفعات علي الطاهر وهذا الإصرار الإسرائيلي على الوصول إلى هذه النقطة، كيف تفسره؟
0: علي الطاهر هي منطقة يعني لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هذه المرتفعات الموجودة هنا لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها. هو يحاول أن تكون، أنا أعتقد المنطقة الصفراء في هذه المنطقة، أي أن يقوم الجيش اللبناني أو الدولة اللبنانية بإخلاء هذه المنطقة من المسلحين أو من هذه القاعدة لحزب الله حين لم يتمكن الإسرائيلي من الوصول إليها، يريد من الدولة اللبنانية أن تقوم بما لم يستطع القيام به، وأنا أعتقد هذا الأمر لن يحصل والدولة اللبنانية لن توافق على ذلك. علي الطاهر بالنسبة للإسرائيل هي منطقة استراتيجية هامة، الوصول إليها

0: يستطيع التحكم بمنطقة النبضية كلها، كما أنه سيصل إلى منطقة القيادة لحزب الله ومنطقة المخازن لحزب الله. لهذا السبب حزب الله يعتبرها منطقة مهمة جدا، وهي خط الدفاع الأساسي عن شمال الليطاني، ولن يتركها وقد دفع دفاعا مستميتا عنها.
1: طب في ظل هذا الوضع، إذا ما رأينا استمرار لهذه الضربات الإسرائيلية التي يعني يعطي لها الجانب الإسرائيلي كذريعة حماية قواته، هل نتوقع عودة للتصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟
0: الإسرائيلي يقول أنه سوف يتصدى لأي تهديد مباشر على قواته إذا كان جديا أو قريبا أو مؤكدا، ومن يحدد هذا الموضوع؟ إذا تابع الجيش الإسرائيلي بهذا النمط، أنا أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار ممكن أن ينهار في أي لحظة.
1: هنا نشير إلى موقف حزب الله الذي اعتبر ما حدث اليوم خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تلتزم به المقاومة. شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمسار الجديد في المحادثات بين واشنطن وطهران ما بعد مذكرة التفاهم والتطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي إن العمل يتم الآن على بلوغ اتفاق رائع مع إيران، وأن الأهم الآن هو أنها أو هو أن إيران لن تتمكن من أو لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب، وأكد أن 19 مليون برميل من النفط عبرت قبل أمس الاثنين مضيق هرمز، مؤكدا أنها أكبر كمية تمر في تاريخ المضيق. على صعيد آخر، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو ترامب إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يوافق عليها الكونغرس. من جهته، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن هناك جهات تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنه من غير المعقول أن يمتلك البعض صواريخ باليستية وتمنع إيران من امتلاكها. بدوره، قال الرئيس الإيراني إنه لم تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية ولن يحدث ذلك. وبشأن مضيق هرمز، قالت وكالة الأنباء العمانية إنه على السفن الراغبة بالعبور من مضيق هرمز التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وفي الشأن اللبناني، عقدت جولة خامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية أكدا في اتصال هاتفي مع الرئيس عون دعم توجهات الحكومة في بسط سلطة الدولة على أراضيها. من جهته، قال روبيو إنهم يتعاملون مباشرة مع الحكومة اللبنانية، وإن ملف لبنان منفصل عن إيران، وإنه لا يمكن إنهاء الأعمال العدائية في المنطقة إذا كان وكلاء إيران يطلقون الصواريخ. أما الأمين العام لحزب الله فقال إن على إسرائيل أن تنسحب من جنوب لبنان ضمن جدول زمني ووقف عدوانها. لإجمالي أبرز المواقف في واشنطن بشأن هذين الملفين المتعلقين بمسار التفاوضات في إيران بين إيران وواشنطن في سويسرا، ومسار المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك، أجمل لنا أبرز المواقف المتعلقة بهذين الملفين.
3: نعم، إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل تقديم صورة إيجابية عن مسار المفاوضات مع إيران. لو بدأنا بهذا الملف أولا، مراد ترامب أكد اليوم بأن المحادثات تسير بشكل جيد، مشددا على أن طهران وافقت على عملية تفتيش نووية واسعة وطويلة الأمد، معتبرا أن هذا الالتزام هو الأساس الذي سمح باستمرار التفاوض. أكد أنه لم يكن يستمر في الحوار لو لم توافق إيران على هذه الآليات الرقابية، وذلك رغم النفي الإيراني لذلك. أوضح الرئيس الأمريكي أن قراره رفع الحصار البحري والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا جاء مقابل ما وصفه بتنازلات إيرانية كبيرة، أبرزها القبول بالتفتيش النووي، مع تأكيده أيضا الإبقاء على القطع البحرية الأمريكية في المنطقة في مواقعها تحسبا لأي تراجعات عن هذه الالتزامات من جانب إيران. شدد أيضا على أن أي أموال